0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا

قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: وفرت الاكتشافات التي عثر عليها في نهاية الثمانينيات في مستوطنة رأس الجنز وموقع رأس الحد والسويح بمحافظة جنوب الشرقية، وفرت الأدلة الأثرية التي تجسد الصلات التجارية المباشرة للإنسان العماني القديم مع مراكز الحضارة في بلاد الرافدين والسند وإفريقيا. وبدا جليا أن العمانيين ارتادوا البحار ومخروا عباب المحيطات في تنقلهم بين مراكز الحضارة العالمية خلال فترة الألف الثالث قبل الميلاد. لقد كتب اسم مجان في النصوص السومرية القديمة بالعلامتين ما وتعني سفينة، وجان وتعني هيكل، وبذلك يكون معنى الاسم هيكل السفينة كتأكيد على شهرة عمان بصناعة السفن عبر التاريخ. وكان طول سفينة مجان يبلغ ما بين 12 إلى 15 متراً، وكانت الدفة مصنوعة من قطعتي خشب طويلتين، والشراع مصنوعاً من الصوف وكذلك من القطن أو من الجلد. وأهم ما في صناعة هذه السفينة هو أن الجزء السفلي مصنوع من الخشب، بينما الجزء العلوي مصنوع من القصب أو الخيزران. وقد مرت صناعة السفن الشراعية في عمان بمراحل متعددة لتصل إلى ما وصلت إليه حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. وتفوق العمانيون في هذه الحرفة منذ أزمان بعيدة، وكانوا يصدرون القوارب المخيطة المعروفة باسم مدراتا المدرعة إلى بلاد العرب، كما يرد ذلك في العديد من المصادر. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتعرف على تطور صناعة السفن في عمان من حيث النوع والحجم، وسنستمع في الدقائق القادمة إلى حديث الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني حول هذا الموضوع، حيث قال:
3: تطور صناعة السفن في عمان. هذه الصناعة أو هذه الحرفة نستطيع أن نقول أن بدأت مع علاقة البشرية بالبحر والبحار. فمن لما بدأ استخدام العبارات، بعد أن كان استخدام القرب والقرب، ثم بدأ يستخدم العبارات، ثم بدأ يستخدم الإنسان العماني أسوة بقية شعوب الأرض التي مارس الملاحة، القارب المحفور في الشجرة اللي احنا نسميه هوري أو سكن روفت أو الكنو الشجري، هو عبارة عن قصن شجرة محفور. ثم بدأت مرحلة صناعة السفن بألواح. ولذلك الإنسان العماني كما يشير أحد الإخوان الباحثين إن السفينة العمانية القطمران تعتبر من أقدم أنواع السفن العمانية التي صنعها الإنسان العماني من ألواح. وكانت طريقة الصناعة اللي هي الألواح طبعا من نظام السفن المخيطة، فكان يعتبر تخاط القطمر اسم السفينة أو نوحة في تلك الفترة القديمة التي تعود إلى 4000 قبل الميلاد، زين الآن حدود 6000 سنة من الآن. هذه القطمران كانت يعني سفينة تعمل في مجال الإملاح والبحار، الإملاح من عمان إلى الهند أو إلى الحضارات الفينيقية القديمة للسومرية والبوذ. وهذه وجدت نوعية هذه السفينة كنوع من في الحفريات الأثرية في الحضارات ما بين في بلاد ما بين النهرين. الأستاذ علاء الدين عبد المحسن شاهين يقول إنه القطمران هي أقدم أنواع السفن العمانية، تتكون من عدة ألواح مصفوفة تبلغ إلى حدود 5 ألواح عددها، تعود إلى 1500 قبل الميلاد. وقارب القطمرية تكون من 3 إلى 4 أو إلى 5 ألواح متصلة مع بعضها بعض بنظام الخيط أو الخياط، لأن في ذلك ما كانوا يستخدمون مسامير. ثم بدأت السفن تتطور حتى دخلنا إلى مرحلة الألف الأول أو بعد، دخلنا نفس السفن بدأت تكبر حجمة ويكبر حجمة حتى دخلنا في العصر الميلادي القرن الأول الميلادي. في هذه الفترة وما تلاها ظهرت من أنواع السفن سفينة البدن كسفينة عمانية خالصة. ظهرت سفينة البدن وكانت ذات مقدمة ومؤخرة متشابهة. احنا ما نقول مقدمة ومؤخرة متشابهة، هو الصدر والدفر يكونوا حاد الزاوية ما يكونوا مربع الشكل كما بقيت المرحلة التالية. هذا التطور ساعدهم على في المرحلة أنهم اضطروا يستخدموا الألياف، أشجار النارجيل أو سعف النخيل، فما كانت المسامير موجودة. استخدموا العماني في تلك الفترة أشجار كانت تنمو في عمان، يعني عندنا شجرة من الأشجار القديمة التي أثبتت الدراسات الأثرية في عمان حديثا تعرف باسم الخلوب، وهذه وجدت أثارها في بركة الموز وفي منطقة الحمراء على حواف سلسلة الجبال حق الغربي والجبل الأخضر بالذات، وكانت أشجار عملاقة، كانت أشجار عملاقة، فكانوا يبنوا السفن من هذه. ثم لما بدأت بعد العصر المطير وانتهت نمو الأشجار في عمان الكبيرة، بدأ العمانيون يستوردون الأشجار من دول أخرى مثل الهند وشرق أفريقيا، إلا أن بعض الأشجار التي كانت تستخدم في عمان كذلك كأشجار القرط والسدر الذي كانوا العمانيون. هناك كذلك استخدموا أشجار الغاف، وأشجار الغاف رغم أن طبيعته لينة وغير صالح بسبب الليونة الزائدة اللي فيه غير صالح لبناء السفن، إلا أن العمانيون وخاصة في مدينة صور تقلبوا هذه المشكلة بطريقة ذكية جدا وعملية في نفس الوقت. فكانت هذه الأشجار تقطع بالأحجام أغصانها الكبيرة، الأشجار الكبيرة من الغاف، ثم تغمر في مياه البحر. الغمر يمكن يستمر من 12 إلى 14 شهر. القائل من ذلك أن الأجزاء اللي في الوسط في منطقة لب الشجر والمناطق اللينة التي تكثر فيها البكتيريا تتشبع بالبحار وتمتص البحار فتموت هذه البكتيريا، فتبدأ الخشاب تتصلب وتكون صلبة وقوية ومتينة، بعد ذلك تخرج وتعرض للشمس حتى تجف نسبة الرطوبة فيها ويبدأ شقها واستخدامها في صناعة السفن. هذه من ضمن الأفكار التي استخدمها العمانيون في توفير الأخشاب في عمان. ثم بدأ العمانيون يعرفون السيج من خلال تواصلهم مع الهند القديم، فبدأوا يستوردوا أشجار أو أخشاب السيج التي يأتوا بها من الهند، وكذلك هناك أشجار كثيرة سنتطرق إليها من الهند أو من شرق أفريقيا أو من جنوب شرق آسيا. على كل التطور في صناعة السفن في عمان مر بمجموعة مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة الانتقال من السفن المحفورة أو العوامات إلى السفن المبنى بألواح أو بجوانب تمثلت بأغصان أو بأوراق عواد البوص أو قش، والذي كان ينمو في الأودية مثل السفينة ماجان التي قامت وزارة التراث ببنائها واستورد لها أوراق البوص هذه من محافظة الظفار، وكذلك في عمان كانت موجودة، وكانت موجودة حتى في صور معالم موجودة في الرفصة وفي الفليج حيث تتجمع وياها، كان فيها الشجيرات التي تكون كبيرة من البوص، وكانت أغصانة تشبه الخيزران وكانت لينة وتستخدم في بليها كحبال أو كأغصانة أو ككربط مع بعضها البعض ثم تلف. هذه المرحلة. ثم بدأت مرحلة بناء الألواح مثل ما قلنا القطمران، واستمرت النمو من 3 و4 و5 ألواح، وصلنا إلى 6 و7 و10 ألواح حتى دخلنا عصر الميلادي بعد القرن الأول الميلادي. بدأت السفن ذات المقدمات، ذات الشراع الكبير اللي هو الشراع المربع مثل البدن، ثم بدأ الشراع المثلث الكامل، وبدأت معها السفن البدن، وظهرت كذلك معها بعد ذلك من فترة ظهرت معها البتيل والبقارة الزعيمة الصمعة الدومي في محافظة ظفار، هذه السفينة ظهرت معها كذلك العويسية، ثم ظهرت السنبوق بنفس شكل البدن لكن صدرها كان مختلف مرتفع، لكن مؤخرتها كانت حادة مثل البدن. واستمر هذه المرحلة في صناعة السفن وتطورها حتى وصلنا في القرن 16 الميلادي. القرن 16 الميلادي لما وصلت السفن الأوروبية الكبيرة رصد شكل هذه السفن، رصدت من قبل صناع السفن في عمان وخاصة معنا في صور، فبدأ التفكير في صناعة السفن ذات مؤخرة مربعة، فبدأ بصناعة السفن ذات المؤخرة المربعة، وكانت البداية في السنبوق، فبدأ له رقعة مربعة وانتهى بالشكل وبدأ السنبوق، وثم تطورت وبنوا البغلة. التطور في البغلة سار في موقع الدفة أو السكان، نرى أن نعلم أن السكان السفينة يستمر إلى أعلى لوح في خلفية السفينة، ثم يعبر له خشبة عرضية تسمى الكانة والتي تحرك السكان. في البغلة استفادوا من ذلك أن وجدوا أن يعمل لها ثقب في المؤخرة ويمتد من خلالها رقبة هذا السكان، ثم عملوا له بكرات مربعة تدور على 4 زوايا تلتقي كلها في نقطة واحدة محددة، فبيلفف السكان الدائري أو مغلب السفينة إلى اليمين أو الشمال، بدأت السفينة تتوازن أكثر وأكثر، وكان هذا يعتبر مرحلة التطور. ثم المرحلة الأخيرة في التطور وصلنا في سفينة القنجة، وسفينة القنجة تعتبر هي مرحلة لاحقة لسفينة البغلة. وسفينة البغلة كما كانت عمانية ثم تصدرت وانتشرت في المنطقة، بدأت سفينة العمانية فكروا في سفينة القنجة، بنوا سفينة القنجة. للأسف الكثير من المؤرخين وخاصة من الدول العربية ومن عمان يرى أن البعض أن سفينة القنجة هي سفينة لتقليد لسفينة هندية، والحقيقة ليست كذلك بتاتا. سفينة القنجة قد يكون فيها جزء من التشابه الهندي، لكن التأثيرات الكبرى والتأثيرات الرئيسية كانت اكتسابا من خبراتهم من خلال مراقبتهم للسفن البرتغالية ثم السفن الإنجليزية ثم السفن الهولندية التي كانت متواجدة في المناطق. وهذا كان مثار حديث بيني وبين أحد الخبراء البرتغاليين الذي كانت في فكرته أنه هذه السفينة أول مراها، فهو قال لي أن هذا موديل هندي، فقلت له نصعد السفينة، صعد من السفينة وقال هذا هو كلام اللي أقوله. فتميت أشر إلى بعض الأجزاء في سفينة القنجة فتفاجأ، قال لي هذا كارفين، الكارفين نوع من السفن البرتغالية، زين هذا النوع الثاني ذكرته، هي النوع الثالث، ثم رأيت الدبوسة، ثم رأيت منطقة النوخذة والقاعد من النوخذة، ثم رأيت منطقة الكشتيل، فنة الكشتيل المخزن اللي تحته. فقال يقول لي أنا غيرت الفكرة كاملة من خلال جلستي معك 10 دقائق هذه، اللي هو مقر بخطأي أن سفينة القنجة عمانية ليست سفينة هندية، وإنما هي سفينة عمانية خالصة اكتسبوا خبراتهم من خلال بعض النماذج، فادخلوا بعض الأفكار من السفن الهندية وبعض الأفكار من السفن البرتغالية أو السفن البريطانية، ثم بدأ بتشكيلها بطريقة تتوافق وطبيعة المواني أو النواخذ أو متطلبات النواخذ العمانية من حيث الاستخدام، صنعت سفن محددة الاستخدام. فعندنا السفن من حيث أنواع السفن من حيث الاستخدام في عمان، عندنا السفن الإبحار والأسفار، وهي السفن الكبيرة تستخدم للسفر والنقل التجاري والبحر لمسافات بعيدة مثل الصين وجنوب آسيا والهند وأفريقيا واليمن ودول الخليج العربي وموانئ البحر الأحمر، ومن أمثلة ذلك ما قلنا القنجة والبغلة والسنبوق والبتيل والبوم والبدن، وحمولته تقريبا تصل ما بين 100 إلى 500 طن. هناك سفن النقل والشحن التي تستخدم للنقل الداخلي ما بين المواني العمانية أو القريبة من عمان وهي متوسط الحجم مثل البديني والشواعي والجالبوت، وتصل في حمولتها ما بين 20 إلى 40 طن، ما عدا طبعا السفن الأكبر من ذلك من نفس النوع، هذه ترحل في مناطق بعيدة. عندنا سفن صيد الأسماك، سفن مخصصة لصيد الأسماك. سفن صيد الأسماك هي سفن صغيرة وتعتمد لحاجة تلك الفترة مثل الشواعي واللينج وهور الصيد والسنبوق والشاحوف، وقيس على ذلك البتيل والبقار في العهد الحديث، والبدين الصغير أو كذلك الصمعة وغير الموجود في محافظة مسندم والدومي، فتبدأ صنعات الآن تستخدم لصيد الأسماك. هناك عندنا سفن النقل الساحلي وتستخدم للتنقل الشخصي مثل نقل أشخاص مثل الماشوة مثل الهوري. هناك عندنا سفن مخصصة لنقل الماء كانت تصنع في عمان وكانت لها خزانات مصنوعة من الخشب، زين، تنقل المياه إلى المناطق التي فيها قلة مياه، من المناطق الكثيرة مياه أو كثيفة المياه مثل الطيبي وقلهات، كان تنقل إلى صورة أو تنقل إلى مناطق أبعد مثل رأس الحد، فكانت هذه المياه العذبة تنقل بسرعة الصمت. وهناك سفن مخصصة لنقل الصخور كانت تصنع في عمان، يعني المنطقة الممتدة ما بين طيوي وقلهات هذه المحاجر الجبلية كان فيها سفن مخصصة ذات يعني خن أو قاع مفتوح ماشي له سطح يمدوا فيها الواح للحركة، كانت تشحن بالصخور وتصدر إلى دول الخليج العربي التي لا تتوفر فيها جبال، وكان يستخدموا هذه الصخور في البناء ويستخدموها كذلك استخدامات أخرى. إذا هذه السفن كانت موجودة مع نفصور وتنقل هذه الصخور إلى دول الخليج العربي. هناك سفن الاستخدامات العسكرية والتي تضاف لها الدروع الجانبية لحمايتها من السهام المشتعلة أو من أي القذائف ذات الاشتعال النار وما شابه حتى لا تحرق السفينة، فكانت مزودة بدروع من الجلود وصادات خشبية، والدروع هذه مدهونة بمواد زيتية لا تقبل الاشتعال، فكانت هذه من ضمن الجوانب الإبداعية في جوانب السفن العمانية.
1: العمانيون والبحر.

0: كما أشرنا في الحلقة السابقة، فإن من بين مسميات طاقم السفينة العمانية هناك الوكيل، وهو المسؤول عن تموين الطباخ بالمواد الغذائية، وهناك أيضا وليد، وهو تصغير لكلمة ولد، وتطلق على العاملين بالسفينة في مرحلة التدريب والذين لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، ويقسمون إلى عدة فئات، منها وليد معشوة وهو المسؤول عن القارب المرافق للسفينة والخاص بإنزال النوخذة والطاقم من وإلى السفينة، وهو الأكبر سنا من بين هذه الفئة، حيث يكون قد مارس العمل بما لا يقل عن 7 سنوات، ينتقل بعدها إلى فئة بحار.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: مجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن مجال.
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. واصلنا حديثنا في 3 حلقات سابقة عن النظام السياسي والعسكري في مجان. طبعا كل مرة نتحدث عن جانب معين. تحدثنا أيضا في الحلقات السابقة أيضا عن النظام الزراعي، النظام التجاري، النظام الملاحي، وعن التطور المستوطنات البشرية في السلطنة وتطور وجود الإنسان في مجان. إن شاء الله في هذه الحلقة نواصل الحديث عن النظام السياسي. قلنا أن بداية يعني تكون الدويلات أو الحضارة في المنطقة خاصة في بلاد الرافدين وغيرها بدأ منذ 3400 قبل الميلاد، بعدها فترة وجيزة، وبسبب التواصل الحضاري بين مجان وبين المناطق القريبة منها بلاد فارس، بلاد الرافدين وغيرها، بدأ النشاط البشري يتطور في مجان. نهاية 1400 قبل الميلاد أيضا بدأ تطور إنتاج النحاس، بدأت أيضا الواحات في المناطق الداخلية تظهر منذ 3100 قبل الميلاد. المناطق الساحلية طبعا ظهرت منذ 1400 قبل الميلاد، مواقع عديدة اكتشفت، أكثر من 100 موقع اكتشف من مسقط إلى ظفار. هذه المواقع اكتشفت في مسقط رأس الحمراء، في قريات خور الملح، في صور وادي شاب، رأس الحد، رأس الجنز، في جعلان بني أبو علي السويح وغيرها من المواقع كثيرة. بعدها طبعا بفترة يعني منتصف 1300 قبل الميلاد بدأ يظهر أول ظهور لاسم مجان في السجلات بلاد الرافدين. يعني منذ منتصف القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد ظهر لأول مرة اسم مجان في نص مسماري. طبعا مجان ونشاطه كان قبل هذا، يعني يسبق هذا بكثير، يعني منذ منتصف 1400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يكون بشكل واضح جدا. تطورت مهنة الصيد إلى الصيد في أعالي البحار، تطورت الملاحة أيضا، أصبح هناك في تبادل تجاري واضح بين المناطق الداخلية في الواحات الزراعية والمناطق الساحلية، وأيضا أصبح في تبادل تجاري بين مجان ومناطق أيضا أخرى قريبة منها خارج مجان. لكن احنا نتكلم عن أول ظهور الاسم مجان، ظهر منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وفي نص مسماري. طبعا النص المسماري يعود إلى حضارة سومر وأكاد، وخاصة فترة حكم الملك يعني الشهير اللي أسس مملكة أو إمبراطوريته في بلاد الرافدين اللي هو سرجون الأكادي. طبعا معروفة أن مجان كانت يعني لها ثروة كبيرة من النحاس وأيضا معدن آخر يسمى الديورايت، جذب يعني كثير من الفاتحين اللي هم طبعا يعني عظماء من حكم بلاد الرافدين للتواصل الحضاري مع مجان. فثروة مجان من النحاس جذب العديد من الفاتحين ذوي الطموحات الكبيرة، ومن ضمنهم الملك القوي للإمبراطورية الأكادية مانشيتوشو. طبعا هذا أحد الحكام اللي حكموا الإمبراطورية الأكادية في بلاد الرافدين منذ 2400 قبل الميلاد. طبعا هذا أيضا الابن أيضا مشهور نارام سن، وهذا طبعا أيضا من الملوك اللي كان أيضا في تواصل حضاري بينه وبين مجان، وأيضا ذكرت السجلات في بلاد الرافدين هذا التواصل. وادعى مانشيتوشو هذا الحاكم أنه استولى على 32 حصنا عسكريا في الواحات وأبراجها. يعني هذا الحاكم اللي حكم الإمبراطورية الأكادية في بلاد الرافدين يعني في سجلاته وجد أنه هو يعني استولى على 32 حصنا عسكريا في بلاد مجان، وهذا يدل أيضا أن هناك في تواصل بين يعني الحضارتين، وأيضا يمكن يكون هذا التواصل معناته نشاط عسكري، أن هناك أيضا قوة من بلاد الرافدين وصلت إلى مجان وسيطرت على 32 حصنا عسكريا، ويدل أيضا على أن هناك في مجان أيضا 32 مدينة أو قبيلة أو يعني حكم معين اتحدوا أيضا يعني لقاء أو في معركة تمت مع يعني إمبراطور الأكادي، وكانت نتيجة هذه المعركة سيطرة يعني الملك الأكادي على 32 حصنا أو 32 مدينة أو 32 حاكم محلي في تلك الفترة. طبعا في نحو 2000 قبل الميلاد وخلال فترة أجيال قليلة عاش سكان مجان تغيرات مثيرة. طبعا بعد هذه الفترة بعد 2000 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في مجان يقل، وطبعا يعني تميزت هذه الفترة بتشكيلة من أدوات تختلف عن تلك التي وجدت في مواقع 1000 قبل الميلاد، يعني الآثار اللي وجدت منذ نحو 2000 قبل الميلاد أصبحت تختلف عن تلك اللي موجودة في فترة يعني ما قبل ذلك، اللي هي طبعا الفترة ما قبل ذلك إما فترة حفيد تسمى 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، أو فترة تسمى فترة أم النار اللي هي من 2700 وإلى 2000 قبل الميلاد، وكل هذه الفترات كانت فترة نشاط حضاري كبير في مجان. أما الفترة هذه اللي هي من نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى بداية الألفية الثانية قبل الميلاد تسمى فترة وادي سوق. هذه فترة وادي سوق إن شاء الله بنتحدث فيها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من البرنامج، وأيضا نشوف النظام السياسي والعسكري في هذه الفترة بإذن الله تعالى. نواصل إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة. شكرا جزيل الشكر على المتابعة وحسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة، عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى،
1: زهرة من أجل الموت. ليس هو الحنين إليك كما فعل نوفاليس، ليس اليقين بأنك نوع من القتل كما رأى المتنبي حين قال: إذا ما تأملت الزمان وصرفه تيقنت أن الموت نوع من القتل. ليس فرحا ولا ترحا بمهرجاناتك ومآتمك، ليس تقربا إليك ولا تنصلا منك، ليس امتنانا ولا اشمئزازا، ليس حيادا ولا تزلفا، ليس غرقا فيك ولا عبقا منك، بل هو الإخاء الملثم بالقراءة والتعرف المشحون بالكيد. إنه إزجاء مديح طنان لربيعك المنحطم، وإهداء قلم يهسهسك حية إلى كتابتك كي تنكتب مرة أخرى، وإهداء زهرة غير مسمومة إلى وجهك العبثي، إلى سلالمك الرشيقة المنحوتة في أقصى الهشاشات وأبلغ العظات. عمود في جريدة

0: نص في كتاب، قراءة كتاب ما، رحلة طلابية، مصباح يضيء للتو، رغبة في إنجاز مهمة، موعد عاطفي، ستارة تتفتح، حجز رحلة بالقطار أو الحافلة أو الطائرة، شراء أريكة جديدة، اقتناء دولاب، نافذة تستيقظ، ابتسامة طفل، الذهاب إلى البحر، سيجارة ساهمة، السكن في بيت أو في غرفة في فندق، فنجان شاي أو قهوة، وجبة تمنح العافية، قارب صيد، التماعة سمكة، فضة بحر، خاتم خطوبة، حقيبة تلميذ، كراسة رسم، قلم رصاص، مفتاح باب، اسطوانة موسيقى، كلمات أهلا، مرحبا، كيفك، تصبح على خير، اشتقت لك، ما أجمل هذه الصدفة، نورتنا، متى سنلتقي مرة أخرى، دعنا نتواصل. كل ذلك من أجل تسويفك يا موت، من أجل أن تتنزه فينا عن إصرارنا قبل أن نتنزه فيك عن قصدك. كل ذلك من أجل زهرة نرميها في عينيك لتتأكد من أن خيالنا واسع وصبرنا قوي على احتمالك. كل ذلك لتفهم في كل مرة أننا نعتقلك فينا، وأنك سجيننا الأبدي، وأننا نزحف إليك فرادى وجماعات كي تهرب أرانبك منا، وأن دبيبنا إلى هيكلك لا يخطئ، وأن أعمارنا تتسع في أزماننا التي لا تموت. كلما أتيت إلينا كافأنا مصائرنا بأطفال، كلما تقلبت في صراعك وترنحت في هوجك قهقهنا في منتبذاتنا الليلية، كلما تورطنا في بابك صادقنا امرأة، تزوجنا امرأة، ذبنا في حب امرأة لا توصف، كلما تيبست أحزمتك وتفككت براغيك وذهب أحد دواليبك يسعى إلى رفيق أو صديق أو حبيب، زغردنا في وجهك وأقمنا نخلة من أجل ذكراه، شجرة من أجل ذكراه، حديقة من أجل ذكراه، كأنما نحزن كي نبتهج، كأنما نأسى كيما نغرق في العيد الذي أينعته الأحجار والينابيع. كل شيء معقوف فيك، مجيئك، مخاطرتك، تحذيراتك، حماك، بدنك، شكلك المتوعد، سباحتك المتملقة الغادرة، زوبعتك الزنبركية، كل شيء معقوف فيك، ولذلك تلقفنا درسك، جهدنا في رصف كلاباتك في مخزننا السري، نصبنا فخا معقوفا في لغتنا كي نصطادك، كي نتجسس على بريدك، كي نفلع جمجمتك المتصلبة المتصابية، كي نأخذك بمكر فينا، كي لا تذهب بنا بل تذهب فينا، كي تنشط فزاعاتك في مزارعنا، كي تحرس مخلوقاتك حقولنا وبيادرنا. نتوعدك بالوعد يا موت، وأنت تتوعدنا بالزائل والمنهار، تتلظى في كؤوسنا وهواتفنا، ونحن نتلظى في قلبك وشموعك الساهرة، تحملنا مثل غزالة شريرة عنك، ونحملك مثل بركان يندلع فيك وفي صومعتك وقيافتك، تلبسنا مثل أرستقراطي يغير بذلاته كل لحظة، ونلبسك مثل أرملة جللها الأسى تفطن إلى سر اللون، تشربنا مثل مكيدة لنا ونشربك كما انتصار عليه. لك الزهرة يا موت، خذها من ولع حدائقنا. لك الإبريق، فاشرب من نشوة كرومنا. لك المصباح، فأضئ وجهك لك. لك الابتسامة، فتقصف من فرط مسراتنا التي تحضن الحزن النبيل. لك اللحن الطازج الفوار، فارقص على قدم واحدة كي تأخذنا عكازا في شيخوختك. أنتشي بك يا موت، أنهبك بحلقي ورئتي وأسناني وغريزة المجنونة. أثمل بك يا موت، أنا المفرد والجمع، أنا العاطل والمتعطش، أنا النيء والبادئ، أنا الأرقام المهذارة التي تعد الحظوظ، والنجوم التي تنسكب أبراجها فيعرف القراء طوالعهم المتصادمة. أثمل بك يا موت، لأن أصدقائي يعزفون فيك ويغنون، لأن أحبائي يلعبون الورق في صالتك، لأن امرأتي تتمشى الآن في ممشاك وإلى جوارها جدول نهم تخرخر مياهه، وأمامها شمس تغيب وتتلاشى. أثمل بك يا موت، لأنني أعانقك بارتياب وأفتك بك في مودة، وأفتح لك جروفي وهضابي في رقة مبتذلة، كأنما نتحرك كأخوين في رحم لا يرحم. تكسرت ميتاتك يا موت، وانهمرت في الأجساد الغائبة، وعليك الآن أن تقرأ مزيدا من روايات الفروسية يا موت، لأنني أحب جوادك العنكبوتي العاثر الحظ، وامرأتك المنكوبة العالية المقام، وابنة أختك التي ستتزوج عما قريب. تكسر مجداف يا موت، فابني سفينة ترفع عن المجاديف وتتعالى على الطوفان. يا موت، ادعني الليلة أو أدعوك كي نتحدث عن الشرف العضال، عن القلب والسلم والمائدة، عن الشمس والبحر، عن الأكواب والفاكهة، عن الأحصنة والمرمدة، عن الليل والنهار، عن التبر والجمر، عن النزق والحكمة، عن الصعاليك والرؤوس المقطوعة، عن الأبيض والأسود. هذا هو بريدي، هذا هو هاتفي، مر علي اليوم كي تنتحب أمامي، وكي أفرح بنردك المطاير وإخائك الملتبس. لا تنسى يا موت كتاب عظاتك وحبالك التي سأتسلق بها إلى وجهك. لا تنسى أنني أنتظر بصبر ممتلئ وعين حجرية، وعندما تأتي لا تحمل معك مسدسا أو سكينا، ولا ترتدي أيا من معاطفك المألوفة جدا. سألاقيك عاريا يا موت، فتعر من أجل الزهرة التي سأقدمها إلى حضورك. أنت أيها الموت يا عدوي يا أخي، زهرة من أجل الموت.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: إذاعة سلطنة عمان.

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول الوشاح الأندلسي المعروف ابن زمرك، وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي. قد عاش في الفترة من 733 هجرية إلى 793، وهو من كبار الشعراء والكتاب في الأندلس. كان وزيرا لبني الأحمر، ولد بروض البيازين بغرناطة، وتتلمذ على لسان الدين بن الخطيب. يقول عنه المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير في مقالة بعنوان الوزير الشاعر ابن زمرك وآثاره، نشرت في حوليات الجامعة التونسية سنة 1986: لا يجوز أن نعتبر تقلب ابن الخطيب المدهش بين مختلف الخطط التي تقلدها أمرا مستقلا بذاته بالمغرب الإسلامي في القرن الرابع عشر، فتقلبات ابن مرزوق وابن خلدون تقيم الدليل على صحة قولنا، كما أن شخصية أخرى عاشت في ذلك العصر، أي شخصية الوزير الشاعر ابن زمرك، قمينة بأن تثبت أن رجل الدولة في ذلك العهد مدين بنجاحه وتألق سعده إلى آرائه السياسية من جهة، وإلى خصاله في معاشرة الملوك مع رقة الظرف من جهة أخرى. وقد تساعد أيضا على إلقاء أنوار إن لم تكن جديدة فهي على أقل تقدير أسطع على تطور الأدب التقليدي عند عرب إسبانيا في القرن الذي سبق سقوط غرناطة. ففي سنة 733 هجرية آل الحكم إلى سابع ملوك بني نصر أبي الحجاج يوسف، وسيكون عهده رغم الهزيمة النكراء التي ألحقها به ملك قشتالة ألفونس الحادي عشر عهدا مشرقا عرفته مملكة غرناطة في ميداني الأدب والفن. وفي نفس السنة ولد بغرناطة في ربض البيازين أبو عبد الله محمد بن يوسف الصريحي المشهور بابن زمرك، وكانت أسرته الوافدة من شرقي الأندلس متواضعة، إذ كان أبوه حدادا ففكر في تنشئته على نفس المهنة التي كان يمارسها، إلا أن الطفل كان ضعيف البنية تلوح عليه علامات الفطنة، لذلك عزم والده على أن يجعل منه أديبا. فقد تلقى بادئ الأمر بغرناطة دراسة قرآنية تقليدية، ثم جلس إلى علمائها، ففي النحو تتلمذ لابن الفخار، ثم فيما بعد للشريف أبي القاسم الحسني. أما اللغة فقد أخذها عن ابن لب، والفقه عن أبي علي منصور الزواوي. وكانت مشايخه في الأدب الوزير بن الخطيب والشاعر بن اللوشي وابن بيبش. ويقال إن فضل بن زمرك وخصاله لم تعزب عن أساتذته، مما حدا ببعضهم إلى السعي في انتشاله من خمول الذكر، وخاصة ابن الخطيب الذي اهتم عند ارتقائه إلى أسمى مراتب الوزارة في عهد يوسف الأول بمآل تلميذه، فانتدبه كاتبا في الديوان، وتمادت الصلة بين الأستاذ وتلميذه طيلة سنوات على أحسن حال. نقرأ هذه المختارات من موشحات ابن زمرك. قال متشوفا إلى غرناطة ويمدح الغني بالله: بالله يا قامة القضيب ومخجل الشمس والقمر، من ملك الحسن في القلوب وأيد اللحظ بالحور، من لم يكن طبعه رقيقا لم يدر ما لذة الصبا، فرب حر غدا رقيقا تملكه نفحة الصبا، نشوان لم يشرب الرحيقا لكن إلى الحسن قد صبا، فعذب القلب بالوجيب ونعم العين بالنظر، وبات والدمع في صبيبي يقدح من قلبه الشرر. عجبت من قلبي المعنى يهفو إذا هبت الرياح، لو كان للصب ما تمنى لطار شوقا بلا جناح، وبلبل الدوح إن تغنى أسهر ليلي إلى الصباح. عساك إن زرت يا طبيبي بالطيف في رقدة السحر، أن تجعل النوم من نصيبي والعين تحمي من السهر. كم شاذ قاد للحتوفة بمربع القلب قد سكن، يسل من لحظه سيوفا فالقلب بالروع ما سكن. خلقت من عادتي ألوفا أحن للإلف والسكن، غرناطة منزل الحبيب وقربها السؤل والوتر، تبهر بالمنظر العجيب فلا عدا ربعها المطر. عروسة تاجها السبيكة وزهرها الحلي والحلل، لم ترض من عزها شريكة بحسنها يضرب المثل، أيدها الله من مليكة تملكها أشرف الدول، بدولة المرتجى المهيب الملك الطاهر الأغر، تختال من بردها القشيب في حلة النور والزهر. كرسيها جنة العريف، مرآتها صفحة الغدير، وجوهر الطل عن شنوف تحكمها صنعة القدير، والأنس فيها على صنوف فمن هديل ومن هدير. كم خرق الزهر من جيوب وكلل القضب بالدرر، فالغصن كالكاعب اللعوب والطير تشدو بلا وتر. ولائم النصر في احتفالي وفرح دين الهوى حديد، سلطانها معمل العوالي محمد الظافر السعيد، ومخجل البدر في الكمال سلطانها المجتبى الفريد. أصفح مولا عن الذنوب أكرم عاف إذا قدر، وشمس هدي بلا مغيب وبحر جود بلا حسر. مولاي يا عاقد البنود تظلل الأوجه الصباح، أوحشت يا نخبة الوجود غرناطة هالت السماح، سافرت باليمن والسعود وعدت بالفتح والنجاح. يا ملهم القلب للغيوب ومطعم النصر والظفر، أسمعك الله عن قريب على السلامة من السفر. ولي ابن زمرك أيضا هذا الموشح. وقد قال المقهري في نفح الطيب في مثل أغراض هذه السابقة، وأشار إلى محاسن من وصف الرشاد. نسيم غرناطة عليل لكنه يبرئ الغليل، وروضها زهره بليل ورشفها ينقع الغليل. سقى بنجد ربى المصلى مباكرا روضه الغمام، سقى بنجد ربى المصلى تبسم الزهر في الكمام. والروض بالحسن قد تجلى وجرد النهر عن حسام، ودوحها ظله ظليل يحسن في ربعه المقيل، والبرق والجو مستطيل يلعب بالصارم الصقيل. عقيلة تاجها السبيكة تطل بالمرقب المنيف، كأنها فوقه مليكة كرسيها جنة العريف، تطيع من عسجد سبيكة شموسها كلما تطيف، أبدعك الخالق الجميل. يا منظرا كله جميل قلبي إلى حسنه يميل، وقلبنا قد صبا جميل، وزاد للحسن فيك حسنا محمد الحمد والسماح، جدد للفخر فيك مبنى في طالع اليمن والنجاح. تدعى رشادا وفيك معنى يخصك الفال بافتتاح، فالنصر والسعد لا يزول لأنه ثابت أصيل، سعد وأنصاره أصيل، سعد وأنصاره قبيل، آباؤه عترة الرسول. أبدى به حكمة القدير وتوج الروض بالقباب، ودرع الزهر بالغدير وزين النهر بالحباب. فمن هديل ومن هدير ما أولع الحسن بالشباب، وطرفها بالسرى كليل فلم يزل بينها يجول، حتى تبدت له حجول. كان ذلك حديثاً عن الوشاح الأندلسي ابن زمرك.
1: موشحان مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم مستمعين من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان. مع عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم، القوات الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني. 16 شهيدا فلسطينيا حصيلة يومين من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري. تواصل أعمال البحث عن مفقودين في زلزالي فنزويلا، وحصيلة الوفيات ترتفع إلى أكثر من 2600 شخص. شركة تنمية نفط عمان تعلن اليوم عن مشروعات جديدة للمسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني. مؤشر بورصة مسقط يكسر سلسلة تراجعات استمرت 4 أسابيع، ويسجل في يونيو أعلى مستوى للصفقات المنفذة خلال العام الجاري. والطيران العماني يدشن أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، مع خطط توسعية بمزيد من الوجهات حول العالم. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صباح مشرق جديد من صباحات عمان. صباحكم وطن لا تقاس عظمته بمساحة الأرض، بل بما اختزنته هذه الأرض من ذاكرة، من حضارة، وما شيدته سواعد الأبناء من مجد، وما حملته رؤيته من أمل يمتد إلى غد مشرق.

أهلا وسهلا بكم في وصل متجدد، رفقتكم في برنامج صباح الخير يا بلادي. ونستذكر جميعا أن الصباح ليس ساعات من نهار فقط، بل هو امتحان لنا في الهمة وفي ميزان العزيمة، ورسالة من الحياة إلى الإنسان تذكره في كل إشراقة بأن العمر لا يقاس بما مضى وإنما بما نصنع فيما بقى، وأن الأوطان لا تشيد بالحجارة وحدها بل بالأفكار النبيلة والسواعي المخلصة والضمائر التي تعرف أن كل عمل صغير إذا أتقن أصبح حجراً آخر في صرح الوطن الكبير.

تسير عماننا. في صروح المجد تسير عمان الأبية بأبنائها، هنا حيث تصافح الجبال الغمام في إباء، وتسامر البحار الشواطئ في سكينة، وتمتد الصحارى كأنها صفحات من التاريخ، تنساب الأفلاج في القرى كأنها عروق للحياة، تقف الأرض شاهدة على حضارة لم تشيدها الصدفة، بل بناها الإنسان العماني الأبي بالحكمة، وصانها بالصبر، وأورثها للأجيال عزا ومجدا.

صباحكم عمان الباسمة، إن شاء الله أنها تكون أم راضية عن أبنائها البررة أينما كنتم. نرحب بكم في هذا الوصل الجديد من صباح الخير يا بلادي، وهذه حلقة الأحد 20 من محرم من عام 1448، يوافقه الخامس من يوليو من عام 2026. نلتقي وإياكم نقلب صفحات الوطن الغالي، نقرأ تفاصيله وآخر المستجدات، وكذا أيضا نرافقكم في مشاويركم الصباحية. هذا لمن يستمع عبر مذياع سيارته، أما لمن يستمع لنا عبر مذياع ثابت في منزله، أهلا وسهلا بك، شكرا لاختيارنا دائما أن نكون جزءا من صباحك. وشكر أجزل لمن يقرر أن يكون جزءا من صناعة هذه الحلقة بآرائه الجميلة التي نثمنها دائما على 7244-2010. الإجازة الصيفية، البعض يمكن طلع خلاص في إجازته من دوامة، اختار الإجازة السنوية في هذا الموعد، البعض أيضا شد الرحال مثلا إلى صلالة، البعض الآخر أو إلى ظفار بشكل عام، البعض الآخر يمكن مخطط لسفرة معينة، أو فقط تقضون هذه الإجازة كذا رفقة أحبابكم في منازلكم مع الأبناء، خاصة أن الجميع خلاص الحين طلع تقريبا إجازة، اللي هم المدارس بكل الحلقات وكذا أيضا طلاب الجامعات والكليات. إن شاء الله يا رب نحن وياكم نغتنم هذه الأوقات كما يجب، نغتنمها في شيء ينفعنا، شيء يصلح حالنا وحال أيضا أبنائنا. تقبلوا من وافر التحية، نشارككم هذا الصباح اليوم إعدادا وتقديما نكون معك عائشة بنت سالم الحنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيلي.

يا حيو مرحب بالجميع، صباح المبكرين على 72 24 10. أهلا وسهلا بكم وبرسائلكم اللطيفة، سنقرأها كما اعتدتم كذا تباعا أو حتى في فترات متفرقة كحبات اللؤلؤ نزين بها هذه الحلقة كذا بين فترة وأخرى. ناصر بن سليمان العلوي حياكم مرحب يا أبو مشعل، من ينقل يرسل لنا هذه الرسالة، يقول صباح النور والسرور والورد المنثور على قلوبكم الطيبة، أسبوع جديد من الجد والعمل، نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يوفقنا في خدمة الوطن، اللهم أمين. شكرا لك يا ناصر. وسليمان سعيد كتب، لن تتطور شخصيتك ما لم تتعرض للضغوط، ولن تتطور أنت ما لم تذهب لأماكن وتجارب جديدة، ولن تتطور ما دمت اعتدت أن غيرك يحل كل مشاكلك، ولن تتطور أيضا ما دمت قابعا في منزلك يحكمك الخوف. هذه رسالة كذا تشجيعية لكل اللي يود أن يقدم على شيء جديد وتجربة جديدة ويشعر بالخوف والقلق. شكرا لك يا سليمان على هذه المشاركة. اليوم عزيزي المستمع عندنا جملة من المواضيع إن شاء الله نناقشها معك، وأيضا يطلع علينا الضيوف أعزاء نتحدث فيها بالتفاصيل عن هذه المواضيع، ضمنها 900 مليون ريال عماني لتطوير خدمات المياه، نماء تطلق أحد أكبر عقود الأداء في الشرق الأوسط. كذا أيضا موضوع آخر مرتبط بالتقنية والجديد في هذا العالم، مختبرات الدرون لإعداد كوادر وطنية متخصصة، هذا الجهد الذي تقوم به جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. وفي موضوعنا الأخير أيضا سنناقش موضوع الإدمان الرقمي، كيف لنا أن نستعيد توازننا مع موضوع الإدمان الرقمي وأيضا نحمي أبنائنا، يعني كم من سانحة وحديث نحن تكلمنا فيه عن الأبناء وحفظهم من التقنية ومضارها، ولكن هذه المرة الواحد حتى ينظر لنفسه، هل أنت أساسا مدمن رقميا ولا لا؟ نسمع الأطفال مثلا لما والدهم ووالدتهم يقول خلاص خليك من التليفون، حالك مثلا نص ساعة وحالك ساعة، يقول وانت ماما أو انت ماما وانت أبوي، أنا شايفك 24 ساعة عندك التليفون. عدك الساعة يتورط هذا الشخص البالغ لما الطفل ما شاء الله يحاصره بهذا الحديث. فيعني دائما نقول التعلم والتربية بالقدوة هي أكثر سبيل مؤثر في صناعة شخصية متزنة فاعلة. دائما نقول أن في التليفون أو الهواتف فيها كذا ميزة أن تخبرك كم ساعة قضيت على الشاشة، ما عليك أمر الحين تروح كذا تتأكد تشوف كم قضيت، يعطيك كذا هو يعني قراءة للأسبوع، فهذا الأسبوع كم ساعة أنت قضيتها على الشاشة، وفي اليوم الواحد أيضا كم قضيت من الوقت. هل نحن قادرين نحمي أنفسنا اليوم من الإدمان الرقمي؟ بالأمس القريب أمس يعني فعلا أحد المقربات هي شاب أصغر مني يعني يمكن بين الجيل كذا، تقول لي كيف كنتوا تقضوا وقتكم بدون الهاتف يعني إذا كان ما عندكم مواقع التواصل الاجتماعي، فأنا صفنت كذا وجلست أتذكر يعني فعلا إحنا كيف كنا نقضي أوقاتنا بدون وجود الهاتف. ففعلا كان في أنشطة جميلة يمكن صنعت جزء كبير من شخصياتنا اللي نحن عليها الآن، قلت لها كانت خصتني بالذكر أنا وإحدى أخواتي اللي هي أكبر مني، فقالت يعني لأنكم قريبين كذا كنتوا مع بعض فكيف كنتوا تقضوا يعني أوقاتكم؟ قلت له حقيقة كنا نتابع يعني في التلفزيون مثلا برامج وثائقية كثيرة، لا زالت إلى الآن أنا أحيانا حتى في البرنامج تسمع زميلي خالد الله يذكره بالخير إن شاء الله ويرجع بالسلامة، كان يقول على كل شيء عايشة تقول أنت شفت برنامج وثائقي، شفت برنامج وثائقي، سمعت هذه المعلومة، لأن فعلا حتى من أيام الصغر هي لا تزال راسخة يعني كانت أشياء إيجابية، كنا نتابع حتى برامج اجتماعية إذا كان الموضوع في التلفزيون، وإذا كان هذاك المسلسل تتابع كل الأسرة على مسلسل واحد غالبا يناقش قضية اجتماعية مهمة يطرحها كذا
يعني أشياء إيجابية مؤثرة حقيقة في الحياة. والوقت الآخر أيضا نقضي ممكن الواحد يقرأ يكتب، كنا نكتب كثيرا، نتحدث حتى في مواضيع معينة. الحين حتى تشوف الحوارات ضيقة بين الأشخاص، يعني ما في ذاك الحوار العميق، يسولف له مثلا عن شيء صار أو شيء يريد مثلا يسويه وخلصت السالفة، ما في كثير يعني نقاش حقيقي حي بين الأفراد في الأسرة الواحدة. ففعلا ما هي النشاطات اللي ممكن أن الواحد يقضيها بعيدا عن فضاء الإدمان الرقمي؟ إذا ما كنت جالس على تليفونك إيش بتكون جالس تسوي؟ خبرنا وسولف ودرتش كيف تحمي نفسك أساسا وتقلل الوقت الرقمي وتحمي أبنائك أيضا. نحن بنكون إن شاء الله في نقاش مع إحدى المختصين في هذا الشأن في وصلتنا الحوارية الأخيرة. هذا من المواضيع اللي نود نسمع رأيك فيها، وكذا أيضا موضوع آخر مرتبط بخبر هنا عن سلطنة عمان التي أنجزت أول مجموعة وراثية مجمدة لنطف نخبة الخيول العربية الأصيلة بعد 3 سنوات من العمل البحثي والتطبيقي. هي خطوة تفتح مسار جديد أمام حفظ السلالات المتميزة وتطوير برامج التلقيح الاصطناعي وقطاع الفروسية. طبعا أنا من عشاق الخيل، يعني وممكن 3/4 الأشخاص أو يعني العرب الأصيلين يحبوا الخيل سبحان الله، لارتباط الخيل بتراثنا العربي بالكثير، حتى أنا في الأدب الخيل حاضر بقوة في الشعر على سبيل المثال، وكذا أيضا عليه الصلاة والسلام حث دائما على تربية الأبناء كذلك الفروسية. يمكن هي من الأنشطة اللي الواحد يحطها في باله أنه يدخلها لأبنائه. اليوم نشاط الفروسية في سلطنة عمان كيف تراه؟ نشوف حتى حسابات لشباب يقدموا دروس معينة في اسطبلات تخصص أيضا بعض الدروس سواء كانت مخصصة للنساء في أوقات محددة مع مدربات متخصصات، في للأطفال خاصة، في أيضا للشباب والناشئة. جربت تركب خيل وكيف تجربتك معها؟ أنا في إحدى الحلقات في عيون المستقبل، البرنامج اللي كنت أقدمه مع الأطفال دائما، صادفت فارسة رائعة جدا، حلقتها أيضا موجودة في منصة عين. نعود ونقول أن أغلب المحتوى الرقمي الذي يقدم عبر وسائل الإعلام في سلطنة عمان تجدونه موجود إن شاء الله في منصة عين. كانت شغوفة جدا بعالم الفروسية وما شاء الله عندها إنجازات جميلة، وكذا أيضا حتى سلطنة عمان بالمجمل لنا إنجازات في مجال الخيل العربي، خاصة جمال الخيل العربي والخيول العربية. شاركونا على 724-24-10.

0: صباح الورد والعافية لكم جميعا أعزائنا المستمعين. صباحك خير. نبيل المطلعي من صحم يكتب: الحياة لا تخلو من الخطأ، فلا تجعل من الخطأ مصيبة، فمن لا يخطئ لا يتعلم. أيضا هذه كذا رسالة فيها طمأنة لمن شعر أنه على قولهم جاب العيد أخطأ في شيء معين، خلاص الحياة تستمر. وعائش تقول: دائما لا مأسوف على راحل، استمر خلاص، ما بيدك تغيره، يعني ليش تأخذ نفسك حسرات؟ يعني إذا كان التفكير الزائد في شيء معين لا يعني يجعلك تتقدم للأمام، فأنت محتاج أنك تقلب الصفحة مباشرة وتبدأ بإنجاز عمل جديد ممكن أنه يرمم شيء من الخطأ اللي وقعت فيه. صباح الخير لأبو مسك من صحار، أهلا بك باسم الشيزاوي. اللهم آمين، ولك كما دعوت وأجزل، ولك من الخير الجزيل بإذن الله تعالى. صباح الخير أيضا لمستمعنا أبو هاني، يقول: صباحكم خير، حبيت أصبح عليكم، ألف مبروك لمنتخب مصر على الفوز. والله فرحنا كثير مع المنتخب المصري الجميل على أدائهم، وأيضا مباراة الأعصاب في كذا اللي هي ركلات الترجيح، الكثير من التفاصيل الجميلة. أيضا المغرب أمس فرحت الجمهور العربي بالثلاثية النظيفة اللي تأهلوا من خلالها. كما عودناكم لازم أنك كذا في شوية أخبار حول كأس العالم تتخلل هذه الحلقة، خلكم تابعين لوصلنا المنوع، لا نزال نستقبل رسائلكم في جميع ما طرح على 724-2010.
1: عطر الكلام.

0: خاطروا الكلام.
1: نستفتح عطر الكلام بهمسة من فأل حسن ويقين بالله، جاءت في أبيات صاغها الشاعر النيجيري الشويخ عبد العزيز الزمري. كتب: سيصبح قصة ما قد نلاقي، ونضحك بعدما همت الدموع. سينبلج الصباح بلا ظلام، وهذا الجأش يعقبه الخشوع. إلى مولاي قد فوضت أمري، وللرحمن في الراجي صنيع.

ومن جميل ما كتب أبو العتاهية: إذا كنت تبغي البر فاكفف عن الأذى، وما البر إلا أن تكف أذاك. أخوك الذي من نفسه لك منصف، إذا المرء لم ينصفك ليس أخاك.

العزلة ضرورية من وقت لآخر لتعيد ترتيب أفكار يبعثرها الأغبياء من حولك. جيم غارسيان.

كتب عملاق الأدب الروسي ليو تولستوي: لا يوجد إنسان ضعيف، بل يوجد إنسان يجهل موطن قوته.

سطر هو إهداء لكل رفيق خير في هذه الدنيا، صاغه الحسن البصري. كتب: تواصلوا مع أصحابكم، فالصاحب الوفي مصباح مضيء، قد تدرك نوره أو قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الحياة.

بالمودة والتسامح نختم في أبيات كتبها الأحنف العكبري. كتب: خذ من زمانك ما صفا ومن الأحبة ما عفا، لا تسألن أخاك عما في الضمير وما اختفى، وإذا جفا فألن له منك الجناح، إذا جفا دار الورى، وامنحهم محض المودة والصفا، كن خيرا لهم وإن أولوك شرا مسرفا، كن حيث هم لا حيث أنت، وكن حكيما أحنفا.

صباح الهمة الوقادة والمحاولات الكثيرة للوصول للنجاح، أيا كان هذا الهدف اللي حاطنا في بالك، مرتبط بأول شيء حياتك كذا بشكل عام، روحيا نفسيا ثم أيضا جسديا، أي كذا أيا كان هذا الهدف يوصلك لنجاح في إحدى هذه المجالات، أهم شيء أنك تحاول وتستمر في المحاولة حتى تنجح بإذن الله. صباح الورد والسعادة لمن أرسل لنا على 724-2410 القاسمي، أهلا بك. يقول: ربما تنام وعشرات الدعوات ترفع لك من فقير أعنته، أو جائع أطعمته، أو حزين أسعدته، أو مكروب نفست عنه، فلا تستهن بفعل الخير. أي والله فعلا سبحان الله، ممكن أحيانا تصير لك أشياء كذا الله يحميك فيها، مثلا تقول لعلها تكون دعوة من شخص يعني أنت أحسنت إليه، أو شخص حتى حبيب عليك وعزيز أنت تدعي له، الملك يقول لك ولك بالمثل أيضا. صباح الخير لمن ما شاء الله على الرسائل الجميلة والصور الرائعة اللي رسلها سليمان سعيد، شكرا لك. هذا رطب إيش اللي راسل لنا يا سليمان؟ رطب خلاص كأنه، وراسل لنا مجموعة كذا من صور جميلة للخيل العربية الأصيلة. اليوم سألناك عن موضوع الفروسية وتعليم أبنائنا للفروسية، جربت أنك تشرك أبنائك في هذا النشاط؟ ما رأيك بالإسطبلات والمدارس اللي توفر هذه الخدمة؟ وكذلك اللي عنده تجربة مع الفروسية شاركنا إياها. كذا أيضا سألناك عن الإدمان الرقمي في حياتنا نحن كأشخاص بالغين وفي حياة الأطفال، وهو كما خبرناك موضوع سنخصص له إن شاء الله الحديث في مساحة حوارية قادمة. ودائما نسمع كذا أخبار جديدة من حول العالم حول هذا الموضوع. في خبر جديد أيضا من بالتحديد هذه المرة في بريطانيا، الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أصدرت تحذير جديد شديد اللهجة للآباء من نشر صور أطفالهم عبر الإنترنت، وعبروا عن هذا الموضوع أن هذه الصور تستغل في إنشاء مواد للاستغلال الجنسي للأطفال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. تخيلين يعني حتى أنك تشارك صورة عفوية لأبنائك، الموضوع يعني يجب أن يكون أنت يجب أن تحذر وتعلم ما قد يترتب عن هذا الموضوع. طبعا هذه السالفة وهذا التحذير الشديد جاء عقب الحادثة هناك التي استهدفت مدرسة أطفال في بريطانيا من قبل عصابات إجرامية استخدمت صور الأطفال اللي تنشرها المدرسة غالبا وكانت متاحة للتلاميذ، وأنشأوا من خلالها صور جنسية مزيفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبعدين تم ابتزاز بعض الضحايا وتهديدهم بنشر هذه الصور مقابل مبالغ مالية وفقا لما أعلنته هيئة مراقبة الإنترنت هناك في بريطانيا. كنا قد تحدثنا عن منع الأطفال دون سن 16 أيضا من الوصول إلى عدد من المنصات الإلكترونية، وهي خطوة تهدف إلى الحماية من المحتوى الضار والحد من الإفراط أيضا في استخدام الشاشات. أكثر من دولة يعني نحت هذا النحو، من ضمنها كندا، البرازيل، إندونيسيا وغيرها من الدول. شاركنا ودردش وسولف على 724-2410 وغيرها من المواضيع المنوعة أيضا لا تزال تنتظرك في هذا البرنامج، ولكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميلة وعد الهطالي.

0: شكرا للزملاء جمال وعائشة، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان. مع عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم، القوات الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني. تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري. وشركة تنمية نفط عمان تعلن اليوم عن مشروعات جديدة للمسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني. إلى التفاصيل. في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري. وقالت المصادر إن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، مضيفة أن مستوى تمثيل الوفد الإيراني في المفاوضات سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق والجارية حاليا في طهران. أضحت لبنان على وقع ضربات إسرائيلية في عدد من القرى الجنوبية رغم الهدنة الموقعة بين الجانبين. ويأتي هذا التصعيد مع عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية.
1: بين قرى بدأت تستعيد سكانها وسماء لم تغادرها أصوات القصف، يقف جنوب لبنان بين مؤشر التعافي وعودة التصعيد. فقد استهدفت القوات الإسرائيلية بلدات حداثة وكونين والطيري في جنوب لبنان في أحدث خرق أمني تشهده المنطقة الحدودية، ليعيد القصف إلى الواجهة مشهدا ظن كثيرون أنه بدأ يتراجع مع دخول الهدنة حيز التنفيذ. وفي الوقت الذي تتجدد فيه الضربات، يواصل آلاف النازحين العودة إلى بلداتهم وقراهم الجنوبية. ففي دير قانون النهر بقضاء صور تعود العائلات إلى منازلهم بعد أشهر من النزوح، لكنها تصطدم بواقع فرضته الحرب: منازل متضررة وشوارع أنهكها الدمار وبنية أساسية ما زالت تنتظر استكمال إعادة تأهيلها. ورغم حجم التحديات، تتواصل أعمال إزالة الأنقاض وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه في مسعى لإعادة الخدمات الأساسية وتمكين الأهالي من الاستقرار مجددا. كما تواكب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل حركة العائدين إلى جانب تواصل الضربات المتفرقة، ما يبقي حالة الترقب قائمة ويجعل الاستقرار الميداني هشا وقابلا للاهتزاز في أي لحظة. ووفق منظمة الهجرة الدولية، عاد إلى منازلهم أكثر من 646 ألف نازح لبناني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 من يونيو من أصل أكثر من 1,000,000 شخص أجبرتهم الحرب على النزوح، بينما لا يزال نحو 500 ألف آخرين ينتظرون أن تسمح الظروف الأمنية بعودتهم. وعلى واقع المشهد، يرى محللون أن لبنان لم يستقر بعد، خاصة مع إصرار إسرائيل على بقاء بعض قواتها في الجنوب، فكل عودة يرافقها أمل باستعادة الحياة يقابله تصعيد يذكر بأن الهدنة وحدها لا تكفي. ما لم تتحول لاستقرار دائم يطوي صفحة الحرب ويمنح العائدين ما يبحثون عنه من الأمان.
0: وفي الأراضي المحتلة استشهد فلسطيني بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر استهداف إسرائيلي مباشر من طائرة مسيرة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين آخرين نتيجة غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد ونحو 174,000 مصاب. حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان، وسط تقارير عن حشود عسكرية من قوات الدعم السريع حول المدينة. وفي جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه على مصير نحو نصف مليون مدني، معتبرا أن استمرار التصعيد يهدد بارتكاب فظائع واسعة النطاق حسب وصفه، مشيرا إلى أن مدينة الأبيض السودانية تواجه أزمة حادة في المياه والطاقة إثر قصف المرافق الحيوية. وأوضح فولكر أن المفوضية وثقت مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بطائرات مسيرة على المدينة ومناطق مجاورة خلال الشهر الحالي. قتل 9 أشخاص في غارات جوية روسية على منطقة سومي ومناطق أخرى في جنوب شرق أوكرانيا، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الكريملين سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيانتينيفكا شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. كما أفادت السلطات الروسية بانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود بسبب هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية. في المقابل أقر الجيش الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني في مدينة كوستيانتينيفكا، لكنه نفى سقوطها في يد القوات الروسية. ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 شخص، وقالت وزارة الإعلام في فنزويلا إن أكثر من 12,000 شخص أصيبوا وإن نحو 15,000 شخص فقدوا منازلهم جراء الكارثة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1500 حالة، وكشفت السلطات الصحية في الكونغو ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 473 وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات في الأقاليم الشرقية وهي إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو. شهدت مناطق في شرق الولايات المتحدة الأمريكية موجة حر شديدة، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن مؤشر الحرارة المحسوسة قد يبلغ أكثر من 46 درجة مئوية في مدينة نيويورك لتسجيل معدلات حرارة غير مسبوقة، كما قد تصل الحرارة المحسوسة نظرا للرطوبة العالية إلى 41 درجة مئوية في مدينة بوسطن و 44 في فيلادلفيا و 45 في واشنطن. وأضافت الأرصاد الأمريكية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية على مستوى الحرارة مع احتمال تحطيم أرقام قياسية متتالية على مدى الأيام والأشهر المقبلة. توقع شركة تنمية نفط عمان اليوم الأحد على عدد من اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني، وتشمل الاتفاقيات دعم برنامج المنح الدراسية لطلبة مدارس مناطق الامتياز التابعة للشركة، ودعم معسكر تنمية المهارات الشباب مهارات الشباب مستعد، إضافة إلى دعم مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد جودة مياه البحر، وتمويل إنشاء عيادة متخصصة جديدة للعظام في مستشفى خولة، وإنشاء وحدة جديدة للحوادث والطوارئ في مستشفى الجازر، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى. أعلنت نماء لخدمات المياه عن ترسية أحد أكبر العقود القائمة على الأداء في الشرق الأوسط لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع المياه في سلطنة عمان، في خطوة تجسد مرحلة متقدمة من مسيرة التحول المؤسسي التي تنتهجها الشركة نحو نماذج تشغيل أكثر كفاءة واستدامة وابتكار ترتكز على الأداء وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المائية. ويتمثل العقد في تشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة مسقط ومحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية ضمن المنطقة الجغرافية الأولى، إلى جانب تنفيذ برنامج متكامل لخفض فاقد المياه غير المحتسبة في الشبكات وفق نموذج تعاقدي قائم على الأداء. ويمتد العقد لمدة 15 عاما بقيمة إجمالية تقارب 900 مليون ريال عماني، ليغطي خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 2,300,000 نسمة، أي ما يمثل نحو 43% من سكان سلطنة عمان. ويأتي العقد بالشراكة مع شركة سوز الفرنسية والصندوق العماني للبنية الأساسية ركيزة وشركائهما شركتي التجارة الوطنية والمركز الوطني للطاقة. توقع شركة تنمية نفط عمان غد اليوم على عدد من اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني. وتشمل الاتفاقيات دعم برنامج المنح الدراسية لطلبة مدارس مناطق الامتياز التابعة للشركة، ودعم معسكر تنمية مهارات الشباب مستعد، إضافة إلى دعم مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد جودة المياه مياه البحر، وتمويل إنشاء عيادة متخصصة جديدة للعظام في مستشفى خولة، وإنشاء وحدة جديدة للحوادث والطوارئ في مستشفى الجازر، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى. أطلق الطيران العماني اليوم أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في إطار خططه التوسعية الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وربط سلطنة عمان بمزيد من الأسواق والوجهات الواعدة حول العالم.
2: في إطار خططه التوسعية الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وربط سلطنة عمان بمزيد من الأسواق والوجهات الواعدة حول العالم، أطلق الطيران العماني أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، بواقع رحلتين أسبوعيا، بما يوفر خيارات سفر مباشرة وأكثر مرونة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح. سعادة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية أوزباكستان:
3: من الواضح أن هناك إقبال كبير، الطائرة ممتلئة إلى مسقط الحمد لله، نرى أن هناك مستقبل واعد ل خط مسقط طشقند. لم يكن هذا الخط ليفتح لولا الرؤية الحكيمة لقيادة الدولتين والنظرة المستقبلية لمستقبل العلاقات بين البلدين. لا شك أن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري، يعزز التبادل الإنساني والثقافي، سينشط السياحة، فضلاً عن تعزيز المكانة الدبلوماسية. لذا نحن متطلعين لمستقبل واحد لهذا الخط، ونطمح لمزيد من التقدم.
2: ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان وجمهورية أوزباكستان، إلى جانب تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين. وتأتي الوجهة الجديدة في إطار استراتيجية الطيران العماني الهادفة إلى تعزيز دور مطار مسقط الدولي كمحور إقليمي للنقل الجوي يربط سلطنة عمان بمختلف الوجهات والأسواق العالمية، خاصة منطقة آسيا الوسطى وما تزخر به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية.
0: استأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده مرتفعا 258 نقطة بعد سلسلة تراجعات استمرت 4 أسابيع، فقد المؤشر خلالها 458 نقطة، وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 7575 نقطة، مستفيدا من عودة الأسهم إلى الصعود بعد إغلاق الاكتتاب في الأسهم التي طرحتها الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو للاكتتاب العام، وعودة السيولة إلى البورصة وانحسار ضغوطات البيع التي استمرت عدة أسابيع. كما استفادت بورصة مسقط من التوقعات الإيجابية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، والتي من المتوقع بدء الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. ضمن جهودها خلال موسم الخريف ظفار لهذا العام، رفدت القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية قوة بشرية ومعدات وآليات لتعزيز أمن وسلامة زوار المحافظة.
4: عززت شرطة عمان السلطانية جاهزيتها الأمنية لموسم خريف ظفار السياحي عبر رفد قيادة شرطة محافظة ظفار بقوة إسناد بشرية مدعومة بآليات ومعدات فنية متطورة بما يواكب الحركة السياحية المتزايدة ويعزز جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة لزوار المحافظة. وفي إطار رفع سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم الدعم والإرشاد لمستخدمي الطرق، فعلت الشرطة عددا من النقاط الأمنية على الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار وزودتها بخطوط اتصال مباشرة بما يضمن تغطية أمنية متكاملة وسرعة التعامل مع مختلف البلاغات. كما تواصل دوريات الخيالة أداء مهامها في المواقع السياحية الوعرة، فيما تتمركز فرق خفر السواحل والإنقاذ على الشواطئ وبالقرب من العيون المائية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم التوعية الوقائية للزوار. ويسهم طيران الشرطة في دعم العمليات الجوية من خلال تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والإسعاف الطائر عبر طائرات عمودية مزودة بكوادر متخصصة وتجهيزات طبية متكاملة. وتؤكد شرطة عمان السلطانية جاهزيتها لتأمين الموسم من خلال تكثيف التواجد الأمني وتيسير إجراءات المنافذ، داعية زوار المحافظة إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والتعاون مع رجال الشرطة لضمان سلامة الزوار طوال رحلتهم إلى محافظة ظفار.
0: تتمتع محافظة شمال الباطنة بمقومات طبيعية وتراثية وثقافية رسخت مكانتها كوجهة سياحية متنوعة مدعومة بنمو منشآت الضيافة والاستثمارات، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ويدعم توجهات سلطنة عمان نحو تنمية القطاع السياحي بالمحافظات. تشكل محافظة شمال الباطنة نافذة بحرية وتجارية مهمة مواصلة ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية متنوعة تجمع بين المقومات الطبيعية والتراثية والثقافية مدعومة بنمو منشآت الضيافة والاستثمارات السياحية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز إسهام القطاع في جهود التنويع الاقتصادي. وقد جعلت هذه المقومات من المحافظة وجهة مفضلة لمحبي السياحة البيئية والاستكشاف وسط انتشار الأودية والعيون والقرى الجبلية والمسارات الطبيعية التي توفر تجارب فريدة للزوار، كما تحتضن مجموعة من القلاع والحصون التاريخية التي تمثل شواهد حضارية بارزة، إلى جانب الأسواق الشعبية والحرف التقليدية والفنون العمانية التي تسهم في إبراز الهوية الثقافية لسلطنة عمان واستقطاب المهتمين بالتاريخ والتراث. وتشير بيانات وزارة التراث والسياحة إلى أن عدد الاستراحات السياحية المرخص لها في محافظة شمال الباطنة بلغ نحو 87 منشأة، فيما أصدرت أكثر من 20 موافقة لمشروعات جديدة لتستكمل إجراءات ترخيصها خلال العام الجاري، وتوفر النزل الخضراء وبيوت الضيافة تجربة سياحية تجمع بين الراحة والطابع المحلي الأصيل، وتتيح للزائر التعرف على ثقافة المجتمع العماني وأنماط الحياة التقليدية، إلى جانب دورها في دعم السياحة الداخلية وتوفير فرص عمل للمجتمعات المحلية وتنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع. هذه المنظومة السياحية المتكاملة عززت من قدرة محافظة شمال الباطنة على استقطاب مزيد من الاستثمارات، بما يدعم توجهات سلطنة عمان نحو تنمية القطاع السياحي باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040. من شغف بالزراعة إلى مشروع استثماري واعد، سطر المزارع سليم الهنائي تجربة مميزة في بلدة سنت بولاية بهلة، بعدما نجح في توطين عشرات الأصناف العالمية من العنب وبإنتاج سنوي يقارب 3 أطنان.
5: في تجربة تعد من المبادرات الزراعية النوعية، نجح المزارع سليم بن حمد الهنائي في توطين 74 صنفا من العنب داخل مزرعته ببلدة السنت بولاية بهلة، بعد أن استجلب أكثر من 100 صنف من دول ومناطق مختلفة من العالم، وأخضعها لتجارب دقيقة لاختيار الأصناف الأكثر ملائمة للظروف المناخية المحلية.
6: أثناء تنقلي وترحالي وسفري إلى بعض دول شرق آسيا وأوروبا، ولشغفي وطموحي بأن أقوم بإدخال بعض أصناف العنب إلى السلطنة، في كل مرة أسافر أجيب مجموعة من الأصناف، أنتقي أصناف اللي هي غزيرة الثمار من حيث الحجم، العناقيد والأوزان وتفرد الحبات والسكريات.
5: وعلى مساحة تبلغ نحو فدان ونصف تنتشر أصناف متنوعة من العنب، لتنتج المزرعة اليوم ما يقارب 3 أطنان سنوياً من الثمار عالية الجودة.
6: فمثال هذه الأصناف اللي هي صنف فليم، الصنف سوبر نوفا روسي، صنف موسكا الإيطالي الأخضر والأسود، صنف كاردينال أمريكي، صنف برليت الأمريكي الأشهل، رد جلوب، ياقوت، أصابع الساحرة، الكريمسون، بلاك ماجيك، الحلواني بطعم المسك، بطعم الورد، بطعم الأناناس.
5: ويتطلع الهنائي لتوسيع مشروعه مستقبلاً من خلال الحصول على أرض زراعية بنظام الانتفاع وإقامة صناعات تحويلية للعنب، بما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للمنتج.
6: عندي طموحات كبرى إن شاء الله تعالى أسعى إليها جاهدا، بأن أقوم بتحويل هذه الثمار إلى صناعات تحويلية، استخراج منها الخل والعصائر والآيس كريم، وكذلك عمل العنب المجفف اللي هو الزبيب.
5: ويؤكد الهنائي أن المشروع حقق مردوداً اقتصادياً مشجعاً، إذ يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد بين 2 و3 ريالات عمانية، فيما يتم تسويق كامل الإنتاج عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال موسم الحصاد الممتد من منتصف يونيو وحتى نهاية أغسطس. محمد بن سعيد العلوي، إذاعة سلطنة عمان، محافظة الداخلية.
0: وإلى الأخبار الرياضية، حيث حقق المنتخب المغربي تأهلا مستحقا إلى دور الربع النهائي من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 عقب فوزه الكبير على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة، ليواصل مشواره الطموح لمعادلة وتجاوز إنجازهم التاريخي في نسخة 2022. وتألق عز الدين أوناحي في قيادة المنتخب المغربي نحو الانتصار، وافتتح التسجيل بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، وفي الدقيقة 82 أضاف أوناحي هدفه الشخصي الثاني قبل أن يختتم سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الطائع. وسيواجه أسود الأطلس المنتخب الفرنسي الذي تأهل إلى دور 8 بفوز صعب على باراغواي بهدف نظيف سجله كيليان مبابي في الدقيقة 70 من ركلة جزاء. وتقام مباراة دور 8 بين المغرب وفرنسا في 9 يوليو في تكرار لمباراة الدور نصف النهائي بينهما بنسخة قطر 2022، وكان قد فاز فيها المنتخب الفرنسي بهدفين لهدف. مستمعينا نصل بكم هكذا إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري في باكستان، مع عودة أكثر من 640,000 نازح لبناني إلى منازلهم، القوات الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني، تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري، وشركة تنمية نفط عمان تعلن اليوم عن مشروعات جديدة للمسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة حمد بن خميس الظفري، نفذها لكم على الهواء مباشرة جمال بن محمد الشعيلي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

طابت صباحاتكم بكل خير ومودة وسلام. أهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. شكرا للزميلة وعد الهطالي على الفترة الإخبارية الأولى، وشكرا لمن تواصل معنا على 724-2410 ولمن انضم الآن إلينا للسمع. أهلا بك في هذه الرحلة المنوعة من صباح الخير يا بلادي. مثل ما وعدناك هناك جملة من المواضيع المتنوعة، ضمنها أخبارنا المحلية وآخر المستجدات، وكذا أيضا المتفرقات اللي ننتقيها لك من حول العالم. كيف الأجواء الطيبة معاكم؟ بعض المناطق شهدت بعض الأمطار جراء التكهنات المحلية، وهناك فرص أيضا لتشكل السحب المنخفضة والضباب في خاصة فترات الصباح على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب، وممكن أيضا أنها تتسبب في انخفاض في الرؤية الأفقية. خبرنا من وين تسمعنا وكيف الأجواء عندكم، وهل في كان بالأمس معكم أمطار جميلة؟ سبحان الله أمطار الصيف كذا الواحد ما حد يعرف لها، سواء كان الفترة الكمية أو حتى درجات الحرارة. أقول لك سبحان الله أمطار بس رطوبة عالية أو إن حرارة، ولكن الحمد لله دائما أبدا طبعا على هذه النعمة. والله يبرد علينا إن شاء الله بما أن في بداية شهر يوليو بعد قدامنا مشوار كذا لحد ما شوية تبرد الأجواء الطيبة. صباح السعادة لمن؟ لأبو أسعد الهاشمي، أهلا بك يا أبو أسعد، شكرا لك على كلماتك الطيبة، اللهم آمين، ولك أيضا دوام السعادة كما تكتب. ويتكلم عن موضوع الخيول، يقول فعلا أغلب العرب من عشاق الخيول وهو أيضا جرب هذه التجربة. من ضمن المواضيع اللي طرحت موضوع الإدمان الرقمي، خبرناك أن بنكون إن شاء الله في حديث قادم مع إحدى المختصين في هذا المجال الحديث عن الإدمان الرقمي وعن أيضا حماية أبنائنا من هذا الإدمان. ولكن أيضا دائما نقول أنه خليك أنت القدوة لأبنائك. هل أنت تعتبر نفسك مدمن على الشاشة خاصة الهاتف؟ كم من الوقت تقضي غالبا على هاتفك من الساعات المحددة؟ مثل ما قلنا أن الهواتف توفر لك هذه الخاصية، تحسب لك الساعات اللي قضيتها على الشاشة. وإذا كنت ما جالس على شاشتك، شاشة الهاتف بالتحديد، إيش ممكن أنك تعمل نشاط آخر؟ متابعة التلفزيون، يمكن تجلس، يمكن تسولف مع أهلك أحبابك، يمكن تطلع تمشي، تعمل رياضة من نوع محدد، أو حتى ربما يعني حتى تتابع مثلا برامج قيمة على التلفاز على سبيل المثال. 724-2410 إن شاء الله يا رب أن تكونوا دائما كذا في سلام ومحبة وأمان. ومن الوسائل الواحد كذا ممكن أن يحارب بها ارتفاع درجات الحرارة في السيارة بشكل محدد هي المخفي. يمكن كثير ناس تسولف عنها هذه الأيام، بالأمس يمكن اطلعتم على ما تم إيضاحه من قبل شرطة عمان السلطانية حول هذا الموضوع. مخفي السيارات أو التعتيم، يسمح بتعتيم زجاج المركبات عدا طبعا الزجاج الأمامي بنسبة تعتيم لا تتجاوز 50%. كم كان السابق؟ كان 30% أو 35؟ 30 كان في السابق والآن مسموح به 50%. طبعا هناك عدد من الاشتراطات حول هذا الموضوع، أقصى نسبة إذن للتعتيم المسموح بها هي 50%. وكذلك يسمح بترخيص المركبات التي يوجد بها زجاج ملون جانبي بشرط أن لا تقل نسبة نفاذية الضوء عن 30%. هذا هو الموضوع المرتبط بتعتيم السيارات، طبعا أتوقع أنه يعمل به من اليوم.
طبعا أكيد هناك أيضا نوعية التعتيم بالنفس إنها ما تحجب الرؤية عن السائق بشكل محدد، ولكن الهدف الأول منها طبعا هي حجب الحرارة. الله يحفظنا ويحفظكم جميعا، وكذا دائما نذكركم ونذكر أنفسنا بأهمية ترطيب الجسم خلال هذه الأيام الحارة، وتذكر أيضا نعمة الله عليك أنك خير من كثير من الدول في موقعك أنت هذا، اللي فعلا جالسين هناك وفيات تحسب بالآلاف جراء ارتفاع درجات الحرارة في الدول الأوروبية على سبيل المثال، غيرها من الدول التي تعاني من بعض الكوارث الطبيعية جراء ارتفاع درجات الحرارة. من الأسئلة أيضا التي طرحت عليك موضوع مرتبط بالخيول العربية الأصيلة، حب العربي طبعا للأصيل شيء يتعدى كونه فقط تراث وثقافة، ولكن أيضا سبحان الله يعني حب الخيل دائما مغروس كذا في نفوسنا. هل عندك تجربة مع الخيل؟ هل تود أنك مثلا تشرك أبنائك في نشاط لها ارتباط بالفروسية ومدارس تعليم الفروسية هنا في سلطنة عمان؟ طبعا هذا الحديث يأتي في سياق إنجاز لسلطنة عمان حول أول مجموعة وراثية مجمدة لنطف نخبة الخيول العربية الأصيلة بعد 3 سنوات اشتغلوا فيها في العمل البحثي والتطبيقي، وهي خطوة أكيد أنها بتفتح مسار جديد أمام حفظ السلالات المتميزة وتطور أيضا برامج التلقيح الاصطناعي وقطاع الفروسية. 7244410 شاركونا هذه التفاصيل. تقبلوا مني وافر التحية، رافقكم في الإعداد والتقديم عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: منظر بديع هناك خاصة في الجميل الظفار. الآن إن شاء الله يكون موسم خريف مليء بالخير والعافية والسلام للجميع، وإن شاء الله كذا أيضا نشاهد العديد من المشاريع الشبابية الجميلة اللي تدعم هذا الموسم. صباح الخير والسعادة على أبو تركي البرطماني، أهلا بك، يقول الله يجعلها خير، أمطار الخير وبركة عليكم، خاصة في إزكي. مشاركنا كذا قصيدة جميلة، إن شاء الله كذا نجد وقت لقراءتها. أيضا صباح الخير لمن أم رنيم، أهلا بأم رنيم، تصبح على الجميع. تقول بالأمس كان معنا أمطار غزيرة في نزوة بالأخص تنوف، أدى ذلك لجريان وادي الهجري، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع بها البلاد والعباد. اللهم آمين يا أم رنيم. صباح الخير أيضا لسيف العوفي من الرستاق، أهلا بك يا سيف، يسلم على الجميع، عليك السلام ورحمة الله. هو يقول أسبوع جديد نرجو لكم فيه التوفيق في أعمالكم، اللهم آمين يا سيف. إذن بالتوفيق لكافة من يعمل لخدمة عمان بإذن الله تعالى في هذه الأرض الطيبة اللي تستمر كذا فيها المشاريع التنموية في كافة المجالات. نتحدث في قادم الوقت عن قطاع المياه. أعلنت نماء لخدمات المياه عن ترسية أحد أكبر العقود القائمة على الأداء في الشرق الأوسط لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع المياه في سلطنة عمان، في خطوة تجسد مرحلة متقدمة من مسيرة التحول المؤسسي التي تنتهجها الشركة نحو نماذج تشغل كل البرامج تشغيلية أكثر كفاءة واستدامة وابتكارا، وكذا أيضا تركز على الأداء وتعظيم كفاءة إدارة المياه. عن هذا الموضوع نتحدث بتفاصيل أوفى مع ضيفنا المهندس عبد الله النعيمي، وهو الرئيس التنفيذي لتشغيل العمليات والصيانة بشركة نماء لخدمات المياه. المهندس عبد الله، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله أختي عائشة، حياك الله.
0: يا حي ومرحب بك المهندس عبد الله، نحن سعداء بوجودك معنا لنتحدث عن هذا الموضوع بالتفاصيل. أهمية هذا العقد الذي يعد من أكبر العقود، عقود الأداء في الشرق الأوسط، ما الذي يميزه عن عقود التشغيل التقليدية؟
1: أهلا وسهلا أختي عائشة، وبداية طبعا نشكر لكم هذه الاستضافة على توضيح العقد الموقع. طبعا تكمن أهمية عقد الأداء كونه مرتبط بالتزام من قبل الائتلاف الذي تم التوقيع معه للوصول لنتائج محددة مرتبطة بجودة خدمة وكفاءة تشغيلية عالية، حيث أن هذا العقد مرتبط ارتباط وثيق بتحقيق نتائج ملموسة. يعني في حالة عدم تحقيق هذه النتائج فبيكون طبعا الأداء مرتبط بدفعات مقاول. ففيما يخص أهمية هذا العقد مثل ما تفضلتي أختي عائشة، طبعا هذا بيكون مرتبط بتطوير واستدامة قطاع المياه، ويعتبر هذا العقد يعني شيء مختلف عن عقود التشغيل التقليدية القائمة على التشغيل فقط، بينما هذا العقد هو عقد أداء مرتبط بتحقيق أهداف ورفع كفاءة تشغيلية وأيضا الوصول لأهداف بشكل سنوي.
0: نعم جميل. إذن ينعكس هذا المشروع أيضا على جودة أكيد خدمات المياه الصرف الصحي للمشتركين، خاصة في محافظة مسقط ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية كذلك. مهندس عبد الله، نركز نعم على هذا الموضوع، وكيف لهذا العقد أن يدعم هذه الجودة في الخدمات؟
1: طبعا مثل ما تفضلتي، طبعا العقد هذا بيكون يشمل ثلاث محافظات، محافظة مسقط ومحافظة جنوب الشرقية ومحافظة شمال الشرقية. طبعا هذا العقد بينعكس على توفير خدمات أفضل للمشتركين، من ناحية تحسين جودة المياه، رفع كفاءة محطات التحلية ومحطات المعالجة، وضبط العمليات التشغيلية وفق معايير عالية. أيضا بيكون له دور في تحسين جودة الخدمات للمشتركين من خلال تقليل الأعطال والانقطاعات، من خلال عمل الصيانات المخططة ووجود مراقبة لحظية لشبكات المياه. أيضا بينعكس بشكل كبير من خلال تحسين انتظام التزويد، بحيث أن التزويد بيكون بشكل اللي هو أفضل من خلال اتباع مراقبة لحظية للشبكات. إضافة إلى ذلك بيكون فيه رفع لكفاءة محطات وشبكات الصرف الصحي من خلال تقليل المشاكل، وأيضا وجود مؤشرات ومحددات يتم الوصول لها بشكل شهري. وعلى اللي هو بشكل عام على مستوى خدمات المشتركين بتكون هذه الخدمات أكثر استقرارا وذات جودة عالية، وسنرى أن الكفاءة بتكون بشكل أكبر للخدمات المقدمة للمشتركين.
0: جميل. إذن هي متابعة دقيقة لموارد المياه، وكذا أيضا موضوع مرتبط بالصيانة المستمرة، كل ذلك أيضا يؤدي إلى خفض فاقد المياه. من يعني من الأهداف التي قرأنا بعض التفاصيل حولها 34%، يعني يمكن العقد يستهدف أن تصل إلى 11% بحلول 2040. هل هناك تجديد في الآليات، في التقنيات التي ستستخدم لتحقيق هذا الهدف؟
1: نعم، مثل ما تفضلت أختي بيكون في خفض للمياه المهدرة من 34% ونوصل إلى 11% في عام 2040، وفي طبعا مستهدفات سنوية. وبالنسبة طبعا للآليات والتقنيات مثل ما تفضلتي، هي تقنيات عالمية طبعا بتقوم الشركة الموقع معها بالعمل عليها، اللي هي تضمن طبعا وتشمل تحليل واكتشاف التسريبات. بيتم طبعا استخدام تقنيات كشف التسريبات للشبكات مثل مراقبة الضغوط وأجهزة قياس الضغوط، وأيضا بيكون في حملات للبحث عن التسريبات بهذه الشبكات، وأيضا بيتم الاستفادة من نظم مراقبة الضغوط في جميع الشبكات. أيضا بيتم يعني الملاحظة إلى أن فيه دقة في القياس، وأيضا في بتكون في دقة في الفوترة، إضافة إلى بيكون في تحسين لإدارة الضغوط من خلال تركيب عدد من الأجهزة التي تحافظ على الضغوط في هذه الشبكات، إضافة إلى عملية تحليل البيانات يعني بحيث يتم الكشف عن التسريب بالمناطق التي يكون فيها شك لارتفاع باستهلاك المياه. طبعا هذا بيكون عن طريق متابعة لحظية، ومتابعة عن طريق أفضل الأجهزة، وعن طريق مركز التحكم الرئيسي بشبكات المياه، وعن طريق مركز التحكم الرئيسي بالعدادات. إضافة إلى طبعا ما ذكرنا، بيكون أيضا فيه إدارة لعدد من البيانات وتخطيط قائم على الأداء. طبعا بنلاحظ مع قادم الوقت رفع في دقة البيانات، وهذا طبعا بينعكس على التخطيط الأفضل مع وجود بيانات دقيقة.
0: نعم فعلا، وما يدعم وجود البيانات الدقيقة المهندس عبد الله أكيد أن استخدامكم ولجوءكم للحلول الرقمية والذكاء أيضا الاصطناعي، ذكاء التشغيلي، كل ذلك أيضا مرتبط بهذه الآلاف من الكيلومترات من الشبكات الممتدة، محطات التحلية، أيضا محطات المعالجة، العدادات الذكية. كيف تحرصون دائما على الوصول لكل حل رقمي جديد يعينكم على دقة البيانات وعلى دقة أيضا وتجويد الخدمة ورفع كفاءة إدارة هذا القطاع؟
1: نعم أختي، طبعا مثل ما ذكرتي نحن عندنا شبكة ضخمة، آلاف الكيلومترات من الشبكات ومحطات التحلية، محطات معالجة المياه، يعني تجعل الإدارة التقليدية غير يعني محبذة، وبتكون أيضا صعبة مثل ما تفضلتي. لذلك نحن طبعا من خلال عقد الأداء يضمن تركيب واستخدام أفضل الحلول الرقمية اللي بتحقق طبعا سرعة في الاستجابة وبتحقق أيضا أهداف سريعة. من ضمن ذلك طبعا المراقبة اللحظية، طبعا بيكون في متابعة لحظية على مدار الساعة باستخدام أفضل طبعا الأجهزة واستخدام أفضل طبعا التحول الرقمي. إضافة إلى ذلك طبعا بيتم عمل بعض الأنظمة اللي تعطي طبعا صيانة تنبؤية، نحن نسميها predictive maintenance. طبعا نحن ما ننتظر الجهاز لغاية ما اللي هو يعني يعطل، لا، يكون في عندنا يعني صيانة تنبؤية بحيث أنه يتم التنبؤ قبل ما يكون في أي تدهور لحالة أي أصل من الأصول. إضافة إلى ذلك طبعا في عندنا تحليل لتحديد مناطق فاقد المياه، طبعا هذا عبارة عن منظومة، هذه المنظومة تجمع جميع البيانات من الشبكات ويتم تحديد الأماكن اللي يكون فيها الفاقد. طبعا نحن نسميه هنا اللي هو الذكاء التشغيلي، يكون طبعا يساعد على تحليل بيانات الشبكة والعدادات بحيث أن يتم تحديد مكان التسريبات ومكان الفاقد. إضافة إلى ذلك طبعا يكون في عندنا تحديد لإدارة الطاقة، إضافة إلى أيضا قلة في استهلاك الكيماويات في المحطات. طبعا استهلاك الطاقة مرتبط طبعا بالحياد الكربوني لتنتهج طبعا سلطنة عمان، وهذا طبعا بيساعد بشكل كبير من خلال التحول الرقمي والحلول الرقمية والذكاء التشغيلي اللي بيتم استخدامه في هذه الشبكات. أيضا وبشكل مهم بيتم طبعا تحسين تجربة المشتركين من خلال سرعة الاستجابة للأعطال وتقليل تكرار المشكلات طبعا عبر إدارة أفضل لهذه الشبكات باستخدام أفضل الحلول الرقمية.
0: نعم جميل. إذن كل هذه التفاصيل الواردة في هذا العقد وهذه التحسينات التي تسعون للوصول إليها والنتائج الإيجابية، إنما هي أيضا تأتي في سياق دعم الأمن المائي في سلطنة عمان والاستدامة أيضا في هذا السياق.
1: نعم.
0: كذا أيضا ما شاء الله أن الكفاءات العمانية المشتغلة في قطاع المياه كل ذلك واشتغالكم على هذا النوع من العقود قود بهذه التفاصيل أكيد أنه يمكن أيضا الكفاءات الوطنية ويعزز المحتوى المحلي. كيف تحرصون على كل هذه التفاصيل بما يدعم أيضا رؤية عمان 2040 في سياق الأمن المائي؟
1: نعم أختي، طبعا هذا النوع من العقود يدعم رؤية عمان 2040 من خلال عدد من المحاور الرئيسية مثل ما ذكرتي الأمن المائي، فخفض فاقد المياه يعني يزيد من الموارد المائية المتاحة، وبالتالي بيتم طبعا يعني عدم زيادة لمصادر جديدة، وبالتالي استخدام أفضل للموارد المائية الحالية، إضافة إلى تحسين تشغيل محطات التحلية والمعالجة، ومما يعزز قدرة النظام على الاستجابة لاحتياجات الطلب. فأول محور يكون الأمن المائي، نحن بالوصول إلى الأمن المائي بنحس أن في استدامة، اللي هو بنجي للمحور الثاني اللي هو تقليل هدر المياه، يعني تقليل التكاليف التشغيلية وتقليل أيضا استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج المياه، وبينعكس هذا طبعا كله في تحسين كفاءة الشبكات، وبيقلل أيضا من التلوث وبيعزز أيضا من الاستدامة البيئية. المحور الثالث تمكين الكفاءات الوطنية. طبعا الكفاءات الوطنية يعني تعتبر شيء مهم في نمى لخدمات المياه، فمن خلال عقد الأداء بيتم طبعا بناء قدرات تشغيلية مرتبطة طبعا بتحليل البيانات، وبيكون فيه عدد من البرامج التدريبية اللي من خلالها يتم تطوير الكادر والكفاءات الوطنية من خلال طبعا إدارة هذه الشبكات باستخدام طبعا التشغيل الذكي. إضافة إلى المحور طبعا الآخر تعزيز المحتوى المحلي. طبعا تعزيز المحتوى المحلي من خلال طبعا إشراك يعني شركات محلية في الأعمال، نحن يعني حرصنا من خلال ترسية هذا العقد على وضع بعض الشروط اللي من خلالها يتم إشراك الشركات المحلية المرتبطة طبعا بكثير من الأعمال، ومتوقع أن يعني المحتوى المحلي في حدود 40% إلى 50% من قيمة العقد
0: إن شاء الله يا رب.
1: هذه هي المحاور اللي هي بتكون مرتبطة برؤية عمان 2040 أختي عائشة.
0: بالتوفيق إن شاء الله والسداد لكم في كل تفاصيل هذا العمل والجهد المتواصل في تحسين وتطوير خدمات المياه. شكرا جزيلا لك المهندس عبد الله لوجودك معنا في هذا الصباح.
1: شكرا شكرا أختي، سعدت بوجودي معكم. شكرا شكرا أختي،
0: الله يحفظك يا رب، وبقية صباح سعيد نرجوه لضيفنا المهندس عبد الله النعيمي الرئيس التنفيذي لتشغيل العمليات والصيانة بشركة نماء لخدمات المياه. حدثنا مشكورا عن إرساء عقد ب 900 مليون ريال عماني لتطوير خدمات المياه.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

خمس دقائق بعد الثامنة صباحا. تستمعون لي صباح الخير يا بلادي. ابدأ صباحك بالتفاؤل وتذكر قول الشاعر: تنفس الصبح الوضيء فلا تسل عن بهجة الإحساس والوجدان، صبح يذكرنا بقدرة ربنا وبما نتوق إليه من إحسان. ابدأ كذا صباحك بنية أنك تحسن في كل شيء، وما جزاء الإحسان بإذن الله تعالى إلا الإحسان. تحسن في عملك، تحسن أيضا تعاملك مع ذاتك أولا ثم أيضا مع الآخرين. ابتسامتك دائم كذا خليها هي اللي تزين وجهك وتدخل بها كذا المكان وتعدي اللي حولك طاقة إيجابية، أنت تكون سعيد بها ومعافى وأيضا للآخرين من حولك. صباح الخير لأم العز، أهلا بك، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تصبح علينا وتقول صبحكم الله بالنور والسرور، والحمد لله فعلا أنعمنا الله بأمطار الخير على ولاية بهلة بالأمس، وفتح الله علينا وعليكم أسبوع عمل مفحم بالنشاط والعطاء في ربوع هذا الوطن الغالي، وسلامي للجميع رضي الله عنا وعنكم. اللهم آمين يا أم العز. تذكروا أن أبواب السماء مفتوحة أثناء الأمطار، فلا تغفل كذا. أكيد أن كلنا مشتاقين للمطر والجمال المطر ورائحة المطر، ولكن ما تسرقك الفرحة عن الدعاء لنفسك ولمن تحب في هذه الأجواء الطيبة. أيضا هنا رسالة أخرى من أبو هاني يعود ليرسل ويقول: أمس كان معنا أمطار في ولاية ينقل، ما شاء الله، إذن أكثر من منطقة شهدت الأمطار الطيبة. صباح الخير من قريات هذه المرة، عيسى بن راشد النيري، أهلا بك يا عيسى. يصبح الجميع، يقول صباح البرنامج الطيب وبداية الأسبوع، حرارة ورطوبة لا تطاق. قابل العكس عيسى من قريات، يلا الله يسلمنا ويسلم جميع يا عيسى. والله بعدني أحسها شوية ها أقل درجات الحرارة، الله يبرد على الجميع. أبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي، أهلا بأبو أسعد، يقول: سنظل متفائلين لأننا برعاية رب كريم، إذا انقطعت الأسباب جاء مدده، وإذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابه، وإذا قست القلوب نزلت رحمته. أي والله فعلا يا أبو أسعد، هذا اليقين اللي ما رح يهزم به أي أحد إذا استشعر طبعا معانيه وعاشها في أيامه. صباح السعادة لكم جميعا. اليوم سلفنا عن الخيل العربية الأصيلة، طبعا أكيد أنها لها سمات خاصة بها لا تشبه أي نوع من أنواع الخيول، اللي سافر وشاف أنواع أخرى من الخيول سبحان الله مختلفة تمام الاختلاف. يمكن أبرز الصفات الجميلة للخيل العربي، يعني معروفة الخيول العربية برؤوسها الصغيرة بشكل عام، نحيف رأس الخيل العربي أيضا، ومميز بمنطقة التقعر الواضحة بين العينين والأنف، وأيضا فتحات الأنف الخيل العربي تكون واسعة وواضحة تساعد على التنفس بشكل أفضل. عيون الخيل العربية كذا أيضا مميزة ورائعة، واسعة مستديرة غالبا، وأيضا الجذع يمكن من أكثر مميزات الخيل العربي اللي تعرفه من بعيد، الخيل العربي اللي هي جذع الخيل العربي يكون صدره عريض وعميق، وأيضا هذا دلالة على السعة الرئوية الكبيرة عنده، الظهر القصير غالبا، وأيضا شكل الجسم أساسا مختلف. الأطراف هي الأخرى أيضا مختلفة في الخيل العربي عن بقية أنواع وسلالات الخيول، إذ تتميز الخيل العربية بأرجلها المستقيمة ذات الأوتار القوية، وتنتهي بحوافر صغيرة إلى حد ما صلبة بالطبع وتتحمل التضاريس القاسية. ذيل الخيل العربي يكون مقوس غالبا إلى الأعلى، ويعني يتميز بحركة الاستثنائية أثناء المشي والركض. كثير من السلالات العربية الأصيلة للخيل اللي يعرف كذا أسماء للخيول العربية زي اللي شاركنا إياها كذا، أيضا حتى سبحان الله الألوان في الخيل مختلفة، كل لون له دلالة حتى في الشعر الجميل. خبرونا إذا تعرفوا بعض المعلومات عن ألوان الخيل، بعدين بنخبركم إياها إن شاء الله.
7244410 سولفوا ودردشوا معانا.

الله يا مجمل الخيل والله متنعم ومبارك من الله اللي الله خصه أنه يربي الخيل. يعني طبعا هي مكلفة جدا تربية الخيل ماديا، وأيضا يجب أن تراعيها من الجانب النفسي. يعني يقول لك تحس حتى الخيل دائما براعيها، وتفاصيل حتى اعتنائك بنظافتها تؤجر عليها الأجر العظيم والكبير. هنا رسالة من صاحب الرقم منتهي ب631 يقول الله يشكر المخرج على الأغنية، يقول من أجمل الخيول هي الخيول السوداء الغامقة ويسمى باللغة العربية الأدهم. فعلا هو الخيل الأدهم هو شديد السواد كما ذكرت يا مستمعنا. أيضا من الألوان الشائعة في الخيل هو ما يعرف بالكوميت. الكوميت اللي يجي لونه بني على كذا محمر شوية، وهو لون شائع جدا مثل ما ذكرنا. الأدهم إذن شديد السواد، الأشهب لون يمتزج فيه البياض مع السواد، أما الأشقر فهو الحصان ذو اللون الأصفر المائل للذهبي، والأبلق هو الحصان الذي تتداخل في جسده ألوان مختلفة، أما الأرقط هو الحصان المنقط. من يعرف إيش كان اسم الخيل اللي عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي أكثر من خيل ذكرت في عدد من يعني الروايات، أكثر من خيل وأكثر من اسم لي الخيل. خبرونا على 724-24-10. سبحان الله، يعني هذا الكائن أودع الله سبحانه وتعالى فيه الكثير من الأسرار. كنت أطالع دراسة حول يعني ركوب الخيل وتفاصيل اعتناء بشخصية الفرد، كيف يبني صفات خاصة في الأشخاص، وحتى في برامج كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع. ومن أحدث الدراسات اللي تكلمت عن فعالية الخيل في تكوين الشخصية، وفي أيضا يعني حتى تأهيل أو إعادة تأهيل الكثير من الأشخاص اللي عندهم بعض الاضطرابات النفسية أو حتى الاضطرابات النمائية كأطفال طيف التوحد. اللي يسمعنا وعند حد من هذه الفئة الجميلة من أطفال طيف التوحد ينتبه للتفاصيل، ممكن أنك تشرك ابنك في نشاط مرتبط بالفروسية. في هناك ما يعرف بالهايبوثيرابي، وهو علاج ركوب الخيل، شكل من أشكال العلاج العصبي العضلي اللي يمكن أن يحسن وضعية ومهارات الطفل اللي يعاني من التوحد، وحتى الأطفال اللي يعانوا من فرط الحركة. لأن سبحان الله الخيول حيوانات خاصة، يعني كثير من التفاصيل، أيضا حتى الثقافات القديمة كتبت في الخيل كثيرا وقوتها يعني قدرتها على التفاعل مع الإنسان لاستخراج الكثير من الطاقة، طاقة الشفاء داخل الكامنة داخل الإنسان. ركوب الخيل العلاجي يتضمن تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة مهارات الفروسية أو حتى ذوي صعوبات النمائية مثل ما قلنا التوحد، ممكن أنها تساعدهم بشكل كبير. حتى أنها ذكرت مثل ما قلنا في الثقافات القديمة، أبو قراط كتب كثيرا عن هذا الموضوع واستخدام، ويمكن هو أول ذكر لاستخدام الخيول في العلاج. هذا كان موجود في الكتابات اليونانية القديمة قبل حوالي 400 عام قبل الميلاد. الأمر بدأ في أوروبا في أواخر الستينيات من القرن الماضي، استخدموا الخيول لمساعدة المرضى اللي يعانوا من اضطرابات عصبية عضلية مثل حتى الشلل الدماغي وإصابات الدماغ. عديد من المعالجون الأمريكيون والكنديون أيضا المدربون على هذا الموضوع في أوروبا تحدثوا عن إمكانية تحسين الخبرات فيما يرتبط بالعلاج بركوب الخيل في من خلال التعليمات الواردة في ثمانيات القرن الماضي. في كثير كتب كتبت في هذا الموضوع، وأيضا تم تشكيل الجمعية الأمريكية للعلاج بركوب الخيل، والتركيز الأساسي كان لهذا النوع من العلاج لمساعدة ذوي الإعاقة الجسدية. لويس برادي هو اختصاصي في أمراض النطق واللغة، ومؤلف كتاب تطبيقات من أجل التوحد Apps for Autism لموقع ذكر في أحد المواقع المتخصصة في الطب موقع Parents.
تحدث أن الحصان يعد حافز قوي سبحان الله، ويمكن الاستفادة من هذا الحماس اللي في التفاعل بين الطفل والحصان في تدريس التواصل والمهارات الاجتماعية والحركية الدقيقة وكل المهارات المستهدفة لتحسين الحالة الاجتماعية واستقرار أيضا وضع الطفل المصاب بالتوحد. لاحظ المختصون أن الطفل دائما يشعر براحة كبيرة في التواصل مع الحصان أكثر حتى من تواصله مع الإنسان، وطبعا المعالجين يساعدوا الطفل في توجيه الخيل والتعامل معه طبعا لحفظ السلامة والأمان. حتى ابنك اليوم إذا كان يعاني من نوبات عصبية وغضب متواصل، ممكن إنه ما يكون في توحد أو حتى ما عنده فرط حركة، ولكن عنده بعض الضغوطات يمكن جراء حتى الإدمان الرقمي اللي اليوم الأطفال فيه، تفاعله مع الخيل ستشهد من خلاله أكيد هناك الكثير من التحسن في شخصيته. حتى أن إحدى المتخصصات في علاج النطق واللغة، الناس اللي عندهم أطفالهم شوية اللغة عندهم متأخرة، النطق عندهم سيء، ممكن أنها سبحان الله التفاعل مع الخيل، رغم أن الخيل يعني حيوان ليس ناطق يعني أكيد بالطبع، ولكن سبحان الله كيف أن ركوب الخيل يحفز الحس في المناطق في الدماغ المتخصصة بتكوين اللغة. إذن هي دعوة للجميع أن يروح بنفسه أساسا في الأنشطة اللي فيها كذا العناية بالخيل، وأيضا يشرك أبناءه في هذه النشاطات الجميلة، وبالتوفيق لكل مقدمي هذه الخدمة في مختلف المحافظات اللي عندك. تعرف كذا في محافظتك أماكن يتم التدريب فيها على الفروسية، شاركنا وسولف ودرتش إيش رايك في هذا الموضوع. سبحان الله. 7244410

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أحسن مستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. صباح الخير لمستمعنا خميس الغزالي أبو الحسن، أهلا بك، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الجميع، ويقول صباح مملوء بالنشاط والحيوية، الحمد لله على كل حال. يقول إذا تكلمت عن الخيل العربية معروفة عند العرب تتميز بجمالها ورشاقتها، وأيضا شكل الرقبة المميز، سرعتها الفائقة عندما تشارك في السباقات السرعة، من أسماء الخيل الأدهم والأبجر. والتعامة كيف اكتبها بالتشكيل عشان نركز عليها يا خميس. يقول اسم أول خيل اقتناها النبي عليه الصلاة والسلام هي السكب والقصواء. القصواء أتوقع أنها ناقة النبي عليه الصلاة والسلام وليس خيله يا خميس. شكرا لك. يقول من أشهر أطباء الخيل البيطريين للخيل هو العالم العربي الختلي. شكرا لك يا خميس الغزالي أبو الحسن. مواضيع كثيرة متنوعة هنا تجدونها في صباح الخير يا بلادي، ودائما هناك مساحة لنتحدث فيها عن التقنية، وحديث دائما في كل يوم وآخر نتحدث عن تقنية جديدة يتم الاعتناء بها أو حتى تحسين في جانب محدد. في قادم الدقائق سنتحدث عن الطائرات المسيرة أو الدرونز بالتحديد. الكثير من الدول تتسابق سباق محموم جدا لتطوير الطائرات المسيرة، ويمكن شاهدنا آخر الحروب اللي كانت في المنطقة وفي العالم بشكل عام ارتبطت بشكل كبير بعمل الدرونز أو الطائرات المسيرة. فمن يمتلك التقنيات المتطورة في موضوع المسيرات أو الطائرات المسيرة هو يمتلك جزء كبير من المستقبل، سواء كان في المجال الأمني مثل ما قلنا استخدامها في الحروب، في استخدامها في الاستكشاف والمراقبة، استخدامها في أيضا الزراعة، في استخدامها في المسوحات المختلفة الجغرافية، التغير المناخي. فكل شيء تقريبا الحين داخل في الطائرات المسيرة، ليس فقط للتصوير للترفيه كما يعرفه الناس. في سياق الاعتناء بالجديد في عالم الطائرات المسيرة، أطلقت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مشروع مختبرات الدرون اللي يتضمن إنشاء 3 مختبرات متخصصة في برمجة وتصنيع الطائرات المسيرة بفروع الجامعة، سواء كان في مسقط والمصنعة ونسوة. نتعرف على تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع وهذه المختبرات التي تعنى بالطائرات المسيرة مع ضيفنا المهندس أحمد بن ناصر بن مسعود الكلباني، وهو أخصائي هندسة كهربائية ومشرف مختبر درون بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. المهندس أحمد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله، صباح النور والسرور.
0: أهلا وسهلا بك. إذن كما تحدثنا في البداية حديثنا حول مختبرات الدرون، بداية الدوافع وراء إطلاق هذا المشروع مختبرات الدرون في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أبرز ما تسعون إلى تحقيقه من خلال هذه المختبرات.
1: طبعا الأخت عايشة، في الآونة الأخيرة طبعا شهد العالم خلال السنوات الأخيرة توسع كبير جدا في استخدام تقنية طائرات مسيرة في مختلف القطاعات، منها الزراعة والطاقة والإنشاء واللوجستيك كذلك والأمن والبيئة. هذا يجعلها من أهم تقنيات واعدة في المستقبل، وهذا المنطلق طبعا ومن هذا المنطلق أطلقت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية مشروع المختبرات الدرون بهدف توفير بيئة تعليمية وبحثية متقدمة تمكن الطلاب من اكتساب مهارات العملية في التصميم والبرمجة والتصنيع كذلك وتشغيل طائرات مسيرة، وليس الاكتفاء بالجانب النظري فقط. تهدف طبعا من مستهدفات المشروع إلى دعم البحث العلمي والابتكار، وكذلك تمكين الطلاب من تطوير حلول تقنيات للتحديات الواقعية، إلى جانب إعداد كوادر وطنية مؤهلة لتمتلك المهارات التي يتطلبها سوق العمل، بما ينسجم مع توجيهات الجامعة ورؤية عمان 2040 في الاستثمار التقني الحديث.
0: نعم، جميل. إذن هذا المشروع سيشمل بإذن الله إنشاء هذه 3 مختبرات المتخصصة في فروع الجامعة المختلفة، مسقط، المصنعة ونزوة. أبرز الإمكانات والتقنيات التي ستوفرها هذه المختبرات للطلبة.
1: المختبرات الثلاثة هذه تمثل منظومة

0: بسأل عن هذا السؤال بالتحديد، يعني ما تخصص واحد.
1: لا طبعا، لعدة تخصصات طبعا، لطلبة الهندسة وتقنية معلومات كذلك، ومجال الذكاء الاصطناعي واللوجستيك والعلوم التطبيقية والكثير من التخصصات. طبعا هذا التوسع يؤدي لدائرة الاستفادة لعدة تخصصات.
0: أنا بحقيقة الآن أغبطهم، يعني الموجودين في هذه المختبرات، أن يتعلم شخص تقنية حديثة مطلوبة جدا في العالم بهذه التفاصيل، وليس الأمر حكرا لطلبة الهندسة كما ذكرت
1: بالضبط
0: المهندس أحمد.
1: بالضبط.
0: إذن بالطبع أن من خلال التفاعل الإيجابي للطلبة المشاركين في هذه المختبرات، أكيد أن العديد من المهارات عندهم سيتم الاعتناء بها وتطويرها. ذكرت أنت يعني بيكون هناك موجود طائرات للتفكيك، للتعرف معرفة تفاصيلها، لأيضا الجانب التقني، تشغيل هذه الطائرات. هل تعدونهم هذه الكوادر لاحقا ليكونون مثلا أشخاص مساهمين في سوق العمل المستقبلية؟ أكيد أنه إن شاء الله نطمح أن يكون عندنا أيضا جانب في تصنيع الطائرات المسيرة وحتى برمجتها.
1: نعم، احنا جهزهم طبعا للمستقبل. طبعا احنا مرينا بعدة مراحل، يعني سابقا كان الطلاب يواجهوا معنا تحديات طبعا تتعلق بعدم توفير المكان المناسب والمعدات اللازمة لتنفيذ مشاريعهم. فاليوم طبعا أصبح بإمكانهم تنفيذ مشاريع متكاملة داخل المختبر باستخدام أحدث التقنيات، وبالله الحمد بدينا يعني نجني ثمار في هذا المشروع، حيث تم تنفيذ 5 مشاريع متخصصة في مجال درون، وقام الطلاب خلالها بتصميم وتجميع برمجة الطائرات بالكامل، وتمكنت هذه المشاريع طبعا تقديم حلول واقعية وعملية باستخدام الذكاء الاصطناعي وتجميع البيانات وتحليلها. وهذه المشاريع طبعا ولله الحمد حققت نتائج متميزة. 3 من هذه المشاريع طبعا حصلت على أفضل مشاريع طلابية على مستوى الفرع معنا في مسقط، وشاركت طبعا مشاريع أخرى في مسابقات وطنية، وتم اختيار لله الحمد أحد هذه المشاريع ليكون أفضل مشروع على مستوى السلطنة. وهذه التجارب طبعا تتيح للطلاب خبرة عملية حقيقية، تعزز مهاراتهم التقنية والبحثية والابتكار، وتجعل أكثر جاهزية لدخول سوق العمل أو أنه حتى تأسيس مشاريع ريادية.
0: جميل، رائع جدا. يعني في أكثر من مناسبة المهندس أحمد، في هنا عبر هذا البرنامج تحدثنا مع أشخاص شغوفين جدا بعالم الطائرات المسيرة والدرونز وتطويرها، كأمثال مثلا شركة سيربي، الشركة العمانية المتقدمة اللي تقدم خدماتها الذكية للمؤسسات المختلفة فيما يرتبط خاصة في المسح الجوي، مركز ابن فرناس، إسبار، سنان للصناعات المتقدمة. ما نود أن نذكر الجميع، ولكن فقط هذه بعض النماذج لهذه المشاريع. ولكن مشروعكم يأتي بالشراكة مع أيضا إحدى هذه الشركات المتخصصة في تقنيات الطائرات المسيرة. كيف تسهم هذه الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية كجامعتكم وأيضا هذه الشركات التي تقدم هذه الحلول الذكية في تعزيز الابتكار، البحث العلمي، ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي؟
1: طبعا الشراكة كانت مع شركة ابن فرناس، وهي شركة متخصصة في الطائرات المسيرة مثل ما ذكرتي، وتمثل أحد عناصر نجاح هذا المشروع لأنها تربط بين المعرفة الأكاديمية والخبرة الصناعية. طبعا القطاع الخاص يمتلك خبرة عملية واسعة في أحدث التقنيات، بينما توفر الجامعة البيئة الأكاديمية والبحثية والكفاءات الطلابية. لما يجتمعن هذه الطرفين تنتج مشاريع ذات قيمة حقيقية تلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل. وأسهمت هذه الشراكة الحمد لله في تجهيز مختبر وفق أفضل الممارسات، ودعم المشاريع الطلاب ونقل الخبرات العملية، وفتح آفاق للتدريب والتعاون البحثي كذلك. طبعا وهذا يعزز الابتكار ويزيد من فرص تحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية يعني تخدم مختلف القطاعات الحمد لله.
0: نعم، الحمد لله، إن شاء الله يا رب موفقين في هذه المختبرات 3 وغيرها أيضا. أكيد أنها بتكون ممهدة لخطوات ربما أكبر وتعاونات أكبر بين الجامعة ومختلف المؤسسات الأكاديمية وأيضا مؤسسات القطاع الخاص اللي تخدم هذا المجال بالتحديد. كيف ينسجم أيضا كذلك المهندس أحمد هذا المشروع مختبرات الدرون مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في بناء اقتصاد رقمي قائم على الابتكار؟ أبرز الخطط المستقبلية لكم للتوسع في هذا المجال.
1: مشروع مختبرات الدرون طبعا يجسد بصورة عملية مستهدفات رؤية عمان 2040، والتي

0: تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار وتنمية كفاءة وطنية في التقنيات المتقدمة. ونحن في الجامعة نطمح إلى تخريج أكثر من 10,000 طالب وطالبة يمتلكوا مهارة أساسية في التقديم في المجالات الدرون طبعا، وتنفيذ ما لا يقل عن 50 مشروع بحثي، بحيث أن نطرق في المشاريع البحثية كذلك من الكادر الأكاديمي، وتحقيق أكثر من 1,000 ساعة طيران، وهذه عدد الساعات في مجال طبعا التدريب والبحث والتطوير، هي ساعات عملية طبعا. كما نسعى إلى توسيع التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والصناعية كذلك لتطوير حلول مبتكرة باستخدام تقنيات طائرة سيارة في مجالات متعددة. طبعا من ضمنها المجالات في الزراعة مثل ما ذكرنا، والطاقة والبيئة والبنية الأساسية والخدمات اللوجستية نفس الشيء، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكان سلطاني في مجال التقنية الحديثة. وفي طبعا في الختام أود أن أؤكد أن مختبرات الدرون ليست مجرد فقط معامل تعليمية، بل هي منصة وطنية لصناعة المعرفة والابتكار وتمكين الشباب العماني في قيادة المستقبل للتقنيات الحديثة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
1: بإذن الله مستقبل مليء بالإنجازات وبالتقدم في هذا المجال الجد مهم. شكرا جزيلا لك المهندس أحمد بن ناصر بن مسعود الكلباني
0: لدي
1: أخصائي.
0: فقط عذرا لدي رسالة فقط أختم فيها.
1: تفضل.
0: طبعا أود أن أشكر له إدارة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على دعمها المستمر لهذا المشروع، والشراكات من القطاعين الحكومي والخاص كذلك، ولكل شخص أسهم في هذا النجاح. ونؤمن طبعا بأن الاستثمار في الشباب والتقنيات الناشئة هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل عمان، ونسعى لتكون هذه المختبرات منصة للابتكار والبحث العلمي وإيجاد حلول كذلك تخدم مختلف القطاعات، وإن شاء الله هذا يحقق مستهدفات رؤية عمان 2040 معنا، ويعزز مكان السلطنة في مجال التقنيات المتقدمة.
1: نعم بإذن الله تعالى تتحقق كل هذه المقاصد، ونحن بدورنا نقدم الشكر لكل من يسهم في هذا النجاح. شكرا جزيلا لك المهندس أحمد، حدثتنا مشكورا عن هذه المختبرات، مختبرات الدرون لإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال الطائرات المسيرة من قبل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. بارك الله فيك.
0: نعم جزاك الله خير حسن.

0: وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. من أرسل لنا على 72-424-10. صاحب الرقم المنتهي ب 929، أهلا بك، تبدو لي رسالتك الأولى، إن شاء الله ما تكون الأخيرة. قل سبحان الله الخيل فيها أسرار، وشكلك تكتب بسرعة، ما لقطت هذه الكلمة الأخيرة منك. يقول نحاول أن ندخل أبنائنا مركز صيفي فيه ركوب الخيل. في عدد من الأماكن، يعني يبغالك تبحث شوية وتحصل طبعا، ولكن نقول أنه يجب أن يكون شخص مختص وأيضا تعتني بصحتهم وعافيتهم. ما ننسى هذا الموضوع، أيضا موضوع الأمان عند التعامل مع الخيل. صباح الخير أيضا لطالب الخاطري، أهلا بك يا طالب، صباح السعادة. مسلمين بس يا طالب، الله يحفظك يا رب. صباح الخير لمن؟ عبد المجيد، عبد الله المزيني، أهلا بك يا عبد المجيد. والله الواحد مع طول الوقت اللي حس فيه مع الأبناء في المنزل إجازة الصيفية، لازم إنه يخلق لهم كذا أجواء محددة، يشاركهم في أنشطة معينة. في جنوب الشرقية بالتحديد تبدأ اليوم فعاليات البرنامج الصيفي لعام 2026 تحت شعار صيفي تعلم وابتكار. هذا البرنامج اللي تنظمه المديرية العامة للتعليم هناك في محافظة جنوب الشرقية خلال الفترة بين 5 حتى 16 يوليو الجاري. طبعا يستهدفوا فيه 500 طالب وطالبة من الصف الخامس حتى الصف الحادي عشر، مشاركون في أكثر من 5 مراكز صيفية. طبعا فيها عديد الأنشطة اللي مخصصة للطلبة، سواء كان استثمار الأوقات، طبعا أوقات فراغ الطلبة في الإجازة الصيفية بما يعود في النفع، مجالات مثل ما قلنا متعددة تعزز فيهم الهوية الوطنية، ترسيخ قيم الانتماء للوطن، وأيضا تنمية الجوانب الفكرية والاجتماعية وخدمة أيضا المجتمع. موضوع خدمة المجتمع أيضا، هل أنتم مع أو ضد أن تكون هناك مخصصات في المناهج إلزامية مثلا تخلي الطفل أو اليافع يرتبط بالمؤسسات التطوعية؟ هذا جانب من النقاش في برنامج المناظرة اللي مع زميل إدريس البشري والمخرجة منى المسلمية. دائما كذا يجيبوا مواضيع جميلة جدا. طبعا هذا البرنامج يبث عبر إذاعة سلطنة عمان. في هذه الحلقة بالتحديد اللي بتكون عن التطوع بتكون اليوم تقريبا في الساعة 10:30 صباحا، لمن يود الاستماع لهذه الحلقة. أيضا من المشاريع الجميلة المشاريع اللي تعلم الطفل الإدارة المالية. نحن كبار وودنا والله نتعلم يوم بعد آخر عن الإدارة المالية مع ارتفاع الأسعار في كافة الأشياء اللي هي تأثر الأسواق بالأحداث الجيوسياسية المختلفة، التضخم وغيرها من التفاصيل. وزارة التعليم اختتمت ممثلة في مشروع خزنة لغرس مبادئ الثقافة المالية لطلبة المدارس بالتعاون مع وحدة المهارات الحياتية في محافظة شمال الباطنة. هذه المرة خلاص ختموا فعاليات التاجر الصغير التي أقيمت على مدى 3 أيام بمشاركة 25 مشروع طلابي من مختلف المديريات التعليمية في سلطنة عمان. إذن هذه كذا بعض الأفكار اللي تخليك تغتنم وقت أطفالك واليافعين أيضا، ووقتك أنت أيضا في الأشياء الإيجابية. ترى لما تشترك أنت في نشاط تعلم فيه طفلك مثلا شيء معين أو مهارة محددة، أنت بذاتك أساسا تتعلم الكثير، وخاصة في هذه الأوضاع وهذه الظروف اللي جعلت الكبير قبل الصغير مدمن رقميا. سألناكم بس قلة من جاوبوا الإجابات الصريحة، يمكن الواحد حتى أحيانا يمكن ينحرج أنه يذكر الساعات اللي يقضيها أمام شاشته، وفي النهاية يتشخص أنه هو فعلا مدمن رقميا. اليوم كيف نحن نحمي أنفسنا وأطفالنا من الإدمان الرقمي والآثار السلبية لهذا الموضوع؟ تشاطرنا هذا الحديث ضيفتنا التي أصبحت معنا على الهواء مباشرة، الدكتورة منى الشكيلي، وهي استشارية طب نفسي أطفال ويافعين. دكتورة منى، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا عليكم. سلام ورحمة الله، صباح النور والسرور.
0: حي ومرحب. إذن بداية نعرف هذا المفهوم قليلا، نقربه للمستمع العزيز ولو كان هو باديا، يعني ظاهر ممكن معروف معنى الإدمان الرقمي، ولكن كيف ممكن نحدد أن هذا الشخص مثلا يستخدم بشكل كبير أو هذا مدمن نسميه رقمي؟ كيف نميز بينه وبين الاستخدام الطبيعي؟
1: طيب، المسألة ما تكون عبارة عن مسألة كم ساعة الولد أو البنت أو حتى نحن نكون جالسين قدام التليفون. المسألة باختصار، من اللي جالس يسير من أو من اللي يقود الثاني؟ علميا شركات التقنية ما صممت هذه البرامج عشان الواحد يتسلى وبس، لكن صممتها بنفس سيكولوجية ماكينات القمار. تخيلي نفس الفكرة، أنه كل ما نحن نسوي سكرولينج أو سحبة صبع على فوق ولا تحت بالنسبة للوسائل التواصل، هي عبارة عن مثل الرهان، يبحث في الدماغ عن جرعة دوبامين اللي هي المكافآت السريعة. فلما نستخدم التليفون كأداة عشان نخلص غرض أو نطمن على الأهل أو حتى نتابع حاجة مفيدة ونقفل الشاشة، نقول أنه هذا استخدام طبيعي. لكن لما يوصل الشخص لمرحلة يجلس فيها مثلا في مجلس في تجمع، يمر الوقت وأصلا عقله غايب تماما عن الأشخاص أو الأشياء اللي قاعدة تدور حوله، فمعناته أنه التليفون هنا تحول من مجرد أداة إلى مخدر رقمي، والشخص صار ضحية وما هو اللي جالس يقود. يعني احنا قلنا الفرق الحقيقي لما أفكر فيها، من اللي جالس يقود الثاني؟ هل الجهاز هو اللي يقودني ولا أنا اللي جالس أقود الجهاز؟
0: فعلا يعني تحس كأنه ما يعرف بالبنج واتشنج، يعني هو كأنه مخدر ويشاهد واحد ورا واحد فيديو ورا التالي، ومثل ما قلت ينفصل عن المجتمع اللي حوله. وممكن كثير نلاحظها هذه مع الأسف في الجمعات الاجتماعية، نشوف كل حد كذا على هاتفه، ممكن حتى تناديه ممكن أكثر من مرة وهو خلاص هناك عقله مشغول تماما بالهاتف. وهذا مثل ما قلنا ما يقتصر على الصغار ولكن حتى الكبار. أبرز الآثار النفسية اليوم والاجتماعية المرصودة الخطيرة حقا، يعني وفي الجانب الصحي أيضا، للإفراط في استخدام الهواتف والأجهزة الذكية.
1: طيب، هذا الإفراط الرقمي أمانة هو كأنه يرتكب جريمة صامتة في بيوتنا كلنا، أهمها اللي هو قتل الملل الفطري. يعني يمكن لم يعني الأطفال ما صار عندهم، صار عندهم يقولوا لك كلمة ملل، بس هل هو الملل الإيجابي اللي إحنا نبحث عنه؟ الإجابة لا، لأنه الإفراط الرقمي قتل هذا الشيء. علميا في الدماغ في شبكة عصبية اسمها DMN، وهذه الشبكة ما تشتغل ولا ترتب المشاعر والذكريات إلا لما الإنسان يكون فاضي يجلس سرحان. يعني إذا نقارن شوية مع قبل، يمكننا لما نطلع مثلا في الحوش ولا نجلس وكذا الواحد سرحان في مكان، هذا كان يعني وكأنه عقلنا يبتدي أنه هو يفكر بشكل جيد. اليوم الواحد إذا لو جلس في سيارته ولا ينتظر في طابور لمدة نص دقيقة، أنت لما مثلا تكوني ماشية وإشارات المرور مثلا صارت حمراء، أول شيء أو أول ردة فعل إيش اللي يحدث؟ الواحد يسحب تليفونه، صح ولا لا؟ عشان يشوف إيش اللي الرسائل اللي وصلته أو مكالمة أو شيء. فإحنا جالسين نحرم دماغنا ودماغ أولادنا من الهدوء، جالسين نحرمهم من هذه الفرصة اللي إنه العقل يبدأ يفكر بشكل أعمق. وطبعا للأسف أنه بيولد عندنا قلق متراكم، يولد تشتت مزمن، يولد عزلة، أنه ما يعني مثلا لما يكون أوكي متجمعين بس كل واحد كأنه في عالمه. كذلك لو نلاحظ أنه خاصة في فترات المراهقة، أنه أصبح المراهقين يحبوا يجلسوا مثلا في غرفهم فترات أطول. التجمعات نفسها أنه كل واحد كأنه يعني مثل ما قلت أنه في عالمه الخاص، منفصل في عالم افتراضي، منفصل تماما عن الناس اللي حوالينا أو الأشخاص اللي موجودين جنبه.
0: نعم فعلا، يعني وحتى نحن في أكثر من حلقة دكتورة منى ناقشنا هذا الموضوع، أن يعني حتى دول عالمية بدأت تعمل دراسات أن الأشخاص وخاصة الأطفال واليافعين اللي مدمنين على مواقع التواصل بشكل محدد والشاشات بشكل عام والألعاب الإلكترونية هم الأكثر ظهور كان في مواضيع مرتبطة بالجرائم، سواء كان جرائم فعلية وحتى جرائم رقمية. يعني لأي مدى هذا الأمر حتى يعيد تشكيل الشخصية، وهل هم يعني يعد الأمر أخطر على الأطفال والمراهقين في موضوع الإدمان، وهل هم أساسا الفئة الأكثر عرضة لهذا الإدمان، ولا حتى إذا كان الشخص مثلا في سن أكبر بدأ يدمن على الهاتف أو الشاشات بشكل أكبر أو الإدمان الرقمي يكون له آثار أكبر؟
1: طيب إيش الفرق الحقيقي؟ يعني هي الفكرة أنه الأطفال أو المراهقين قبل 16 سنة يكون دماغهم بعده ما نضج، فهي هل الأشخاص ممكن يدخلوا في الإدمان لو كانوا صغار أو كبار؟ طبعا أيوة، لكن ليش الأطفال أو المراهقين أكثر عرضة؟ طبعا إحنا نعرف أنه كثير نسمع كلمة أنه هذا جيل عنيد، هذا جيل غير ما يسمع الكلام، بس جالسين على الشاشة 24 ساعة. لكن لابد أن نحن نفهم وكأنه في صراع غير عادل أصلا حل هذا الطفل. أشرحه شوية. علميا الفص الجبهي اللي موجود في الدماغ هو اللي مسؤول عن كبح أي اندفاع، ما مسؤول عن أن الواحد يكون عنده ضبط نفس، مسؤول أنه هو يأجل الرغبات، وما يكتمل نموه بيولوجيا إلا لما يصير عمره في العشرين. طيب فكيف نحن جالسين نطلب من طفل أو مراهق أنه هو يملك الإرادة ويمنع نفسه من تلقاء نفسه قدام خوارزميات؟ هذه الخوارزميات أصلا مصممة عشان يسرق الانتباه.
0: صحيح.
1: بمعنى، وطبعا احنا مهم ان احنا لازم نلاحظ ايش المؤشرات او ايش الاشياء اللي لازم نشوفها عند اولادنا، وهل فعلا هم دخلوا في موضوع الادمان ولا لا. رقم واحد، هل يصير له مثل شرارة غضب وعدوانية اول ما يتبند الانترنت او حد يسحب عليه الجهاز؟ اثنين، لما يعني الطفل او هذا المراهق يبدي التليفون او الاجهزة الذكية عن اي شيء ثاني، بمعنى أنه هو يأجل أكله، صحيح. يأجل نومه، حتى وأنت بكرامه ممكن يأجل روحته للحمام عشان اللعبة.
0: صحيح.
1: طبعا يعني يبدي الشيء الثالث، أنه هو يبتدي ينطفي الشغف اللي موجود في داخله. يعني لما نجي نقول يلا خلنا مثلا نطلع، لما خلنا نجلس مع الأهل، خلنا نزور،
0: وحتى يرفضه. مثلا يلعب كورة، بعض الأطفال كانوا مثلا محبين لبعض الرياضات أصبحوا خلاص مهملين
1: بالضبط.
0: لها
1: بالضبط. فهو كأنه الشاشة تصبح هي رقم واحد وأي شيء آخر من بعدها. فهنا معناته أنه الدماغ جالس يقولنا أنه الواقع صار ممل، الواقع صار أصلا ما جذاب بسبب اللي حصل، بسبب السكرولينج والدوبامين المتصاعد. فأي شيء حوالينا، أي تجمعات، أي لعب كورة عادي، هذا صار ممل لأنه ما بنفس السرعة اللي موجودة على الأونلاين.
0: فعلا، يعني صراحة من المؤسف جدا أن كل هذه العلامات اللي ذكرتيها يمكن أنا أكاد أشاهدها في أماكن عامة، في نطاق الأسرة، يعني وفي أعمار مختلفة على فكرة، حتى أطفال صغار مثلا اللي يملكون الهاتف حقيقة، مثلا هذه نوبات الغضب تصيبهم مباشرة بعد ما تسحب الجهاز، تعامله يختلف جدا، تأجيل الأشياء المهمة كما ذكرتي حتى ضمنها الأكل، أو حتى بعض الأطفال ما يأكل إلا وقدامه أساسا الشاشة. كل هذه يعني العلامات هي تخبر الوالد والوالدة وحتى المربي بشكل عام إن هذا الطفل خلاص أو اليافع أصبح مدمنا رقميا. ما هي الخطوات العملية اللي الواحد يسويها إن ينقذ طفله من هذا المسار إلى مسار يحفظ له عافيته سواء كان نفسية أو جسدية؟
1: طيب دماغ الطفل يتعلم أكثر بالنمذجة، بمعنى اللي هو المحاكاة أو القدوة الحسنة، يعني هو يشوف ويقلد، ما يسمع الأوامر. يعني أنت لو تجلس تعطيه محاضرة ساعتين بس في ثواني تسوي أمر، راح يقلد اللي أنت سويته أكثر من الكلام اللي أنت قلت له إياه. فما يصير أنه مثلا الأب والأم جالس في المجلس التلفون وما يفارق يديه وطول الوقت جالس يتصفح
2: مثلا في وقت الغداء، وبعدين نجي نشوف على الولد ونقول له يلا بسك ما تشوف مثلا. فالحل ما بأن نحن نصارخ أو ننازل، الحل يبدأ بفكرة أنه يكون فيه مثل قانون، خلينا نقول في البيت يلتزم فيه الكبار قبل الصغار. نحدد مساحات في البيت ممنوع نهائيا أن يكون فيها تليفون، مثل طاولة الطعام على سبيل المثال، مثل اللمة لما يكون العائلة متجمعة ما في تليفون، غرفة النوم بعد الساعة مثلا 9 بالليل أو 10 بالليل على حسب قوانين البيت. فلما أولادنا يشوفونا ننزل تلفوناتنا من يدنا عشان نسمعهم، عشان نشوف عليهم، عشان نكلمهم، بيتعلموا تلقائيا أن البشر أهم بكثير من أي شاشات أمامهم.
0: فعلا. وأيضا دكتورة، يمكن خلق أنشطة بديلة مهمة في البيت، أو حتى إشراكهم في نشاطات مختلفة، هل في مثلا أمثلة عملية على ذلك أنتم من خلال عملكم أيضا واقترابكم من هذه الفئات شهدتوا فيها تغيير إيجابي في شخصية الطفل؟
2: بالضبط. لازم نفهم شيء، المنع الحاد يولد عناد. يعني لما أنا أجي أقطع كل خلاص ما في، وهذا بيولد عناد وبيحاول أنه هو يقتتل عشان يأخذ الجهاز. وش البديل؟ وش الحل؟ أقصد لابد أن يكون عنده بديل. الدوبامين الرقمي يعني ما ممكن أن نحن نهزمه بفكرة أني أنا أحرمه، بس نهزمه أني أنا أصنع له دوبامين طبيعي أو واقعي، بمعنى أنه نرجع أولادنا للحركة، المسؤوليات داخل البيت مثلا الرياضة، نأخذهم حل الطبيعة، نرجع الألعاب التفاعلية، الحوار. الحين صيف يعني ممكن يكون مثلا الألعاب الأسرية، فلما هذا الولد وهذا البنت يحسوا أن الواقع صار ممتع، صار دافئ، صار تعامل حلو، في حركة، في تواصل حقيقي، صدقيني أنه رح ينسحب من عالم الاضطراب التدريجي بدون أصلا ما هو يحس، لأنه الحين عنده بديل أحلى، بديل أكثر إشباعا خلينا نقول.
0: صحيح.
2: وهذا بيرجع بطبيعة الحال حل توازن الفطر اللي رب العالمين خلقنا عليه. صحيح. التواصل هو واحد من احتياجات الإنسان.
0: فعلا، يعني هذا أمر جد مهم، ودائما نذكر أنفسنا والجميع به، والحلول موجودة ولكن تحتاج همة وعزيمة وعمل فعلي جدي. نحن شاكرين لك وجودك معنا في هذه الإطلالة الصباحية الجميلة دكتورة منى، ووفق الله كل سعي إيجابي تقومون به في مجال حفظ نفسية وصحة وأمان أطفالنا واليافعين. بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: الشكر الجزيل إذن لضيفتنا الدكتورة منى شكيلي، استشارية طب نفسي وأطفال ويافعين. إذن مثل ما قال الدكتورة منى، الحرمان التام ما هو الحل، ولكن يجب أنت أن تكون أولا القدوة، ثم أيضا تصنع هذه الأنشطة البديلة لنعود جميعا للفطرة. لا يزال في جعبتنا الكثير من الأخبار والسوالف والدردشات الجميلة وأخبار الوطن العزيز، ولكن رأيكم نرجئها إن شاء الله لحلقات أخرى قادمة، لأننا نصل لختام هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم إن شاء الله بخير وأنتم بعافية وسلام، أنتم وأبنائكم. إذن ديروا بالكم عليهم وعلى عافيتكم أيضا، الله يحفظكم يا رب. ألقاكم على خير، تقبلوا مني التحية، كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بنت سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، أما في الإخراج هذه تحيات مخرجنا جمال بن محمد الشعيلي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان، مع عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم. القوة العسكرية الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني. 16 شهيدا فلسطينيا حصيلة يومين من الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري. تواصل أعمال البحث عن مفقودين في زلزالي فنزويلا، وحصيلة الوفيات ترتفع إلى أكثر من 2600 شخص. شركة تنمية نفط عمان تعلن اليوم عن مشروعات جديدة للمسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني. مؤشر بورصة مسقط يكسر سلسلة تراجعات استمرت 4 أسابيع ويسجل في يونيو أعلى مستوى للصفقات المنفذة خلال العام الجاري. والطيران العماني يدشن أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند مع خطط توسعية بمزيد من الوجهات حول العالم. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جوبي.
1: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم. هل تسمع؟
2: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
0: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
3: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح. هيا أيها البحارة.
4: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
0: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
5: أنا أشتريه.
2: بيع أبراهام للمستر دانيال ب3800.
1: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
6: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
0: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
7: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
0: أبراهام جوبي.

0: ماذا حدث يا يعقوب؟
1: هذا الرجل يحتج على سوء الطعام الذي قدمناه له.
0: ما هي شكواك على الطعام يا أخ؟
2: الطعام قليل، إنه حتى لا يكفي طفلا صغيرا. لقد دفعت الأجرة من أجل السفر والطعام الجيد والدسم.
0: نحن نتشرف بركوبك معنا يا أخ. أين المسؤول عن الطعام؟ يا إسماعيل، إسماعيل.
3: نعم يا مقدم إبراهيم.
0: أعطي الأخ هنا حصة ثانية من الطعام.
3: لا أستطيع يا مقدم إبراهيم.
0: لماذا؟
3: لقد كانت حصته مثل حصص الآخرين، وقدمنا له أيضا التمر والقهوة أكثر من مرة،
2: ومع ذلك فأنا لم أشبع.
0: أحضر له وجبة أخرى.
3: لم يبق سوى وجبتك ووجبة النخذ سليمان.
0: لا بأس، أعطه وجبتي.
3: وأنت؟
0: سوف أكتفي بالتمر والقهوة، لا أريد أي مشاكل بين الركاب.
4: عاد إبراهيم لقيادة البوم، وبينما كان يقود السفينة اقترب منه سالم ووالده سعيد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: لقد لاحظت بأن هناك خطبا ما عند النخذ سليمان.
0: وعكة بسيطة، ربما كان بسبب دوار البحر.
5: يا بني، دوار البحر لا يقترب من نخذة خبير وبارع كالنخذ سليمان. صارحني بالصدق، هل النخذة مريض؟
6: اطمئن، والدي لديه خبرة في التداوي، وهو يمتلك أدوية مهمة في الطب وخاصة في طب الأعشاب.
0: أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا.
5: اطمئن يا بني، نحن نقدر ذلك.
0: النخذ سليمان اشتدت عليه الحرارة البارحة وما زالت ترتفع، حاولت خفضها بالأقمشة المبللة لكن دون جدوى.
5: وهل يمكنني فحصه؟
0: نعم تفضل تفضل.
5: شكرا لك. كيف حالكم يا نخذ سليمان؟
7: الحمد لله على كل حال يا أبا سالم.
5: اسمح لي أن أتفحصكم قليلا. أزيلوا عنه هذه الأغطية، كيف تضعونها عليه وحرارته مرتفعة؟ يا سالم، سالم.
8: نعم يا أبي.
5: أحضر لي كيس الأدوية والأعشاب الطبية بسرعة.
8: حسنا حسنا.
5: خذ قرص هذا الدواء، ضعه في فمك. أحضروا كأس ماء. اشرب اشرب على بركة الله.
4: قام أبو سالم بعدها بإخراج بعض الأعشاب، ثم قام بدقها وتنعيمها، وقام بعدها بتبليلها بالماء، وأخذ يدهن بها جسد النخذ سليمان.
5: اسمع يا إبراهيم، سوف تنخفض الحرارة ويبدأ بالتعافي بعد ساعات إن شاء الله، وحين يبدأ بالتحسن ويستطيع النهوض لابد أن يستحم بماء فاتر لإزالة هذه الأعشاب، وأن يبدأ الأكل والشرب شيئا فشيئا.
0: إن شاء الله. شكرا يا عم، شكرا لك. مع السلامة.
5: مع السلامة، ولكن نادني إذا احتجت إلى شيء.
9: يا صالح، يا صالح.
10: نعم يا مقدم إبراهيم.
9: ابقى هنا مع النخذ سليمان. أيها البحارة، يا أيها البحارة، أين أغانيكم الجميلة؟ هيا هيا نسمع البحر ليعلم أننا رجاله الأشداء.

0: تمر الساعات ويدخل المساء، وإبراهيم يقود دفة السفينة بمهارة واقتدار، لكنه شارد الذهن.
1: أنت قلق يا إبراهيم، أخبرني يا صديقي، ماذا بك؟
2: أنا قلق وحزين على أن أخذ سليمان. أحب هذا الرجل الطيب كثيرا، إنه مثل والدي، لقد تعلمت منه الكثير. ما يؤلمني أنه سوف يترك البحر ويتقاعد في بيته.
1: هذه أحوال الحياة يا إبراهيم، لا شيء يدوم على حاله سوى الله جل جلاله.
2: معك حق، لكن رجلا كالنوخذ سليمان خاض معارك كثيرة مع غطرسة البحر وغروره، ولم يستطع النيل منه، وها هو الآن يرفع الراية البيضاء مستسلما ويرقد في غرفة القيادة مريضا على فراشه كأي رجل مسن.
1: فعلا، لكن الحمد لله، الحمد لله أن السفينة لن تتوقف إلا عند الفرضة الخضراء، لذلك سوف يكون الوصول إلى هناك وشيكا خلال الأيام القادمة.
2: أرجو أن تساعدنا الريح في هذا السفر.

0: بدأ الناس يتناولون طعام العشاء، وإبراهيم يقود السفينة وهو ما زال يفكر في النهدة سليمان. فجأة لمح العم سليمان وهو يخرج من غرفته متحاملا على نفسه، فأعطى الدفة لصديقه يعقوب وأسرع نحو العم سليمان يتلمس جبهته بحب وفرح.
1: حمدا لله على سلامتكم يا عم سليمان.
2: سلامك الله من كل شر يا بني. قل لي، أين نحن الآن؟
1: نحن في بحر عمان ونقترب من شواطئ الوطن إن شاء الله.
2: إن شاء الله، الحمد لله. طمني يا بني، ما هي أحوال البحارة والركاب؟
1: بخير والحمد لله، وهم يدعون لكم بالسلامة.
2: سلمهم الله، سلمهم الله.
3: سعود، ناصر، خذان عم سليمان إلى مكان الاستحمام. هيا

0: أحضروا بعض الطعام للعم سليمان.
1: تمام يا بني، تمام يا إبراهيم، لا أشعر بالجوع يا بني.
2: حمدا لله على سلامتكم يا نوخذ سليمان.
1: أبا سالم، بارك الله فيك أخي، بارك الله فيكم.
0: العم أبو سالم هو الذي قام بتمريضكم وتقديم الدواء اللازم لكم.
1: أعلم، أعلم يا إبراهيم. شكرا لك يا أبا سالم، جزاك الله خير، أشكركم على صنيعكم معي.
2: العفو العفو، لم أفعل إلا ما يمليه علي الواجب، فنحن جميعا إخوة ونحتاج إلى بعضنا. تناول هذا القرص الآن فسوف يساعدكم أكثر على الشفاء إن شاء الله.

0: مرت الساعات وبدأ النخذ سليمان يتعافى من مرضه، لكنه ما زال يشعر بالتعب والإرهاق، وترك لإبراهيم أمر قيادة السفينة. كانت السفينة تجري معانقة البحر بخفة ورشاقة، وكانت مشاعر إبراهيم ممتزجة بالسعادة والخوف والقلق. اقترب أحد الركاب من إبراهيم.
1: متى سنصل إلى فرضة الخضراء؟
2: مساء الغد إن شاء الله.
1: ألن نقف في أي ميناء كما جرت عادة السفن؟
2: لا يا أخي، لدينا ماء كثير والحمد لله، والأكل متوفر، والبضائع سوف يتم إنزالها بالقوارب في محطة الوصول. يعقوب، يعقوب، أمسك قيادة الدفة مكاني.
3: ماذا سوف تفعل؟
2: أرى سالم ووالدة يجلسان هناك في ضوء القمر وهما صامتان.
3: وماذا تريد منهما؟
2: أريد أن أتعرف أكثر عليهما، لا شك أنهما يحملان سرا ما.
3: حسناً،

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هل تسمحان لي بالجلوس معكما؟
1: تفضل يا بني.
0: أردت أن أشكركما على كل ما قمتما به. لقد كان لكما الفضل بعد الله في شفاء نوخذ سليمان.
1: نحن لم نقم إلا بالواجب يا بني.
2: هل تسمح لي بسؤال يا مقدمي إبراهيم؟
0: نعم تفضل.
2: هل النوخذة سليمان والدك؟
0: لا، ولكني أعتبره في مقام والدي، فهو رجل طيب ولديه خبرة في البحر، وقد تعلمت منه الكثير، ولم يبخل علي بأية معلومة يعرفها عن البحر وأحواله.
2: لقد رأيت اهتمامك الشديد به فظننت أنه والدك.
1: أعجبتني قيادتك للسفينة وحسن تصرفك وتدبيرك.
0: شكرا لك يا عم، هذه شهادة جميلة وأعتز بها.
1: يجب أن تعلم يا بني أن للشمس والكواكب تأثيرا على جسم الإنسان، كما يتأثر البحر بجاذبية القمر ويصنع المد والجزر.
0: لقد علمني النوخذ سليمان الكثير عن حركات النجوم ومواقعها وكيف أستفيد منها.
1: العلم يا بني بحر لا شاطئ له، وهنيئا لمن طلب المزيد دائما.
0: هل تسمح لي بسؤال يا عم أبو سالم؟
1: تفضل يا بني.
0: لا أعتقد أنكما تعملان في التجارة أو تبحثان عن عمل أو رزق، فلا تخبراني ما الذي جاء بكما إلى البصرة؟
1: صدقت، نحن لم نأتي للبصرة من أجل التجارة أو البحث عن عمل، بل جئنا من أجل الأعشاب الطبية التي يجلبها التجار الهنود، وجئنا أيضا من أجل أمور أخرى.
3: يا مجدمي إبراهيم، يا مجدمي إبراهيم.
0: نعم يا صالح.
3: النوخذ سليمان يريدك حالا.
0: هل عادت الحرارة إليه؟
3: لا لا، الحمد لله.

0: كيف حالكم يا نوخذ سليمان؟
1: الحمد لله أنا بخير يا بني. اسمعني، سوف أكلفك بثلاث مهمات.
0: حاضر، أنا جاهز إن شاء الله.
1: خذ هذين. خذ هاتين الصرتين. الصرة الأولى تعطيها للرجل الحكيم الذي عالجني، وفيها 20 قرشا.
0: أخاف أن لا يأخذها يا معلمي، فهو لا يأخذ شيئا مقابل ما فعل.
1: إذن أعطي هذا المال، فإن قبل فله الشكر، وإن لم يقبل فله الشكر والتقدير أيضا.
0: والصورة الثانية؟
1: أتذكر حين أعطيتك الورقة الثانية وفيها بعض الأسماء؟
0: نعم أذكر.
1: هذه أسماء أشخاص لهم دين عندي، وحين نصل وبعد أن نرتاح وترتاح أنت بالذات، تذهب إليهم وتعطيهم أموالهم التي اقترضتها منهم، وهذه الورقة فيها مقدار المال وأماكن سكنهم. إبراهيم انتبه لعنوان الأخير، انتبه إليه.
0: ما به؟
1: الشخص الأخير بيته بعيد، فقد فرض الرجل على نفسه عزلة منذ زمن بعيد. سوف تجد بيته قريبا من جبال الحمل. تذكر يا بني، قريبا من جبال الحمل.
0: إن شاء الله.
1: بالقرب تحديدا، بالقرب من سمرة كبيرة من جهة اليمين على أطراف الجبل، وأيضا من جهة الجنوب غافة كبيرة، وبجانبها تمر إحدى سواق الفلج. لا تنسى ما وصفت لك يا بدا.
0: إن شاء الله يا معلمي.
1: سلم على هذا الرجل كثيرا، وإذا رفض أن يأخذ المال فقل له بالحرف الواحد، قل له: صديقك سليمان أخبرني بأنه سوف يقطع الصلة معك ولن يسامحك إذا رفضت استلام المبلغ.
0: إن شاء الله سوف أنفذ الوصية.
1: خذ هذه الصرة الثالثة.
0: لمن تريدني أن أعطيها؟
1: إنها لك يا إبراهيم.
0: لن أخذها.
1: بل سوف تأخذها، لا تجعلني أزعل منك.
0: الابن لا يأخذ نقودا من والده على خدمته.
1: يا بني أنا لا أعطيها لك، بل من أجل مصاريف الطريق، فسوف تسافر إلى أماكن مختلفة.
0: لا لن أخذها.
1: إبراهيم أرحني يا راحك الله، سوف تأخذها. إنها يا بني هدية مني لابنتك الصغيرة جنة، بارك الله فيها. هيا اذهب الآن وتفقد أحوال السفينة، وتأكد من الماء الخاص للشرب، فالعطش قاتل. هيا يا إبراهيم، هيا.
0: عافاك الله يا نخذ سليمان، واطمئن، أمامنا عدة محطات قريبة يمكننا أن نتزود منها بالماء في حال وجدته ناقصا. المهم الآن أن تستريح.
1: خيراً،

0: أصدر إبراهيم أوامره للبحارة كي يتفقدوا ما بقي من ماء وطعام، فوجد أن الماء وافر ولا حاجة للتموين، لكن القهوة كانت قليلة، فطلب من الطباخ إسماعيل عدم تغليظها حتى تكفيهم للوصول. اتجه بعدها إلى السكان ليجد صديقه يعقوب منتشيا بالقيادة. تبادل أطراف الحديث ثم غرق في الصمت الذي قطعه يعقوب ممازحا:
1: نؤخذ إبراهيم، نؤخذ إبراهيم، هل سمعتني؟
2: لقد سمعتك، ولكني ما زلت بعيدا عن هذا اللقب.
1: صحيح، اسمك لا يناسبه. نؤخذ إبراهيم، نؤخذ إبراهيم، لكنك تستحق هذا اللقب. ألم تشتق إليها؟
2: تقصد والدتي؟
1: حفظ الله الوالدة، يا لك من ماكر، أنت تعرف من أقصد.
2: ومن لا يشتاق إلى زوجته وحبيبته يا يعقوب؟ لقد أضاءت هذه المرأة أيامي بنور السعادة، كما اشتاق إلى جنة فلذة كبدي وروحي.
1: أنا سعيد من أجلك يا إبراهيم.
2: لقد انتصف الليل، اذهب للنوم يا يعقوب، يكفيك عملا.
1: بل أنت من يحتاج للنوم والراحة يا إبراهيم، فأنت لم تنم منذ أن مرض النخذ سليمان. قل لي، كيف تستطيع عدم النوم؟ كيف؟ قل لي.
2: لا أدري، أشعر أن ساعة واحدة من النوم تكفيني.
1: أنت مثل ملوك المغول. كما أخبرني أحد الرجال ذوي العيون المائلة في سوق البصرة.
2: وماذا قال لك هذا الرجل؟
1: قال بأن ملوك المغول لا ينامون سوى 3 ساعات في اليوم، وأعتقد أنك قد تفوقت عليهم.
2: دعك من هذه الحكايات يا يعقوب، ما هي خططك للمستقبل؟
1: سوف أستريح 4 أيام في الخضرة، ثم أخبر والدي بأنني سوف أسافر لزيارة والدتي في صور.
2: صور؟
1: نعم.
2: وبعد ذلك؟
1: لن أعود.
2: لكن والدتك متزوجة في صور ولديها زوج وأبناء، ولا أعتقد أنك تستطيع الانسجام معهم.
1: لن أمكث بينهم سوى أيام قليلة، وبعدها سوف أسكن مع جدي وجدتي، فليس لديهما أحد، وسوف أقوم برعايتهما.
2: ووالدك؟
1: والدي لديه زوجة جديدة وأولاد.
2: والدك رجل طيب يا يعقوب.
1: صحيح صحيح، ولكن تلك المرأة حولته إلى عجينة طرية وتفعل به ما تشاء، وإذا زرتهم تنظر إلي بعين الغضب وتتمنى رحيلي بأقرب وقت، وكأنني سوف أحرض والدي عليها.
2: الخالة زوجة الأب، إنها الحكاية الأبدية. أخبرني، هل ستبقى في صور إذن؟
1: نعم نعم، سأبقى في صور. لقد استمتعت بالسفر معك يا إبراهيم. أنت ملهمي في الأخلاق وقوة الإرادة والصبر والجلد.
2: قل ذلك من البداية.
1: ستظل صديقي إلى الأبد.
2: نحن صديقان منذ الطفولة يا يعقوب.
1: إذا تزوجت وجاءني صبي يا صديقي إبراهيم، فسوف أسميه إبراهيم.
2: وإذا جاءتك بنت؟
1: أسميها إبراهيمية.
2: كنت تقتلني يا يعقوب. لي طلب آخر.
1: تفضل.
2: لا تذهب إلى صور، ما رأيك أن تسافر معي في الرحلة القادمة؟
1: لا أستطيع، أعذرني.
0: أبراهام.

0: كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
1: شيء من اللغة. من اللغة.
0: الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: الصوم والصيام مقاربة أولى.
3: أصلهما لغة من ثلاثة حروف: صاد، واو، ميم. وجاء من هذا الأصل في التنزيل العزيز لفظتان: الصوم والصيام. وعلى الرغم من أنهما من أصل واحد، فإن بينهما فرقا في الدلالة، فحروف الصاد والواو والميم تدل على الإمساك والركود في مكان معين، وتظهر العلاقة بين الصوم الذي هو الإمساك عن الكلام والصيام المعروف، متلازمة مع معان أخرى للأصل ذاته: صوم. فالمعنى اللغوي للصوم يدل على استواء الشمس عند انتصاف النهار، فيحدث استواؤها من الحرارة ما يجعل الطبيعة بما فيها الإنسان راكدة ركودا كأنه ركود الموت. وفي هذا المعنى يتلاقى الصوم ورمضان في الشدة والحدة. ومن معاني الصوم أيضا ركود الريح، وما أدراك ما ركود الريح في القيض وأثناء اشتداد الجوع والعطش. والصوم في التنزيل العزيز دال على الانقطاع المادي عن شيء معين، كأن يكون الطعام أو الشراب أو الكلام. وفي استعمالات القرآن الكريم لهذا اللفظ ورد الصوم في آية واحدة في قصة مريم: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا يأمر الله تعالى مريم عليه السلام أن تأكل وتشرب وتقر عينها، فلا صيام في سياق الآية، وإنما هو صوم عن الكلام مع الناس، أي أن تمتنع عن جدالهم ومحاججتهم. فجاء اللفظ دالا على الإمساك عن الكلام فقط. ولا أظن أحدا يستطيع أن يبدل آية الصوم الواردة في القرآن: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بي فقولي إني نذرت للرحمن صياما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبالنظر لذكر الأكل والشرب في الآيتين: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فنستبعد التفسير القائل بأنها كانت صائمة عن الطعام والشراب والكلام. أما قول من قال إن الصوم هنا معناه قول الحق، فقد أساء إلى مريم نفسها، إذ كيف يمكن أن تكون قد نذرت الصيام عن قول الحق؟ لأن هذا القول يعني أن سبب عدم كلامها مع القوم أنها صامت عن قول الحق، علما أن القوم يرون الحق ما كان ماثلا أمامهم، لا ذلك الحق الذي عرفته مريم. هل أدرك القائل بهذا التفسير ما معناه؟ وأما أقوال من زعموا أن أصله نذرت للرحمن صمتا، وأكبر بعضهم القول حين وهموا بوقوع تغيير في لفظ الآية من أنها كانت تقرأ صمتا في الحرف الأول، أو نذرت للرحمن صوما وصمتا كما جاء في عدد من تفاسير القدماء، فلا ضرورة لمناقشتها لأن لا دليل على صوابها. ويبدو أن قائليها أرادوا تصحيح ما تصوروه خطأ، فجانبهم الصواب من أكثر من ناحية. الناحية الأولى أن النص القرآني ثابت لا مجال لتغييره، وهذا وإن كان كافيا لتخطئة من قال نذرت للرحمن صمتاً،

0: ولكني أضيف فأقول إن خطأ هذا القول يتأتى من أن الصمت ليس نذراً، فالنذور محدودة معروفة، والأصل نذر له حقله الدلالي لغة وشرعاً، فليس لك أن تقول نذرت للرحمن أن أصرخ أو أن أضحك أو أن أنام نهاراً وأستيقظ ليلاً مثلاً وما أشبه ذلك، لكن لك أن تقول نذرت صوماً أو صياماً أو تبرعاً بمال إلى آخره. وقد أمرت مريم أن تعلن صومها عن مجادلتهم، لا لتمتنع عن قول الحق، بل لتحدث معجزة أخرى، ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين. الثانية أن الصمت ليس كالصوم، الصمت لا شدة فيه، فهو انقطاع عن الكلام فحسب. وها نحن الآن حين يضجر أحدنا من جدال مع صاحب له يقول سأسكت عن جوابك ولا أجادله، وقد وردت في ذلك أمثال كثيرة كالشاهد النحوي، ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. والحكمة التي تقول الصمت خير رد على الجهل والسفاهة.
1: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما.
0: تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
2: فعندما يصبح التطوع شرطاً للحصول على درجة واستكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أنا أريد أنهي المتطلع.
3: الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجربه.
2: التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة.
3: نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء.
2: التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك.
3: ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره.
2: القيم لا تفرض.
3: الإلزام لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
2: الأبحاث Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحاً، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساءً، والأربعاء في 11:15 صباحاً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: وفرت الاكتشافات التي عثر عليها في نهاية الثمانينيات في مستوطنة رأس الجنز وموقع رأس الحد والسويح بمحافظة جنوب الشرقية، وفرت الأدلة الأثرية التي تجسد الصلات التجارية المباشرة للإنسان العماني القديم مع مراكز الحضارة في بلاد الرافدين والسند وإفريقيا. وبدا جليا أن العمانيين ارتادوا البحار ومخروا عباب المحيطات في تنقلهم بين مراكز الحضارة العالمية خلال فترة الألف الثالث قبل الميلاد. لقد كتب اسم مجان في النصوص السومرية القديمة بالعلامتين ما وتعني سفينة، وجان وتعني هيكل، وبذلك يكون معنى الاسم هيكل السفينة كتأكيد على شهرة عمان بصناعة السفن عبر التاريخ. وكان طول سفينة مجان يبلغ ما بين 12 إلى 15 مترا، وكانت الدفة مصنوعة من قطعتي خشب طويلتين، والشراع مصنوعا من الصوف وكذلك من القطن أو من الجلد. وأهم ما في صناعة هذه السفينة هو أن الجزء السفلي مصنوع من الخشب، بينما الجزء العلوي مصنوع من القصب أو الخيزران. وقد مرت صناعة السفن الشراعية في عمان بمراحل متعددة لتصل إلى ما وصلت إليه حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، وتفوق العمانيون في هذه الحرفة منذ أزمان بعيدة، وكانوا يصدرون القوارب المخيطة المعروفة باسم مدراتا المدرعة إلى بلاد العرب، كما يرد ذلك في العديد من المصادر. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتعرف على تطور صناعة السفن في عمان من حيث النوع والحجم، وسنستمع في الدقائق القادمة إلى حديث الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني حول هذا الموضوع، حيث قال:
3: تطور صناعة السفن في عمان. هذه الصناعة أو هذه الحرفة نستطيع أن نقول أن بدأت مع علاقة البشرية بالبحر والبحار. فمن لما بدأ استخدام العبارات، بعد أن كان استخدام القرب والقرب، ثم بدأ يستخدم العبارات، ثم بدأ يستخدم الإنسان العماني أسوة بقية شعوب الأرض التي مارس الملاحة، القارب المحفور في الشجرة اللي احنا نسميه هوري أو سكن روفت أو الكنو الشجري، هو عبارة عن قصن شجرة محفور. ثم بدأت مرحلة صناعة السفن بألواح. ولذلك الإنسان العماني كما يشير أحد الإخوان الباحثين إن السفينة العمانية القطمران تعتبر من أقدم أنواع السفن العمانية التي صنعها الإنسان العماني من ألواح. وكانت طريقة الصناعة اللي هي الألواح طبعا من نظام السفن المخيطة، فكان يعتبر تخاط القطمر اسم السفينة أو نوحة في تلك الفترة القديمة التي تعود إلى 4000 قبل الميلاد، زين الآن حدود 6000 سنة من الآن. هذه القطمران كانت يعني سفينة تعمل في مجال الإملاح أو البحار، الإملاح من عمان إلى الهند أو إلى الحضارات الفينيقية القديمة للسومري والبوث. وهذه وجدت نوعية هذه السفينة كنوع من في الحفريات الأثرية في الحضارات ما بين في بلاد ما بين النهرين. الأستاذ علاء الدين عبد المحسن شاهين يقول إنه القطمران هي أقدم أنواع السفن العمانية، تتكون من عدة ألواح مصفوفة تبلغ إلى حدود 5 ألواح عددها، تعود إلى 1005 قبل الميلاد. وقارب القطمران يتكون من 3 إلى 4 أو إلى 5 ألواح متصلة مع بعضها بعض بنظام الخيط أو الخياط، لأن في ذلك ما كانوا يستخدمون المسامير. ثم بدأت السفن تتطور حتى دخلنا إلى مرحلة الألف الأول، أو بعد دخلنا نفس السفن بدأت تكبر حجمة ويكبر حجمة حتى دخلنا في العصر الميلادي القرن الأول الميلادي. في هذه الفترة وما تلاها ظهرت من أنواع السفن سفينة البدن كسفينة عمانية خالصة. ظهرت سفينة البدن وكانت ذات مقدمة ومؤخرة متشابهة. احنا ما نقول مقدمة ومؤخرة متشابهة، هو الصدر والدفر يكونوا حاد الزاوية ما يكونوا مربع الشكل كما بقية المرحلة التالية. هذا التطور ساعدهم على في المرحلة أنهم اضطروا يستخدموا الألياف أشجار النارجيل أو سعف النخيل، فما كانت المسامير موجودة. استخدموا العماني في تلك الفترة أشجار كانت تنمو في عمان، يعني عندنا شجرة من الأشجار القديمة التي أثبتها الدراسات الأثرية في عمان حديثا تعرف باسم الخلوب، ووجدت أثارها في بركة الموز وفي منطقة الحمراء على حواف سلسلة الجبال حق الغربي والجبل الأخضر بالذات، وكانت أشجار عملاقة فكانوا يبنوا السفن من هذه. ثم لما بدأت بعد العصر المطير وانتهت نمو الأشجار في عمان الكبيرة، بدأ العمانيون يستوردون الأشجار من دول أخرى مثل الهند وشرق أفريقيا، إلا أن بعض الأشجار التي كانت تستخدم في عمان كذلك كأشجار القرط والسدر الذي كان العمانيون هناك كذلك استخدموا أشجار الغاف. وأشجار الغاف رغم أن طبيعته لينة وغير صالح بسبب الليونة الزائدة اللي فيه غير صالح لبناء السفن، إلا أن العمانيون وخاصة في مدينة صور تغلبوا هذه المشكلة بطريقة ذكية جدا وعملية في نفس الوقت. فكانت هذه الأشجار تقطع بالأحجام أغصانها الكبيرة والأشجار الكبيرة من الغاف ثم تغمر في مياه البحر. الغمر يمكن يستمر من 12 إلى 14 شهر. القائم من ذلك أن الأجزاء اللي في الوسط منطقة لب الشجر والمناطق اللينة التي تكثر فيها البكتيريا تتشبع بالبحار وتمتص البحار فتموت هذه البكتيريا، فتبدأ الخشاب تتصلب وتكون صلبة وقوية ومتينة، بعد ذلك تخرج وتعرض للشمس حتى تجف نسبة الرطوبة فيها ويبدأ شقها واستخدامها في صناعة السفن. هذه من ضمن الأفكار التي استخدمها العمانيون في توفير الأخشاب في عمان. ثم بدأ العمانيون يعرفون السيج من خلال تواصلهم مع الهند القديم، فبدأوا يستوردوا أشجار أو أخشاب السيج التي يأتوا بها من الهند، وكذلك هناك أشجار كثيرة سنتطرق إليها من الهند أو من شرق أفريقيا أو من جنوب شرق آسيا. على كل التطور في صناعة السفن في عمان مر بمجموعة مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة الانتقال من السفن المحفورة أو العوامات إلى السفن المبنى بألواح أو بجوانب تمثلت بأغصان أو بأوراق أعواد البوص أو قش، والذي كان ينمو في الأودية مثل السفينة ماجان التي قامت وزارة التراث ببنائها واستوردت لها أوراق البوص هذه من محافظة الظفار، وكذلك في عمان كانت موجودة، وكانت موجودة حتى في صور معالم موجودة في الرفصة وفي الفليك حيث تتجمع وياها، كان فيها أغصان الشجيرات هذه تكون كبيرة من البوص وكانت أغصانها تشبه الخيزران وكانت لينة وتستخدم في ليها كحبال أو كأغصان أو ككربط مع بعضها البعض ثم تلف. هذه المرحلة. ثم بدأت مرحلة بناء الألواح مثل ما قلنا القطمران، واستمرت النمو من 3 و4 و5 ألواح، وصلنا إلى 6 إلى 7 إلى 10 ألواح حتى دخلنا عصر الميلادي بعد القرن الأول الميلادي. بدأت السفن ذات المقدمات ذات الشراع الكبير اللي هو الشراع المربع مثل البدن، ثم بدأ الشراع المثلث الكامل، وبدأت معها السفن البدن، وظهرت كذلك معها بعد ذلك من فترة ظهرت معها البتيل والبقارة الزعيمة الصمعة الدومي في محافظة ظفار، هذه السفينة ظهرت معها كذلك العويسية، ثم ظهرت السنبوق بنفس شكل البدن لكن صدرها كان مختلف مرتفع لكن مؤخرتها كانت حادة مثل البدر. واستمر هذه المرحلة في صناعة السفن وتطورها حتى وصلنا في القرن 16 الميلادي. القرن 16 الميلادي لما وصلت السفن الأوروبية الكبيرة رصد شكل هذه السفن، رصدت من قبل صناع السفن في عمان وخاصة معنا في صور، فبدأ التفكير في صناعة السفن ذات مؤخرة مربعة، فبدأ بصناعة السفن ذات المؤخرة المربعة، وكانت البداية في السنبوك، فبدأ له رقعة مربعة وانتهى بالشكل وبدأ السنبوك، وثم تطورت وبنوا البغلة. التطور في البغلة سار في موقع الدفة أو السكان، نرى حنا نعلم أن السكان السفينة يستمر إلى أعلى لوح في خلفية السفينة، ثم يعبر له خشبة عرضية تسمى الكانة والتي تحرك السكان. في البغلة استفادوا من ذلك ووجدوا أن يعمل لها ثقب في المؤخرة ويمتد من خلالها رقبة هذا السكان، ثم عمل له بكرات مربعة تدور على 4 زوايا تلتقي كلها في نقطة واحدة محددة، فبيلفف السكان الدائري أو مغلب السفينة إلى اليمين أو الشمال، بدأت السفينة تتوازن أكثر وأكثر، وكان هذا يعتبر مرحلة التطور. ثم المرحلة الأخيرة في التطور وصلنا في سفينة القنجة، وسفينة القنجة تعتبر هي مرحلة لاحقة لسفينة البغلة. وسفينة البغلة كما كانت عمانية ثم تصدرت وانتشرت في المنطقة، بدأت سفينة العمانية فكروا في سفينة القنجة، بنوا سفينة القنجة. للأسف الكثير من المؤرخين وخاصة من الدول العربية ومن عمان يرى أن البعض أن سفينة القنجة هي سفينة لتقليد لسفينة هندية، والحقيقة ليست كذلك بتاتا. سفينة القنجة قد يكون فيها جزء من التشابه الهندي، لكن التأثيرات الكبرى والتأثيرات الرئيسية كانت اكتسابا من خبراتهم من خلال مراقبتهم للسفن البرتغالية ثم السفن الإنجليزية ثم السفن الهولندية التي كانت متواجدة في المناطق. وهذا كان مثار حديث بيني وبين أحد الخبراء البرتغاليين الذي كانت في فكرته أن هذه السفينة أول ما راها فهو قال لي أن هذا موديل هندي، فقلت له نصعد السفينة، صعد من السفينة وقال هذا هو كلام اللي أقوله. فتميت أشر إلى بعض الأجزاء في سفينة القنجة فتفاجأ قال لي هذا كارفيل، الكارفيل نوع من السفن البرتغالية. زين هذا النوع الثاني ذكرته، هي النوع الثالث، ثم رأيت الدبوسة، ثم رأيت منطقة النوخذة والقاعد من النوخذة، ثم رأيت منطقة القشتيل، فنة القشتيل المخزن اللي تحته. فقال يقول لي أنا غيرت الفكرة كاملة من خلال جلستي معك ال10 دقائق هذه، اليوم أقر بخطأي أن سفينة القنجة عمانية ليست سفينة هندية وإنما هي سفينة عمانية خالصة، اكتسبوا خبراتهم من خلال بعض النماذج فادخلوا بعض الأفكار من السفن الهندية وبعض الأفكار من السفن البرتغالية أو السفن البريطانية، ثم بدأ بتشكيلها بطريقة تتوافق وطبيعة المواني أو النواخذ أو متطلبات النواخذ العمانيين من حيث الاستخدام. صنعت سفن محددة الاستخدام، فعندنا السفن من حيث أنواع السفن من حيث الاستخدام في عمان، عندنا السفن الإبحار والأسفار، وهي السفن الكبيرة تستخدم للسفر والنقل التجاري والبحر للمسافات بعيدة مثل الصين وجنوب آسيا وهولندا وأفريقيا واليمن ودول الخليج العربي وموانئ البحر الأحمر، ومن أمثلة ذلك ما قلنا القنجة والبغلة والسنبوق والبتيل والبوم والبدن، وحمولتها تقريبا تصل ما بين 100 إلى 500 طن. هناك سفن النقل والشحن، التي تستخدم للنقل الداخلي ما بين المواني العمانية أو القريبة من عمان وهي متوسط الحجم مثل البديني والشواعي والقالبوت، وصرف حمولتها ما بين 20 إلى 40 طن، ما عدا طبعا السفن الأكبر من ذلك من نفس النوع، هذه ترحل في مناطق بعيدة. عندنا سفن صيد الأسماك، سفن مخصصة لصيد الأسماك. سفن صيد الأسماك هي سفن صغيرة وتعتمد لحاجة تلك الفترة مثل الشواعي واللينج وهور الصيد والسنبوق والشاحوف، وقس على ذلك البتيل والبقار في العهد الحديث، والبدين الصغير أو كذلك الصمعة وغير الموجود في محافظة مسندم والدومي. فتبدأ صنعات الآن تستخدم لصيد الأسماك. هناك عندنا السفن النقل الساحلي وتستخدم للتنقل الشخصي مثل نقل أشخاص مثل الماشوة مثل الهوري. هناك عندنا سفن مخصصة لنقل الماء كانت تصنع في عمان وكانت لها خزانات مصنوعة من الخشب، زين، تنقل المياه إلى المناطق التي فيها قلة مياه، من المناطق كثيرة مياه أو كثيفة المياه مثل الطيبة وقلهات، كانت تنقل إلى صورة أو تنقل إلى مناطق أبعد مثل رأس الحد، فكانت هذه المياه العذبة تنقل بسرعة السن. وهناك سفن مخصصة لنقل الصخور كانت تصنع في عمان، يعني المنطقة الممتدة ما بين طيبة وقلهات هذه المحاجر الجبلية كان فيها سفن مخصصة ذات يعني خن أو قاع مفتوح ماشي له سطح يمدوا فيها الواح للحركة، كانت تشحن بالصخور وتصدر إلى دول الخليج العربي التي لا تتوفر فيها جبال، وكان يستخدموا هذه الصخور في البناء ويستخدموها كذلك استخدامات أخرى. إذا هذه السفن كانت موجودة معنا في صور وتنقل هذه الصخور إلى دول الخليج العربي. هناك سفن الاستخدامات العسكرية والتي تضاف لها الدروع الجانبية لحمايتها من السهام المشتعلة أو من أي القذائف ذات الاشتعال النار وما شابه ذلك حتى لا تحرق السفينة، فكانت مزودة بدروع من الجلود وصادات خشبية، والدروع هذه مدهونة بمواد زيتية لا تقبل الاشتعال، فكانت هذه من ضمن الجوانب الإبداعية في جوانب السفن العمانية.
1: العمانيون والبحر.

0: كما أشرنا في الحلقة السابقة، فإن من بين مسميات طاقم السفينة العمانية هناك الوكيل، وهو المسؤول عن تموين الطباخ بالمواد الغذائية، وهناك أيضا وليد، وهو تصغير لكلمة ولد، وتطلق على العاملين بالسفينة في مرحلة التدريب والذين لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، ويقسمون إلى عدة فئات، منها وليد معشوة وهو المسؤول عن القارب المرافق للسفينة والخاص بإنزال النوخذة والطاقم من وإلى السفينة، وهو الأكبر سنا من بين هذه الفئة، حيث يكون قد مارس العمل بما لا يقل عن 7 سنوات، ينتقل بعدها إلى فئة بحار.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: إذاعة سلطنة عمان. عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي، ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير، كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل، المخرج المساعد سعود المسفر، الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر.
1: أعطينا المرقة عواشة.
2: تدلل يا أبو يوسف.
1: احنا تعبنا اسمعانا ترى ما حد يسوي اللي تسوينا لنا.
2: هذا حق الجار على الجار يا الغالي.
3: كثري من الشرب يا ابنيتي كثري، انا ما احب النواشي في عواشه.
2: من عيوني عمي، من باكر الشرب عندك.
1: شو عواشه شنش تفسرين؟ شنش بتغدين معانا؟ شنش
2: يعني إذا ما عندكم مانع؟ أخاف تحتاجون شيء أسوي لكم مني ولا مني؟ أنشب أشيل أحط، يعني قلت أقعد أشوف.
1: لا لا لا لا كافي كافي، ماكو داعي، روحي بيتك وارتاحي عقب هالتعب كله.
2: يعني ما تبيني أسوي لك شيء مني ولا مني؟
1: لا يبا مني ولا مني شاوي حتي لك الكبرى يعني بتبعج أزن ومنشوب خالص، ماكو داعي يبا، روحي بيتك وارتاحي عقب هالتعب.
2: يعني أروح؟
4: خالتي عواشة لا، تفضلي تفضلي تغدي معنا.
2: عيال أنا خلقوم أقوم على ما تخلصون غدا، خلقوم أسوي لكم الشاي. يلا عن إذنكم تغدوا تغدوا على راحتكم.
1: عواشة يبوه.
2: هلا أبوي، هلا يدي، هلا والله.
1: لا كذي الدودة نسيتي لي شبي. أي تذكرت أقول ولا عليك أمر باكر إذا ما عندك شيء، ها؟
2: إيه؟
1: تغسلين كم دشداشة عندي وكم فنيلة وكم دلاغي يبون غسيل، تدرين أنا ما لحقت أغسل من يوم.
2: يا أنت تامر يا أيوب، إش دعوة ترى كلهم فنيلة ودشداشة وكم دلاغي.
3: وأنا عندي كم غترة وكم دشداشة صار لهم شهرين ما حد غسلهم.
2: إنزين أنتوا يمعوا غسيلكم مكان واحد وباكر من الصبح عقب ما ريق أخوي خالد أيوة غسلهم. خالة روح أسوي لكم الشاي.
4: مسكينة خالتي عواشة تكسر الخاطر.
1: ليش تكسر الخاطر؟
4: يبا ما في شيء ما خليتوها تسوي.
1: أنت أكل ونشب مو شغلك هذا. يلا يلا.

0: وهذا عصير مستورة المفضل، فراولة حق الفراولة.
1: لا لا لا، اليوم بغير، أبي عصير جزر، يقولون يطول الأظافر.
0: الظاهر نويتي على شيوخة. جنت عزمتي تقطعينها بظافرك مو؟ تريزا يبي عصير يزر حق مستورة. إلا ما قلتي لي شخبار الدلوعة شيوخة.
1: ما قلت ليش؟
0: شنو؟
1: الله هداها لكم يوم وقبلت تحاكي التاجر اللي هي تتعامل معاه حتى يبيعني سلف. وخالد رفيج ولدي فهد عندهم دكان خالي، عرض عليه بدون خلو في بنايتهم.
0: خالد أخو عواشة؟
1: إيه؟
0: عيال فرجت يا مستورة.
1: الله يسمع منك.
0: ترى عواشة ساعات لها مواقف زينة بعد،
1: بس تقلب هم لها عرات.
0: يا حبيبتي اخذي منها ما تخذ، سايريها دامك بحاجتها.
2: هذا عصير جزر وصل حق مدام.
3: تفضل عمي ابو ربيع، هذا ايجار تصليح السياره اللي طلعت الحين.
4: وكم اخذت منه؟
3: اخذنا المعقول، اخذنا حقنا.
4: والفلوس اللي بيدك الثانية شنو هي؟
3: هذه كرامية عطاني اياها حقي.
4: زين ايش عندك واقف؟ تبي شيء؟
3: لا بس بغيت اقول لك نشتري اغراض حق الجراج، قطع غيار ودهن بريك ودهن غير.
4: ايش حق قطع الغيار؟ صلح القطع العتيجة اللي عندك. يلا.
3: بس ابو ربيع الزباين يدققون، ما نقدر نمشيها عليهم. بعدين الجديد جيمته فيه يدفع الزبون وما يرجع لك كل شوي.
4: اوه خل اراجع حساباتي وتعالي اقول لك. اقول ترى الشغل بدا يخف عندنا كلش.
3: بعد عمي شو اقول لك، السبب تصليحك. الكل يشتكي، ترى راح نخسر كل زبايننا اذا استمرينا على هذه الحاله، وانت على هواك اللي تشوفه.
5: ما تغلى عليك يا وليد، العبات وصحبتها تحت امرك ان شاء الله. ايه عندي منهم ثنتين بعد. خوش ايبهم معي عيل يوم الاثنين. مع السلامه.
6: قو عمتي.
5: هلا هلا بابرار، هلا بالحلوه، ما حد يحبني بهالبيت غيرك انتي.
6: عمتي ايش دعوه، ترى كلهم يحبونك تروالك. واي عمتي توني راده من الجامعه وميته من اليوع.
5: ما يعطونكم اكل بالجامعه؟
6: واي خفايف ما يشبع.
5: روح المطبخ الغدا ذاهب، امي تسوته وطلعت.
6: وامي وين هي؟ وين راحت؟
5: ما قالت لي، بس سمعتها قاعده تسولف بهالتليفون وضحكها شايل البيت شيل، وعقبها طلعت وسكت الباب وراها.
6: دام الغدا ذاهب خلا روحين تشبلي ولك.
5: اي والله يا بنيتي اليوع ذبحني، اليوع ذبحني. تدين يا بنيتي انا في سكر اكلت لقمه الله يهداها امك مكسره الملح. تدري عندي ضغط ما قدرت اكل اكثر. الملح شق بلاعيمي شق، كل لقمه عليها قلاص ماي. كني بش الله يهداها.
6: بعد قلبي عمتي كان قلت لها لا تكثر الملح.
5: ويه هقدر ابطل حجي انا؟ تاكلني بقشوري.
7: استاذ ايوب غسلت كل هدومكم ما خليت شيء وشريتهم على الحبال بالحوش.
8: غسلت الكنابل والشراشف؟
7: ما خليت شيء وشريت الكنابل والشراشف فوق بالسطح. الحوش ما يشيل بعد خلاص.
9: الله خوش مسلسل تركي هذا.
8: يلا ما تقول لي والله متى بيخلص هذا، صار له 6 سنين نشوفه.
7: ويا ايوب اقصد يا استاذ ايوب الناس ينطرونه بالدقيقة.
8: إيه بس علشان هالبني اللي فيه لقون ولا ما في ذاك الزود.
7: ده مو عاجبك ليش تتابع؟ غير المحطة يا الغالي.
8: غير المحطة. إيه أنا بس أشوف نهاية الحب. ها اللي مهند قاضي وين راح مهند ومين إيه مهند؟ متى يبي أبي بس متى مهند هذا يتزوجها؟ صار لهم سنين وهم طرق الحب الماسخ اللي ما له معنى.
7: مع بابا
8: شو ضحكك انت يا الأسود؟
9: سوالفك يضحك.
8: قوم اطلع برا، قوم قوم لا تقعد تضحك، قوم يا جليل الحياة.
7: عايل انا من رخصتكم يا استاذ ايوب، انا رايح البيت.
8: بالسلامة، ديري بالك من السيارات.

0: ايش رايك في تسريحتي؟ دمتك مو حلوه؟
1: كل شي فيك انتي حلو، لا تقولي وش فيني حلو، شعرك عيونك ضحكتك، كل شي فيك انتي حلو، انتي حلو، كل شي فيك انتي حلو يا حلو.

0: أقول تأخرت اليوم وايد.
1: إيش أسوي بعد؟ الشغل كان وايد، أحس عوارب ظهري، تعبت اليوم. تدري شغل الجراج كله صار علي.
2: صاير حق أبو ربيع هذا كأنك حمار الجت، يشيله ولا يأكله.
0: لو ما أنت مشي الجراج كان سده من زمان.
1: وإيش دعوة عاد أنا راضي بشغله؟ يغش الناس كل يوم هوشة مع الزباين وأنا أصالحهم.
2: إنزين ليش ما تشوف الجراج تاني وتخلي أبو ربيع هذا يولي؟
1: عاد عندي زباين وايد صاروا ما يبون أحد يصلح لهم غيري.
2: أنت لو تصبر علي بس كم شهر، كم شهر عشان أضبط لك صفقة الساعات.
0: لضبطك واشتري لك ذاك الجراج، واشتري لك ذاك الجراج وانت تديره،
2: ونخلي على قولتهم دهننا في مكبتنا.
1: لا لا لا، واللي يرحم والديك، لا تدششني في متاهاتك، كذي وايد أحسن لي.
0: هفا يعني ما تثق في أخوك؟ يبا ما عليه، بس الظاهر انك ما انت كفو وما انت ويه نعمه. انا يبا تدري شلون اروح ابرك من مجابل هالويه هذا. خليك رفك ابو ربيع لين يقول بس.
1: تصبح على خير اخوي.
0: وانت مثل ورده.

0: اش هالزين، شتى السليحة مستورة، الظاهر عندش طلع الليلة. أقول وينش من الظهر للحين؟
1: يعني لازم أستأذن منك. أنت سلوى تسوي شعري، ارتحتي؟
0: وليش ما قلتي لي؟ علشان أقول حق عيالك قاموا يحاتونك.
1: أنا قايلة الفهد.
0: يعني فهد الحين أهم من عمته عندك؟
1: خل أروح أنام، الحكي معاش ضايع.
0: معلوم ضايع، حكي الصج يشق الصدر. شني شريكتها ما شني عمة عيالها.
2: أبوي طالع لي طالع هالأيام يا نايف، خلها على الله. قاضب عليه ليش ما تتزوج وليش ما تتزوج؟
3: وهو صاج ليش ما تتزوج عقب المرحومة زوجتك؟
2: شو لا تزوج وانت أدرى الناس بوضعي المالي؟ شلون أقدر أصرف عليها؟ المرة ما تبي مهر، ما تبي شبكة، ما تبي هدوم، ما تبي مصرف.
3: يبقى أخذ لك واحدة على قد إمكانياتك، ترضى فيك، تقدر ظروفك. ترى وايد حريم يبون الستر.
2: إيه أدري، هذا حشي أبوي اللي مختارها. أبوي حقي هي الوحيدة اللي مقدرة ظروفي وتبيني، بس النفس ما تهوى. ما نيمها المرة مولية.
3: على الأقل تجاب للبيت، تقوم في عيالك، تقوم في أبوك، توكل حمامة.
2: لا صرت مطنزة لك. بلى أنا شرها علي اللي أشكي لك الحال. صرت لك مطنزة. شوف يا أستاذ نايف، صار أسلوبك شوارعي. أنت مربي أجال، أنت شفيك تغيرت؟
3: تغشمر وياك زين، شفيك بسرعة كبرت.
2: هذا ما كبرت عليك، لأنك عزيز وغالي عندي.
3: الله يسعدك،
2: أخذ راحتك، قول لي تبي ايش. تبي بعد
4: أستاذ أيوب؟ المدير عبد المطلب يبيك.
2: أوه حاضر. يا كثر ما يدز علي ويسألني بأشياء ما أصخى مثل ويها. هذا الأصول يسمونه عبد الطلايب مو عبد المطلب.
3: روح معود، روح شوف الشيبي. روح.
2: بروح أمري لله، أمر المدير مطاع. إذا طولت الحق عليه قبل لا ذبحه.

مسلسل الكوميدي أحلام الزرازير، تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي، ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمير، التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان، المخرج المساعد سعود المسفر، أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا، والمخرج فيصل المسفر. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها بشعرائها. موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نتناول الوشاح الأندلسي المعروف ابن زمرك، وهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد الصريحي. قد عاش في الفترة من 733 هجرية إلى 793، وهو من كبار الشعراء والكتاب في الأندلس. كان وزيرا لبني الأحمر، ولد بروض البيازين بغرناطة، وتتلمذ على لسان الدين بن الخطيب. يقول عنه المستشرق الفرنسي ريجيس بلاشير في مقالة بعنوان الوزير الشاعر ابن زمرك وآثاره، نشرت في حوليات الجامعة التونسية سنة 1986: لا يجوز أن نعتبر تقلب ابن الخطيب المدهش بين مختلف الخطط التي تقلدها أمرا مستقلا بذاته بالمغرب الإسلامي في القرن الرابع عشر. فتقلبات ابن مرزوق ابن خلدون تقيم الدليل على صحة قولنا، كما أن شخصية أخرى عاشت في ذلك العصر، أي شخصية الوزير الشاعر ابن زمرك، قمينة بأن تثبت أن رجل الدولة في ذلك العهد مدين بنجاحه وتألق سعده إلى آرائه السياسية من جهة، وإلى خصاله في معاشرة الملوك مع رقة الظرف من جهة أخرى. وقد تساعد أيضا على إلقاء أنوار إن لم تكن جديدة فهي على أقل تقدير أسطع على تطور الأدب التقليدي عند عرب إسبانيا في القرن الذي سبق سقوط غرناطة. ففي سنة 733 هجرية آل الحكم إلى سابع ملوك بني نصر أبي الحجاج يوسف، وسيكون عهده رغم الهزيمة النكراء التي ألحقها به ملك قشتالة ألفونس الحادي عشر عهدا مشرقا عرفته مملكة غرناطة في ميداني الأدب والفن. وفي نفس السنة ولد بغرناطة في ربض البيازين أبو عبد الله محمد بن يوسف الصريحي المشهور بابن زمرك، وكانت أسرته الوافدة من شرقي الأندلس متواضعة، إذ كان أبوه حدادا ففكر في تنشئته على نفس المهنة التي كان يمارسها، إلا أن الطفل كان ضعيف البنية تلوح عليه علامات الفطنة، لذلك عزم والده على أن يجعل منه أديبا. فقد تلقى بادئ الأمر بغرناطة دراسة قرآنية تقليدية، ثم جلس إلى علمائها، ففي النحو تتلمذ لابن الفخار، ثم فيما بعد للشريف أبي القاسم الحسني. أما اللغة فقد أخذها عن ابن لب، والفقه عن أبي علي منصور الزواوي. وكانت مشايخه في الأدب الوزير بن الخطيب والشاعر بن اللوشي وابن بيبش. ويقال إن فضل بن زمرك وخصاله لم تعزب عن أساتذته، مما حدا ببعضهم إلى السعي في انتشاله من خمول الذكر، وخاصة ابن الخطيب الذي اهتم عند ارتقائه إلى أسمى مراتب الوزارة في عهد يوسف الأول بمآل تلميذه، فانتدبه كاتبا في الديوان، وتمادت الصلة بين الأستاذ وتلميذه طيلة سنوات على أحسن حال. نقرأ هذه المختارات من موشحات ابن زمرك. قال متشوفا إلى غرناطة ويمدح الغني بالله: بالله يا قامة القضيب ومخجل الشمس والقمر، من ملك الحسن في القلوب وأيد اللحظ بالحور، من لم يكن طبعه رقيقا لم يدر ما لذة الصبا، فرب حر غدا رقيقا تملكه نفحة الصبا، نشوان لم يشرب الرحيق لكن إلى الحسن قد صبا، فعذب القلب بالوجيب ونعم العين بالنظر، وبات والدمع في صبيبي يقدح من قلبه الشرر، عجبت من قلبي المعنى يهفو إذا هبت الرياح، لو كان للصب ما تمنى لطار شوقا بلا جناح، وبلبل الدوح إن تغنى أسهر ليلي إلى الصباح. عساك إن زرت يا طبيبي بالطيف في رقدة السحر، أن تجعل النوم من نصيبي والعين تحمي من السهر. كم شاذ قاد للحتوفة بمربع القلب قد سكن، يسل من لحظه سيوفا فالقلب بالروع ما سكن. خلقت من عادتي ألوفا أحن للإلف والسكن، غرناطة منزل الحبيب وقربها السؤل والوتر، تبهر بالمنظر العجيب فلا عدا ربعها المطر. عروسة تاجها السبيكة وزهرها الحلي والحلل، لم ترض من عزها شريكة بحسنها يضرب المثل، أيدها الله من مليكة تملكها أشرف الدول، بدولة المرتجى المهيب الملك الطاهر الأغر، تختال من بردها القشيب في حلة النور والزهر. كرسيها جنة العريف، مرآتها صفحة الغدير، وجوهر الطل عن شنوف تحكمها صنعة القدير، والأنس فيها على صنوف فمن هديل ومن هدير. كم خرق الزهر من جيوب وكلل القضب بالدرر، فالغصن كالكاعب اللعوب والطير تشدو بلا وتر. ولائم النصر في احتفالي وفرح دين الهوى حديد، سلطانها معمل العوالي محمد الظافر السعيد، ومخجل البدر في الكمال سلطانها المجتبى الفريد. أصفح مولا عن الذنوب أكرم عاف إذا قدر، وشمس هدي بلا مغيب وبحر جود بلا حسر. مولاي يا عاقد البنود تظلل الأوجه الصباح، أوحشت يا نخبة الوجود غرناطة هالت السماح، سافرت باليمن والسعود وعدت بالفتح والنجاح. يا ملهم القلب للغيوب ومطعم النصر والظفر، أسمعك الله عن قريب على السلامة من السفر. ولي ابن زمرك أيضا هذا الموشح. وقد قال المقهري في نفح الطيب في مثل أغراض هذه السابقة، وأشار إلى محاسن من وصف الرشاد. نسيم غرناطة عليل لكنه يبرئ الغليل، وروضها زهره بليل ورشفها ينقع الغليل. سقى بنجد ربى المصلى مباكرا روضه الغمام، سقى بنجد ربى المصلى تبسم الزهر في الكمام. والروض بالحسن قد تجلى وجرد النهر عن حسام، ودوحها ظله ظليل يحسن في ربعه المقيل، والبرق والجو مستطيل يلعب بالصارم الصقيل. عقيلة تاجها السبيكة تطل بالمرقب المنيف، كأنها فوقه مليكة كرسيها جنة العريف، تطيع من عسجد سبيكة شموسها كلما تطيف، أبدعك الخالق الجميل. يا منظرا كله جميل قلبي إلى حسنه يميل، وقلبنا قد صبا جميل، وزاد للحسن فيك حسنا محمد الحمد والسماح، جدد للفخر فيك مبنى في طالع اليمن والنجاح. تدعى رشادا وفيك معنى يخصك الفال بافتتاح، فالنصر والسعد لا يزول لأنه ثابت أصيل، سعد وأنصاره أصيل، سعد وأنصاره قبيل، آباؤه عترة الرسول. أبدى به حكمة القدير وتوج الروض بالقباب، ودرع الزهر بالغدير وزين النهر بالحباب. فمن هديل ومن هدير ما أولع الحسن بالشباب، وطرفها بالسرى كليل، فلم يزل بينها يجول حتى تبدت له حجول. كان ذلك حديثاً عن الوشاح الأندلسي ابن زمرك.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. إذاعة سلطنة عمان.
1: فعندما يصبح التطوع شرطاً للحصول على درجة واستكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أن أريد أنهي المتطلب.
2: الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجربه.
1: التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة.
2: نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء.
1: التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك.
2: ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره.
1: القيم لا تفرض.
2: الإلزام لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
1: الأبحاث Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة

0: يساهم في ترسيخ ثقافة العطاء، أم أن قيمته الحقيقية لا تكتمل إلا عندما ينبع من اختيار الطالب وقناعته الذاتية؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم المنابرة، إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بين إلزاميته لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتركه لحرية اختيار الطالب. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول أسيل بنت يوسف المعمرية، تمثل جانب الموالاة وتدافع عن فكرة ضرورة إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بوصفه مساهما في تعزيز المسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك أسيل.
1: أهلا بك أستاذ إدريس.
0: وضيف الثاني في هذه المناظرة في الطرف الآخر عبد الرحمن بن إبراهيم المحاربي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن العمل التطوعي يفقد جوهره عندما يفرض على الطالب، وأن تركه لحرية الاختيار يحقق أثرا أكثر عمقا واستدامة. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن.
2: أهلا بك أستاذ إدريس وشكرا على الاستضافة.
0: حياكم الله ونسعد بكما في هذه المناظرة. و يعني كالمعتاد نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح. أبدأ معك أسيل بداية، العمل التطوعي في المنظومة التعليمية واجب تربوي أم خيار شخصي في 3 دقائق؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ إدريس على الافتتاحية. نبدأ أولا بتعريف العمل التطوعي. العمل التطوعي هو جهد إنساني أو اجتماعي يقوم به الفرد دون انتظار مقابل مادي، وله فوائد عديدة تعود على الفرد والمجتمع. لو أردنا أن نحدد آلية لعمل الإلزام لإدخال العمل التطوعي في المنظومة التعليمية، يمكننا أن نقوم بالإلزام العمل التطوعي داخل المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها بما يتناسب مع تحقيق الأهداف لكل مستوى على المتطوع وعلى المجتمع. فلو أردنا أن نمسك التعليم الأساسي مثلا، يمكن أن ندخل التطوع أو العمل التطوعي كدرس عملي في مادة المهارات الحياتية، ويمكن أن يكون للصفوف الأولى من خلال إعطائهم مجموعة من الأفكار التطوعية التي تستطيع المدرسة أن تتكفل باحتياجاتها مع الطلبة، ثم يختار الطالب ما يناسبه من هذه الأعمال التطوعية أو ما الأقرب لقلبه وينفذها مع زملائه ومع أساتذته. هذا الإلزام أو هذه التجربة ستغرس في الطالب البذرات الأولى لحب العطاء وتحمل المسؤولية المجتمعية. ولو انتقلنا بعدها إلى التعليم العالي مثلا، فالطلبة في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى المهارات التدريب العملي الذي يؤهلهم لسوق العمل اليوم. إذا لماذا لا نعمل لهي دورات عمل تطوعية تدريبية للطلبة، كل في مجال اهتمامه واختصاصه، يكون مثل ما يقال ضرب عصفورين بحجر. نحن قدمنا عملا تطوعيا للمجتمع وفي نفس الوقت تأهلنا الطالب للدخول في سوق العمل بدل الكم الهائل من الدروس النظرية الفارغة من اللي هي التطبيق. ننتقل بعدها إلى لماذا نحتاج إلى الإلزام في المؤسسات. لماذا نحتاج الإلزام؟ سؤال مهم أجيبه عليكم الآن. لو جئنا اليوم لنرى دور المؤسسات المجتمعية، فهي لها دور مهم في اللي هو إنشاء سلوك الطالب اليوم. فإذا غاب دور المؤسسة التعليمية في سلوك الطالب أو في إنشاء السلوك للطالب، هنا سيتشكل لدينا فراغ. هذا الفراغ سيتم تعبئته من قبل اللي هو منصات أخرى التقنية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي اللي تكون مملوءة بأفكار دخيلة علينا، مثل الأفكار الفردانية اللي ينادي بها المجتمع الغربي والتي لا تمس عاداتنا وتقاليدنا بأي صلة. لذا هنا تبرز أهمية الإلزام في دور المؤسسة التربوية كواجب. فعندما ندخل اللي هو العمل التطوعي كإلزام، هنا سيتمكن الطالب من المراحل الأولى من تجريب هذا العمل التطوعي، لأن الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجريبه وليس قبله، وفي المراحل المتقدمة يكون من خلال مثل ما قلنا ساعات عمل تدريبية. هذا الشيء أول شيء سيمنحه اللي هو شهادات مشاركة وشكر في هذا المجال، وأيضا خبرة عملية بدل الأطنان اللي هو الدروس النظرية، وينزل إلى واقع مجتمعه يرى ما يحتاجه.

0: المجتمع ويحاول إيجاد حلول لها من خلال خبراته ومهاراته.
1: جميل، هذا بشكل شمولي تقدمي كل هذه الأدوات الممكنة لمسألة إلزامية الطالب في العمل التطوعي بأي شكل من الأشكال، وهذه النقاط يعني سنتطرق إليها من خلال الفرضيات التي تطرح. بعد ما قدمت هذا الخطاب أنتقل إليك عبد الرحمن أيضا لتقدم خطاب الافتتاح حول ما يدلل ويدعم وجهة نظرك من هذا الموضوع، تفضل.
2: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موقف اليوم واضح، العمل التطوعي يجب يترك الحرية الطالب ولا يفرض عليه إلزاما. أولا من التعريف هو عمل تطوعي، أم أن الطالب يريد أن يفعل هذا من طوع نفسه ليس إلزاما. فإلزام الطالب على فعل هذه الأعمال التطوعية وهذه الأعمال الاجتماعية هذا يتناقض تعريف من جذوره، فحولنا فعلا نبيلا يفيد المجتمع إلى واجب مفروض. ثانيا هذا يفسد الدافع. مثلا الحين الطالب بطبيعته إنسان مشغول، نعم، من الواجبات، من الدروس، من المشاريع. فإضافة العمل الاجتماعي إلزاما كواجب أو كعمل يجب أن يتم أو يعمل كواجب للتخرج أو للدرجات، هذا يضغط على الطالب فوق طاقته. من غير ذلك يفسد النية ويجعل إكراه لهذا الموضوع. يعني التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة. لما تضغط على الطالب فوق طاقته من غير الأشغال اللي هو يشتغلها بشكل دائم وتجبره على هذا وتلزمه على هذا العمل التطوعي، يرى العمل التطوعي كواجب وليس خدمة للمجتمع وليس كعمل يفيد المجتمع، بل يراه كوسيلة لحصول على الدرجات ووسيلة للحصول على شهادة التخرج، ولا ينظر فيه كفائدة للمجتمع. مثل نظرية تحديد الذات الذي نشرت في American Psychologist تثبت أن فرض النشاط من الخارج يقوض الدافعية الذاتية. أن الشخص لما ما يريد أو لا يريد أن يفعل هذا الشيء من نفسه مستقبلا لا يرغب في المشاركة فيه مرة ثانية. لكن هي ثانيا ما هي المشكلة بالضبط؟ لما ترى على طلاب الجامعة في مختلف الجامعات ترى العديد من الطلاب يشاركون في الجماعات الطلابية، نعم، يشاركون في الأعمال الخيرية مثل في منظمات دار العطاء وغيره من دون مقابل، أيضا المبادرات الشبابية اللي الآن منتشرة، نعم، من دون مقابل. فهذا كله بدون إلزام، نعم. فما الهدف من الإلزام إذا هذا شيء من الأساس حاصل؟
1: نعم.
2: وتقول في بحث نشر في 2017 تقول من المتطوعين طوعا استمروا في التطوع بعد البرامج التي خرجوا منها، ولكن 30% فقط من الناس الذي أجبروا الطلاب الذي أجبروا في العمل الخيري 30% فقط استمروا في العمل الخيري. فمثل ما ذكرت سابقا هذا يسبب إكراه للطالب ويجعله غير متحمس للعمل التطوعي مستقبلا.
1: نعم، إذن يعني في هذا الخطاب الذي قدمته تجد أن هذا الإلزام لا يمكن أن يحقق الغاية النبيلة من جوهر العمل التطوعي في المنظومات التعليمية في المؤسسة التعليمية أو مؤسسة التعليم العالي. وهناك يعني مسارات مختلفة ومتنوعة تتعلق بهذا الجانب، لكن هناك يعني فرضية نطرحها في هذا السياق. تقول هذه الفرضية، وأبدأ معك في الرد عليها أسيل، ربما أيضا هي يعني تتماشى مع وجهة نظرك. هذه الفرضية تقول أن دور المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى توجيه السلوك الإنساني وصياغة أولويات الفرد تجاه مجتمعه بما فيها العمل التطوعي. كيف ترد على هذه الفرضية؟ وربما أيضا هناك بسياق يعني ما ذكره عبد الرحمن
0: حسن، أرد على ما قاله. أولا أنه حصل وقال بأن العمل التطوعي يفقد جوهره إذا أصبح إلزاما، وأيضا ذكر أن الطالب مشغول ولا يستطيع إدراج العمل التطوعي ضمن مهامه، وسأل سؤالا جوهريا وهو ما الهدف من الإلزام. طبعا أجيب عليها من خلال خطابي. أولا قال بأن اللي هو العمل التطوعي لا يصبح عملا تطوعيا إذا فرض. نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء، نحن نتيح للطالب اختيار ما يحب من المهارات ومن أشكال الأعمال التطوعية التي يرغب في تقديمها، ولكننا يجب أن نقدم لها التجربة الأولى، لأنه إذا لم يحصل على التجربة الأولى بشكل مميز وهو ما سأتحدث عنه في خطابي، لن يستطيع اللي هو معرفة ماهية العطاء والوعي بالعمل التطوعي نفسه. ما الهدف من الإلزام؟ أرد عليه من خلال حجتي. مثل ما ذكرت أول شيء في بداية الحديث أن المؤسسات إذا انسلخت من كونها مؤسسات تقوم بتوجيه سلوك الطالب، فإنه سيحل محلها منصات أخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي. ولماذا الإلزام أو ما الهدف من الإلزام؟ لأنه الفرد بالذات في بداية مراحل تعليمه يكون في بداية تشكيل شخصيته واتجاهاته وهواياته في طور هذا التكون، فيتعلم الطفل ويدرس في المدرسة أهمية العمل التطوعي وماهيته وما هي أهدافه، ثم ينطلق إلى الميدان بمساعدة من زملائه ومعلميه ليقوم بهذا العمل التطوعي ويعيش التجربة فيرى آثارها عليه. هنا نحن لا نفقد جوهر العمل التطوعي، وإنما نخلق تجربة للطالب. أيضا مثل ما ذكرت بالنسبة للطالب اللي هو دراسات العليا، ففي المدرسة أو في المحاضرات الجامعة يملأ رأسهم بالمصطلحات الجوفاء مثل العمل الجماعي، التفكير النقدي، حل المشكلات وغيرها من المفاهيم التي لا تنفذ على أرض الواقع. اليوم العمل التطوعي يخلق فرصة ممتازة لأن يتعلم الطالب كل هذه المهارات التي يحتاجها لسوق العمل، ويفهم مناهجه الدراسية التي تقدم له ليس فقط ككلام أجوف، وإنما كتطبيق على أرض الواقع، يعيش مع مجتمعه ويرى واقعه ويحاول حل مشكلات المجتمع من خلال معارفه ومهاراته التي اكتسبها في الجامعة.
1: نعم، إذن عبد الرحمن، هذا في سياق رد على هذه الفرضية، ما الذي تقوله أيضا يعني كذلك يردت يعني إجابة على سؤال ما الجوهر أو ما الغاية من هذه الإلزامية؟ ويعني أود منك أيضا أن ترد على هذه الفرضية نفسها، أيضا هي يعني تتعارض يعني في مسارك حول هذه القضية أو ما تؤمن به تحديدا.
2: نعم، أولا نبدأ بتفنير هذه الفرضية التي طرحتها. نعم. الأخت، أولا يمكنك أن تنشر الوعي، ونحن لا نختلف أن العمل الخيري هذا شيء لازم، والمجتمع من الطلاب يجب أن يتعلموا عنه ويستفيدوا منه، ممكن يطبقوه في المستقبل، ولكن هناك فرق بين التوعية والإجبار. يمكنك أن تشجع الطالب، توفر له الفرص وتعرض له التجارب من دون إلزامه في المشاركة كجزء من المنهج أو كفرصة للتخرج أو للحصول للشهادة.
1: نعم.
2: فيمكنك أن توفر له الفرص، تشرح له أهمية العمل الاجتماعي من دون إلزامه لتطبيق هذا في الفترة الدراسية. العديد من الطلاب يعلموا عن هذه الفرص، ولكن يطبقوها في فترة الصيف مثلا.
1: نعم.
2: أو في الإجازات، في لما يكون الطالب في إجازة ولما يكون الطالب متفرغ. أيضا إن كان الهدف بناء السلوك، فالسلوك المفروض لا ينبني كشخصيا بل يبني امتثالا فقط. لما تجبر الطالب من أعطيت التوعية وغيره، لما تجبر الطالب أن يفعل هذا يكون الطالب امتثالا فقط وليس من رغبته أن يكون أن يشارك في هذا. وردا على الفرضية، نتفق تماما أن دور المؤسسة التعليمية أكبر من نقل المعلومة، لكن كيف تنقل هذه المعلومة؟ ف التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك، مدرسة تجبر طلابها في التطوع، بل المدرسة تنشر الوعي وتوفر لهم هذه الفرص وتشرح لهم ما هي الفرص المتوفرة في العمل الخيري.
1: نعم.
2: ومن بعد الطالب يمكنه من نفسه أن يشارك إذا لديه رغبة، وإذا لم يكن لديه رغبة ربما مستقبلا يمكنه أن يشارك في هذا. في جامعة وايلد فريد لوري من جامعة الكندية أجرت بحث على أكثر من 1200 طالب، ووجدت العامل الأكثر تأثيرا في بناء مواطن متطوع مستدام أو متطوع مستدام للالتزام لفترة طويلة.
1: نعم.
2: هي جودة التجربة. فإذا الطالب ألزم من الأساس وهو لم تكن لديه رغبة في هذا الوقت أن يمارس هذا أو يمارس أو يشارك في العمل التطوعي، هي من الأساس تبدأ كتجربة سيئة بسبب ضياع وقت، بسبب أنه نعم. لم تكن لديه رغبة، ومنها لم يرى العمل التطوعي بشكل سلبي.
1: نعم، واضح جدا عبد الرحمن. يعني أسيل ما ذهب إليه عبد الرحمن أن العمل التطوعي يجب أن يكون في إطار حرية الفرد أو الطالب، يعني في المنظومة التعليمية. لماذا يجب أن نلزمه بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان هذا الإلزام يعني هناك تكون عليه نتائج جيدة فيما بعد كمخرجات تعليمية أو حتى كمخرجات مقبلة على سوق العمل أو إلى أي مرحلة من مراحل الحياة. وهذه الفكرة تتقاطع أيضا مع فرضية أخرى نطرحها هنا. تقول هذه الفرضية أن حرية اختيار الطالب للمشاركة في العمل التطوعي تنتج مواطنا أكثر وعيا واستدامة في عطائه مقارنة بمن فرضت عليه هذه التجربة. كيف ترد على هذه الفرضية سي؟
0: بالنسبة للوعي والاستدامة فهما لا ينشأان بالضرورة من حرية الاختيار، بل إنهما ينشأان من تجربة إيجابية وتوجيه سليم. يبدأ بالتوجيه ثم ينتقل إلى الاستدامة. طرحت المعارضة في الدراسة تقول بأن جودة التجربة هي أهم ما يشكل سلوك الطالب، وأعتقد أني سأتصادم معها في هذه النقطة في حجتي هنا، وأبين له كيف أن الإلزام سيخلق تجربة ذات جودة عالية أكثر من كونها عبثية. أيضا طرح فكرة أنه يمكن أن تنشر الوعي ولكن يعني تترك حرية الاختيار للطالب.
1: نعم.
0: وأرد عليه من خلال أن أقول له ليش الحرية المطلقة ليست مجدية. أولا، الحرية في الاختيار بالقيام بالعمل التطوعي قد تجعل المتطوع أو قد تجعل العملية التطوعية تقتصر على فئة معينة من من يتوفر لديهم الوعي بأهمية العمل التطوعي، الدعم الأسري، المالي، اللوجستي وغيره من الدعم. بينما الإلزام، وعندما أقول الإلزام هنا يعني أرجع إلى ما قلته في البداية كيف أننا نحن نترك حرية الاختيار للطالب في ماهية العمل التطوعي ونفتح له مجالات مختلفة، ولكن يكون إجبار عليه أن يختار أحد هذه المجالات.
1: نعم.
0: فهذا النوع من الإلزام يضمن أن يخوض الجميع التجربة ولا يقتصر التجربة هذه على البعض دون الآخر، وأن يحتكون باحتياجات مجتمعهم بشكل مباشر من ثم ينطلقون للاستمرار في العمل التطوعي بإرادتهم بعد أن يتشكل لديهم الوعي الكافي. أيضا نضيف لطريق الوعي توفير الدعم المؤسسي. إذا كان التطوع إلزاميا هنا ستضطر المؤسسات التعليمية إلى توفير دعم مؤسسي.
1: لا.
0: الطالب إذا لم يكن لديه مثلا دعم لوجستي أو دعم مالي للقيام بالعمل التطوعي تكون المؤسسة ملزمة بتوفير هذا الدعم ليتمكن الطالب من أداء اللي هو واجبه المؤسسي التعليمي، مثل ممكن أنه توفر لهم تصريحات لدخول المستشفيات، المراكز وغيرها، وحتى دعم لوجستي يمكنهم من القيام بالعمل التطوعي. إذن الوعي وتوفير الدعم سيوفران تجربة أولى سهلة ذات جودة عالية، وهذه التجربة الأولى هي التي تخلق استدامة العمل التطوعي. عد على أهم النقاط. أولا، الإلزام لا يعني أو لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه. ثانيا، الاستدامة لا تقاس ببداياتها وإنما تقاس بالاستمرار فيها، وهذا يخلق من خلال التجربة الأولى المميزة التي توفرها المؤسسات التعليمية حتى يتمكن الطالب من الانطلاق بعدها. وثاني شيء، ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره. يعني مثلا اليوم التعليم شيء مفروض علينا، أو حتى الرياضة مثلا داخل التعليم هي شيء مفروض علينا، لكن رغم أنها مفروضة لكنها لم تفقد أثرها. أثرها موجود
1: وتؤتي بنتائج
0: بالضبط.
1: ربما أيضا ما ذكرتيه، يعني هذا يعني يعزز وجهة النظر بكل الدلائل التي ذكرتيها وتعزز وجهة النظر هذه. هناك يعني فرضية أيضا ربما تتقاطع كذلك معك أو تنسجم مع ما ذكرتيه، وأعود إليك مجددا أسيل في الرد على هذه الفرضية، ثم بعد ذلك أنتقل إليك عبد الرحمن. الفرضية الأخيرة تقول أن تحويل العمل التطوعي إلى متطلب أكاديمي قد يفرغه من معناه الأخلاقي، وهذه نريد يعني أن يعني نتحدث عنها. إلى أي درجة أيضا يحول العطاء من قيمة إنسانية إلى وسيلة للحصول على درجات أو استيفاء متطلبات التخرج؟ إلى أي درجة تجدي أن هذه الفرضية واقعية؟ إلى أي درجة؟
0: ف فرضية أن العمل التطوعي يفقد معناه الأخلاقي إذا تحول إلى مثلا متطلب أكاديمي هي فرضية مرفوضة بالنسبة لي. صحيح يمكن أن يكون هناك يعني سعي للحصول على درجات معينة أو إنجاز فرض أكاديمي، لكنه لا يفقد معناه الأخلاقي، لأن المعنى الأخلاقي اليوم في العمل التطوعي هو الأثر الناتج منه، وهذا الأثر حتمي إذا وجد العمل التطوعي. فإحنا لا يمكننا أن نلغي قيمة أخلاقية بمجرد أننا أضفنا إليها حوافز مثلا أو جعلناها متطلب، لأن مثل ما قلت المعنى الأخلاقي أنه الأثر الذي ينتجه العمل التطوعي على الفرد نفسه وعلى مجتمعه. ولو رجعنا ونظرنا إلى أهم عاداتنا الإيجابية اللي احنا اليوم نقوم بها، لو وجدنا أنها في بدايتها كانت فرضا سواء من الأسرة، من المجتمع، من المسجد، من أي مؤسسة تربوية، والفرض هذا انتقل ليشكل لنا عادة جديدة، لأن الفرد على ما ينشأ عليه. فإذا نشأ في مدرسته على العمل التطوعي سيستمر معه إلى كبره، كذلك الحال في العمل التطوعي. فوجوده ضمن المنظومة التعليمية لا يلغي هدفه الأخلاقي، وإنما يضيف لديه أهداف جديدة مثل الحصول على الدرجات والتقدير الأكاديمي العالي. بل أن الهدف الأسمى هو توفير جودة أو تجربة ذات جودة تربوية وعملية تجعل الطالب يحتك بمجتمعه أثناء قيامه بالعمل التطوعي، وعندما يحتكون بمجتمعهم سيكتسبون التعاطف، سيكتسبون حب العطاء للغير، وأيضا يكتسبون الوعي بأهمية العمل التطوعي، وهذا الذي يحول التجربة الأكاديمية إلى حالة إنسانية.
1: نعم، وهذا ما تطرحي بأن برغم هذا الإلزام إلا أن له نتائج جيدة تتجلى فيما بعد بالنسبة لي الطالب، أو حتى بشكل عام مخرجات العملية التعليمية. إليك عبد الرحمن، أيضا أنتقل إليك في الحديث عن أو الرد على هذه الفرضية وكذلك ما ذكرته أسيل.
2: أولا ذكرت الأخت أن حتى لو كان إلزاما يبقى العمل مفيدا للمجتمع، والنتيجة أهم من النية، ولكن هناك خلط بين العمل الأخلاقي والعمل الوظيفي. التطوع هو قيمة أخلاقية، ولكن الإلزام يعتبر مثل الوظيفة أو مثل العمل الوظيفة المدرسية. فعند التحويلة من عمل تطوعي إلى إلزام فهو يفقد طبيعته الأخلاقية. فنحن لا ننظر فقط في فترة الدراسة، ننظر فيها إلى المستقبل. فلما يأتي الموضوع عن العمل الخيري، الطالب يرى أن أفعل الخير فقط عندما يتطلب مني، لأن أجبر على عمل هذا العمل من دون رغبته الأساسية، فيرى أنه لا يريد أن يمارس أو يشارك في العمل الخيري إلا عندما يجبر. نفس ما ذكر في بعض المواد الدراسية مثل الرياضة، العديد من الطلاب بسبب الإجبار أو التجارب السيئة التي يمروها في حصة الرياضة لا يمارسون الرياضة بعد التخرج. فنحن ننظر فيها أن العمل الخيري عمل جدا مهم وشيء أخلاقي، فالطالب أو الإنسان بشكل عام يجب أن يدخل فيه للأسباب الصحيحة. يجب أن يشارك فيه للأسباب الصحيحة والأسباب الذي تشجع على هذا. وأيضا جوهر العمل التطوعي هو الإرادة الحرة. حتى الأمم المتحدة تعرف التطوع بأنه نشاط بحظ الإدارة وأيضا نشاط تطوعي للمنفعة العامة.
1: نعم،
2: فعندما يصبح التطوع شرطا للحصول على درجة أو استكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أن أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أن أريد أنهي المتطلب. فهذا يعتبر شيء خطير جدا، من حيث أنه يربط الطالب التطوع بالدرجات والتخرج، فإن أول شيء يفعله بعد التخرج هو التوقف عن العمل الخيري، لأنه هو ربطه من الأساس بالدرجات والتخرج أو الإلزام للعمل هذا. نحن لا نختلف أن العمل الخيري هو عمل أساسي، لكن يمكن نشر حملات تطوعية للشخص الذي يريد مشاركة. يمكن أن أيام المدارس والجامعات تنشئ أيام تطوعية ممكن نشارك فيها، ولكن من دون الإلزام للطالب. فالأبحاث في 2013 وأيضا في 1999 Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضررا على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع الزام. التحويل إلى الإلزام لا يضر فقط الطالب الذي لا يريد المشاركة،
1: نعم،
2: بل يضر الطالب الذي كان من الأساس يشارك،
1: نعم،
2: الذي كان يريد، الذي من الأساس كان يشارك قبل الإلزام، لأن الآن تغير منظوره من أن هذا عمل خيري ولإفادة المجتمع،
1: نعم،
2: إلى أن هذا الآن نحن نعمله للحصول على الدرجات والشهادة،
1: نعم،
2: فتقل رغبته في المشاركة.
1: نعم، توصف عبد الرحمن هذه المسألة بشيء من المقارنة يعني بين الجانبين، وكذلك بما وضعته أسيل حول إلزامية، وأنت تتجه إلى يعني إلى فكرة أن تكون هي بحرية تامة، هي أو تنطلق من دافع شخصي وما يؤمن به الفرد تجاه فكرة العمل التطوعي. هنا نصل إلى خطاب الختام، نجمل يعني في هذا الخطاب بشكل شمولي يعني ما يدلل موقفنا، وكذلك في إطار ما طرح بشكل عام. وأبدأ معك عبد الرحمن ثم أنتقل إليك أسيل، تفضل عبد الرحمن.
2: أولا، طوال هذه المناظرة أكدنا أننا لا نعارض العمل التطوعي، بل نؤمن بأهميته الكبيرة في بناء المجتمع،
1: نعم،
2: وتنمية شخصية الطالب. ولكن سؤال مطروح، هل العمل التطوعي مهم؟ بل هل يجب أن يكون إلزاميا؟ ووضحنا القيم لا تفرض، وأن الدافع الذاتي للشخص للمشاركة في هذا العمل التطوعي أهم من إلزامه للمنظور للمستقبل وليس للفترة القصيرة أيام الدراسة.
1: نعم.
2: فعندما الطالب يتشجع بنفسه في المشاركة في العمل التطوعي يمارس هذا العمل التطوعي للسنين القادمة يعني. وقد وضحنا القيم لا تفرض، والدافع الذاتي أكثر استدامة من اللازم. نحن نريد الطلاب أن يختاروا أن يشاركوا في هذه خدمة المجتمع،
1: لا،
2: ولا يتم إلزامهم، وهذا ممكن يسبب لإكراه في العمل الاجتماعي والعمل التطوعي،
1: نعم،
2: ومستقبلا ممكن يتراجعوا.
1: شكرا لك عبد الرحمن. في دقيقة واحدة أيضا أسيل.
0: أوضحت من خلال خطابي في محاوره الثلاث كيف أن إدراج العمل التطوعي إلزاما داخل المؤسسات التعليمية بطريقة مرنة تمنح تجربة استثنائية مميزة للطلبة، يخلق دافعية وعي أكثر من تركه حرية، لأن الحرية لا تشمل جميع أفراد، يعني لن تشمل جميع أفراد المجتمع.
1: نعم.
0: وأوضحت كيف أن المؤسسات التربوية إذا لم تقم بواجبها تجاه تنشئ السلوك الطلبة سيتجهون إلى منحنيات أسوأ، وكيف أن الإلزام لا يلغي الوعي بل إنه يصنعه، فعندما تخوض التجربة تحس بشعور العطاء عندما، نعم، تقوم به، هذا سيولي لديك الرغبة في الاستمرار فيه. أيضا طرحت أخيرا كيف أنه تحويل العمل التطوعي إلى متطلب أكاديمي لا يفرغه من معناه، وإنما أولا يضمن وصول هذه التجربة إلى جميع الطلبة،
1: نعم،
0: عوضا عن أن تقتصر على البعض، ثانيا أنها يحول القيمة النظرية للطالب الذي يدرسها في مدرسته إلى قيمة عملية.
1: أشكرك جزيل الشكر أسيل بنت يوسف المعمري، دفعت عن فكرة ضرورة إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بوصفه مساهما في تعزيز المسؤولية المجتمعية. كل الشكر لك.
0: شكرا جزيلا.
1: كما أشكرك أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم المحاربي، دافعت أيضا عن فكرة أن العمل التطوعي يفقد الجوهر عندما يفرض على الطالب، وأن تركه لحرية الاختيار يحقق أثرا أكثر عمقا واستدامة. شكرا لك عبد الرحمن.
2: شكرا لك سيد.
1: هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه المناظرة التي ناقشنا فيها موقع العمل التطوعي بين الإلزام والاختيار داخل المنظومة التعليمية، وبين اختلاف وجهات النظر يبقى الهدف المشترك هو بناء أجيال أكثر وعيا بمسؤوليتها تجاه مجتمعها. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان. مع عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم، القوات الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني. تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري. وشركة تنمية نفط عمان توقع اليوم على عدد من اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب. إلى التفاصيل. في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري. وقالت المصادر إن الجولة المرتقبة ستتناول ثلاثة ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، مضيفة أن مستوى تمثيل الوفد الإيراني في المفاوضات سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق والجارية حاليا في طهران. أضحت لبنان على وقع ضربات إسرائيلية في عدد من القرى الجنوبية رغم الهدنة الموقعة بين الجانبين، ويأتي هذا التصعيد مع عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية.
1: بين قرى بدأت تستعيد سكانها وسماء لم تغادرها أصوات القصف، يقف جنوب لبنان بين مؤشر التعافي وعودة التصعيد. فقد استهدفت القوات الإسرائيلية بلدات حداثة وكونين والطيري في جنوب لبنان في أحدث خرق أمني تشهده المنطقة الحدودية، ليعيد القصف إلى الواجهة مشهدا ظن كثيرون أنه بدأ يتراجع مع دخول الهدنة حيز التنفيذ. هو في الوقت الذي تتجدد فيه الضربات يواصل آلاف النازحين العودة إلى بلداتهم وقراهم الجنوبية. ففي دير قانون النهر بقضاء صور تعود العائلات إلى منازلهم بعد أشهر من النزوح، لكنها تصطدم بواقع فرضته الحرب، منازل متضررة وشوارع أنهكها الدمار وبنية أساسية ما زالت تنتظر استكمال إعادة تأهيلها. ورغم حجم التحديات تتواصل أعمال إزالة الأنقاض وإصلاح شبكات الكهرباء والمياه في مسعى لإعادة الخدمات الأساسية وتمكين الأهالي من الاستقرار مجددا. كما تواكب قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل حركة العائدين إلى جانب تواصل الضربات المتفرقة، ما يبقي حالة الترقب قائمة ويجعل الاستقرار الميداني هشا وقابلا للاهتزاز في أي لحظة. ووفق منظمة الهجرة الدولية عاد إلى منازلهم أكثر من 646 ألف نازح لبناني منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 21 من يونيو من أصل أكثر من مليون شخص أجبرتهم الحرب على النزوح، بينما لا يزال نحو 500 ألف آخرين ينتظرون أن تسمح الظروف الأمنية بعودتهم. وعلى واقع المشهد يرى محللون أن لبنان لم يستقر بعد، خاصة مع إصرار إسرائيل على بقاء بعض قواتها في الجنوب، وكل عودة يرافقها أمل باستعادة الحياة يقابله تصعيد يذكر بأن الهدنة وحدها لا تكفي، ما لم تتحول لاستقرار دائم يطوي صفحة الحرب ويمنح العائدين ما يبحثون عنه من الأمان.
0: وفي الأراضي المحتلة استشهد فلسطيني بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر استهداف إسرائيلي مباشر من طائرة مسيرة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد ساعات من استشهاد خمسة فلسطينيين آخرين نتيجة غارات وعمليات قصف وإطلاق نار نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73 ألف شهيد ونحو 174 ألف مصاب. حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان، وسط تقارير عن حشود عسكرية من قوات الدعم السريع حول المدينة. وفي جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه على مصير نحو نصف مليون مدني، معتبرا أن استمرار التصعيد يهدد بارتكاب فظائع واسعة النطاق حسب وصفه، مشيرا إلى أن مدينة الأبيض السودانية تواجه أزمة حادة في المياه والطاقة إثر قصف المرافق الحيوية. وأوضح فولكر أن المفوضية وثقت مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بطائرات مسيرة على المدينة ومناطق مجاورة خلال الشهر الحالي. قتل 9 أشخاص في غارات جوية روسية على منطقة سومي ومناطق أخرى في جنوب شرق أوكرانيا، يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الكريملين سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيانتي نيفكا شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. كما أفادت السلطات الروسية بانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شبه جزيرة القرم المحيطة المطلة على البحر الأسود بسبب هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية. في المقابل، أقر الجيش الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني في مدينة كوستيانتي نيفكا، لكنه نفى سقوطها في يد القوات الروسية. ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 شخص، وقالت وزارة الإعلام في فنزويلا إن أكثر من 12 ألف شخص أصيبوا وإن نحو 15 ألف شخص فقدوا منازلهم جراء الكارثة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50 ألف شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1500 حالة، وكشفت السلطات الصحية في الكونغو ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 473 وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات في الأقاليم الشرقية وهي إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو. شهدت مناطق في شرق الولايات المتحدة الأمريكية موجة حر شديدة، وهما شكلت ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن مؤشر الحرارة المحسوسة قد يبلغ أكثر من 46 درجة مئوية في مدينة نيويورك لتسجيل معدلات حرارة غير مسبوقة، كما قد تصل الحرارة المحسوسة نظرا للرطوبة العالية إلى 41 درجة مئوية في مدينة بوسطن و44 في فيلادلفيا و45 في واشنطن. أضافت الأرصاد الأمريكية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية على مستوى الحرارة مع احتمال تحطيم أرقام قياسية متتالية على مدى الأيام والأشهر المقبلة. توقع شركة تنمية نفط عمان اليوم على عدد من اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تتجاوز 3 ملايين ريال عماني. وتشمل الاتفاقيات دعم برنامج المنح الدراسية لطلبة مدارس مناطق الامتياز التابعة للشركة ودعم معسكر تنمية مهارات الشباب مستعد، إضافة إلى دعم مشروع منظومة الإنذار المبكر لرصد جودة مياه البحر وتمويل إنشاء عيادة متخصصة جديدة للعظام في مستشفى خولة وإنشاء وحدة جديدة للحوادث والطوارئ في مستشفى الجازر، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى. أعلنت نماء لخدمات المياه عن ترسية أحد أكبر العقود القائمة على الأداء في الشرق الأوسط لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع المياه في سلطنة عمان، في خطوة تجسد مرحلة متقدمة من مسيرة التحول المؤسسي التي تنتهجها الشركة نحو نماذج تشغيل أكثر كفاءة واستدامة وابتكار ترتكز على الأداء وتعظيم كفاءة إدارة الموارد المائية. ويتمثل العقد في تشغيل وصيانة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة مسقط ومحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية ضمن المنطقة الجغرافية الأولى، إلى جانب تنفيذ برنامج متكامل لخفض فاقد المياه غير المحتسبة في الشبكات وفق نموذج تعاقدي قائم على الأداء. ويمتد العقد لمدة 15 عاما بقيمة إجمالية تقارب 900 مليون ريال عماني ليغطي خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 2,300,000 نسمة، أي ما يمثل نحو 43% من سكان سلطنة عمان. ويأتي العقد بالشراكة مع شركة السوز الفرنسية والصندوق العماني للبنية الأساسية ركيزة وشركائهما شركتي التجارة الوطنية والمركز الوطني للطاقة. أطلق الطيران العماني اليوم أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في إطار خططه التوسعية الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وربط سلطنة عمان بمزيد من الأسواق والوجهات الواعدة حول العالم.
2: في إطار خططه التوسعية الرامية إلى تعزيز حضوره الدولي وربط سلطنة عمان بمزيد من الأسواق والوجهات الواعدة حول العالم، أطلق الطيران العماني أولى رحلاته المباشرة إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بواقع رحلتين أسبوعيا، بما يوفر خيارات سفر مباشرة وأكثر مرونة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح. سعادة السيدة وفاء بنت جبر البوسعيدي سفيرة سلطنة عمان المعتمدة لدى جمهورية أوزبكستان:
3: من الواضح أن هناك إقبال كبير، الطائرة ممتلئة إلى مسقط الحمد لله، نرى أن هناك مستقبل واعد لخط مسقط طشقند. لم يكن هذا الخط ليفتح لولا الرؤية الحكيمة لقيادة الدولتين والنظرة المستقبلية لمستقبل العلاقات بين البلدين. لا شك أن هذا الخط سيعزز التبادل التجاري، يعزز التبادل الإنساني والثقافي، سينشط السياحة، فضلا عن تعزيز المكانة الدبلوماسية. لذا نحن متطلعين لمستقبل واحد لهذا الخط ونطمح لمزيد من التقدم.
2: ومن المتوقع أن يسهم الخط الجديد في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والاستثمارية بين سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان، إلى جانب تعزيز التبادل الاقتصادي والثقافي وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الصديقين. وتأتي الوجهة الجديدة في إطار استراتيجية الطيران العماني الهادفة إلى تعزيز دور مطار مسقط الدولي كمحور إقليمي للنقل الجوي يربط سلطنة عمان بمختلف الوجهات والأسواق العالمية، خاصة منطقة آسيا الوسطى وما تزخر به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية.
0: استأنف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي صعوده مرتفعا 258 نقطة بعد سلسلة تراجعات استمرت 4 أسابيع في المؤشر خلالها 458 نقطة. وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع الماضي على 7575 نقطة، مستفيدا من عودة الأسهم إلى الصعود بعد إغلاق الاكتتاب في الأسهم التي طرحتها الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو للاكتتاب العام، وعودة السيولة إلى البورصة وانحسار ضغوطات البيع التي استمرت عدة أسابيع، كما استفادت بورصة مسقط من التوقعات الإيجابية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري، والتي من المتوقع بدء الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة. ضمن جهودها خلال موسم خريف ظفار لهذا العام، رفدت القيادة العامة لشرطة عمان السلطانية قوة بشرية ومعدات وآليات لتعزيز أمن وسلامة زوار المحافظة.
4: عززت شرطة عمان السلطانية جاهزيتها الأمنية لموسم خريف ظفار السياحي عبر رفد قيادة شرطة محافظة ظفار بقوة إسناد بشرية مدعومة بآليات ومعدات فنية متطورة بما يواكب الحركة السياحية المتزايدة ويعزز جودة الخدمات الأمنية والشرطية المقدمة لزوار المحافظة. وفي إطار رفع سرعة الاستجابة للبلاغات وتقديم الدعم والإرشاد لمستخدمي الطرق، فعلت الشرطة عددا من النقاط الأمنية على الطرق المؤدية إلى محافظة ظفار وزودتها بخطوط اتصال مباشرة بما يضمن تغطية أمنية متكاملة وسرعة التعامل مع مختلف البلاغات. كما تواصل دوريات الخيالة أداء مهامها في المواقع السياحية الوعرة، فيما تتمركز فرق خفر السواحل والإنقاذ على الشواطئ وبالقرب من العيون المائية لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم التوعية الوقائية للزوار. ويسهم طيران الشرطة في دعم العمليات الجوية من خلال تنفيذ مهام البحث والإنقاذ والإسعاف الطائر عبر طائرات عمودية مزودة بكوادر متخصصة وتجهيزات طبية متكاملة. وتؤكد شرطة عمان السلطانية جاهزيتها لتأمين الموسم من خلال تكثيف التواجد الأمني وتيسير إجراءات المنافذ، داعية زوار المحافظة إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والتعاون مع رجال الشرطة لضمان سلامة الزوار طوال رحلتهم إلى محافظة ظفار.
0: هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان. مع عودة أكثر من 640 ألف نازح لبناني إلى منازلهم، القوات الإسرائيلية تقصف بعض القرى في الجنوب اللبناني. تبادل القصف بين موسكو وكييف وسقوط قتلى وجرحى وسط تحذيرات من تصعيد عسكري. وشركة تنمية نفط عمان تعلن اليوم عن مشروعات جديدة للمسؤولية الاجتماعية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب أسلمي، نفذها لكم على الهواء مباشرة ملاذ بن طالب اليوسفي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: يقال أن السخرية تضحكنا، لكن الأدب الساخر في جوهره لا يهدف إلى الإضحاك بقدر ما يسعى إلى كشف التناقضات التي يعيشها الإنسان والمجتمع. ورغم الحضور الطويل للسخرية في التراث العربي من الجاحظ إلى شعراء العصر الحديث، فإن مفهوم الأدب الساخر ظل من أكثر المفاهيم النقدية التباسا وإثارة للجدل بين الباحثين. في هذه الحلقة نناقش كتاب الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة للينا الخصيبي، والصادر سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين في العراق. يتتبع الكتاب كيف قرأت الدراسات النقدية العربية ظاهرة السخرية في الشعر، وكيف عرفتها وصنفت موضوعاتها وأشكالها الفنية، كما يسلط الضوء على أبرز القضايا التي عالجها الشعر الساخر من النقد السياسي والاجتماعي إلى انقلاب القيم والظلم الاجتماعي. فأهلا وسهلا بكم.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية.
3: مرحبا لينا.
4: اهلا وسهلا فيش.
3: يعني دعينا نبدا من اختيار هذا الموضوع واللي هو اختيار جريء. هذه اطروحه ماجستير، ومع ذلك يعني معظم طلبه الماجستير يتجهوا لموضوعات محليه. انت قمتي بدراسه موضوع دعيني اقول عربي، يعني لماذا هذه الجرأة وخصوصا التصدي لموضوع قد يكون تناوله قليل في الادبيات العربيه؟
4: بالنسبة لاختيار الموضوع كانت تعتبر يعني ممكن نعدها من أصعب المراحل في اختيار الموضوع، لأن الإنسان بطبيعة الحال يعني لما يختار موضوع يعني يحب أنه يكون محل ثقة ومحل اهتمام، سواء نفسه أو سواء الدراسة اللي يتناولها. فسلكت مواضيع عدة صراحة وتحيرت فيها، وسبحان الله استقطيت على هذا الموضوع، والمشرف الدكتور عيسى الحوقاني كان له الفضل الكبير في هذا الشيء.
3: نعم، جميل جدا. يعني دعينا نبدأ من الأدب الساخر بكل ما تحمله كلمة ساخر بين قوسين من معنى في أدبنا العربي، وهو أدب قليل مقارنة بالآداب الأخرى. أولا، ما هو الأدب الساخر؟ طبعا مثل ما قلت خصوصا أنك تضعين كلمة ساخر بين قوسين في إشارة ربما للالتباس في تحديد الأدب الساخر من عدمه عربيا، ولماذا هو قليل والدراسة عنه قليلة بما أنك أنت تدرسين الدراسات التي تناولت الأدب الساخر؟
4: أود الإشارة أولا أن دراستي كانت ليس في نقد الأدب الساخر بحد ذاته، وإنما في نقد الكتب التي قامت على دراسة الأدب الساخر. الكتب التي درست الأدب الساخر هي كثيرة، ولكن الكتب التي انتقدت هذه في نقد النقد، الكتب التي انتقدت الكتب التي قامت بدراسة الأدب الساخر هي قليلة. وعلى حسب اطلاعي لم أجد أي دراسة في هذا الجانب.
3: يعني أنت قمت بدراسة 4 دراسات نقدية، ما هي ولماذا وقع اختيارك عليها؟
4: في البداية كان عشوائيا، فركزت على أن تكون حديثة ومتقاربة في الفترة الزمنية. فهذه الدراسات هي 4 دراسات: السخرية في الشعر المصري في القرن 20 لسعيد الغراب، السخرية في شعر البرادوني لعبد الرحمن الجبوري، السخرية في الشعر العربي المعاصر نماذج من محمد الماغوط ومحمود درويش وأحمد مطر لفاطمة العفيف، وأساليب السخرية في أدب أحمد مطر لمريم الغافرية.
3: نعم، جميل جدا. يعني أصلا مصطلح الأدب الساخر لينا إشكالي مثل بقية المصطلحات، وربما هذا ما بدأنا يعني به حوارنا قبل قليل. مفهوم السخرية نفسه متشعب في نواحي عدة وتاريخية، ما هي وكيف يختلف في الأدب الغربي عنه في العربي، وإيش المصطلح اللي اعتمدتيه في الدراسة؟
4: هو تقريبا بين المصطلح الغربي والعربي ليس هناك بالفارق الكبير، فقط أن الغرب لم يكن عندهم اللي هو من ناحية اللغة، ولكن كان عندهم من ناحية الأصطلاح، ولكن ليس كمصطلح وإنما كأسلوب تعبير. أما عند العرب كانت بداياته من الناحية البلاغية.
3: نعم.
4: قامت الدراسات على الناحية البلاغية، ثم بعد ذلك انتقل إلى أسلوب تعبيري.
3: نعم، يعني احنا نعرف أكيد أنه في جذور تاريخية لهذا، أنه يعني ما أعرف صحيحي لي، بس هل لهذا علاقة بالطرائف مثلا في التراث، أو بتنويعات أخرى لأدب ساخر كان لها اسم في مرحلة ما في التراث العربي؟
4: لو تلاحظ أن في كتابي لم أسميه الأدب الساخر، سميته الخطاب الساخر. والخطاب هو تسمية أدق وأكثر تعبيرا لمفهوم السخرية، لأن السخرية بحد ذاتها قبل أن تكون أدبا هي أسلوب.

0: التي تناولتها أغلبها ركزت على السخرية السياسية والسخرية الاجتماعية. هناك تصنيفات أخرى وتمتد إلى الدينية إلى الاقتصادية، ولكن الاختلاف فيما بينها، هناك اختلاف على حسب الكاتب ومنهجيته في التصنيف، فأحيانا يدخل الدينية ضمن الاجتماعية.
1: نعم، لأنه ما في تقريبا حدود فيما
0: أيوة،
1: بينهم.
0: ليست فيها حدود، هي
1: نعم
0: حدود ضيقة، وهذا يعتمد على الكاتب نفسه ورؤيته لذلك الشيء
1: نعم
0: وعلى حسب القضايا التي كانت متواجدة في عصره.
1: نعم طب وفقا لهذه الدراسات اللي أنت أخذتيها، كيف صارت عملية ربما يعني التفصيل في هذه الأنواع أو حتى التحقيب؟ يعني أكيد كل دراسة تناولت الأمر بطريقة مختلفة مثل ما ذكرتي قبل قليل، هل ممكن تعطينا أمثلة؟
0: الدراسات الأربعة التي تناولتها أغلبها ركزت على الموضوعات السياسية والاجتماعية.
1: نعم
0: في موضوعات أخرى لكن أغلب تركيزها على الجانب السياسي والاجتماعي، ولكن الفارق فيما بينهم هو المنهجية في الدراسة وطريقة الطرح. بالإضافة إلى السياسية والاجتماعية، في موضوعات أخرى التي مثل الدينية والذاتية، واختلفت كذلك في طرائق دراستها بين إفراد فصل مستقل لها أو دمجها مع الفصول الأخرى.
1: نعم، يعني نتخيل بما أنه هذه الدراسات ركزت على الجانب السياسي، أنه هذا أيضا له علاقة بأنه كثير من الشعر الساخر العربي، يعني دعيني أقول محتوى سياسي، لأنه في نوع من التفاوض مع السلطة، خصوصا في دول يعني تقع تحت أنظمة مستبدة وديكتاتورية، فربما أسلوب السخرية هو الأسلوب اللي خليني أقول فيه تورية تنطوي عليها. هل ذكرت هذه الدراسات شيء عن هذا الموضوع؟
0: لو تلاحظين فعلا أن أغلب الموضوعات التي ذكرت في السياسية والاجتماعية، السياسية لأننا كما نعرف أن أغلب الشعوب التي مضت كانت تحت وطأة الاستعمار
1: نعم
0: أغلبها، أو إن لم يكن استعمارا هناك عن سياسة الإنسان لم يرغب بها،
1: نعم
0: فاتخذوا من السخرية أسلوب تعبيري
1: نعم
0: من هناك، خوفا تفريجا عن أنفسهم وخوفا من السلطة.
1: نعم
0: أما الاجتماعية كذلك هي تدخل في باب الظلم والقهر الاجتماعي
1: نعم
0: من
1: جميل
0: هذا الباب.
1: نعم ما الذي تقوله هذه الدراسات عن الأدب الساخر العربي وأكثر مراحله ازدهارا، خصوصا مثل ما ذكرتي في البداية عن العناوين، هي تأخذ يعني فترات زمنية مختلفة؟
0: هو بالضبط لم تكن هناك فترة ازدهار معينة، وإنما ارتبط حسب الحالة الاجتماعية والسياسية كما حدث في أواخر القرن العشرين.
1: نعم، إيش يعني بيرتبط بالحالة الاجتماعية والسياسية؟
0: مثلا كلما كان في ذلك العصر
1: نعم
0: سياسة مستبدة
1: نعم
0: أو حالة فقر أو طبقية بين الناس، كان أسلوب السخرية
1: نعم
0: يمتد أكثر من غيره.
1: نعم نعم إذا خلينا نقول علاقة طردية بين
0: نعم
1: زيادة الضغط الاجتماعي والسياسي، وأيضا ربما ازدهار الأدب الساخر أو اللجوء إليه. طيب في النصف الثاني من القرن العشرين، بما أنه جالسين نتكلم عن القرن العشرين لينا، كان هناك مرحلتين ما بعد ثورة 1952 تقريبا لحد 1970، والمرحلة المعاصرة الأخيرة، ما الفرق بينهما وما أبرز نماذجها؟
0: صنفها غراب في النصف الثاني من القرن العشرين، والتي مضت بمرحلتين. مرحلة أولى امتدت من 1952 وحتى 1970، هذه الفترة امتازت قليلا بالهدوء النسبي بعد رحيل المستعمر، وركزت على الواقع المتردي بشتى صوره
1: نعم
0: مثل العنف السياسي، الضعف، التخاذل. أما المرحلة الثانية اللي هي أسماها المرحلة المعاصرة، شهدت حرية واحتراما لإنسانية الإنسان، ومن هذا الباب السخرية شهدت انكماش في السخرية وحل محلها الأدب القائم على الصراحة
1: نعم
0: والاعتراف بالشخصية.
1: نعم يعني هذا يؤكد كلامنا قبل قليل،
0: أيوه.
1: ربما فعلا 1952 كانت بدأت الثورات في مصر، في السودان، وفي أماكن أخرى من العالم العربي، وكان في يعني خليني أقول

0: مناخ تحرري في ذلك الوقت. طيب، هنالك أشكال تدرسينها لينا وهي مثيرة للاهتمام، إحداها السخرية من انقلاب المقاييس وارتكاس القيم، وأيضا الظلم الاجتماعي. كيف عولجتا في الدراسات اللي قمت بمعالجتها في هذه الأطروحة؟
1: هذه ذكرتها من ضمن الكتاب الذي قدمه غراب، وكذلك نفس الشيء ركز على ارتكاس القيم في المبحث الثالث تقريبا من كتابه، وعالجها بتقديم المفضول على الفاضل، الجفاء بعد الوفاء مقابلة المعروف بالإساءة.
0: نعم.
1: أما الظلم الاجتماعي فتقريبا في المبحث الرابع له، وركز كذلك على الفوارق الطبقية في المجتمع، الفقر مظاهره، غلاء الأسعار، الجهل، مثل هذه المواضيع.
0: نعم. طيب، ممكن نعطي مثال على النموذج الأول اللي ذكرتي قبل قليل؟
1: حاليا لا يحضرني، لأن كذلك في كتابة
0: نعم
1: لم يذكر أبيات شعرية، وإنما طرحها على حسب دراسته للسخرية عند آخرين.
0: نعم، يعني هو لم يعالج نماذج، خلينا نقول، شعرية بشكل مباشر. طيب، إيش هي أهم خصائص أسلوب الأدب الساخر العربي بحسب الدراسات؟ يعني هل يمكن أن نعطي أمثلة عليها؟ وتحديدا هنا نتكلم عن الأسلوب، أنت أفردتي فصل خاص بهذا، هل تختلف عن الأساليب في الأداب الشعرية الأخرى أو أنواع الشعرية الأخرى؟ أي هنالك ما يميزها دون غيرها من ناحية الأسلوب؟
1: من الأساليب التي انتشرت في ذلك البيان، هناك أساليب عامة كأساليب البيان والإنشاء، وهناك أساليب خاصة ومتفردة، مثل عندنا توظيف التراث، اللهجة العامية، الحوار والسرد، استخدام الصورة الكاريكاتورية، الألغاز والأحاجي. ولكن هذه مجملها يمكن أن نضمنها في ثلاثة عناصر أساسية: عنصر لفظي وتركيبي، عنصر دلالي، وعنصر التوازي والتناسب.
0: نعم. هل في شعراء بعينهم قامت هذه الدراسات بتناولهم، لكن هم أصلا معروفين، يعني شعرهم الساخر هو نوع من أنواع الشعر الذي يكتبوه، لأنه هم أصلا يعني ربما معروفين أكثر في أنواع شعرية أخرى؟
1: لم يكن هناك شعراء معينين بحد ذاتهم، وإنما هؤلاء الشعراء تناولوا السخرية من ضمن أشعارهم العامة.
0: نعم. طيب لينا، هل هنالك يعني علاقة خاصة بين الأدب العربي الساخر والتراث؟ يعني ربما هذه الدراسات تطرقت لهذا الموضوع، أو خليني أقول ألقت الضوء على العلاقة بالتراث داخل هذه التجارب الشعرية التي قامت بدراستها.
1: هو لم تكن هناك علاقة خاصة بالتراث، ولكن استخدم التراث من ناحية التوظيف في لفظة، في عبارة، من هذا الباب.
0: نعم. يعني هل هذا شائع استخدامه، أم كان في تجارب قليلة رصدتها هذه الدراسات التي قمت بدراستها؟
1: هي تجارب قليلة.
0: نعم.
1: يعني مثلا ما ممكن أني مثلا أعمم هذا الشاعر بذاته يستخدم التراث كاملا، هو يتراوح في استخدامه بين التراث وبين الأساليب الأخرى.
0: نعم. جميل.
1: على حسب الموقف.
0: جميل جدا. يعني دعينا نأخذ مثالين أقرب لجمهورنا الحالي ونرى كيف تمت دراستهما، أي دراسة السخرية في أعمالهما. الماغوط وأحمد مطر، بما أنهم شعراء معاصرين، كيف تمت دراستهم وإيش ربما النتائج التي توصل إليها الباحثون بخصوص هذين الشاعرين؟
1: مثلا إذا تناولنا دراسة فاطمة العفيف في شعر الماغوط، لو نلاحظ أنها هي استخدمت الصورة، الشاعر استخدم الصورة الكاريكاتورية للتعبير عن سخريته. فمثلا ماذا قال؟ اغتصب فأرا فأر تجاره، فأفتى أبو نواس بأنه قضاء وقدر. خسر تاجر سمعته وأمواله في الزواج والطلاق، فجير الموضوع إلى نكسة حزيران، يجب أن أموت ليس بالسم ولا من الحب أو المرض أو الخوف أو العار أو الرعب، بل من أجل مطر غزير يشبهني. فلو نلاحظ من خلال تتبع دراسة فاطمة العفيف، ربطت الصورة الكاريكاتورية التي استخدمها الماغوط في شعره بالحالة النفسية التي يمر فيها الشاعر في ذلك الوقت.
0: نعم، ربما هو استخدم الفأر واستخدم هذه خليني أقول الكائنات حتى يخلق نوع من المفارقة الساخرة. طب ماذا عن أحمد مطر؟
1: أحمد مطر كذلك هناك لو نلاحظ نفس الشيء، لفظة فأرة في شعر أحمد مطر، مثلا قال: قد قام السد مأرب وأقنعته فأرة، فأي سد الثغرة أمام نفس جرة. فنلاحظ هنا في هذا الشعر في مفاجأة للقارئ، فنحن نعلم أن سد مأرب في الأساس انهار بسبب سيل العرم، وذلك من قوله تعالى: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن ما أورده الشاعر هنا هو أسطورة يمنية تلصق سبب انهيار السد بفأر ظل يأكل أخشاب السد حتى انهار.
0: نعم.
2: بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب. وقد طول الأشهر المنصرمة أخدعكم بالجمل المنمنمة وأدعي أني على صواب، وها أنا أبرأ من ضلالتي. قولوا معي: اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم إن فمي في أحرفي مذاب، لأن كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكل ما في الأمر أن الأنظمة بما أقول مغرمة، وأنها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب. قلت لكم بأن بعض الأنظمة غربية لكنها مترجمة، وأنها لأتفه الأسباب تأتي على دبابة مطهمة فتنشر الخراب وتجعل الأنام كالدواب وتضرب الحصار حول الكلمة. أستغفر الله فما أكذبني، فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الإرهاب، وكلها تحترم الرأي وليست ظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وإنها بصوتها مكممة، وإنها تسجد للأنصاب، وإن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. أستغفر الله فما أكذبني، فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يفتح الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدح الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب.
0: طيب ربما من السهل فهم أو التقاطع مع السخرية في تجربة الماغوط وأحمد مطر. لكن نفس هذه الدراسة تناولت محمود درويش. محمود درويش معروف أكثر بقصائده خليني أقول الوطنية المهمومة بالشأن الفلسطيني وبالصراع العربي الإسرائيلي، وبعدها حتى كانت قصائده وجدانية من الجدارية وغيرها، وتتعلق ربما بقضايا جوانية خليني أقول أكثر. كيف ممكن رصد تجربة شعر ساخر في عند محمود درويش؟
1: في قصيدة السخرية التي استخدمها محمود درويش في قصائده منها ما يتجلى الذي هو أسلوب الحوار بالسرد. ففي قصيدته كم مرة ينتهي أمرنا، ذكر في قصيدتي في بدايتها: يتأمل أيامه في دخان السجائر، ينتظر في ساعة الجيب، لو أستطيع لأبطأت دقاتها كي أؤخر نضج الشعير ويخرج من ذاته مرهقا نزقا، جاء وقت الحصاد. لكن هنا لو نلاحظ لم تتضح السخرية جليا إلا عندما يتابع ويقول: هل تكلمني يا أبي؟ عقدوا هدنة في جزيرة رودوس، يا بني وما شأننا نحن، ما شأننا يا أبي.
0: يعني هم فعلا هو استخدم الحوار لي...
1: أيوة نعم، استخدم الحوار ليبين عن الواقع الذي يعيشه.
0: نعم جميل جدا. طيب هنالك فصل أخير في الكتاب عن تلقي القارئ لهذا الأدب، وطبعا تقدمين هذا الفصل لنا بالإشارة إلى نظرية التلقي ومعالجتها في مدارس فكرية مختلفة. هل يمكن أن تقربين من مسألة تلقي الأدب الساخر الشعري العربي في الدراسات موضوع بحثك؟
1: نعم، القصائد أو أي أدب نتناوله بغض النظر أيا كان نوعه، لو نلاحظ أنه يعتمد على نظريتي التلقي والتأويل. التلقي، كيفية تلقي القارئ أو المستمع لذلك النص، وتدخل في ذلك منهجيته، الواقع الذي يعيشه، تفكيره، وكيفية تأويله لذلك النص. فقد نجد شخص يؤول ذلك النص بشيء، ونجد شخص ثاني وأول ذلك النص بشيء آخر. ومن هنا ممكن أن يكون هناك اندماج في الأفق أو مغايرة لأفق التوقع الذي كان ينتظره المستمع أو القارئ لذلك النص.
0: طيب لينا، ربما سؤالي الأخير عن خلاصة هذه الدراسة، ما الذي توصلت إليه حول، دعيني أقول نجمل صورة الدراسات التي تناولت الخطاب الشعري العربي تحديدا الساخر؟
1: مجمل الكتاب والشيء الذي توصلت إليه أن الخطاب الساخر لا يمكن أن ندخله كمفهوم معين، لأن هناك تداخل وفروقات دقيقة بين عدة ألفاظ كالفكاهة والنكتة، فليس هناك تحديدا معينا لهذا التعريف. بالإضافة إلى أن الموضوعات والأساليب التي تناولتها هذه الدراسة هي تختلف منهجيتها من شخص لآخر. ولكن الذي يمكننا القول ما ذكرته سابقا أن ذلك يعتمد على تلقي الدارس لذلك النص وكيفية تأويله إليه.
0: جميل، شكرا لك جزيل الشكر لينا الخصيبية لمناقشتنا كتابك الخطاب الشعري الساخر في الدراسات العربية الحديثة. هو أطروحة ماجستير ولكنها نشرت لاحقا سنة 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع في بغداد. شكرا لك، ودائما نتطلع إلى جديد أبحاثك.
1: العفو، وشكرا لك على استضافتك لي بهذا المكان.
0: إذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أحبتنا المستمعين، نلقاكم في الأسبوع المقبل مع كتاب عماني جديد، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
3: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
4: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
3: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
4: إصدارات عمانية.
3: إصدارات عمانية،
4: نافذتكم إلى جديد الثقافة العمانية.
3: تقرأ الإصدارات وتحاور مؤلفيها
4: أمل بنت عامر السعيدية،
3: وهذه تحيات المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الصوم والصيام مقاربة أولى.
2: أصلهما لغة من ثلاثة حروف: صاد، واو، ميم. وجاء من هذا الأصل في التنزيل العزيز لفظتان: الصوم والصيام. وعلى الرغم من أنهما من أصل واحد، فإن بينهما فرقا في الدلالة. فحروف الصاد والواو والميم تدل على الإمساك والركود في مكان معين، وتظهر العلاقة بين الصوم الذي هو الإمساك عن الكلام والصيام المعروف، متلازمة مع معان أخرى للأصل ذاته: صوم. فالمعنى اللغوي للصوم يدل على استواء الشمس عند انتصاف النهار، فيحدث استواؤها من الحرارة ما يجعل الطبيعة بما فيها الإنسان راكدة ركودا كأنه ركود الموت. وفي هذا المعنى يتلاقى الصوم ورمضان في الشدة والحدة. ومن معاني الصوم أيضا ركود الريح، وما أدراك ما ركود الريح في القيض وأثناء اشتداد الجوع والعطش. والصوم في التنزيل العزيز دال على الانقطاع المادي عن شيء معين، كأن يكون الطعام أو الشراب أو الكلام. وفي استعمالات القرآن الكريم لهذا اللفظ ورد الصوم في آية واحدة في قصة مريم: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا يأمر الله تعالى مريم عليها السلام أن تأكل وتشرب وتقر عينها، فلا صيام في سياق الآية، وإنما هو صوم عن الكلام مع الناس، أي أن تمتنع عن جدالهم ومحاججتهم. فجاء اللفظ دالاً على الإمساك عن الكلام فقط، ولا أظن أحداً يستطيع أن يبدل آية الصوم الواردة في القرآن: فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بي فقولي إني نذرت للرحمن صياما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبالنظر لذكر الأكل والشرب في الآيتين: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فنستبعد التفسير القائل بأنها كانت صائمة عن الطعام والشراب والكلام. أما قول من قال إن الصوم هنا معناه قول الحق، فقد أساء إلى مريم نفسها، إذ كيف يمكن أن تكون قد نذرت الصيام عن قول الحق؟ لأن هذا القول يعني أن سبب عدم كلامها مع القوم أنها صامت عن قول الحق، علماً أن القوم يرون الحق ما كان ماثلاً أمامهم، لا ذلك الحق الذي عرفته مريم. هل أدرك القائل بهذا التفسير ما معناه؟ وأما أقوال من زعموا أن أصله نذرت للرحمن صمتاً، وأكبر بعضهم القول حين وهموا بوقوع تغيير في لفظ الآية من أنها كانت تقرأ صمتاً في الحرف الأول، أو نذرت للرحمن صوما وصمتا كما جاء في عدد من تفاسير القدماء، فلا ضرورة لمناقشتها لأن لا دليل على صوابها. ويبدو أن قائليها أرادوا تصحيح ما تصوروه خطأ، فجانبهم الصواب من أكثر من ناحية. الناحية الأولى أن النص القرآني ثابت لا مجال لتغييره، وهذا وإن كان كافياً لتخطئة من قال نذرت للرحمن صمتاً، ولكني أضيف فأقول إن خطأ هذا القول يتأتى من أن الصمت ليس نذراً، فالنذور محدودة معروفة، والأصل نذر له حقله الدلالي لغة وشرعاً، فليس لك أن تقول نذرت للرحمن أن أصرخ أو أن أضحك أو أن أنام نهاراً وأستيقظ ليلاً مثلاً وما أشبه ذلك، لكن لك أن تقول نذرت صوماً أو صياماً أو تبرعاً بمال إلى آخره. وقد أمرت مريم أن تعلن صومها عن مجادلتهم، لا لتمتنع عن قول الحق، بل لتحدث معجزة أخرى، ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين. الثانية أن الصمت ليس كالصوم، الصمت لا شدة فيه، فهو انقطاع عن الكلام فحسب. وها نحن الآن حين يضجر أحدنا من جدال مع صاحب له يقول سأسكت عن جوابك ولا أجادله، وقد وردت في ذلك أمثال كثيرة كالشاهد النحوي ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. والحكمة التي تقول الصمت خير رد على الجهل والسفاهة.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى.
1: العروة الوثقى.
0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على التأمل والتدبر. التأمل والتدبر عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ليزداد إيمانا ويقينا بالله تعالى. وقد حث القرآن الكريم على التأمل والتدبر، قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة إلى القربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال: يا رسول الله، ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل علي في هذه الليلة؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ولما سئل أعرابي عن الدليل على وجود الله تعالى قال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فكيف بالسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج؟ ألا يدل ذلك على الصانع العليم الخبير سبحانه؟ وهذا الأعرابي بفطرته، وذكر أمثلة من بيئته. والله تعالى يقول: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. وقال آخر: فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. سبحان العلي العظيم. والله تعالى حثنا على التأمل والتفكر والتدبر والنظر في السماوات والأرض وما فيهما، فلندرب أبناءنا على النظر والتأمل في خلق الله. قال الله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. والناظر في آيات القرآن الكريم يجد أنه اشتمل على عشرات الآيات التي تدعو إلى التعقل والتدبر والنظر والتفكر وما في معانيها. وحث القرآن الكريم الإنسان على إعمال العقل، ودعاه إلى نبذ الجمود والتقليد. باستعمال العقل والنظر والتأمل يطبق المسلم عبادة التفكر، فيتأمل في خلق السماوات والأرض، يتأمل في المخلوقات وفي نفسه، ويتفكر ليزداد إيمانا بالله تعالى وتقوى. سئلت أم الدرداء رضي الله عنها: ما كان أفضل عمل أبي الدرداء رضي الله عنه؟ قالت: التفكر والاعتبار. وعن أبي الدرداء رؤي عنه أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. فالتفكر يوصلك إلى الله. وقال أبو الشيخ الدراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. وروي عن عامر بن قيس أنه قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وقد ذم الله تعالى الذين عطلوا عقولهم عن التفكر والتدبر وعاشوا في الغفلة عن التفكر والتدبر، فلم يعتبروا بمخلوقات الله تعالى الدالة على عظمته وإبداعه. قال تعالى: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فعلينا تعليم الأبناء عبادة التأمل والتفكر والتدبر، وأن نخبرهم ونقول لهم: انظروا يا أبنائي، انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا نظرة التأمل وتدبر. السماوات بما فيها من أجرام سماوية ضخمة وآفاق عجيبة وعوالم مجهولة، الأرض بجبالها وأنهارها ودوابها وكائناتها التي لا تحصى، يربطها نظام واحد لا يتغير، خالقها الله سبحانه وتعالى. تأملوا في تعاقب الليل والنهار، يتكرر كل عام، يطول الليل يقصر النهار، يتعادلان ثم يطول، سبحان الخالق المحكم. ويقصر الليل ويحدث البرد والحر، وبين البرد والحر جو معتدل في فصول متناوبة، فسبحان الخالق العظيم المدبر المحكم التدبير المتقن الحكيم سبحانه جل جلاله. ولنتأمل في الفلك التي تجري، الفلك التي تجري في البحر، السفن، بما ينفع الناس وما أنزل الله، وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. ولنقل لأبنائنا: تأملوا يا أحبتي، تأملوا في الأرض الجدباء القاحلة التي لا نبات فيها ولا ماء، وقد هبت الريح تحمل السحاب مسخرا بين السماء والأرض، تسوقه إلى الأرض الميتة فتدب فيها الحياة بعد موتها، يخرج النبات، تخضر الأرض، سبحان الخالق العظيم. ولنعلم أبناءنا أهمية استخدام العقل والسمع والبصر والمشاعر، فالإدراك والاستبصار يوصلنا إلى معرفة مسبب الأسباب ومعرفة الحق ومعرفة سنن الكون وقوانين الكون وإدراك العلاقة بين الكون والخالق العظيم. ومن الأفكار العملية في تربية الأبناء على التأمل والتدبر أن نصطحب الأبناء في رحلات لأماكن تتجلى فيها عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نقول لهم: تأملوا المناظر الخلابة، تأملوا بديع صنع الخالق، نغرس فيهم الشعور بروعة الخالق سبحانه وتعالى وعظمته في إبداعه لتلك المخلوقات. كذلك زيارة الأماكن العلمية التي يستخدم فيها ما يعرف بالقبة السماوية، تلسكوبات الفلكية، لمشاهدة الأجرام السماوية من خلالها، واستثارة الذهن بعظمة الخالق العظيم البديع. وحينما نجتمع مع أبنائنا على مائدة الطعام، فإنه يمكن أن نستغل هذه الفرصة في دعوتهم إلى التفكر في النعم الموجودة على المائدة والمراحل التي مرت بها لتصل إلينا، والتأكيد على شكر المنعم سبحانه وتعالى. يقول تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ومن الأفكار العملية في التربية على التأمل والتدبر مكتبة البيت بما تحتويه من كتب مصورة مختصة ببدائع صنع الخالق جل وعلا، وفيها كتب الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، فيها الأفلام العلمية المصورة التي تتناول إعجاز الخالق في شتى المخلوقات، والألبومات المصورة التي تتجلى فيها عظمة الخالق العظيم من خلال الصور الموجودة بتلك الألبومات، وكذلك كتب الأطفال المرتبطة بالإعجاز العلمي. وينبغي على الوالدين تخصيص جزء من وقتهما عند اجتماع الأسرة للقراءة والحوار والمناقشة، وكذلك تنفيذ حلقات قرآنية يومية أو أسبوعية يقرأ فيها الأب مع أبنائه القرآن الكريم، ويدربهم على تدبر آيات القرآن والوقوف والتباحث في الآيات الإعجازية والعلمية منها، وذلك لتدريب الذهن على التفكر والتدبر أثناء تلاوة القرآن الكريم. ومما يعود الأبناء على التدبر والتأمل مشاهدة فيلم علمي عن إعجاز الخالق جل وعلا في جلسة مشتركة، وفتح حلقة نقاشية بعد مشاهدة الفيلم يتم فيها طرح التساؤلات التي وردت في أذهان أفراد الأسرة أثناء مشاهدتهم الفيلم. وعلى المدارس أيضا أن تقوم بمهمة تربية الأبناء على التأمل والتدبر لإعداد أجيال لديهم ملكات التأمل في بدائع الخالق جل جلاله، وإثراء المادة العلمية لكافة المعينات السمعية والبصرية المرتبطة بالإعجاز العلمي. ويمكن للمعلمين أن يطعموا حصصهم الدراسية باستثارة الطلاب بالتفكر في عظمة الخالق، وذلك في مواطن الإعجاز العلمي التي يمر عليها المعلم أثناء شرحه للمقررات الدراسية العلمية. والمساجد كذلك لها دور كبير في تربية الأبناء على عبادة التأمل والتدبر من خلال الدروس والخطب والمواعظ وإثراء الكلمات الدعوية بالأدلة العلمية والإعجازية التي تثير انتباه وتفكير المصلين والحاضرين لتلك الدروس. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أبنائنا وأن يوفقنا لطاعته وذكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العزيز.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى.
2: ظلال المعنى.
3: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. نطوف وإياكم في ظلال الكلمات واحتمالها وترحالها، وعبر هذه الحلقة نتأمل في النوافذ والمفاتيح. فأهلا بكم في تطوافنا.

يكتب إيتالو كالفينو في كتابه السيد بالومار: هناك نافذة مشرعة قبالة العالم، ماذا تريدون أن يكون هناك سوى هذا؟ وإذ يبذل السيد بالومار بعض التمعن، يفلح في أن ينقل العالم كما كان ماثلا هناك، ويضعه كمشهد أمام النافذة بالفعل. وبما أن ثمة عالما داخل النافذة وآخر خارج النافذة، ألا يكون الأنا هو النافذة بالذات التي من خلالها ينظر العالم إلى العالم؟ لكي يتاح له أن ينظر إلى نفسه، تعوز العالم عين السيد بالومار ونظارته. ومن الأقوال التاوية: قد يستطيع المرء أن يعرف العالم جميعه من غير أن يبرح داره، ويستطيع أن يرى السماوات من غير أن ينظر من النافذة. أما المثل المكسيكي فيقول: عندما يكون بالمنزل امرأة حسنة، يضحك المرح من النافذة. وفي قصيدة بعنوان في النافذة شمعة تلوح، تكتب الشاعرة الفنلندية إيديت سودرغران: هناك في النافذة شمعة شاخصة تحترق ببطء، تومئ لنا بأن أحدا ما ميت هناك. تقف ثلة من شجيرات الشربين ساكنة حول ممر ينتهي فجأة بمدافن يكتنفها الضباب. طائر يغرد متسائلا: من هناك؟ أما الشاعر اليوناني زالوكوستا فيخاطب محبوبته قائلا: لم يتغير شيء في بيتك، وكعابر سبيل أمر به، لقد نسيت عدد السنين التي مرت دون أن أمر به، ومع ذلك لما أزل كما كنت أحن إلي. إني أذوب شوقا لتفتح النافذة وأن أصادفك فجأة في طريقي باسمة: أيتها البنية الشقراء ينبلاج الإصباح في نيسان. إن النافذة لما تزل مصدة، وماذا لو فتحت؟ إن أخرى ستلوح منها، ولكن ستظلين أنت في نافذة الذكريات كما كنت دائما. وللشاعرة الروسية الناخ ماتوف هذه السطور: بجهتيها معا حارة أمست الوسادة، وها هي الشمعة الثانية تنطفئ، وصيحة الغراب تبدو أكثر وضوحا. لم أستطع نوما هذه الليلة، لا وقت بعد ليفكر بالرقاد. أي بياض لا يحتمل لهذه الستائر فوق النافذة البيضاء. وللشاعر سعد يوسف قصيدة بعنوان نافذة في المنزل المغربي، يقول من خلالها: أبعد 12 سنة دون أن ألمح الباب أو ألمس الشارع، ودون زهور الحديقة تمنحني الأرج الضائعة. أبعد 12 سنة لم أجد وجهك الحلو فيها ولو لحظة، ولو مرة في مرايا النخيل الهشيمة وفي الأفق المغربي. أبعد 12 سنة تتركين على الليل وشم ذراعك، وشم الذراع الصبية وطعم الشفاه الصبي، فكيف انتهيت إلى المنزل المغربي؟ وكيف دخلت إلى المنزل المغربي؟ وبيني وبينك ثلج السنين الطوال وموج السنين الرمال. وداعا وداعا وداعا وداعا إلى أن أموت. وهنالك قصيدة أخرى للشاعر سعد يوسف تحمل عنوان سر النافذة، يكتب فيها: يطل من نافذة الشقة، من نافذة طفل، ترى من جاء بالطفل هنا، كيف اهتدى في الليل والريح إلى بيتي، ومن أدخله الغرفة، من أوقفه في هذه اللحظة، هذه الوقفة اللعنة عند النافذة. أريد أن أبعده شيئا وأن أنظر نحو الجبل المثقل بالثلج كما اعتدت، ولكني لا أجرؤ، فلأستسلم الآن إلى دفء فراشي، أدفن الرأس ببطانيتي، ولينظر الطفل من الشباك، وليفعل كما شاء،
فإن شاء تخطاني وإن شاء أتاني، إنها غرفته والجبل الماثل والدنيا وسر النافذة.

هي ذي شرفة الدارة الحزينة الخالية صامتة مفتوحة. لقد مات الشاعر الإسباني فيدريكو غارثيا لوركا، وتهيمن على أغصان الياسمين المعرشة على الجدران أصداء قصيدته الحزينة: دعوا الشرفة مفتوحة حين أموت. الطفل يلتهم برتقالاته من شرفة أراه، الحصاد يحصد قمحه من شرفتي أشعر به، حين أموت دعوا شرفتي مفتوحة. وهو الشاعر الراحل عبد الوهاب البياتي يلتقط هذه الصورة: طائر غرد عبر النافذة، رف في الظلمة والنور وحياني، وأهدى وردة محترقة سقطت فوق ذراعي بضة مرتجفة، وأنا ألتف في نومي بحبل المشنقة، صارت الوردة أنثى عاشقة تتشهى قمر الثلج ونار الصاعقة. ويطرح الكاتب إبراهيم نصر الله هذا التخطيط الشعري للنوافذ اقترابا من روحها واستكناها لدلالاتها. يقول إبراهيم نصر الله: النوافذ خطوة أولى إلى الدنيا،

تخرج من صخور الصمت نحو ذرى الجبال. ومن ديوانه أغنيات ليست للآخرين، نقرأ هذه السطور للشاعر سعد يوسف من قصيدته نافذتان ونهر وأغنية. النافذات البيض والباب، والنهر يفصلنا وينساب. أو كلما فتحت نافذة رقت على القضبان أهداب، ونظرت لهفة من جوانبها ورنا لعبر النهر هياب. يا ليت هذا النهر يجمعنا رغم الرفاق إذا هم وعابوا.

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك

0: مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك ده القلب جراحه من رمش.
1: وفي ميل نقترب من بعض النصوص التي انشغلت بتوظيف المفاتيح من خلالها. يقول أحد الشعراء: قالوا سكت وقد خصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح. فالصمت عن جاهل أو أحمق كرم أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي ساكتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. ولأدونيس في المطابقات والأوائل هذا النص عن الشعراء يقول: لا مكان لهم، يدفئون جسد الأرض، يصنعون للفضاء مفاتيحه، لم يقيموا نسبا أو بيوتا لأساطيرهم، كتبوها مثلما تكتب الشمس تاريخها، لا مكان. وفي ديوانها صمت قطنة مبللة نقرأ ما يلي للشاعرة فاطمة قنديل: المفاتيح التي تفتح الأبواب هي المفاتيح التي تغلق الأبواب، والمفاتيح المشنوقة في السلاسل لا تملك إلا دراما الرنين، لكن المفتاح الذي يموت في جيبي يذكرني بأنه قد آن الوقت لكي أكون امرأة عاقلة تسكن بيتا بلا مفاتيح بلا أبواب. إن المفاتيح بالإضافة إلى نفعيتها لفتح الأبواب أو إغلاقها ترمز إلى الحياة والأمل، ولهذا السبب اتخذ التمائم من المفاتيح، ويرجع هذا الرمز إلى التاريخ المصري القديم. والمفاتيح أسرار أيضا، وذلك يتجلى عبر عدم إعطاء مفاتيح غرفتنا أو درجنا أو دولابنا إلى شخص آخر. وأخيرا نختم لقاءنا بهذه الكلمات للشاعر الفرنسي رينيه شار تصلح للشاعر والمغامر والسباق أيضا. يقول رينيه شار: حصينا تحت خيمة سروة لكي يقنع الشاعر نفسه ويقودها، لا ينبغي عليه الخوف من استخدام المفاتيح السباقة كلها بيده.
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
3: ظلال المعنى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: وفرت الاكتشافات التي عثر عليها في نهاية الثمانينيات في مستوطنة رأس الجنز وموقع رأس الحد والسويح بمحافظة جنوب الشرقية، وفرت الأدلة الأثرية التي تجسد الصلات التجارية المباشرة للإنسان العماني القديم مع مراكز الحضارة في بلاد الرافدين والسند وإفريقيا. وبدا جليا أن العمانيين ارتادوا البحار ومخروا عباب المحيطات في تنقلهم بين مراكز الحضارة العالمية خلال فترة الألف الثالث قبل الميلاد. لقد كتب اسم مجان في النصوص السومرية القديمة بالعلامتين ما وتعني سفينة، وجان وتعني هيكل، وبذلك يكون معنى الاسم هيكل السفينة كتأكيد على شهرة عمان بصناعة السفن عبر التاريخ. وكان طول سفينة مجان يبلغ ما بين 12 إلى 15 مترا، وكانت الدفة مصنوعة من قطعتي خشب طويلتين، والشراع مصنوعا من الصوف وكذلك من القطن أو من الجلد. وأهم ما في صناعة هذه السفينة هو أن الجزء السفلي مصنوع من الخشب، بينما الجزء العلوي مصنوع من القصب أو الخيزران. وقد مرت صناعة السفن الشراعية في عمان بمراحل متعددة لتصل إلى ما وصلت إليه حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي. وتفوق العمانيون في هذه الحرفة منذ أزمان بعيدة، وكانوا يصدرون القوارب المخيطة المعروفة باسم مدراتا المدرعة إلى بلاد العرب، كما يرد ذلك في العديد من المصادر. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتعرف على تطور صناعة السفن في عمان من حيث النوع والحجم، وسنستمع في الدقائق القادمة إلى حديث الباحث في التاريخ البحري العماني الشيخ حمود بن حمد بن جويد الغيلاني حول هذا الموضوع، حيث قال:
3: تطور صناعة السفن في عمان، هذه الصناعة أو هذه الحرفة نستطيع أن نقول أنه بدأت مع علاقة البشرية بالبحر والبحار. فمن لما بدأ استخدام العبارات، بعد أن كان يستخدم القرب والقرب، ثم بدأ يستخدم العبارات، ثم بدأ يستخدم الإنسان العماني أسوة بقية شعوب الأرض التي مارس الملاحة، القارب المحفور في الشجرة اللي احنا نسميه هوري أو سكن روفت أو الكنو الشجري، هو عبارة عن قصن شجرة محفور. ثم بدأت مرحلة صناعة السفن بألواح. ولذلك الإنسان العماني كما يشير أحد الإخوان الباحثين إن السفينة العمانية القطمران تعتبر من أقدم أنواع السفن العمانية التي صنعها الإنسان العماني من ألواح. وكانت طريقة الصناعة اللي هي الألواح طبعا من نظام السفن المخيطة، فكان تخاط القطمار اسم السفينة أو نوحة في تلك الفترة القديمة التي تعود إلى 4000 قبل الميلاد، زين الآن حدود 6000 سنة من الآن. هذه القطمران كانت يعني سفينة تعمل في مجال الإملاح أو البحار، الإملاح من عمان إلى الهند أو إلى الحضارات الفينيقية القديمة للسومري والبوذ. وهذه وجدت نوعية هذه السفينة كنوع من في الحفريات الأثرية في الحضارات ما بين في بلاد ما بين النهرين. الأستاذ علاء الدين عبد المحسن شاهين يقول أنه القطمران هي أقدم أنواع السفن العمانية، تتكون من عدة ألواح مصفوفة تبلغ إلى حدود 5 ألواح عددها، تعود إلى 1005 قبل الميلاد. وقارب القطمران يتكون من 3 إلى 4 أو إلى 5 ألواح متصلة مع بعضها بعض بنظام الخيط أو الخياطة، لأن في ذلك ما كانوا يستخدموا مسامير. ثم بدأت السفن تتطور حتى دخلنا إلى مرحلة الألف الأول، أو بعد دخلنا نفس السفن بدأت تكبر حجمة ويكبر حجمة حتى دخلنا في العصر الميلادي القرن الأول الميلادي. في هذه الفترة وما تلاها ظهرت من أنواع السفن سفينة البدن كسفينة عمانية خالصة. ظهرت سفينة البدن وكانت ذات مقدمة ومؤخرة متشابهة. احنا ما نقول مقدمة ومؤخرة متشابهة، هو الصدر والدفر يكونوا حاد الزاوية ما يكونوا مربع الشكل كما بقيت المرحلة التالية. هذا التطور ساعدهم على في المرحلة انهم اضطروا يستخدموا الالياف اشجار النارجيل او سعف النخيل، فما كانت المسامير موجودة. استخدموا العماني في تلك الفترة اشجار كانت تنمو في عمان، يعني عندنا شجرة من الاشجار القديمة التي اثبتها الدراسات الاثرية في عمان حاليًا تعرف باسم الخلوب، وهذه وجدت اثارها في بركة الموز وفي منطقة الحمراء على حواف سلسلة الجبال حق الغربي والجبل الأخضر بالذات، وكانت أشجار عملاقة فكانوا يبنوا السفن من هذه. ثم لما بدأت بعد العصر المطير وانتهت نمو الأشجار في عمان الكبيرة، بدأ العمانيون يستوردون الأشجار من دول أخرى مثل الهند وشرق أفريقيا، إلا أن بعض الأشجار التي كانت تستخدم في عمان كذلك كأشجار القرط والسدر الذي كانوا العمانيون. هناك كذلك استخدموا أشجار الغاف، وأشجار الغاف رغم أن طبيعته لينة وغير صالح بسبب الليونة الزائدة اللي فيه غير صالح لبناء السفن، إلا أن العمانيون وخاصة في مدينة صور تغلبوا هذه المشكلة بطريقة ذكية جدا وعملية في نفس الوقت. فكانت هذه الأشجار تقطع بالأحجام أغصانها الكبيرة والأشجار الكبيرة منها القاف، ثم تغمر في مياه البحر. الغمر يمكن يستمر من 12 إلى 14 شهر. القائم من ذلك أن الأجزاء اللي في الوسط في منطقة لب الشجر والمناطق اللينة التي تكثر فيها البكتيريا تتشبع بالبحار وتمتص البحار فتموت هذه البكتيريا، فتبدأ الخشاب تتصلب وتكون صلبة وقوية ومتينة، بعد ذلك تخرج وتعرض للشمس حتى تجف نسبة الرطوبة فيها ويبدأ شقها واستخدامها في صناعة السفن. هذه من ضمن الأفكار التي استخدمها العمانيون في توفير الأخشاب في عمان. ثم بدأ العمانيون يعرفون السيج من خلال تواصلهم مع الهند القديم، فبدأوا يستوردوا أشجار أو أخشاب السيج التي يأتوا بها من الهند. وكذلك هناك أشجار كثيرة سنتطرق إليها من الهند أو من شرق أفريقيا أو من جنوب شرق آسيا. على كل التطور في صناعة السفن في عمان مر بمجموعة مراحل. المرحلة الأولى كانت مرحلة الانتقال من السفن المحفورة أو العوامات إلى السفن المبنى بألواح أو بجوانب تمثلت بأغصان أو بأوراق أعواد البوص أو قش، والذي كان ينمو في الأودية مثل السفينة ماجان التي قامت وزارة التراث ببنائها واستوردت لها أوراق البوص هذه من محافظة الظفار، وكذلك في عمان كانت موجودة، وكانت موجودة حتى في صور معالم موجودة في الرفصة وفي الفليق حيث تتجمع وياها، كان فيها أغصان الشجيرات هذه تكون كبيرة من البوص، وكانت أغصانها تشبه الخيزران وكانت لينة وتستخدم في بليها كحبال أو كأغصان أو ككربط مع بعضها البعض ثم تلف. هذه المرحلة. ثم بدأت مرحلة بناء الألواح مثل ما قلنا القطمران، واستمرت النمو من 3 و4 و5 ألواح، وصلنا إلى 6 و7 و10 ألواح حتى دخلنا عصر الميلادي بعد القرن الأول الميلادي، بدأت السفن ذات المقدمات ذات الشراع الكبير اللي هو الشراع المربع مثل البدن، ثم بدأ الشراع المثلث الكامل، وبدأت معها السفن البدن، وظهرت كذلك معها بعد ذلك من فترة ظهرت معها البتيل والبقارة الزعيمة الصمعة الدومي في محافظة ظفار، هذه السفينة ظهرت معها كذلك العويسية، ثم ظهرت السنبوق بنفس شكل البدن لكن صدرها كان مختلف مرتفع، لكن مؤخرتها كانت حادة مثل البدن. واستمر هذه المرحلة في صناعة السفن وتطورها حتى وصلنا في القرن السادس عشر الميلادي. القرن السادس عشر الميلادي لما وصلت السفن الأوروبية الكبيرة رصد شكل هذه السفن، رصدت من قبل صناع السفن في عمان وخاصة معنا في صور، فبدأ التفكير في صناعة السفن ذات مؤخرة مربعة، فبدأ بصناعة السفن ذات المؤخرة مربعة، وكانت البداية في السنبوق، فبدأ له رقعة مربعة وانتهوا بالشكل وبدأت السنبوق، وثم تطورت وبنوا البغلة. التطور في البغلة سار في موقع الدفة أو السكان، نرى أن نعلم أن السكان السفينة يستمر إلى أعلى لوح في خلفية السفينة، ثم يعبر له خشبة عرضية تسمى الكانة والتي تحرك السكان. في البغلة استفادوا من ذلك أن وجدوا أن يعمل لها ثقب في المؤخرة ويمتد من خلالها رقبة هذا السكان، ثم عملوا له بكرات مربعة تدور على أربع زوايا تلتقي كلها في نقطة واحدة محددة، فبيلفف السكان الدائري أو مغلب السفينة إلى اليمين أو الشمال، بدأت السفينة تتوازن أكثر وأكثر، وكان هذا يعتبر مرحلة التطور. ثم المرحلة الأخيرة في التطور وصلنا في سفينة القنجة، وسفينة القنجة تعتبر هي مرحلة لاحقة لسفينة البغلة. وسفينة البغلة كما كانت عمانية ثم تصدرت وانتشرت في المنطقة، بدأت سفينة العمانيين فكروا في سفينة القنجة، بنوا سفينة القنجة. للأسف الكثير من المؤرخين وخاصة من الدول العربية ومن عمان يرى أن البعض أن سفينة القنجة هي سفينة لتقليد لسفينة هندية، والحقيقة ليست كذلك بتاتا. سفينة القنجة قد يكون فيها جزء من التشابه الهندي، لكن التأثيرات الكبرى والتأثيرات الرئيسية كانت اكتسابا من خبراتهم من خلال مراقبتهم للسفن البرتغالية ثم السفن الإنجليزية ثم السفن الهولندية التي كانت متواجدة في المناطق. وهذا كان مثار حديث بيني وبين أحد الخبراء البرتغاليين الذي كانت في فكرته إنه هذه السفينة أول ما راها فهو قال لي إن هذا موديل هندي، فقلت له نصعد السفينة، صعد من السفينة وقال هذا هو كلام اللي أقوله. فتميت أشر إلى بعض الأجزاء في سفينة القنجة فتفاجأ قال لي هذا كارفيل، الكارفيل نوع من السفن البرتغالية زين، هذا النوع الثاني ذكرته، هي النوع الثالث، ثم رأيت الدبوسة، ثم رأيت منطقة النوخذة والقاعد بالنوخذة، ثم رأيت منطقة الكشتيل فنة الكشتيل المخزن اللي تحته. فقال يقول لي أنا غيرت الفكرة كاملة من خلال جلست معك العشر دقائق هذه، اليوم أقر بخطأي أن سفينة القنجة عمانية ليست سفينة هندية، وإنما هي سفينة عمانية خالصة اكتسبوا خبراتهم من خلال بعض النماذج، فادخلوا بعض الأفكار من السفن الهندية وبعض الأفكار من السفن البرتغالية أو السفن البريطانية، ثم بدأ بتشكيلها بطريقة تتوافق وطبيعة المواني أو النواخذ أو متطلبات النواخذ العمانية من حيث الاستخدام، صنعت سفن محددة الاستخدام. فعندنا السفن من حيث أنواع السفن من حيث الاستخدام في عمان، عندنا السفن الإبحار والأسفار، وهي السفن الكبيرة تستخدم للسفر والنقل التجاري والبحر لمسافات بعيدة مثل الصين وجنوب آسيا وهولندا وأفريقيا واليمن ودول الخليج العربي وموالي البحر الأحمر، ومن أمثلة ذلك ما قلنا القنجة والبغلة والسنبوق والبتيل والبوم والبدن، وحمولتها تقريبا تصل ما بين 100 إلى 500 طن. هناك سفن النقل والشحن التي تستخدم للنقل الداخلي ما بين المواني العمانية، أو القريبة من عمان وهي متوسط الحجم مثل البديني والشواعي والقالبوت، وصل في حمولتها ما بين 20 إلى 40 طن، ما عدا طبعاً السفن الأكبر من ذلك من نفس النوع، هذه ترحل في مناطق بعيدة. عندنا سفن صيد الأسماك، سفن مخصصة لصيد الأسماك. سفن صيد الأسماك هي سفن صغيرة وتعتمد لحاجة تلك الفترة مثل الشواعي واللينج وهور الصيد والسنبوق والشاحوف وقس على ذلك البتيل والبقار في العهد الحديث، والبدين الصغير أو كذلك الصمعة وغير الموجود في محافظة المسندم والدومي، فتبدأ صنعات الآن تستخدم لصيد الأسماك. هناك عندنا سفن النقل الساحلي وتستخدم للتنقل الشخصي مثل نقل أشخاص مثل الماشوة مثل الهوري. هناك عندنا سفن مخصصة لنقل الماء كانت تصنع في عمان وكانت لها خزانات مصنوعة من الخشب، زين، تنقل المياه إلى المناطق التي فيها قلة مياه، من المناطق كثيرة مياه أو كثيفة المياه مثل الطيب وقلهات، كانت تنقل إلى صورة أو تنقل إلى مناطق أبعد مثل رأس الحد، فكانت هذه المياه العذبة تنقل بسرعة السفن. وهناك سفن مخصصة لنقل الصخور كانت تصنع في عمان، يعني المنطقة الممتدة ما بين طيوي وقلهات هذه المحاجر الجبلية كان فيها سفن مخصصة ذات يعني خن أو قاع مفتوح ماشي له سطح يمدوا فيها الواح للحركة، كانت تشحن بالصخور وتصدر إلى دول الخليج العربي التي لا تتوفر فيها جبال، وكان يستخدم هذه الصخور في البناء ويستخدموها كذلك استخدامات أخرى. إذا هذه السفن كانت موجودة مع نفصور وتنقل هذه الصخور إلى دول الخليج العربي. هناك سفن الاستخدامات العسكرية والتي تضاف لها الدروع الجانبية لحمايتها من السهام المشتعلة أو من أي القذائف ذات الاشتعال النار وما شابه ذلك حتى لا تحرق السفينة، فكانت مزودة بدروع من الجلود وصادات خشبية، والدروع هذه مدهونة بمواد زيتية لا تقبل الاشتعال، فكانت هذه من ضمن الجوانب الإبداعية في جوانب السفن العمانية.
1: العمانيون والبحر.

0: كما أشرنا في الحلقة السابقة، فإن من بين مسميات طاقم السفينة العمانية هناك الوكيل، وهو المسؤول عن تموين الطباخ بالمواد الغذائية، وهناك أيضا وليد، وهو تصغير لكلمة ولد، وتطلق على العاملين بالسفينة في مرحلة التدريب والذين لا تتجاوز أعمارهم 17 عاما، ويقسمون إلى عدة فئات، منها وليد معشوة وهو المسؤول عن القارب المرافق للسفينة والخاص بإنزال النوخذة والطاقم من وإلى السفينة، وهو الأكبر سنا من بين هذه الفئة، حيث يكون قد مارس العمل بما لا يقل عن 7 سنوات، ينتقل بعدها إلى فئة بحار.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. بعث حضرته صاحب الجلالة السلطان هيثم الطارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري. وقالت المصادر إن الجولة المرتقبة ستتناول 3 ملفات رئيسية هي العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران والأموال الإيرانية المجمدة، إضافة إلى الملف النووي الإيراني، مضيفة أن مستوى تمثيل الوفد الإيراني في المفاوضات سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق والجارية حاليا في طهران. أضحت لبنان على وقع ضربات إسرائيلية في عدد من القرى الجنوبية رغم الهدنة الموقعة بين الجانبين. ويأتي هذا التصعيد مع عودة أكثر من 640 ألف نازح إلى منازلهم من أصل أكثر من 1 مليون أحصتهم السلطات اللبنانية وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية. وفي الأراضي المحتلة استشهد فلسطيني بغارة إسرائيلية وسط قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني إثر استهداف إسرائيلي مباشر من طائرة مسيرة شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وذلك بعد ساعات من استشهاد 5 فلسطينيين آخرين نتيجة غارات وعمليات قصف وإطلاق نار. انتهى جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من قطاع غزة لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73 ألف شهيد ونحو 174 ألف مصاب. حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان وسط تقارير عن حشود عسكرية من قوات الدعم السريع حول المدينة. وفي جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه على مصير نحو 500,000 مدني، معتبرا أن استمرار التصعيد يهدد بارتكاب فظائع واسعة النطاق حسب وصفه، مشيرا إلى أن مدينة الأبيض السودانية تواجه أزمة حادة في المياه والطاقة إثر قصف المرافق الحيوية. وأوضح فولكر أن المفوضية وثقت مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات في هجمات بطائرات مسيرة على المدينة ومناطق مجاورة خلال الشهر الحالي. قتل 9 أشخاص في غارات جوية روسية على منطقة سومي ومناطق أخرى في جنوب شرق أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الكرملين سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيانتي نيفكا شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس. كما أفادت السلطات الروسية بانقطاع الكهرباء عن أجزاء واسعة من شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود بسبب هجمات متكررة بطائرات مسيرة أوكرانية. في المقابل أقر الجيش الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني في مدينة كوستيانتي نيفكا، لكنه نفى سقوطها في يد القوات الروسية. ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين المتتاليين في فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 2600 شخص، وقالت وزارة الإعلام في فنزويلا إن أكثر من 12,000 شخص أصيبوا وإن نحو 15,000 شخص فقدوا منازلهم جراء الكارثة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50,000 شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1500 حالة، وكشفت السلطات الصحية في الكونغو ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 473 وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات في الأقاليم الشرقية وهي إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو. شهدت مناطق في شرق الولايات المتحدة الأمريكية موجة حر شديدة، وهو ما شكل ضغطا كبيرا على شبكات الكهرباء. وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن مؤشر الحرارة المحسوسة قد يبلغ أكثر من 46 درجة مئوية في مدينة نيويورك لتسجيل معدلات حرارة غير مسبوقة، كما قد تصل الحرارة المحسوسة نظرا للرطوبة العالية إلى 41 درجة مئوية في مدينة بوسطن و44 في فلادلفيا و45 في واشنطن. أضافت الأرصاد الأمريكية أنه من المتوقع تسجيل أرقام قياسية على مستوى الحرارة، مع احتمال تحطيم أرقام قياسية متتالية على مدى الأيام والأشهر المقبلة. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. في الاقتصاد لا تقاس الرؤى بوضوح أهدافها فقط، بل بقدرتها على التحول إلى سياسات فعالة واستثمارات مستدامة وأثر ملموس في حياة الناس. وحين يلتقي التخطيط مع الفهم العميق للواقع، تصبح القرارات أكثر توازناً وأكثر قدرة على الصمود. هذا المنتدى الاقتصادي منصة حوار وتحليل، نقرأ فيها القرار الاقتصادي في سياقه ونفهم أثره على التنمية والاستثمار والمجتمع، بمنهج مهني يواكب ما يجري محلياً وعالمياً. المنتدى الاقتصادي. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من المنتدى الاقتصادي الإذاعي عبر إذاعة سلطنة عمان. أعزائي المستمعين، في كل مرحلة من مراحل التطور تشهد المجتمعات ظهور تقنيات جديدة تفتح آفاق واسعة للتنمية، توفر فرصا أكبر للنمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة. لكن نجاح هذه التقنيات لا يعتمد على التقدم العلمي وحده، بل تحتاج إلى أيضاً إلى منظومة تشريعية تنظم استخداماتها وتحمي الإنسان والبيئة وتعزز الثقة وتواكب متطلبات المستقبل. ومن بين هذه التشريعات يبرز القانون النووي بوصفه أحد التخصصات القانونية الحديثة التي أصبحت تكتسب أهمية متزايدة مع اتساع الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية في مجالات الطب والزراعة والصناعة والطاقة والبحث العلمي وغيرها من المجالات التي أصبحت تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة. وفي هذه الحلقة نتوقف عند هذا التخصص المهم لنتعرف على مفهومه ودوره في بناء ثقة وتمكين التنمية وتعزيز الاستثمار واستعداد سلطنة عمان لمواكبة هذا المجال في ظل رؤية عمان 2040. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا نرحب بضيف هذه الحلقة، المستشار الدكتور سعود بن محمد الفارسي، المتخصص في القانون النووي وأول عماني كذلك ينال درجة الدكتوراه في التخصص، وربما قد يكون يعني على مستوى المنطقة. أهلا وسهلا بكم دكتور، كيف صحتك؟
2: اهلا اهلا دكتور،
1: الله طيب، عساك
2: بخير، حياكم الله.
1: جميل جدا لما نسمع القانون النووي يبدا عندنا نوع ما من الهزة كده،
2: من الخوف
1: يعني. لماذا أصبح هذا التخصصات القانونية استراتيجية وما أهمية هذا القانون؟ وتبسيط البداية، ما هو مفهوم القانون النووي؟
2: طيب دكتور، بداية
1: نحييك أول يعني متخصص في هذا الجانب وأول خريج في الطاقة النووية، أنا حسب ما فهمت ويمكن حتى على مستوى المنطقة كذلك.
2: عموما بداية دكتور، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم على هذه الدعوة الكريمة وعلى تسليط الضوء على التخصصات الحديثة بما فيها هذا التخصص. طبعا كثير من الناس يعتقدوا لما يسمعوا كلمة القانون النووي ان الحديث هنا مقتصر على موضوع الطاقة النووية. لذلك حتى في مع بدايات فكرة دراسة التخصص كان كثير من الناس يتساءلوا، طيب احنا ما عندنا في عمان هذا الطاقة، وعلى حسب الظاهر أنه ما عندنا توجه كبلد للسير في مثل هذه المشاريع. وهذا طبعا يعني مبني على فهم، يعني ما بقول مغلوط ولكن فهم ناقص، بمعنى أنه باختصار القانون النووي هو لا يعالج فقط أو لا يتعرض فقط للتنظيم الطاقة النووية. الطاقة النووية هي أحد التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا النووية، فبالتالي القانون النووي هو معني بتنظيم، أو خلنا نقول هو مجموعة التشريعات والأنظمة التي تنظم الاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية بشتى أنواعها. مثل ما تفضلت، يعني انت ما شاء الله عليك في بداية الحلقة يعني اختصرت الموضوع واختزلته في جملة. يعني هو معني بكل القطاعات، قطاع الطب، قطاع الزراعة، قطاع البحث العلمي والابتكار، القطاع التكنولوجيا المختلفة. وبالتالي اذا ما رجعنا واصلنا المسألة سنجد بأن عمان فعلا فيها بعض التطبيقات ذات العلاقة بالشق، أو خلنا نسميها ذات العلاقة بالتكنولوجيا النووية، مثل في الطب يعني سيتي سكان طبعا انت معروف، عندك العلاج بالنظائر المشعة كذلك، في قطاعات الطاقة، عندك في اللي هي موضوع إذا صح تعبير التأكد من مدى صلاحية مثلا أنابيب النفط والغاز، عندك كذلك في الصناعات المختلفة، عندك كذلك في مجال الزراعة ومكافحة الآفات. فعموما عندك كثير جدا من الاستخدامات أصلا موجودة عندك تستخدم فيها، يعني قد تكون هي ما هي المواد النووية بمعناها الضيق اللي تستخدم. نعم. في الطاقة النووية، ولكن تستخدم بعض المواد اللي هي ذات الطابع الإشعاعي، وهي بطبيعة الحال تسقط في نفس المجال.
1: بما أننا أشرنا إلى التخصص، يعني لماذا اختار الدكتور هذا، الدكتور سعود هذا التخصص؟
2: هذا السؤال
1: الصعب اللي قال عليه
2: بالضبط، السهل الصعب او السهل الممتنع. السهل
1: الممتنع في 2000 وكم تقريبا كان؟
2: انا بديت الدراسه في 2015 وانهيت في 2020. طبعا باختصار شديد انه يعني الواحد يفكر، انا ما احب جمله خارج الصندوق، لانه ليس هنالك صندوق اصلا. يعني احنا اللي اضطرنا المسائل. الفكره انه هناك العالم مقبل على ثورات في تخصصات كثيره، يعني في مجالات الطاقه، في مجالات التكنولوجيا، اليوم احنا نتكلم عن الذكاء الاصطناعي وغيره. لذلك انا اعتقد بانه السوق تشبع من اللي هي التخصصات التقليديه، ويجب على، انا حتى ما اقول على المنظومه، انا اقول حتى على الشخص اللي يفكر انه هو يتخصص في تخصص، يجب ان يبحث عن تخصصات، ما بقول كذلك النادره فقط، انت ممكن تروح لتخصص نادر لكن ما ممكن استخدامه على أرض الواقع بكرة. لذلك الواحد يركز في التخصصات النادرة والتخصصات ذات البعد الاستراتيجي اللي ممكن بكرة تخدم فيها بلدك. في ذاك الوقت مثلا، نحن لما نتحدث عن هذاك الوقت، يعني كان ما زالت الموضوع الطاقة النووية حديث على مستوى المنطقة.
1: صحيح.
2: يعني يمكن الدولة الوحيدة اللي كانت تفكر أو بدأت حتى في مشروع هي دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن على مستوى المنطقة ككل ما في مفاعلات نووية ولا في حتى خطط لاستخدام الطاقة. ولكن عندنا بعض المشاكل الجيوسياسيه اللي الحين الكل يعرفها، يعني بدون دخول في التفاصيل وقلب البرامج السياسي، ولكن الواحد كان مستشرف بانه في يوم من الايام سنصل لمرحله سنحتاج لهذه التخصصات. صح، انا ما محتاجها اليوم.
1: صحيح.
2: وحقيقه ما بحتاجها لوظيفه، الواحد بالنهايه هو موظف ومخلص.
1: نعم، بالضبط.
2: ولكن تحتاجها لخدمه بلدك. واليوم فعلا مع اللي يحصل مؤخرا الحمد لله، يعني الواحد تأكد انه يعني اتخذ قرار سليم وكان في الطريق الصواب في مثل هذا التخصص.
1: سبحان الله.
2: نعم.
1: المجال انت اشرت ايضا دكتور في، يعني فصلت في بعض المجالات في التخصص في هذا الجانب، يعني لكن عندما نفصل في انواع الطاقة ايضا اشرت، يعني قد تكون الطاقة، ما هي الطاقة السلمية والطاقة النووية الخطرة كما يقولون. والمجالات التي تعمل فيها أشرت أيضا في هذا الجانب،
2: تطبيقات بعض التطبيقات،
1: التطبيقات الموجودة. نعم. ماذا نحتاج؟ هل نحن محتاجين لتشريعات، قوانين؟ هل هناك نحتاج لتحديث؟ لأن المنظومة حقيقة بحاجة بشكل كبير جدا، لأنه خلاص أصبح واقع موجود والممارسة موجودة، والأوضاع الجيوسياسية والجيو اقتصادية أيضا تطلبت الآن في هذه المرحلة أن نطور كثير من هذه المنظومة.
2: نعم. طبعا بطبيعة الحال الأكيد أنه التشريعات يعني في البلد موجودة، طبعا مش بالطريقة اللي نحن نتكلم عنها الآن. نعم. ولكن موجودة هنا وهناك، عندك القوانين البيئية، عندك قوانين اللي هي خاصة بالتصاريح والتراخيص، بالخاصة بالرقابة والتفتيش وغيرها، فهي موجودة. ولكن مثل ما تفضلت، اليوم نحن نتحدث عن عالم متسارع، نتكلم عن مستثمرين، نتكلم عن اقتصاديين، ما عندهم الوقت حقيقة أن يبحث لك كل يوم في قانون، يبحث لك كل يوم في النص، ويعني يبغى هو، يعني خلنا نقول يعني منظومة واضحة بالنسبة له. فعندما يكون عندك كل هذه التشريعات إذا صح التعبير يعني الموجودة هنا هناك في وثيقة واحدة، تسهل أصلا على الجميع، المشتغل في القانون، المشتغلين في هذه القطاعات المختلفة في الطب والزراعة وغيرها والصناعة وغيرها، على المستثمرين، على الاقتصاديين. فهي لابد أنها، ما بقول لابد، ولكن من الأفضل انها تكون موجوده في تشريع واحد يسمى القانون النووي. الشق الاخر الموضوع الخاص بالتكنولوجيا، هل اليوم نتحدث انه كل شيء قاعد يتطور بسرعه؟
1: صحيح.
2: طيب هل فعلا احنا عندنا القابليه ما بقول لمسايره بل الاستباق واستشراف ما هو قاعد يحصل اليوم؟ لما نتحدث عن القانون النووي لموضع وضع يعني من زمن، من فتره طويله ويحدث عليه. ليش؟ لانه المفترض على الدول انها تستشرف المستقبل.
1: صحيح.
2: التقنيات جايه، التكنولوجيا تتطور.
1: صحيح.
2: يعني اليوم حتى على سبيل المثال نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، اليوم الذكاء الاصطناعي داخل حتى في تشغيل المفاعلات مثلا.
1: صح.
2: في تشغيل بعض التطبيقات. طيب هل انا منظومتي اليوم جاهزه للتعامل مع هذا مع هذا مع هذه الحقيقه والواقع؟ طيب قد يجي شخص ويقول لك نعم جاهزين. انا اطرح سؤال بسيط، طيب في حال ما اذا الذكاء الاصطناعي اليوم اشتغل، او يعني خلينا نقول اشتغل على احد التطبيقات هذه سواء كان سيتي سكان ولا واتيفر،
1: نعم،
2: ويعني وارتكب خطا، من يتحمل هذا الخطا؟ ايش هي الضمانات؟ ايش هي الاشتراطات؟ اشياء كثيره جدا لازم انها تكون موجوده في في في هذا التنظيم. اضافه الى نقطه مهمه جدا دكتور، اللي هي موضوع سهولة تعديل هذه التشريعات اللي متعلقة
1: المرونة.
2: بالمرونة
1: التعديل.
2: نعم. بالضبط، بحيث أنها تقدر، أنا أرجع أقول ما تواكب، تقدر تستبق.
1: جميل، يعني جيد أنك يعني فرقت ما بين تواكب أو تستبق، بمعنى الكثير يتواكب.
2: بالضبط.
1: بس من سيسبق؟
2: بالضبط، أنت اليوم ممكن تصدر تعديل يواكب المرحلة.
1: نعم.
2: لكن بعد أسبوع التشريع صار قديم،
1: او ربما غيرك سبقك.
2: بالضبط. وبالتالي انت، هي ما مجرد انك انت تواكب المرحله، انا راجع اقول الدول بشكل عام ما تقوم على اللي خلينا نقول التنظيم اللاحق. يجب انها تصل لمرحله استشراف المستقبل، يجب انها تصل لمرحله تنظيم المتوقع. اليوم عندك، ارجع اقول بما فيها يعني تقنيه الذكاء الاصطناعي ترى تساعدك في عمليه الاستشراف.
1: صحيح.
2: وبالتالي يجب ان احنا نصل لهالمرحله.
1: جميل جدا. يعني هل هنا يعني هناك جاب، بمعنى ما عندنا جهة ممكن تنظم هذه العملية مثلا، بحكم انت اشرت ربما عندنا اكثر من تشريع، اكثر من قانون، كل جهة لديها مثل هذه المنظومة، هل نحن بحاجة الى يعني اعادة النظر في هذه المنظومة وايجاد وحدة مختصة مثلا، او من خلال وزارة الاقتصاد مثلا لما يطرح موضوع المختبرات مثلا ان يكون في اجراء لمثل هذا الجانب ولا لا؟
2: هو طبعا الجهه المختصه حاليا موجوده اللي هي هيئه البيئه المعنيه بالموضوع بشكل عام، ولكن ارجع واقول انه لما نتحدث عن بنيه تشريعيه الكل لاعب فيها اليوم، الكل لاعب رئيس.
1: جميل.
2: الفكره فقط في ان شويه نغير من طريقه تفكيرنا، ارجع اقول انه من الطريقه التقليديه في في في التنظيم
1: ننتقل
2: للطريقه اللي المفترض ان نكون عليها اليوم.
1: جميل. ايضا هنا يشار الى قضيه يعني التوسع في استخدام التكنولوجيا يعني خلال السنوات القادمة، ما هو يعني المستقبل القادم في هذا الجانب؟ يعني أشرت إلى الذكاء الصناعي، أشرت إلى كثير من المجالات، لكن ما هو المستقبل القادم في هذا الجانب؟
2: أنا خليني أبدأ هنا بحقيقة، حقيقة أو حقيقة خلنا نقول البعض يروج لعكسها. البعض يروج اليوم أن العالم جالس يتخلى عن الطاقة النووية على سبيل المثال.
1: جميل.
2: إذا نتكلم عن الطاقة.
1: جميل.
2: بينما حسب الأرقام اليوم منطقة قد يكون شرق آسيا من أكثر الدول نموا في عدد المفاعلات، دول هذه نامية، دول جالسة تشتغل على تطوير نفسها، على الصناعات، على غيرها، فهي ما راح تضع نفسها تحت رحمة الغاز والبترول اليوم. وهذه التقنيات موجودة حتى على المدى البعيد أصلا. يعني صحيح أنه اللي هي المفاعلات وغيرها طبعا الكابيتال كوست مالها عالي، ولكن على المدى البعيد يعتبر معقول. طيب فاليوم اللي ابغى اقوله انه مع التوسع في مثل هذه النوع من انواع الطاقه ودخول الذكاء الاصطناعي فيها، وكذلك تطور اللي هي الجنريشنز مالها.
1: نعم.
2: يعني قصدي اتكلم عن كل ما جاء جيل ما هو جيل مختلف عن الجيل اللي قبله، وبالتالي ارجع اقول يجب ان نتواكب. انا ارجع اليوم، نحن اليوم ما عندنا، صحيح، حتى على مستوى تطبيقات موجوده وقاعده تتطور والذكاء الاصطناعي يشتغل فيها، فاشياء كثيره قاعده تدخل عندك اليوم. ارجع واكد ان لابد ان نحن نصل لمرحله الاستشراف، لابد ان نحن نطور ادواتنا التشريعيه بما خلنا نقول يعني يمكننا من حيث احنا نكون جاهزين في حال ما اذا تغير القرار السياسي، ما اذا وجدت تقنيات حديثه، ما اذا احنا اقتنعنا بانه فعلا هذا واقع لابد نتعامل معه.
1: جميل. لو اتينا في الشق علاقه القانون النووي بالاستثمار.
2: نعم.
1: يعني طبعا هذه الجزئية بتهمنا كثير، وهذا هو من أساس برنامجنا أيضا.
2: نعم.
1: وأشرت إن كيف ممكن نحدث مثل هذا، وثقة المستثمرين أيضا لما يأتي مستثمرين ويركزوا على هذا القطاع بشكل كبير جدا، كيف نربط بين القانون النووي والفرص الاستثمارية في هذا القانون أو في الطاقة النووية؟
2: جميل. أول شيء خلنا نتفق إن اليوم الاستثمار والاقتصاد هو مرتبط، خلنا نقول هو حجر الزاوية في كل القطاعات المختلفة. يعني اليوم احنا في عمان جالسين يعني نشتغل على كل القطاعات بما يخدم الاستثمار.
1: صحيح.
2: طيب اليوم المستثمر لما يروح لأي دولة، ايش اول يبحث عنه؟ ايش؟ وضوح الأنظمة.
1: نعم طبعا.
2: واستقرارها، وهذا خليها بين قوسين، بمعنى انه الدول اللي تشريعاتها كثير تتغير هذه ما تكون دول جاذبة، لانه يرجع اقول لك المستثمر انا ما اعرف بكره ايش راح يصير في هالدولة. لذلك المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة وبيئة يعني واضحة النظام، واقصد هنا النظام القانوني. فلما تكون في عندك تشريعات واضحة وعندك جهات رقابية مستقلة بين قوسين طبعا، وإجراءات واضحة يعني بروسس واضح يروح فيه المستثمر، هنا بطبيعة الحال المستثمر يتشجع انه يجي للدولة بما فيها موضوع القانون او القانون النووي. اليوم لما يجيك مستثمر يبغى يشتغل في اي او يريد يعني يتبنى اي نوع من انواع هذه التطبيقات، هو يبحث عن كل هذا.
1: جميل.
2: انت كدولة ما راح يعني ما راح تجد فرصة في ظل هذا التنافس اللي صاير في العالم لاستقطاب التقنيات الحديثة.
1: نعم.
2: اذا ما وصلت لهذه المرحلة من الوضوح والاستقرار. اليوم كل هذه التقنيات قائمة على التطور التكنولوجي، اذا كيف التطور التكنولوجي او خلينا نقول التكنولوجيا الحديثة بتدخل عندك اذا انت ما كان عندك الاستقرار فيما يتعلق حتى بالتشريعات الخاصة بالقانون النووي بين قوسين.
1: جميل. إذا نحن نعود مرة ثانية، محتاجين إلى قانون ما يتواكب وإنما يتسابق، بمعنى يبادر أو يسبق كل
2: القوانين، يسبق يستشرف إلى
1: يستشرف في المستقبل.
2: نعم.
1: الطرح في هذا الجانب ولما يتعلق في موضوع يعني التنمية المستدامة، نحن نبحث طبعا لا زال الحديث كل ما نأتي في أي يعني فعالية وبرامج متى سنعمل التنويع الاقتصادي، متى سيكون تتحول دولنا إلى دول النفط يبدأ يمثل نسبة أقل من القطاعات الأخرى الواعدة.
2: نعم.
1: هل استطعنا أن نستقطب أيضا استثمارات متخصصة في هذا الجانب في عمان وفق متابعتك يعني؟
2: طيب سؤال جميل وشائك في نفس الوقت. وطبعا باختصار شديد يعني نحن كلنا نتابع اليوم، خلي الطاقة النووية على جنب، نحن اليوم نشوف الحمد لله مشاريع الهيدروجين الأخضر، مشاريع الطاقة المتجددة بشكل عام، الشمسية وغيرها وطاقة الرياح. فهذا الموضوع أصلا أوردي يعني نحن سائرين في اتجاه الحمد لله كبلد. يبقى دائما هو التحدي، أرجع وأؤكد على موضوع البنية التشريعية الأساسية إذا صح التعبير. هل نحن عندنا البنية التشريعية الأساسية اللي تنظم هذه القطاعات from ألف إلى الياء، بمعنى اللي هي تضع الاشتراطات العامة وترخص وتتابع وتفتش وتتأكد من خلال المتابعة بأنه الاشتراطات ما زالت يعني في المستوى المقبول والمطلوب، وصولا للإنهاء، بمعنى أنه بكرة هذا المشروع انتهى. طيب كل هذه الأشياء الآن اللي تمت وين راحت وإيش صار فيها؟ فكل هذا طبعا الإضافة طبعا صحيحة قبل لا أنسى كذلك الجهة المعنية الرقابية المعنية المستقلة، فهذا كله طبعا طبيعة الحال يعني أنا ما أقول ما موجود، ولكن محتاج مثل ما يقول لك دبل تشيك. أو
1: نحن محتاجين إلى إطار تشريعي يعني محدث ومراجع ويناط بمهمة أنت أشرت لي جهة واحدة فقط إلى الآن.
2: أعطيك مثال.
1: كمثال جهة واحدة وهي البيئة، قد لكم البيئة ربما أعطت هذا التشريع فيما يتعلق باختصاصات البيئة نفسها.
2: صحيح. صحيح.
1: طيب إذا نحن نهج استقطاب استثمار.
2: نعم.
1: ونبدأ يعني كما يقال ننتقل من مرحلة الاعتماد على النفط إلى أن أصبح هذه الطاقة أصبحت الآن يعني العالم كله يتجه كبديل.
2: نعم.
1: خليك أنت في الواقع الموجود، ماذا نريد أن نحدث في هذه التشريعات؟ أحول السؤال لك.
2: طيب ورطني يعني.
1: بدل ما تسأل أنت فالسؤال لك.
2: لا شوف
1: بصراحة
2: أنا
1: يعني
2: في قناعتي
1: أنا في النهاية هم وطني واحد.
2: نعم يعني. نعم أنا في قناعتي إنه التشريع ليس مجرد نصوص وليس مجرد نصوص جامدة. التشريع هو كائن حي، يعني أنا دائما أحب أشبه بطريقة هذه، بمعنى إن التشريع يجب أن يتطور مع تطور الحياة، مرة أخرى، بمعنى أنه مع كل هالتطورات لازم نفهم الطرف الآخر. اليوم لما نتحدث عن المستثمرين، أرجع أقول لك
1: صحيح،
2: المستثمر إيش يريد؟ منظومة واضحة مستقرة منظمة فيها from A to Z.
1: نعم،
2: يعني وارجع أقول مستقرة، ما يجي وبكرة يتفاجئ بتغيير.
1: أكرر لك إياها، مستقرة ثم مستقر.
2: بالضبط. فحتى كثرة الجهات المختصة خلنا نقول، نعم، وكثرة التشريعات،
1: تعدد الجهات
2: بالضبط متعددة، ولازم إنه هو يروح هنا أو هنا أو إلى آخر.
1: نعم،
2: هذه لابد من إعادة النظر فيها حقيقة. أتفق معك دكتور في هذا الشق بطبيعة الحال، إنه يجب أن نسهل. خلينا نجيبها من كذا، يجب أن نسهل. إذا بغينا استثمار، ودائما نتحدث عن تسهيل إجراءات الاستثمار، فهذا يمكن يكون أهم محور في مراحل تسهيل إجراءات الاستثمار، التشريع.
1: جميل. يعني أيضا يمكن أخذ في الشق المتعلق في جانب دعم الابتكار.
2: نعم،
1: أيضا في هذه الجزئيات هناك مبادرات، هناك أيضا كذلك يعني مجموعات من الشباب يعني برزوا حقيقة على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي. هل لو وجد مثل هذه التشريعات أو هذه اللوائح أو هذه المنظومة مثلا كمنظومة واحدة كمركز مختص في هذا الجانب ينظم، هل سيعزز من الابتكارات؟ أنا بصريح العبارة ربما يعني التقيت بمجموعة من الشباب، البعض منهم حقيقة يشعر نوعا ما أنه في توجه موجود، لكنه في بطء في هذا التوجه. هل الطاقة النووية أيضا والدورة في دعم الابتكار كيف تقيمها حاليا؟ يعني
2: بالعكس، هي الطاقة النووية قد تكون من أكثر المجالات الآن اللي ممكن الواحد يشتغل عليها في الابتكار حقيقة. أرجع وأقول في بشق، يعني ما أتكلم حتى على الطاقة النووية، على التكنولوجيا النووية في مختلف تطبيقاتها. رجوعا للشق الأول، يعني إحنا كذلك يعني أنا ما بقول يعني شباب صغار، لكن ما زلنا نحاول
1: نفرحات الشباب. في كل خير
2: الله يسلمك، وبالتالي احنا على تواصل مع هذه الفئه يعني السنيه اللي هي خلينا نقول اذا صح تعبير الشباب. طبعا طموحاتهم كبيره، ارجع اقول انه احيانا وهذا نسمع منهم حقيقه، يقول لك انا اريد اشتغل، اريد اسوي، اريد ادخل عالم الابتكار، ولكن ما زلت انا ما قادر افهم المنظومه.
1: احسنت.
2: من اروح وين؟ اوكي، سويت اليوم فكره، وين اسجلها؟ كيف اسجلها؟ هل اروح وزاره التجاره والصناعة؟ هل اروح الملكيه الفكريه؟ هل اروح
1: وزاره المواصلات؟
2: بالضبط. هل اروح وزاره الاعلام؟
1: صحيح.
2: فنرجع مره اخرى، لابد من وضع منظومه واضحه وسهله ومحدده المعالم بشكل اكبر، بحيث انه فعلا نصل لمرحله اللي هي دعم الابتكار. طبعا الابتكار ارجع اقول كل الدول الان تراهن عليه. اليوم احنا يعني لما نتحدث عن مشاكل باحثين عن عمل وغيرها، نحن قد يكون ما بقول أغفلنا، ولكن نحتاج نشتغل بشكل أكبر على هذا الشق، شق الابتكار، لابد.
1: جميل.
2: وندفع شبابنا بطبيعة الحال للدخول في هذه التخصصات.
1: جميل. حناخذ فاصل، لكن نريد ندخل في بعض مواد القانون النووي، يعني بحيث قدر ما يمكن أيضا هناك المهتم والمتابع أيضا المختص في هذا الجانب، لكن بعد الفاصل
2: إن شاء الله.

0: محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً، يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص، يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله، مرحبا وسهلا فيكم. بلا شك الحديث عندما يكون مع مختص وكذلك أيضا ذو هموم في هذا القطاع بشكل كبير جدا مع الدكتور سعود الفارسي، فهذا إشارة مباشرة بأن نحن نمضي إن شاء الله سبحانه وتعالى قدما في توجيه هذا المسار لما فيه أيضا كذلك مصلحة الاستثمار في هذا القطاع بشكل كبير جدا. قلنا الدكتور نبدأ، يعني علق المستمع والمختص يطلع على بعض المواد اللي في القانون النووي إن أمكن ذلك.
2: طيب، طبعا احنا في عمان ما عندنا قانون واحد يسموه قانون نووي، لكن في اللي هو الستاندرد الدولي او خلينا نقول النموذج، في نموذج عالمي طبعا معتمد من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هذا طبعا لمساعدة الدول في وضع تشريعاتها الوطنية. طبعا انت ما تاخذ نسخ لصق طبيعة الحال، كل دولة يعني توائمه بما يتناسب وطبيعتها وظروفها وخصائصها وخصوصيتها وكذلك مدى وجود الابلكيشنز او التطبيقات اللي فيها. بمعنى انه لو اخذنا مثلا عمان، ما بالضروره ما بطبيعه او ما بالضروره نتحدث بشكل يعني موسع عن عن عن مثلا عن الطاقه النوويه، ولكن من الجيد انه يكون عندنا كل ما يتعلق بالتكنولوجيات او بالتطبيقات الثانيه. طبعا القانون النووي مثل ما سبق واسلفت يعني او النموذج يتحدث بدايه من تعريف القانون النووي، مرورا بالمراحل، مثلا اذا تكلم عن الطاقه النوويه مراحل اللي هي المراحل من بداية فكرة الطاقة النووية لحين التشغيل اللي هي اللي يسموها الفيزز، اللي هي مرحلة أدوار أو دور كل جهة من الجهات والدول المجاورة ودور الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان أنه هذه الدولة فعلا استخداماتها راح تكون في الجانب السلمي. طبعا مرورا بالترخيص وكذلك ترخيص اللي هي خلنا نقول محطة الطاقة، وفي المقابل كذلك ترخيص الجهات الرقابية اللي هي يجب أن تكون مستقلة ومستقرة ومختلفة عن المشغل، مرورا كذلك بمرحلة التشغيل، الاشتراطات البيئية، حماية الإنسان، هم يسموهم 3 S's اللي هي الأمن والأمان والضمانات، هذه لازم تكون موجودة كذلك في القانون، بحيث أنه فعلا في حال وجود هذه التقنيات أهم شيء البيئة والإنسان يكونوا محميين بشكل كامل. موضوع اللي هو الاستيراد والتصدير المواد النووية، كذلك موضوع اللي هو التشغيل المفاعل نفسه، كذلك موضوع اللي هو المتابعة الدورية والرقابة والتحقق من انه المنظومة اوريدي يعني مستقرة وما فيها اخطار. طبعا عندك ارجع اقول موضوع اللي هو البيع، بيع الطاقة وغيرها، وصولا للعمر الافتراضي للمفاعل وإنهاء المفاعل وطريقة التخلص من اللي هو المواد النووية أو ما يسموه المخلفات النووية كذلك، وين تتخلص منها وكيف وين تحفظها، فكل هالتفاصيل موجودة في في في في القانون النووي. عندك كذلك فيما يتعلق بالتطبيقات هي عملية مشابهة، بمعنى كيف تستورد اللي هي المواد المشعة، كيف تخزنها، كيف تستخدمها، من الجهة المعنية بترخيص الجهات، يعني وزارة الصحة اليوم جابت نظائر مشعة، من الجهة المعنية بترخيصها، من الجهة المعنية بالتفتيش والرقابة على الأجهزة اللي موجودة عنده في وزارة الصحة، من الجهة المعنية بمتابعة التخلص من هذه النظائر بعدين، يعني وغيرها من تفاصيل. فالمنظومة متكاملة، هذا في الكتاب الأول. الكتاب الثاني هم حتى في نسخة أخرى محدثة من الكتاب سموها اللي هو اللي هي نسخة التطبيق، هذا تساعد حتى الجهات العاملة بأن تدخل
1: كانوا دليل
2: بالضبط
1: دليل.
2: يعني خلنا نقول هذاك الأول خاص بالمتخصصين في القانون النووي، وهذا الثاني أكثر للجهات العاملة في المجال التقني أو الفنية.
1: جميل. في ظل هذا المنظومة، يعني دائما الحديث عن يعني قانون موجود لكن التحديات التي تتوقع أيضا أن تواجه الدول في مجال استخدام السلم للتكنولوجيا النووي،
2: نعم،
1: يعني خلال السنوات القادمة كيف تقرأ ذلك أيضا؟
2: يمكن
1: في إيجابيات في مخاطر،
2: نعم الإيجابيات طبعا ما راح أتكلم فيها لأنه نعم. الكل يعرف اليوم الحمد لله سيتي سكان مثلا في وزارة الصحة عامل شغل كبير، نعم. يعني في موضوع التشخيص، عندك موضوع اللي هي

0: القضاء على الآفات في القطاع الزراعي،
1: نعم
0: مثلا اللي هي الفروت فلاي او يسموها اللي هي دبابه الفاكهه
1: بالضبط
0: وغيرها. هذا على مستوى العالم كان في مشكله كبيره، وبهذه التقنيات الحمد لله تخلصوا او حدوا من هذه المشكله، وقس على ذلك باقي القطاعات. فالجوانب خلينا نقول الجوانب
1: السلمي
0: الايجابيه
1: إيجابية
0: طبعا الحمد لله حدث ولا حرج.
1: جميل
0: اما بالنسبه للتحديات ارجع واقول انه هذا تكنولوجيا، التحديات اللي تواجهت نفس اللي تواجه باقي القطاعات.
1: قطاعات
0: اليوم ارجع اقول عالم متطور، عالم متغير. عندك اللي هو اذا بندخل بطريقه شويه اعمق اللي هي الجوانب الارهابيه وما ارهابيه
1: نعم
0: وغيرها، وانت ادرى في هذا
1: نعم
0: في هذا الشق. كذلك موضوع نرجع موضوع هل التشريعات تتواكب مع هذا اللي هي التحديثات اللي حاصله ام لا. ففي تحديات كثيره جدا، تحديات طبعا في من التحديات اللي هو الكوست العالي المبدئي الخاص باستخدام هذا النوع من انواع
1: صحيح
0: التكنولوجيات.
1: صحيح
0: هذا جانب مهم. التحدي كذلك كيف تقنع خلينا نقول المستثمرين يدخلوا لك البلد ويجيبوا لك هذا النوع من انواع التكنولوجيا، نقل التكنولوجيا. كيف انت تصل لمرحله فتح مختبرات خاصه او ايجاد منظومه حتى خاصه
1: ممتاز
0: للابتكار في هذه القطاعات. هذه كلها تحتاج لايمان. لايمان، وخلي بين قوسين. اليوم لما اجي اقول اريد مختبر، انا خلاص انا ما اريد مختبرات الكلاسيكيه. هذا الحمد لله البلد امتلأت منها. اليوم يجب ان ابحث عن مختبرات او اضع مختبرات فعلا نوعيه
1: جميل
0: تواكب المستقبل، ما اقول لك تواكب الحالي، تواكب المستقبل. خلي الشباب عندك يبدع، خلي الشباب يبحث، خلي الشباب. لكن اذا انا ما مؤمن بهذا الشق وما وفرت كل الامكانيات بما فيها الاجهزه، بما فيها البنيه الاساسيه في هذه المواقع، بما فيها التقنيات الاتصال الحديثه خلينا نقول باحدث
1: أحدث
0: تكنولوجياتها، انا ما سويت شيء.
1: هل اللي يحد من هذا هي قضية الجانب المالي، بمعنى أنه محتاج أنه يعني كل جهة أن تصرف أو يكون في ميزانية كبيرة جدا، وفي هذه الحالة صارت هناك مفاضلة بين أنه كيف، بما أنه أنا ممكن أجيب المنتج أو أجيب هذه الخدمة بسعر قد يكون أقل والكلفة الداخل، ما ننظر إلى توطين مثل هذه يعني المشاريع مثلا؟
0: شوف، هي الإجابة من شقين. الشق الأول، هذا الكلام لو كان قبل 10 سنوات كان ممكن يعني الواحد يعني يدخل فيه بعمق، لكن اليوم في ترى في بدائل كثيرة. اليوم أنا أرجع أقول ليش أنا كدولة أسوي؟ ما هو المستثمر ممكن يجي يسوي بالنيابة عني في عقود البي بي بي.
1: صحيح،
0: طيب، في
1: صحيح.
0: عقود كثيرة الآن،
1: صحيح.
0: فالحلول موجودة. أنا دائما حقيقة قناعتي إنه المال هو آخر مشكلة ممكن
1: ممتاز
0: أناقشها.
1: جميل.
0: متى ما وجدت الفكرة ما ومتى ما امنت فيها ما بيوقفك المال. طبعا ما اريد كذلك انظر واكون مثالي اكثر من اللازم. المال يبقى تحدي،
1: صحيح،
0: ولكن ارجع اقول تحدي ما تحدي يعني غير قابل للحل. الحلول الموجوده، فقط انت تشوف النموذج او البزنس موديل مالك اللي يتناسب واهدافك. فهذا الشق الاول. الشق الثاني فيما يتعلق بستكرر بسؤال لو فهمت،
1: يعني هو فيما الجانب المتعلق في قضية الإنفاق، يعني هل أنا يعني أليس الآن وارد أن نحن نوطن، عندنا مختصين، عندنا يعني ما شاء الله نسميهم علماء أيضا في هذا الجانب،
0: صحيح. زين،
1: لماذا لا نوطن مثل هذه المشاريع؟
0: ارجع اقول هذا واحد. الشيء الثاني، حتى لو افترضنا ان المال هو احد الاركان الاساسيه اللي تفكر فيها،
1: نعم،
0: اذا فكرت فيها على المدى البعيد، ارجع اقول اليوم الابتكار وغيره هذا هو اللي تراهن عليه الدول، الابتكار والمؤسسات الصغيره والمتوسطه،
1: صحيح
0: هذا هو المستقبل.
1: صحيح.
0: فاليوم انا اصرف، اضغط على نفسي اصرف، لان بكره المحصله راح تغطي اللي صرفته، وراح بالعكس راح اوجد قناه جديده الناس تشتغل فيها، وتوجد وظائف، وتوجد اللي هي اعمال
1: استقرار، استدامة،
0: واستدامه واستثمار وغيرها من من من من جوانب. وبالتالي انا حقيقه اتكلم عن المستوى الشخصي يعني، وهذا يبقى في النهايه قناعات، ولكن لا ارى ابدا اني اجعل المال حجر عثره بحيث ان يعني اوئد الفكره قبل لا افكر فيها، وقبل لا ادرسها، وقبل لا فعلا ابدا اطرحها على الطاوله.
1: صحيح.
0: واجلس مع المتخصصين، مش الا في الجانب المالي.
1: نعم.
0: ارجع اقول دائما المتخصصين في شتى القطاعات، ومن ثم عاد اذا وصلت فعلا لمرحله انه ما في مجال، عاد الوقت ممكن نتحدث.
1: صحيح.
0: لكن ارجع اقول اليوم الحلول موجوده، الحلول الماليه موجوده.
1: ويمكن جزئيه ايضا ركزت عليها الدكتور فيما يتعلق بقوانين الاستثمار الاجنبي، عندما تكون ايضا متاحه بالامكان استقطاب يعني مستثمرين، نهيئ لهم البيئه الاستثماريه، نهيئ لهم التشريعات، القوانين، نوفر الحوافز، نوفر الدعم، قد يكون الدعم ما يكون مالي بقدر ما هو الدعم ايضا كذلك يعني لوجستي في مجالات معينه، نوفر الموقع ونهيئ البيئه. ربما نأتي بمستثمر يعني يصرف الملايين دون أن تكون أيضا كذلك يعني عبء أيضا كذلك على الحكومة.
0: هو الدكتور حتى بالنسبة يعني من خلال عملي طبعا وخلال التجربة الماضية اللي مريت فيها، حتى المؤسسات الأكاديمية ترى في عمان مستعدة. يعني أرجع أقول لك إنه فقط أنت تحتاج إنك تبلور الفكرة وتطرحها بطريقة مقنعة. كذلك احنا أرجع أقول ما نكون كذلك يعني وايد مثاليين ونقول إن كل شيء ممكن، لكن ممكن حتى تبدأ فيها على مراحل، ما لازم تروح إكستريم إنك تروح لأعلى، يعني تعال بسوي لك أعلى مختبر بأعلى المواصفات لا، أنا ممكن أمشي فيها كمراحل.
1: صحيح.
0: لكن أرجع أقول إنه ما نقف لأن الحلول المالية موجودة بطريقة أو بأخرى.
1: جميل. ورد السؤال من التواصل، سأل يعني كان مختص هذا الشخص في الأمن السبراني
0: ما شاء الله،
1: يقول إلى أي مدى يشكل الأمن السبراني للمنشآت النووية تحديا قانونيا جديدا، وكيف تتعامل التشريعات الحديثة مع هذا النوع من المخاطر؟
0: طبعا الأمن السبراني اليوم
1: عقلك سؤال يعني
0: طبعا عجبني لأن عندي أنا بنتي كذلك تدرس في ألمانيا في السبراني، فهذا حديثة يعني ذو شجون. باختصار شديد طبعا الأمن السبراني اليوم تحدي في كل شيء، في كل القطاعات مش هذا. ارجع اقول اليوم نحن قاسين نتحدث عن انه في النهايه هذه سواء كان المنشآت المحطات ايا كان نسميها، هي في النهايه تستخدم التقنيات مربوطه بكذا ولا كذا بشتى مختلف اللي هي قنوات الاتصال. طيب الامن السيبراني هو تحدي حقيقي، وتحدي قد يكون كذلك حتى من جانب التشريع. يعني اليوم عندنا مركز دفاع الكتروني موجود
1: صحيح،
0: ولكن ارجع اقول هل عندك اليوم يعني انا يعني المساله تحتاج لبحث حقيقه، ما اقدر اجاوبها بشكل ارتجالي، ولكن ارجع اقول يجب ان نتحقق فقط من وجود القواعد او النصوص التشريعيه المنظمه لهذا الموضوع من بدايته لنهايته، بما في ذلك التعامل مع التهديد الامن السيبراني.
1: جميل. ذكرت البنت وذكرت الجامعات ايضا، ورد ايضا كذلك سؤال من واقع خبرتكم دكتور سعود، ما أبرز المجالات البحثية أو التشريعية التي ينبغي أن تحظى بها الجامعات ومراكز البحوث لإعداد جيل جديد من المختصين في القانون النووي؟
0: جميل. أنا هذا كتبت عنه مقال حقيقة،
1: يا سلام،
0: نشرته يمكن العام أو قبل سنتين ما أذكر بالضبط، كان بما معنى العنوان أنه القانون والتكنولوجيات الحديثة ودراسات كذا، يعني دراسات الأكاديمية
1: أو شيء. جميل.
0: طيب أعتقد نرسل لك نسخة من ذلك الوقت يعني.
1: يمكن أنا رشيته هنا.
0: قد يكون. فعموما الفكرة أنه في النهاية اليوم يجب نحن نطور منظومتنا التعليمية بما يتواكب وخل أرجع أقول لك التكنولوجيات الحديثة.
1: جميل.
0: بما فيها الجوانب النووية وغيرها. أنا أرجع أقول دائما يجب أن ما نتعامل مع الموضوعات كرد فعل. أنا ما محتاج أن تصير عندي مشكلة علشان أروح وأجيب خبراء دوليين يتعاملوا معها وكأنها يعني وليدة اللحظة. أنا أحتاج أنه يعني أجهز كوادر وطنية قادرة على التعامل مع مثل هذه التحديات. نحن اليوم الحمد لله شباب عمان من أفضل الشباب حقيقة، وهذا شيء دائما أقوله يعني في وقلته سابقا. أحد الخبراء الدوليين في إحدى الجلسات قال لي بالحرف، قال لي سعود أنا يعجبني في الشاب العماني شيء ما موجود عندنا في دولنا.
1: نعم صحيح.
0: قال يعني بما معناه أنه مثل الصلصال، عقله نظيف، ما عنده اللي هو الجوانب اللعب والسوالف هذه. فأنت كيف ما أنت تشكله هو يتشكل.
1: صحيح.
0: من البداية. لكن أهم شيء تشكله في البداية مع بداية عمر ما بعد الثانوية خلنا نقول.
1: نعم.
0: لذلك من المهم جدا استغلال هذه يعني هذا عنصر قوة حقيقة، يعني قد يكون ما متاح للبعض، فهذا يجب نحن نستغله. التخصصات كثيرة جدا، لكن أرجع أقول دائما نركز على التخصصات ذات البعد الاستراتيجي. بمعنى أن أرجع أقول يا جماعة طبعا التخصصات ما بقول العادية بس التخصصات الموجودة حاليا هي تخصصات مطلوبة.
1: صحيح.
0: ولازم أن يبقى حد يتخصص فيها
1: طبعا،
0: عشان تمشي العجلة والتنمية تتحرك. ولكن في تخصصات ذات بعد استراتيجي لازم نشتغل عليها، مثل الذكاء الاصطناعي، مثل تقنيات الطاقه. مش ما اتحدث عن تكنولوجيا النووي فقط، تقنيه الطاقه، نحن اليوم نتكلم عن الهيدروجين الاخضر، نتكلم عن الطاقات المتجدده المختلفه.
1: صحيح.
0: نتكلم عن السولر وتقنياته المتجدده بشكل يومي، فكل الدرونز وغيرها. هذه كلها يجب ان احنا نركز انه كيف احنا نهيئ شبابنا للاستعداد للتعامل معها فيما يتعلق بمستقبلها، مش اليوم.
1: جميل.
0: اليوم احنا شايفينها لكن وين رايحه؟
1: جميل. هذا ربط ايضا بسؤال فرعي، هل تعتقدون القانون النووي سيظل تخصصا قانونيا دقيقا، أم أنه سيتحول مستقبلا إلى أحد التخصصات الرئيسية في كليات القانون في ظل توسع استخدامات التكنولوجيا النووية؟ شبيه هو بنفس المجال.
0: إيه هو لأنه هذا دائما نقاش جدلي.
1: صحيح.
0: نقاش جدلي بمعنى يعني حتى سؤال هل هو يخضع للقانون العام ولا القانون
1: بالضبط.
0: الخاص؟
1: أيوة.
0: وهل فعلًا؟
1: هل درس في الكلية القانون مثلاً؟
0: بالضبط. أيوة. وهل هو ممكن يعني تسقطه تحت قوانين الطاقة المتجددة أم هو مستقل لأنه هو أصلاً يعتبر نوعاً ما في متجدد وغير متجدد يعني صحيح. يبقى لك تستخدم يورانيوم وغيره. فهذه الأسئلة جدلية. ولكن أنا أرجع أقول إذا ما نتحدث عن قانون النووي بشكل عام. يعني عفوا بشكل خاص على سبيل التحديد انا اعتقد انه يجب ان نعمل على ايجاد فرع خاص في كليات الحقوق متخصصه بقوانين الطاقه يعني مثل ما عندنا اليوم قانون تجاري مثل ما عندنا بعض اللي هي التخصصات هذا يجب ان يكون اصيل وحقيقه في تجارب يعني تروح في بعض الجامعات العالميه بتحصل فيها يعني كليه الطاقه وتحت هذه الكليه كل التخصصات ذات العلاقه بالطاقه مش للقانون
1: ممتاز
0: فهذا اعتقد انه ممكن نظر فيها يعني
1: جميل
0: وانا ادفعها بقوه حقيقه
1: واتمنى ان تقدم ايضا ورقه في هذا وتكون انت عميد الكليه ان شاء الله في هذا التخصص
0: ان شاء الله الله يسر الامور
1: باذن الله. جميل نقرا المستقبل في مكونات مستهدفات رؤيه عمان 2040 لكن بعد الفاصل.
2: ان انجاح هذه الرؤيه مسؤوليتنا جميعا ابناء هذا الوطن العزيز دون استثناء كل في موقعه وفي حدود إمكاناته ومسؤولياته.
3: رؤيتنا الطموحة ونظرتنا المشتركة نحو مستقبل عمان 2040 أردناها أن تكون واضحة المعالم تبنى بفهم واع وإدراك متزن لتصل بنا إلى مستويات دولية منافسة تحقق المكانة المنشودة والمستقبل المزدهر. والاقتصاد محرك التنمية الشاملة نتطلع إليه ليكون تنافسياً منتجاً ومتنوعاً يقوم على الابتكار وتكامل الأدوار وتكافؤ الفرص يقوده أبناء عمان ويحقق تنمية مستدامة. ومن أجل ذلك تضع رؤية عمان 2040 مؤشراتها ومستهدفاتها لقياس النجاح في صناعة المستقبل. المنتدى الاقتصادي لأجل اقتصاد بنيته تنافسية.
1: حياكم الله. حديث شيق وخاصة يعني طاقة نووية فأعطتنا طاقة أيضا يعني مباشرة يعني والدكتور يعني في مجال تخصصه ومتعمق وكما أشرنا كأول عماني مختص في هذا الجانب هذا فخر لنا والبعض أحيانا يمكن من خلال قراءته وربما حتى على مستوى المنطقة وهذا إن شاء الله نعتز وأيضا كذلك من الكفاءات العمانية في هذا المجال بلا شك كثير. كيف نستعد للمستقبل؟ يمكن في طور حديثنا يعني أكثر من محور تحدثنا عن هذا الجانب وخاصة في ظل التوجهات أيضا والمستهدفات رؤية عمان 2040 هل فعلا نحن نحتاج إلى يعني إعادة النظر مثل ما أشرنا في المقدمة؟ والأحيانا البعض يسأل يقول لك ربما نحن عندنا التشريعات عندنا اللوائح عندنا القوانين صحيح قد تكون يعني متوزعة في أكثر من جهة لكن هل لدينا قيادات عمانية مختصة من أمثالك مثلا ونزك على حد يعني قادرة أن تقود هذه المنظومة تشريعيا إداريا ماليا اقتصاديا قادرة أيضا كذلك على يعني توجه أو دعم هذا التوجه نحو الاستثمار في هذا القطاع؟
0: طيب بداية شكرا على حسن ظنك يعني
1: إن شاء الله
0: بارك الله فيك. طبعا اليوم نحن الحمد لله يعني أعتقد أن في عمان لدينا من الكفاءات الوطنية اللي قادرة تقود كل هذه القطاعات حقيقة يعني طبعا ما معنى ذلك إن ما ممكن نستعين بخبرات دولية الخبرات الدولية ضروري تكون موجودة بطبيعة الحال
1: مرحلية لمرحلة معينة
0: مرحلية وكذلك في بعض التخصصات بحيث أنك تعرف وتواكب العالم كيف قاعد يمشي يعني فهي بالعكس يعني هي مكملة بطبيعة الحال. بالنسبة للكفاءات العمانية أنا على إيمان تام وطبعا نحن خلال عملنا يمكن حتى الدكتور من خلال طبعا لقاءاتك المستمرة الأسبوعية نعم هذه ولقاءاتك المجتمعية ما شاء الله اللي أنا أتابعها بشكل شخصي أعتقد أنه يعني التقيت مع مجموعة كبيرة جدا من الكفاءات سواء كان كفاءات في الجوانب العملية الاقتصادية السياسية
1: في كل
0: المجالات الأكاديمية كذلك
1: صحيح.
0: هي يعني ككفاءات موجودة ولكن يحتاج فقط قد نقول إن نحتاج المسألة إن نحتاج شوي نركز بشكل أكبر في كيفية الاستفادة من هذه الكفاءات.
1: جميل. وسبحان الله يعني كيف نوجه هذه الكفاءات في المسار الصحيح يعني مثل ما ذكرنا يعني ربما شتات موجود في أكثر من جهة، ويمكن أحيانا بعض نعمل اتصالات عن طريق الأونلاين مثلا، ونجد كفاءات عمانية موجودة في ألمانيا، في أمريكا، في بريطانيا، في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا.
0: صحيح.
1: إذا وجدت لها هذه البيئة يعني، ووجدت لها هذه الاستثمارات وهذا الدعم وهذا التوجيه، وجود حاضنات أيضا قادرة، ما صحيح. أعتقد أنه عماني يعني عنده الرغبة أن يعطي كفاءته وخبرته للغير بقدر ما هو لبيئته وبلده، يعني هذا بلا شك
0: 100%.
1: لكن ربما قد تكون أحيانا البعض يقول لك البيئة لسه ما جاهزة، التشريعات لسه ما جاهزة، اللوائح ما جاهزة، وأنا ما عندي الوقت أنه يعني أبحث أكثر من وزارة أكثر من جهة يعني من هذا الجانب. فكيف نستطيع أن يكون هذا محور من محاور رؤية عمان 2040 ومستهدفاتها في الخطط الخمسية؟
0: نعم، أنا قبل لا أدخل في هذا أنا حاب أني أربط بين، يعني خلينا نرجع شوي للتخصص،
1: نعم،
0: القانون النووي وارتباطه بالمحاور الأساسية للرؤية رؤية عمان 2040.
1: ممتاز.
0: لأنه أرجع يعني أهمية الموضوع تحتم عليه ذلك، بمعنى أنه لما نجي خلينا نقول المحور الخاص بالحوكمة والأداء المؤسسي،
1: نعم،
0: نتحدث عن تشريعات بطبيعة الحال والجهات اللي هي الرقابية وكذلك الامتثال الاتفاقات الدولية وغيرها من الأمور. لما نجي الاقتصاد والتنمية كذلك البيئة القانونية اللي هي تشجع الاستثمار في التقنيات المتقدمة وغيرها، الإنسان والمجتمع نحن تحدثنا أنها التقنيات تدخل في الطب وتدخل في صحيح. في مختلف اللي هي الحياة اليومية للإنسان كتقنيات. طبعا البيئة المستدامة، يعني قبل نطلع له كنا نتناقش صحيح. عن موضوع خطور، يعني في ناس يقول لك والله لا أنا ما أريد هذا النوع من أنواع التكنولوجيات أو صحيح. الطاقة، لأن هذه
1: فيها مخاطر
0: عالية جداً. وبالتالي طبعا وجود اللي هو القانون النووي يضبط المسألة، بمعنى أنه يحمي الإنسان، يحمي البيئة والاستدامة البيئية. طيب رجوعا لسؤالك، طبعا أرجع أقول وأكد أنه هذه الكفاءات طبعا إذا جينا للمحور الخاص بالإنسان والمجتمع،
1: نعم،
0: لابد من العمل عليها، لابد من استقطابها، لابد من البحث عنها حتى حقيقة. يعني نحن لليوم جيش ياسين نفترض ان الكفاءات هي اللي لازم توصل. الكفاءات قد تكون تسعى لكن ما توصل
1: بالضبط.
0: حقيقه احيانا في عندك تحديات خاصه بقنوات معينه، في عندك تحديات عمليه، في عندك تحديات اجرائيه، اشياء كثيره تقف في في في يعني في في طريقهم للوصول للقياده. لذلك اعتقد انه من المهم انه الدوله هي من تبحث عن هذه الكفاءات، وهي حقيقة قائمة بدور كبير في هذا. يعني نحن نشوف الحمد لله اللي يحصل، ولكن كذلك في كفاءات إضافية، في كفاءات كبيرة أنا أسميه عند بنك كفاءات المفترض قد يكون صحيح. أو خلينا نسميه بنك كفاءات
1: صحيح.
0: مباشرة أي أي أي شخصية عمانية، أي متخصص في أي من القطاعات يكون موجود في هذا البنك متى ما احتجت استدعيه مباشرة.
1: ممتاز.
0: أرجع أقول اليوم لما تصير عندي بعض الأحداث الجيوسياسية ولا غيرها، أو المشاكل الحدودية، أو مثلا بعض انا ما محتاج ان ارجع اقول لك روح ابحث، ولا دائما انت محتاج انك انت تروح تجيب خبير دولي عشان يعالج لك المساله او ينظر فيها. قد يكون لديك من هو في منزلك في بيتك في دولتك من يستطيع خلينا نقول الاستفاده منه كجانب استشاري فقط. احنا ما نتكلم عن تشغيل، ما قاعدين نتكلم عن وظائف، نحن نتكلم عن كيف نسميها هي خزكات علم.
1: نعم.
0: كيف ان الانسان في النهايه هذا العلم اللي تعلمه، وايا كان في اي يعني اي مكان يشتغل، سواء كان موظف في شركة، موظف في حكومة،
1: صحيح،
0: بزنس،
1: صحيح،
0: انا متاكد ما في احد من شباب هذا البلد ما ما ما يرغب في تقديم ولو الشيء البسيط لبلده.
1: جميل. يعني إشارة الى قضية بنك الخبراء،
0: بنك الخبرات،
1: يعني منصة للخبراء المختصين في مجالات معينة تستعين بهم الحكومة او القطاع الخاص عندما تكون.
0: انا بعطيك انا يعني انا دخلت او حصلت على عضوية في الجمعية الدولية للقانون النووي.
1: جميل.
0: كأول عماني كذلك فيها. حقيقة فكرتها جميلة جدا. هذه فيها طبعا حسب الدول، كل دولة والمتخصص فيها. بمعنى ان بكرة اي دولة احتاجت متخصص في هذا القانون في دولة معينة تدخل هذه المنصة وتدخل الدولة وتحصل كل الخبراء المسجلين في هذه المنصه في القانون النووي، وقيس على ذلك باقي التخصصات ترى موجوده.
1: جميل.
0: احنا قد ممكن يعني قد يكون بالامكان نستنسخ نفس هذه الفكره على المستوى الوطني.
1: ممتاز.
0: ارجع اقول اليوم حتى على مستوى يعني بعض الجهات يقول لك والله من تشوفه مناسب نشوفه في الموضوع نسأله في الموضوع الفلاني، من مستشار اللي قد نشوفه صحيح. في الموضوع الفلاني، وانت اكيد صحيح تجيك عشرات الاتصالات فيها بهذه الكيفيه.
1: صحيح.
0: ليش احنا اليوم بكره ياسين يعني نتعامل بطريقه كلاسيكيه؟ خلونا نستخدم التقنيه بما يتناسب انا كجهه او كايا كان بسهوله اصل للكفاءات، والكفاءات في المقابل بسهوله يستفاد منها.
1: صحيح.
0: فهي يعني فائده متبادله.
1: أنا أشعرك أحيانا وكان العملية قد ما تكون هناك يعني مش أولوية، بمعنى الأولوية يعني كمرحليا، بمعنى أنه هذا الجانب في قضية الكفاءات العمانية أو في هذا التخصص قد ما تكون يمكن بدأنا نحن متأخرين في قضية الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، طاقة الهيدروجين، ربما بدأنا في مرحلة يعني متأخرة، وفي هذا الحالة ما كنا مهيئين أيضا لانتقال هذه الكفاءات لمثل هذه يعني الحاضنات أو لهذه البنوك اللي نسميها بنوك الكفاءات أو الخبراء المختصين.
0: نعم.
1: وأيضا هل في صعوبة البحث عنهم؟ يعني على اعتبار أنه ما في منصة أو ما في جهة يعني تحتضن أو ترعى أو تكون ذات اهتمام بهذا الجانب، هل فعلا نحن محتاجين هذا؟ وأيضا دور الدكتور سعود في هذا الجانب أيضا،
0: دور
1: لا تبرئ نفسك أيضا من المساهمة أكيد بلا شك، كتبت ولا بد خاطبت ولا بد اقترحت 100%.
0: هو طبعا الاقتراحات موجودة، أرجع أقول موضوع التأخر يعني ما أعتقد أنه فيه تأخر حقيقي يعني مقصود، ولكن ترى أحيانا الأولويات تختلف، بمعنى
1: الأولويات
0: أنه كل أنا كنا أشوف شو اسمه، ولكن بحاول أختصر باختصار شديد أنا أرجع أقول عندنا يعني تحدي احنا حتى كثقافه مجتمعيه. نعم. وهذا حقيقه يعني نفس الشيء لمستها من احد الخبراء لما رسلت له ملخص الدراسه مالي بعد ما خلصت الدكتوراه، فرد علي رد قال لي انا هذا اللي اقراه ما هو انت،
1: سبحان الله.
0: فيقول انتم كعمانيين عندكم خصله جيده وما جيده اللي هي احنا نقول دائما التواضع.
1: نعم.
0: بمعنى انه كل شيء احنا متواضعين فيه،
1: التواضع الغير محمود.
0: ايوه التواضع بطريقته السلبيه. نعم. او بمعنى السلبي،
1: بمعنى غير محمود.
0: انت اليوم لما تيجي وتظهر نفسك مثل ما احنا قاعدين اليوم مثلا نتحدث. نعم. بصراحه يعني انزين انت اقل شيء الاطراف الاخرى يعرفوا انه في عندي شخص موجود في بالتخصص الفلاني، بالمكنات الفلانيه، بالكفاءه، بالمهارات الفلانيه. نحن عندنا للاسف واحد يخلص يقول لك والله اذا يريدوني يجوني مثلا،
1: بس
0: انزين، او ما يعرف يسوق نفسه بالطريقه. صحيح. السليمه.
1: احسنت.
0: ارجع اقول لك احنا كما العمال يقول
1: محتاجين
0: يقول لك انا ما احب اتفشر، هذه أيوة. هذه الكلمه القاتله يعني.
1: خلينا نكون قريبين من بعض والجمهور ايضا وايضا المختصين. شكرا لك دكتور سعيد.
0: شكرا دكتور
1: بارك على هذا المجال الرحب والثقه والبساطه والشفافيه ايضا. شكرا لزملائي شمس الرئيسي والمهند العمري على اخراج هذه الحلقه. شكرا جزيلا.
0: جزاك الله خير. بارك الله فيك. احسنت.
3: المنتدى الاقتصادي نحو اقتصاد بنيته تنافسية. الإعداد والتقديم الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب. الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يتجاوز 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بتحقيق تطلعات شعب بلاده الصديق نحو مزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9,685,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نموا تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني.
1: أكثر من 9,685,000,000 ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعا بأكثر من 6% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نموا تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2,554,000,000 ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نموا ب6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481,000,000 ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7,039,000,000 ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337,800,000 ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنحو 1% لتبلغ 1,979,700,000 ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعا بنحو 4% لتبلغ 4,721,800,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
0: وقعت شركة تنمية نفط عمان على 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية تتركز في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3,500,000 ريال عماني. وتعكس هذه الاتفاقيات مسار التحول المؤسسي للشركة نحو دور أكثر شمولا وتأثيرا يتجاوز العمليات التشغيلية التقليدية ليشمل صناعة أثر مستدام في المجتمع.
2: وقعت شركة تنمية نفط عمان 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية بإجمالي يتجاوز 3.5 مليون ريال عماني لدعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب، وبجهود تعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة. وتحدث الإذاعة سلطنة عمان المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان.
3: انعكاس رحلة التحول المؤسسي لعمان تسعى إلى تحقيق وتعظيم الفائدة القصوى لهذا الوطن العزيز. ركزنا على فئة الشباب، ركزنا أيضا على خلق وظائف للباحثين عن عمل، وأيضا التدريب المهني من اتفاقية مع وزارة التعليم لتدريب الكهربائيين.
2: وشملت المبادرات استمرار برنامج المنح الدراسية لتمكين 150 طالبا وطالبة وتطوير البنية الرقمية في المدارس الحكومية وإطلاق برامج لتأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم في برنامج تميز لـ20 طالبا مجيدا، إلى جانب توفير 250 فرصة تدريب عملي لطلبة تخصص الهندسة. وأضاف سعادة الدكتور عبد الله بن علي الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي:
4: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات حقيقة في إطار الشراكة المستمرة والمتجددة مع شركة تنمية نفط عمان، وحقيقة نلاحظ تكامل بين هذه الاتفاقيات تعطيتها لمختلف أنشطة وزارة التعليم. نلاحظ أيضا أن أحد الاتفاقيات تعزز الابتعاث لخريجي دبلوم التعليم العام داخليا، وبعد ذلك يوجد أيضا برنامج إثرائي للمتميزين من هذا الطلاب.
2: وفي مجال تمكين الشباب تواصل شركة تنمية نفط عمان دعم برنامج مستعد لإعداد الشباب بالمهارات القيادية والمهنية لأكثر من 500 الشباب العماني، فيما عززت جهودها البيئية باتفاقية مع هيئة البيئة لإنشاء منظومة ذكية لرصد جودة مياه البحر والإنذار المبكر بمخاطر التلوث. كذلك أضاف الدكتور مجاهد بن رافع البوسعيدي مدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس:
5: نظرا لندرة التخصصات في هذا المركز، الاتفاقية بمساهمتها في تدريب الكوادر وتأهيل الخبرات بتساهم في توفير رعاية صحية تخصصية اللي هي من أهم أهداف المدينة الطبية الجامعية.
2: كما تضمنت الاتفاقيات مبادرات صحية نوعية من بينها دعم تدريب الكوادر الوطنية في طب الأطفال التطوري وإنشاء عيادة جديدة للعظام بمستشفى خولة، إضافة إلى تمويل وحدة للحوادث والطوارئ بمستشفى الجازر. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الصحة الوقفية أثر استقبال طلبات النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أن تبدأ إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل عبر القطاع الصحي الخاص. الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدي المدير العام للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة:
6: هذه المبادرة إضافة نوعية تركز على هذه الفئة من أفراد المجتمع، وبالتالي هي ستساهم في تقليل المواعيد. فأي إنسان عنده موعد أكثر من شهر أكتوبر 2026 وأي موعد بعد هذا التاريخ سيتم تقريبا إن شاء الله، وسيتم إجراء عمليات في القطاع الخاص قبل نهاية العام في أكتوبر نوفمبر وفي ديسمبر، سيساهم في تقليل قوائم الانتظار. سيتيح الفرصة أيضا للمواطنين اللي من غير مستحق الزكاة انهم مواعيدهم تتقدم، يعني لانه صارت مواعيد فاضيه بحيث ان احنا انتهينا من قائمه هذه الفئه. حاليا المبادره تنفذ في جميع محافظات السلطنه، فهي ليست خاصه بمحافظه او ولايه معينه. من ناحيه الخدمات حاليا احنا نقدم بعض الانواع العمليات، ايضا الفحوصات التشخيصيه، مستقبلا اكيد بنضيف بعض انواع العمليات الاخرى، لأن الشرط أن تكون هذه العمليات متوفرة وأنه من يدريها استشاري في القطاع الخاص. فوزارة الصحة تتأكد أنه الذي سيجري العملية هو استشاري في القطاع الخاص، ففور وجود عدد كبير من الاستشاريين في تخصصات أخرى سيتم إضافة هذه التخصصات أيضا في المبادرة في السنوات القادمة.
0: أكدت هيئة البيئة مواصلة سلطنة عمان تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية في إطار استراتيجية عمان للبيئة ومستهدفات رؤية عمان 2040. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقدته الهيئة بولاية إبرة في محافظة شمال الشرقية لاستعراض حصيلة أعمالها وإنجازاتها. واستعرض اللقاء الإطار المؤسسي والتشريعي للهيئة الذي يختص باقتراح اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية وتأمين سلامة البيئة. وأكدت الهيئة أن سلطنة عمان انضمت خلال المرحلة الماضية إلى 22 اتفاقية وبروتوكولا دوليا، فقد يعكس ذلك التزامها بالعمل البيئي الدولي. وعلى صعيد الاستثمار، بلغت قيمة العقود الاستثمارية في المحميات الطبيعية 44 مليون ريال عماني. حصدت غرفة تجارة وصناعة عمان جائزة الريادة المؤسسية الحكومية في دعم وتمكين الامتياز التجاري، وذلك خلال مشاركتها في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالعاصمة القاهرة. وجاءت الجائزة تقديرا لجهود الغرفة الرائدة في تطوير منظومة الامتياز التجاري في سلطنة عمان وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية وتمكينها من التوسع محليا واقليميا عبر منظومة كاملة من البرامج النوعية والشراكات الاستراتيجية. وتتبنى الغرفة نهجا مؤسسيا لتطوير منظومة الامتياز التجاري باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز تنافسية الشركات العمانية. حققت مبادرة أوكيو الخضراء التي نفذتها المجموعة خلال السنوات الأربع الماضية نتائج نوعية أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية. وقد تم إنتاج وتوزيع أكثر من 270 ألف شتلة من الأشجار المثمرة والبرية في مختلف محافظات سلطنة عمان. من المتوقع أن تسهم في امتصاص ما يقارب 8000 طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن المؤمل أن يتجاوز العائد الاقتصادي للمبادرة 10000 طن من الفاكهة خلال السنوات القادمة بقيمة سوقية تزيد على 4 ملايين ريال عماني. تزخر سلطنة عمان بالعديد من المعالم والوجهات الطبيعية والتراثية والسياحية، ومنها قرية ميبام الوادعة بين أحضان الجبال في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. وتشتهر القرية بمناظرها الخلابة ومياهها المتدفقة وخضرتها الوارفة.
7: حين نتحدث عن روعة الطبيعة بأبق التاريخ، تكون الوجهة إلى قرية ميبام، إحدى الجواهر الكامنة في وادي طيوي بنيابة طيوي التابعة لولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، حيث ترسم الجبال الشامخة والخضرة الوارفة لوحة طبيعية خلابة. وتتميز القرية بطبيعتها الآسرة، حيث تنتشر أشجار النخيل والموز والليمون، وتنساب مياه الأفلاج والبرك الطبيعية لتضفي على المكان جمالا فريدا يجعله وجهة محببة للزوار وعشاق المكان. كما تحتفظ ميبام بموروثها الاجتماعي العريق، حيث ما زالت البيوت التقليدية والعادات الأصيلة تعكس روح التكاتف والترابط بين الأهالي في صورة تجسد عمق العلاقة بين الإنسان العماني وبيئته. ومع ما تمتلكه القرية من مقومات طبيعية وتراثية وما تشهده من اهتمام بالتنمية والسياحة، تواصل ميبام حضورها كوجهة واعدة تجمع بين سحر الطبيعة وأصالة المكان، لتبقى إحدى أجمل القرى العمانية التي تروي حكاية من الجمال والأصالة. بين خرير المياه وخضرة المدرجات الزراعية وعراقة المكان، تبقى ميبام وجهة من الوجهات التي تأسر القلوب ببساطتها وجمالها الطبيعي.
0: وختام المستمعين، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ارتفاع ناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يتجاوز 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. شركة تنمية نفط عمان توقع 9 اتفاقيات لدعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب. انتهت النشرة مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: سلطنة عمان.
1: استوديو الظهيرة.

مساكم الله بالخير مستمعينا أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، ونتمنى لكم السلامة وين ما كانت دروبكم ومقاصدكم. ومعكم اليوم إن شاء الله في مجموعة من المحطات التي سنقف من خلالها مع ضيوفنا على التفاصيل وسنتحاور إن شاء الله في مضامينها. وبطبيعة الحال لا زالت درجات الحرارة مرتفعة، يمكن الأيام الماضية في بعض مناطق ولايات السلطنة هناك أمطار يعني على جبال الحجر وأمطار خفيفة متوسطة، ولكن الأجواء بشكل عام هي أجواء حارة للغاية. وبالتالي الخبر الذي نشرته شرطة عمان السلطانية يوم أمس لقي بأكيد ترحيب كبير حول سماحة بتعتيم زجاج المركبات على الزجاج الأمامي طبعا بنسبة تعتيم لا تتجاوز 50%. نحن نعرف طبعا النسبة المسموح بها سابقا هي 30%، الآن أصبحت 50% على الزجاج الأمامي. تقولوا بعدين عبد الله السعيدي قال تعتيم كامل كل مكان، الخبر شرطة عمان السلطانية كل النوافذ أو الاتجاهات عدا طبعا الزجاج الأمامي. وهناك تفاصيل طبعا منشورة في حساب شرطة عمان السلطانية، ويسمح بترخيص المركبات التي يوجد بها زجاج ملون بشرط أن لا تقل نسبة نفاذية الضوء عن 30%، ولكن بشكل عام يسمح طبعا بتعتيم زجاج المركبات عدد الزجاج الأمامي بنسبة تعتيم لا تتجاوز 50%. طبعا نحن حاولنا التواصل مع شرطة عمان السلطانية لكن ردهم مقنع كذلك كان بالنسبة لنا، أن التفاصيل واضحة وحتى صورة المركبة باتجاهات النوافذ يعني واضحة، أو الاتجاهات السيارة سواء في الزجاج الأمامي الخلفي وكذلك الجانبي. طبعا الأمامي اتفقنا أنه نسبة التعتيم يعني غير مسموحة، أما في مختلف الاتجاهات في المركبة هي 50%. اليوم مستمعينا ستكون إن شاء الله معنا مجموعة من المواضيع، سنقف عند الموضوع الأبرز وهي الاتفاقيات التي وقعتها شركة تنمية نفط عمان في مجال المسؤولية الاجتماعية وفي مجالات طبعا وقطاعات عديدة مثل التعليم والصحة والبيئة، وتتجاوز قيمتها 3 ملايين ريال عماني. وسيكون معنا إن شاء الله الأستاذ عبد الله بن مبارك الشكيلي رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بشركة تنمية نفط عمان للحديث عن تفاصيل هذه الاتفاقيات. أما ملفنا الثاني لليوم سنذهب إلى محافظة الداخلية وتحديدا إلى ولاية الحمراء، هناك حراك سياحي كبير في الجبل الشرقي، وجهة واعدة تستقطب الأسر والعوائل، وهناك مجموعة من المشروعات التطويرية الجاري تنفيذها. سيكون معنا إن شاء الله المهندس سليمان بن حمد السنيدي مدير عام بلدية الداخلية للحديث عن هذا الحراك وهذه المشاريع. كما ستكون كذلك لنا وقفة حول إطلاق النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي، والتي تأتي امتدادا للتوجيهات السامية. سنستضيف حول هذا الموضوع الفاضل هلال بن حمد الصارمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية أثر، وسنتحدث عن التفاصيل وعن المستفيدين من هذه المبادرة. إذن مستمعينا متابعينا هذه محطاتنا لليوم، وأكيد سنكون في متابعة لأي مستجد خلال فترة البرنامج، كما ندعوكم لمتابعة قناة الإذاعة على الواتساب ليصلكم كل جديد من برامجنا المختلفة وكذلك المحتوى الرقمي والتغطيات الميدانية التي يقوم بها فريق المحتوى الرقمي في الإذاعة، يصلكم أول بأول عبر الواتساب. فاصل قصير ونبدأ معكم المشوار، هذا فريق العمل يحييكم ويرافقكم خلال الدقائق القادمة، في التقديم عبد الله السعيدي وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي.

وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، لقاء الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو ظهيرة، محطتنا الأولى. سنتحدث فيها عن الاتفاقيات التي تم توقيعها. هذه الاتفاقيات في المسؤولية الاجتماعية بقيمة 3.5 مليون ريال عماني، شملت عدد من القطاعات وعدد من المجالات، وسنتابع إن شاء الله تفاصيلها من خلال ضيفنا في الاستديو الأستاذ عبد الله بن مبارك الشكيري، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بشركة تنمية نفط عمان. أهلا وسهلا بك الأستاذ عبد الله. حياك الله وسعيدين بوجودك معنا في الاستديو للحديث عن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم والتي تابعنا جميعا تفاصيلها عبر وسائل الإعلام. ومستمرة شركة تنمية نفط عمان في القيام بأدوارها ومسؤوليتها في المسؤولية الاجتماعية. وقبل الدخول في تفاصيل هذه الاتفاقيات، نتحدث عن نهج الشركة المرتبط بالمسؤولية الاجتماعية وهذا الشعور الدائم بالقرب من المجتمع والمسؤولية المترتبة كذلك على الشركة تجاه التزاماتها للمجتمع.
1: نعم، أهلا. أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة. طبعا هذا واجب على الشركة وغيرها من الشركات، يعني في النهاية شركة حكومية. ما تقوم به الشركة حاليا من مشاريع في مجال الاستثمار الاجتماعي ومجال المسؤولية الاجتماعية هو انعكاس لرحلة التحول المؤسسي اللي تتبنتها الشركة بقيادة الدكتور أفلاح الحضرمي، أول مدير عام لشركة تنمية نفط عمان على مدى تاريخها. رحلة التحول المؤسسي هذه تركز على الجودة والحوكمة، الجودة وقياس الأداء. هذا نراه طبعا منعكس في سياسة الاستثمار الاجتماعي والتركيز على عمل مشاريع ذات طابع مستدام وليس ذات طابع لحظي.
0: نعم. فلسفة ومنهجية الشركة في التعامل مع يمكن المشاريع التي تدعمها على ماذا تقوم؟
1: نعم، هو احنا نؤمن بسياسة الشراكة. احنا يعني اذا نظرنا العنصر رقم 17 من مبادئ الأمم المتحدة الاستدامة اللي هو الشراكة من أجل الأهداف، نظرا أنه يتكلم عن الشراكة، فإحنا دائما نؤمن الشراكة يد واحدة لا تصفق. كلنا نعمل جاهدين لخدمة عمان. فلو تلاحظ المشاريع اليوم، إحنا وقعنا على 9 مشاريع والحمد لله، كلها فيها شراكة مع الجهات هذه. طبعا في وجود كثير من اللجان المشتركة للعمل المشاريع هذه. المشاريع اللي تم إعلان عليها اليوم هي ليست وجدة اللحظة، يعني هذا نتاج عمل ما بين اللجان المشتركة وقسم الاستثمار الاجتماعي بسلطنة عمان. يعني ممكن أعطيك نبذة عن آلية العمل وكيف احنا نطلع بمشروع. يعني المشاريع اللي اعلن عليها اليوم احنا اشتغلنا عليها اشهر بالتعاون مع الاخوان اللي نوجه لهم الشكر في اللجان المشتركه في مختلف الوزارات. احنا سابقا كنا نستقبل الكثير، يعني ما ابالغ اذا يمكن اكثر من 1000 طلب في السنه. من مبدا الشراكه احنا جهه مموله، احنا مش وزاره التربيه، مش وزاره الصحه، مش هيئه البيئه، يعني في ناس ذوي خبره في هذه المجالات. فارتأت الشركة عمل لجان مشتركة من ذوي الاختصاص في جميع الجهات الحكومية على أساس أن يعني نستأنس برأيهم، هم يكونوا الفلتر الأول أو العنصر الأول من عملية ترشيح المشاريع. هي نتكلم عن 4 مراحل يمر عليها أي مشروع استثمار اجتماعي على أساس نضمن أنه يكون مشروع مستدام. فإذا نظرنا إلى المحور الأول أو الفلتر الأول، هو يقوم على اللجان المشتركة هذه في مختلف الوزارات. هم طبعا يقيموا مشروع، يستلموا الكثير من المشاريع. هذه المشاريع يقوموا بوزنها، هل هي تتوائم مع مستهدفات رؤية عمان 2040؟ هل تتوائم مع الخطة الخمسية 11 نتكلم عنها الحين 2026 إلى 2030؟ هل هي تتوائم مع أهداف الأمم المتحدة 17؟ كذلك هم احنا دائما نجلس معهم، فهم عارفين رؤية الشركة وغايتها، فهل هي تتوائم مع الأهداف اللي احنا نقوم فيها؟ فجزاهم الله خير، مشكورين.

0: هم فلترت هذه المشاريع يستقبلوها كأنهم الفلتر الأول، ومن ثم يقدمون المشاريع اللي ارتأوا إنها مميزة. في هذه المرحلة طبعا هم يشوفوا هل هذه موجودة في استراتيجية الوزارة، سواء كان وزارة التربية أو الصحة أو غيرها، هل هم ممكن يحطوا مبالغ كذلك من مبدأ الشراكة ويد الله مع الجماعة. يعني ما كل المشاريع اللي تم الإعلان عنها اليوم هي فقط بتمويل من الشركة وغيرها من المشاريع. احنا نؤمن بهذا، أن يد الله مع الجماعة، وأن كل ما وجد الدعم المشترك كان أفضل. طبعا يوصل المشاريع، توصل هذه المشاريع لقسم الاستثمار الاجتماعي. عندنا قائمة معينة يقوم الشباب بدراسة هذه المشاريع، وجدوا أنها عندنا عملية تقييم معينة، وجدوا أن المشروع ممتاز، يروح للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة نستأنس برأي الأخوان زملائنا من الأقسام التي ممكن لها علاقة في الموضوع. فإذا جانب بيئي، عندنا القسم البيئي يشوف المشروع كذلك، جانب صحي، القسم الصحي، ممكن يكون في تحسينات، ممكن يكون في خبرة في هذا المجال. ارتأوا أن المشروع ممتاز، نروح للجنة الأخيرة أو الفلتر الأخير اللي هو لجنة المنبثقة من مجلس إدارة الشركة، هم اللي يقرروا الحين هل هذا المشروع ممكن أنه يمول أو أنه نعتذر منه.
1: طبعا المرحلة الأخيرة،
0: المرحلة
1: الرابعة
0: الأخيرة.
1: نعم.
0: فإذا طبعا تم الاعتذار، نعتذر منهم ونخبرهم وش الملاحظات، تم قبوله يدخل عاد في مرحلة التنفيذ وإدارة المشاريع.
1: لكن المراحل الثلاثة السابقة تسهل عملية اتخاذ القرار عند الإدارة العليا أنه والله هذه المراحل التي مرت بها هذه الطلبات وهذه المشاريع.
0: نعم. والحمد لله مثل ما يقول مسك الخشب، نسبة النجاح أن لما نروح لمجلس الإدارة تكون دائما عالية جدا في قبول المشاريع، فاللي يعكس أن الحوكمة صحيح الحمد لله.
1: نعم. ندخل في تفاصيل المشاريع التي تم التوقيع عليها وقيمة الاستثمار الاجتماعي أو المبالغ التي ستنفق على هذه المشاريع.
0: نعم. هي طبعا ممكن تكلم عن المبالغ، لكن احنا دائما مثل ما أسلفت أنه هي مش المبالغ، يعني ممكن تصرف في مشروع قيمته مليون ريال، لكن الأثر من مشروع قيمته 10,000 يكون أعلى. فهي طبعا الحوكمة اللي ذكرناها والمشاريع هي تساعدنا على النهوض بمشاريع ذات جودة عالية. فاليوم الحمد لله تم التوقيع على 9 اتفاقيات بمجموع 3,500,000 ريال عماني. مثل ما تفضلت أنت مسبقا، هي تشمل قطاع التعليم والصحة والبيئة والشباب.
1: نعم. نبدأ بالتعليم.
0: نعم.
1: بما أنه التعليم هو أول أولوية في رؤية عمان 2040، ما هي أبرز الاتفاقيات في قطاع التعليم؟
0: نعم. تم التوقيع على 4 اتفاقيات ولله الحمد. أحدها هي الاتفاقية، هذه امتداد لسنوات وهي اتفاقية سنوية بتمويل 150 بعثة لدراسة البكالوريوس والدبلوم لطلاب مناطق امتياز الشركة، وذلك في الجامعات والكليات المحلية. طبعا يتم تقييمهم واختيارهم عن طريق القبول الموحد. هذا الاتفاقية الأولى. طبعا هذا المشروع صار له سنوات والحمد لله، من بدأ المشروع هذا ما يقارب من 2500 طالب استفادوا من هذا المشروع ولله الحمد.
1: كم الرقم؟
0: 2500.
1: إذن هذه مش فكرة جديدة، هذا مشوار طويل. يعني
0: امتداد.
1: قد يسأل يعني يمكن المستمع والمتابع الآن، لماذا مثل هذه البعثات مخصصة لمناطق الامتياز؟
0: نعم صحيح. طبعا لوجود، احنا دائما نبدأ عندنا شعار الجيرة الطيبة والمواطنة الصالحة. الجيرة الطيبة لأن احنا نشتغل في مناطق الامتياز، الولايات اللي نعمل فيها بحكم وجود عمليات الشركة من ضمن هذه، لا بد من وجود بعض يعني الامتيازات اللي تقيمها اللي تقدمها الشركة.
1: نعم. تسهيلا فقط للمستمع، مناطق الامتياز هي المناطق التي توجد بها مشاريع الشركة.
0: بالضبط.
1: في مختلف الأماكن.
0: نعم. عمليات الاستكشاف النفطية. طبعا هذا ما يعني أن الشركة ما تقدم مشاريع للوطن، يعني المشاريع الأخرى اللي بنذكرها بعدين هذه تخدم عمان ككل، لكن هذا المشروع بالذات مخصوص لمناطق الامتياز لخصوصيتها، وكذلك دعم انه تتكلم عن مناطق بعض الاحيان تكون مدينه، يعني بعيده عن المدينه. احنا مثلا في مسقط والحمد لله يعني الوضع طيب، الواحد يروح بيته، الطالب يروح الجامعه يرجع بيتهم، تكلم عن مناطق بعيده. فحتى عمليه اختيار التخصصات بعض الاحيان يكون تفضيل انهم تخصصات ممكن يكون فيها وظائف، انهم هذول الطلبه يرجعوا لمدنهم وتعرف يساعد في تطويرها، يعني تقريبا الوظائف التعليمية كمعلم أو كممرض أو ما شابه.
1: نعم.
0: من دون تفضيل طبعا، يعني بقدر الإمكان أنه يكون هذا الأثر أو هذا الهدف أنه نوصل له إن شاء الله.
1: إجرائيا طبعا أنتوا تركتوا لوزارة التعليم.
0: بالضبط.
1: الأدرى والأقرب. نعم. نعم.
0: هذه الاتفاقية الأولى. الاتفاقية الثانية هي امتداد، وهذه اتفاقية جديدة عندنا برنامج ينفذ لأول مرة، هو برنامج تميز. احنا الحين تكلمنا عن 150 بعثة سنوية.
1: نعم.
0: الحين بناء على النقاشات مع ذوي الاختصاص في وزارة التعليم، مثلا انه ليش ما احنا نميز الطلبة المتميزين اللي يدرسوا في هذا التخصصات 150 بعثة سنوية.
1: نعم.
0: فطلعت فكرة برنامج تميز، هو يتم اختيار 20 طالب من السنة الثالثة أو السنة الرابعة في الكليات، سواء كان دبلوم أو البكالوريوس،
1: من اللي حضروا بالبعثات
0: لكن صار في تغيير بسيط، وهو يمكن يعرج على سؤالك إنه فقط مناطق الامتياز. لا، هذا الحين بيكون، كان الهدف ممكن يكون مناطق امتياز، لكن وجد إن الفكرة جميلة وإنها بتمتد لخارج مناطق امتياز. الفكرة إنه يتم اختيار 20 طالب متميز سنة الثالثة والرابعة ويروحوا لبرنامج خارجي كمكافأة لهم وبناء قدراتهم. فهذا السنة بيكون 12 من هذول الطلبة من مناطق الامتياز وثمانية من عمان ككل.
1: ممتاز.
0: فهذا برنامج تميز. البرنامج الثالث هو عبارة عن تدريب أو مساهمة في تدريب 250 خريج هندسي. طبعا شركة تنب عمان تعتبر أكاديمية ومدرسة فيها كثير من المهندسين والقدرات اللي ممكن هم يعطوا للمجتمع. فالفكرة أنه 250 طالب أو خريج من خريجين تخصصات الهندسية في عدة تخصصات يتم تدريبهم من قبل المختصين عندنا في تخصصات هندسية لرفع قدراتهم ورفع فرصهم في سوق العمل، لأنهم حاليا عندهم الشيء النظري فينضاف لهم الشيء العملي عن طريق اللي هو قسم التدريب.
1: هم لا زال على مقاعد دراسة أم خريجين؟
0: خريجين.
1: من الجهة الشريكة في هذه المبادرة؟
0: وزارة التعليم.
1: وزارة التعليم.
0: عشان كذا وقعتها معالي الدكتورة اليوم.
1: نعم. يعني ما هو المميز في هذه البرامج؟ يمكن يقول لك والله أغلب الجهات توفر يعني يمكن ميزة تدريب لشهر أو شهرين في مؤسساتها، ولكن وجود تخصصات هندسية في ميدان التدريب يعني وبيئة عمل مثل شركة تنمية نفط عمان، يعني كيف تحرصوا أن مثل هذه البرامج يكون لها أثرها الكبير لهؤلاء الخريجين؟
0: نعم، مثل ما تفضلت، هو في كثير من البرامج، لكن الشركة دائما تسعى أنها لتجويد الخدمات وأن يكون البرامج هذه مميزة، وفعلا أنه تصقل يعني مهارات هذا الشباب وأن يطلعوا بمهارات مميزة، لا سيما أن الشباب اللي بيدرسوهم هذا يعني ناس لهم خبرة كبيرة في مجال الهندسيس بمختلف، يعني تتكلم عن ناس ممكن عندهم خبرات 20 سنة أو ما وأكثر، فشايفين المجال وفي النهاية عمانيين، فيحاولوا أنهم يعكسوا تجاربهم للشباب أخوانهم على أساس أنه إن شاء الله يطلعوا بفائدة وترتفع فرصهم في التوظيف بإذن الله.
1: نعم.
0: الاتفاقية الرابعة هي برنامج بالتعاون مع وزارة التعليم كذلك، أنه رفع القدرات الخدمات الانترنت في مناطق الامتياز في 7 مدارس.
1: نعم.
0: طبعا وزارة التعليم عندها باع في هذا المجال، فكان هناك فكرة تعاون أننا نغطي عدد 7 مدارس في مناطق الامتياز. طبعا هذا ما بيفيد الطلبة فقط، بيفيد المعلمين، رفع جودة التعليم. احنا عارفين الحين أن التعليم كأنه إلكتروني، فالفكرة أنه شبكة سابقا كانت موجودة فقط في غرفة المعلم، نتكلم عن مناطق شوية بعيدة.
1: نعم، بعيدة.
0: فالإنترنت موجود في غرفة المعلم، أنت ربما تساعدهم بشاشات بأجهزة، لكن بدون فائدة إذا ما في إنترنت.
1: صحيح.
0: ويعني عملية أنك تشبك الإنترنت في جميع الفصول مدارس فايبر سريع شوية مكلف، فجت الفكرة أن نشترك مع وزارة التعليم جزاهم الله خير بهذه الفكرة، وأن إن شاء الله 7 مدارس سيتم تغطيتها بالإنترنت كامل. هذا بيرفع طبعا
1: إنترنت اللي هو سريع بجودة أعلى.
0: جودة عالية. طبعا الخدمة موجودة لكنها مثل ما ذكر سابقا فقط في غرفة المدير أو غرفة الإدارة.
1: نعم. هذا يجود الخدمة ويجعلها أكثر انتشارا يعني في بيئة
0: خاصة
1: المدرسة،
0: خاصة أن هذه المدارس يعني عندها مثلا الشاشات الذكية وغيره. نعم. لكنها تفتقر للإنترنت السريع.
1: نعم. كذا نكون غطينا تقريبا التعليم.
0: نعم.
1: طيب قبل لا نطلع لفاصل بنروح لقطاع الشباب الذي يحظى كذلك بمجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم، وأنتم في شركة تنمية نفط عمان ما تنسوا الشباب دائما، دائما في شيء للشباب لهم نصيب يعني.
0: شركة شابة.
1: نعم. فما هي أبرز هذه الاتفاقيات؟
0: نعم. في مجال الشباب وقعنا للسنة الثالثة على التوالي مع معسكر مستعد مع تحدي عمان أو أوت باود عمان.
1: نعم.
0: هذا برنامج جميل وأنصحك والشباب أنكم تنضموا له إن شاء الله برنامج جميل جدا يخرج شخص من منطقة الراحة مثل ما يقال. إحنا للسنة الثالثة على التوالي الحين بنغطي 1500 خريج من الجامعات والكليات في السلطنة. الفكرة هو أنه موجودين هم هو اسم معسكر مستعد وهم تحدي عمان. تحدي عمان عندهم أكثر من مكان في السلطنة. الفكرة أنهم يأخذوا الشباب فترة أسبوع تقريبا في
1: تخييم يعني تخييم
0: يعملوا لهم يعني صقل مهاراتهم في إدارة الأعمال في
1: القيادة أحيانا
0: القيادة. كذلك هي فرصة للتعرف على الشباب من المحافظات والمدن الأخرى لأنه ما يستهدف منطقة واحدة. فنفس الشيء هذا يدعم النسيج المجتمعي في السلطنة. والحمد لله احنا فخورين ان هذا للسنة الثالثة على التوالي نتعاون معهم.
1: Outward Bound
0: عمان هو تحدي عمان.
1: نعم الجهة الشريكة
0: تحدي عمان Outward Bound طبعا تحت مظلة وزارة الثقافة.
1: كم شاب تقريبا مستهدف؟
0: هذه السنة 500 والسنة الماضية 500 واللي قبلها كان 500.
1: نعم وينفذ على مراحل؟
0: اي طبعا نعم. كل معسكر تقريبا ياخذ 25 طالب
1: خلال فترة الصيف ولا مستمر يعني؟
0: هو يعني مستمر تقريبا من بداية السنة إلى نهايتها. هم يعملوا إعلان طبعا هذا في شفاهات طبعا لجميع مناطق السلطنة مش مناطق الامتياز. كل مرة تقريبا ياخذوا كل أسبوعين ياخذوا دفعة 25 وفهلوا مجرا لحد ما يخلصوا 25. وطبعا في قصص نجاح كثيرة نجلس معهم الشباب نستمع منهم. في بعضهم من ولايات ومناطق يعني بعيدة يعني في أستذكر يعني السنة الماضية إحنا نروح ونزورهم طبعا على أساس أن نشوف يعني مثل ما أقول ليس من رأى كمن سمع يعني.
1: صحيح.
0: فالتقينا بشواكنا في مسندم فواحد جانا قال أنا من جزيرة هناك ليما أعتقد نسيت اسم الجزيرة أمانة الجزيرة بعيدة يعني شوية يروحوا حتى عن طريق القارف. هو فرحان أني شاركت وشفت إخواني وزملائي يعني فجميل جدا البرنامج أمانة.
1: نعم والأجمل أنه تصل مثل هذه المبادرات لجميع الشباب في مختلف محافظات سلطنة عمان. يعني كان في ملاحظة سابقا أنه بعض البرامج اللي تتبناها يعني مختلف الجهات كانت نخبوية فئوية شوية ما تصل لجميع الفئات. وتعرف أنت أحيانا في بعض المحافظات بسبب ظروف التنقل خاصة عند الشباب وهكذا يواجههم يمكن بعض التحديات. الآن وجود يعني البرنامج وجود مثل هذه البرامج اللي فيها مشاركين من مختلف المحافظات أتوقع قيمة مضافة إلى جودة هذا البرنامج. نحن مستمعين ومتابعين نطلع لفاصل قصير وبعدها نواصل معكم بقية الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم وراح نبدأ إن شاء الله في الجوانب البيئية والصحية.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. مستمرين معكم وفي نقاش وحديث وحوار مع الأستاذ عبد الله. لو سهل فيك مرة أخرى نتحدث طبعا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم في مجالات متعددة. تحدثنا عن التعليم، تحدثنا عن الشباب، البيئة كذلك لها نصيب من خلال بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم. نتحدث عن أبرز الاتفاقيات في القطاع البيئي.
1: نعم، بالنسبة للقطاع البيئي، القطاع البيئي جدا مهم بالنسبة لنا. يعني اليوم المشروع اللي تم توقيعه هو مشروع نوعي أمانة، هو عبارة عن عمل مجموعة من الأدوات اللي تطفو على سطح البحر وبها مستشعرات دقيقة، وذلك لمثل نظام الإنذار المبكر في مسألة التلوث البيئي. طبعا هذا بيكون مباشر مع هيئة البيئة، أي تلوث لا سمح الله. وهذا النية أنه هذا مشروع مبدئي على أساس أنه يكون فيه توزيع لمثل هذه المستشعرات حوالي السلطنة. وأتوقع أن عدد قليل من دول الخليج عملتن، فمشروع جدا نوعي. طبعا هو فايته يعني مستهدفات رؤية عمان في مجال البيئة، هي أنه يكون إحنا يعني صون البيئة يكون في المقام الأول، الاستدامة البيئية، يعني الحياة البحرية والفطرية. الفكرة أن هذا المشروع ما بيفيد فقط في مجال التلوث، هي له جانب اقتصادي كذلك. لا سمح الله صار تلوث بيأثر على الأسماك وعمليات الصيد، كذلك بيأثر ربما على عمليات السياحية. ففوائد كثيرة من المشروع هذا، ومأمول فيه أنه إن شاء الله يكون مشروع نوعي من يعني فريد من نوعه. وان يعني هيئه البيئه دائما في نقاش وش الجديد، كيف احنا ممكن نعظم الفائده، كيف نعمل مشاريع مستدامه. مثل ما تفضلت انت سابقا، هي مش مجرد انت تعطاهم مبالغ، لا، كيف نعظم من فوائد هذه المبالغ. فبالتالي طلعت الفكره هذه يعني من جانب الفريق المشترك.
0: نعم، هذا كانه يستهدف يعني قياس جوده مياه البحر ومعرفه ورصد اي تلوث محتمل.
1: بالضبط.
0: نعم، يعني استاذ عبد الله، قد يتساءل البعض يقول ما علاقة هذا بالمسؤولية المجتمعية؟ هذا مشروع بيئي بين مؤسسة ومؤسسة لأشياء يمكن ما لها علاقة بينا نحن يعني كمجتمع. خلي والله الشركات والمؤسسات تسوي مشاريعها، نحن هذه الحصة المسؤولية المجتمعية
1: صحيح.
0: خلوها المشاريع الاجتماعية الكبيرة. كيف نقدر نفهم الربط سواء المباشر أو غير المباشر بالمسؤولية المجتمعية في مشروع كهذا؟
1: نعم، سؤال جميل، جزاك الله خير. وأعتقد أنه ينطرح دائما يعني في مثل هذه النوعية من المشاريع. طبعا هو لو ما مستدام وما في يهدف أنه يفيد الناس كمشروع استثمار اجتماعي ما بيتم قبوله. طبعا احنا نتكلم عن مستشعرات وتلوث بيئة. الحين لو صار تلوث بيئة لا سمح الله يعني في البحر، من اللي بيتأثر؟ الصياد. الصياد جزء من المجتمع.
0: صحيح.
1: بيتأثر الشاب اللي عنده رحلات بحرية سياحية. فعندنا محطات تحلية مياه.
0: نعم.
1: فكل الناس بتتأثر. عشان كذا طلعت أهمية هذا المشروع. فلا، مشروع استثمار اجتماعي، و يعني الأثر من المتوقع منه كبير جدا إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. ننتقل إلى القطاع الصحي، أو هناك مشاريع أخرى بيئية؟
1: لا، الصحي. الصحي
0: طيب. طبعا القطاع الصحي دائما حاضر في المسؤولية الاجتماعية لشركة تنمية نفط عمان، سواء في مناطق الامتياز أو غير مناطق الامتياز. هناك اهتمام كبير بالقطاع الصحي، وهذا ملامس بشكل كبير لحياة الناس. نتحدث عن أبرز هذه المشاريع التي تم اليوم توقيع الاتفاقيات بشأنها.
1: نعم، في القطاع الصحي تم توقيع 3 اتفاقيات. الاتفاقية الأولى هي مع مستشفى خولة، ولذلك اللي عمل يعني قسم للعظام متكامل. في موجود قسم للعظام حاليا في مستشفى خولة لكنه قديم جزئيا. فطلعت فكرة إنه معروف مستشفى خولة كل عمان ما شاء الله يروحها، يعني ما أنه يخدم فقط مسقط، لا، هذا يخدم عمان ككل. الفكرة إنه هذا القسم الجديد حاليا في فترة انتظار كثيرة، يعني الواحد إذا عنده مشكلة في العظام فترة الانتظار تقريبا 6 أشهر بسبب قدم يمكن المكان ما شاء الله والزحمة اللي عليه. فالفكرة إنه بالمشروع هذا إن شاء الله فترة الانتظار راح تقل من 6 أشهر إلى 3 أسابيع.
0: قفزة يعني في مسألة جودة الخدمة. نعم،
1: فكذلك نسبة عدد العمليات والخدمات راح تزيد ب 40%. فتخيل العدد الكم الهائل يعني من الناس اللي بتستفيد من هذا المشروع. المشروع الآخر هو في مستشفى الجازر محتاج وحدة طوارئ. فحاليا ما في وحدة طوارئ مهيئة 100%، خلنا نقول. فالفكرة أن مع الفريق المشترك في وزارة الصحة تم اقتراح أنه نعمل قسم للطوارئ في مستشفى الجازر. حاليا على أساس أنه في حالة طوارئ وحالة يعني جدا حرجة، أقرب مستشفى أو أقرب مكان هو هيمة، يبعد 200 كيلو تقريبا. فتخيل يعني مثل ما يقال ومن أحياها. فلما تعمل المشروع في هذه المنطقة ومشروع حيوي، وأمانة المشروع كان يعني وزارة الصحة مشكورين، كانوا يعني جدا حاطين من أولوياتهم، عارفين المنطقة هذه، والمنطقة تعرف في وقت الخريف ربما في ناس كثير يمروا عليها، فكذلك ما بيفيد فقط أهالي المنطقة، لا يفيد الناس السياح اللي يمروا، لا سمح الله صار حادث أو شيء. هذا مركز الطوارئ هذا راح يفيدهم إن شاء الله.
0: نعم، هذا بطبيعة الحال مع وزارة الصحة.
1: بالضبط. نعم. الاتفاقية الثالثة هي مع مشروع اسمه مشروع مركز التمييز في طب الأطفال التطوري. هذا طبعا مشروع جديد. هو الفكرة أن راح نطور كوادر أو نقوم بتدريب كوادر عمانية تعمل في هذا المشروع. هذا المشروع ما افتتح حاليا، بيفتتح بإذن الله يمكن نهاية السنة أو العام القادم، وهو مشروع ممول بالاشتراك ما بين شركة تنمية ضفة عمان ومؤسسة الجسر الخيرية. هذا من باب مبدأ التعاون اللي ذكرناها، وإن إحنا ما بروحنا نتكلم أن نمول مشاريع أو نسعى إلى عمل مشاريع استثمار اجتماعي، ومع مستشفى الجامعة كذلك. فالفكرة أن يتم إعداد، حاليا ما موجودين عمانيين متخصصين في طب الأطفال التطوري اللي هو حالات التوحد وإلى آخر. حاليا في كثير من الخبراء اللي من خارج السلطنة، على أساس أنك تعمل هذه الكوادر يحتاج لها تدريب معين. فجت فكرة أن نعمل برنامج تدريبي. مبدئيا الفترة الأولى بتكون لتدريب تقريبا 79 اختصاصي على مراحل. هذول 79 راح يكون في نوع من تدريب المدرب، ترين ذا ترينر مثل ما يقولوا، راح يدربوا ما يقارب نفس العدد. فهذا في خلق وظائف،
0: استدامة
1: عالية جدا. بيكون تخصص، تعرف غير احنا العماني للعماني، غير لما يكون شخص المعالج عماني يفهم من الآباء، لأن في النهاية أطفال.
0: صحيح.
1: فالأب والأم يجد أريحية أن اللي يتعامل معه ويعالج طفله يعني شخص عماني. فمشروع مميز جدا، وحلو أنه هو انبثق من مشروع آخر اللي هو كان اللي هو المركز التطوري اللي إن شاء الله بيفتتح. فبيتزامن افتتاح المشروع مع انتهاء التدريب، أساس أن هذول الشباب يبدوا فيه إن شاء الله.
0: ممتاز. نحن كذا غطينا كل المشاريع تقريبا. كلمة استدامة دائما نسمعها البعض، حتى صار يقول يفكرون موضة نقول استدامة.
1: صحيح.
0: وظهرت بشكل كبير مؤخرا في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، دائما تكون من المعايير حيث حقق الاستدامة، وأصبح مفهوم الاستدامة أوسع. يمكن كان أول مرتبط بالجوانب البيئية، الحين صار يعني موجود في كل القطاعات. مفهومكم للاستدامة يعني عند تقييم المشاريع و المصفوفة موجودة أكيد استدامة لها خانة خاصة يعني.
1: صحيح. هو مثل ما ذكرنا سابقا يعني رحلة التحول المؤسسي دام مركز كثير على تعظيم الفائدة والاستدامة. الاستدامة هي دائما مثل ما تفضلت في الناس المعتقد أنه شيء بيئي. لا، هي في ثلاث ركائز الاستدامة: الجزء البيئي والاقتصادي والاجتماعي. وهي أساسا هي المحاور اللي نقيم فيها المشاريع. عندنا مصفوفة نقيم فيها المشاريع مثل ما ذكرنا سابقا، أن في المرحلة الأولى، التصفية الثانية، الثالثة، الرابعة. في المرحلة الثانية اللي هي عند قسم الاستثمار الاجتماعي ينظر الاستدامة كعنصر أساسي للموافقة على أي مشروع. يجيك أي مشروع، هل هذا المشروع راح يشكل فارق في حياة الناس؟ يعني دراسة الاستدامة تبدأ من بداية المشروع مش من نهايته. ما ممكن تحكم على المشروع وكذا أنت ما دارسنه بطريقة صحيحة من البداية. فنحط الأهداف، هل هذا مشروع فيه فائدة للناس؟ هذا من الجانب الاجتماعي، هل بيأثر على فئة معينة بيحدث فارق في حياتهم؟ الجانب الاقتصادي، هل راح ممكن يخلق وظائف؟ هل أنه راح يخلق عائد للسلطنة؟ هل راح أنه يخفض من تكاليف معينة في مجال الصحة على سبيل المثال، بدل ما السلطنة ترسله برا هو أجهزة معينة، إنها إذا تم دعم هذه الأجهزة أنها توفر ويتم علاج هذول الناس هنا. الثالث هو الجانب البيئي، هل هناك في حاجة ملحة لهذا المشروع مثل اللي ذكرناه الحين المشروع البيئي عندنا مع المستشعرات البيئية؟ هل هذا راح يفرق في الحياة البيئية والفطرية بما يتواءم مع مستهدفات رؤية عمان 2040؟ طبعا المشروع يمول ويفتتح وكل شيء، ما تنتهي رحلتنا بكذا بفقط افتتاح المشروع وننشر خبر وكذا، لا، هذه بداية المشوار. عندنا فريق الاستثمار الاجتماعي يقوم بزيارات متكررة للمشاريع اللي تم افتتاحها والتحدث مع الناس، كيف وش رأيكم، كيف مشروع، كيف ممكن يطور، هل هذا مشروع مجدي، هل انه ممكن نعمل مشاريع أخرى مشابهة في محافظات وولايات أخرى. كذلك كل سنة، كل ثلاث سنوات أو أربع سنوات نجيب جهة محايدة تقيس اللي هو الاستثمار المجتمعي، قيمة الاستثمار المجتمعي. احنا الاسم استثمار الاجتماعي مش من فراغ، لأن الاستثمار كان تحط ريال، هذا الريال كم خلق فارق في السلطنة؟ هل هذا كان استثمار طيب ولا استثمار مش طيب؟ ففي جهات عالمية موثوقة تقيس الأثر الاستثمار الاجتماعي، يروحوا يزوروا المشاريع يشوفوها، عندهم معايير معينة عالمية مبنية على الاستدامة، هل هذا المشروع كان مجدي؟ أنت كل ريال صرفته كم رجع لك؟ هل رجع لك بالسالب ولا رجع لك بقيمة أكبر؟ فكل ما كانت القيمة أكبر هذا يدل على أن المشروع هذا طيب وممكن يكرر أو أنه يعمل بشكل أكبر.
0: نعم، ذكرت موضوع الشراكة مع الجهات، هذا يعني موضوع في غاية الأهمية، لأنه من حيث المبدأ ممتاز، يعني الشراكة مع الجهات. من ناحية التنفيذ، كيف تحاولوا أنه هذه الشراكة تنعكس إيجابا على تنفيذ المشاريع نفسها ما بعد التوقيع اليوم؟ ما هي الخطوات القادمة؟ أحيانا ما يكون فقط التمويل هو العائق الوحيد،
1: صحيح،
0: تدخل يعني بعض، تعرف، التحديات الأخرى يمكن ما مرتبطة بوجود المال نفسه ولكن مرتبطة بجوانب أخرى. يعني إلى أي درجة مهم عندكم في شركة تنمية نفط عمان أنه هذه المشاريع التي تم التوقيع عليها سترى النور وفق الخطة الزمنية المحددة؟ أنتوا يعني عندكم معادلة اقتصادية في رقوق البترول، يعني كيف تسوي لها إسقاطات على المشاريع الأخرى كذلك؟ يعني ما يصير مشروع المفروض يجهز السنة القادمة يجهز بعد ثلاث سنوات، أكيد يعني ما هذه مشكلة كبيرة.
1: صحيح.
0: فكيف تحاولون أنكم تساندوا الجهات، تشتغلوا معها أول بأول؟ نحن دخلنا مع بعض في هذا المشروع، اتفقنا، وقعنا، الآن جاء دورنا أنه نضمن للمجتمع أنه هذه المشاريع سترى النور وفق ما هو مخطط له.
1: صحيح، خاصة مثل ما تفضلت، يعني لما تعلن عن المشاريع أنت يكون عندك نوع من الضغط المجتمعي،
0: أنه
1: أنت خلاص وقعت، خلاص أريد أشوف المشروع.
0: نعم.
1: فالفكرة أنه هذه عنصر مهم جدا، وهذه ما تتحقق إلا بمبدأ الشراكة. نحن عندنا مشاريع ممكن فيها شراكة ما بين ثلاث أو أربع جهات بعض الأحيان، يعني مش جهتين فقط، يعني سواء جهات تمويلية، في النهاية إحنا أولاد وطن واحد، إحنا نشترك بتمويل المشاريع ما بيننا وبين شركات أخرى، في النهاية إحنا ممولين، فمن اللي العنصر الأساسي المشغل لهذا المشروع. فعلى سبيل المثال وزارة الصحة لازم أنهم يكونوا قبل البدء بأي مشروع أو قبل حتى الموافقة على المشروع لازم يكون في ضمانة تشغيلية، في كادر معين مهيئ لضمان تشغيل هذا المشروع، إذا كان محتاج هذا في تدريب يعمل حسابه من البداية على أساس أن نضمن هذا المشروع تم عمله بحسب الأشياء اللي تم التخطيط لها وتنفيذه على حسب. احنا نعمل بمبدأ الجودة والسرعة والقيمة، نحاول يعني ندخل العنصر الهندسي من خلال خبرات الشركة انه نحقق المعادلة الصعبة هذه، وانها تكون ان شاء الله تساهم في تنفيذ المشاريع بصورة سهلة. والحمد لله رب العالمين وجدنا ان وجود الفرق المشتركة مع الوزارات جدا جدا فعال، لان احنا يعني ما نلقى عليهم فقط مهمة إيجاد المشاريع، إحنا نستضيفهم سنوياً، في استضافة سنوية لجميع الفرق المشتركة يتم عكس أفضل الممارسات. وزارة معينة عندها تجربة فريدة في مجال تنفيذ المشاريع يعكسوا تجربتهم، نوفر لهم الأدوات اللي تساعدهم على تنفيذ المشاريع بشكل أفضل. كذلك نجلس معاهم ونعمل، ما في حد كامل أكيد، بعض المشاريع يعني ما بتكون 100% مثل ما توقعتها، فنكمل بعض لما من خلال زيارة المشاريع إذا في أي ملاحظات تحسينية وإلى آخره يتم مشاركتها مع جميع الجهات.
0: نعم، نحن نتمنى لكم أكيد كل التوفيق. هذه المشاريع عادة على شكل حزم واللي هي مستمرة إن تدخل يعني كأنها في البيبلاين مشاريع تقرأ دراستها بعدين تروح للمرحلة اللي بعدها، ولا هي حزم سنوية؟ كيف عادة تتعاملوا معها؟
1: نعم، هي عملية يعني مستمرة،
0: مستمرة.
1: خلنا نقول في ميزانية توضع من بداية السنة، يتم دراسة استقبال المشاريع عن طريق اللجان المشتركة، في اجتماع ربع سنوي من اللجنة اللي مختصة بهذا الموضوع من مجلس الإدارة يتم استعراض المشاريع. فبعض الأحيان بتلاحظ أن الشركة أعلنت عن حزمة من المشاريع، ولما أقول حزمة مشاريع مختلفة لمختلف الجهات مش قطاع معين، فيكون مثلا في الربع الأول، بعض أحيان الربع الثالث، على حسب جودة المشاريع. يعني ما نريد نستعجل ونذكر مشاريع وإحنا ما متأكدين أن هذه المشاريع 100% أنها تكون ناجحة وتخدم عمان.
0: نعم، إذا الموضوع محوكم وفق يعني
1: الحمد
0: مرحل
1: لله.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله، سعيدين جدا بهذا الحوار معك. يمكن بداية البرنامج نقول وش بنقول يعني، هذه خلص الوقت عليه، لكن الحين تجاوزنا الوقت المخصص للمقابلة. الحديث شيق جدا معك، تعرفنا على منهجية الشركة وهذا أمر في غاية الأهمية، وتعرفنا على الاتفاقيات التسعة التي تم التوقيع عليها اليوم. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة أترك المجال لك.
1: والله أشكرك أول أستاذ عبد الله، يعني مقابلة جميلة جدا، أسئلة في محلها. يعني في النهاية يعني احنا مكملين لبعض، كلنا في مجال القطاع الخاص، اللي عملنا احنا اليوم هو انعكاس ناجح للشراكة ما بين المجتمع المحلي او الشركات المحلية او القطاع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع العمل المدني. والحمد لله رب العالمين، هذه بداية، وإن شاء الله ترى المشاريع اللي تم توقيعها اليوم ترى النور قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. الأستاذ عبد الله بن مبارك الشكيري، رئيس قسم المسؤولية الاجتماعية بشركة تنمية نفط عمان، شكرا جزيلا لك. إذا مستمعينا ومتابعينا مواصلين المشوار معاكم، محطتنا القادمة سنذهب فيها إلى محافظة الداخلية والحديث عن الجهود المبذولة في الجبل الشرقي بولاية الحمراء مع التزايد السياحي على هذه المنطقة وهذا الجبل. سيكون معنا إن شاء الله المهندس سليمان السنيدي مدير عام بلدية الداخلية. فاصل ولنا عودة، لا تذهبوا بعيدا.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: تحية لكم مستمعينا، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء. محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن الجبل الشرقي بولاية الحمراء، الذي يشهد حراكا سياحيا متناميا يعزز تنوع طبعا الفعاليات والمشروعات، وكذلك مجموعة يمكن من الخدمات التي يحتاجها هذا المكان. للحديث أكثر عن الجبل الشرقي بولاية الحمراء ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية. أهلا وسهلا بك المهندس سليمان.
1: يسعد الله مساك بالخير سيد عبد الله،
0: ومساك بالنور والبركة، حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
1: الله يعطيك الصحة والعافية سيد عبد الله.
0: محافظة الداخلية بشكل عام ما شاء الله تشهد حراك سياحي كبير في مختلف ولاياتها، ومن ضمن هذه الأماكن السياحية الجبل الشرقي بولاية الحمراء. إقبال مستمر على هذا المكان وعلى المقومات السياحية الجميلة. نتحدث المهندس سليمان عن الجبل الشرقي كمقصد سياحي، وأهم كذلك الخدمات والتسهيلات التي تسعى البلدية أن تكون متوفرة في هذا المكان السياحي الهام.
1: جزاك الله خير أستاذ عبد الله. مثل ما أسلفت، يعني الجبل الشرقي يمتلك مقومات طبيعية ومناخية فريدة، يعني تختلف عن خاصة في فصل الصيف. يعني عندنا يعني درجات الحرارة توصل إلى 40-45، لكن لما توصل هناك تحصلها 26-27-28. يعني لذلك يعني الزائر يطلع من المناطق يعني الداخلية ويطلع في يعني باتجاه الجبل ويحصل يعني جو جميل. يعني أنا صراحة زرت أكثر من مرة أزور هذيك المناطق، يعني تغير يعني جذري لما تروح في هذيك المنطقة، تحصل الناس جزاهم الله خير يعني جالسين في هذيك الأجواء، ونفس الشيء محافظين يعني بدل عن صخب المدينة، واللي موجود في المدينة ما يوجد هناك. هناك هو يروح يرتاح ويشوف الإطلالات الجميلة والطبيعة البكر، ويعني تجربة جميلة لما يروح هناك، وخاصة في فترة التخييم. لكن تسعى محافظة الداخلية للتكامل مع الجهات المختصة، التراث والسياحة، وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، الهيئة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يعني لإقامة العديد من الفعاليات. طبعا عندنا في مجال الإسكان هناك يعني في دراسة لإقامة يعني هيكل، يعني مخطط هيكلي يوضح يعني يدمج ما بين الجبل الأخضر وجبل الشمس والجبل الأخضر، والاستفادة من المقومات الحالية الموجود اللي ما يتمتع فيه هذا الجبل. طبعا هناك سهولة السيارات، يعني سهولة السيارات الصغيرة، ويعني 23 كيلو من الحمراء وتوصل الجبل بكل سهولة بسيارة صغيرة، لذلك تحصل ازدحام يعني خاصة في الأيام الأجازات الرسمية، تحصل يعني اكتظاظ، يعني السيارات كثير ومن مختلف المحافظات يعني يزوروا الجبل الشرقي لما يتمتع به من مقومات. جزاك الله خير.
0: نعم المهندس سليمان، ما هي أبرز المشروعات المنفذة الآن والجاري تنفيذها في الجبل الشرقي، وأكيد يعني مراعاة مع خصوصية هذه المنطقة وهذه الطبيعة البكر فيها؟
1: طبعا جزاك الله خير، هناك أكثر من حوالي 7 يعني مشاريع اقتصادية يعني استثمارية، ويعني محافظة الداخلية ممثلة في بلدية الداخلية تنفذ الآن، جالسين نشرف على تنفيذ واحة الجبل الشرقي، وهو عبارة عن يعني مخطط لإقامة واحة بها جميع الخدمات التي يحتاجها الزائر للجبل الشرقي. طبعا هناك يعني خلال تلك الفترة السابقة لم يكن هناك في الأطفال، لا يوجد لديهم يعني منتج يستفيد منه الأطفال، لذلك رعينا بإقامة يعني واحة للجبل الشرقي بمساحة 10,000 متر مربع وبتكلفة توصل إلى حوالي 300,000 ريال لتنفيذ واحة. معني استفدنا من المقومات الموجودة ومن يعني مثلا الحصى والحجارة اللي موجودة، يعني استفدنا منها من نفس طبيعة المنطقة، وقمنا يعني دورات مياه ومساجد موجودة هناك ومسارات، كلها مستفيدة من العناصر الموجودة في البيئة في بيئة الجبل الشرقي. وبالتالي يعني هناك يعني حوالي 10 مظلات للناس للمرتادي الجبل، هي ما تكفي، لكن هذه يعني بادرة يعني وباكورة عمل حكومي يعني في المنطقة، وبالتالي هناك يعني تعزيز من يوم ليوم، يعني هناك تعزيز لهذه الخدمات. عندنا نفس الشيء دورات مياه متنقلة نظرا للحاجة الماسة خلال هذه الفترة، فترة الازدحام يعني السياحي خلال هذه الفترة. ونفس الشيء هناك بعض الأنشطة قامت بها، يعني بعض المنتجعات، يعني الآن بعض المنتجعات تساهم معنا يعني في إقامة بعض الفعاليات الترفيهية للمواطنين وللأطفال اللي هم مرافقي أهلهم وذويهم. طبعا الشخص الكبير هو يستمتع بالجو الموجود في الجبل الشرقي، نفس الشيء الطفل هو نفس الشيء يحصل الألعاب، يحصل بعض الفعاليات الموجودة هناك تساهم في الجذب سكاني سياحي في المنطقة. طبعا هذه تم تنفيذها بالتشارك ما بين وزارة التراث والسياحة ووزارة ومحافظة الداخلية لتنفيذ، لذلك هناك يعني جهد كبير ما بين الوزارات وما بين قطاعات العمل. ومثل ما أسلفنا خلال الفترة وكان هناك يعني عمل مشترك كلنا واحد، لذلك نفس الشيء عندنا في الداخلية كلنا واحد في تنفيذ أفضل الخدمات ذات الجودة لأهلنا وإخواننا الزائري للجبل الشرقي وجميع المقاصد السياحية في المحافظة.
0: نعم المهندس سليمان، أهمية إشراك المجتمع المحلي في هذا الحراك وفي هذه المشاريع، ما هي المساحات التي تفردوها مثلا للأسر المنتجة، للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لرواد الأعمال من هذه المنطقة كذلك، بحيث أنهم يستفيدوا من هذا الحراك السياحي الكبير في هذه المنطقة بالتحديد؟
1: طبعا محافظة الداخلية جزاكم الله خير يعني ساعي جهد كبير، يعني جهود متواصلة وتنمية مستدامة للمتابعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإيجاد الفرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، ومن يعني من خلال إقامة الأسواق، من خلال إقامة يعني المشاريع الترفيهية. وبالتالي هناك يعني عندنا في شركات جالسة تقوم بأعمال مشاريع، وشركات جالسة تستفيد من المنتج. الآن عندنا الواحة تم تنفيذها عن طريق يعني شركة صغيرة متوسطة، الآن في مستثمر جالس في المطعم والمقهى الموجود استثمرت مؤسسة صغيرة متوسطة، وبالتالي نفس الشيء هناك بعض المواقع المحيطة للاستفادة من أبناء منطقة الجبل. نتمنى بإقامة بعض الأكشاك على أساس أنهم يمارسوا عملية البيع، لذلك المنتج الموجود في الجبل الشرقي يعني نحاول الأسر المنتجة الأسر يعني أن نستفيد منهم، يعني نحاول نقدم منتج يستفيدوا منه استفادة عظمى لتحقيق توجيه مولانا الله يحفظه والسيدة الجليلة بأهمية إقامة منافذ للمؤسسات الصغيرة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر المنتجة والباحثين عن عمل لإيجاد حلقة نوع اقتصادي. ومثل ما تعرف يعني خلال هذه الفترة يعني الخطة الخمسية تراعي عملية الجانب الاقتصادي، أولويتها جانب اقتصادي وسياحي، وبالتالي هناك يعني نوع من الممكنات لإقامة العديد من المشاريع الحيوية في هذه المواقع، بالإضافة إلى نفس الشيء نستفيد من الشركات والأخوان أصحاب المال للاستثمار ونشجعهم على الاستثمار في إقامة منتج يعني يتناسب وطبيعة الجبل الشرقي.
0: نعم، ما هي يعني الرسالة أو النصائح التي توجهونها لزوار الجبل الشرقي بولاية الحمرة التي يقصدونها لقضاء أوقات يعني جميلة وممتعة في أجواء لطيفة؟ ممكن أنتم من خلال يعني البلدية الداخلية أكيد يعني تحرصوا على إنه هذا المكان يبقى مكان نظيف ومهيئ للسياح ولا تتأثر هذه الطبيعة الجميلة بأي ممارسات خاطئة.
1: ترى هي هذا المقصد الحين الآن، يعني هذه طبيعة بكر، ونتمنى من أهلنا اللي يزوروا منطقة الجبل الشرقي يعني المحافظة على المكونات الموجودة، مكونات موجودة، أشجار موجودة، مختلف أنواع الأشجار الموجودة. يعني نفس الشيء عندنا يعني خلال الفترة القادمة إن شاء الله موقع يعني نخصص المواقع بحيث المواقع للتخييم، لأن الآن خلال الفترة الماضية كانت عندنا بعض الظاهرة بأن كل من حصل يعني العمل العشوائي.
0: نعم، التخييم العشوائي في أي مكان. نعم.
1: التخييم العشوائي. وبالتالي كانت هناك شكاوي من المواطنين بنفسهم يعني. قالوا يعني لذا حنا كانت هناك في مجال للسماح بسيط، لأن الحالة يعني تأثر يعني صارت ظاهرة، وبالتالي الآن لدينا يعني مساحات تم تخصيصها لعملية التخييم، وإن شاء الله في إطار يعني متابعة عملية اللوائح المنظمة لعملية التخييم، وبالتالي سوف تسهل على كل من يرغب في زيارة الجبل الشرقي أن يحصل له موقع مناسب، يعني سواء للشباب، في طبعا عندنا يعني في شباب أغلب المنطقة، يعني هناك في زوار للشباب على أساس أن الجماعة اللي هم يزوروا التسلق الجبلي
0: نعم
1: وزيارات المناطق الجبلية هناك، يعني هو يعني درجة كبيرة، وبعضهم على أساس عمليات التخييم. وبالتالي نؤكد بأن المحافظة ممثلة ببلدية الداخلية تسعى دائما إلى أهمية تطوير والوقوف عند احتياجات المواطنين من بعض الخدمات، وبالتالي هناك يعني يعني في لائحة بخصوص عملية التخييم إن شاء الله
0: نعم
1: أن تصدر قريبا، وتمكننا من عملية يعني توزيع الناس على أساس هذه المخيمات وهذه يعني في مواقع التخييم، وبالتالي هناك يعني تعاون ما بين المجتمع وما بين الساكن في هذه المنطقة لإثراء المنطقة والاستفادة من المقومات الموجودة من ناحية اقتصادية واجتماعية.
0: نعم، اسمح لي المهندس سليمان استثمر وجودك معنا وأوديك شوية لمنطقة أخرى. يعني الجبل الأخضر، استعداداتكم لهذا الحراك الكبير في الجبل الأخضر، ومن خلال الصور والفيديوهات التي نشاهدها ما شاء الله، يعني مئات إذا ما بالغنا السيارات التي نشاهدها في يعني كحراك زيارة الجبل الأخضر، وتعودنا على بعض الفعاليات، الأنشطة، المهرجانات. هي آخر التحديثات بشأن الجبل الأخضر والحراك السياحي فيه؟
1: طبعا الجبل الأخضر خلال إن شاء الله خلال 15/7 سوف تنطلق مهرجان الجبل الأخضر، الذي سوف إن شاء الله يعني يكون على ميدان المهرجانات. طبعا العام الماضي تم افتتاح هذا المهرجان هذا الميدان، وبالتالي يعني يضم يعني هذا رعي به أن يكون به جميع الخدمات سواء الكهربائية والخدمات الأخرى المرافقة، وبالتالي هناك يعني تم تخصيص شركتين، في شركة تقوم بتهيئة الفعاليات وفي شركة تقوم بعملية المسرح وإدارة المسرح،
0: جميل.
1: وبالتالي ونفس الشيء هناك حوالي 70 شاب سوف يستفيدوا من عملية التنظيم والمتابعة، بالإضافة إلى أكثر من 60 كشك يعني به المنتجات التي تزهر بها الجبل الأخضر خلال هذه الفترة. هناك منتجات يعني تجنى خلال هذه الفترة في الجبل الأخضر، وبالتالي يعني هناك نوع من التسويق لأصحاب الأموال وأصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة والأفراد، حتى عندنا نوع يعني الشباب قائمين بدور كبير على الباحثين عن عمل، والشباب اللي هم جالسين يسوقوا بعض المنتجات، وبالتالي هناك يعني فتح مجال لهم على أساس أنهم يلقوا يعني فتح سوق، وبالتالي وبزيارة أهلنا وأخواننا من المحافظات الأخرى، بالإضافة إلى زيارة من الدول الشقيقة والصديقة، بالتالي هناك يعني حراك اقتصادي سوف يكون خلال شهر 7 وشهر 8، وهي بادية الآن مثل ما شفتون في الفيديوهات،
0: نعم
1: يعني الآن
0: صحيح.
1: بدأت المنطقة خاصة خلال فترة الأمطار، يعني أصبحت الأمطار يعني كل يومين فيها أمطار، والناس تحب يعني تستمتع في الجو في هذه الأجواء الطيبة الباردة، سواء يعني التركيز على الجبل الأخضر والجبل الشرقي وجبل شمس، لذلك هذه مصايف أصبحت يعني تسعى المحافظة إلى أهمية استثمارها، استثمار يعني جيد بما يعطي المحافظة يعني طبعا هوية المحافظة في يعني الجانب السياحي، وبالتالي التركيز عليه مثل ما أسلفت يعني عن طريق الجهات المختصة وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس البلدي لهم دور في
0: هنا
1: عملية المتابعة، بالإضافة إلى نفس الشيء نعنى ونتابع وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر إلينا الكثير خلال الفترات الماضية ببعض يعني المقترحات التي نستفيد منها صراحة، من ضمنها يعني واحة الجبل الشرقي كانت يعني عبارة عن حراك في يعني في تواصل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، هو عن عبر منصة إكس في مقترحات، وإن شاء الله نحاول قدر المستطاع أن نلبي عملية التعاون ما بين المجتمع وما بين الجهاز الحكومي الذي يسعى إلى خدمة المجتمع والتوظيف المقومات الموجودة، التوظيف الأمثل والاستفادة من الموارد الطبيعية.
0: نعم، نتمنى لكم كل التوفيق المهندس سليمان، وأكيد يعني محافظة الداخلية مقصد سياحي طوال العام من خلال وجودكم. كل هذه المقومات الطبيعية والسياحية، وهذا ما يدعو دائما إلى جهد أكبر من الجوانب البلدية والخدمية. شكرا جزيلا لك المهندس سليمان، إذا كانت هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: جزاك الله خير. رسالتنا دائما لأهلنا وأخواننا في محافظة الداخلية بأن محافظة الداخلية تسعى إلى تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 بإقامة العديد من المشاريع الاقتصادية التي تفيد في التي تعنى بالجانب الاقتصادي والسياحي، بالإضافة إلى نفس الشيء الاهتمام بالإنسان وجودة الحياة، ونفس الشيء هو المحافظة على بيئتنا لتكون معززة ومستدامة إن شاء الله.
0: بإذن الله تعالى. شكرا، شكرا جزيلا لك المهندس سليمان بن حمد السنيدي، مدير عام بلدية الداخلية، كان معنا للحديث عن الجبل الشرقي بولاية الحمرة. مهلب رحت الجبل الشرقي؟ جميل، رائع. أنا ما رحت شمس، خلاص هذه فرصة في الفاصل نجلس مع الأستاذ مهلب وناخذ بعض النصائح والاستفسارات حول قضاء يوم ممتع في الجبل الشرقي.

والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. محطتنا القادمة ستكون حول إطلاق النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحق الزكاة بالقطاع الصحي الخاص، وتأتي هذه المبادرة استمرارا للتوجيه السامي من لدن جلال السلطان حفظه الله ورعاه بعلاج مستحقي الزكاة بالقطاع الصحي الخاص. وتنفذ هذه المبادرة مؤسسة الصحة الوقفية أثر، وسنتحدث إن شاء الله خلال الدقائق القادمة عن هذا الموضوع من خلال استضافتنا للفاضل هلال بن حمد الصار من رئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية أثر. أهلا وسهلا بك الأستاذ هلال.
1: حياكم الله أخي عبد الله، وأهلا وسهلا بكم ومرحبا، حياكم الله.
0: حياك الله، وسعيدين بهذا التواصل معك للحديث عن النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة. نتحدث عن النسخة الثانية وأبرز ما يميزها.
1: حياكم الله أخي عبد الله. حقيقة بداية يعني هي كلمة شكر وتقدير وامتنان من جميع المنظمين لهذه المبادرة، سواء كان من وزارة الصحة أو من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك مؤسسة الصحة الوقفية أثر إلى المقام السامي ربنا يحفظه طبعا ويبارك فيه، الذي كان دائما هو داعم طبعا لكل فئات المجتمع، وبالتالي جاءت هذه المبادرة لتؤكد على حنونة الأب وكذلك رحابة صدر القائد الذي طبعا أعطى مؤسسة الصحة الوقفية الإشراف على هذه المبادرة. فكل الشكر والتقدير والامتنان منا جميعا للمقام السامي حفظه الله ورعاه. أخي عبد الله، طبعا مثل ما ذكرت يعني هذه النسخة هي جاءت استكمالا للنسخة الماضية. إحنا السنة الماضية بدأنا هذه المبادرة، والحمد لله كانت يعني مبادرة يعني حققت الحمد لله نتائجها التي حددت طبعا في تلك الفترة. إحنا اليوم نتكلم عن نسخة ثانية بدأنا فيها اليوم في تسجيل الحالات، طبعا متوقعين أن تكون هناك إن شاء الله يعني تسجيل أكبر من الفترة الماضية، لأن هناك كان بعض التغييرات اللي عملناها واكتشفناها طبعا في النسخة الأولى، بدأنا بتعديلها يعني خلال اجتماعاتنا الماضية. فإن شاء الله احنا نستكمل الآن ما بدأنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل طبعا من جلالته ومن جميع العاملين هذا العمل بإذن الله تعالى.
0: نعم، ما هي طريقة الاستفادة من هذه المبادرة؟
1: طبعا هذه المبادرة مخصصة مثل ما ذكرنا لمستحقي الزكاة المسجلين في قوائم الزكاة في لجان الزكاة بالولايات. نعم. طبعا المبادرة هذه مخصصة للعمانيين، فعلى كل من لديه طبعا موعد في المستشفى لإجراء عملية أو لعمل أشعة معينة أن يتواصل طبعا مع لجان الزكاة لتسجيل اسمه طبعا في برنامج تم عمله خصيصا لهذه المبادرة. احنا هذه المرة عبد الله طبعا عملنا 3 طرق للتسجيل، وكل ذلك طبعا لمحاولة تسهيل عملية تسجيل مستحقي الزكاة لحصولهم طبعا على الخدمة. فإما أن يذهب يعني للجان الزكاة الموجودة في ولايته، أو طبعا يراسلهم بحسب الأرقام اللي موجودة، أو بإمكانه أن يدخل موقع بوابة وزارة الصحة، توجد هناك طبعا في أيقونة مخصصة لمبادرة علاج الزكاة. وكذلك احنا نشرنا بالأمس المساء واليوم رابط كذلك، وكذلك QR code مخصص طبعا للتسجيل، يعني مباشرة من أول ما يضغط الرابط أو يدخل على الكيو ار كود هذا راح ينقله طبعا الى الصفحه الرئيسيه، فيستطيع مستحق الزكاه ان يسجل هو بنفسه، او اذا هو ما يقدر يسجل كذلك يمكن لاي احد ان يساعده في التسجيل، سواء كان ولده ولا حد من اهله ولا حد من جيرانه ولا حد من اصدقائه، لان سهلنا العمليه انه محتاجين هذه المبادره تصل للجميع حتى يستفيد منها جميع مستحقي الزكاه في صدرات.
0: نعم، لو تحدثنا عن النسخه الاولى كم كان عدد المستفيدين من المبادره؟
1: نعم، احنا وصلنا تقريبا ل 221 مستفيد طبعا من كافة محافظات سلطنة عمان. يعني احنا الحمد لله تم عقد اتفاق تقريبا مع 10 مستشفيات خاصة. احنا في هذه المبادرة الحمد لله رفعنا سقف الآن حتى المستشفيات الخاصة، نحاول أن نوجد الخدمات حتى في المحافظات الثانية، لذلك احنا ما ركزنا فقط على مسقط، احنا ركزنا على جميع المحافظات اللي فيها مستشفيات عندها تخصصات عمل العمليات الجراحية أو الإشعاع أو الأشعة، فبإمكانك طبعا تسجيل ويكون هناك قريبة طبعا من الخدمة هذه، قريبة طبعا تكون من مكان سكنه عشان ما يتعنى ويجي إلى مسقط.
0: نعم، هل تشمل جميع مراحل العلاج أو تشمل يعني المرحلة التي تتأخر عادة فيها، نحن نعرف مثلا هناك قوائم طويلة في انتظار الأشعات على سبيل المثال التي تجرى في المستشفيات الحكومية، فنتحدث عن هذا الجانب وأثر كذلك على تقليل ربما كثافة وأعداد المنتظرين في مؤسساتنا الصحية الحكومية.
1: نعم، هي يعني يمكن هذه المبادرة خصصت أعتقد لأمرين مهمين. الأمر الأول هو أن إحنا نقلص من أعداد قوائم الانتظار في
0: نعم
1: المستشفيات، وكذلك الأمر الآخر أنه إحنا يعني خلينا نقول يعني نغرس مفاهيم التكافل الاجتماعي بأجل وأجمل صوره. فالمقام السامي عندما يعني أمر بهذا ووجه بهذا الأمر، أعتقد كانت هذه رسالة للجميع، أن يعي الجميع بأنه يعني الصدقة أو أنه العمل الخير لا ينطوي تحت أشياء محددة، بينما ممكن الإنسان يفكر في عمل الخير في كل المجالات. فأعتقد النظرة الرحيمة اللي جلالته لمستحقي الزكاة أدت إلى وجود نوع من التكافل الاجتماعي الراقي بصورة جميلة جدا. وبالتالي إحنا هنا نقلص قوائم الانتظار في المستشفيات، لأنه بالفعل عندنا يعني في بعض الإجراءات قوائم انتظار يعني تتجاوز 4 أشهر إلى 5 أشهر، وبالتالي يعني لما تكون هناك فئة من المجتمع راح نسحبها طبعا احنا من قوائم الانتظار ويعني ندخلهم في علاج في القطاع الخاص. بالتالي هناك يعني احنا مثلا في بعض التخصصات عبد الله قدرنا ننزل اكثر من 2 إلى 3 شهور من قوائم الانتظار، لان بالفعل قدرنا نسحب عدد لا بأس به لما نتكلم عن 200 شخص تسحبهم من قوائم الانتظار، خصوصا في عمليات الجراحية البسيطة اللي يمكن القطاع الخاص يعملها. نزلنا كثير من قوائم الانتظار. وبالتالي يعني أنا أحب كذلك أكد على نقطة مهمة، يعني إحنا الآن الحمد لله في نسختنا الأولى ما جاتنا ولا شكوى ولا ملاحظة يعني من المستفيدين من القطاع الخاص، وهذا دليل على إنه القطاع الخاص في المستشفيات الخاصة أقصد يعني فيها كفاءة معينة، فيها إجراءات طيبة. وبالتالي إحنا حريصين كل الحرص إن ما نبعث أي مريض لأي علاج في مستشفى إلا عندما نتأكد إنه هذا المستشفى قادر على أن يقدم هذه الخدمة بكفاءة، وكذلك جميع المتخصصين فيه من الأطباء أو اللي يشتغلوا يعني تحت الأطباء هم كذلك من ضمن الكفاءات والمختصين طبعا اللي يستطيعوا القيام بهذه العملية.
0: نعم الأستاذ هلال، بما أنه فوائد وأبعاد هذه المبادرة متعددة، يعني حنا نتحدث عن فوائدها على المؤسسات الحكومية في أنها تقلل قوائم الانتظار، ونتحدث عن فوائدها لمستحق الزكاة طبعا بشكل مباشر وهم الفئة المستهدفة، ونتحدث كذلك عن أثرها على حتى المؤسسات الصحية الخاصة في أنه هي كذلك تكون شريكة في تقديم الخدمات الصحية في عمان، هل فكرتم في آلية وضمان استدامة هذه المبادرة؟ كيف نستطيع تعزيزها وكذلك يعني استمرار هذا النفع منها؟
1: نعم أخي عبد الله، سؤال جميل جدا. نعم إحنا حقيقة من الهواجس الأولى عندما طبعا جاءت فكرة المبادرة كنا حريصين على أنه نجد أفكار معينة تجعل هذه المبادرة مستدامة. وبالتالي عندما بدأنا النسخة الأولى والنسخة الثانية احنا عارفين أن ستكون هناك نسخة قادمة إن شاء الله سنوية حتى لا ينقطع هذا الخير. بالفعل احنا كمؤسسة يمكن حريصين أو يعني أوكل هذا الأمر لنا احنا، خصوصا في قضية إيجاد استدامة لهذه المبادرة. في حقيقة احنا مباشرة يعني تفاعلنا مع الموضوع من خلال مجلس الإدارة المؤسسة وتوجيهات معالي الوزير الموقر بأن نشوف مجالات الاستدامة، وإحنا حقيقة على تواصل مباشر مع الأخوة في وزارة الأوقاف إن إحنا كذلك نجلس مع بعض ونشوف إيش هي طرق الاستدامة اللي ممكن نعملها، سواء كان إنه مثلا تكون هناك مشاريع استثمارية معينة أو تكون مثلا هناك أوقاف محددة ممكن نحددها لي تكون النفع هذه الأوقاف يرجع للمبادرة. هل إحنا كذلك جزء من المبلغ اللي موجود الآن يعني هل ممكن نستثمره في مجال بحيث أن عوائد هذا الاستثمار يرجع للمهابد؟ أقدر أطمنك عبد الله نعم إحنا ماشيين في هذه المنهجية وفي هذه الاستراتيجية. حاليا دخلنا في بعض الاستثمارات عشان تكون هناك مردودات معينة، لكن خلال الفترة القادمة إن شاء الله سنسمع بإذن الله تعالى أنه بدأنا بالفعل باستثمارات مباشرة، بدأنا بالحصول على أوقاف معينة تخص هذه المبادرة حتى نضمن استدامتها واستمراريتها إن شاء الله تعالى.
0: نتمنى لكم كل التوفيق ولهذه المبادرة الاستمرار إن شاء الله واستدامتها لتحقيق النفع الاجتماعي وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي والرعاية الصحية الوقفية. شكرا جزيلا لك الأخ هلال، وإذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
1: بارك الله فيك أخي عبد الله، الشكر الجزيل لك. هي الكلمة الأخيرة حقيقة، يعني نرجع ونقول يعني جلالة السلطان الله يحفظه فكر في هذه الفئة، لكن نتمنى حقيقة من جميع الأفراد والمؤسسات اللي موجودة في عمان أن تكون مساندة ومعاونة كذلك لمؤسسة الصحة الوقفية. نحن لدينا العديد من المشاريع، لدينا الكثير من الاحتياجات اللي يحتاجها القطاع الصحي، وبالتالي وجود مثل هذا الدعم، وجود مثل هذا التوجه من قبل الأفراد أو كذلك المؤسسات، هو أعتقد من الأعمال الوطنية الجليلة. احنا نعرف انه المشاريع الصحية مشاريع مستدامة ومشاريع يحتاجها الكثير من المواطنين وغير المواطنين في هذا البلد، وبالتالي دائما ما نوجه رسالتنا إلى الجميع أن يكون مساند لمؤسسة الصحة الوقفية، يستطيع التواصل معنا والجلوس معنا لنحدد هكذا ما هي الاحتياجات الأهمية، وكون احنا كذلك من ضمن المساهمين في هذا الخير لهذا البلد العزيز.
0: هلال
1: شكرا
0: بن
1: جزيلا لكم
0: شكرا
1: عبد الله، وبارك الله فيكم.
0: بارك الله فيك. هلال بن حمد الصارمي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة الوقفية أثر كان معنا عبر الهاتف للحديث عن هذه المبادرة، مبادرة علاج مستحقي الزكاة وأبرز أهدافها وكذلك الجديد في النسخة الثانية منها. بهذا وصلنا معكم مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية حلقتنا لليوم في برنامج استديو الظهيرة. كانت معنا مجموعة من المحطات، المحطة الأولى تحدثنا فيها مع شركة تنمية نفط عمان لمجموعة من الاتفاقيات التي تم توقيعها هذا اليوم، اتفاقيات المسؤولية الاجتماعية بأكثر من طبعا 3 مليون ريال عماني، 9 اتفاقيات تم توقيعها. ومحطتنا الثانية كانت من محافظة الداخلية والحديث عن الجبل الشرقي وأهم الخدمات والمشاريع التي تشرف عليها بلدية الداخلية. أما محطتنا الأخيرة لليوم كانت حول مبادرة علاج مستحقي الزكاة. تقبلوا منا أجمل التحايا. كان معكم في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية.
1: أهلا بكم مستمعينا وإلى أبرز العناوين.
0: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري في باكستان.
0: قصف عنيف بين موسكو وكييف، والرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب في أوكرانيا.
1: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يتجاوز 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم، ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بتحقيق تطلعات شعب بلاده الصديق نحو مزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة.
0: في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري.
2: على وقع حراك دبلوماسي متسارع تتجه الأنظار نحو إسلام أباد في 11 يوليو الجاري، إذ تستعد العاصمة الباكستانية لاستضافة جولة حاسمة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في محاولة جديدة لحل الملفات العالقة التي لا تزال تظلل المشهد الإقليمي. 3 ملفات كبرى تتربع على طاولة المباحثات: مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسبل التعامل مع العقوبات الأمريكية، ومعضلة الأصول الإيرانية المجمدة. ففي حين تصر واشنطن على ربط أي تخفيف للعقوبات بضمانات مكتوبة وامتثال إيراني صارم لمعايير الرقابة النووية، تتمسك طهران بحقها في حرية التصرف بأصولها المالية بعيدا عن الاشتراطات التي تصفها بالتعجيزية. تأتي هذه الجولة تحت ضغط التوازنات الميدانية، إذ تسعى القوى الدولية لاحتواء التوتر المتصاعد، خاصة بعد تراجع خيارات التصعيد العسكري المباشر في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وتراهن الأطراف على أن الدبلوماسية الباكستانية قد توفر مساحة لتقريب وجهات النظر بعيدا عن التصلب الذي طبع جولات سابقة من المفاوضات. تضع هذه المباحثات الأطراف أمام اختبار حاسم لقدرتها على تحويل التهدئة الهشة إلى واقع استراتيجي مستقر، فبينما تتصادم الرؤى حول استحقاقات الملف النووي ومصير العقوبات، يبدو المشهد الدولي في حالة ترقب قصوى لنتائج هذه المساعي التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة للمنطقة.
1: على صفيح التصعيد العسكري تبقي إسرائيل الأراضي الفلسطينية ولبنان خدمة لأهداف انتخابية، وتمارس التسويف بشأن الاتفاقات السياسية الرامية لوقف إطلاق نار دائم.
3: يعيد الاحتلال الإسرائيلي تدوير المشهد في قطاع غزة، فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تدعم تصعيدا عسكريا جديدا في الوقت الراهن، وتطالب باستعادة ذلك بمزيد من الضغط على حركة حماس عبر المسار التفاوضي. ولأن العمل العسكري الموسع ليس الخيار الأول حاليا بالنظر إلى ملفات تبدو إسرائيليا أكثر سخونة وهي إيران ولبنان، تبقي إسرائيل قطاع غزة تحت سيطرتها بأسلوب آخر هو تقييد حياة السكان، فالمعابر لا تعمل كما يجب والقيود الصارمة تطال المساعدات بما فيها الأساسية اللازمة للحياة، إلى جانب التسويف سياسيا لعرقلة تقدم وقف إطلاق النار. الحديث عن عمل عسكري موسع مؤجل في غزة لا يعني عدم تعرضها للهجمات المحدودة. الطيران الإسرائيلي يشن الغارات من وقت لآخر، وكذلك المدفعية تدك المناطق الشرقية مع استهداف لخيام النازحين بالرصاص الثقيل، ما تسبب في سقوط ضحايا بين شهيد وجريح، إلى جانب مواصلة الجيش توسيع نطاق الخط الأصفر في عمق الجزء الغربي لقطاع غزة المنهك من سنوات الحرب وتبعاتها المتمثلة في شبه انهيار كامل لمفاصل الحياة، حيث الخيام والسواد الأعظم من السكان، والإعمار متوقف، شبكة المياه والصرف الصحي متهالكة، والخدمات الطبية في أسوأ حالاتها، وغيرها الكثير من إشكاليات تحيل السكان إلى أحياء على هامش الحياة. استهداف إسرائيل لا يقتصر على غزة، فالضفة الغربية تطالها مخططات التهويد والاستيطان لتوسيع السيطرة الإسرائيلية. في السياق صنفت إسرائيل أكثر من 140 موقعا أثريا فلسطينيا كمواقع أثرية إسرائيلية، خاصة في منطقة دورة بالخليل حيث البيوت والكهوف الفلسطينية القديمة. واستمرت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن نابلس والخليل وطول كرم وجنين وأريحة وقراها، واعتقل الجيش شبانا، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض زراعية وأحرقوا بعض الممتلكات الفلسطينية خاصة في منطقة نابلس، في وقت يتواصل الاستهداف لمدينة القدس وبلداتها والمسجد الأقصى بغرض التهويد الكامل. إسرائيل تجمد إلى حين مخططات التصعيد الموسع ضد غزة، لكنها تبقي مخططات مشابهة ضد لبنان حاضرة. مصادر إسرائيلية أفادت أن الإدارة الأمريكية ضغطت باتجاه عدم تفجير إسرائيل الأوضاع في لبنان بهدف عدم عرقلة الاتصالات مع إيران، وعليه قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الهجوم على منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، لكن جيش الاحتلال واصل عملية نسف المنازل في بلدات طلوسة وبيت يحون مع استهداف بالمدفعية لبلدتي برعشيت ودير سريان. حالة لا سلم ولا حرب ورقة تستخدمها إسرائيل في الأوقات التي لا ترغب فيها بالتعاطي مع الحلول السياسية، لكنها تتجنب المواجهة بترك الأوضاع معلقة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
4: قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث الوضع في أوكرانيا. وأوضح الكرملين أن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين تناول مسألة التوصل إلى تسوية في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع مشاركة الرئيس الأمريكي في قمة الناتو في تركيا التي ستنطلق بعد يومين. بدوره أجرى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تناول خلاله الوضع الراهن للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب.
1: ميدانيا، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تحييد 115 مسيرة و15 مسيرة من أصل 130 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على كييف، مضيفة أنها تصدت للهجوم من خلال قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات الدفاع. من جهتها قالت السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم إن هجوما أوكرانيا على شبه الجزيرة تسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين. وكثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على منشآت الطاقة في شبه جزيرة القرم، مستهدفة مرافق إنتاج الطاقة وشحنات نقل الوقود.
4: أجرت كوريا الشمالية تجارب على أسلحة خاصة بالمدمرة كانكون التي تزن 5000 طن، شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. وقال رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قال إن بلاده تسعى إلى تطوير سفن حربية جديدة تزن 10,000 طن، وأصدر توجيهاته بإدخال المدمرة كانكون في الخدمة البحرية في غضون شهرين، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة تعزيز الردع الحربي لكوريا الشمالية.
1: ارتفعت حصيلة وفيات الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي إلى نحو 3000 شخص. وقالت السلطات في فنزويلا إن أكثر من 12000 شخص أصيبوا وإن نحو 15000 شخص فقدوا منازلهم جراء الكارثة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالي 50000 شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين.
4: لقي 3 أشخاص حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة في مقاطعة اليونيانغ شمال شرق الصين. وقالت السلطات الصينية إن عاصفة مطرية شديدة ضربت مدينة فوشون، وبلغ أقصى منسوب لهطول الأمطار نحو 330 مليمتر، مشيرة إلى أنه تم إجلاء 3600 شخص إلى مناطق أكثر أمناً.
1: ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 1500 حالة، وكشفت السلطات الصحية ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 473 وفاة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل هذه الحالات في الأقاليم الشرقية وهي إيتوري ونورث كيفو وساوث كيفو.
4: في موضوع آخر، لقي 20 شخصا مصرعهم في مقاطعة كاساي وسط جمهورية الكونغو الديمقراطية إثر غرق قارب خشبي. وقالت السلطات إن القارب الذي كان يقل أكثر من 200 راكب إضافة إلى بضائع انقلب عند ملتقى نهري كاساي وسانكورو، مشيرة إلى أن الحمولة الزائدة قد تكون وراء وقوع هذا الحادث. ولا تزال عمليات البحث عن المفقودين مستمرة.
1: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين.
4: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية مالاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو الجاري في باكستان.
4: قصف عنيف بين موسكو وكييف، والرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب في أوكرانيا.
1: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
4: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9,685,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني.
5: أكثر من 9,685,000,000 ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعاً بأكثر من 6% على أساس سنوي. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2,554,000,000 ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نمواً 6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481,000,000 ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7,039,000,000 ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337,800,000 ريال عماني. في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضا بنحو 1% لتبلغ 1,979,700,000 ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعا بنحو 4% لتبلغ 4,721,800,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
1: وقعت شركة تنمية نفط عمان على 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية ترتكز في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3,500,000 ريال عماني. وتعكس هذه الاتفاقيات مسار التحول المؤسسي للشركة نحو دور أكثر شمولا وتأثيرا يتجاوز العمليات التشغيلية التقليدية ليشمل صناعة أثر مستدام في المجتمع.
6: وقعت شركة تنمية نفط عمان 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية بإجمالي يتجاوز 3,500,000 ريال عماني لدعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب، وبجهود تعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة. وتحدث الإذاعة سلطنة عمان المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان.
7: انعكاس رحلة التحول المؤسسي لعمان تسعى إلى تحقيق وتعظيم الفائدة القصوى لهذا الوطن العزيز. ركزنا على فئة الشباب، ركزنا أيضا على خلق وظائف للباحثين عن عمل، وأيضا التدريب المهني من اتفاقية مع وزارة التعليم لتدريب الكهربائيين.
6: وشملت المبادرات استمرار برنامج المنح الدراسية لتمكين 150 طالبا وطالبة وتطوير البنية الرقمية في المدارس الحكومية، وإطلاق برامج لتأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم في برنامج تميز 20 طالبا مجيدا، إلى جانب توفير 250 فرصة تدريب عملي لطلبة تخصص الهندسة. وأضاف سعادة الدكتور عبد الله بن علي الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي.
8: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات حقيقة في إطار الشراكة المستمرة والمتجددة مع شركة تنمية نفط عمان، وحقيقة نلاحظ تكامل بين هذه الاتفاقيات تغطيتها لمختلف أنشطة وزارة التعليم. نلاحظ أيضا أن أحد الاتفاقيات تعزز الابتعاث لخريجي دبلوم التعليم العام داخليا، وبعد ذلك يوجد أيضا برنامج إثرائي للمتميزين من هذا الطلاب.
6: وفي مجال تمكين الشباب تواصل شركة تنمية نفط عمان دعم برنامج مستعد لإعداد الشباب بالمهارات القيادية والمهنية لأكثر من 500 من الشباب العماني، فيما عززت جهودها البيئية باتفاقية مع هيئة البيئة لإنشاء منظومة ذكية لرصد جودة مياه البحر والإنذار المبكر بمخاطر التلوث. كذلك أضاف الدكتور مجاهد بن رافع البوسعيدي مدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس.
9: نظرا لندرة التخصصات في هذا المركز، الاتفاقية بمساهمتها في تدريب الكوادر وتأهيل الخبرات بتساهم في توفير رعاية صحية تخصصية اللي هي من أهم أهداف المدينة الطبية الجامعية.
6: كما تضمنت الاتفاقيات مبادرات صحية نوعية من بينها دعم تدريب الكوادر الوطنية في طب الأطفال التطوري وإنشاء عيادة جديدة للعظام بمستشفى خولة، إضافة إلى تمويل وحدة للحوادث والطوارئ بمستشفى الجازر. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
4: أكدت هيئة البيئة مواصلة سلطنة عمان تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية في إطار استراتيجية عمان للبيئة ومستهدفات رؤية عمان 2040. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك الذي عقدته الهيئة بولاية إبرة في محافظة شمال الشرقية لاستعراض حصيلة أعمالها وإنجازاتها. واستعرض اللقاء الإطار المؤسسي والتشريعي للهيئة الذي يختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية وتأمين سلامة البيئة. وأكدت الهيئة أن سلطنة عمان انضمت خلال المرحلة الماضية إلى 22 اتفاقية وبروتوكولا دوليا مما يعكس التزامها بالعمل البيئي الدولي. وعلى صعيد الاستثمار بلغت قيمة العقود الاستثمارية في المحميات الطبيعية 44 مليون ريال عماني.
1: حصلت غرفة تجارة وصناعة عمان جائزة الريادة المؤسسية الحكومية في دعم وتمكين الامتياز التجاري، وذلك خلال مشاركتها في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالعاصمة القاهرة. وجاءت الجائزة تقديرا لجهود الغرفة الرائدة في تطوير منظومة الامتياز التجاري في سلطنة عمان وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية وتمكينها من التوسع محليا وإقليميا عبر منظومة متكاملة من البرامج النوعية والشراكات الاستراتيجية. وتتبنى الغرفة نهجا مؤسسيا لتطوير منظومة الامتياز التجاري باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز تنافسية الشركات العمانية.
4: حققت مبادرة أوكيو الخضراء نتائج نوعية أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية، وقد تم إنتاج وتوزيع أكثر من 270 ألف شتلة من الأشجار المثمرة والبرية في مختلف محافظات سلطنة عمان. ومن المتوقع أن تسهم في امتصاص ما يقارب 8000 طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن المؤمل أن يتجاوز العائد الاقتصادي للمبادرة 10000 طن من الفاكهة خلال السنوات القادمة بقيمة سوقية تزيد على 4 ملايين ريال عمانية.
1: أفادت المصادر بأن تحالف أوبك بلس اتفقت على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط اعتبارا من أغسطس المقبل. وأوضحت المصادر أن المجموعة سترفع الإنتاج إلى 188 ألف برميل خلال الاجتماع المقرر عقده في وقت لاحق اليوم.
4: بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الصحة الوقفية أثر استقبال طلبات النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أن تبدأ إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل عبر القطاع الصحي الخاص. الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدي المدير العام للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة:
10: هذه المبادرة إضافة نوعية تركز على هذه الفئة من أفراد المجتمع، وبالتالي هي ستساهم في تقليل مواعيد. فأي إنسان عنده موعد أكثر من شهر أكتوبر 2026 وأي موعد بعد هذا التاريخ سيتم تقريبا إن شاء الله، وسيتم إجراء العمليات في القطاع الخاص قبل نهاية العام في أكتوبر نوفمبر وفي ديسمبر، سيساهم في تقليل قوائم الانتظار، سيتيح الفرصة أيضا للمواطنين اللي من غير مستحق الزكاة أنهم مواعيدهم تتقدم، يعني لأنه صارت مواعيد فاضية بحيث أن احنا انتهينا من قائمة هذه الفئة. حاليا مبادرة تنفذ في جميع محافظات السلطنة، فهي ليست خاصة بمحافظة أو ولاية معينة. من ناحية الخدمات حاليا احنا نقدم بعض الأنواع العمليات، أيضا الفحوصات التشخيصية، مستقبلا أكيد بنضيف بعض أنواع العمليات الأخرى، لأن الشرط أن تكون هذه العمليات متوفرة وأنه من يدريها استشاري في القطاع الخاص. فوزارة الصحة تتأكد أنه الذي سيجري العملية هو استشاري في القطاع الخاص، ففور وجود عدد كبير من الاستشاريين في تخصصات أخرى سيتم إضافة هذه التخصصات أيضا في المبادرة في السنوات القادمة.
1: تزخر سلطنة عمان بالعديد من المعالم والوجهات الطبيعية والتراثية والسياحية، ومنها قرية ميبام الوادعة بين أحضان الجبال في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. وتشتهر القرية بمناظرها الخلابة ومياهها المتدفقة وخضرتها الوارفة.
4: طور باحثون من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية وكلية بلومبرغ للصحة العامة لقاحاً علاجياً تجريبياً جديداً ضد مرض السل، يعطى عن طريق الأنف ويعتمد على تقنية الحمض النووي DNA. أظهر نتائج واعدة في الدراسات التي أجريت على الحيوانات، وكشفت الدراسة أن اللقاح ساعد على تسريع القضاء على بكتيريا السل وتقليل الالتهابات الرئوية ومنع عودة المرض بعد انتهاء العلاج عند استخدامه بالتزامن مع الأدوية القياسية المضادة لمرض السل.
1: أطلقت الصين مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للفضاء من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة تشانشي، وتم إطلاق المجموعة على متن صاروخ حامل معدل من طراز لونغ مارش 6 ودخلت بنجاح مدارها المحدد مسبقا. وستشكل هذه المجموعة جزءا من كوكبة سبيسيل، وهي شبكة صينية تجارية ضخمة للأقمار الصناعية العاملة في المدار الأرضي المنخفض.
4: تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم نحو ملعب ميت لايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يلتقي منتخب البرازيل والنرويج في مواجهة قوية ضمن دور 16 من كأس العالم 2026. تكتسب هذه المواجهة أهمية خاصة نظرا للتاريخ الذي يميل إلى صالح النرويج، فقد فشلت البرازيل في تحقيق أي فوز على النرويج في 4 مواجهات سابقة، حيث تعادلت مرتين وخسرت مرتين، أبرزها الخسارة بنتيجة 1-2 في كأس العالم سنة 1998.
1: وفي مواجهة أخرى لا تقل إثارة، يصطدم منتخب المكسيك بنظيره الإنجليزي على ملعب مكسيكو سيتي في مباراة تجمع بين الطموح اللاتيني والخبرة الأوروبية وسط دعم جماهيري كبير لأصحاب الأرض. ويدخل المنتخب المكسيكي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات قبل أن يواصل عروضه القوية في دور 32 بتغلبه على الإكوادور بهدفين دون رد، محافظا على نظافة الشباك طوال 4 مباريات متتالية.
4: الولايات المتحدة الأمريكية حققت رقما قياسيا جديدا على مستوى الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 التي تستضيفها هذا الصيف بالاشتراك مع كندا والمكسيك. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من 8 ملايين متفرج، في حين تستضيف 78 مباراة من أصل 104 مباريات مقابل 13 مباراة لكندا ومثلها للمكسيك.
1: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل بحضراتكم إلى ختام الفترة الإخبارية الثانية التي قدمت من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بالعناوين.
4: جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده، ورئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: جولة جديدة مرتقبة من المحادثات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 من يوليو الجاري في باكستان.
4: قصف عنيف بين موسكو وكييف، والرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب في أوكرانيا.
1: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يتجاوز 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
4: شكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. كان معكم في إعداد الفترة الإخبارية الثانية رياض بن صالح الغساني وحمد بن خميس الضفري، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحقاني.
1: وكنا بصحبتكم في قراءة هذه الفترة جيهان اللمكي ومحمد العمري. في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. تتابعون في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المناظرة.
1: فعندما يصبح التطوع شرطاً للحصول على درجة أو استكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أنا أريد أنهي المتطلب.
2: الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجربه.
1: التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة.
2: نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء.
1: التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك.
2: ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره.
1: القيم لا تفرض.
2: الإلزام لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
1: الأبحاث Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
0: المناظرة، حيث يتجلى الرأي بما يقابله. يبث الأحد في الساعة 10:30 صباحاً، ويعاد الثلاثاء في 10:10 مساءً، والأربعاء في 11:15 صباحاً.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الصوم والصيام مقاربة أولى.
2: أصلهما لغة من ثلاثة حروف: صاد، واو، ميم. وجاء من هذا الأصل في التنزيل العزيز لفظتان: الصوم والصيام. وعلى الرغم من أنهما من أصل واحد، فإن بينهما فرقا في الدلالة. فحروف الصاد والواو والميم تدل على الإمساك والركود في مكان معين، وتظهر العلاقة بين الصوم الذي هو الإمساك عن الكلام والصيام المعروف، متلازمة مع معان أخرى للأصل ذاته: صوم. فالمعنى اللغوي للصوم يدل على استواء الشمس عند انتصاف النهار، فيحدث استواؤها من الحرارة ما يجعل الطبيعة بما فيها الإنسان راكدة ركودا كأنه ركود الموت. وفي هذا المعنى يتلاقى الصوم ورمضان في الشدة والحدة. ومن معاني الصوم أيضا ركود الريح، وما أدراك ما ركود الريح في القيض وأثناء اشتداد الجوع والعطش. والصوم في التنزيل العزيز دال على الانقطاع المادي عن شيء معين، كأن يكون الطعام أو الشراب أو الكلام. وفي استعمالات القرآن الكريم لهذا اللفظ ورد الصوم في آية واحدة في قصة مريم: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فهنا يأمر الله تعالى مريم عليه السلام أن تأكل وتشرب وتقر عينها، فلا صيام في سياق الآية، وإنما هو صوم عن الكلام مع الناس، أي أن تمتنع عن جدالهم ومحاججتهم. فجاء اللفظ دالا على الإمساك عن الكلام فقط. ولا أظن أحدا يستطيع أن يبدل آية الصوم الواردة في القرآن: فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، بي فقولي إني نذرت للرحمن صياما فلن أكلم اليوم إنسيا. وبالنظر لذكر الأكل والشرب في الآيتين: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا، فنستبعد التفسير القائل بأنها كانت صائمة عن الطعام والشراب والكلام. أما قول من قال إن الصوم هنا معناه قول الحق، فقد أساء إلى مريم نفسها، إذ كيف يمكن أن تكون قد نذرت الصيام عن قول الحق؟ لأن هذا القول يعني أن سبب عدم كلامها مع القوم أنها صامت عن قول الحق، علما أن القوم يرون الحق ما كان ماثلا أمامهم، لا ذلك الحق الذي عرفته مريم. هل أدرك القائل بهذا التفسير ما معناه؟ وأما أقوال من زعموا أن أصله نذرت للرحمن صمتا، وأكبر بعضهم القول حين وهموا بوقوع تغيير في لفظ الآية من أنها كانت تقرأ صمتا في الحرف الأول، أو نذرت للرحمن صوما وصمتا كما جاء في عدد من تفاسير القدماء، فلا ضرورة لمناقشتها لأن لا دليل على صوابها. ويبدو أن قائليها أرادوا تصحيح ما تصوروه خطأً، فجانبهم الصواب من أكثر من ناحية. الناحية الأولى أن النص القرآني ثابت لا مجال لتغييره، وهذا وإن كان كافياً لتخطئة من قال نذرت للرحمن صمتاً، ولكني أضيف فأقول إن خطأ هذا القول يتأتى من أن الصمت ليس نذراً، فالنذور محدودة معروفة، والأصل نذر له حقله الدلالي لغة وشرعا، فليس لك أن تقول نذرت للرحمن أن أصرخ أو أن أضحك أو أن أنام نهارا وأستيقظ ليلا مثلا وما أشبه ذلك، لكن لك أن تقول نذرت صوما أو صياما أو تبرعا بمال إلى آخره. وقد أمرت مريم أن تعلن صومها عن مجادلتهم، لا لتمتنع عن قول الحق، بل لتحدث معجزة أخرى، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. الثانية أن الصمت ليس كالصوم، الصمت لا شدة فيه، فهو انقطاع عن الكلام فحسب. وها نحن الآن حين يضجر أحدنا من جدال مع صاحب له يقول سأسكت عن جوابه ولا أجادله، وقد وردت في ذلك أمثال كثيرة كالشاهد النحوي ولقد مررت على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعنيني. والحكمة التي تقول الصمت خير رد على الجهل والسفاهة.
0: شيء من اللغة، كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: بسم الله رح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا في كل مكان مس عليكم بالخير، ونرحب بكم في حلقة بداية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، ورحلة تتجدد معكم وأسبوع جديد. نتمنى دائما أن يكون أسبوع موفق للجميع. حياكم الله إذن مستمعينا في رحلة بانوراما مثل ما تعودتوا من الآن وحتى 7 مساء مع محطات متنوعة. دائما نتمنى أن نتنال على إعجابكم ونكون رفقة طيبة لكم في مساءات الأحد، وتحية لكل أحد يستمع لنا، ونتمنى منكم أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244201 0. ومسي بالخير على الزميل أيمن. مساء الخير أيمن.
2: مساء النور ياسر، وتحية أيضا لكل المستمعين الأحبة، كل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما في هذه المساءات الجميلة برفقتكم من العاصمة مسقط إلى كل ربوع عمان الحبيبة. نحييكم، وإن شاء الله نتمنى أن نكون خفيفين بإذن الله تعالى على قلوبكم في هذه الرحلة المسائية. حكايات بكل تأكيد، محطات مختلفة، كلمات جميلة ومعلومات ثرية إن شاء الله تعالى في هذه المساءات. سنكون معكم إن شاء الله تعالى في هذه الرحلة خلال ساعتين من الآن في الإعداد والتقديم، أخوكم أيمن الفجراني
1: وياسر الهنايو، في الإخراج سيف الجرداني. مساء الخير بانوراما.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله مستمعينا في بانوراما ورحلة الأحد، تحية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وشاركونا لحظاتكم المسائية، شاركونا إذا كيف الأجواء عندكم، ونتمنى أن تشاركونا كل هذه اللحظات الجميلة اللي تعيشوها في هذا الصيف اللي في أجازة واللي مداوم. نوجه لكم تحية ونتمنى تشاركونا على رقم الواتساب 7244-2010.
2: مستمرين بكل تأكيد معاكم من خلال محطاتنا المختلفة أيها الأحبة الكرام في هذه المساءات الجميلة، من مساءات مسقط ومساءات عمان الحبيبة بكل تأكيد، وأيضا من خلال محطاتنا المختلفة. يمكن اليوم كموضوع أبو عمار الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي عززت الروابط الأسرية في المجتمع العماني أم لا، هل أنت مع أو ضد هذا الموضوع؟ ماذا عن وسائل التواصل الاجتماعي عززت الروابط الأسرية في المجتمع العماني، مع أو ضد هذا الموضوع في اعتقادك ياسر؟
1: أكيد يعني البعض يمكن يصف وسائل التواصل الاجتماعي أنها بالفعل قربت التواصل بين الأسر، خاصة الأسر البعيدة، من خلال التواصل المباشر والدائم طوال اليوم من خلال التطبيقات الموجودة في الهواتف، اللي طبعا تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
2: نعم.
1: هناك في مجموعات تواصل عائلية أسرية، حتى التواصل المباشر، حتى الآن تواصل مرئي، ممكن أنك تتصل بشخص وتشاهده يعني مرئي، اتصال مرئي.
2: نعم.
1: ومن خلال مجموعات الواتساب كذلك يمكن تواصل مستمر، ولكن البعض يقول بأن وسائل التواصل الاجتماعي بالعكس يمكن بعدت التواصل وأصبح لا يوجد هناك تواصل، خاصة لما يكون الأسر موجودة مع بعض مباشرة، يعني في تجمع مثلا عائلي تجد أن الجميع يعني على هواتفهم وكأنه لا يوجد أصلا
2: تواصل، يعني
1: كل
2: فرد يعيش عالمه الخاص،
1: أي عالمه الخاص من خلال طبعا الهاتف وتعلقه بوسائل التواصل الاجتماعي، إدمان يعني. إحنا دائما نقول أن وسائل التواصل هي إدمان الآن أصبح،
2: حتى قلة الحوار أصبح يعني الحوار انخفض بشكل كبير.
1: نعم.
2: خلنا نقول بمعنى آخر في المنزل، سواء كان في السهرات، في الرمسات مع ربعك، مع أصدقائك، بحكم أنه أيضا هذا خلنا نقول الغزو الإلكتروني.
1: نعم.
2: بمعنى آخر، فيمكن كجانب هذا جانب من الجوانب يمكن نقول السلبية في هذا الموضوع. في المقابل هي يمكن قربت مثل ما ذكرت.
1: نعم.
2: يعني حتى على مستوى دول، يعني اليوم أنت في عمان قادر على أنك تتواصل مع شخص آخر على مستوى الخليج، على مستوى العالم. ففي جوانب سلبية، في جوانب إيجابية أنا في اعتقادي، فنسمع المستمعين أيضا وتجاربهم حول هذا
1: أكيد
2: الموضوع.
1: وأكيد يعني كل شخص له رأيه الخاص، وكثير من يعني اللي يستمع لنا يمكن يرى بأن وسائل التواصل والله صحيح قربت التواصل بين الأسر، وأصبح هناك تواصل وعلاقة أسرية جيدة وروابط أسرية في المجتمع، لكن البعض يقول لا، يمكن هذه الوسائل رغم أنها يعني موجودة ويمكن لها إيجابيات، لكن المشكلة عند الحضور، عند التواصل المباشر هنا
2: ملهية
1: كثير. فيعني ما بين والله مع وما بين ضد، وإذا كنت مع أو ضد لماذا؟ نتمنى أنكم يعني دائما مستمعين عندما تقول رأيك والله أنا مع هذه المقولة أو ضد هذه المقولة، تقولنا إيش السبب، يعني إيش السبب اللي يجعلك مع هذه أن وسائل التواصل الاجتماعي عززت الروابط الأسرية، وإيش اللي يجعلك والله ضد أن وسائل التواصل عززت هذه الروابط. نتمنى أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 7244-2010، أكيد نستفيد من آرائكم.

0: تحية كبيرة لكل من أنهى يوم عمل طويل ولكل أيضا من يرافقنا عبر الأثير. دائما وأبدا نقول مساءكم خير ومحبة، وإن شاء الله هكذا تكون مساءاتكم جميلة مليئة بالأنس والطمأنينة، وأن نكون برفقتكم إن شاء الله تعالى خير رفيق في هذه الأمسية الجميلة من بانوراما ومحطاتنا المختلفة. إن شاء الله تعالى في قادم الوقت سنكون مع أولى المحطات في إيش صاير، راح نتعرف على ماذا يدور في سلطنة عمان من أخبار مختلفة على كل الأصعدة. ياسر،
1: نعم، إذا مستمعينا نروح لأولى محطاتنا، محطة إيش صاير. ومثل ما تعودتوا مستمعينا في محطة إيش صاير، مجموعة من الأخبار المحلية ومن أخبارنا. وزارة الصحة ممثلة في مؤسسة الصحة الوقفية أثر تطلق النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة في القطاع الصحي الخاص، حيث تبدأ اليوم عملية استقبال طلبات العلاج لمستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 من أغسطس 2026.
0: وفي إيش صاير أيضا، وبأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند في اجتماعه الثاني لهذا العام عددا من المناقصات والأعمال الإضافية، منها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محود واستكمال أعمال الحزمة الثالثة من طريق السلطان تيمور بن فيصل ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية.
1: وشركة تنمية نفط عمان توقع على 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.5 مليون ريال عماني، تتركز في قطاع التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب.
0: ومبادرة أوكيو الخضراء تحقق خلال الفترة 2022 وحتى 2025 نتائج نوعية أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية، حيث تم توزيع أكثر من 274 ألف شتلة في مختلف محافظات سلطنة عمان.
1: ومحافظة الداخلية تعزز مكانتها كإحدى المحافظات الرائدة في استقطاب الاستثمارات المرتبطة بالأمن الغذائي باستثمارات بلغت قيمتها 158 مليون ريال عماني.
0: ونماء لخدمات المياه تعلن عن ترسية أحد أكبر العقود القائمة على الأداء في الشرق الأوسط لتعزيز كفاءة واستدامة قطاع المياه في سلطنة عمان. هناك الكثير من المشاريع، منها تشغيل وصيانة 240 بئر وأيضا صيانة 22 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي و33 مؤشر رئيسي للأداء، وأيضا تطوير وتأهيل هي 4 محطات تحلية وتشغيل أكثر من 400 ألف عداد ذكي، إدارة شبكة صرف صحي بطول 3000 كيلومتر، وإدارة 400 كيلومتر من شبكات المياه المعالجة لإعادة الاستخدام، وبرنامج متكامل لتمكين الكفاءات الوطنية مع الالتزام بنسبة تعمين تتجاوز 83%، وأيضا من خلالها بعقود تستمر ل 15 عام.
1: ومن أخبارنا كذلك مستمعينا، هيئة البيئة تستعرض حصيلة أعمالها وإنجازاتها خلال الفترة من عام 2020 وحتى عام 2025 في اللقاء المشترك الذي أقيم اليوم بولاية إبرة في محافظة شمال الشرقية.
0: والناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان يسجل بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026 ارتفاعا بنسبة 2.6% ويبلغ 9,685,400,000 ريال عماني.
1: إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا في محطة إيش صاير. أنتم بعد شاركونا أخباركم على رقم الواتساب 724-420-10.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا ومساء جميل نتمناه للجميع. وسائل التواصل الاجتماعي عززت الروابط الأسرية في المجتمع العماني. هل أنت مع أم ضد هذه المقولة ولماذا؟ إذا كنت مع لماذا أنت مع هذه المقولة؟ إذا كنت ضد هذه المقولة لماذا أنت كذلك ضد؟ طبعا أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي قد عززت الروابط الأسرية في المجتمع العماني. رسائل من مستمعينا طبعا يعني يرسلون لنا في على رقم الواتساب 7244210.
1: هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء عليكم إخواني الإعلاميين ياسر الهناي، أيمن الفجراني، والأخينا المخرج العزيز سيف الجرداني. أول شيء أعتقد من وجهة نظري وسائل التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، هي عززت التواصل، تجاوزت الحدود الجغرافية أين كانت، وبنفس الوقت أضعفت جودة التواصل الإنساني من خلال الزيارات، عمق مشاعر العزلة. بعض الأحيان من الإيجابيات تقصير المسافة، سهلت البقاء على الاتصال بالمختصر. أعتقد يعتمد علينا نحن في كيفية التوازن وتعامل أو التعامل عفوا مع شبكات بشيء مفيد، وأن لا نفقد هويتنا وأصالتنا في عملية التواصل مع الزيارات والترابط الأسري والمجتمعي.
0: إذن أكيد آراء يعني نسعد بها من مستمعينا. وكذلك أم ناصر تقول: مساء الخير ياسر وإيمان وطاقم البرنامج وفتحية الحاضرة الغائبة، نوجه لها تحية، طبعا بتكون إن شاء الله خلال الأيام القادمة موجودة. وتقول أم ناصر: التواصل الاجتماعي مثل المرايا، لو استخدمته عشان تطمن وتسأل وتشارك بيقرب الناس منك، ولو صار بس منشورات وردود جافة بيبعد حتى أو بيبعدك حتى عن أقرب الناس. القرب ما ينقاس بالرسائل، ينقاس بالصدق اللي وراها. الله. تحية لك يا أم ناصر.
1: إذن أم ناصر، وما شاء الله مجموعة أيضا تصلنا الآن من الرسائل متفاعلة مع هذا الموضوع. يعني هل الاستخدام المفرط لوسائل التواصل داخل المنزل يعني ارتبط بانخفاض جودة الحوار الأسري نوعا ما، ارتفاع ربما الشعور بالوحدة؟ هل أنتم مع أو ضد هذا الموضوع؟ في المقابل هل هي عززت من روابط الأسر؟ كلها جوانب سلبية في كل موضوع، و أيضا هناك جوانب سلبية. هل تشعرون أن وسائل التواصل قربتكم من عائلاتكم أم أبعدتكم؟ هل لديكم فعلا وقت في المنزل يمنع في استخدام الهواتف؟ يعني مع كل جلسة عائلية في شخص فعلا ما جلس على هاتفه يتابع مثلا مختلف وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل في مبادرات أحيانا تكون في العائلة أنه والله ممنوع خلال هذه الجلسة أو خلال هذه السهرة أو الرمسة أنه حد يجلس على هاتفه بعيد عن الجو الحوار وجو الضحك والسوالف والوناسة؟
0: المفروض كذا يعني إذا كان يكون في مثل القانون داخل العائلة والأسرة. بدر محمد يقول: مساء الخير بانوراما. بالفعل وسائل التواصل الاجتماعي عن طريقها اكتشفنا بانوراما وما زال العرب في المونديال. شكرا لك يا بدر محمد، ونتمنى دائما تكون متواصل وصديق للبرنامج. بالفعل ما زال مصر والمغرب في المونديال، ونتمنى لهم التوفيق اكيد. شكرا لك يا بدر محمد.
1: يعني فعلا مثل ما قال بدر، نحن في ليالي المونديال نعيش أجواء استثنائية جميلة. تابعنا بالأمس تفوق المغرب على كندا في مباراة جميلة مثيرة، مصر أيضا ياسر. فبالتالي نتمنى لهم إن شاء الله تعالى في الدور القادم، يعني المغرب أول متأهلين بعدها مصر. فهذا مكسب لنا كمنتخبات عربية تشارك أيضا في هذا المونديال وتصل أيضا إلى هذا الدور، دور 16.
0: نحن نتمنى لهم التوفيق حقيقة في المباريات القادمة، وأكيد يعني نسعد بتواصل كل من يستمع لنا حول موضوعنا لليوم. هل تعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي عززت الروابط الأسرية في المجتمع العماني؟ هل أنت مع أو ضد؟ وإذا كنت مع لماذا؟ وإذا كنت ضد كذلك لماذا؟ طبعا ننتظر أكيد المشاركات على رقم الواتساب 7244210.
1: وأحيانا ياسر يمكن الابن يعني يرسل رسالة إلى والده وهو في الغرفة المجاورة،
0: إيه.
1: يعني هذه من ضمن
0: حتى
1: المفارقات الغريبة.
0: لما يقول لك وقت الغداء يتراسلوا بس تعالوا،
1: آه
0: يعني
1: تعالوا.
0: وهم في نفس البيت.
1: فهذه يعني مفارقات غريبة، يعني هل أصبحنا فعلا أيضا نتحدث عبر الهاتف أكثر من التحدث وجها لوجه؟
0: إذن هو يعني من ناحية إيجابية وسلبية، يعني ممكن نستفيد منها بالناحية الإيجابية، وممكن يعني تكون هذه الوسائل للأسف سلبية. إحنا اللي نخليها إيجابية وإحنا اللي نخليها يعني
1: في
0: استخدامها
1: النهاية
0: سلبي.
1: يظل التوازن،
0: نعم
1: توازن
0: مطلوب،
1: أهم شيء.
0: مطلوب أكيد.
1: صحيح.
0: إذن نروح مع سيف الجرداني، فاصل وراجعين.

إذن في الماضي مستمعينا كانت الأسرة تجتمع حول مائدة الطعام، جلسة مسائية، فنجان قهوة. ربما اليوم تغيرت بعض الأمور، يعني بدل لا تجتمع الأسرة في المكان نفسه، أصبح الموضوع مختلف. يمكن اليوم الكل ينظر إلى شاشته المختلفة، فهل قربت وسائل التواصل الاجتماعي أفراد الأسرة من بعضهم، أم أنها جمعت الأجساد؟ في المقابل أيضا فرقت القلوب، وهل في المقابل عززت أيضا الروابط الأسرية؟ كلها أسئلة كثيرة مطروحة في هذا الموضوع.

0: الموضوع على 7244410. نتمنى تواصل معكم، آراءكم، تجاربكم حول هذا الموضوع.
1: نعم أكيد تهمنا آراءكم مستمعينا، وإحنا بنرجع لرسائلكم، لكن الحين نروح لمحطة حول العالم. وحول العالم من إندونيسيا طبعا، وحول مقطع متداول الحقيقة لعالم الروبوتات. يعني دائما يقول لك والله هذا العالم مفيد ويمكن يكون خطير في بعض الأحيان، ففي بعض الأحيان يمكن هذه البرمجة، طبعا الروبوتات تتم برمجتها، لكن ممكن أن تكون خطيرة وتعتدي على البشر، وهذا ما حدث دائما في إندونيسيا.
0: نعم
1: طبعا روبوت اسمه
0: جوكو.
1: جوكو، وطبعا أصبح هو الحديث حديث وسائل التواصل هناك وحل العالم بشكل عام.
0: يعني جوكو ياسر ومستمعينا أصبح فعلا حديث وسائل التواصل هناك. يقول لك أنه كان من المقرر برمجة جوكو للقيام بحركات اللي هي الكونغ فو، يعني بعض الحركات اللي متعارف عليها معاهم في
1: إندونيسيا،
0: في إندونيسيا تتعلق ببعض الأمور في الملاكمة فيما معناه، لكن اعتدى بالخطأ على شخصين خلال أول عملية اختبار لقدرات هذا الروبوت. أول ما عطوه الصلاحية يقول لك اعتدى على أول شخصين واجههم في هذا الموضوع،
1: يعني جرب هذه الفنون القتالية عليهم قبل.
0: أيوة يعني مثل ما يقولوا تغدابنا
1: قبل لا يتعشوبوا يعني. فبالتالي يعني عالم الروبوتات يعني قد يكون مفيد، ممكن أن تستفيد منه، لكن في بعض الأحيان يمكن خطأ بسيط يؤدي أن هذا الروبوت يكون خطر. وحدث توقع قبل سنة يمكن في الصين أو ما أعرف في أي دولة، كذلك في روبوت هاجم الشخص اللي جالس يبرمجه.
0: بالضبط.
1: نعم، وبالتالي يعني عشان فقط يوقفوا بندوا عليه الزرة وكذا يعني.
0: يعني تخيل ياسر هذا الروبوتات يعني متوقع انتشارها خلال يعني السنوات القادمة بكثرة، والحين
1: خطير.
0: أصبحت يعني يجرى بها عمليات جراحية.
1: نعم.
0: تقود سيارة مثلا، كثير من الأمور يعني ممكن تشتغل بالبيت، فتخيل لو خطأ برمجي واحد
1: بسيط
0: كيف يكون الموضوع،
1: يعني يمكن تكون في كارثة مثل ما حدث الآن. يعني هو هاجم شخصين، فبالتالي لو كان يعني هذا الروبوتات يعني أكثر من روبوت صار في خطأ في البرمجة، كيف بتكون يكون الوضع؟ يعني بيكون وضع يعني
0: عكسي
1: طبعا.
0: يعني هل هي فعلا نعمة سهلت الحياة في بعض الأمور أم ربما عكسية نقمة؟ يعني
1: والله يعني البعض يقول لك والله يتخوف يعني من موضوع الروبوتات، يعني لأن هذه ما أول حادثة أن روبوت يعتدي على الأشخاص خاصة المبرمجين. لا يعني حدث توقع في الصين، ويعني اضطروا أنه يغلقوا عليه لأن هو طبعا يشتغل مثل روبوتات العادية هذه الألعاب، طبعا تشغله وتبنده عن طريق زر معين،
0: والحين بيحتل وظائف ترى،
1: وبيحتل وظائف. فبالتالي يعني يجب أن يتم برمجته بطريقة صحيحة ودقيقة، يعني نكون مركزين مرة يعني في برمجته.
0: تخيل أنه يعني هل تثق في روبوت يجري لك عملية جراحية؟
1: الآن حدث يعني الآن في روبوتات،
0: هذا حلو الموضوع نطرحه في بانوراما.
1: ذكاء الاصطناعي أصبح الآن موجود يعني في
0: صحيح.
1: مستشفيات كثيرة يعني روبوتات يعني
0: يجري، أو ممكن يقود سيارة يعني.
1: ممكن البعض يتخوف اللي هي الكارثة، نعم يمكن يصير حادث يعني وانت ما لك علاقة فيه، يعني بيقولك لو كنت انا اقود بنفسي بتصرف.
0: يا اخي لا تخوفهم،
1: لكن هو جاي هذا قادم يعني، الان يستخدم طبعا في بعض الدول، والبعض حتى جرب هذه التقنية، تقنية سيارات ذاتية القيادة يعني كأنها روبوت يعني. فبالتالي هذا الامر جاي بيصير واقع، مثل السيارات الكهربائية أصبحت الآن واقع والكل يستخدمها، يعني فئة كبيرة يعني تنتشر
0: صحيح.
1: بشكل كبير حتى معنا في سلطنة عمان.
0: أنت مع أو ضد؟
1: أنا يعني ما أنه يعني ضد، لكن أنا أشوف أنه المفروض أنه يتم برمجتها بطريقة دقيقة يعني، وتجربتها بعيد عن البشر في البداية،
0: ويمكن يحتاج لها ياسر إلى سنوات يعني
1: سنوات نعم.
0: حتى يمكن
1: يتقبل الناس
0: تقبلها
1: يعني.
0: الناس ويمكن الأخطاء يعني حتى
1: يعالجوا الأخطاء. نعم.
0: يعالجوا فيها الأخطاء وكثير من الأمور.
1: إذن إحنا مستمعين هذا كان محطتنا، محطة حول العالم من إندونيسيا حول روبوت يدعى جوكو، وأصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي يعني بسبب خطأ برمجي بسيط هاجم شخصين، لكن الحمد لله كانت الأمور تحت السيطرة. فاصل مع سيف وراجعين.
2: بصي كويس يا سارة، ده روبوت.
3: لا ما تهزرش، ده شكله زي البني آدمين بالظبط. الله يا حبيبي برافو عليك والله. هو ده بقى المشروع الكبير قوي اللي كنت شغال عليه ومخبيه عننا؟
4: شفتي بقى انت عارفه انا شغال على السوفت وير بتاعه ده بقى لي قد ايه.
3: طب هو ممكن بقى يعمل ايه تاني غير ان هو يسمعنا مزيكا؟
4: هو لو مشي زي ما انا عايز يا ساره هيعمل كل حاجه ممكن تتخيليها وما تتخيليهاش.
3: طب وبقى بتتفاهم معاه ازاي كده؟
2: عادي بتتكلمي معاه. ازيك؟
5: اهلا يوسف.
2: سلم على مراتي.
3: ازيك؟
5: اهلا مرات يوسف.
3: اسمي ساره.
5: اهلا ساره. ضغط الدم 120 على 80. نسبة السكر في الدم في المستوى الطبيعي. ارتفاع خفيف في سرعة ضربات القلب.
4: ده عشان انت متحمسة.
3: الله هو عارف كل ده لمجرد بس مسلم عليا؟ الله انت لذيذ قوي. لذيذ؟
5: انا لذيذ.
3: طب بقولك يا يوسف احنا بقى هنسميه لذيذ. الله اسم تحفة.
4: احنا هنسميه؟ مين احنا ده ان شاء الله؟
3: ايه يا يوسف عادي انا وانت هنسميه. هو انت ليه مش عايزين نسميه؟ قول بقى ان انت عايز تسميه على اسم باباك مش كده؟
4: هو مين ده اللي اسميه على اسم بابايا؟ سارة انا مش هسمي الروبوت بتاعي لذيذ، ولما المشروع بقى ينجح في العالم يبقوا الاجانب ينطقوها ازاي لذيذ دي؟
3: عايز يعني لذيذ.
5: نعم.
4: هو ايه اللي نعم؟ اصبر انت كمان ساره. بقولك ايه، الناس في الحاجات دي بتسمي صوفيا سيري اليكسا شيمكسا، انما ايه لذيذ دي؟
3: يا يوسف عادي. وبعدين ما الاسم عاجبه. وبعدين يا حبيبي ده روبوت مصري، والمصري بقى معروف بخفه الدم وكده.
4: لا نسميه هنيدي بقى ما دام هي خفه الدم. ساره انا مش هسمي الروبوت بتاعي لذيذ.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: وتحية مسائية لكم مستمعينا، نذكركم بسؤال سالفتنا لليوم. وسائل التواصل الاجتماعي عززت الروابط الأسرية في المجتمع العماني، هل أنت مع أم ضد ولماذا؟ ننتظر مشاركاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. لكن الحين نروح لمحطتنا الأسبوعية كل يوم أحد، محطة حرفة.
2: في محطة حرفة سنكون إن شاء الله تعالى مستمعينا مع الأستاذ بدر بن القناص بن سيف البلوشي، صائغ فضيات وخناجر محترف، وأيضا له الكثير من الأدوار في إحياء التراث الحرفي. دائما يعني بدر وأمثاله يحافظون على هذا النبض من الماضي، ولهم الكثير أيضا من الحرفيات، الخنجر العماني، الفضيات وغيرها من الأمور، وبالتالي هم أدركوا فعلا أنها مسؤولية قبل أن تكون مهنة. نرحب بأستاذ بدر في هذه المحطة، يسعد مساك بكل خير في بانوراما.
3: مساك مساعد سايمن، كيف حالك؟ طيبين إن شاء الله؟
2: طيبين ولله الحمد، تسرك الحال.
1: أهلا وسهلا بك أخي بدر، إذا نسعد أكيد بالحديث معك حول حرفة صناعة الفضيات والخناجر، ونحن في سلطنة عمان طبعا معروفين بالخنجر العماني، والجميل أن هذه الصناعة يتوارثها الأبناء من الأجداد، وأنت كذلك مثل هؤلاء الشباب العمان الذين توارثوا هذه الصناعة من الآباء والأجداد. نتحدث عن طبعا صناعة الفضيات والخناجر، كيف كانت البداية؟ ومثل ما ذكرنا أنت أكيد توارثتها من الآباء.
3: والله البداية كانت من 83 من الثمانينات، أنا حبيت الشغلة هاي الحرفة. أجدادي أبوي الله يحفظه ما زال يشتغل، والحمد لله رب العالمين صحته وعافيته وما زال يشتغل. الوالد تعلم من جدي الله يرحمه، يا الله يغفر له، أحمد رحمه الزوشي. فالوالد أنا تعلمت منه، كان عمري 10 سنوات أو 11 سنة، حبيت الشغلة هذه. يعني حب شغف إلي كثير المهنة هذه، خاصة في صياغة الخناجر العمانية. وأنا أعتز أن أشتغل في الخنجر العماني والرمل سلطنة عمان الحبيبة، يعني الحمد لله رب العالمين. وأنا حي عمري تقريبا 53 سنة، وما زلت الحمد لله أشتغل وأعلم حين أولادي، وأعلم أجيال ما شاء الله من المدارس، من اللي يطلبون دائما في مشاركات أو كمدرب، والحمد لله رب العالمين.
2: يعني
3: طبعا عن اشتغل في الخنجر، ما احنا حرفيين عن جد، عن توارث الشغل هاي من ولايه الخابوره طبعا، واشعار ولايه الخابوره غير تعريف اشعار الخنجره السعيديه لله الحمد. يعني
2: انت ما شاء الله عليك استاذ بدر تميز بال يعني تصميم كافه الخناجر، يعني السعيديه معك، صورية النزوانيه، واتقنت ايضا
3: الساحليه بعد.
2: نعم، فما شاء الله يعني هذه المراحل كلها تعديتها، وصلت إلى هذه المرحلة في صناعة الخنجر.
3: أكيد الخناجر هي مواصيف، مواصيف عمانية، يعني ما تقدر تزيد الخنجر العماني خاصة، يعني من لا تزيد ولا تنقص الخنجر، مواصيفها يعني ما شاء الله تبارك الله فيه. وأنا حضرت كذا مرة يعني في مؤتمرات وكذا عشان تصويف الخنجر العماني. ما يقدر نزيد فيها، فيها مقاسات خنجر النزوانية الصورية، تختلف في أشياء بسيطة مثلا الصدر، الطوق، القرن السعيدي، القرن الباطني، القبع، القطاعة، في أشياء كثيرة في الخنجر. الناس يعرفوا أن خنجر عماني صحيح خنجر عماني فعلا، ولكن في اختلف فيها مميزات في الخنجر العماني. مثلا الحلق، مثلا الطمس، مثلا يعني يجيك أشياء القبع، في أشياء كثيرة الناس ما تعرفها سبحان الله. يعرف اللي يشتغل فيها بالضبط هو يعرف مميزات الخنجر العمانية.

0: نعم ممتاز.
1: وانا اعتز اني اشتغل في الخليج العماني، واعيد في اتعلم، ما زلت اتعلم امانه اقول لك، يعني ما اقول لك انا اعرف 100% الحمد لله رب العالمين، لكن ما زلت اتعلم واعلم اجيالي وكذا الخنجر كذا مو خنجر، يعني حبيت الخنجر كثير والحمد لله رب العالمين. وطبعا اشتغل في السيوف، صبغيات هاي كانت السيوف العمانيه، العصا العمانيه، الخوارات العمانيه، مثلا اشغال النسائيه شغال فيها ايضا نفس الشيء، يعني شغال فيها.
0: نعم يعني مختلف الصناعات الفضية.
1: هي مختلف صناعات الفضيه، شغلات فضيه جميعا اشتغلها، يعني مثلا البناجل العمانيه، الشوكه مع القلب العماني، يعني في اشياء كلها من الديزاين العماني اشتغل فيها، ما
0: ممتاز
1: اجيب من خارج ابدا الحمد لله رب العالمين.
0: جميل.
1: وما زلت يعني
0: نعم يعني أخوي بدر يعني دخل الجانب التجاري في صناعة الخناجر وبيع الخناجر. اليوم أي شخص حاب إنه يشتري خنجر، يعني حتى نعرف إن الأسعار مختلفة،
1: طيب صح.
0: يعني إيش اللي يجعل هذا الخنجر بهذا السعر، أو يعني يمكن سعر شوية أغلى؟ إيش المواصفات اللي لازم يركز عليها الشخص اللي حاب يشتري خنجر؟
1: طيب المواصفات هي أول شيء الفضة، ما شاء الله ترتفع كل يوم، ترتفع الفضة نحسبها على الفضة، يعني الخنجر اللي هي صحيح نكونها نزيد فيها الفضة على الأقل يكون 50 تولة أو 50 جرام. وعندك القرن، القرن لازم يكون في أول قليل، يجيب القرون من برا يستوردوها، القرن وحيد القرن هو يسموه محليين الزراف، هو وحيد القرن،
0: نعم
1: فهذا أغلى قرن يكون اكيد، يعني هذه ميزه القرن. القرن الثاني هو يكون سن الفيل، طبعا اذا بيجيبوها زمان هي خلاص صارت ممنوعه وموجوده وندفر، الا موجود فقط في السلطنه يتداول عليها الانبياء والشرف فقط لا غير، يعني والزراف الهندي نفس الشيء، هي تكون درجه ثالثه، يعني بيكون في خناجر يوصل ل 20,000، في 50,000 توصل خناجر، في 10,000، في 5,000 توصل خنجر لحد ادنى، يعني الخنجره هي متوسطه متوسطه توصل الى تقريبا 600 ريال اللي هي متوسطه، القرن الزراف الهندي الشكل المتوسط، والفضه هي تكون متوسطه، لا هي زياده لا هي نقصان، لكن هي الخنجر اللي الصح، يعني ما تقدر تنقص في اشياء ثانيه، لا هي الخنجر مواصفاتها، الفضه فقط الوزن هو اللي يختلف فقط، يعني ايش الخنجر،
0: نعم
1: فضه القرن هو في الدرجه الاولى يكون القرن، قرن الزراف الافريقي وحيد القرن طبعا يكون هو هذا، يعني
2: نعم يعني
1: اغلى
2: لكل
1: شيء.
2: خنجر ميزاته، نقوشه الخاصة، الأدوات اللي يعني صنع من خلالها هذا الخنجر، أساس كذا السعر يتفاوت. يعني أنت تذكرت
1: التفاؤل مثلا عندك صدر الطوق، صدر الطوق اذا ينقش بالنقش اليدوي بيكون اغلى، واذا يكون طبعا لما النقشه موجوده جاهزه في قالب، او هم نجيب الفضه هاي ونضرب في القالب يطلع على طول نفس النقشه، تكون هذه شوية سعرها أقل رخيص.
2: نعم هل هذه النقوشات يعني أخوي بدر
1: نعم
2: لها معاني معينة مثلا؟ لأنه نلاحظ أنه مثلا كل يعني فضة، كل خنجر مثلا بنقشة معينة، وأحيانا حتى العميل يطلب مثلا نقش معين أو يطلب فضة معينة، فهل لها رموز معينة أو لها معاني معينة؟ خلنا نقول
1: إلها مثل القلعة العمانية، مثل في آثار عن التاريخ العمانية يرجع لهذه النقوشات، هي وتكون أشوف خنجر السعودية إمتاز بالتكاسير، التكاسير هاي تجي فضة منقوشة وجاهزة وتركبها تلحمها في الصدر الطوق، يعني تنقشها قبل وبعدين تلحمها على الصدر والطوق، يختلف هذه كلها من الطرف العمانية دي، من القلعة، من يعني كلها من التراث نجيبها، سبحان الله في ناس تجيب اشياء كذا من التاريخ، باقي نفس هذا الخنجر او نفس الرمز هذا نقش على هو، وبعدين نقوشاتها عندنا احنا موجوده متواردين موجوده معنا، ما نجيبها جديد ابدا، موجوده ما زالت يعني توارثها جيل الى جيل، يعني نصنع مثلها عشان ما لا يغيب عن النقوشات هذه، يختلف النقوشات. نعم صح كما تفضلت، يعني هذا اللي يكون يمتاز خنجر رخيصة بيكون الطبعة نسوي، ولكن الشخص يبغى خناجر ما شاء، في جاني واحد شخص جاب خنجر قديمة تقريبا عمرها 200 سنة وأكثر، يعلم الله نقوشات ما شاء الله تبارك الله، يعني ناس قديمة، قلت له إن شاء الله أسوي، إن شاء الله بإذن الله راح أسوي إن شاء الله، وظلت تقريبا يعني عندي 3 شهور لحد جبت نفس الصياغة نفس الشغل، يعني ما أقول لك 100% نخليها 95%،
0: يعني قريبة جدا من شكل اللي هو
1: نعم
0: طلب.
1: قريبة جدا، ونشتغل
0: ممتاز.
1: في أي خنجر قريبة جدا نشتغل مثلها إن شاء الله نكون
0: يعني صناعة الخنجر الواحد يعني بشكل طبيعي، الشكل يعني المدة الطبيعية كم تقريبا؟
1: هي بالطبيعة تقريبا 45 يوم.
0: 45 يوم.

0: 45 يوم الى زاد 50 يوم اذا اشتغل فيها كشخص واحد يعني. انا عندي ولدي ساعدني الحمد لله رب العالمين، ما عندي ولدي كان ساعدني اقدر يطول معي يوصل الى تقريبا شهرين يعني كذا يعني، لكن الحمد لله عندي الولد يساعده، عندي الوالد الله يحفظه نفس الشيء شغالين، اما يجينا اورد على طول نشتغل فيه انا والولد والوالد الحمد لله رب العالمين.
1: يعني هذا الشبل من ذاك الاسد ما شاء الله،
2: يعني ضروري ان ننقل يعني خير خلف الصناعه مثل ما انت توارثت من الاباء يكون ابنك كذلك يورث هذه الصنعه وتبقى هذه الصنعه يعني موجوده ومستمره.
0: ما تروح الصنعه ان هذه يعني سبحان الله لازم تحدد الاولاد يتعلم فيها يتعلم فيها ونعلم، لازم الولد نعلمه انت اقول تعال شوف الشغل هاي علم لازم
2: يعني بعد هذه المسيرة أكيد يعني أنت من عمر 10 سنوات إلى هذا اليوم وأنت ما زلت في صناعة الفضيات والخناجر، لو تحدثنا عن المشاركات والجوائز اللي حصلتها طوال هذه المسيرة.
0: أنا حصلت جائزة سلطان قابوس طيب الله ترى في 2010 الحمد لله رب العالمين على مستوى سلطنة عمان ومكافأة مالية تقريبا 10,000 ريال عماني ومكافأة ثانية في شاطئها وشاركت وكان سابقا وزارة التراث والثقافة.
1: ممتاز.
0: شاركة ونعم. بعد كذا الهيئة العامة للصناعة الحرفية كذا مشاركات معي داخل الدولة وخارج الدولة ودول الخليج شاركت فيها كثير يعني الحمد لله رب العالمين. دائما يطلبوني. وحين أكلمك مطلوب في إن شاء الله في صلالة عودة الماضي. أعتقد كل أحد يعرفها.
1: معروف. نعم في موسم الخريف.
0: إن شاء الله راح أكون هناك من تاريخ 10 بإذن الله سبحانه وتعالى طلبوني من الهيئة العامة. إن شاء الله صغير متوسطة راح أكون إن شاء الله مشارك معهم بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: نعم تستاهل.
0: حصلت جوائز كثيرة.

0: فيها بسرعة، يعني إذا انقص عندك الفضة هاي تضطر مرة ثانية، مرة ثانية تخيط، مرة ثانية عندك الإبرة كذا. فإذا ماكينة، الماكينة في مكان جابوها من برا الدولة وكذا، من الصين ولا بالضبط، لكن ما نفس الشغل اليدوي، يختلف 100%، ما نفس الكواليتي اللي هو اللي صح اليدوي. اليدوي ما شاء الله من آلاف السنين يظل عندك، لكن هذا يمكن كذا شهر أو سنة راح يخترب عليك مباشرة.
1: يكون شغل سريع لكنه يمكن يتلف أسرع يعني.
0: أيوة أسرع، نعم.
1: نعم
0: فهي هذا الفرق.
1: نعم أبرز التحديات اللي تواجهكم خاصة في المواد الخام، يعني هل هي متوفرة بشكل جيد وسهل الحصول عليها سواء صناعة الخناجر أو السيوف أو الفضيات الأخرى؟
0: لا الحمد لله، الخام موجود عندنا في السلطنة، وعندك الجلد، الجلد المحلي طبعا نستخدم، وعندك الأخشاب ما شاء الله، عندنا السمر، وعندنا ما شاء الله السدر، وعندنا العلال، وعندنا العتم ما شاء الله، يعني أشجار كثيرة، والزيتون عندنا كله محليا. حتى القرون هاي سويناها محليا، يعني إذا ما جبناها من برا نشتغل فيها محليا، يعني ما نجيب مواد خام من برا أبدا، كلها خام من سلطنة عمان ومتوفرة الحمد لله رب العالمين. الفضة طبعا موجودة الحمد لله، الفضة فقط صراحة ترتفع والسعر تنزل فقط، أما المواد الخام الثانية متوفرة في عندنا في سلطنة عمان الحمد لله،
1: وهل
0: ما زال يعني نجيبها من سلطنة، ما في أي تعقيدات أبدا فيها.
1: ممتاز.
0: الله بالقرون نجيبها من برا نستوردها، القرون اللي هو اللي يسموه الزراعة الهندي فقط، هذا نستوردها من برا رسميا من الدولة وأسعار رسمية وندخلها رسمي في الدولة.
1: أنت ذكرت أنك الحرفة الآن والدك يساعدك وبديت تتعلمه وصار خلاص هو يعني متعلم لهذه الحرفة خاصة صناعة الخناجر، كيف مستوى الإتقان؟ هل وصل لمستوى جيد من المعرفة في صناعة الخناجر إن شاء الله، يعني بحيث أنه في السنوات القادمة خلاص يمسك صناعة الخناجر
0: نعم
1: ويستمر إن شاء الله
0: الحمد
1: محترف
0: لله
1: يعني؟
0: وصلت مستوى جيد الحمد لله رب العالمين. هو عندي انا 3 ابناء، فالولد هذا دائما معي، هو شغف ما شاء الله يتعلم بسرعه،
2: شغوف يعني.
0: شغوف ما شاء الله عليه.
1: والشغف
0: وعندي
1: ضروري ضروري
0: نعم.
1: طبعا.
0: وعندي الولد اثنين ما شاء الله يعني بادين، هم باغين لك يعني عندهم دراسه وكذا، لكن انا اخليهم فقط خاصه ان جاء الصيفيه لازم اخليهم معاي على طول، يعني على الاقل في اليوم ساعه ساعتين يتعلم الحرفه هذه، بعد كذا خلاص هو توكل على الله.
2: ما شاء الله
0: لكن
2: عليك، ما شاء الله،
0: هي ضروري يعني سواء عندي او عن جدهم.
2: ما شاء الله عليك أمانة، يعني نحن نفتخر ونفاخر بك ما شاء الله خوينا بدر. يعني قبل أن ننهي معك هذا الحوار الجميل، أنا يعني أسألك سؤال، هل مرت عليك مثلا قطعة شيء من الأشياء الحرفية والصناعات اللي أنت ما شاء الله تتقنها بشكل كبير رفضت بيعها، يمكن يعني يكون لها قيمة خاصة بالنسبة لك؟
0: والله هي ما زال موجود معي، هي متوارثة عند جد سبحان الله، عند الحزام، حزام فضة كاملة شغل يدوي، لكن ما شاء الله الشغل أنا بنفسي ما أعرف أشتغل الشغل هذا ليومك هذا، أبغى أجيب الشغل هذا بالضبط كيف، يعني تخيل حزام كامل، حزام الخنجر بس من فضة الصلب، مش يعني فضة على جلد، لا مو على جلد ولا على خشب، لا هاي فضة صلب، ولما تلوي أو كذا سبحان الله يلتوي الفضة هاي، ولما تخلي على طول يستوي على طول، يعني الشغل التقان ما شاء الله تبارك، هذا اشتغله جد جد جدي تقريبا او ثالث جد تقريبا اشتغل، وموجود في يومك هذا ما شاء الله، وجوه يشتروه كذا، قلنا لا مستحيل نبيعها، لو تعطون الاف ما نبيعها، قطعه خاصه هاي غاليه علينا كثير.
2: ولا انا وياسر تبيع لنا اياه؟
0: لا
1: صعب يعني. وجه لك تحية، ونحن حقيقة نتمنى لك التوفيق ونشكرك على يعني اهتمامك بنقل هذه الصناعة مثل ما أنت توارثتها من الآباء أن تنقلها إلى الأبناء، وكل التوفيق لك. إذا عندك كلمة أو رسالة أخيرة حاب توجهها من خلال برنامجنا تفضل.
0: إن شاء الله أنا أشجع الشباب العماني يعني يتجه إلى الحرفة، ما شاء الله عندنا كذا حرفة في سلطنة عمان، مش فضيات فقط، عندنا حرفة كثيرة ما شاء الله. وأنا أنصح أنه يتوجه للحرفة ويفتح له مشروع بنفسه ويتعلم الحرفة هذه، يعني في كل أنحاء السلطنة ما شاء الله، كل ولاية فيها حرفة ما شاء الله تبارك الله.
1: نعم.
0: فشبابنا يشتغل على الحرفة هذه، لو اشتغل مكان ثاني الحرفة هذه لا يروح لها أبدا، يعني ما يروح لها ويرجع. أنا اشتغلت كذا سنة 30 سنة ورجعت لشغلتي والحمد لله رب العالمين، حين تفرغ 100% على شغلتي.
2: نعم يعني مثل الإدمان. نعم. صار يعني حب والشغف.
0: نعم.
2: في هذا
0: نعم.
2: ما شاء الله
0: أنا والله أطلع إجازة في العمل اطلع اجازه واطلع على طول على شغل مباشره، ما اروح مكان ثاني ابدا.

0: يعطيك الصحة والعافية.
1: والحمد لله رب العالمين. والله
0: يعني
1: يوفق
0: فعلا
1: شبابنا ان شاء الله ويوفقهم، جزاكم الله خير على هذا الكلام الطيب، وبارك الله فيكم، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله رب العالمين.
0: يعني أنت وأمثالك أخوينا بدر فعلا تستحقوا هذه الوقفة، وهي أيضا ياسر هذه
1: جزاكم الله
0: المحطة جاءت فعلا للوقوف مع هذه نقول الكوادر المميزة في الصناعات
1: ماذا،
0: الحرفية، ويكون أيضا
1: نتمنى
0: سلطنتنا
1: دائما كذا.
0: عمان.
1: نعم
0: نعم
1: جزاكم الله خير. اي
0: يعني
1: والله بادره طيبه امان، انا فرحت ان اليوم اشارك في اذاعه صوت امان، يعني فرحه ما توصف امان، يعني
0: هذا
1: في
0: واجب.
1: خلطهم حيسمعونا وكذا. الحمد لله والله يوفق شبابنا ان شاء الله ويسر اموركم يا رب العالمين ان شاء الله
0: بإذن
1: يا
0: الله
1: اخوان.
0: بإذن
1: يعني
0: الله.
1: نقول لهم هلا الله في الحرفه العمانيه لا
0: نعم
1: تندثر ابدا ان شاء الله، والهيئه قايم بدور كبير ما شاء الله تبارك
0: وأنت
1: الله، يعني الحمد لله رب العالمين. نقول
0: تمتهن ما
1: احد
0: شاء الله
1: شبابنا في
0: حرفة
1: الصناعه ان شاء الله
0: مميزة،
1: يوفقهم يا رب.
0: الخنجر العماني اليوم يعني رمز دائما ما نقول وطني، وأبرز يمكن يكون
1: أكيد
0: عناصر الهوية والثقافة العمانية،
1: أيوة
0: وكلها أشياء دقيقة حرفية، يعني ما نلاحظ دائما في نقوشاتها بيئاتها العمانية. فجميل هذا التوارث
1: صحيح
0: لأسرتكم الكريمة والكثير أيضا من الأسر العمانية والأجيال المتعاقبة اللي تمتهن أيضا هذه الصناعات الحرفية من أجل أيضا يعني نقول المحافظة على هذا الجزء الأصيل من التراث
1: أكيد
0: العماني. كل الشكر لك أستاذ بدر بن القناص بن سيف البلوشي، صائغ فضيات وخناجر، وأيضا مستشار في إحياء التراث الحرفي، كنت معنا في هذه المحطة
1: نعم
0: الحرفية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا جزاك الله خير يا مرحبا بك والله.
2: شكرا لك أخوي بدر. إذا كانت هذه محطة حرفة، مستمعينا مواصلين معكم المشوار، فاصل وراجعين.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مساء الخير من جديد، 6:13 في استوديو إذاعة سلطنة عمان. مساء الأنوار لكل قلب اختار يعني أن نكون عنوانا لهذا المساء، وأيضا يستمع لنا عبر الأثير، وكل أيضا من انضم لمتابعتنا من خلال محطاتنا المختلفة في برنامج بانوراما. كنا نتساءل في موضوع حلقة اليوم عن وسائل التواصل الاجتماعي، هل عززت الروابط الأسرية أم لا؟ هذا كان السؤال المطروح لكم مستمعين على 7-2-4-24-10. كثير من الأسئلة حول هذا الموضوع، كثير أيضا من الآراء تتعلق بهذا الموضوع. ياسر،
1: أكيد أيمن، يعني رسائل من مستمعينا وآراءهم طبعا، اللي طبعا نسعد بها، البعض مع هذه المنقول، البعض ضدها. سالم محمد الهاجري يقول أنا مع هذه المقولة بأن وسائل التواصل الاجتماعي عززت التواصل الأسري في المجتمع. لننظر للجانب الإيجابي حسب ما ذكر سالم الهاجري، يقول التواصل بأي طريقة كانت تكون موضع تقدير كبير، عندما تكون مفاجأة حقيقية، وعندما يأتي من صديق حقيقي أو شخص فاقدنه يعني من فترة وهو من أحد أفراد العائلة. شخصيا أفضل التواصل السمعي عن طريق الاتصال أو الرسائل الصوتية، لما لها من وقع أفضل في النفس وتعطيك إيجابية منقطعة النظير، والأخص تفاعل وترحيب وتقدير مع طبعا لطف الآخر أو من الشخص الآخر. تحية لك يا سالم الهاجري.
0: وأيضا هنا رسالة تقول أنا مع هذه المقولة إلى حد ما، لأن وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تعزيز الروابط الأسرية في المجتمع العماني، خاصة مع تباعد أماكن السكن أو السفر. أصبح من السهل التواصل اليومي، تبادل التهاني في المناسبات، ومشاركة الصور والأخبار، وإنشاء مجموعات عائلية تجمع أفراد الأسرة في مكان واحد، مما عزز الشعوب بالقرب والترابط. في المقابل يقول لا يمكن إغفال أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى تقليل التواصل المباشر داخل المنزل، وانشغال كل فرد بهاتفه على حساب الحوار واللقاءات الأسرية. لذلك يمكن القول أن وسائل التواصل الاجتماعي أداة ذات أثر مزدوج، فهي تعزز الروابط الأسرية عندما تستخدم باعتدال ولخدمة التواصل، لكنها قد تضعفها إذا أصبحت بديلا عن اللقاءات والتفاعل الواقعي. مساكم خير فريق برنامج بانوراما، ومساك خيرات وأسعد لأحمد بن عزيز الحسيني صاحب هذه الرسالة وهذه وجهة النظر.
1: أكيد يعني نسعد بكل وجهات النظر، شكرا لك يا أحمد الحسيني. ورسالة من سمير العماني يقول بداية أسبوع جميل أسرة برنامج بانوراما، وطرحت سالفة تمس الأسرة بكل إيجابيات وسلبيات التواصل الاجتماعي. من الإيجابيات تقوية التواصل بين أفراد الأسرة المتباعدين جغرافيا عن بعضهم، الاطمئنان السريع عن الأصدقاء عبر الرسائل والمكالمات، تبادل المناسبات والأفراح والصور والذكريات، الوصول إلى المعرفة خاصة بعد وجود الذكاء الاصطناعي، المساهمة في الأعمال الخيرية والتطوعية من خلال النداءات الإنسانية والاجتماعية، تسريع الصفقات التجارية والعقارية والخدمات المالية. من سلبياتها ضعف الحوار المباشر بين الأسرة بالاعتماد على الرسائل، حتى يجلس الجميع في مكان واحد وكل منهم منشغل بهاتفه كما يحدث الآن وأنا أكتب هذه الرسالة، والإدمان على الهاتف على حساب النوم والدراسة والعمل، العزلة الاجتماعية رغم كثرة التواصل الإلكتروني، تعرض الأبناء لمحتوى غير أخلاقي أو سلوكيات غير مناسبة، وقد سمعنا الكثير ممن انتحروا نعم بالفعل. ويقول انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة مما يؤثر على مسيرة حياة البعض، القرصنة على بعض الحسابات المالية. بالخلاصة التواصل الاجتماعي كالسكين، تستخدم لإعداد الطعام أو تستخدم في طرق مختلفة فتسبب الأذى، الوسيلة واحدة والفرق في الاستخدام، المهم الوعي والأخلاق وأخلاق المستخدم طبعا. تحية لك يا سمير العماني على هذا التحليل الجميل، إيجابيا وسلبيا.
0: الله يسلم من الانتحار. الأسمر العماني، شكرا للأسمر. وشكرا أيضا لسليمان العاصمي، يقول فوائد التواصل الاجتماعي تتعدد في تعزيز الروابط الإنسانية، حيث سهلت البقاء على اتصال دائم مع الأصدقاء والعائلة والجيران، ووسعت دائرة العلاقات والتواصل السهل و الفوري. كل شيء أصبح في هذا الزمن ذو سلاح ذو حدين.
1: نعم.
0: ضرورة التوازن في هذا الموضوع دائما وأبدا.
1: هو التوازن مهم حقيقة، يعني أكيد مثل ما ذكر المستمع، ورسالة من أبو سليمان يقول: مرحبا، التواصل الاجتماعي يقرب المسافات وتسهيل الاتصال بين الأصدقاء والعائلة في أي مكان بالعالم، تبادل المعرفة، توفير منصات للتعلم ومشاركة الأخبار واكتساب مهارات جديدة في العمل. وأضرار التواصل الاجتماعي: قضاء ساعات طويلة في التصفح مما يؤثر على الجسم، وينعزل الشخص وينشغل بالهاتف بين أهله وأصحابه في الاجتماع، ويزيد التوتر والقلق أحيانا نتيجة الاستخدام اليومي. ولكن لا تحط أنه صديقك في كل الأمور، يعني وسائل التواصل الاجتماعي لا تحطها صديق
0: يعني
1: لك
0: كل
1: في كل
0: الوقت
1: الأمور، نعم، ولا تعتمد عليها
0: اعتماد
1: في
0: كلي.
1: كل شيء. يعني يقول: نعيش أيام بدون اتصالات وتقنيات متطورة. والله أنت محظوظ، يعني محتاجين أنه
0: من
1: الواحد،
0: هذا
1: يعني أبو سليمان
0: أبو سليمان،
1: والله فرصة الواحد، يعني
0: والله
1: على
0: قليل
1: الأقل،
0: متحصل ترى مثل أبو سليمان، ما
1: إيه
0: شاء الله
1: والله على
0: عليك.
1: الأقل ساعات، يعني
0: يعني معقولة
1: يبتعد، يعني
0: نبتعد،
1: أيام معينة كذا
0: يعني مخصص أيام معينة
1: يرتاح فيها
0: يرتاح
1: من
0: فيها
1: وسائل التواصل، ترى محتاج
0: ويستغنى
1: الجسم
0: عنها يعني.
1: حسب ما ذكر أيام بدون اتصالات وتقنيات متطورة.
0: حلو يشاركنا تجربته يعني ونستضيفه يوم من
1: أكيد
0: الأيام معنا
1: تجربة إيجابية، يعني إن شاء الله.
0: يعني فعلا. هل أصبحت وسيلة اليوم لتعزيز العلاقات أم أنها سرقت أجمل لحظات التواصل الحقيقي؟ هي سلاح ذو حدين، ربما الإجابات متباينة ليست إجابات قطعية. دعنا نقول كل يعبر عن رأيه، لأنه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يعتمد في النهاية على طريقة استخدامها لكل شخص على حدة. يعني نحن فعلا مستمتعين بآرائكم، برسائلكم مستمعينا الأحبة على 724-24-10. هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، وأعتقد أنه موضوع يمس يعني واقعنا الحالي، يعني بين الكثير ممن يعني كم دقيقة اليوم نقضيها للتصوير مقابل أن نعيشها في واقعنا الحقيقي. كثير من الأسئلة سرقتها وسائل التواصل الاجتماعي، سرقت اللحظات الجميلة بعض الأحيان، في المقابل لن أصبحت ذكرى أيضا للكثيرين، لأنها وثقت الكثير أيضا من التفاصيل الجميلة واليوميات الجميلة.
1: إذن مستمعين أكيد ننتظر مشاركاتكم، لكن نروح لفاصل وراجعين.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: حياكم الله إذن مستمعينا في مساء الأحد من بانوراما، وتحية لكم مستمعينا، وإحنا ما زلنا نواصل معكم مشوارنا ونروح لمحطة عنقر. في محطة عنقر بنقترب من مشروع إنشاء سد الهيال بولاية عبري، مشروع مجتمعي أكيد سنتعرف عليه من خلال ضيفنا الفاضل مرهون بن محمد المعمري أحد وكلاء السد. مسي عليك بالخير أخوي مرهون، وسعيدين بوجودك معنا في بانوراما.
2: عليكم السلام، مساك الله بالخير أخي ياسر، كيف الحال؟ إن شاء الله طيب.
3: طيبين ولله الحمد أخوي مرهون، نحن سعيدين بهذه أيضا الوقفة في هذه المحطة للحديث عن يمكن مشروع سد الهيال، وهو أبرز المشاريع اللي تعزز نقول من الأمن المائي وأيضا الاستفادة من مياه الأمطار هناك بولاية عبري. فدعنا نتحدث ونقرب أيضا للمستمع عن هذا السد أكثر وكيف سينعكس على أهالي الولاية.
2: أولا يسعدني بلقائكم. وسد الهيال طبعا كما هو معروف يتوسط مجموعة من الأودية، ولا شك أنه فضل السدود هو قائم على أساس أن التغذية يغذي، ومن ثم نستفيد منه كثير من البشرية والكرة المجاورة والحيوانات والطيور وما شابه ذلك طبعا.
1: نعم. أكيد يعني، وأكيد المزارعين يمكن من المستفيدين من هذا السد، والقرى القريبة من سد الهيال بولاية عبري. ونتحدث عن الشراكة المجتمعية، اليوم الشراكة المجتمعية مهمة حقيقة في مختلف الأمور في هذا المجتمع، حتى في المشاريع اللي يتم تنفيذها، هناك مشاريع تقوم بتنفيذها الحكومة ومشاريع تحتاج إلى شراكة اجتماعية، نتحدث عن هذا الجانب.
2: والله الحقيقة أنه بالفعل يعني أن أصبحت الآن الشراكة المجتمعية لها دور كبير أيضا مواكبة المشاريع الحكومية. طبعا الحكومة تبنت المشاريع أو مثل هذا المشروع سد الهيال بالمواصفات والتقنيات والمقاييس وما شابه ذلك، والاشتراك يدور في ذلك طبعا. أبرز الشراكات المجتمعية عندنا استقبال ومقترحات وملاحظات الأهالي، تعاون مع المجتمع والجهات الحكومية في تنفيذ المشاريع أو في هذا المشروع، مساهمة الأفراد ورجال الأعمال بالتبرعات، ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية، ونشر الوعي بأهمية السدود وفوائدها والمحافظة على السد ومرافقه، تعزيز روح التطوع والمشاركة المجتمعية.
3: نعم، وسيكون له إسهام كبير ربما أيضا أستاذ مرهون في موضوع يعني نقول تغذية المياه الجوفية، يعني وأيضا حماية أكبر للمناطق السكنية وغيرها من المزارع.
2: نعم نعم، لا شك في ذلك. تغذية الخزان الجوفي من خلال زيادة تسرب مياه الأمطار إلى باطن الأرض، فيما يسهم في رفع منسوب المياه في الآبار والأفلاك، وحماية القرى كذلك من الفيضانات، والحد من الفاقد المائي عبر حجز مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها بدلا من ذهابها هدرا. دعم القطاع الزراعي بتوفير مصدر مائي أكثر استدامة للمزارع في المنطقة، تعزيز الأمن المائي وتوفير مخزون مائي مستدام يخدم أهالي بلدة الهيال والقرى المجاورة أيضا، تنشيط أيضا السياحة البيئية لا شك في ذلك.
1: أكيد يعني أكيد أهداف كثيرة أنتم وضعتوها لإنشاء هذا السد، سد الهيال بولاية عبري. موضوع المواصفات، نعرف أن السدود تحتاج إلى مواصفات فنية، وأكيد أنتم في على تواصل مباشر مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وإشرافها على مواصفات السد، نتحدث عن المواصفات الفنية واهتمامكم بهذا الجانب وتواصلكم مع الوزارة.
2: والله بالطبع لا شك في أن المواصفات لابد أن تضعها الوزارة من حيث الفنيات والمواصفات والمقاييس والمعايير وما شابه ذلك. وطبعا نحن نبدأ العمل على حسب المواصفات الفنية بإشراف طبعا من مهندسين مختصين من الوزارة كما هو معلوم. وطبعا وضعت الخرائط والمواصفات الفنية، بدأ تنفيذ المشروع في بلدة الهيال بدءا من الحفريات حسب المواصفات الفنية. مساحة السد أنا بعطيك نبذة عنه، طبعا يبلغ المساحة التخزينية للسد بحوالي 15,000 متر مكعب، ويصل قاعدة السد إلى 170 إلى قاعدة السد إلى 70 متر بارتفاع إجمالي 5.5 متر إضافة إلى 3 أكتاف جانبية بارتفاع 3 أمتار. كما يمتد طول المفيض إلى 135 متر بارتفاع 2.5 متر ويصل عرض السد إلى 7 أمتار، بينما يبلغ عرض القمة العلوية 5.1 متر.
3: جميل. وبالتالي هذا ربما هذه الأرقام لها جدوى، ويعني من ناحية الاستفادة اليوم من الأمطار الغزيرة بدل من فقدانها في يعني في مثل هذه الظروف، وأيضا انعكاسها على السياحة المستقبلية على موضوع التغيرات المناخية وغيرها، فهذه الآثار سيكون لها يعني أثر بيئي ومناخي بشكل كبير أستاذ مرهون.
2: بالفعل بالفعل هو هذا ما تم، ومن خلال تجربتنا بالأمس الحمد لله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى في نفس موقع السد نزلت أمطار وسالت الأودية وتضمن جزئية من المحفوظ المياه طبعا. هذا يسعد الجميع والناس تنتظر مثل هذه الأحوال. طبعا تغذية المياه الجوفية وزيادة مخزونها هذا من فضائل وفوائد السد، والحفاظ على مياه الأمطار والاستفادة منها بدلا من هدرها. تؤثر توفير مياه لبعض الكائنات الحية والطيور وتحسين استدامة الموارد المائية خلال فترات الجفاف. تعزيز التوازن البيئي من خلال إدارة المياه بصورة أفضل والمساهمة في دعم الأنشطة الزراعية والبيئية في هذا السدود.
1: نعم ممتاز. وين وصل الحين المشروع لإنشاء السد، في أي مرحلة؟
2: والله نحن حاليا في تقريبا نشتغل على المرحلة الثانية من السد، وكل ما أنجز تقريبا قد يكون أكثر شوية من 50%، بين 55% تقريبا وهكذا.
1: جميل. أكيد هناك يعني تعاون مجتمعي، وأكيد المجتمع يعني يرى لهذا السد إن شاء الله من ناحية الإيجابية وينتظر انتهاء هذا المشروع، ودائما نتمنى لكم بالتوفيق حقيقة. إذا حاب توجه رسالة وكلمة أخيرة من خلال برنامجنا أخوي مرهون.
2: جزاكم الله خير، إحنا نعتبركم من الداعمين في مثل هذه المواضيع.
1: واجب.
2: وهذا يعتبر يعني دعم، نحن نعتبره دعم طبعا بنشر الوعي، وايضا المتابعه هذه تعطي حيز من التشجيع ايضا للاخرين. هذه المشاريع طبعا تعد حيويه ويجب انه يتكاتف والاهتمام فيها من قبل اصحابين الاعمال والشركات والمساهمات. نخاطب طبعا ونقول على القطاع الخاص وأفراد المجتمع كافة للمساهمة معنا في هذا المشروع. والختام أود أن أشكركم على اهتمامكم في لقاء أو إلقاء الضوء من خلال محطاتكم الإذاعية الداعمة لمثل هذه المشاريع.
3: نعم، وصاحب الجلالة عز الله وأبقى دائما وأبدا ما يدرك أن قيمة هذه الموارد ليست خلنا نقول خيار بل ضرورية أصبحت لبناء مستقبل عمان، وأبرزها مجددا نبارك لكم فعلا إنشاء هذا السد، سد الهيال واحد من أبرز المشاريع اللي عكست وتعكس الاهتمام بتعزيز الأمن المائي وأيضا الاستفادة من مياه الأمطار مثل ما ذكر الأستاذ مرهون، وأيضا يخدم الإنسان بشكل عام والبيئة والتنمية في المقابل. مجددا نقول شكرا للأستاذ مرهون بن محمد المعمري أحد وكلاء السد هناك بسد الهيال بولاية عبري.
2: شاكرا لك يا أخي الكريم أخي العزيز، بارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نشكر الحكومة الرشيدة أيضا على الاهتمام بهذه المشاريع الحيوية التي تخدم كافة أنحاء البلاد والسلطنة في كل مكان. شاكرين، جزاكم الله الخير وبارك الله فيكم.
3: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك أخي مرهون، أتمنى لكم التوفيق يعني على طبعا هذه الجهود المبذولة لإنشاء سد الهيال بولاية عبري، وأكيد تكملون الجهود الحكومية في هذا المجال.

يلا على ليالي المونديال اللي فيها السهر له طعم، والدقائق تمر في هذه الأيام كأنها ثواني لكل من يعشق المستديرة. النبض يرتفع مع كل هجمة وكل صافرة، وكل هدف يغير حكاية بطولة كاملة.

تابعنا أجواء المونديال مستمعينا الأحبة في هذه المحطة. مونديال لا يعرف المستحيل، منتخب صغير يطيح بعملاق، نجم يصنع تاريخ، آخر يودع البطولة بدموعه، وكل ليلة تكتب قصة جديدة. إذا نذهب مباشرة إلى المغرب. ديما مغرب، فرحة الأسود تعبر القارات حين تزأر الأسود المغرب يتحول إلى ساحة فرح.

يلا يا دياز، سير يا دياز، رحيلي في الانتظار، هو جول.

إذن من مدرجات وساحات هيوستن إلى شوارع المدن المغربية عاش المغاربة ليلة استثنائية احتفالا بإنجاز أسود الأطلس بعد الفوز على كندا بثلاثية نظيفة والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. إذن مدرب منتخب المغرب محمد وهبي تمكن من بلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعدما حسم مواجهة كندا بثلاثية نظيفة. بعد صافرة النهاية خرج آلاف المغاربة رجالا ونساء كبارا وصغار إلى الشوارع مرتدين قمصان أسود الأطلس ورافعين الأعلام الوطنية فيما ترددت عبارة ديما مغرب في مشاهد احتفالية واسعة.

0: ظهرت صور ومقاطع فيديو مستمعين متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. آلاف هناك المغاربة يحتفلون بإنجاز رفاق أشرف حكيمي في مختلف المدن من طنجة شمالا مرورا بأغادير وصولا إلى العيون، كما امتدت مظاهر الفرح إلى قرى وبلدات صغيرة في المغرب وفي كل أنحاء العالم.
1: ما فيهاش تسلل رحيمي. هذه الضربة الحرة لفائدة المنتخب الكندي. بونو يتصدى والحكم يصفر خطأ فعلا. حكم كان في تدخل

0: إذن إلى مصر التي تعيش وما زالت تعيش ليلة مونديالية وليالي مؤنسة بعد التأهل الأول إلى دور 16 بالمونديال، حيث عاشت شوارع القاهرة وعدد من المحافظات المصرية أجواء احتفالية كبيرة عقب تأهل منتخب مصر إلى دور 16 من كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد حسمه مواجهة أستراليا بركلات الترجيح.
1: يصنع تاريخ في هذه اللحظات وفي هذه المباراة حسام عبد المجيد، لعيب زي الحديد. حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، لحظة انتصار ولا يوجد أجمل من انتصار. مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح. أعيش حلم لا أريد أن أستيقظ منه. الحمد لله أجمل ما
2: تمنيت. عندنا يأس، يلا يا رجالة شرفوا اسم البلد.

إذن الشوارع امتلأت بالجماهير هناك في مصر، عادت إلى الأذهان فرحة الجماهير المصرية مع الجيل الذي قاده المدرب الأسبق حسن شحاتة. ينتظر المنتخب المصري الفائز من مواجهة الأرجنتين، وفعلا تحدد الفائز في هذه المواجهة، مصر يقابل الأرجنتين، وبالتالي دور 16 سيكون مشتعل بلا شك.

0: أيضا من ضمن المباريات المثيرة التي تابعناها فجر اليوم، فرنسا التي عبرت باراغواي وتضرب موعدا ناريا مع المغرب. إذا فوز فرنسا أهلها إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم بعد الفوز بهدف وحيد مقابل لا شيء سجله كيليان مبابي عن طريق ركلة جزاء عفوا حصل عليها منتخب فرنسا بعد العودة لتقنية الفيديو الفار.
1: تنتظره فرنسا وما كانت تخشاه الباراغواي. هنا كيليان مبابي وهبت رياح الفرنسيين. نعم بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين. نعم بعدما أوقفتها باراغواي كيليان مبابي يسجل هدف السبق، هدف تقدم لمنتخب فرنسا. فرنسا هدف، باراغواي لا شيء. لاحق فرنسا يعادل سابق الأرجنتين كيليان مبابي، 7 أهداف في بطولة كأس العالم. نعم من علامة الجزاء أمام باراغواي بالقدم اليمنى انتظر تحرك حارس المرمى هنا في الصورة اختارها على اليسار.
0: نذكر أيضا مستمعينا الأحبة بمباريات فجر اليوم، البرازيل في لقاء واختبار قوي جدا أمام النرويج بقيادة هالند. هل سيستطيع فينيسيوس أيضا العبور من أمام النرويج والتأهل إلى الدور القادم، فيما إنجلترا تواجه المكسيك في 4 فجرا بإذن الله تعالى. إذن البرازيل النرويج في 12 صباحا، المكسيك وإنجلترا في 4 صباحا بتوقيت مسقط. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى مواجهات هكذا فرجة ممتعة لكل وأبرز المواجهات.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: وصلنا للدقائق الأخيرة.
2: يعني سيف في المونديال متحمس كثير، نعم. شكله متابع يعني بقوة ما شاء الله، وحمسنا معاه
1: أكيد يعني.
2: فاستمتع بأجواء الحماس، لكن لا تلهيكم عن الروابط الأسرية هذا المباريات
1: أكيد يعني، وخلل يعني مع الأسرة دائما يعني حتى متابعة المباريات، لو أنه توقيت متأخر، لكن بعض المباريات اللي ممكن بتوقيت مناسب ممكن نتابعوها مع الأسرة
2: فعلا. وهذا أيضا رسالة من كأخيرة ممكن نختم فيها أيضا برنامجنا. ياسر أبو بيلسان سعيد الصالح يقول: موضوعكم مشوق وجميل جدا، وسائل التواصل سلاح ذو حدين، الإيجابي قربت البعيد، سهلت التواصل والدعم ووثقت الذكريات، بينما السلبي يقول: بعدت القريبين، سرقت الوقت وزادت المقارنات وكشفت الخصوصية.
1: هي المقارنات مشكلة يعني، مثل ما ذكر يعني في وسائل التواصل الاجتماعي للأسف صارت مشاكل بسبب المقارنات يعني،
2: وهدمة بيوت على فكرة.
1: نعم.
2: فحتى ممكن ناخذه كموضوع ممكن يعني
1: ممكن
2: فعلا، هذا المواضيع جدا مهمة حساسة ياسر أصبحت
1: يعني
2: في الأول الأخير
1: أكيد. وإحنا دائما في برنامج بانوراما نحاول نطرح عن الأشياء القريبة منكم مستمعينا. أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول: مساء الأنوار لكم جميعا، ويسرني عبر أثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما أن تقدم بالتهنية للأستاذ طلال محمد العطار مناسبة عقد قران ابنه باسل، وربي يسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة الطيبة والحياة الهانية السعيدة. أما بخصوص وسائل التواصل الاجتماعي فهي سلاح ذو حدين لمن يستخدمها، فيقول: أضرب لكم مثال على ذلك، ولدي حمزة وزوجته وأولاده ذهبوا لرحلة سياحية لروسيا ومتواصلين بشكل يومي معهم، نطمن عليهم، وطبعا هذا الأمر يخلينا مرتاحين ونسأل الله أن يحفظ. نعم يعني فبالتالي حتى هو بعيد يعني ممكن أنك تتواصل معه وتطمن عليه، وربي يحفظهم، ورحلة سعيدة وممتعة نتمنى لطبعا حمزة وأولاده. وشكرا لك يا أبو حكيم عبد الله الدبدوب. هي مثل ما ذكر كثير من المستمعين يعني هي سلاح ذو حدين، ممكن أن تستخدمها بطريقة إيجابية، وهي بالفعل قربت البعيد يعني في بعض الأشخاص خاصة حتى من الأسرة ممكن يعني صعب ممكن تلقاهم بيوميا أو في أيام كذا قريبة يعني في فترات متباعدة جدا يمكن تلقاهم، لكن عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تتواصل معه بشكل يومي ويكون في تواصل بينكم وتطمنوا على بعض، حتى في بعض الأحيان مجموعات عائلية يعني فهي موجودة في تطبيق مثلا الواتساب. فبالتالي اليوم وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أن تكون إيجابية، وهذا المفروض أن احنا نستخدمه بطريقة إيجابية. لكن السلبي مثل ما ذكر بعض المستمعين، عندما نكون حاضرين كأسرة تواصل مباشر، حضور مباشر، هو حضور بالأجسام لكن كأننا غايبين عن بعض يعني،
2: نعم تسرق منك جمال اللحظة وقيمة هذه الألفة وهذه الجلسة وقيمة هذه اللمة.
1: والحين عندنا صيف يعني كثير في لمات وجمعات وجلسات
2: وإجازات واللي مفرغ نفسه وإجازاته للمة وكذا. فهي رسالة اليوم ياسر أنه فعلا لا تخلي مثل هذه الأمور تسرق منك جمال اللحظة باختصار.
1: يعني دائما احنا ذكرياتنا وين تكون؟ مع أهلنا، مع أخواننا يعني داخل إطار الأسرة، وحتى على إطار الأصدقاء والزملاء في الحارة في العمل. يعني هنا ذكريات جميلة يجب أن ترسمها بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة لما تكون قريبة من الأسرة. احنا نتمنى دائما أن الله دائما يجمعكم مستمعين على الخير، ودائما يعني جميل أن في بعض الأحيان نكون نتوقف يعني عن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ولو لفترة
2: نقاها.
1: نعم فترة نقاها. مثل أحد المستمعين يقول لك: والله أيام أتوقف عن التقنية.
2: صحيح.
1: محظوظ.
2: فنوجه لك كل التحية، ونوجه كل التحية أيضا للمستمعين اللي دائما ما يشاركونا كل هذه أيضا التفاصيل الجميلة، ويشاركونا كل هذه أيضا الآراء بين رأي ورأي آخر في مختلف المواضيع في بانوراما. تقريبا وصلنا نحن للختام.
1: نعم. ياسر. بالفعل وصلنا للختام. إذن مستمعينا غدا نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة، سامحونا على القصور. نتمنى دائما لكم مساء جميل، وهذه تحيات فريق العمل، كنا معكم في الإعداد والتقديم أيمن الفجراني وياسر الهناي، وهذه تحيات المخرج سيف الجرداني، وفي أمان الله.
2: في أمان الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأكارم، أخبار عمان من إذاعة سلطنة عمان وفي أبرز عناوينها. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بعدد من محافظات سلطنة عمان. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزاً 9,600 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. أهلا بكم. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غزال عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بتحقيق تطلعات شعب بلاده الصديق نحو مزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، أسند مجلس المناقصات مشروعات وأعمال تنموية وخدمية في قطاعات مختلفة بعدد من محافظات سلطنة عمان. ومن بين أبرز المشاريع المسندة مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة الشرقية، واستكمال أعمال طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الثالثة، والأعمال التكميلية على مشاريع الطرق في محافظة ظفار، واستكمال الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء طريق تيمور بن فيصل الحزمة الخامسة طريق بوابة الصحار، وتوفير خدمات التموين والغذاء والنظافة والغسيل ومكافحة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس المجلس. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9,685 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعا بنسبة 2.6%. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3.35 مليار ريال عماني.
1: أكثر من 9,685 مليون ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3.35 مليار ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2,554 مليون ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نمواً 6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية، فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7,039 مليون ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337 مليون و800 ألف ريال عماني. في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1% لتبلغ 1,979,700,000 ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعاً بنحو 4% لتبلغ 4,721,800,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
0: وقعت شركة تنمية نفط عمان على 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية تتركز في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب العماني بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3,500,000 ريال عماني. وتعكس هذه الاتفاقيات مسار التحول المؤسسي للشركة نحو دور أكثر شمولاً وتأثيراً يتجاوز العمليات التشغيلية التقليدية ليشمل صناعة أثر مستدام في المجتمع.
2: وقعت شركة تنمية نفط عمان 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية بإجمالي يتجاوز 3,500,000 ريال عماني لدعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب، وبجهود تعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة. وتحدث الإذاعة سلطنة عمان المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان.
3: انعكاس رحلة التحول المؤسسي لعمان تسعى إلى تحقيق وتعظيم الفائدة القصوى لهذا الوطن العزيز. ركزنا على فئة الشباب، ركزنا أيضا على خلق وظائف للباحثين عن عمل، وأيضا التدريب المهني من اتفاقية مع وزارة التعليم لتدريب الكهربائيين.
2: وشملت المبادرات استمرار برنامج المنح الدراسية لتمكين 150 طالبا وطالبة وتطوير البنية الرقمية في المدارس الحكومية وإطلاق برامج لتأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم في برنامج تميز لـ20 طالبا مجيدا، إلى جانب توفير 250 فرصة تدريب عملي لطلبة تخصص الهندسة. وأضاف سعادة الدكتور عبد الله بن علي الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي.
4: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات حقيقة في إطار الشراكة المستمرة والمتجددة مع شركة تنمية نفط عمان، وحقيقة نلاحظ تكامل بين هذه الاتفاقيات تغطيتها لمختلف أنشطة وزارة التعليم. نلاحظ أيضا أن أحد الاتفاقيات تعزز الابتعاث لخريجي دبلوم التعليم العام داخليا، وبعد ذلك يوجد أيضا برنامج إثرائي للمتميزين من هذا الطلاب.
2: وفي مجال تمكين الشباب تواصل شركة تنمية نفط عمان دعم برنامج مستعد لإعداد الشباب بالمهارات القيادية والمهنية لأكثر من 500 الشباب العماني، فيما عززت جهودها البيئية باتفاقية مع هيئة البيئة لإنشاء منظومة ذكية لرصد جودة مياه البحر والإنذار المبكر بمخاطر التلوث. كذلك أضاف الدكتور مجاهد بن رافع البوسعيدي مدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس.
5: نظرا لندرة التخصصات في هذا المركز، الاتفاقية بمساهمتها في تدريب الكوادر وتأهيل الخبرات بتساهم في توفير رعاية صحية تخصصية اللي هي من أهم أهداف المدينة الطبية الجامعية.
2: كما تضمنت الاتفاقيات مبادرات صحية نوعية من بينها دعم تدريب الكوادر الوطنية في طب الأطفال التطوري وإنشاء عيادة جديدة للعظام بمستشفى خولة، إضافة إلى تمويل وحدة للحوادث والطوارئ بمستشفى الجازر. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: اطلع معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع على فعاليات تمرين الاستراتيجي صنع القرار 13 بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. واستمع معالي الدكتور أمين عام وزارة الدفاع وعدد من كبار الضباط إلى إيجاز عن التمرين، واطلعوا على ما يقدمه المشاركون من تفاعل لأحداث ومسارات التمرين تترجم الحصيلة المعرفية والفكرية التي اكتسبوها خلال منهج الدورة ومقرراتها الأكاديمية والاستراتيجية. حصدت غرفة تجارة وصناعة عمان جائزة الريادة المؤسسية الحكومية في دعم وتمكين الامتياز التجاري، وذلك خلال مشاركتها في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالعاصمة القاهرة. وجاءت الجائزة تقديراً لجهود الغرفة الرائدة في تطوير منظومة الامتياز التجاري في سلطنة عمان وتعزيز تنافسية العلامات التجارية الوطنية وتمكينها من التوسع محلياً وإقليمياً عبر منظومة متكاملة من البرامج النوعية والشراكات الاستراتيجية. وتتبنى الغرفة نهجاً مؤسسياً لتطوير منظومة الامتياز التجاري باعتبارها إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز تنافسية الشركات العمانية. حققت مبادرة أوكيو الخضراء نتائج نوعية أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية، وتم إنتاج وتوزيع أكثر من 270 ألف شتلة من الأشجار المثمرة والبرية في مختلف محافظات سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تسهم في امتصاص ما يقارب 8000 طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن المؤمل أن يتجاوز العائد الاقتصادي للمبادرة 10000 طن من الفاكهة خلال السنوات المقبلة بقيمة سوقية تزيد على 4 ملايين ريال عمانية. بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الصحة الوقفية أثر استقبال طلبات النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، على أن تبدأ إجراءات العلاج في شهر سبتمبر المقبل عبر القطاع الصحي الخاص. أكدت ذلك الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدي المدير العام للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة.
6: هذه المبادرة إضافة نوعية تركز على هذه الفئة من أفراد المجتمع، وبالتالي هي ستساهم في تقليل مواعيد. فأي إنسان عنده موعد أكثر من شهر أكتوبر 2026 وأي موعد بعد هذا التاريخ سيتم تقريبا إن شاء الله، وسيتم إجراء العمليات في القطاع الخاص قبل نهاية العام في أكتوبر نوفمبر وفي ديسمبر، سيساهم في تقليل قوائم الانتظار. سيتيح الفرصة أيضا للمواطنين اللي من غير مستحق الزكاة أنهم مواعيدهم تتقدم، يعني لأنه صارت مواعيد فاضية بحيث أن احنا انتهينا من قائمة هذه الفئة. حاليا مبادرة تنفذ في جميع محافظات السلطنة، فهي ليست خاصة بمحافظة أو ولاية معينة. من ناحية الخدمات حاليا احنا نقدم بعض الأنواع العمليات، أيضا الفحوصات التشخيصية، مستقبلا أكيد بنضيف بعض أنواع العمليات الأخرى، لأن الشرط أن تكون هذه العمليات متوفرة وأنه من يدريها استشاري في القطاع الخاص. فوزارة الصحة تتأكد أنه الذي سيجري العملية هو استشاري في القطاع الخاص، ففور وجود عدد كبير من الاستشاريين في تخصصات أخرى سيتم إضافة هذه التخصصات أيضا في المبادرة في السنوات القادمة.
0: وفي الختام نذكر بالعناوين. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بعدد من محافظات سلطنة عمان. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزا 9,600 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. حرر لكم أخبار عمان أحمد بن عبد الله الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكانت معكم في التقديم لجينة بن سالمين البلوشي. في أمان الله.

0: الوقت الإضافي. الوقت الإضافي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الرياضي الوقت الإضافي. دائما في الوقت الإضافي هناك مساحة من الوقت نتحدث حول كل ما يتعلق بالساحرة المستديرة، ولا حديث يعلو سوى ما يحدث في المونديال. في تفاصيل كثيرة ستكون حاضرة معنا، على أهم هذه التفاصيل نجاح منتخبي المغرب ومصر من التواجد والتأهل للمرحلة القادمة. أنا جحن الحضري يحييكم في الإعداد والتقديم، وأنقل لكم تحيات فريق العمل من هندسة الاستديوهات حسن تبوك. وفي الإخراج المخرج العزيز أحمد العوائد. وكي تفاصيل مختلفة ومحاور تتعلق بما سنتحدث عنه في هذه الحلقة. مع انطلاق مباريات دور 16 المنتخب المغربي يؤكد بأنه من طراز عالمي ويصل إلى الدور ربع النهائي. ومنتخب مصر يتجاوز أستراليا بركلات الترجيح ليصطدم بحامل اللقب منتخب الأرجنتين. والمنتخب الأرجنتيني يعاني أمام الرأس الأخضر قبل أن يتجاوز محطة الدور 32. وصيف النسخة الماضية منتخب فرنسا يصل إلى الدور ربع النهائي بعدما تجاوز البورغواي بمعاناة كبيرة. والمكسيك تطمح بمواصلة المشوار عندما تستضيف وتلتقي المنتخب الإنجليزي. وتفاصيل أخرى تتعلق بمرحلة دور 16 التي سنناقشها أكيد مع ضيوف أعزاء نتحاور من خلال هذه المواجهات. قبل أن نخوض في هذه التفاصيل أكيد أرحب بالكابتن عبد الغني أبو عميرة. مساء الخير كابتن.
2: مساء.
1: مبروك نجاح المغرب وانتصار مهم يؤكد قيمة المغرب فيما أنجزته في النسخة الماضية قطر 2022.
2: مساء النور والسرور أبو سعيد، ونمسي على المستمعين الكرام، والله يبارك فيك، ونتمنى من الله سبحانه أن يوفق المنتخب الشقيق المصري وتكتمل الفرحة على الأقل، يكون منتخبين في ربع النهائي، يعني تكون الحظوظ أكثر للتواجد في قبل النهائي لأحد المنتخبين.
1: أكيد هذه فرحة كبيرة بالنسبة للكرة العربية والأفريقية أيضا. أكيد كل هذه التفاصيل مستمعينا الأحبة ستكون في قادم الوقت نناقش هذا النجاح العربي المتمثل بالمنتخب المغربي وكذلك المنتخب المصري.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الاحبة عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وتفاصيل متعلقة بمونديال 2026 والمقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك بالاشتراك واحتضان من جانب المكسيك وكذلك كندا. ايضا ارحب في هذه الاثناء بالكابتن فوزي بشير نجم الكره العمانيه. مساء الخير كابتن.
1: مساء النور بسعيد، امسي عليك ومسي على المستمعين الكرام والكابتن القدير ابو عميره. ان شاء الله تكون حلقه جميله، ان شاء الله يستمتع فيها المستمعين الكرام ان شاء الله.
0: اكيد كابتن ابو عميره، انا كابتن فوزي سابدا واترك المجال للكابتن عبد الغني. ونجاح المنتخب المغربي في تجاوز منتخب كندا، ربما كانت هناك معاناه مع بداية المباراة وشوط المباراة الأول، تفاجأ ربما المنتخب المغربي بقدرات والضغط العالي الذي طبق من جانب كندا. لكن العقلية دائما نقول بأنه ليس الأمر متعلق بقيمة اللاعبين وجودة اللاعبين بقدر ما تملك من قيمة وقدرة ذهنية على تحمل أحداث هذه المباريات، وهذا ما تجسد في قدرة المنتخب المغربي على امتصاص الحماس الكندي وعلى التعامل مع مجريات المباراة بقدرات أيضا حاضرة وفكر واضح من جانب محمد وهبي.
2: والله أبو سعيد بالفعل يعني الشكل اللي ضربه المنتخب الكندي يعني فرضوا على المنتخب المغربي، لأنه تفاجئنا بالضغط المتقدم اللي عمله المنتخب الكندي، ولكن العقلية عقلية اللاعب اللي ما تهتز في الأوقات اللي ممكن تفقد فيها مباراة، ولما يكون عندك يعني لاعبين تقال لي يتحملوا مثل هذه الضغوطات هذه في الوقت اللي انت دائما كنت انت اللي تفرض اسلوبك ويتفرض عليك اسلوب المنافس، بما معنى انك انت لازم تكون من قيمة كبيرة ومن مستوى عالي. وزيادة على أبو سعيد، لما يكون عندك حارس من قيمة بونو اللي يخليك في المباراة، بصراحة يعني اذا شفنا انه منتخب كندا شوط اول ضد بونو، لأنه ما شفنا المنتخب المغربي نهائيا في الشوط الأول، لأنه وهبي تفاجأ بالطريقة والأسلوب اللي فرضوا المنتخب الكندي، لأنه عرف أنه دائما إذا أعطيت الكرة للمنتخب المغربي فهذه هي قوته، فأرتأى أنه هو اللي راح ما ينتظر أخطاء المنتخب المغربي، وهو ما تأتى له في كثير من التمريرات غلط بعد الضغط، غلطوا فيها كثير من اللاعبين، لكن لحسن الحظ أنه هناك قيمة للاعب لتحمل مثل هاد الحالات اللي تتفاجئ بها داخل الملعب. ولحسن الحظ أنه استدرجنا المنتخب الكندي، استدرجنا إلى الشوط الثاني، لكن دائما تبقى العقلية الكبيرة ما تفضلت أبو سعيد، عقلية اللاعب اللي يلعب في المستويات العالية وما يتأثر بمثل هذه الظروف اللي عاشها في الشوط الأول، لأنه ممكن كثير من المتتبعين يقولوا أنه فعلا أسوأ شوط للمنتخب المغربي، لكن أنت إحنا ما نقول أسوأ شوط، نقول أفضل شوط للمنتخب الكندي.
0: صحيح.
2: لأنه هو اللي فرض عليك تكون بهذاك الشكل، لأنه أنت ما ممكن لأنه أنت فرضت أسلوبك على بعض المنتخبات، لكن جاء المنتخب الهولندي واختار الشكل اللي ممكن هو يبتعد من قوة المنتخب المغربي، لأنه قوة المنتخب المغربي هو لما يمتلك الكرة، وهذا ما أفقده المنتخب الكندي، هو ما ما ما نهج هذا الأسلوب وفعلا نجح فيه، لكن فطانة الوهبي ورغم الظروف اللي صارت في خروج السيباري، لأنه كانت ضربة قاسية في حق المنتخب الوطني، لكن مثل ما تفضل دائما العقلية خروج لاعب يدخل لاعب في نفس المستوى، وهذه هي القوة اللي موجودة في المنتخب المغربي أبو سعيد، دائما في قوة القوة مالت المنتخب هي في قوة دكة احتياطه في السنة هذه في كأس العالم 26. لأن أبو سعيد لما نشوف لما يكون شادي رياض يعني إصابة بسيطة وتريح وتدخل لاعب آخر، هنا تبان ثقة في البدلاء، وهذا هو اللي حصل أبو سعيد.
0: على الرغم أنه حلال يعني لا يلعب كلاعب دفاع، يعني كلاعب وسط في العادة، لكن أجبر المدرب وهبي على استخدامه في هذه النقطة،
2: لأنه نجاح وهبي أبو سعيد هو أن اللائحة اللي اعتمد عليها اللي هي تكون دائما في تلعب اللاعب اللي يلعب عدة مراكز،
0: هذا هو التكيف
2: اللي بالفعل، وهذا هو اللي أعطاه إضافة كبيرة، لأنه بعض الأحيان ممكن كان حتى للضرورة كان ممكن يدخل المزراوي للعمق ويلعب ويدخل الظهير الأيسر، فهنا هذه هي المرونة التكتيكية اللي يمتاز بها في اختياراته، لما كنا كل الناس كانت كثير من المغاربة

0: ما كانوا راضين على استبعاد 9 عناصر اللي كانت مؤثره، لكن اقتنعوا انه فعلا الاختيارات كان صحيحه، واختيارات والاسلوب اللي نهجوه به كان يريد له عناصر معينه رغم السن الصغير، لان شفنا شمس الدين الطربي ابو سعيد كيف دخل وكيف غير في مجرى المباراه، لا دفاعيا ولا هجوميا. ودائما ما كان نحن نعرفوه به دائما يعتمد على اي لاعب اذا ما يكون عنده المجهود البدني اللي يقدم المجهود دفاعيا وهجوميا ما يدخل المنظومه مالته. الثقه الكبيره اللي اعطى ابراهيم دياز ابو سعيد، لانه دائما ما كان يخرجه في وقت من الاوقات، لكن امن بالقدرات.
1: حتى اناحي الذي سجل هدفين
0: بالفعل ابو سعيد
1: كان يتم اقصاهم بعد مرور ربع ساعه من الشوط الثاني.
0: بالفعل ابو سعيد، وهذه هي القراءه مالت المدرب، لانه عارف الاوقات وعارف انه نوعيه اللاعبين واسلوب اللاعبين هذو ينجح في مثل هذه نوعيه المباريات، وهذا هو اللي اعطى الاضافه ابو سعيد. انت تشوف دياز 2 اسيست وناحي جولين،
1: وهذا قيمه يعني المباريات اللي مثل هكذا ادوار من اجل هذه المواعيد. الجماهير تنتظر دياز، تنتظر اوناحي، اضافه الى ما قام به المدرب محمد وهبي باخراج بوعدي واشراك سفيان المرابط. قوه الالتحامات التي كانت موجوده على مستوى خط الوسط جعلت بوعدي لا يقدر على التعامل بوجود ايضا العيناوي، وبالتالي مع نزول سفيان شاهدنا ارتياح اكثر في خط المنتصف، قدره على الالتحام البدني من جانب المنتخب المغربي.
0: بالفعل ابو سعيد، وهذه هي القراءه الصحيحه، لان انت مش بالضروره الاسم او وجود الاسم، لكن ضرر ان من اللي راح يقوم الدور في الوقت المناسب. وهذا هو ملجأ له وهبي، لانه مثل ما تفضلت الوقت اللي صارت فيه المباراه في النهج اللي سلكه منتخب كندي هو في الالتحامات القويه، لانه دائما انا نقولها دائما ابو سعيد، الفريق اللي يفوز بالمناولات الفرديه والالتحامات الفرديه نسبه فوز في المباراه كبيره، وهذا اللي ظهر في الشوط الاول. لكن بعد التغييرات ركز على 2 ارتكاز اللي هو العيناوي، نفس الشيء كان عنده التحامات قويه، ضاف عليه اللي هو امرابط اللي اعطى اضافه قويه وحمايه قويه للعمق الدفاعي، لانه كان عندنا مشكل كبير في العمق الدفاعي، لانه بوعدي يمتاز بالقراءه لكن التحاماته ما هي مش مثل امرابط. وهذا هو هذه هي انا اقول لك الميزه اللي عند وهبي، هو التعامل مع المباراه خلال مجريات المباراه، وهذه هي قوه المدرب ابو سعيد.
1: كابتن فوزي، اكيد انتصار مهم بالنسبه للمنتخب المغربي، يؤكد من خلاله بان لم يعد مجرد صدفة ما يقدم المغرب في مونديال كأس العالم، يصل إلى انتصارها 8 كأكثر المنتخبات عربية تحقيقا للانتصار، أرقام مهمة على مستوى هذه البطولة تجسد العمل الجماعي أيضا للمنتخب المغربي.
2: أول شيء أبو سعيد، أكيد الكابتن أبو عميرة ألف مبروك على الفوز المهم بالنسبة للجمهور المغربي والشعب المغربي، وأعتقد أن هذا الفوز كنا احنا كعرب كنا فرحانين، ونحن نعتبر انفسنا في كاس العالم كنا مغاربه، وان شاء الله الحلم يتحقق بالوصول الى ابعد نقطه في هذه البطوله. ابو سعيد، اذا تكلمنا على المباراه اكيد كانت لها مكاسب، هذا رايي الخاص، انا اشوف انها كانت لها مكاسب كثيره اكثر من الفوز على الفريق المنتخب الكندي، اللي هي النقطة الأولى ممكن من بداية البطولة ما شاهدنا دياز بهذا المستوى، يعني ثرو باس هدفين كانت من صناعة دياز، واللي هو الأهم أناحي، يعني أناحي يمكن بداية البطولة حصل انتقادات كثيرة، لكن برهن مباراة أمس مع كندا أنه هو لاعب مهم في المنتخب المغربي، وأحرز هدفين وهو كان رجل المباراة. أكيد هناك في مباريات أكيد بتحصل صعوبة في التغلب على الفريق المنافس، أعتقد أن الفريق الكندي فريق عنده هو صاحب الأرض وصاحب الجمهور، أعتقد أن المنتخب الكندي قدم مستوى جدا طيب في المجموعات وفي دور 32. حتى اليوم أنت تلعب اليوم الكل الأوراق مكشوفة للمدربين، يعني المدرب محمد وهبي يمكن هو الشوط الأول ما دخل بالتكتيك اللي كان ممكن هو يكون افضل من يعني التكتيك اللي نحن شاهدنا في دور المجموعات، دخل باسلوب ثاني، ممكن هو اتوقع المنتخب الكندي هو اللي بيكون في الخلف، بيكون هو مدافع، لكن تفاجأ في المنتخب الكندي هو الضغط المتقدم، هم اللي كانوا عندهم رغبة لتسجيل الهدف في بداية المباراة. اعتقد يعني هذا نفس ما ذكر أبو عميرة، المدرب محمد وهبي هو يتعامل مع المباراة داخل المباراة، ما ينتظر انه يدخل التغييرات او في اثناء اللعب، هو يقدر هو كيف يتعامل مع فريق المنافس. اليوم نحن الكل الشارع العربي، ان كان من الناقدين محللين، على الورق كان المنتخب المغربي هو اللي كان مرشح الاول للفوز بهذا المباراه. صحيح انه ممكن الشوط الاول كان صارت فيه بعض التخوف، لكن هذا كاس العالم. اليوم انت كاس العالم، كل المنتخبات اللي صعدت ادوار الاقصائيه اكيد منتخبات قديره بالفوز، لكن يبقى هناك شخصية اللاعب المغربي، يبقى هناك المدرب كيف يتعامل مع سير المباراة. كنا شاهدنا في الدول الإقصائية كل المباريات، ما في منتخب سهل شاهدنا، وهناك في أمثلة كبيرة يعني بالمباراة المنتخب الأرجنتيني مع رأس الأخضر. أعتقد أن الرأس الأخضر إذا ما خان
1: نعم سنأتي للحديث عن هذا
2: يعني الموضوع. بس في في في في سياق الموضوع أن الفوز مهم بالنسبة للمنتخب المغربي، نتمنى نشوف المنتخب المغربي مع المنتخب البرازيلي مع المنتخب الفرنسي يظهر بالصورة اللي شاهدنا فيها مع المنتخب البرازيلي. شكرا.
3: حكيمي يلا يا حكيمي، علي يا حكيمي، علي يا حكيمي، لا سدد أرضية، تسديد، جول ممكن الهجمة المرتدة، هنا ممكن الهجمة المرتدة، سير سير أخويا سير، سير أخويا سير، ما غتبقى غير الخير، الخير الخير يا إبراهيم، الخير يا إبراهيم، مرر جول جول جول جول جول عالمي، جول عالمي، جول عالمي من لاعب عالمي، هؤلاء المغاربة، سير سير سير، ما تلقى غير الخير والخير، تبارك الله معاك يا أسود، 2-0 دام منتخب المغرب. يلا يا دياس، سير يا دياس، رحيمي في الانتظار، هو هو هو جول، هو جول، هو جول، رحيمي يطلق رسالة.

إذن نبارك للمنتخب المغربي، تجاوز منتخب كندا وبالتالي سيلتقي المنتخب الفرنسي الذي نجح هو الآخر من تجاوز منتخب البرغواي بعد معاناة كبيرة. جاءت ركلة الجزاء لتنقذ كيليان مبابي ورفاقه من تجاوز هذه المحطة ليلتقي مع المنتخب المغربي.

حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، لحظة انتصار ولا يوجد أجمل من الانتصار. مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح، أعيش حلم لا أريد أن أستيقظ منه. الحمد لله أجمل ما تمنيت، ومنتخب مصر في دور الـ16.

0: إذن المنتخب المصري هو الآخر عرف كيف يتعامل مع مرحلة الدورة 32 وتجاوز منتخب أستراليا. سنأتي للحديث عن المنتخب المصري في قادم الوقت، لكن كابتن عبد الغني، أكيد المنتخب المغربي بعدما تجاوز هذه المحطة، هناك أيضا فرنسا تجاوزت منتخب البرغواي، وبالتالي صدام من العيار الثقيل أمام منتخب الجميع بات يرشح كفريق يذهب لتحقيق كأس العالم، متمثل بكليان مبابي، ديمبلي وعديد الأسماء.
1: والله بالفعل أبو سعيد، يعني المرشح رقم واحد هو المنتخب الفرنسي لما يحتويه من لا دكة احتياط ولا فريق الأساسي. بالنسبة للمباراة اللي خاض المنتخب الفرنسي، فأظن أنها كان فيه معاناة من نوع آخر بالنسبة للمنتخب الفرنسي، ومثل ما تفضل الكابتن فوزي، هذا هو كأس العالم، لأنه أنت دائما الفرق المرشحة دائما ما تكون كتاب مفتوح عند جميع المنتخبات اللي هي طموحة تروح لأبعد نقطة، على عكس في منتخبات يعني مضغوطة أن هي مرشحة للفوز. فرق بين أنك تروح أبعد نقطة وفرق بين تكون مرشحة للفوز، فهذا هو الضغط اللي حتى لاحظنا بالنسبة للمدرب ديشو في دكة الاحتياط، تحس أنه فعلا حاس بأنه مضغوط من من من من المباراة. وحتى الهدف اللي جاء من كرة ثابتة اللي هي ضربة جزاء، حتى بعد تسجيل الهدف تحس أنه المنتخب الباراغواي تحرر وخرج وعمل مشاكل كبيرة المنتخب الفرنسي. هذا طبعا ما يمنع أنه المنتخب الفرنسي عنده حلول كثيرة في أي لحظة، لأنه تحس أنه في أي المنتخب الوحيد اللي في كأس العالم تحس أنه يوصل لمرمى المنافس في أي لحظة وبطريقة سلسة هو المنتخب الفرنسي، لأنه المهارات موجودة، السرعة موجودة، الأساسي والبديل نفس المستوى أبو سعيد، ما تحس أنه في ضرب بالنسبة للمنتخب إذا وقعت تغييرات على مستوى اللاعبين.
0: وهذا الأمر يتمثل أيضا بقيمة المدرب ديشام الذي وصل إلى المباراة رقم 10 كتحقيقا للانتصارات في الأدوار الإقصائية، وهو أكثر مدرب فعل ذلك. يعني عندما تجد أن المدرب يعرف متى يوظف الأدوات التي لديه يجد المفاتيح ويجد الحلول، واحد من هذه المفاتيح كان ديوي،
1: صحيح،
0: مكان باركولا.
1: صحيح أبو سعيد، بالضبط، فعلا اختار الوقت اللي كان لازم ليفك الشفرة لاعب مهاري اللي يروح ويخترق ويعمل المجهود الفردي، وهذا ما تأتى له، لأنه مبابي مش من النوعية اللي تكون مهارته في العمق، دائما مبابي على الأطراف أو المساحة ويبغي يمشي فيها أو ترمي له في المساحات، على عكس لما تعدرت الحلول هذه فالتجأ بذكاء ديشون أنه لازم ينزل لاعب اللي تكون عنده المهارة اللي يفرق في المجهود في الفرديات اللي اخترقت الدفاع، وفي أن هذا ما تأتى له، وكان هو فعلا هو الورقة الفارقة واللي عن طريقها جات ضربة الجزاء أبو سعيد.
0: نعم.
1: هذا هو مثل ما نقوله احنا قراءة المدربين خلال مجريات المباراة.
0: نعم كابتن فوزي، بلا شك يعني المنتخب الفرنسي عانى بسبب النهج الذي اتخذه منتخب البرغواي، وحتى هناك تصريح لكليان مبابي بأنه حتى إذا كنا نستمتع بكرة القدم فلدينا أساليب أيضا بين قوسين، مع كل الاحترام لهذه الكلمة، الأسلوب القذر، المعنى الأسلوب الخشن، الأسلوب اللي يعتمد على استفزاز المنافس. حاول المنتخب البرغواني أنه يستخدم هذه الأساليب لتعطيل قدرات المنتخب الفرنسي، نجح نوعا ما لكن في النهاية ارتكب الخطأ.
2: أكيد أبو سعيد أن مفاتيح المنتخب الفرنسي من الصعب أنك أنت تلعب عليها من تمان، تمتلك المهارة، تمتلك السرعة، تمتلك الخبرة في نفس هذه المباريات، تقدر أنك تتعامل مع الضغوط في 90 دقيقة مع مجريات الوقت. شاهدنا المنتخب البرغواني يعتمد على الخشونة الزائدة، يعتمد على الأسلوب اللي هي خارج روح الرياضية في بكرة القدم. أعتقد أن اليوم كمنتخب فرنسا أكيد منتخب مرشح لتحقيق البطولة، لابد أنك أنت كمنافس أو كمنتخب يلعب ضد المنتخب الفرنسي يعني بيوجد صعوبات كبيرة. كيف توقف هذا الترسانة الهجومية في منتخب فرنسا؟ أنت اليوم تتكلم على لاعبين أفضل لاعبين في العالم، يعني تكلم على لاعبين أنهم مرشحين لحرز الكرة الذهبية ومحققين إنجازات على مستوى الأندية العالمية في أعلى مستوى. كيف انك انت تقدر تتعامل مع هذا؟ اكيد لا، اي مدرب او اي منتخب يوجد صعوبه كيف يوقف هذا الترسانه، لكن شاهدنا نحن مع المدرب ديشم كيف يتعامل مع هذا الكوكبه من النجوم. اليوم انت تتكلم على 20 لاعب على مستوى عالي، كيف تتعامل معهم؟ كيف انك انت تحقق معهم كاس العالم 2018 بروسيا، تصعد معهم نهائي في قطر، اليوم تلعب في ظل مستوى كبير في هذا البطولة، أكيد هناك مدرب يعرف كيف يستخدم المفاتيح الموجودة مع منتخب فرنسا. لكن اليوم أبو سعيد أكيد الكرة القدم فيها ما فيها صعب، لابد أن أي مدرب أو أي منتخب قادر على أن يقدر يتعامل مع هذا الترسانة من المنتخب الفرنسي. وأعتقد أن المنتخب إن شاء الله المنتخب المغربي يقدر كيف يفك شفرة المنتخب الفرنسي.
3: كيليان مبابي وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما كانت واقفة وهبت رياح الفرنسيين، نعم بعدما أوقفتها باراغواي، كيليان مبابي يسجل هدف السبق، هدف تقدم لمنتخب فرنسا.
0: أكيد مواجهة من العيار الثقيل تجمع المنتخب المغربي مع منتخب فرنسا، قمة كروية استثنائية وصدام تكتيكي بين الانضباط الدفاعي المغربي والنزعة الهجومية الشرسة لمنتخب فرنسا. كابتن عبد الغني، أكيد هناك مفاتيح تتعلق بهذه المواجهة، لكن الصراع كل الصراع سيحتدم في خط المنتصف، وشاهدنا قيمة لعبي خط وسط المنتخب المغربي كذلك المنتخب الفرنسي. الحالة الهجومية لكل فريق أكيد حلول فردية تعتمد، لكن وسط الملعب هو ميزان المباراة.
1: وبالفعل أبو سعيد، لأن الحين الحلول للمنتخبين موجودة في وسط الميدان، وهذا هو اللي الصراع الكبير اللي راح يكون. زيادة على هذا أبو سعيد، أنت تواجه منتخب واجهته في 22 في قطر 2022، المجموعة اللي واجهت المنتخب هذا اللي موجود كامل طالع منها يمكن 6-7 لاعبين اللي واجهوا نفس العناصر اللي هي موجودة في المنتخب الفرنسي. هذا هذا هذا هذا باب. الباب الثاني أنه الوجوه الجديدة يمكن الفعالية موجودة أكثر من الوجوه اللي كانت موجودة مع في 2022، لأنه الوسط اللي نتوفر عليه الحين أقوى من الوسط اللي كان عندنا في قطر الأمانة، يعني في وجود بوعدي، في وجود أوناحي، في وجود العيناوي، يعني حتى بوجود شمس الدين الطالبي هذا اللي عامل إضافة كبيرة على الجهة اليسرى وكل ما دخل إليه وعمل الفارق. وهذا هو الحين أنت لما يكونوا في منتخب مال على مستوى منتخب وعلى مستوى المستويات العالية وتكون عندك أوراق محددة في وقت محدد وتعمل الفارق، فبما معنى أن المباراة راح تكون صراع كبير أبو سعيد، صراع تكتيكي، وكل فريق ما راح يخلي الفريق الثاني يمتلك الكرة أكثر، وهذا هو الصراع اللي راح نواجهه، لأنه القيمة اللي عرفها المنتخب الفرنسي في المنتخب المغربي ونفس الشيء القيمة الموجودة في المنتخب الفرنسي اللي راح يحترمها ويتعامل معها المنتخب المغربي. يعني مثل ما دائما نقول نحن في كرة القدم الكل يعرف الكل، وهذا هو اللي راح يعطي
0: لكن أكيد يعني نتفق أنه أغلب المنتخبات باتت تعرف أهم عنصر قوته، ضعف النقاط الخاصة بهذا المنتخب، لكن من المفترض أن يكون لدى محمد وهبي عنصر المفاجأة، يعني كما حدث بالنسبة للمنتخب الكندي الذي استخدم أسلوب مختلف كان ممكن أن يقصي من خلال المنتخب المغربي لولا التعامل الجيد في مجريات المباراة. اليوم أنت كيف يمكن أن تفاجئ المنتخب الفرنسي؟ هل بذات الأدوات؟ هل بتغيير عناصر جديدة تضاف لي هذه المواجهة الصعبة؟ يعني اليوم ربما واحد من هذه الأسماء التي أخشى من تواجدها في مباراة فرنسا حلال، يعني لاعب كان ممكن أن يرتكب أخطاء كثيرة على مستوى مواجهة كندا، كان ممكن أن يتسبب بثغرات كبيرة، غير منسجم مع أيوب، وبالتالي في مشكلة ستظهر بالنسبة للمنتخب المغربي إذا ما استمر حلال.
1: هو أبو سعيد شوف، بعض الأحيان تكون الشجاعة عند المدرب، الشجاعة اللي كانت عند المدرب أنه كان ممكن يزج بشادي رياض، يعني مش يعني لأن إصابته إصابة مش ما تستدعي أنه يعني ما يلعب نهائيا،
0: لأنه حلال كابتن أنا اللي شاهدته يلعب وسط، هل هو يلعب مدافع في الأساس؟
1: هو بعض الأحيان في نادي أبو سعيد يلعب في المكان هذاك في المركز هذاك. هذا ليش هو
0: يعني كان أفضل مزراوي في هذاك المنطقة؟
1: لكن أبو سعيد قوتنا نحن لأنه المنتخب الكندي بقراءة محمد وهبي القوة مثل المنتخب الكندي في الأطراف سريعين وفي الضغط وما يقدر والتعامل في الجهة اليسرى. إذا أنت تفضي الجهة اليسرى مع حكيمي اللي كانت مسكرة عليه الممرات فكنا بنضر أكثر. فلهذا يقول لك أنا أهم شيء أني أطرافي تكون صح العمق حتى لو يكون فيه البديل مش بالمستوى الكبير لكن لازم يكون عندي الحاجز اللي أمامه. ولكن الأخطاء وين كانت بوسعيد؟ أخطاء لما كانت نحن لما كنا نبلي الهجمة من الخلف وهذا هو المشكل اللي عند حلحال.
0: هذا هو المنتخب الفرنسي يطبق الضغط العالي.
1: لكن أبو سعيد الحين أنت ليش قلت لك أنا شادي رياض؟ شادي رياض راح يكون في المباراة المقبلة أكيد موجود وهذا هو التفكير اللي أنت سبحان الله هي أنت ما تدري إيش أقدارك في المباراة اللي هي ملت كندا لكن التوفيق جاء من عند الله سبحانه وراح يكون معك هذا شادي رياض لأن أنت غامرت أنك لعبت بلاعب على أساس الشادي رياض يكون في المباراة اللي ملت فرنسا وكأنك تقول تقول للناس أنه أنا سأتجاوز المنتخب الكندي. لكن فوجئنا بأن المنتخب الكندي فرض علينا أسلوبه وخلانا نرتكب أخطاء وأكبر الأخطاء كانت من عند حلحال مثل ما تفضلت أبو سعيد. فأنا أشوف بأنه القراءة ملتوهبي راح تكون حسب إيش الموجود عند المنتخب الفرنسي وحسب العناصر اللي هي مفاتيح لعب المنتخب الفرنسي. وحنا نعرف هذا الكلام نعرف اللاعبين اللي يعملوا الفارق سواء على مستوى وسط الميدان او على مستوى الهجومي. ولكن نحن لازم نوجد الحلول كيف نوصل لانه اخطاء المنتخب الفرنسي على مستوى على خط الظهر موجوده. فلهذا نحن لازم ناخذ درس مثل ما تفضل في البدايه الكابتن فوزي وتكلم على هذا الدرس اللي نستفد منه بسلبيات ابو سعيد لانه كان سلبيات كثيره في الشوط الاول لما المنافس يفرض عليك الضغط المتقدم. لهذا احنا ما عشناه في جميع المباريات اللي لعبناها لا في المجموعات ولا ضد المنتخب الهولندي. لما تفاجئنا المنتخب الكندي فاجئنا بهذا الاسلوب فما كنا مستعدين ولا كانت عندنا حلول. الحلول كانت بعد ما رحنا للشوط الثاني ويمكن الكابتن وهبي استدرج المنتخب ممكن يكون استدرج المنتخب الهولندي لاستنزاف الطاقه وهذا ما ظهر في الشوط الثاني. فراغات كبيره الكندي فراغات كبيره ابو سعيد تحولات نتحول باربع لاعبين ضد اثنين في كم من مره. فيمكن هذه كلها قراءه ابو سعيد ونحن عندنا الثقه الكامله
0: انه لا هو واضح كابتن يعني محمد وهبي في الشوط الاول عندما تلاحظ في ملامحه
1: مش راضي
0: غير راضي
1: صحيح
0: وليس هو الأسلوب الذي أراد في المباراة وبالتالي تعامل يعني الحمد لله أنه تعامل في الشوط الثاني بشكل أفضل وأجرى التغييرات التي تناسبت مع المواجهة ونجح في التفوق. اليوم كابتن فوزي يعني ربما المنتخب الفرنسي بلا شك يعني الكل سيتفق بأنه رقم واحد كمرشح لكن لا يخلو من العيوب أيضا يعني منتخب يمكن ضربة في خط المنتصف وكذلك على مستوى الأطراف على مستوى العمق. هذا الأمر يحتاج إلى عمل كبير من جانب دياز وناحي.
2: أكيد أبو سعيد الكل يعرف أن المنتخب الفرنسي يهجم أكثر من 6 لاعبين أو 5 لاعبين في انطلاقات ديمبلي مبابي باركولا أو دوي. تحس أن في فراغات كثيرة يعني تترك في خلف الملعب. هل هو الكابتن محمد وهبي هو بيلعب على التحولات السريعة أو أنه هو بيكون يلعب الند بالند مع منتخب الفرنسي؟ أكيد يعني المباراة صعبة جدا على المدرب محمد وهبي كيف يتعامل مع ترسانة اللاعبين المنتخب الفرنسي. اليوم تكلم أنت على أضعف خطوط المنتخب الفرنسي. الكل يعرف أنه في خط الظهر يوجد هناك أخطاء كثيرة من المدافعين وبالتالي هناك حتى في حراسة المرمى عنده فيه هناك ضعف كبير في حراسة المرمى. اليوم أنت تتكلم على مفاتيح مهمة المنتخب المغربي لابد أن تكون هي في يومها يكون هي عند التوفيق في أحرز الأهداف. لكن اليوم للأسف ممكن نخسر بعد لاعب مهم بالنسبة للمنتخب المغربي اللي هو
1: سيبري.
2: ممكن إصابته ما يعني لا نعرف هل هو بيتواجد في المباراة أو لا لكن في وقت متسع من الوقت ممكن هو يعمل مرحلة الاستشفاء. اليوم تكلم على المهاجمين في منتخب المغربي يمكن الكعبي لم يظهر بالمستوى اللي شاهدنا في كاس أفريقيا ممكن الرحيمي بدأ يدخل في المجموعة، دخل في يعني مع مع مع اللاعبين. أكيد هناك خط الهجوم لابد أنك تكون دائما بتلعب عشان يكون هناك في تفاهم بين خط الوسط وخط الهجوم لكي أنك أنت تقدر أنك تحرز الأهداف. لكن نحن شاهدنا الرحيمي كان عنصر مهم، كل ما دخل كل ما هو يعمل إضافة، عنده السرعة، عنده المهارة، عنده الرغبة، ممكن يفك شفرة المنتخب المغربي بالتحولات السريعة والدخول العمق في أسرع وقت ممكن. يعني اليوم أنت عندك في الأطراف عندك نصيري وعندك رحيمي، لاعبين يمتلكون السرعة، يمتلكون الشق الهجومي، تحول من حالة دفاعية لحالة هجومية بشكل سريع. أنا أعتقد أن المباراة أكيد صعبة اليوم تقابل المنتخب الفرنسي المرشح الأول نفس ما ذكرنا، لكن هناك كل الاعتماد على المدرب محمد وهبي. كيف بيبدأ بداية المباراة؟ هل هو بيتكتل في خط الدفاع بيعتمد على التحولات، أو هو بيلعب الند بالند؟
4: هل ما حدث مع سفيان مرابط عندما أشرك محمد وهبي أرسل رسائل للمدرب وعطى فكرة بأن هذه المواجهة تحتاج إلى نوعية المرابط على مستوى خط الوسط في الصراعات القوية في تأمين واقترابه أيضا من خط الدفاع؟
2: أكيد أبو سيد، نحن شاهدنا دخول مرابط، كل ما يدخل مرابط في أرضة الملعب يتغير مستوى المنتخب المغربي، يكون أفضل في خط الوسط، يكون أشرس في الاتحامات الفردية. اليوم نحن اليوم أنت الكرة القدم تعتمد على الاتحامات القوية، تعتمد على القوة البدنية، هذا يوجد في مرابط، هذا شيء يوجد في مرابط وفاد المجموعة في هذا الجانب. لكن اليوم تتكلم على مباراة مع المنتخب الفرنسي يحتاج لك لاعب كيف ينقل الكرة من حالة دفاعية إلى الحالة الهجومية، تعتمد على لاعبين يمتلكون الاستحواذ في نص الملعب. المباراة بتكون في وسط الملعب أكثر ما بتكون هي على الأطراف. صحيح أن المنتخب الفرنسي يعتمد على الأطراف، لكن لابد أنك أنت تمتلك وسط ملعب يقدر أنه يقطع كرة ويسلم، الاستلام والتسليم يكون بشكل
4: يعني ربما صحيح. هذه الحلول يمكن استخدامها بنزول أوناحي، بنزول دياز، بتحرك أيضا العيناوي، لكن المشكلة الحقيقية أنه ممكن أو الجزئية الحقيقية في وجود المرابط بأنه يستطيع أن ينضم إلى خط الدفاع ليشكل أيضا ربما خمسة مدافعين يعطي أيضا ثقل وتغطية أكبر على مستوى خط المنطقة.
1: لكن الصراع هو لما تكون معك الكرة، أن الكرة لما تخرج من رجل مثلا أوناحي أو بعدي أو العيناوي مش مثل ما تخرج الكرة من رجل الأمرابط. فهنا تفكر عندك حاجتين، يا أنك تختار أمرابط عسى يكونوا عن دور بشكل اللي أنت تريده دفاعيا، أو لا الشكل اللي أنت تريده. هل أنت بغيت تجاري المنتخب الفرنسي لازم يكون عندك النوعية الثلاثة اللي في الوسط، لازم هم اللي يكسبوا معركة وسط الميدان أبو سعيد، لأن وسط الميدان المنتخب الفرنسي من أقوى وسط الميدان المتواجد في كأس العالم الحين.
4: أنت يمكن أن تسيطر على خط الوسط، لكن يمكن أيضا أن تضرب هذا التكتل أو الانفتاح الموجود عند المنتخب الفرنسي من خلال تقدم الأظهرة، وبالتالي زيادة العددية تكون حاضرة على مستوى الأطراف. أنت تفاجأ خصمك، يعني هنا عنصر المفاجأة يجب أن يأتي بالنسبة للمنتخب المغربي. إذا اعتمد هو الآخر على خط المنتصف في أنه ينطلق كما حدث في مواجهة البرازيل، برازيل مختلف نوعا ما، جاء هدف سيباري من عمق الملعب بنزول دياز ثم تمريره إلى سيباري، لكن المنتخب الفرنسي لا يعتمد على الضغط في الأطراف بل في العمق.
1: أكيد أنا أبو سعيد لازم نكون نوضح الرؤية، لأنه بالنسبة لوسط الميدان لما أنت تسيطر على وسط الميدان بجودة موجودة هي اللي توصلك للحلول اللي تتكلم عليها أبو سعيد مالت الأطراف. لأن إذا ما عندك لاعبين اللي يعرفوا كيف يخرجوا الأظهرة او يخرجوا الطرف مثل دياز او الأوناحي بيكون عندك مشكل، لان امرابط العيب اللي فيها ابو سعيد كثير كرات بالعرض، كرات العرضيه
4: صحيح وبطينه وعنده،
1: فلهذا انت لازم يكون عندك نوعيه اللاعبين اللي يوصلوك من مرحله دفاعيه
4: بس في نفس الوقت صحيح انا اتفق معك لكن انا اتكلم على الجزئيه. كيليان مبابي تجد في عمق في طرف الملعب، فجاه ستجد امام المرمى ليسدد اوليسي ديمبلي صحيح. من سيكون أمام هؤلاء؟
1: فهذا الدور أنا أقول هذا الدور يمكن يمتاز به حتى العينوي أبو سعيد، حتى العينوي تتوفر فيه هذه الخاصية. ليش؟ لأنه دائما ما يزيد ويمسك الزيادة مع،
4: يعني شاهدنا مودريتش كابتن، يعني اليوم مودريتش كمثال حي على لاعب وصل من العمر لا يستطيع أن يركض في كل أجزاء الملعب، لكن المدرب عرف كيف يستخدم مودريتش، منطقة
1: محددة صحيح،
4: وبالتالي كان يدير المشهد
1: بالفعل. وأنا هذا هو اللي أتمنى إذا نحن بغينا ما ننهك وسط الميدان اللي احنا بغينا نحسن هو اللي يعمل مع الفارق، فلازم ما ننهك اللاعبين هذولا، لانه اذا انت تطلب من العناوي انه يعمل يكمل وفوق هذا ياخذ الزياده اللي موجوده، نعم. فهنا هذا اجهاد وإراق، فتختار حاجتين، يا انك بالامرابط هو اللي يمكن ياخذ هذا الشق، يا اما تعمل بالعناوي وتعطيه ادوار محدده.
2: هو ابو سعيد يعني الكل متفق على كل مباراه صعبه بالنسبه للمنتخب المغربي، والمدرب محمد وهبي كيف يتعامل مع مجريات هذا المباراة، لكن اليوم كل المنتخبين يلعب بأسلوب يعني مقارب بعض، لهم ما عندهم المركز اللي هو ثابت، تحصل انه ممكن احيانا ديمبلي تحصله مهاجم،
1: صحيح المركزية موجودة كثيرة،
2: المركزية في منتخب الفرنسي الألوسي يعني صانع العاب صعب انه هو يتمركز في مكان معين عشان تم عليه الرقابة، المنتخب المغربي بنفس
1: نفس الميزة، صحيح
2: ينتقلون من مكان لمكان، اكيد بيكون مباراة صعبة على المنتخبين، لكن نتمنى ان المنتخب المغربي هو اللي يكسب المباراة
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه بالنسبة للمنتخب المغربي، قادر على أن يتعامل مع هذه المواجهة وأن يصنع الفرح للشعب المغربي وكذلك الجمهور العربي. هناك أيضا منتخب عربي آخر رسم البسمة على محيى الجماهير العربية والمصرية على وجه الخصوص عندما تجاوز منتخب أستراليا، الفراعنة عرفوا كيف يتعاملوا مع هذه المواجهة ووصلوا ليصطدموا بمواجهة من العيار الثقيل، سيأتي الحديث عنها.
5: حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، حسام عبد المجيد لعيب زي الحديد، لحظة انتصار ولا يوجد أجمل من انتصار، مصر تستحق النجاح، مصر تستحق النجاح، أعيش حلم لا أريد أن أستيقظ منه، الحمد لله أجمل ما تمنيت، ومنتخب مصر في دور 16 في انتظار ميسي ورفاقه، مبروك.

0: إذن المنتخب المصري يكتب التاريخ هو الآخر ويتجاوز دور 32 مع الكابتن حسام حسن ورفاق محمد صلاح. تجاوز المنتخب الأسترالي بركلات الترجيح ليصل إلى دور 16 ليواجه المنتخب الأرجنتيني الذي عانى أمام منتخب الرأس الأخضر وتفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين. المنتخب الأرجنتيني أكيد منتخب حامل لقب. سيلتقي المنتخب المصري في مواجهة هي الأخرى من العيار الثقيل.
1: الركنية لعودة الأرجنتين بالرأس وعودة الأرجنتين. أرجنتينا أرجنتينا 3-2. يا ميسي يا ميسي يا مجننهم، يا ميسي يا معذبهم، يا منقذهم، يا ملامهم. سي سي الأرجنتين لن تغادر الكوبا ديل موندو.
0: أكيد انتصار كبير للمنتخب المصري ومعاناة واضحة للمنتخب الأرجنتيني كانت قد انتهت بالأشواط الإضافية برأسية مدافع الذي نجح في أن يضع المنتخب الأرجنتيني في هذا الدور ليواجه المنتخب المصري. كابتن فوزي، أكيد المنتخب المصري تعامل مع مجريات بطولة كأس العالم بصورة إيجابية حتى الآن، نجح في كتابة صفحات جديدة في تاريخها، لكن الأهم ما هو قادم أمام المنتخب الأرجنتيني. أكيد مواجهة أستراليا كانت فيها نوعا من المعاناة، لكن يبقى اللاعب المصري لا يلعب فقط على مستوى الحالة التكتيكية، هناك حالة تتعلق بالشعور بالحماس بالرغبة، كل ذلك يتمثل أيضا بجزئيات تساهم في النجاح.
2: أبو سيد، أول شيء نبارك للمنتخب المصري، حكومة وشعب ولاعبين على هذا الإنجاز اللي يتحقق في كأس العالم الحالي. اليوم المنتخب المصري حطم أرقام، أول مرة تحطم في هذا البطولة، أول فوز، أول صعود، أول، أعتقد أن اليوم المصري عنده مكاسب كثيرة خلال هذا البطولة. أعتقد أن اليوم تتكلم على مجريات المباراة مع المنتخب الأسترالي، أكيد اليوم المنتخب المصري لم يقدم المستوى اللي نحن نعرف على المنتخب المصري في السابق، لكن المدرب حسام حسن يعرف كيف يتعامل مع مجموعة اللاعبين الحاليين، يعرف كيف يتكتل في خط الدفاع ثم أنه يتحول التحولات السريعة. أكيد تواجد معاه محمد صلاح ومرموش وزيكو، لاعبين عندهم السرعة وعندهم المهارة، يعرفوا كيف يتعاملون في خط 18 الفرق المنتخبات المنافسة. اليوم أكيد المنتخب الأسترالي منتخب جدا صعب ومنتخب عنده الخبرة الكافية، يقدر كيف يتعامل مع نفس هذا النوع من المباريات في كأس العالم. اليوم تتكلم، اليوم لو لاحظنا في المباراة دائما المنتخب المصري بعد تسجيل الهدف ما يرجع للدفاع، وتكتل الدفاع من المدرب حسام حسن انه يقدر انه هو بعد هذا الهدف انه يقدر يحافظ على الهدف، وكي انه يطلع بالتحولات السريعة لمحمد صلاح والمرموش يقدرون هم كيف يحرزون الأهداف. لكن فوز مهم بوسعيد، أكيد فوز مهم بالنسبة للمنتخب المصري. الروح الموجودة في لاعب المصري والإصرار دائما ما يكون متواجد في لاعب المصري، هذا شاهدنا في بطولة أفريقيا في السابق، وشاهدنا دائما مع يعني تكرر الأجيال، دائما ما نشاهد هذا الروح متواجدة في المنتخب المصري. لكن هذا ما تكفي بوسعيد، اليوم أنت العنصر الفني داخل الملعب لابد أنه يكون متواجد من حسام حسن، لكن أنا متأكد أن هذا الإمكانيات اللعيبة المتواجدة حاليا يقدر كيف يتعامل معها حسام حسن بالخطة اللي بيتعامل معها. ولليوم هو ناجح وصوله لدور 16، هذا يعتبر إنجاز للمنتخب المصري، أول مرة أن المنتخب المصري أنه يوصل لهذا الإنجاز. صحيح أنه بيقارع المنتخب الأرجنتيني، لكن اليوم المنتخب الأرجنتيني مش هو المنتخب الأرجنتيني اللي دائما معودنا في بالمستوى الراقي بالحضور في كل المباريات. شاهدنا المنتخب الأرجنتيني مع منتخب جبل الأخضر لم يقدم المستوى اللي ممكن يعطي المحللين أو النقاد أن صعبة على المنتخب المصري أنه يعدي المنتخب الأرجنتيني، وشاهدنا في كأس العالم الأخيرة ما حدث في مباراة السعودية منتخب الأرجنتيني، منتخب السعودية تتغلب على المنتخب الأرجنتيني. المنتخب الأرجنتيني عنده كثير عيوب في جميع الخطوط، ممكن هو خط الهجوم اللي هو ما كل المنتخب الأرجنتيني ما يمثل ميسي اللي يعمله ميسي في يعمل الفارق المنتخب الأرجنتيني، لكن الباقي في خط الوسط في خط الدفاع عنده مشاكل كثيرة. نتمنى الكابتن حسام حسن كيف يقدر يتعامل مع دفاع المنتخب الأرجنتيني، ومو صعب وسعيد، أنا متأكد أنه مو صعب المباراة على المنتخب المصري، عنده أدوات، عنده مفاتيح يقدر أنه كيف يتوغل في دفاع المنتخب الأرجنتيني. أتمنى المنتخب المصري أنه يتعامل مع المنتخب الأرجنتيني، أعتقد أن المنتخب المصري مع المنتخب الأرجنتيني أسهل نوعا ما من المقابلة المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي.
0: نعم أكيد يا أبو عمير، يعني اليوم كآخر نقطة ذكرها الكابتن فوزي، اليوم المنتخب الأرجنتيني ما حد ما يختلف أنه بطل العالم، يملك قيمة أسماء كبيرة بقيادة ليونيل ميسي، لكن منتخب بطيء يعتمد في العادة على مسألة الاستحواذ، تهدئة الرتم، والبحث عن المساحات أو الثغرات التي يمكن أن تحدث في خط الدفاع. اليوم المنتخب المصري يمتاز بهذه النقطة، هي تغطية المساحات، تمركز دفاعي جيد، لكن ما ينقص المنتخب المصري هو التحولات السريعة اللي يمكن أن تضاف قيمة حقيقية لمحمد صلاح. اليوم شاهدنا أيضا واحد من هذه الأسماء الذي ربما لا أعلم لماذا أخفاه، حسام حسن، هيثم حسن، عندما اشترك في مواجهة استراليا قدم إضافة جيدة، وبالتالي عندما تملك الأدوات لا تهم الأسماء. اليوم عمر مرموش في كثير من المباريات لم يكن جيدا، وكان يبدأ في المباراة التالية يبدأ، لماذا حسام حسن يصر على نفس الأسماء نفس العناصر حتى يواجه حالة استنزاف كبيرة قد تؤثر على مستوى ومسار الفريق؟
3: هو أبو سعيد الظهر أنه الكابتن حسن حسام حسن يعتمد على التوليفة، يعتمد على المجموعة كمجموعة يعني، وهذا اللي ظهر، لأنه ما كان حد خارج من المجموعة كثير اللي كان يعتمد عليها. هذه هي الصورة اللي واضحة بالنسبة للكابتن حسام حسن. هو الحين في مواجهته أبو سعيد حتى المشوار ساعد كثير، المشوار ساعد كثير انه تحقق هذا
0: الوصول. نعم.
3: هذا الوصول حتى في الادوار خروج المغلوب، يعني استفدنا من المستوى المفاجئ للمنتخب الاسترالي اللي دائما ما كان يمتاز بالسرعه والشراسه والتحولات، فهذا الامر هذا كان ملغي كليا، وكان يعتمد بس على الكرات الطويله اللي جاء هدف وحيد من هدف التعادل اللي تحصل عليه بخطا ضد مرمى المدافع المصري. فانا اشوف انه بالعكس المنتخب المصري ابو سعيد ما راح يخسر، ما خاسر شيء امام منتخب يريد يحافظ على مكتسبات. وتاني شيء ابو سعيد، انت جاي على اساس انه تتقدم وتكمل المشوار اللي انت كان بالنسبه لك عقده، لان انت لما يتفتح لك الباب فتكون تكمله بالرغبه اللي موجوده عند المنتخب الرسمي. لكن دائما نقول ابو سعيد، انت ذكرت كلمه مهمه بالنسبه للتحولات، انت اذا تكون مع منتخب بالحجم هذا، اذا اذا اذا اذا اذا بغيت التحولات بمعنى انك انت لازم ترجع تدافع، واذا انت تدافع انت ما تدافع مع منتخب عادي يا ابو سعيد، اذا انت تدافع في منطقه معينه انت عملت نفسك مشكل، على عكس اللي نهجوا المنتخب الراس الاخضر.
0: صحيح.
3: جاره وما خاف لانه ما عنده شيء يخسره ابو سعيد، خسرت امام الارجنتين، فهذا هو نفس الشيء اللي مفروض ينهجوا الكابتن حسام، لكن مش بالشكل اللي يكون فيه مجازفه كبيره، او اللي يكون فيه احنا دائما نقول انت احترم المنافس ولكن ما تعطيه اكثر من قدره، لان الشكل اللي ظهر به المنتخب الارجنتيني امام اعطانا صوره انه اي منتخب يحاول يجاريه ممكن يحصل منه اهداف، وممكن ممكن يدخله في لحظات الشك خلال المباراه مثل ما حصل مع الراس الخضراء ابو سعيد. فلهذا انا اتمنى من الكابتن حسن انه يعني ما يتراجع، ويحاول يمسك الكره اكثر، يحافظ على الكره اكثر حتى يمتص حماس المنتخب الارجنتيني.
0: نعم اكيد، منتخب المصري امام مواجهه كبيره، سنواصل هذا الحديث مستمعينا الاحبه بعد وقفه قصيره، ثم نعود لنكمل الحوار حول مونديال 2026.

0: سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الأحبة، استكمالا لبرنامج الوقت الإضافي والحديث حول كأس العالم ودور الستة عشر ومواجهة المنتخب المصري مع المنتخب الأرجنتيني. أكيد كابتن، مفاتيح اللعب إذا كنا سنتحدث عنها بالنسبة لمنتخب مصر، يبقى عمر مرموش، يبقى محمد صلاح، إمام صاحب الهدفين وصاحب هدف الأول أمام منتخب أستراليا. أيضا هناك إضافات تم إضافتها في تلك المواجهة، واحد من هذه الأسماء هيثم حسن، ربما مع عودة خط الوسط مهند لاشين اللي كان غائب في مباراة أستراليا بسبب الإيقاف. اليوم لا يمكن أن نقلل من منتخب الأرجنتيني، لكن نحن نتحدث عطفا عما جرى أمام منتخب الرأس الأخضر. لكن اليوم المنتخب الرأس الأخضر ما طبق في تلك المواجهة، شخصيا لا أعتقد بأن المنتخب المصري يستطيع تطبيقه، والضغط والتحرك والتحولات السريعة.
1: أكيد أبو سعيد، نحن اليوم أنت تأخذ آخر مباراة لعبها المنتخب الأرجنتيني مع منتخب رأس الأخضر، يعني بين أن هناك في ثغرات كثيرة توجد مع المنتخب على في منتخب الأرجنتيني، اللي هو خط الوسط وخط الدفاع. لابد أن الكابتن حسام حسن يقدر كيف يتعامل مع هذه الثغرات، وعنده الأدوات وعنده القدرات أنه يقدر يتعامل مع هذه الأدوات، اللي هو عمر مرموش نفس ما ذكرت، عنده صلاح، عنده تريزيجي، عنده زيو، عنده لاعبين عندهم السرعة، عندهم المهارة، يقدر يفك شفرة المنتخب الأرجنتيني بكل أريحية. بس لابد أنها يتواجد كيف انك انت تقدر تتعامل مع ضغوطات. اليوم تتكلم تلعب مع منتخب الارجنتيني، منتخب عريق، منتخب حامل اللقب، منتخب يملك لاعب اسطوري مثل ميسي، تقدر كيف تتعامل في التحول من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. لابد انك يكون هناك في تكتيك، وفي هناك يكون كيف ما انك انت تقدر تجازف، انك تقدر تلعب مع المنتخب الارجنتيني بعد التحولات، كيف ترجع انك انت تتسكر على خط دفاعك. هناك إصابات في المنتخب المصري حدثت في المباراة الأخيرة، دخول الكابتن حسام حسن بالتشكيل اللي هو الأنسب لهذه المباراة. شاهدنا خلال المجموعات المنتخب المصري كان يعاني كثير في الاستحواذ في وسط الملعب، كيف يتناقل الكرة من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. اليوم لابد أنك تريد تمسك خط الوسط وتريد أنك تتحكم في بعض مجريات المباراة، لابد انك انت تقدر كيف تحول من حالة الهجومية من حالة الدفاعية الى الحالة الهجومية. ابو اميرة، انا بس اللي يشدني في المنتخب المصري اللي هو الاصرار، الحماس، الرغبة، هذا الشيء اللي متواجد احنا شاهدناه في منتخب مصر، ومعروف اللاعب المصري هذا
0: صحيح.
1: الرغبة وهذا الروح دائما يمتلك هذا، لكن هذا لا تكفي انك انت تقدر تقاري مباراة من 90 دقيقة في مستوى عالي. نحن شاهدنا في منتخبات رجعت في آخر أمتار،
0: صحيح.
1: المنتخبات الكبيرة تعرف كيف ترجع في أوقات متأخرة في المباراة. لابد أن الكابتن حساب يتعامل يعني زي هذا المباراة مع المنتخب الأرجنتيني.
2: وشوف، يمكن الملاحظة أنه أعتقد أن المنتخب المصري ما سبق له استقبل الهدف ورجع في المباراة، صح ولا أنا غلطان؟ فهنا لا، ما شفنا كيف حالة المنتخب المصري وهو متأخر، فهنا لازم تكون يعني امور مجهزه لهذا السيناريو، لانه احنا مع المنتخب المصري ما عاش هذا السيناريو انه يتاخر عشان يروح، على عكس بعض المنتخبات اللي مثل ما تفضل الكابتن رجعت وشخصيه المنتخبات موجوده انه يرجعون في اوقات قاتله. واحنا الحين نتمنى انه الكابتن حسام حسن انه يعني، لانه انت لما تحول من الدفاع للهجوم، لما تفقد الكرة هنا يكون المشكل. فهنا لازم يكون في توازن وما تكون في مغامرة في التحول وبالعدد، لأنه السرعة ما موجودة مثلك اللي موجودة، والإحراج اللي عمله المنتخب الرأس الأخضر، لأنه اللاعبين والتحولات اللي موجودة عند الرأس الأخضر كانوا يتحولوا بأكثر عدد من اللاعبين وأحرج في كثير من المرات ورجع، والدليل أنه رجع مرتين يستقبل ويتعادل ويستقبل ويتعادل ويخسر في آخر في آخر وقت في وقت نفس الشيء الأشواط الإضافية. فهنا السيناريوهات لازم تكون يعني جاهزة للميت لهذه المباريات الكبيرة، لأن أنت تلعب على مستويات عالية. تجهز السيناريو كنت متأخر، تجهز السيناريو كنت متقدم، تجهز السيناريو وأنت تشيل المباراة إلى أبعد نقطة على أساس تدخل المنتخب الأرجنتيني في ضغوطات، لأنه يريد يخلصها قبل ما توصل الأشواط الإضافية، لأن كل ما استدرجت يعني المنتخب.
0: في حديثك كابتن أنا كنت أبحث حول مسألة تأخر المنتخب المصري، هو تأخر أمام منتخب نيوزيلندا لكن في النهاية عاد ونجح في تحقيق انتصار بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن شتان بين نيوزيلندا والأرجنتين. مسألة أنك أنت تترك الأرجنتين تتقدم فهي تتحكم بالمباراة بعد ذلك،
2: هو هذا الفرق في الإمكانيات الموجودة. لأنه أبو سعيد أنت تلعب أمام منتخب اللي عنده شخص اللي في أي لحظة تغفل يعني تدفع الثمن، وإذا أنت تعطي دائما تخلي ميسي أقرب الخط 18

0: اللاعب اللي نعول عليه الكثير بأهدافه وصناعته للعب. يعني
1: وسيد
0: أحيانا في كثير من الأحيان كابتن فوزي يعني يقال إنه المهاجم من الجيد أن يكون أنانيا، لكن
1: سيد
0: ليس بصورة عمر مرموش، يعني أضاع كثير من الأهداف، لم يعطي أيضا الزملاء فرصة في مساحات جيدة.
1: بكل تأكيد أن عمر مرموش عنصر مهم جدا يعني في المنتخب المصري. تتكلم على لاعب يلعب في مستوى عالي في الدوري الإنجليزي ومع فريق يعني فريق من أفضل الفرق في أوروبا اللي هو مانشستر سيتي، لابد أن يكون هو عنده يعمل الفارق في المنتخب المصري. لكن اليوم أنا اللي شدني اللي هو هيثم حسن، لاعب دخل المباراة الأخيرة عمل فارق كبير، هو سبب من الأسباب فوز المنتخب المصري على المنتخب الأسترالي. شاهدنا لاعب يمتلك الإمكانيات يمتلك، لكن لابد أن المدرب يعطي ثقة اللاعبين. يعني شاهدنا في مراحل من 3 مباريات من دور المجموعات إلى دوري 32، هناك في لاعبين لابد أنهم المدرب حسام الحسن يكون عنده الشجاعة، وأنا متأكد أنه يمتلك الشجاعة أنه يقدر أنه يعمل تغيير في محمد صلاح أو مرموش ويعطي هيثم حسن وقت أكثر أنه هو يقدر يعمل فارق. وشاهدنا أنه اللاعب يقدر يعمل فارق، وهذا من اكتشافات حسام حسن بعد استبعاده هو مصطفى محمد واستدعاء هيثم حسن. لا، لاحظنا أن اللاعب عنده القدرات وعنده الشخصية اللي يقدر يقود المنتخب المصري في خط الهجوم. أتمنى أننا نشاهد هذا اللاعب في مباراة الأرجنتين. لكن نرجع نقول أبو سعيد، لابد أن يكون شخصية اللاعب المنتخب المصري حاضرة في هذه المباراة، والمنتخب المصري قادر أن يتغلب على المنتخب الأرجنتيني. وكثير هناك أحداث صارت، أول شيء مع قبل الأخضر في هذا
2: الرأس الأخضر،
1: وشاهدنا المنتخب السعودي
0: أنت تحتاج لك زيارة لقبل الأخضر.
1: وأبو سعيد صراحة فاجأنا أبو سعيد صراحة هذا المنتخب فاجأنا وفاجأ كل العالم بالمستوى اللي بيتقدم.
2: أنت تشوف، تخيل
1: ما كان معروف يعني بالنسبة لنا،
2: لا نحن في أفريقيا
1: هذا العمل اللي نحن نتكلم فيه.
2: كابتن فوزي، نحن نتابع الكرة الأفريقية في البطولات والإقصائيات والتصفيات. كابتن، هذا منتخب حسينا أنه هذا أحرج المنتخب المغربي في كثير من المرات، وأحرج منتخبات كبيرة كثير مرات،
1: وطلع منتخب الكاميروني
2: بالضبط. تخيل كابتن فوزي، يعني مجموعة جزر ب500,000 شخص طلع منها بهذا، يعني شيء يعني بصراحة يدمي القلب، أنه نحن بإمكانياتنا وبأمورنا ما نروح مثل هذه الأمور هذه. فلهذا نتمنى أنه، والله أتمنى تكون في التاريخ من القلب، أن يكونوا منتخبين عربيين في دور الثمانية، وراح على الأقل نعطي صورة أنه نحن العرب قادمين مستقبلا وبقوة.
1: نعم.
2: وليش لا، لأنه لما يكونوا عندك منتخبين في الدور الثاني تعطي إشارة.
0: ليس في الأمنيات، ليس
2: بالأمنيات.
0: الأمنيات طبعا هي جزء من المحبة لهذه المنتخبات، لكن العمل يتعلق بقدرة منتخب مصر والمغرب على التعامل مع مواجهة فرنسا والأرجنتين. المغرب سيلتقي وصيف النسخة الماضية، ومصر سيلتقي بطل النسخة الماضية. أكيد هما الاسمان المرشحان أيضا ربما لأن يلتقيا مرة أخرى في هذا المونديال، إلا إذا حدثت المفاجأة.

أكيد مواجهات دور 16 تتواصل من خلال مباريات مهمة أيضا يلتقي من خلالها كما ذكرنا المنتخب البرازيلي أمام منتخب النرويج، المكسيك أمام النرويج، إسبانيا أمام البرتغال، الولايات المتحدة أمام بلجيكا، وكذلك الأرجنتين، مصر، سويسرا، كولومبيا. تعرفنا على أول أطراف دور ربع النهائي.

0: حيث المغرب وفرنسا. كابتن أبو عمير، أكيد البرازيل النرويج بذكريات مونديال 98 عندما نجحت النرويج في إحداث الصدمة وانتصرت على البرازيل في ذلك الوقت باسم كان يعرف بأندري فلو، اليوم لديه اسم آخر يعرف بإيرلينغ هالاند، واحد من الأسماء الخطيرة على مستوى خط المقدمة، يملك 5 أهداف. البرازيل لديها فينيسيوس، لديها أنشيلوتي، فينيسيوس لديه 4 أهداف. ومن الصدف أيضا أن المنتخب البرازيلي لم ينجح في الانتصار على المنتخب النرويجي طوال تاريخه، لا في مباريات ودية ولا رسمية. هل يمكن أن تحدث المفاجأة؟
1: والله أبو سعيد ممكن. ليش؟ لأنه المؤشرات اللي أعطتنا في دور المجموعات والمؤشر اللي أعطتنا في الدور الإقصائي أمام اليابان أعطتنا مؤشر أنه في أي لحظة المنتخب البرازيلي يستقبل أهداف، وكل ما كانت السرعة أو في التحول أو كان الفعالية يعاني المنتخب البرازيلي. والقوة الضاربة اللي عند المنتخب النرويجي هو الكرات الهوائية اللي هي ضعيف فيها المنتخب البرازيلي، ثاني شيء الالتحامات القوية والتحول السريع اللي عند المنتخب النرويجي، فهذا ممكن يخلق مشاكل كبيرة. اللهم إذا يعني المباراة اتخذت شكل آخر والمنتخب البرازيلي كان سباق إلى حسم المباراة في وقت مبكر، وإلا راح يكون في معاناة أبو سعيد، لأنه المؤشرات الموجودة في وسط ميدان المنتخب البرازيلي، يمكن نقول أنا تصنيف الوسط ميدان المنتخب البرازيلي ما يرتقي المستوى المنتخب البرازيلي كمستوى اللي كنا دائما نحس أنه القطع الغيار اللي دائما ما تكون موجودة في المنتخب البرازيلي دائما تكون فارقة أبو سعيد.
0: يعني دعني أسألك بطريقة أخرى، اليوم النرويج لديها هالاند، البرازيل تعول على فينيسيوس، إذا ما نظرنا إلى الاسمين أين تكمن خطورة الفريق البرازيلي والنرويجي أو نقاط الضعف؟ هل فعلا بأنه دفاع المنتخب النرويجي أضعف من البرازيل؟
1: بالفعل أبو سعيد هذا، وبعدين حتى بالنسبة لأطرافه عنده مشاكل بالنسبة للأطراف، ومشكل أنه القوة اللي موجودة عند البرازيليين هو الأطراف اللي هي تعمل الفارق بالسرعة، لأن إحنا ما شفنا ذاك المنتخب البرازيلي اللي يعني اللي يعمل الاختراقات والبينيات من العمق، أكثر ما شفنا اللي عنده مشاكل في كيفية، لأنه مثل ما قلت لك وسط الميدان هو الفارق بالنسبة للمنتخب البرازيلي. وسط الميدان هذا ما وصل المستوى مثل ما نقوله إحنا،
0: هو وسط البرازيل، يعني حتى يشاركنا كابتن فوز يكونوا لاعب وسط. وسط البرازيل الآن ليس وسط خلاق،
1: بالضبط،
0: ليس ممتع، ليس بمهارة عالية جدا يبهرك فيما يقدمه، وسط صدامي كاسيميرو برونيش، وبالتالي أنت باكيتا تبحث عن عناصر القوة والالتحام
2: والعمر. أبو سعيد العمر يعني أكيد العمر له دور في الالتحامات، في تغطية المساحات، في السرعات، في توقيت المباراة. أكيد هذا اليوم كاسميرو يتكلم على 36 سنة 37 سنة، أكيد هذا بيعمل عائق في مستوى كاسميرو. وفابيانو يعني أنت حتى البديل اللي يدخل دائما ما يكون المدرب أنشيلوتي يعتمد عليه في كل المباريات، وبعد هو يعني واصل في عمر كبير في في في في المنتخب البرازيلي، باستثناء باكيتا. ممكن باكيتا هو دائما ما يكون هو المحور الفريق في خط الوسط، وشاهدنا إصابة باكيتا، يمكن أعتقد أنه بيكون غايب عن البطولة كأس العالم اللي سمعنا في الأخبار أنه ما بيكون متواجد مع المنتخب البرازيلي. احنا اليوم لو بتقيم المنتخب البرازيلي المنتخب البلجيكي، أكيد هناك المنتخب البرازيلي أكيد فارق بنسبة أقل عن المنتخب النرويجي. أكيد احنا شاهدنا المنتخب البرازيلي في دور المجموعات دائما بيكون عنده الحماس والإصرار، دائما بيكون هو المنتخب مبادر في الاستحواذ على الكرة في الهجوم، عنده لاعب نفس فينيسيوس دائما بيعمل الفارق. أكيد اليوم المنتخب النرويجي ظهر مستوى جيد، اليوم هو عنده النقطة الإيجابية دائما اللي الكل يتكلم عليها اللي هو هالاند، هو اللي هداف الفريق، هو ما دام يكون في خط المتقدمة دائما ما يكون الاعتماد عليه بشكل صحيح. اليوم احنا واصلين لدوري 16، اكيد بيكون هناك المعطيات مختلفة للمنتخب البرازيلي، عنده الرغبة وعنده اللاعبين وعنده دكة الاحتياط يمتاز فيها، دائما ما يدخل لعب دائما يعمل فارق في المنتخب. أعتقد أن المباراة بتكون نوعا ما لصالح المنتخب البرازيلي عن المنتخب النرويجي.
0: نعم أكيد. أيضا على مستوى الأسماء اللي يمكن أن تقدم الإضافة لدى كل منتخب، أوديجر من جانب المنتخب النرويجي صنع 3 أهداف، برونو جيماريش في البرازيل ساهم في صناعة 4 أهداف. هنا كابتن فوزي بلا شك يعني صانع اللعب اليوم هو المفتاح الحقيقي لإرسال الكرات إلى المهاجم.
2: بكل تأكيد أبو سعيد، كل ما أن منتخب يمتلك لاعب يصنع الأهداف يقدر حتى أنه هو يقدر يمتلك خط الوسط من ربط بين خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم، هذا يعتبر عنصر جدا مهم في أي منتخب. اليوم يمتلك المنتخب النرويجي اللي هو أودغار لعب الأرسنال ولعب ريال مدريد سابق، عنده الإمكانيات وعنده القدرة لكي أنه هو يعمل ربط بين هذا الخطوط، ولعب أعتقد أنه قدم مباريات جيدة في منتخب البرازيلي. إذا رجع المنتخب البرازيلي يمكن نوعا ما المواهب اللي كانت مع المنتخب البرازيلي، أتكلم على روبينيو متى ما كان في مستوى أو بعد الإصابة اللي هو نيمار. لو تمكن أنه هو أنشلوتي يعطي الثقة أنه يقدر نشاهده في مباراة القادمة، نيمار يمتلك هذا العنصر. أعتقد أن نيمار دائما يكون هو الفارق في المنتخب البرازيلي. نتمنى نحن كجمهور نشاهد اللاعب نيمار اللي سمعنا في الإعلام أنه ممكن يكون هو جاهز. حتى تصريح أنشلوتي ذكر اليوم أن نيمار قادر يلعب 90 دقيقة، ممكن بعد إصابة اللاعب باكيتا ممكن يعطي نيمار هذا الفرصة. أعتقد أن البرازيل يمتلك مواهب كبيرة، حتى أندريك من شاهدنا اللعب في دقائق معدودة في المباراة السابقة عمل إضافة كبيرة في المنتخب البرازيلي. اليوم إذا بنتكلم على الفوارق، أكيد هناك في فوارق واضحة بين المنتخب البرازيلي والمنتخب البلجيكي، لكن نفس ما ذكرت التاريخ دائما يكون لصالح المنتخب النرويجي، وإن شاء الله نحن نتمنى نشاهد مباراة تليق في كأس العالم بين المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي.
0: نعم أكيد، البرازيل صاحبة الأكثر تتويجا في المونديال تلاقي المنتخب النرويجي، أكيد منتخب لديه طموح بقيادة هالاند. مواجهة أخرى تجمع المنتخب المكسيكي، المنتخب الذي لم يستقبل أي هدف، يلعب أمام جماهيره، يستقبل المنتخب الإنجليزي بقيادة هاري كين، جود بيلينغهام، أكيد أسماء مهمة على مستوى التشكيل. كابتن عبد الغني، أكيد المكسيك تؤمن بحظوظها عطفا على ما قدمته حتى الآن من مستويات، ومن الفرق التي لم تستقبل شباكها أي هدف، عامل إيجابي آخر، عامل الأرض، ارتفاع الملعب قرابة 2000 قدم قد يساهم في إضعاف المنتخب الإنجليزي. كل هذه العوامل حتى الآن قبل أن تبدأ صافرة البداية تنصب في صالح المنتخب المكسيكي، حماس الجمهور، لكن كيف ترى المواجهة؟
1: هو أبو سعيد شوف، ألا تستقبل أهدافي عندي نسبة الفوز موجودة. لما ما تستقبل بما معنى أنك أنت عندك فرصة أنك ممكن تخطف الناس، ممكن تسجل، وهذا هي القوة الحين اللي يعتمد عليه المنتخب المكسيكي، أنه أنا ما أستقبل سجلت.
0: وهذه القوة كابتن عندما نذكر بأن المنتخب الوطني بحاجة إلى عناصر تضاف إلى الأجهزة الفنية لفهم آخر في كرة القدم وما يحدث من تطور في كرة القدم، إحنا كمتابعين عندما نشاهد قوة دفاع المنتخب المكسيكي نعتقد بأن اللاعبين جيدين، لم يتعاملوا مع مواقف مختلفة، المدرب جيد صنع هذه العناصر، لكن داخل المنتخب المكسيكي يوجد لاعب اسمه رافائيل ماركيز، لاعب برشلونة السابق، هو العنصر الفاعل في تكوين وقوف اللاعبين وكيفية التعامل مع المواقف الدفاعية، وبالتالي هذه نتائج اللي حصلت في كأس العالم.
1: شوف أبو سعيد، هو بالنسبة للمنتخب المكسيكي هي منظومة دفاعية كمجموعة أبو سعيد، هذه هي قوة المنتخب المكسيكي، إضافة على أن لما يكون عندك يكون عندك خط الدفاع في تناغم وفي شخص اللي هو مكلف بالوقفة مالت المدافعين، بالتعامل مع المهاجمين، فهذا أبو سعيد دائما يعطي الثمار، لأنه الرجل اللي عاش في هذاك المركز سنين وقدم أداء على مستوى عالي وانضباط على مستوى عالي، طبيعي أنه يعني يعطيك إضافة على مستوى الشق الدفاعي. إذا رجعنا في المقارنة أبو سعيد، يعني عندنا قوة دفاعية وقوة هجومية تتمثل في كين وتتمثل في الصلابة الدفاعية من المنتخب المكسيكي. هل المنتخب المكسيكي راح يستدرج المنتخب الإنجليزي ويحاول أنه ما يستقبل أهداف، هذا شيء وجانب. هل المنتخب المكسيكي راح يخرج ويفرض أسلوبه على المنتخب الإنجليزي حتى لا يعطيه فرصة أنه هو اللي يمتلك زمام المباراة؟ لأن أبو سعيد المنافس تغير، المنافسين اللي واجههم المنتخب المكسيكي تتغير حسب قوة وحسب العناصر المتواجدة في المنافس اللي أمامك. أنت تتعامل مع هاري كين من أنصاف الفرص أو من لا شيء يسجل أهداف، تتعامل مع أطراف سريعين، تتعامل مع وسط الميدان يعمل الزيادة من الخلف بطريقة باهرة من عن بيلينغهام. فهذه أمور كلها كثيرة أبو سعيد اللي احنا راح نشوف مباراة تكتيكية على مستوى عالي بالنسبة لإنجلترا كهجوميا وبالنسبة للمنتخب المكسيكي دفاعيا.
2: هي صعوبة أبو سعيد إن المنتخب الإنجليزي بيلعب في المكسيك، أكيد هناك المكسيك منتخب عنده الطموح، عنده الجمهور، يمتلك الأرض، أكيد هنا صعوبتها بيكون في اللعب في خارج. لكن نفس ما ذكرت المنتخب الإنجليزي ظهر في مستوى جدا كبير في دور المجموعات، شاهدنا كين اللي هو من أبرز اللاعبين في هذه البطولة، شاهدنا ساكا، بينغهام، راشفورد، عنده مجموعة يقدر أنه يتعامل في ظل هذا المباريات الصعبة. أعتقد أن كأس العالم لما تريد توصل لتحقيق البطولة لابد أنك تتقابل المنتخبات الكبيرة، والمنتخب الإنجليزي قادر أنه يكتب المنتخب المكسيكي، وحتى المنتخب المكسيكي قادر المنتخب الإنجليزي. المباراة أعتقد أنها بتكون 50-50 للمنتخبين.
0: نعم أكيد ننتظر هذه المواجهة المثيرة التي تجمع المكسيك، التي تأمل مع جماهيرها أن تذهب بعيدا في هذه المسابقة. في المقابل المنتخب الإنجليزي يتعطش لعودة تاريخية ربما للظفر بكأس العالم مرة أخرى بعدما توج في مناسبة واحدة فقط كانت في عام 1966. هناك أيضا صراع مرتقب يجمع المنتخب الأسباني مع المنتخب البرتغالي، أكيد هذه مواجهة تتمثل بصراع جغرافي أيضا على مستوى هذه المواجهة. كريستيانو التاريخ والماضي، ويمين يمال المستقبل والباحث أيضا هو عن تاريخ جديد، هو ديربي يجمع شبه الجزيرة الإيبيرية، الكلاسيكو التقليدي بين الفريقين. كابتن فوزي أكيد برتغال إسبانيا، عندما يتعلق الأمر بهذه المواجهة فإننا ننتظر إثارة ومتعة في ذات الوقت.
2: محظوظين أبو سعيد كجمهور أن نتابع نفس هذا المنتخبين، أكيد مستوى جدا كبير في المنتخبين، المنتخب الإسباني المنتخب البرتغالي، ما يضموا لاعبين عالميين في في في في هذا المنتخبين. أكيد مباراة بتكون صعبة على المنتخب اليوم، إذا انظرناها على الورق أكيد يعني توقعات بتكون جدا صعبة المنتخب الأسباني المنتخب البرتغالي. أكيد اليوم المنتخب الأسباني يضم لاعبين على مستوى عال، لامين، خط الوسط بيدري، خط الدفاع، الكل جميع الخطوط متكاملة. نعم المنتخب الأسباني بدأ البطولة بشكل بطيء، ممكن التعادل في بداية البطولة، من ثم فوز، من ثم بدأ أنه هو يرجع المستوى، شخصية اللاعبين، شخصية المنتخب، قادر أنه هو يعدي دور 32، من ثم انصدم مع المنتخب البرتغالي. أكيد مباراة بتكون صعبة، حتى المنتخب البرتغالي يعني ما بدأ البطولة بشكل جدا كبير، تعادل، تعرقل في تعادل، من ثم أنه بدأ أنه كريستيانو، شاهدنا التصريحات وشاهدنا الظروف اللي كانت خارج عن مستير الأخضر، لكن لم تأثر على اللاعبين، لم تأثر على الجهاز الفني. شاهدنا كريستيانو يرجع ويحرز الأهداف، وهذا شخصية اللاعب البرتغالي، لابد أن الكل يعرف شخصية اللاعب البرتغالي، دائما ما يكون هو حاضر في هذه الظروف، وكل اللاعبين يتمنون أن كريستيانو أنه يوصل المباراة النهائية وحقق هذا البطولة، الرغبة والطموح متواجدة. لكن نتكلم على المدربين، أكيد اليوم المدرب المنتخب الأسباني عنده ممكن الخبرة الكافية بعد حصول على البطولة كأس أوروبا، ممكن هو الاستقرار وهذا يمتلك المنتخب البرتغالي بعكس المنتخب الأسباني، أسف، بعكس المنتخب البرتغالي. المدرب للحين ما قدر أنه كيف يتعامل مع مع اللاعبين. صح، راينا المنتخب البرتغالي يلعب في مباريات يقدم مستوى كبير، من ثم يرجع يقدم مستوى دائما يكون مستوى مهزوز. لكن لما اذكر لك من لما تسالني بوسعيد من بيفوز في المباراه، اكيد بيكون هناك صعوبه في التوقع بين المنتخب الاسباني والمنتخب البرازيلي. لكن نفس ما ذكرت في بدايه حديثي، نحن موعودين في مباراه جدا كبيره، وان شاء الله نستمتع فيها في هذه المباراة. أكيد الفاز المنتخب البرتغالي أو المنتخب الإسباني أكيد بيكون مكسب البطولة الحالية.
1: شوف، بالنسبة للمباراة هذه أبو سعيد، راح تكون ضربة قوية لأحد المنتخبين، لأنه الخروج مبكر يعتبر بالنسبة لكبار أوروبا الاثنين هذولا.
0: يعني دعني أقول، أين يكمن مفتاح الفوز في ظل هذه الأسماء؟
1: أنا أظن أنه يعني
0: في العمل الجماعي، في الحالة الفردية.
1: شوف، المنتخب البرتغالي المجموعة ما تلعب على اللاعب اللي يعمل الفارق اللي هو كريستيانو رونالدو، هذا هو المشكل اللي متواجد عند المنتخب البرتغالي. على عكس المنتخب الإسباني، المجموعة تشتغل على المجموعة، رغم أنه موجود لاعب اللي يعمل الفارق، لكن ما يلعبوا على أساس أنه هذاك اللاعب، لكن المجموعة كمجموعة. أبو سعيد، هنا الحين وقع في بداية المجموعات حسينا أنه في مشكلة بالنسبة للمجموعة مع اللاعب، على عكس ما متواجد مع ميسي، المجموعة تخدم اللاعب، على عكس البرتغال كانت المجموعة أضرت باللاعب، اللي لما صارت المجموعة تخدم اللاعب ظهر كريستيانو رونالدو. فالحين الفارق والمفتاح اللي موجود أبو سعيد، مثل ما نقول إحنا، الخبرة والشباب، منتخبين اثنين مفارقات. يعني بالنسبة للمنتخب البرتغالي، إذا خرج بتخرج تكون ضربة قاسية بالنسبة للمنتخب البرتغالي، لأنه ما راح يكون متواجد مع الثمانية الكبار. وحتى بالنسبة للمنتخب الإسباني، بتكون ضربة الكرة الإسبانية إذا خرج أمام المنتخب البرتغالي. بوسعيد،
0: نعم أكيد، مواجهة من العيار الثقيل تجمع طموح الشباب وعنصر المتعة في هذه الأيام، وربما في السنوات القادمة. يمين يمان وكريستيانو رونالدو ورفاقة الباحثين عن لقب تاريخي يتوجوا من خلاله المنتخب البرتغالي بلقب أول في تاريخ كأس العالم. أكيد هناك أيضا مواجهة تجمع الولايات المتحدة وبلجيكا، وكذلك سويسرا وكولومبيا. باختصار كابتن فوزي، فيما يتعلق بهذه المواجهة، الولايات المتحدة وبلجيكا، في كل المباريات التي التقت فيها بلجيكا والولايات المتحدة وديا لم ينتصر المنتخب الأمريكي. آخر مواجهة كانت في شهر مارس، مباراة ودية انتصرت بلجيكا بخمسة أهداف. كيف ترى هذه المواجهة؟
2: أكيد بلجيكا ما كشر عن النيابة، يعني المنتخب الأمريكي قدم مباريات جدا كبيرة في دور مجموعات دور 32، لكن المنتخب البلجيكي للحين ما قدم. أتمنى نشاهد مباراة نعم تليق في المنتخب البلجيكي.
0: احنا ادركنا الوقت، كابتن فوزي بشير، كابتن عبد الغني ابو عميره، شكرا لكم.
2: شكرا
0: لكم مستمعينا الاحبة، وانقل لكم ايضا تحيات فريق العمل من هندسة الاستوديوهات حسن تبوك، وفي الاخراج المخرج العزيز احمد العوائد. وهذا جحن الحضري، يتمنى لكم قضاء اوقات ممتعة وفرجة جميلة مع مباريات كأس العالم. في امان الله.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أخبار التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار نبدأها بأبرز العناوين. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند أعمالاً ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بعدد من المحافظات. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي متجاوزاً 9 مليارات و600 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية ملاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بتحقيق تطلعات شعب بلاده الصديق نحو مزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، أسند مجلس المناقصات مشروعات وأعمال تنموية وخدمية في قطاعات مختلفة بعدد من المحافظات. ومن أبرز تلك المشاريع المسندة مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية، واستكمال أعمال طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الثالثة، والأعمال التكميلية على مشاريع الطرق في محافظة ظفار، واستكمال الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة الخامسة طريق بوابة صحار، وكذلك توفير خدمات التموين والغذاء والنظافة والغسيل ومكافحة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس المجلس. ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9 مليارات و685 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعا بنسبة 2.6%. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نموا تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3 مليارات و35 مليون ريال عماني. التفاصيل في التقرير التالي.
1: أكثر من 9.685 مليارات مليون ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3.035 مليارات ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2.554 مليار ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نمواً ب6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481 مليون ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7.039 مليار ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337 مليون و800 ألف ريال عماني، في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1% لتبلغ 1,979,700,000 ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعاً بنحو 4% لتبلغ 4,721,800,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
0: قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث الوضع في أوكرانيا. وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية إن الاتصال الهاتفي بين الرئيسين تناول مسألة التوصل إلى تسوية في الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك بالتزامن مع مشاركة الرئيس الأمريكي بقمة الناتو في تركيا التي ستنطلق بعد يومين. من جهته أكد الكرملين أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو في إطار مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية. بدوره أجرى الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي تناول خلاله الوضع الراهن للجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب. ميدانيا أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تحييد 115 مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على كييف منذ مساء أمس، مضيفة أنها تصدت للهجوم من خلال قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية. من جهتها قالت السلطات المحلية في شبه الجزيرة جزيرة القرم إن هجوما أوكرانيا على شبه الجزيرة تسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين. وكانت السلطات الروسية قد فرضت في أواخر يونيو الماضي حالة الطوارئ في شبه الجزيرة لمعالجة تداعيات الهجمات الأوكرانية التي تسببت في نقص إمدادات الوقود والكهرباء. وكثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها على منشآت الطاقة في شبه جزيرة القرم مستهدفة مرافق إنتاج الطاقة وشاحنات نقل الوقود. حذرت شبكة أطباء السودان من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غرب بارا بولاية شمال كردفان، وسجلت الشبكة أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا. تواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزالين اللذين ضرباها في 24 يونيو الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3,000 شخص. وقالت وزارة الاتصالات الفنزويلية إن أكثر من 16,000 شخص تضرروا بعد فقدان منازلهم. أشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانغ كون. هذه التجارب التي أجريت على المدمرة التي تزن 5,000 طن شملت إطلاق صواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فقد أجريت التجارب الجمعة الماضي بعد أقل من أسبوعين من دخول مدمرة أخرى هي تشوي هيون التي تزن أيضا 5,000 طن. وفي وقت سابق تعهد كيم جونغ أون بتزويد بحرية قوات بلاد بأسلحة نووية وتطوير سفن حربية جديدة تزن 10,000 طن. أعلنت الصين وروسيا أنهما ستجريان مناوراتهما البحرية المشتركة السنوية قبالة سواحل الصين خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغ داو شرق الصين، مضيفة أنه عقب انتهاء التدريبات ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادئ لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة. وأشارت الوزارة الصينية إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. رياضيا، تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه الصعب على الباراغواي بهدف نظيف ضمن دور 16 على استاد فيلادلفيا ليضرب موعدا مع منتخب المغرب في الدور المقبل. تتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ميت لايف حيث يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره النرويجي في مواجهة قوية ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم 2026. ضمن منافسات دور 16 أيضا يواجه منتخب إنجلترا نظيره المكسيكي على ملعب أزديكا، ويعود المنتخب الإنجليزي إلى مدينة مكسيكو سيتي وهو يسعى هذه المرة للتغلب على عبء الماضي. وارتباطا بالمونديال، حققت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا على مستوى الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026 التي تستضيفها هذا الصيف بالاشتراك مع كندا والمكسيك حتى يوم أمس. وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه أن الولايات المتحدة سجلت أعلى نسبة حضور جماهيري، كاشفا إلى أن الإحصائية تبرز ارتفاع الحضور في مباريات كأس العالم إلى أكثر من 8 ملايين متفرج، في حين تستضيف أمريكا 78 مباراة من أصل 104 مباريات مقابل 13 مباراة لكندا ومثلها للمكسيك. في ختام نشرتنا مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. بأكثر من 114 مليون ريال عماني، مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية في قطاعات مختلفة بعدد من المحافظات. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا 9.6 مليار ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان خلال اتصال هاتفي تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال. انتهت النشرة مستمعين الكرام، حررها الزميل أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها على الهواء الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون، ننتقل الآن في بث مشترك مع تلفزيون سلطنة عمان لمتابعة برنامج سؤال أهل الذكر.
1: الزنا وإنما يدخل فيه كل ما يتعلق بالحقوق المعنوية للمسلم على أخيه المسلم. ومن ما يذكره أهل العلم من أمثلة: التحقير، السخرية، الاستهزاء، الغيبة، وأضراب هذه العظائم الكبيرة من الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. كيف يتحلل منها؟ بحسبها. إذا فيما يتعلق بالشق الأول الذي تترتب عليه آثار مالية أو آثار مادية تسبب فيها هو بطريقة مباشرة، فإن المتسبب ضامن. وأما ما يتعلق بالجانب المعنوي فبحسب نوع المعصية التي قرفها في حق أخيه المسلم، منها ما يكفيه أن يتوب فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، ومنها ما تستدعي أن يستبرئه، أن يعتذر إليه وأن يحالله فيما صدر منه، ومنها ما يحتاج إلى أن يصوب ما وقع فيه من أخطاء بأن يذكره ذكرا حسنا وأن يبين أنه كان على خطأ، لا سيما إن كان قد ذكره بسوء في جمع من الناس، فعليه أن يبين أنه قد كان مخطئا وأن يذكره بذكر حسن وأن ينفي تلك الصورة المشوهة التي وقع فيها إلا إذا عذره صاحب الحق. فهذا من جهة الإجمال كيف يكون الخلاص من هذه من الظلم في الجوانب المعنوية.
2: نعم.
1: المتعلقة كما قلت بالأعراض.
2: نعم.
1: وهي مما نص عليه أهل العلم والله تعالى أعلم.
2: جميل. ننتقل إلى سؤال آخر أخ محمد، أو نأخذ سؤالا آخر هذه المرة ندخل به في التفسير إن شاء الله. طيب، هذا السؤال يقول فيه الأخ أحمد العيسري: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟
1: نعم، هو هل يسأل عن شيء محدد في الآية
2: يعني
1: الكريمة أو عن الآية؟
2: يسأل التفسير
1: عن هذه عن هذا الجزء من الآية الكريمة. الآية فيها لطائف عديدة، أو هذا الجزء من الآية الكريمة فيها لطائف قد لا ينتبه لها كثير من الناس. أما من حيث المفردات فبعثناهم أي أيقظناهم، رفعنا عنهم ما كانوا عليه من عدم القدرة على الحركة، فإزالة أسباب الاحتباس تسمى بعثا وانبعاثا، وهو الذي يعبر عنه كثير من المفسرين بأنه الإيقاظ. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. اللطيفة الثانية في قول الله تبارك وتعالى لنعلم، فالله عز وجل عالم وهو عليم بكل شيء قبل حصوله. فما معنى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا؟ المعنى أي علم انكشاف وظهور تترتب عليه آثاره في الآدميين، فليس المقصود هو علم الله تعالى الأزلي الذي هو صفة من صفات ذاته جل وعلا، وإنما المقصود هو علم الانكشاف والظهور. بعض المفسرين يقولون أي انكشاف الحقيقة، انكشاف المجهول بما يترتب عليه الثواب والعقاب، ولكن لا يلزم أن يكون ذلك الانكشاف في أمر يترتب عليه ثواب وعقاب، ولذلك فلا حاجة إلى هذه الزيادة. إذن لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، أي لنكشف ونبين ونظهر للناس بما انكشافا وظهورا تترتب عليه آثار العلم عند الناس. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. قال أي الحزبين،
2: المقصود
1: خلاف عند المفسرين، فمنهم من قال هم من الفتية أصحاب الكهف أنفسهم، ومنهم من قال بين أصحاب الكهف وبين غيرهم ممن اختلفوا في مدة لبثهم في الكهف، ومنهم من قال بل القوم الذين اختلفوا في أمرهم في مدة لبثهم، وهذا هو الأقرب. لماذا أرى أن القول بأن الحديث هنا عن الفتية أصحاب الكهف؟ لأن التعبير القرآني قال أي الحزبين، وعدد أصحاب الكهف محصور محدود على أرجح الأقوال، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم.
2: نعم.
1: فأن ينقسموا إلى حزبين هذا بعيد. الحزب هو الجماعة.
2: نعم.
1: الجماعة الكبيرة من الناس التي تتفق على أمر أو رأي، فهذا بعيد إذن، لأنه انقسموا إلى فريقين، إلى مجموعتين أو إلى جماعتين.
2: نعم.
1: وما حصل منهم هم قد حكاه الله تعالى، ثم بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. هذا انقضى، انتهى.
2: نعم.
1: يعني حكاه الله تبارك وتعالى. المحاورة التي دارت بين فتية أصحاب الكهف تقدم ذكرها وبيانها، وإنما هذا ولذلك فإن القول الثاني وهو أنه بين أصحاب الكهف، بين الفتية وقومهم أيضا بعيد، وإنما الكلام في القوم الذين بعث فيهم بعد رقدتهم فتية الكهف. هؤلاء اختلفوا منذ أن غاب عنهم فتية الكهف إلى أن بعثهم الله تبارك وتعالى وبين أمرهم وكشف حالهم كما تقدم في الآية الكريمة لنعلم، أي علم ظهور وانكشاف.
2: نعم.
1: فهؤلاء هم الذين اختلفوا. هل اختلفوا إلى قولين أو اختلفوا إلى أكثر من قولين؟ الآية تحتمل، لأن بعض المفسرين يرون أن قول الله تبارك وتعالى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
2: نعم.
1: يقول إذن هناك فريق وافق الصواب، وحزب آخر، جماعة أو فريق آخر، جانب الصواب. ولا يلزم.
2: نعم.
1: لأنه قد تتنوع، تتعدد آراء هؤلاء، ويكون فيهم من وافق الصواب، وبناء على ذلك أو من أجل ذلك فإن سائر الآراء الأخرى التي تحزب لها الناس تكون خاطئة مجانبة للصواب.
2: نعم.
1: فتكون المقارنة هنا بين من وافق الصواب وجانب الصواب أيا كانت آراؤهم.
2: نعم.
1: إذن أي الحزبين، هذا هو معناها، من هم الحزبان، هذا هو المعنى. بقي هنا من لطيف القول أحصى لما لبثوا أمدا.
2: نعم.
1: لأن المتبادر إلى أذهان كثير من طلبة العلم ومن أهل العلم ومن عدد أيضا من المفسرين أن أحصى هنا هي من صيغ التفضيل.
2: نعم.
1: أنها اسم تفضيل. وهذا القول ذكره عدد من المفسرين، لكنهم تكلفوا في تفسيره.
2: نعم.
1: والسبب أن أحصى رباعي، وصيغة أفعل للتفضيل من الرباعي تأتي سماعية على غير قياس.
2: نعم.
1: والقرآن الكريم استعملها فعلا ماضيا، لأنها فعل ماض، فعل رباعي، فعل ماض. وأحصى كل شيء عددا، أحصاه الله ونسوه، فاستعملها يعني كما هو وضعها الاشتقاقي فعل رباعي ماض.
2: نعم.
1: والمقصود منه الضبط والعد، الحساب. وعلى هذا فإن أحصى فعل ماض رباعي.
2: نعم.
1: أي أي الحزبين عد وضبط لما لبثوا أمدا. الأمد الغاية الزمنية.
2: نعم.
1: الأجل الزمني. وقلت بأن يعني أشرت إلى القول بأن أحصى اسم تفضيل، ولكن هذا القول عند الحذاق من المفسرين بعيد إن لم يكن متعذرا،
2: ليس مقصودا،
1: ليس لأن أحصى كما تقدم هي صيغة فعل ماض رباعي بمعنى عد وحسب وضبط، وإنما أيضا لو قيل بأنها يمكن أن تكون على غير القياس، وهذا قول قال به في صياغة اسم التفضيل، لكن التمييز هنا ليس منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: فأحصى لما لبثوا أمدا، التمييز بعد اسم التفضيل إما أن يأتي مجرورا أو أن يأتي منصوبا.
2: نعم.
1: إذا جاء منصوبا فإنه لا بد أن يكون منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: من نحو قول الله تبارك وتعالى: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
2: نعم.
1: أكثر مالا أي كثر ماله.
2: نعم.
1: فقال أكثر مالا، فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. وأعز نفرا أي عز نفره.
2: نعم.
1: فالتمييز هنا منقلب عن فاعل. هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: وقال أحصى لما لبثوا أمدا، الأمد محصي وليس محصن.
2: نعم.
1: فليس هو بمنقلب عن فاعل.
2: نعم.
1: إذن كما يقول بعض المعاصرين، البنية العميقة لتركيب هذا الجزء من الآية الكريمة لا تسمح بأن يكون أمدا تمييزا.
2: نعم.
1: وإنما هو مفعول للفعل الماضي أحصى. المعنى الإجمالي متقارب، المعنى الإجمالي للآية لو قلنا بأنه تجوزنا، يعني حاول العلامة الطاهر بن عاشور حاول أن يتكلف التأويل.
2: نعم.
1: لأنه قال بأن كون التمييز منقلبا عن فاعل إنما هو أمر تقديري.
2: نعم.
1: ابن هشام على سبيل المثال عد هذا من أغلاط المعربين في مغني اللبيب.
2: نعم.
1: في الجهات التي يدخل على المعرب فيها الغلط، وهو في آخر مغني اللبيب، عد هذا من الأخطاء لنفس هذا السبب الذي ذكرته، أن الفعل رباعي ولكن التمييز هنا لا يصلح أن يكون منقلبا عن فاعل.
2: نعم.
1: فليس هو أي الأمد هنا هو محصي وليس بمحصى، وليس بمحصن عفوا. فالحاصل أيضا لو قيل بأنها صيغة تفضيل هناك خلل في المعنى.
2: نعم.
1: وهو يعني هناك إحصاء صحيح وهناك وما سواه خطأ.
2: نعم.
1: ولذلك قال أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. مهما كانت أقوال الذين لم يصادفوا الحقيقة، لم يصادفوا مدة اللبث الصحيحة، فهي خطأ.
2: نعم.
1: لا يمكن أن نقول بأن قولا منها أجود من قول.
2: نعم.
1: إلا في يعني من باب التجوز. فكيف نقول بأن هؤلاء كان أحدهم على صواب وكان الآخر أكثر صوابا منه؟ لا يحتمل هذا المعنى. لأن
2: نعم.
1: الكلام ليس في أمر يعني يحتمله السياق، هو إما أن يكون الضبط صحيحا أو غير صحيح. فلذلك أحصى هي فعل ماض، أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طبعا هنا مسألة لغوية تتعلق بعدم فعل، بعدم تأثير نعلم في أي.
2: نعم.
1: هذه مسألة يعني تفصيل آخر، لأن أي هنا مبتدأ شيبت بمعنى الاستفهام فلا يؤثر فيها ما قبلها.
2: نعم.
1: فهي مبتدأ، وأحصى الفعل وأمدا المفعول به. إذن هذا هو معنى الآية الكريمة، وفيها كما قلت جملة من اللطائف، ومن أراد التوسع فليرجع إلى كتب التفسير وكتب إعراب القرآن الكريم، فإن فيها منافع وفوائد أكثر مما تقدم، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيل الشيخ. هذا هو الجانب اللغوي الذي تفضلتم بتحليله الآن وبهذا العمق. نأتي إلى الجانب الآخر الذي يمثل آية يعني استيقاظهم بعد هذه المدة الطويلة. ماذا أراد الله تعالى منها؟ ما الذي على المجتمع في تلك الفترة أن يفهمه من هذا الإعجاز؟
1: السورة كلها بما فيها من قصص في سورة الكهف كلها تدل على تأييد الله عز وجل لعباده المؤمنين وإكرامه لهم بإظهار دينه ونصرة عباده المؤمنين الصالحين، وجعل ذلك آية للعباد أجمعين. ومما تتجلى فيه هذه المعاني قصة أصحاب الكهف.
2: نعم.
1: فكانوا فتية، كانوا شبابا لكنهم لم يغتروا بشبابهم، وكانوا في وسط بيئة موبوءة بأنواع من المنكرات والفساد والباطل والشرور، فلم يسلبهم شيء من ذلك، وإنما تمسكوا بدينهم ولجأوا إلى الله تبارك وتعالى، و سعوا إلى تغيير ما هم فيه في مجتمعهم، ولما لم يجدوا بدا إلا الفرار إلى حين هدأت الأمور، فإنهم فروا بدينهم إلى الله تبارك وتعالى. إنهم وهذا يفهم من قول الله تبارك وتعالى على لسان الفتية: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فوصل الحال إلى التهديد بإنزال أشد العقوبات عليهم، أو بردهم بالسعي إلى ثنيهم عن دينهم الحق. فلما بلغوا إلى هذه الحالة فإنهم فروا بدينهم إلى حين هدأت الأمور، يتشاورون فيما بينهم، يضرعون إلى الله تبارك وتعالى أن ينجيهم. فكان إكرام الله عز وجل لهم بالمعجزة التي كانوا عليها، فأماتهم مئة، فلبثوا في كهفهم بقدرة الله تبارك وتعالى 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعثهم ليكون في ذلك ما أراده الله تبارك وتعالى من إثبات مناصرته لعباده المؤمنين وتأييده لهم وتأييده لدعوة الحق. فكل هذه المعاني تتجلى في هذه القصة من سورة الكهف، والله تعالى أعلم.
2: جميل، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. إذن بعد هذا نقف مع فاصل قصير أعزائنا، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة المفتوحة. نأتي إلى بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. السائل يقول: وصل 5 أشخاص مسافرون معا إلى مسجد لأداء صلاتي المغرب والعشاء، 2 منهم صلوا المغرب كاملة مع جماعة المسجد، وانتظر 3 المتأخرون ليصلوا المغرب ثم يلتحقوا معهم لأداء صلاة العشاء، فهل تصرفهم صحيح للانتظار وكم حد الانتظار
1: بين الصلاتين؟ إذا انتظروا 3 المتأخرين.
0: نعم. كما يبدو 5 أشخاص. نعم.
1: نعم، 2 منهم صلوا مع الجماعة الراتبة.
0: نعم.
1: وفرغوا من الصلاة فانتظروا بقيتهم هم 3 ليصلوا المغرب ثم يصلوا جميعا العشاء.
0: نعم. نعم.
1: لا حرج إن شاء الله تعالى مع هذه النية، ومع كونهم أيضا لم يشتغلوا بما يصرفهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، وكانوا في المسجد ريثما يصلي إخوانهم الباقون فريضة المغرب ثم يصلوا بعد ذلك العشاء جماعة، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: جميل. طيب إذن لكن مدة الانتظار كما
1: مدة الانتظار، وتكرر الجواب في هذه المسألة فيها خلاف طويل، فنظرا لكونهم صادفوا قولا يستند أيضا إلى فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحضرته وإقراره عليه الصلاة والسلام في جمعهم للصلاتين، فلا حرج عليهم إن شاء الله تعالى.
0: السؤال طيب آخر يقول فيه السائل: شخص ارتكب الذنوب في حياته فتاب منها ورأى شخصا يرتكب تلك الذنوب أيضا فقام بنصحه، فرد المنصوح: لا تتحدث عن شيء كنت فيه بنفسك قبل ذلك، كيف يكون الجواب إذن وما حكم هذا التصرف؟
1: لا ينبغي أن يصرفه مثل هذا الجواب عن الاستمرار على تقديم النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتنويع الأساليب التي يصلح بها قدر استطاعته أحوال الواقعين في شيء من المعاصي والآثام، لأن الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى وينصح الناس ويوصيهم بالحق لا بد أن يصبر على الأذى الذي سيلاقيه، فإن طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ونصح الناس مليء بمثل هذه العقبات، فلا تضق نفسه بما يسمعه من أذى، ولا ينبغي له أن يأنف من المداومة على نصح غيره بمثل هذه الأقاويل والعقبات التي سيواجهها، وإنما عليه أن يبحث عن وسيلة أخرى، وأن يأخذ من مثل هذه الكلمات التي يسمعها ما يعينه على أن يلجأ إلى نفوس المدعوين. فمثل هذا الخطاب على سبيل المثال يمكن أن يرد عليه أنه: من أجل ذلك أنصحك، فقد وقعت في نفس الأخطاء.
0: نعم.
1: وتبين لي الظلام الذي كنت فيه ورأيت المعاناة، ويبين له شيئا مما مر به مما يبغضه في تلك المعصية، ثم يبين له فضل الله عز وجل عليه بالتوبة.
0: نعم.
1: بعدما أضاع عمره في مقارفة تلك المعصية، ويبين له حدبه عليه وأنه لا يريد له أن يضيع مثل تلك المدة وأن يمر بمثل تلك التجارب والهنات التي وقع فيها، وليتلطف في القول معه وليوطن نفسه على مواجهة مثل هذه الصعوبات.
0: نعم.
1: فإن الاطلاع بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق يحتاج إلى احتمال للأذى وكظم للغيظ وصبر على أذى الناس وصلة متينة بالله تبارك وتعالى تعينه على تخطي

0: من الظن في إخوانك الذين ينصحونك، فما قصد التشهير ولا التثريب ولا التحقير؟ وأنت إن استجبت لهم ففي الحقيقة أنت تتغلب على نفسك، لا تظن أن غيرك ينتصر عليك، بل أنت المنتصر.
1: نعم.
0: فلأن قبول الحق يعني الانتصار، والتمسك بالصراط المستقيم يعني أنك تعتز بالله تبارك وتعالى، وتعتز بانتمائك إلى هذا الدين الحنيف، وأنك عرضة للخطأ ولكنك لا تصر على الخطأ. لا يصر على الخطأ إلا المغرور المكابر الجاهل والعياذ بالله. أما الذي يتحرى مرضات ربه ويسعى إلى الفوز في الآخرة، فإنه يقبل النصح ممن كان، حتى ولو كانت هذه النصيحة من مجنون، أو كانت ممن هو مجاهر بالمعصية، لكن النصيحة في ذاتها حق وصواب، فإنه لا يأنف من قبولها،
1: نعم.
0: ويفتش في ثنايا نفسه عن حقيقتها، ويسعى إلى أن يستفيد من غيره وأن يتعظ بغيره، فإن العاقل من اتعظ بغيره لا من كان عظة لغيره. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
1: والحقيقة الكثير من كما تفضلتم من التجارب الآن، التجارب الذاتية التي وقع الناس فيها يعني في خطئها، أصبحوا يؤلفون عنها.
0: صحيح.
1: إنهم يبينون مشكلاتها وآثارها العميقة. أيضا يعرف اليوم في علم المنطق بمغالطة الشخصنة.
0: نعم.
1: يعني بمعنى يركز على الشخص ولا يركز
0: نعم.
1: على ما يقول. طيب، بما أننا في نفس هذه الأجواء، عندنا سؤال آخر أيضا يتعلق بالتوبة نفسها. يقول الأخ يحيى: شخص يستمر مفعول التوبة لديه لمدة أسبوعين أو ثلاثة كحد أقصى، ثم يعود للمعصية فيندم ويتوب هكذا، هل هذه من صفات المنافقين؟ وهل هو ممن طبع الله على قلبه؟ هل يمكنه بعد كل هذه الإخفاقات أن يتوب إلى الله تعالى توبة مستمرة؟
0: نعم، لا شك في ذلك، بما أنه يندم ويلوم نفسه ويحاسب نفسه بعدما يعود إلى المعصية التي تاب منها، فإن هذا يدل على أن قلبه يقظ وأن نفسه حية تلومه بوقوعه في الخطأ وفيما يسخط الله تبارك وتعالى. وهذا الندم هو أول خطوة في سبيل التوبة إلى الله تبارك وتعالى، فليغتنم الفرصة حينما يجد ذلك الشعور بالندم مما قارفه، وليتب إلى الله عز وجل وليستغفره سبحانه مما وقع فيه، وليجدد توبته، ولا ييأس، لا يترك للشيطان أن يورثه اليأس والقنوط لتكرر وقوعه في معصية كان قد تاب منها، وأن أمد ذلك التوبة لم يستمر لأكثر من أسبوعين، هذا من تيئيس الشيطان. فإن باب التوبة مفتوح: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فعليه أن يجتهد في التوبة، وأن يستغفر، وأن يعود نفسه أن يتوب في كل لحظة وحين، وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، وأن يكثر من ذكره. ثم لا بد له من أن يبحث عن الأسباب التي أدت به إلى النكوص، فقد يكون قد أتي من قرناء سوء لا يذكرونه بالله تبارك وتعالى، يرشدونه إلى الغي، يدعونه إلى الغي والضلال والعياذ بالله، ويمكن أن يكون قد أتي من قبل الغفلة والعزلة، فتجد أنه ميال إلى أن يعزل نفسه، لا يشارك إخوانه، لا يشارك أسرته، ينطوي على نفسه، فتكون منافذ الشيطان إليه أوسع. فعليه أن يجتنب ذلك، أن يحرص على أداء الصلاة في جماعة، وأن يحرص على حضور حلقات العلم، وأن يختار قرناء صالحين يعينونه، وأن يشتغل بما ينفعه ويفيده من أمر دينه ودنياه. وإن كان قد أتي من قبل ما تسعى إليه نفسه الأمارة بالسوء من شهوة نظر إلى محرم تثير في نفسه كوامن الشهوة، فيقع في فخ الشيطان بمقارفة شيء من المعاصي، فليحصن نفسه من مثل هذه

0: عاصي من أبواب الفتن هذه، فليغض بصره وليملأ قلبه بالخوف من الله تبارك وتعالى، وليذكر نفسه بأن ربه جل وعلا مطلع عليه مراقب له، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وليخرج من تلك الحالة التي هو فيها إلى ما يشغل به نفسه من أمر الدين والدنيا مما هو صالح مفيد، أي من أمر الدنيا. فهكذا يظل المسلم في مجاهدة، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولو كان أمر الاستقامة أمرا يسيرا سهلا مقدورا عليه لا يحتاج إلى مجاهدة، لما علمنا ربنا تبارك وتعالى أن نقرأ في كل ركعة من كل صلاة مفروضة أو مندوبة أن نقرأ قوله: اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم لا يستغني عن طلب الهداية من الله تبارك وتعالى، وهو في سبيله ذلك يجاهد نفسه الأمارة بالسوء، ويتنبه لمنافذ الغفلة ولأبواب الشيطان والوسوسة وللشهوات العاجلة التي تعقبها الحسرة والندامة، فيحرص على مجاهدة ذلك كله وبتعلقه بالله تبارك وتعالى ومحافظته على الفروض واختياره للرفقة الصالحة وإقباله على كتاب الله عز وجل وعلى ذكره جل وعلا بصنوف الذكر المختلفة، فإنه يقوى بذلك ويسهل عليه أن يحارب مكائد الشيطان وأن يحمل نفسه على الخير والصلاح والاستقامة والرشد. نسأل الله تعالى ذلك لنا ولإخواننا جميعا، والله تعالى الموفق.
1: يقين تبحث ربما عن ما يطمئنها، أي تبحث عن الاطمئنان، لأنها ربما اكتمل لديها أن ما فعلته كان خطأ، لكن تبحث كيف تطمئن. تقول: كنت طالبة متفوقة بدراستي، لكنني قمت بتغشيش زميلاتي لي في المدرسة أو زميلات لي في المدرسة، تبت إلى الله وانقطع تواصلي بهن، لكنني أشعر أن تعثري في دراستي الجامعية حاليا هو عقوبة على ذلك الذنب، كيف تكون توبتي من تغشيش غيري وأنا لا أصل إليهن؟ وهل تعثري في دراستي الآن له علاقة بذلك؟
0: أما توبتها فتكون في ما بينها وبين الله تبارك وتعالى، أن تستغفر الله مما وقعت فيه، وأن تجتهد قدر استطاعتها في الإكثار من الصالحات بعد المحافظة على الفرائض، لا سيما في هذه الأيام الطيبة المباركة. واليوم بحمد الله تعالى فإن من الوسائل التي يمكن أن يجب المرء بها عما صدر منه من أخطاء لا يعرف أصحابها لا يعرف أهلها، وجدت اليوم وسائل بأن تقوم هي بنشر ما يدعو إلى التمسك بالاجتهاد والجد في الدراسة والتعلم والبعد عن الغش وعن التغشيش، أن تبعث رسائل يمكن أن تنشرها فتصل إلى غيرها عسى أن يستفيدوا، فيكون فعلها هذا كفارة ومحوا لسابق ما صدر منها، على أن الذي صدر فيما يتعلق بالتغشيش في الدراسة أيضا يعني الطلاب لا ينبغي لهم أن يظنوا أن المدرسين والمدرسات وأن الهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس والمؤسسات التعليمية أنهم لا يعرفون أمثال هذه الوسائل، وأنهم أحيانا يتغاضون قصدا، لكن لا يعني أن النجاح والدرجات وما أعطي كل طالب من نتائج أنه ما قام وما تحصل عليه إلا من جراء ذلك التغشيش، لا لا، وأنتم في الهيئات الأكاديمية تعرفون. فهذه النتائج لا تبنى فقط على مجرد ورقة امتحان، وهذا أمر حسن في المؤسسات التعليمية، وإنما تبنى على جملة من العوامل
1: والمعايير
0: والمعايير، فلا حاجة إلى أن تضيق نفسها إلى هذا الحد، لا يعني أنها لم تقع في خطأ، وأن يستمرئ الناس الوقوع في أن يستمرئ الناس أو طلبة العلم الوقوع في الخطأ بالغش أو التغشيش، لا، وإنما لا نريد أيضا أن يبلغ هذا الحد من القنوط واليأس. هي إن فعلت الآن عودة إلى خصوص مسألتها، إن
1: نعم
0: فعلت كما قلت، إن اجتهدت بعد التوبة فيما بينها وبين الله تعالى، إن اجتهدت في النصح وبعث رسائل عن طريق هذه الوسائل، إما أن يكون من صنعها أو باختيارات هي تختارها لتنشرها مما ينفع ويفيد
1: نعم
0: طلبة العلم، فذلك بإذن الله تعالى هو جهد طيب وعمل صالح يزكي ما بينها وبين ربها تبارك وتعالى، ويخفف من وطأة ما تشعر به في ما وقعت فيه.
1: نعم
0: أما أن نقول في أمر أن يكون تأخرها في دراستها الآن إنما هو عقوبة، فهذا يعني رجم بالغيب لا نستطيع أن نقوله، وإنما عليها هي أن تجتهد وأن تجد في دراستها وأن تصنع الذي أشرت عليها به فيما
1: نعم
0: تقدم، وتنظر في أسباب تأخرها الآن أو تعثرها في دراستها الآن، قد يكون ذلك الشعور نفسه هو الذي أورثها شيئا من الإحباط، فعليها أن تتخلص منه بما تقدم، أو أن تكون قد انتقلت من الجد والاجتهاد إلى شيء من الدعاء والركون والإهمال،
1: نعم
0: فلتراجع نفسها، ونسأل الله تعالى لها التوفيق والنجاح ولكل طلبة العلم، والله
1: آمين
0: تعالى
1: آمين
0: الموفق.
1: يا رب العالمين. سؤال آخر في المواجهة الفكرية المحتدمة بين نوح عليه السلام وقومه، كما يقول السائل يرد قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، ما السر البلاغي في جمع ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب في لفظ واحد أنلزمكموها، وما هو نوع الاستفهام ومعنى الإلزام الوارد هنا؟
0: نعم، عندنا وقت؟
1: عندنا 7 دقائق.
0: لا عندنا وقت كثير.
1: نعم
0: نبدأ بالسؤال الأخير، الإلزام.
1: نعم
0: معنى الإلزام هو الإكراه على الملازمة، على المداومة على أمر ما، على تحمل أمر ما وقبوله،
1: نعم
0: هذا هو الإلزام، وهو الذي يعني يفهمه الناس وهو المقصود في الآية الكريمة. والاستفهام في قوله تعالى أنلزمكموها وأنتم لها كارهون استفهام إنكاري،
1: نعم
0: أي المقصود الإنكار عليهم. فأما محل البحث الأوسع هو ما يتعلق بالضمائر،
1: متكلم المخاطب الغائب.
0: نعم،
1: نعم
0: ضمائر متكلم في نون الجمع في أول الأمر، ثم المخاطبين في الكاف والميم أنلزمكم، ثم الغائب هاء.
1: نعم
0: وهذا الجزء من الآية الكريمة ورد قبله، قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، هذا يوضح أن الاستفهام استفهام إنكاري، ويؤخذ من معنى الآية الكريمة ما هو محل اتفاق من أن أمر قبول الهدايات وانصياع الاستجابة لأمر الله عز وجل بقبول دينه إنما هو أمر اختياري للمكلفين، لا يمكن أن يكرهوا عليه ولا أن يجبروا عليه، هذا هو معنى الآية الكريمة. أما كما قلت الجانب البلاغي، بل حتى الجانب الإعرابي في قول الله تبارك وتعالى أنلزمكموها وقد اشتملت على هذه الضمائر، فمع ما ذكره المفسرون وعلماء العربية وأطالوا فيه النفس، إلا أن مرد كل ما قالوا إلى حقائق بسيطة يسيرة ليس فيها تعقيد، فنحن نعلم أن كلام الله عز وجل هو في ذروة البيان والبلاغة والإعجاز، ومن عوائد القرآن الكريم أنه لا يستعمل الظاهر في المواضع التي يمكن أن يغني فيها الضمير إلا لحكمة، فإذا كان إذا أمن اللبس ولم يكن المعنى مشتبها باستعمال الإضمار بدل الإظهار، فإن القرآن الكريم لا يلجأ إلى الاسم الظاهر، فهنا لو أنه لجأ إلى الاسم الظاهر إلى الأسماء الظاهرة لطالت الجملة، وهذه الأسماء الظاهرة لو حلت محل الضمائر لما أدت إلى مزيد معنى،
1: نعم
0: اللهم إلا مزيد من التعقيد في التركيب البنيوي للجملة القرآنية، وهذا ينزه عنه كلام البلغاء فضلا عن كلام رب العزة والجلال. إذن هذه هي القاعدة الأصلية،
1: نعم
0: أنه لا إظهار في موضع الإضمار إذا كان الإضمار كافيا لتوفية المعنى حقه. قد يكون هناك إظهار في موضع كان يمكن أن يغني فيه الإضمار، ولكن الله تبارك وتعالى أتى بالاسم الظاهر لأن هناك حكما ومعاني بلاغية تزيد من قوة المعنى أو تنفي شيئا من اللبس، وهذا تعرضنا له في شيء من مواضع سورة الكهف. فلما أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أهل قرية استطعما أهلها،
1: نعم
0: فهنا أتى
1: صحيح
0: بالاسم الظاهر مع أنه كان يمكن أن يستغنى بالضمير، و يعني كان هناك بيان للحكمة من استعمال الاسم الظاهر. وإلا
1: نعم
0: فالأصل القاعدة أن مقتضى البلاغة وغاية البيان أنه لا يعمد إلى الأسماء الظاهرة ما دام يمكن أن يستغنى عنها بالضمائر التي يؤمن معها اللبس وينتفي معها الاشتباه وتزيد الجملة توفية للمعنى
1: نعم
0: وإيجازا في المفردات والألفاظ. إذن هذه هي القاعدة،
1: نعم أصبحت واضحة. نعم
0: أصبحت واضحة، وبذلك ينتفي أي إشكال هنا. لأنه لو فكت كما قلت هذه الضمائر وأتي بالأسماء الظاهرة لطالت الجملة وما أدت إلى مزيد معنى.
1: نعم
0: أما استعمال الضمائر فهنا نوح عليه السلام ومن معه من المؤمنين يخاطبون هؤلاء المعاندين، أنلزمكم بالبينة التي من الله عز وجل بها علينا والرحمة التي تنزلت علينا، أنلزمكم بها، أنلزمكم بالنعمة والرحمة، أو لنقل أن جامع النعمة والرحمة الهداية، أنلزمكم أنتم أيها المخاطبون من قومنا بهذه الهداية وأنتم كارهون لها؟
1: نعم
0: انظر كيف طالت الجملة مع أن هذا هو المعنى، أنلزمكمها وأنتم لها كارهون.
1: نعم
0: فهذا يعني خير ما يمكن أن يلخص به أقوال أهل العلم. طيب لماذا إذن أيضا هنا معنى يتصل بمعاني النحو وبوجوه البلاغة
1: نعم
0: إن سمح الوقت باختصار شديد؟
1: بقي دقيقتان.
0: ما معنى الإلزام؟ قلنا الإلزام الإلصاق، المداومة، الإكراه على قبول شيء ومداومته وملازمته.
1: نعم
0: نفس هذا المعنى متحقق في الآية الكريمة في هذه الصيغة أنلزمكمها،
1: نعم
0: لأنه كان يمكن أيضا أن يفك الضمير فيقال أنلزمكم إياها،
1: نعم
0: لكن لما أتى بها متصلة يعني لم يجعل الضمير ضمير الغائب منفصلا وهو وجه إعرابي صحيح، وإنما جعله متصلا لأن المعنى هو مأخوذ من نفس أي بنية الكلمة تعين على تصور المعنى نفسه.
1: نعم
0: أضرب لذلك مثالا، فكبكبوا فيها هم والغاوون.
1: نعم
0: هذا التردد، الكبكبة، أنت ترى فيها التردي
1: نعم
0: في والعياذ بالله في دركات جهنم
1: وياد.
0: من سماع الكلمة.
1: نعم
0: زلزلت الأرض زلزالها، أنت ترى الحركة
1: نعم
0: من نفس تكرار هذا المقطع، الزاي واللام،
1: كأن الصوت يرسم
0: زلزلة.
1: الحركة.
0: نعم كأنه يصف الحركة.
1: نعم.
0: فكذلك هنا هذا البناء الواحد للكلمة جاءت متصلة هو يعكس المعنى الذي يتحدث عنه القرآن.
1: نعم.
0: الكريم هو معنى المداومة والإلصاق وقبول الشيء.
1: نعم
0: هذا وجه. الوجه الثاني هو أنه جاء في سياق الاستفهام الإنكاري. الآن سياق الإنكار يحتاج إلى اختصار، لا يحتاج إلى إطالة في العبارات، لأن هذا الذي ينكر عليهم هو في سياق المعاتبة والتثريب، فيريد أن يوصل إليهم رسالة واضحة بينة أنه ينكر عليهم ذلك. فيأتي ببنية الكلمة واحدة. الأمر الثالث وهو أن هذه أيضا هذا البناء المتصل في هذه الصيغة تدل على الاشتباك الحاصل بين نوح عليه السلام وقومه، تعكس هذا التاريخ الطويل من الدعوة والإنكار، من تنويع الأساليب ومواجهة ذلك بالإعراض والإنكار والظلم والاستهزاء والسخرية ومنابذة نوح عليه السلام. فأن تأتي الصيغة أيضا متشابكة الضمائر فهذا يعكس هذا المعنى، معنى التشابك والتداخل في دعوة نوح لقومه إلى قبول الحق ومنابذة قومه لهذا الحق ولدعوة نوح عليه السلام. هذا والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، شكرا جزيلا لكم. أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام سلطنة عمان، نشكركم أيضا على أسئلتكم وعلى متابعتكم، ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: أيها الوردة المعضوضة بالزمان، الروح خجولة، هكذا قالت امرأة بينما كانت الجدة تحتضر. ولأن الروح خجولة فقد غطي الوجه بلفاع خفيف، حينها فحسب تسللت الروح الخفيرة المتورنة بالحياة، انطلقت بعيدة مخلفة وراءها الجسد الخائر، ومودعة إلى الأبد مسكنها، قوقعتها، قلعتها الهزلية. ما أجملك أيها المحتضر المحطم القوى، وأنت مستلق على فراشك وأحفادك وأبناؤك يتحلقون حولك، بينما أنت كأنك على ظهر سفينة أو في نافذة قطار، تلوح بيديك الضعيفتين يمنة ويسرة مثل ساعة تتكتك، مؤرجحة بندولها، قائلا لهم برومانسية حالمة: سنلتقي يا أحبائي، وداعا يا أعزائي. قال لأبناء عمه اليتامى: انتظروا قليلا، فبعد أن أرث عمكم، أي والده هو، بعد أن أرث هذا البخيل اللئيم ستعيشون في بحبوحة ورغد من العيش. لكن الذي حصل هو أن الوالد عم الأبناء هو الذي ورث راتب الابن وسيارته. حبل ورأس متدل تحرسهما شجرة سمر في أقصى الحارة. ما لا تنبئ هذه العناصر الماكرة سوى أن الحياة قد دبرت مكائدها بموت لم يكن في الحسبان، وبشاعرية ممتزجة بالخاطف والعادل. ماذا لو منحتك الحياة الشباب الأبدي وأعطتك الشقاء الخالد؟ ماذا لو منحتك المال وكنز اللآلئ والجواهر وسلبتك السعادة؟ ماذا لو منحتك السلطة والسيادة وأجلستك في بئر الخونة والسماسرة والمتعطشين للدم؟ ماذا لو لم يتخاصم الورثة؟ هل كانوا سيحصلون على أي شيء من الغنيمة؟ يريدون لك أن تكتب شعرا صافيا، كأنك سان جون بيرس وقد تعثرت قدماه وسقط في قدر حساء كثيف بالملفوف. يريدون لك أن تخلع نعليك وأن تصعد إلى القلعة التي تهرأت لها ملابس ريلكا بعد أن استغرقه النظر في بوذا وأورفيوس. يريدون لك أن تكتب شعرا غارقا في الصمت، كأنك كاهن يترذل في جلال المحاريب. يريدون لك أن تكتب شعرا عن الموت الحي، بينما الحياة الميتة لا أحد يكترث بقيثارتها المسمومة وصمتها الهادر. على شاكلة حكمة الصباح المدرسية أكتب عظة الصباح المدرسية الخالية من أي عظة. كم أنا سعيد هناك يا أصدقائي في قبر الورع الشاسع، الديدان تحبل بي وأنا ألقمها الفطيرة، الفطيرة المرتابة باللون الأبيض. ذهب صديقي إلى القرية ليبني بيتا يطل من الجهة الشرقية على كماني وبيانو وناي المقبرة، حيث أمه وصديقه وصرارات الليل تعزف الحنين والقمر المسافر. ومن الجهة الغربية يطل البيت على الأشجار والساقية التي يتحول فيها الماء إلى شاعر فضي يعدو وراء العصافير. ما الفرق بين القطرة والحياة؟ ما الفرق بين البذرة والموت؟ لأن الميت لا يرى بعينيه فقد خبى النظر فيهما وتشكل على هيئة ماعونين صغيرين كي يتلقيا من خلل التراب شعاعا شمسيا أو خيطا مطرية. ولأن الميت لا يرى بقلبه لأن قلبه قد توقف عن الخفقان واستقال من دور الطبل الضارب ليل نهار، فإنه يرى بإظفره الذي ما يزال ينمو كأي نبات ضال خارج عن قانون القطيع، يرى بشعرته التي ما تزال معبأة بالسخرية والضحك والمفارقات والأضداد. غدا ستنسحق تحت وطأة حذاء غليظ، فدعك من إنزال حذائك على نملة مصرصار وجندب، دعك من سحق ورود الحياة أيها الوردة المعضوضة بالزمان. أيتها الوردة المعضوضة بالزمان.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
4: من التاريخ العماني. من التاريخ العماني.
2: برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا العظيمة.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التالي عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني. في كل حلقة مستمعين الكرام نأخذكم إلى رحلة متجذرة في عمق التاريخ العماني المتجذر في الحضارة الإنسانية والبشرية. في حلقة هذا الأسبوع مستمعين الكرام سنقترب من حقبة تاريخية مهمة، إذ في العام 795 للميلاد شهدت عمان قيام الإمامة الإباضية الثالثة، والتي تعتبر من أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان عبر تاريخها. وقد جاءت هذه الإمامة استكمالا للإمامتين الأولى والثانية اللتان تحدثنا عنهما في حلقات سابقة. وقد شهدت الإمامة الثالثة العديد من الأحداث التي كان لها دور كبير في التاريخ العماني، سواء من الناحية السياسية أو حتى من الناحية العلمية، بالإضافة إلى وجود العديد من القوى الخارجية التي كان لها دور كبير في عمان، مثل بنو سامة وبنو مكرم وبنو وجيه وبنو بويه، والتي تحدثنا عن الكثير من التفاصيل الخاصة بها. ومثل ما ذكرنا وتطرقنا في حلقة ماضية إلى دولة الإمامة الثانية، وتعرفنا على تاريخ عمان في عهد تلك الإمامة، وبالتالي فإن الأحداث التي صاحبت نهاية الإمامة الثانية سيكون لها دور كبير في التمهيد لقيام الإمامة الثالثة، وهذا ما سنتعرف عليه بالكثير من التفاصيل من خلال رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع التي نستضيف من خلالها الباحث ناصر بن سيف السعدي، وهو باحث في التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الإمامة الإباضية الثالثة.
1: الإمامة الإباضية الثالثة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع، والحديث سيكون حول الإمامة الإباضية الثالثة. وباسمكم نرحب بضيفنا العزيز الباحث ناصر بن سيف السعدي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك أستاذ ناصر معنا.
1: أهلا وسهلا بك الأستاذ راشد، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك أستاذ ناصر. وفي البداية نتحدث بالتحديد عن الفترة الزمنية للإمامة الثالثة، متى بدأت ومتى انتهت؟ ما هي مؤشرات بدايتها وعلامات انتهائها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للإمامة الإباضية الثالثة، وما أطلق عليه بالإمامة الإباضية الثالثة، أي لو حددناها زمنيا بدأت في عام 282 هجريا، وانتهت في عام تقريبا فعليا في عام 342 هجري. شهدت عمان خلال هذه الفترة الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه التحولات أثرت حتى على مستوى الفرد العادي، الإنسان البسيط. فمثلا نجد أن أحدهم وهو من العامة يسأل الشيخ أبو الحواري، وهو من علماء هذه الفترة، يسأله عن طبيعة النقود أو العملات أو الدراهم التي سكت في ذلك الوقت، وخاصة مكتوب عليها أسماء الجبابرة أو السلاطين. وكلمة الجبابرة هنا نقصد بها، المقصود بها عفوا، هي السلاطين الخارجيين أو اللي هم اللي كانوا مرتبطين بالدولة العباسية.
0: نعم. طيب، يعني هذه الإمامة الثالثة، يعني مجيئها بعد الإمامة الثانية، هل من الممكن الحديث تحديدا عن الفترة الانتقالية ما بين نهاية الإمامة الثانية وبداية الإمامة الثالثة في عمان؟
1: نعم، طبعا أهم قضية أثرت على التاريخ السياسي لعمان في تلك المرحلة وفي تلك الفترة هي قضية العزل الإمام السلط بن مالك.
0: نعم.
1: وهذه القضية أثرت على تاريخ عمان في تلك الفترة ولاحقا وفيما بعد، وهي أصلا هذه القضية هي سبب التدخلات الخارجية. طبعا لو رجعنا وعدنا إلى هذه إلى العوامل التي أدت إلى هذه القضية والنتائج التي سببتها هذه القضية، أولا العوامل، ممكن موقف العلماء في ذلك الفترة انقسموا بنفسهم ولم يتخذوا موقفا واضح من السلط بن مالك. السلط بن مالك في آخر عمره ضعف جسميا وبعض يقال عقليا وبدنيا عن القيام بمهامه الوظيفية كإمام، فلذلك خرجوا عليه بعض العلماء، من ضمن هؤلاء العلماء موسى بن موسى بن علي بن عزرة، وهو ابن أحد العلماء اللي كانوا في عهد السلط بن مالك، والمهنة بن جيفر، وأيضا من ضمن العلماء الذين خرجوا عليه الفضل بن الحواري والحواري بن عبد الله الحداني السلوتي. هؤلاء علماء وأيضا كان ضد هذا العزل أو ضد الخروج على الإمام السلط، أيضا علماء مثل أبو المؤثر السلط بن خميس، أبو قحطان الحجاري وغيرهم من العلماء. هنا نجد أن العلماء بنفسهم انقسموا، هذا كان انقسام العلماء هو سبب الضعف الذي طال فيما بعد عمان في فترات لاحقة. وأيضا هناك قضية أخرى، الطموحات القبلية والانقسامات القبلية. عمان انقسمت في ذلك الوقت إلى حزبين قبليين، لهم النزارية واليمانية، وطبعا معروف النزارية هم عرب الشمال بينما اليمانية هم عرب الجنوب. لذلك الحروب التي وقعت في تلك الفترة بعد عهد السلط وقبل الإمامة الثالثة هي كانت تنقسم بين هذه العنصرين، أولا العتيك اليحمد، أيضا اللي هم بنو مالك بن فهم كانوا في جهة أو في حزب، والقبائل الأخرى مثل بنو سامة والحدان وبعض حلفائهم من القبائل النزارية في جهة أو في حزب آخر. وهذه الأحزاب هي التي تصارعت في تلك الفترة، وكانت لهذا الصراع علماء، واشتركوا العلماء في هذا الصراع، ومن ضمنهم الفضل بالحواري. الفضل بالحواري قيل عنه قبل هذه الحادثة، حادثة عزل السلط بن مالك، هو والعزان بن الصقر كعينين في جبين واحد. ولكن بسبب لأنه اشترك في هذه الحرب ثار ضده الكثير من الجدل حول مواقفه السياسية والفقهية. هذه هي العوامل التي سبقت قبيل الإمامة الإباضية الثالثة.
0: نعم. طيب يعني الفترة الزمنية كم كانت التي يعني الفترة الانتقالية بين الثانية والثالثة تقريبا؟
1: والله بالنسبة لي هي لا توجد هناك فترة انتقالية بمعنى أصح بالمعنى العلمي.
0: يعني هل انتهاء آخر إمام في الفترة الثانية بعده مباشرة ظهر أول إمام في الإمامة الإباضية الثالثة؟
1: لا، عندما عزل السلط بن مالك في عام 272 هجري حدث خلاف، ولا الإمام هو راشد بن النضر، ولاه موسى بن موسى اللي هو أهم العلماء وهم الطامحين السياسيين للسلطة، وهذا الشخص غريب النوع ما في سلوكه السياسي. فكان هذا الشخص أولا نصب راشد بن النضر إماما، فاختلفوا مع راشد بن النضر وثاروا عليه الأحمد وسحبوه وسجنوه، فعينوا إماما آخر وهو عزان بن تميم، وأصبح موسى بن موسى هذا الرجل أهم قضاة هذا الإمام. ولكن أيضا صار الخلاف فيما بعد بين عزان وموسى بن موسى، وقتل موسى بن موسى.
0: نعم.
1: من عام 272 إلى عام 280 وهو العام الذي قتل فيه عزان بن تميم، بعد نهاية السلط تولى راشد بن نضر الإمامة، وعزان بن تميم الذي قتله محمد بن بور اللي هو القائد العباسي الذي أرسله إلى عمان. وطبعا محمد بن بور سموه العمانيون محمد بن بور، وفي بعض الروايات يطلق عليه أيضا محمد بن ثور.
0: طيب أستاذ ناصر، الآن يعني كيف ظهرت الإمامة الثالثة بالتحديد؟ ما هي الظروف؟ ما الأسباب؟ ما الدوافع التي أدت إلى قيام هذه الإمامة؟
1: طبعا من ضمن الوقائع والحروب التي حدثت قبيل هذه الإمامة أو قبيل تنصيب أول إمام من هذه الإمامة هي معركة واقعة القاع.
0: نعم.
1: هذه المعركة حدثت في صحاة،
0: تحديدا في أي عام؟
1: في عام 280.
0: نعم.
1: هذه المعركة سببها لما قتل موسى بن موسى قتله المساجين أو جيش الإمام عزام بن تميم، أطلقهم من السجن وشجعهم على الخروج إلى إزكي وقتل موسى بن موسى. ثاروا بني سامة اللي هم أنصار من القبائل بني سامة وهي قبائل نزارية، وثاروا أيضا حلفاءهم الحدان، ونصبوا إماما في ينقل، ثم زحفوا إلى صحار، فزحف إليهم فيما بعد عزاب بن تميم ومعها القبائل من اليحمد والعتيك وبنو مالك. حدثت معركة وقتل الفضل بن الحواري والحواري بن عبد الله الذين نصبوه بني سامة إماما في ينقل. هنا خرجوا اثنين من بني سامة إلى محمد بن بور في البحرين، وكان واليا الخليفة المعتضد في بغداد، كان والي هو والي محمد بن بور. هذا جاء وقاد جيش إلى عمان، وهذا الجيش كان من القبائل النجارية أغلبيتهم، وبعض القبائل القحطانية اللي هم من طي من بادية الشام، جاءوا إلى عمان وسيطر على عمان، ولحق طبعا بسبب الوضع السياسي والاختلاف والانقسامات تخلى أنصار الإمام عزاب بن تميم عنه، وهرب إلى أو خرج إلى سمد الشان، ولحقه سمد الشان وقتله وأرسل رأسه إلى بغداد، فوضعوا واليا اسمه أحمد بن هلال. أحمد بن هلال عين رجل اسمه بحيرة عاملا له على نزوة.
0: نعم.
1: لكن فيما بعد في عام 282 ثاروا عليه العمانيين وقتلوه وسحبوه، فنصبوا أول إمام في هذه الإمامة وهو محمد ابن الحسن الأزدي وهو من بني خروس.
0: نعم. طيب الآن يعني كم عدد أئمة هذه الإمامة؟ الإمامة إمامة الدولة أو دولة الإمامة الثالثة، من كان أبرزهم؟ ما هي أبرز الأدوار التي قام بها هؤلاء الأئمة؟
1: طبعا العدد الأئمة هذه الأئمة أكثر من 11 إماما، ولكن هذه تميز هؤلاء الأئمة بأنه لا يوجد توافق حول إماماته.
0: بمعنى؟
1: أي بمعنى لم يكونوا، أما يكونوا كانوا أئمة على جهة معينة من جهات عمان، أما على الداخل أو على منطقة معينة من المناطق، لأن عمان في ذلك الوقت انقسمت، فالقبائل بنو سامة الذين لهم ارتباط بالعباسيين وخاصة أحمد بن هلال وغيرهم كانوا في الأساس قبائل عمانية، ولكن بسبب الصراع بينهم وبين القبائل القحطانية وما حدث من مقتل موسى بن موسى في إزكي ولجوءهم إلى العباسيين، فلذلك هؤلاء النزاريين كانوا من الطبيعي أن يكونوا مائلين إلى ولاية الدولة العباسية وخاصة من بني سامة. فحتى يقول ابن خلدون: وكانت لبني سامة دولة في عمان، يعني ودليل على أن النفوذ الذي وصل إليه. فلذلك هذا أول عدم التوافق المجتمعي عليهم، فكانت فئة معينة من الناس، منطقة معينة من الناس هي التي كانت توليهم إمامة. وأيضا كثر فيهم هذه الأئمة العزل، فكانوا يعتزلوا الإمام أحيانا ينصب أكثر من مرة.
0: من كان ينصب الإمام؟
1: لينصب الإمام يفترض في الفكر الإباضي السياسي، يفترض أن ينصب الإمام هو العالم أو العلماء أو أهل الحل والعقد.
0: يعني كانت بشكل مؤسسي عبارة عن هيئة، هي من يعني بمفهومها الحديث هي من تقوم بعملية اختيار هذا الإمام.
1: هي أشبه بالمؤسسة، ولكن ليست مؤسسة بالصورة التقليدية اللي نعرفها حنا اليوم، يعني ليست مؤسسة تقليديا، ولكن هي مؤسسة، هم علماء وأشترطوا، وضعوا العلماء والفقه السياسي الإباضي وضع شروطا لهؤلاء من هم يحق لهم أن ينصب إماما، وعددهم مثلا 1 أو 2 أو 3، ويعتبر على حسب وزن العالم السياسي والفقهي، وطبعا حتى النفوذ أيضا في ذلك الوقت إذا كانت له عصبية قبلية أو غيرها. فأيضا العلماء نفسهم منقسمين، وطبعا هذا الانقسام أدى أيضا إلى انقسام سياسي.
0: أبرز الأئمة من كانوا؟
1: بالنسبة لأبرز الأئمة في ذلك الوقت،
0: يعني نحن نتحدث عن 12 إماما تقريبا.
1: تقريبا أيوة، نعم ممكن نتكلم عن أبرز هذه الأئمة، طبعا بنتكلم عن بعضهم وبشكل سريع البقية. طبعا مثل ما ذكرنا هو أول أئمة هذه الإمامة على حسب التصنيف محمد بن الحسن الأزدي الخروصي، وهو تولى بعد مقتل بحيرة والي عامل أحمد بن هلال على نزوة. طبعا هذا نصب بعد هذا الإمام نصبت 8 أئمة وكان ينصبوهم ويعزلوهم. الإمام السلط بن القاسم الخروصي اليحمدي نصب بعد اعتزال أيضا لأول إمام، هذا اعتزل لمحمد بن الحسن الأزدي، بويع للإمامة هذا مرتين.
0: نعم.
1: وهذا دليل على شوف على الفوضى التي حدثت في تلك الفترة من تنصيب الإمامة، وهذا دليل على الضعف. أيضا من ضمن الأئمة العزان بن الهزبر المالكي اليحمدي، هذا الرجل كان شارك في الأحداث التي حدثت بعد عزل بن السلط بن مالك، ونصب فيما بعد إماما في الإمامة الثالثة. أيضا عبد الله بن محمد الحداني، هذا رجل لقب أبو سعيد القرمطي لأنه تبنى الأفكار القرمطية وهم القرامطة، وهي معروفة مع حركة باطنية، وطبعا لها ذكر كثير في التاريخ ولها أثر سياسي وفكري في فترة من الفترات. وطبعا أيضا هذا عزل وتبرأوا منه هذا الإمام الذي لقب أبو سعيد القرمطي. أيضا من ضمنهم الإمام الحسن بن سعيد السحتني، لبث في الإمامة أقل من شهر. الإمام الحواري بن مطرف الحداني، الإمام عمر بن محمد بن مطرف الحداني، محمد بن يزيد الكندي، الإمام الحكم بن الملة بن البحري. أهم علماء هذه الفترة ممكن يكون هو الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب.
0: لا.
1: هذا يعتبر من أهم الأئمة. لماذا يعتبر من أهم الأئمة؟ أولا لأنه وجد في إمامته نوعا من التوافق السياسي والمجتمعي في عمان، ولكنه طبعا لم يستمر طويلا. وأيضا من أهم هذه الأئمة هو الإمام راشد بن الوليد. وهؤلاء الأئمة لهم دورا أيضا مشرف، كونهم تصدوا لعملية التدخل الخارجي وخاصة من بغداد، سواء البويهيين والقرامطة وغيرهم من العناصر الخارجية.
0: طيب، يعني هذه الإمامة شهدت كما ذكرت خلع العديد من الأئمة، إن لم يكن معظمهم كما ذكرت الكثير من كتب التاريخ، مما يعد ظاهرة غريبة سواء في تاريخ عمان بصفة عامة أو في عهد هذه الإمامة بصفة خاصة. يعني ما أسباب ذلك، ولماذا ظهرت تحديدا في دولة الإمامة الثالثة؟ هي كانت موجودة قبل ذلك في
1: موجودة بهذه الصورة. فمثل ما ذكرت الانقسام الذي حدث وعدم التوافق المجتمعي بين طوائف المجتمع العماني، أيضا بسبب العلماء أنفسهم كانت العلماء ميولهم السياسية اختلفت، خاصة بعد قضية السلطة بن مالك، فالعلماء انقسموا إلى قسمين وسميوا فيما بعد، طبعا ربما بنتحدث عنها لاحقا، طائفة سميت الرشداقية وطائفة سموها النزوانية. هذه الانقسامات بين العلماء أنفسهم، انقسام الولاء القبلي، ضعف العلماء والتدخل الخارجي، كلها هذه عوامل ساهمت في
0: حدوث العزل.
1: العزل ووصفت هذه الإمامة بأنها أضعف الإمامات، فقيل عن أحد الأئمة هذه الإمامة إنه أضعف إمام من أهل القبلة. فطبعا فكانوا بعض أئمة هذه الإمامة عندما كان يأتي والي العباسيين إلى نزوة يعتزل الإمامة يروح بيتهم، ومن يخرج الوالي من نزوة يعود إلى الإمامة مرة أخرى. فهذا هني دليل على الضعف الذي طال هذه الإمامة وطال عمان في تلك الفترة وليس الإمامة، ولذلك لم تذكر المصادر التاريخية معلومات كثيرة عنهم عدا بعض المعلومات حول الإمام سعيد بن راشد الذي أثنى عليه الشيخ أبو سعيد الكدمي، وأيضا الإمام راشد بن الوليد من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان.
0: نعم، يعني لذلك لكل هذه الأسباب يطلق على هذه الإمامة بالإمامة الضعيفة.
1: نعم.
0: طيب الآن كيف كانت تنظر دولة بني العباس إلى عمان في تلك الفترة تحديدا، وإلى هذه الإمامة، الإمامة الثالثة، وإلى أئمة هذه الإمامة الثالثة؟ أستأذنك بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. مستمعين الكرام، بعده نعود معكم لنستمر معكم في هذه الرحلة التاريخية من برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني،
3: من التاريخ العماني.
0: الإمامة الإباضية الثالثة،
3: الإمامة الإباضية الثالثة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والحديث عن دولة الإمامة الثالثة في عمان. وباسمكم مجددا نرحب بضيفنا العزيز الباحث الأستاذ ناصر بن سيف السعدي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
0: يا مرحبا بك. تحدثنا فيما سبق من وقت لهذه الحلقة حول الظروف التي أدت إلى ظهور الإمامة الثالثة، ثم أبرز أئمة

0: أتت في جوهرها من الاختلافات أو الطريقة التي أصبحت الدولة الإسلامية تدار بها اللي هي وراثية. فاتخذ العمانيون لهم منهج وهو الشورى أو الانتخاب. وبدأ الصراع في عهد الدولة الأموية ومحاولاتهم للسيطرة على عمان، وبعد الدولة الأموية أتت أيضا الدولة العباسية. العباسيون منذ حكموا حاولوا السيطرة على عمان، وكان في عهد خازم بن خزيمة الذي في عهده قتل الإمام جلند بن مسعود، وفي عهد الوارث بن كعب الذي أرسل عيسى بن جعفر وقتله العمانيون في السجن، في عهد السلط بن مالك توقفت، والمهنة بن جيفر قبله توقفت التدخلات العباسية في عمان.
1: نعم.
0: السلط بن مالك عاصر ما يقارب 6 خلفاء من بني العباس، وكانوا في العصر العباسي الثاني، العصر الذي اتسم بالضعف في عهد الدولة العباسية. طبعا علاقة العمانيين بالدولة العباسية مثل ما ذكرنا، عندما خرج محمد بن القاسم ومحمد وبشير بن المنذر خرجوا إلى البحرين ثم إلى بغداد، وأرسل لهم محمد بن بور، هذه العلاقة حاولت الدولة العباسية السيطرة على عمان، وفعلا تحقق هذا في فترة من الفترات بسبب الانقسام في عمان. وطبعا مثل ما يقال الوحدة هي قوة والتفرقة هي ضعف، ضعف العمانيين هو الذي سهل وممهد وإلى التدخل الخارجي في عهد الدولة العباسية. وطبعا هذا التدخل أتى عن طريق بعض الأفراد والجماعات التي كانت أيضا الدولة العباسية مسيطر عليها من قبلها، مثل بني بويه والذين كانوا لهم ولاة في عمان وحاولوا السيطرة عليه، وسوف هذا نتحدث عنه في محور آخر.
1: نعم. طيب، يعني أيضا يعني تذكر بعض الروايات سيد ناصر، وهو ما نريد أن نؤكد صحته من عدمه، بأن في عهد الإمام محمد بن يزيد الكندي الذي يعتبر من أئمة هذه الإمامة، يقال بأن عمان عانت في عهده العديد من الحروب الأهلية.
0: هذه الرواية طبعا بهذه الصيغة لم ترد إلا عند مايلز للمعلومة هذه. نعم. التي تشير إلى أن العمان شهدت حروبا أهلية، ولكن في الواقع
1: مايلز هذا رحالة،
0: هذا المايلز كان قنصل بريطاني. نعم. عاش في عهد السلطان تركي بن سعيد، يعني في العصر الحديث في القرن 19.
1: نعم.
0: وطبعا وزار عمان ولديه الكثير من المؤلفات. على عموم هذا كرى أن عمان عاشت في ظل هذه الإمام حروبا وأهلية، ولكن بالتأمل فعلا هي عمان كانت تعاني من حروب أهلية طبيعي منذ نهاية عهد السلط بن مالك ومنذ قضية عزلة إلى عهد اليعاربة، وكان الانقسام في عمان واضح.
1: يعني هذه الحروب الأهلية كانت حروب طاحنة إلى درجة يعني أنها كانت ظاهرة، بحيث أنها عانى العمانيون منها كثيرا.
0: نعم، عانى منها العمانيون الكثير. والشيخ سالم بن حمود السيابي تحدث عن الافتراقات أو الاختلافات السياسية التي حدثت للعمانيين، وأول طبعا يعتبرها من أول أوائل هذا الافتراق هو الافتراق حول السلط بن مالك وقضية عزله، والحروب التي حدثت يعني فيها 3 وقايع، وقعة تنوف وقتلوا فيها الكثير، ووقعة في الرستاق، وواقعة أيضا في إزكي، وفي إزكي قتلوا الكثير من الناس ومن ضمنهم وسحبوه موسى بن موسى، وأيضا فيما بعد الحروب، لأن ما وجود عندما في ظل انعدام الأمن وعدم وجود سطوة الدولة وطبعا وانقسام العلماء بنفسهم ووجود أئمة ضعاف، من الطبيعي أن تؤدي طبعا الفوضى إلى هذه الحروب التي تحدثنا عنها.
1: نعم. طيب، ماذا عن الإمام راشد بن وليد الكندي الذي يعد من أبرز أئمة هذه الإمامة؟ هل من حديث بشكل مفصل حول هذا الإمام وأيضا تدخل القرامطة في عمان في عهد الإمام راشد بن الوليد؟
0: طبعا الإمام راشد بن الوليد الكندي، وهو طبعا نصب إماما في عام 328 إلى 342، وطبعا اعتبره الدكتورنا العزيز سعيد الهاشمي إنه آخر أئمة الإمامة الثالثة. طبعا هذا الإمام كما يبدو إنه ينتمي إلى الطائفة النزوانية. هذا الإمام نصبه من ضمن الذين نصبه هو حفيد أبو المؤثر، واسمه أبو محمد. هذا العلماء أثنى عليه الشيخ أبو سعيد الكدمي كما ذكرنا أو أسلفنا، وقال إنه من الأئمة الذين كانوا طبعا شهدوا نوعا من التوافق وجاب الزكاة وأرسل العمال إلى القرى والمناطق. أيضا في عهده تدخل القرامطة وحدث التدخل الخارجي، وبسبب أن الرعية خذلوه أو بسبب الانقسام القبلي اعتزل هذا الإمام من الإمامة، وطبعا لجأ إلى بعض المناطق الجبلية في الجبل الأخضر وبعض المناطق هناك، وعندما استتب الأمن للسلطان الخارجي في نزوة عاد

0: ولكن لم يعد للإمامة. وحاول الشيخ أبو سعيد الكدمي إيجاد تبرير لتخليه عن الإمامة لأنه لم ينصره أحد وتعرض للخذلان من قبل الرعية. وهذا الإمام أيضا هو الذي في عهده حاول أن يوفق بين العمانيين قبل لا ينصب إماما، اللي هي قضية مدرسة النزوانية والرشتاقية، حاول أن يوفق بينهم واجتمعوا قبل أن تنصيبها إلى الإمامة، وطلب منهم السكوت والوقوف عن قضية
1: الإمام بن بسلط،
0: الإمام سلط بن مالك. وربما حدث لفترة معينة ولكن لم تستمر، إنما فيما بعد ذلك ظهرت الكثير من المؤلفات التي تؤكد الجدل السياسي والفقهي فيما بينهم.
1: طيب، يعني نحن في حلقات ماضية أستاذ ناصر كنا قد تحدثنا عن وجود العديد من القوى السياسية الخارجية في عمان في عهد الدولة العباسية مثل بنو وجيه وبنو مكرم، ولكن لا يمنع مرة أخرى الحديث بشكل مفصل عن بنو وجيه تحديدا وعلاقتهم بعمان، لأنهم ظهروا يعني إبان ظهور الدولة العباسية. فكيف كانت علاقة هذه الفئة تحديدا وهم بنو وجيه في عمان؟
0: طبعا هو كان الطرف الذي مرتبط بهذه الجماعات وهذه الأفراد وهذه الأسر التي قامت في عمان، سواء بني مكرم أو بني وجيه أو بني بويه أو
1: قرامطة.
0: القرامطة طبعا هي فرقة مستقلة وكانوا أعداء للدولة العباسية لأنهم فرق من فرق كانت تعتبر من الفرق الشيعية أو الباطنية. بني وجيه طبعا هم في الأساس أرسلوا رجل اسمه يوسف بن وجيه، كان هذا أرسل بالأساس لمناصرة أحمد بن هلال الذي كان واليا تابعا للخلافة العباسية في بغداد، وطبعا أرسلوه لمواجهة ضد القرامطة، لأن القرامطة في عهد أحمد بن هلال تدخلوا في عمان وحاولوا طرد أحمد بن هلال، فلذلك استغاث بالدولة العباسية فأرسلوا إليه معاونا هو اسمه يوسف بن وجيه، وظل هذا الرجل يحكم عمان. وطبعا لهذا الوالي أو هذا الأمير مواقف مع الإمام سعيد بن راشد بن عبد الله، أرسل إليه رسالة، هذه الرسالة توضح أخلاق العمانيين في الحرب وفي التعامل حتى في الحروب. هذا الرجل عندما حدث الحرب بين الإمام وهذا يوسف بن وجيه سرقت حلقة باب من أحد بيوت أنصار هذا الرجل، فقال له الإمام سوف نرد لك هذه الحلقة لك، لأنها طبعا لا يجوز حتى في الحرب السيطرة أو الاستيلاء على أموال أهل القبلة وخاصة إذا كانوا غير محاربين. هذا يوسف بن وجيه قتله مولاه اللي هو نافع، هو المولى يعني طبعا كان مولى ليوسف بن وجيه، ونافع هذا مولى يوسف هو الذي قتله فيما بعد. طبعا هناك الكثير من الولاة مثل محمد بن يوسف وعمر بن يوسف، وهم طبعا ولكن لم تشر لهم المصادر بشكل مفصل عن علاقتهم بعمان، فقط وجدت أسماءهم على بعض العملات أو بعض النقود التي صكت في تلك الفترة، وكان طبعا نهاية دولة بني وجيه على يد نافع مولى يوسف بن وجيه.
1: طيب، هذا بالنسبة لبنو بني وجيه، ماذا عن بني بويه؟ كيف كانت علاقتهم بعمان وأبرز الأحداث التي ارتبطت بعمان في فترة حكمهم؟
0: طبعا بني بويه في تلك الفترة مثل ما ذكرنا الدولة العباسية كانت دولة ضعيفة خاصة في العصر العباسي الثاني، وكان الكثير من الجماعات والفرق سواء مثل البويهيين كانوا مسيطرين على الدولة العباسية. وطبعا بدأت علاقتهم في عمان عندما طبعا أرسل أبو الفرج محمد بن عباس ونزل في جلفار في سنة 355، وهذا طبعا التاريخ اللي هو سنة 355 يعتبر إذا أخذنا بالتقسيمة الإمامة الثالثة والمرحلة الزمنية التي تحدثنا عنها هي بعد الإمامة الإباضية الثالثة في عام 355. قام هذا الكثير طبعا بالكثير من الانتهاكات بحق أهل عمان مثل المذابح، أغرق تقريبا حوالي 89 سفينة في تلك الفترة، وطبعا وعاد إلى بغداد عندما وصله خبر وفاة معز الدولة، وطبعا أيضا هم كانوا بينهم صراع بنفسهم أيضا. وولى عندما عاد ولى هذا بن بويه رجل عماني واسمه عمر بن نبهان الطائي، عينه واليا قبل أن يعود أن يقرر العودة إلى بغداد، وقتل هذا الوالي على يد أحد الثورات وهي ثورة الزنج، وهذه الثورة طبعا ليست لدينا معلومات كافية عنها. الزنج طبعا اللي هم مقصود بهم الأفارقة، ولكن لا ندري ما سبب هذه الثورة، هل كانت ثورة عمالية ربما كانوا
1: يعانون
0: من الظلم أو غيرهم. أيضا هناك طبعا بعض الولاة أبو الحر طوغان استاد حرمز، وطبعا هذه بعض الولاة ولاية بني بويه في عمان.
1: طيب ماذا عن أهم ولاة بنو مكرم في عمان، إذ هذه الدولة تعد أيضا من القوى التي كان لها حضور سياسي في عمان في هذه الفترة التي تتعلق بالإمامة الثالثة تحديدا؟ بنو مكرم.
0: بنو مكرم طبعا مثل ما ذكرنا أيضا سابقا إن بنو مكرم ربما يكون بدايتهم الفعلية مع عمان أتت في بعد هذه الإمامة، ولكن بنو مكرم طبعا لم تشر إليهم المصادر العمانية.
1: نعم.
0: حتى الإمام نور الدين سالم يقول يعني استفسر عن هذه النقطة لم يوجد، ولكن وجدت في بعض المصادر العربية كمثل ابن خلدون وابن الأثير، وذكر ابن خلدون وابن الأثير اتفقوا على أن هؤلاء بني مكرم هم من وجهاء عمان، وهذا يدل على أنهم عمانيون في الأساس، ولكن ينتموا إلى القبائل غير واضح. وطبعا هم في البداية كان لهم ارتباط ببني بويه، ولكن فيما بعد هفكوا هذا الارتباط وأصبحت هذه الأسرة تتولى عمان بدون اللجوء إلى أو بدون تعيين من بني بويه، إنما ظلوا يتوارثونها طبعا كابرا عن كابر. ومن ضمن أمراء هذه الإمارة الحسن بن مكرم اللي هو تولى في 390 هجرية، طبعا هو الرجل الوحيد الذي كان له علاقة ببني بويه، ثم ابنه العلي بن حسن، ثم علي بن هطال، أبو محمد بن القاسم بن مكرم.
1: نعم. طيب يعني بعض الروايات التاريخية تذكر بأنه قامت لبني الجنندة إمارة في قلهات خلال القرن الخامس الهجري بالتزامن مع إمارة بني مكرم، هل من معلومات محددة في هذا الموضوع؟ هل هذه أيضا صحيحة؟
0: هذه أيضا من ضمن الروايات التي ذكرتها المصادر غير العمانية.
1: نعم.
0: ومثل ما يقول نور الدين السالمي أهل عمان أدرى بتاريخهم وأدرى بعشعهم، ولكن لابد أن نذكر هذه الرواية التي ذكرت في هذه المصادر وخاصة عند ابن خلدون بالتحديد، ذكر أن آل الجلندة قامت لهم إمارة في قلهات.
1: نعم.
0: ويبدو أن ربما في هذه المنطقة منطقة الجبال الحجر الشرقي من الطائين إلى قلهات وغيرها، هذه المنطقة ربما خضعت لفرد ينتمي إلى قبيلة بني آل الجلندة، وبالتالي سموها أطلق عليها على أنها إمارة آل الجلندة، وكان ذلك في عام 448 هجرية.
1: نعم. طيب يعني أستاذ ناصر، هل لهم أثر كان؟ هل لهم أحداث؟ هل لهم تأثير؟
0: لا ما
1: على أحداث مجرى أحداث التاريخ العماني في تلك الفترة؟
0: هذه المعلومة البسيطة أقل من سطر التي ذكرها ابن خلدون، ولا توجد أي مصادر. فعليا آل الجلندة انتهى تأثيرهم السياسي في عمان خاصة بعد الإمامة الوارث بن كعب الخروصي، وهو الذي يعتبر أول أئمة الإمامة الثانية على حسب هذا التقسيم، انتهى فعليا، ولم تذكر المصادر لهم أي دور لآل الجلندة بعد الوارث بن كعب.
1: نعم. طيب يعني على الرغم من كل هذه الإسقاطات التي ذكرتها في عهد الإمامة الثالثة في عمان، لكن هناك من يذكر أن الدور العلمي للعمانيين ما زال موجودا في هذه الفترة، يعني ازدهرت بعض الفترات العلمية وبعض السنوات العلمية في هذه الإمامة، فنود الحديث عن النشاط العلمي في عهد الإمامة الثالثة، لكن بعد أن نتوقف أيضا مع فاصل قصير، بعده نعود معكم مجددا مستمعين الكرام لاستكمال هذه الرحلة التاريخية في برنامجكم من التاريخ العماني والحديث عن دولة الإمامة الثالثة.
2: من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.
1: الإمامة الإباضية الثالثة. الإمامة الإباضية الثالثة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من التاريخ العماني، والحديث عن الإمامة الإباضية الثالثة. وبعد أن تحدثنا عن العوامل والأسباب التي أدت إلى قيامها، أبرز أئمتها ثم أهم الأحداث التاريخية المرتبطة بها، نتكلم في المحور الأخير حول النشاط العلمي في عهد الإمامة الثالثة. وأيضا نرحب من جديد بضيفنا العزيز الباحث الأستاذ ناصر بن سيف السعدي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أستاذ ناصر، الآن الحديث عن النشاط العلمي، يعني على الرغم من أن الإمامة الثالثة كانت إمامة ضعيفة بعض الشيء، غير أن فتراتها الزمنية شهدت نشاطا علميا ملحوظا، فما الأسباب إلى ذلك؟ ثم هل هذه العلاقة علاقة طبيعية؟ هناك يعني ضعف سياسي وهناك نشاط علمي؟
1: النشاط العلمي في هذه الإمامة طبعا مرتبط بالنشاط العلمي قبيل هذه الإمامة، في إمامة عهد السلطة بن مالك تحديدا. وطبعا هناك الكثير من العلماء الذي ظهروا قبيل هذه، وامتد بهم العمر إلى إمامة الإمامة الثالثة، وطبعا وبعضهم من قتل في هذه قبل هذه في الأحداث السياسية التي حدثت، مثل الحواري بن عبد الله الحداني والفضل بن الحواري الذي قتلوا في واقعة القاع في صحار اللي هي بين النزارية واليمانية. أيضا من العلماء الذين امتد بهم العمر إلى الإمامة الثالثة أبو المؤثر اللي هو السلط بن خميس، وهذا لهذا العالم كانت الكثير من المواقف السياسية، وكان من أكثر العلماء حماسا في الدفاع عن السلط بن مالك، وكان من أكثر الناقمين والمتحاملين على موسى بن موسى. وأيضا هذا العالم امتد به العمر إلى أن وصل إلى أن دخول القرامطة في عمان في الإمامة الثالثة، وله طبعا بعض المواقف، فرفض أن يحرق بيوتهم رغم أنهم يعتبرون كعدو خارجي، ولكن طبعا بسبب الموقف الفقهي والموقف الشرعي، وهذا دليل أن العلماء بعض العلماء لم كان تحركهم الأهواء السياسية، ولكن داخليا حركتهم للأسف، فرفض هدم بيوت القرامطة لأنهم من أهل القبلة. أيضا من ضمن العلماء العزان بن الهزبر وغيره. طبعا هذه بالنسبة للعلماء الذين كانوا موجودين قبيل الإمامة، ثم طبعا امتد بهم العمر إلى الإمامة الإباضية الثالثة. أيضا من أهم العلماء هو محمد بن جعفر، وبنتكلم عنه بالتفاصيل لاحقا، ثم أيضا عبد الله بن نبهان بن عثمان النزوي. أما حول الأسباب أو السؤال التي دفعت إلى أن هذه الفترة شهدت نشاطا علميا، أولا هذا السبب أن العلماء بعضهم كانوا هؤلاء أغنياء، وكانوا يوقفون الأموال من مالهم الخاص للتعليم. أيضا الصراع السياسي أنتج صراعا فكريا وثقافيا، فكثرت المؤلفات في السبب فقط، لكل طائفة تؤلف الرد على الطائفة الأخرى، فلذلك ظهرت الكثير من المؤلفات في تلك الفترة. هذا السبب، يعني سبب كان سبب سياسي، وأيضا كان موقف بعض العلماء الذين كان لديهم اهتمامات علمية وكانت لديهم ميسورين الحال، فكانوا يصرفون على التعليم وعلى تدريس من كان يرغب في التعليم.
0: طيب، من أبرز العلماء الذين نبغوا في عهد هذه الإمامة؟
1: مثلا أبو عبد الله نبهان بن عثمان النزوي، مثلا كان من سمد نزوة، وكان يعتبر من العلماء الذين كان عليهم مدار العلم في زمانه. وعاصر أبو المؤثر ومحمد بن جعفر، وطبعا ولكن كان هذا الرجل محايد، فلم تكن له موقف معين من الصراع، فيقول أبو سعيد الكدمي لم نعلم له قولا في الأحداث، وهو كان طبعا أعرج. وطبعا هو كان قيل في ذلك الفترة تقوم عمان اليوم على أعرج وأصم وعلى أعمى، فكان طبعا هذا أبو عبد الله نبهان أعرج ومحمد بن جعفر أصم،
0: والأعمى
1: أبو الحواري.
0: طيب، يعني هؤلاء العلماء كان اهتماماتهم يعني اهتمامات فقهية.
1: نعم.
0: طيب، يعني هل كانوا يتركزون في مكان معين في عمان أنذاك، نزوة، رستاق، إزكي، أم كان امتدادهم وانتشارهم في مختلف الأماكن؟
1: هي عمان الداخل وخاصة إزكي ونزوة كانت هي يعني هي حاضرة الثقافة والعلم والأدب في ذلك الوقت. نعم. فلذلك أغلب العلماء كانوا أما من إزكي، بعضهم من نزوة، وحتى كان اللي يحب من كان يرغب ويطمع إلى العلم كان يذهب إلى نزوة وإلى منطقة. وأيضا هذه نلاحظ أن أصحاب المدرسة الرستاقية كانوا أكثر تأليفا من المدرسة النزوانية، وطبعا هذه سميت سوف نتحدث عنها لاحقا حول تسمياتها. من ضمن أهم العلماء لا بد أن نطرقهم وبشكل سريع، مثل ما ذكرنا أبو نبهان، أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري، وهو طبعا من تنوف من نزوة، وعاصر كل من محمد بن محبوب ومحمد بن جعفر وأبو المؤثر، وهذا دليل أن عاصر الإمام السلط بن مالك. أيضا أبو عبد الله محمد بن روح، وهو كان أيضا من سمد نزوة وكان من معاصرين القرامطة، وأيضا له سيرة في الأحداث التي وقعت في تلك الفترة. الوليد بن مخلد الكندي كان من عالم، ولكن كان من أنصار موسى بن موسى وراشد بن النضر. الشيخ أيضا أبو الحسن البسيوي تتلمذ على يد ابن بركة، سوف نتحدث عنه لاحقا إن شاء الله.
0: طيب، يعني ذكرت أن التأليف كان في الرستاق أكثر غزارة من التأليف في نزوة، هل هناك أسباب واضحة؟
1: ليس الرستاق، عندما سميت المدرسة الرستاقية قلت هي المدرسة الرستاقية. وعلى فكرة ها المدرسة الرستاقية أغلب يعني مثلا ابن بركة اللي هو يعتبر رائد هذه المدرسة ليس من رستاق، وإنما هو من بهلة، ولكن سميت
0: مدرسة رستاقية،
1: سميت بالمدرسة الرستاقية، وسوف نتحدث عنها لاحقا لماذا سميت، نحاول أن نبحث في سبب هذه التسمية لاحقا.
0: طيب، هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم هل كانت لهم أدوار سياسية إضافة إلى أدوارهم العلمية المعروفة؟
1: نعم، هؤلاء العلماء كانوا في خضم الأحداث السياسية، وأثرت فيهم وتأثروا بها، وكانوا أيضا حتى مواقفهم منقسمين، فكان من الذي نصب الإمام هم العلماء، من الذي يعزل الإمام هم العلماء، من الذي يعطي شرعية الإمام هم العلماء. فلذلك فكان مثلا أبو الحسن البسيوي عندما سئل عن الإمام حفص بن الراشد شكك في العاقدين وشكك في بيعة الإمام وفي الإمام نفسه، فهذا دور سياسي لأنهم هم كانوا عليهم مدار الحكم والإمامة في تلك الفترة، ولذلك عندما يختلفون هم تختلف الأوضاع، عندما يتفقون تتفق الأوضاع.
0: نعم، طيب، يعني من أبرز علماء الإمامة الثالثة أيضا أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي، يعني ما دور هذه الشخصية، ما هي أدوارها العلمية والسياسية في عهد الإمامة الثالثة تحديدا؟
1: طبعا هذا محمد بن جعفر الأزكوي وهو من ضمن العلماء الذين قيل عنهم قامت على ثلاثة، أعرج وأصم وأعمى، أبو الحواري وأبو عبد الله نبهان بن عثمان. هذا الإمام عاصر السلط بن مالك والأحداث وغيرها، وكان طبعا له موقف هو وابنه الأزهر، كان موقفهم يميل إلى راشد وموسى بن النضر الذين عزلوا السلط بن مالك، وكان هذا الرجل متحاملا على أبو المؤثر بن السلط بن خميس، ولديه الكثير من المؤلفات العلمية، مثلا كتاب الجامع وهو جامع ابن جعفر، وهو من الكتب الفقهية المشهورة في عمان طبعا، وهو في الأساس من إزكي. طبعا أغلب أنصار موسى وراشد بن النضر هم من إزكي ومن القبائل النزارية أو قبائل بني سامة.
0: نعم، يعني أبرز مؤلفاته هو الجامع.
1: الجامع نعم.
0: له يعني كتب أخرى ذكرتك؟
1: لا، هذا له، هذا الكتاب له ويتكون من ثلاثة أجزاء، وهو مطبوع طبعته وزارة التراث والثقافة.
0: طيب، يعني أدواره السياسية هل له أدوار أخرى إضافة إلى دوره في قضية العزل؟
1: فيما بعد لم تذكر له دورا في الإمامة الإباضية الثالثة، ولكن ذكر أنه طبعا مواقفه في بعد عزل السلط بن مالك، وطبعا من المناصرين لراشد وموسى بن موسى الذين عزلوا السلط بن مالك.
0: نعم، طيب، يعني من العلماء الذين ذكرتهم أيضا ابن بركة أبو محمد عبد الله بن محمد الذي تنسب إليه المدرسة الرستاقية، فالحديث عن المدرسة الرستاقية.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، حصاد اليوم الإخباري نستهله بأبرز العناوين.
1: مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت، وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية، واستكمال الحزمتين 3 و 5 لطريق السلطان تيمور بن فيصل.
0: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزا 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
1: الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيا تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال وسط تواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.
0: بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس غزالي عثماني رئيس جمهورية القمر المتحدة بمناسبة العيد الوطني لبلاده. أعرب جلالة السلطان المعظم خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بالتوفيق والسداد في قيادة شعب بلاده الشقيق وتحقيق المزيد من الاستقرار والتقدم ولعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والازدهار.
1: وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية التهنئة إلى فخامة الرئيس البروفيسور آرثر بيتر موثاريكا رئيس جمهورية مالاوي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لفخامة الرئيس بتحقيق تطلعات شعب بلاده الصديق نحو مزيد من الإنجازات والتطورات على كافة الأصعدة.
0: بأكثر من 114 مليون ريال عماني أسند مجلس المناقصات مشروعات وأعمال تنموية وخدمية في قطاعات مختلفة بعدد من المحافظات، ومن أبرز المشاريع المسندة مشروع إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت ومشروع تصميم وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال أعمال طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة 3 والأعمال التكميلية على مشاريع الطرق في محافظة ظفار واستكمال الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء طريق السلطان تيمور بن فيصل الحزمة 5 طريق بوابة صحار وتوفير خدمات التموين والغذاء والنظافة والغسيل ومكافحة الحشرات للمستشفيات والمجمعات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة. ترأس الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد رئيس المجلس.
1: ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ليتجاوز 9,685,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام، مرتفعا بنسبة 2.6%.
0: وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمو تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني.
2: أكثر من 9,685,000,000 ريال عماني قيمة الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من هذا العام. وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن الأنشطة النفطية حققت نمواً تجاوز 4% لتبلغ أكثر من 3,035,000,000 ريال عماني. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الإيجابي لأنشطة النفط والغاز، إذ ارتفعت القيمة المضافة لنشاط النفط الخام بأكثر من 4% لتتجاوز 2,554,000,000 ريال عماني. كما سجل نشاط الغاز الطبيعي نمواً 6% لتبلغ قيمته المضافة أكثر من 481,000,000 ريال عماني. وفيما يتعلق بالأنشطة غير النفطية فقد ارتفعت قيمتها بنحو 2.5% لتتجاوز 7,039,000,000 ريال عماني. وأوضحت البيانات أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك ارتفع بنحو 6% لتبلغ قيمته 337,800,000 ريال عماني. في حين سجلت الأنشطة الصناعية انخفاضاً بنحو 1% لتبلغ 1,979,700,000 ريال عماني. أما الأنشطة الخدمية فسجلت ارتفاعاً بنحو 4% لتبلغ 4,721,800,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
1: أجرى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي اتصالات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث أوضاعهما السياسية في محاولة لإنهاء الصراع بين البلدين. يأتي ذلك قبيل انطلاق قمة مرتقبة لحلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة التركية أنقرة، والتي سيحضرها قادة الحلف لبحث بعض الملفات المتعلقة بالدول الأعضاء. من جهته أكد الكرملين أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف و جاريد كوشنر يستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو في إطار مواصلة جهودهما للتوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب.
0: ميدانيا، أعلنت أوكرانيا أن دفاعاتها الجوية تمكنت من تحييد 115 مسيرة من أصل 129 استخدمتها القوات الروسية في هجماتها على كييف منذ مساء أمس، مضيفة أنها تصدت للهجوم من خلال قوات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الأنظمة المسيرة التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية. من جهتها قالت السلطات المحلية في شبه جزيرة القرم إن هجوما أوكرانيا على شبه الجزيرة تسبب في مقتل شخص وإصابة 2 آخرين.
1: حذرت شبكة أطباء السودان من التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في مناطق غرب برا بولاية شمال كردفان، وسجلت الشبكة أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا.
0: في إطار المساعي الرامية إلى استئناف المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، نقلت مصادر إعلامية أن باكستان ستستضيف جولة جديدة من المفاوضات في 11 من الشهر الجاري.
3: على وقع حراك دبلوماسي متسارع تتجه الأنظار نحو إسلام أباد في 11 من يوليو الجاري، إذ تستعد العاصمة الباكستانية لاستضافة جولة حاسمة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في محاولة جديدة لحل الملفات العالقة التي لا تزال تظلل المشهد الإقليمي. 3 ملفات كبرى تتربع على طاولة المباحثات: مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسبل التعامل مع العقوبات الأمريكية، ومعضلة الأصول الإيرانية المجمدة. ففي حين تصر واشنطن على ربط أي تخفيف للعقوبات بضمانات مكتوبة وامتثال إيراني صارم لمعايير الرقابة النووية، تتمسك طهران بحقها في حرية التصرف بأصولها المالية بعيدا عن الاشتراطات التي تصفها بالتعجيزية. تأتي هذه الجولة تحت ضغط التوازنات الميدانية، إذ تسعى القوى الدولية لاحتواء التوتر المتصاعد، خاصة بعد تراجع خيارات التصعيد العسكري المباشر في منطقة الخليج ومضيق هرمز. وتراهن الأطراف على أن الدبلوماسية الباكستانية قد توفر مساحة لتقريب وجهة النظر بعيدا عن التصلب الذي طبع جولات سابقة من المفاوضات. تضع هذه المباحثات الأطراف أمام اختبار حاسم لقدرتها على تحويل التهدئة الهشة إلى واقع استراتيجي مستقر، فبينما تتصادم الرؤى حول استحقاقات الملف النووي ومصير العقوبات، يبدو المشهد الدولي في حالة ترقب قصوى لنتائج هذه المساعي التي قد ترسم ملامح المرحلة المقبلة للمنطقة.
1: على صفيح التصعيد العسكري، تبقي إسرائيل الأراضي الفلسطينية ولبنان خدمة لأهداف انتخابية، وتمارس التسويف بشأن الاتفاقات السياسية الرامية لوقف إطلاق النار دائم.
4: يعيد الاحتلال الإسرائيلي تدوير المشهد في قطاع غزة، فالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية لا تدعم تصعيدا عسكريا جديدا في الوقت الراهن، وتطالب باستعادة ذلك بمزيد من الضغط على حركة حماس عبر المسار التفاوضي. ولأن العمل العسكري الموسع ليس الخيار الأول حاليا بالنظر إلى ملفات تبدو إسرائيليا أكثر سخونة وهي إيران ولبنان، تبقي إسرائيل قطاع غزة تحت سيطرتها بأسلوب آخر هو تقييد حياة السكان، فالمعابر لا تعمل كما يجب والقيود الصارمة تطال المساعدات بما فيها الأساسية اللازمة للحياة، إلى جانب التسويف السياسي لعرقلة تقدم وقف إطلاق النار. الحديث عن عمل عسكري موسع مؤجل في غزة لا يعني عدم تعرضها للهجمات المحدودة. الطيران الإسرائيلي يشن الغارات من وقت لآخر، وكذلك المدفعية تدك المناطق الشرقية مع استهداف لخيام النازحين بالرصاص الثقيل، ما تسبب في سقوط ضحايا بين شهيد وجريح، إلى جانب مواصلة الجيش توسيع نطاق الخط الأصفر في عمق الجزء الغربي لقطاع غزة المنهك من سنوات الحرب وتبعاتها المتمثلة في شبه انهيار كامل لمفاصل الحياة، حيث الخيام والسواد الأعظم من السكان، والإعمار متوقف، شبكة المياه والصرف الصحي متهالكة، والخدمات الطبية في أسوأ حالاتها، وغيرها الكثير من إشكاليات تحيل السكان إلى أحياء على هامش الحياة. استهداف إسرائيل لا يقتصر على غزة، فالضفة الغربية تطالها مخططات التهويد والاستيطان لتوسيع السيطرة الإسرائيلية. في السياق صنفت إسرائيل أكثر من 140 موقعا أثريا فلسطينيا كمواقع أثرية إسرائيلية، خاصة في منطقة دورة بالخليل حيث البيوت والكهوف الفلسطينية القديمة. واستمرت اقتحامات الجيش الإسرائيلي لمدن نابلس والخليل وطول كرم وجنين وأريحة وقراها، واعتقل الجيش شبانا، كما اعتدى مستوطنون إسرائيليون على أراض زراعية وأحرقوا بعض الممتلكات الفلسطينية خاصة في منطقة نابلس، في وقت يتواصل الاستهداف لمدينة القدس وبلداتها والمسجد الأقصى بغرض التهويد الكامل. إسرائيل تجمد إلى حين مخططات التصعيد الموسع ضد غزة، لكنها تبقي مخططات مشابهة ضد لبنان حاضرة. مصادر إسرائيلية أفادت أن الإدارة الأمريكية ضغطت باتجاه عدم تفجير إسرائيل الأوضاع في لبنان بهدف عدم عرقلة الاتصالات مع إيران، وعليه قرر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي تأجيل الهجوم على منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، لكن جيش الاحتلال واصل عمليات نسف المنازل في بلدات طلوسة وبيت يحون مع استهداف بالمدفعية لبلدتي برعشيت ودير سريان. حالة لا سلم ولا حرب ورقة تستخدمها إسرائيل في الأوقات التي لا ترغب فيها بالتعاطي مع الحلول السياسية، لكنها تتجنب المواجهة بترك الأوضاع معلقة. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: تواصل فرق الإنقاذ في فنزويلا البحث عن ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزالين اللذين ضرباها في 24 من يونيو الماضي، وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع حصيلة الضحايا إلى نحو 3000 شخص. وقالت وزارة الاتصالات الفنزويلية أن أكثر من 16,000 شخص تضرروا بعد فقدان منازلهم.
1: أشرف رئيس كوريا الشمالية كيم جون جون على تجارب أسلحة خاصة بالمدمرة كانغون، التجارب التي أجريت على المدمرة التي تزن 5,000 طن شملت إطلاق الصواريخ كروز واستخدام وسائل حرب إلكترونية. وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية فقد أجريت التجارب يوم الجمعة الماضي بعد أقل من أسبوعين من دخول مدمرة أخرى هي تشوي هيون التي تزن أيضا 5,000 طن.
0: أعلنت الصين وروسيا إجراءهما مناورات بحرية مشتركة سنوية قبالة سواحل الصين خلال الشهر الجاري. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان التدريبات في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغ داو شرق الصين، مضيفة أنه عقب انتهاء التدريبات ستتوجه بعض القوات من الجانبين إلى مناطق محددة في المحيط الهادئ لتنفيذ دوريات بحرية مشتركة، مشيرة إلى أن هذه التدريبات تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين. وقعت شركة تنمية نفط عمان 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية تتركز في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتنمية قدرات الشباب بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3,500,000 عماني.
1: وتعكس هذه الاتفاقيات مسار التحول المؤسسي للشركة نحو دور أكثر شمولا وتأثيرا يتجاوز العمليات التشغيلية التقليدية.
5: وقعت شركة تنمية نفط عمان 9 اتفاقيات للمسؤولية الاجتماعية بإجمالي يتجاوز 3.5 مليون ريال عماني لدعم قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب، وبجهود تعكس التزامها بدعم التنمية المستدامة. وتحدث الإذاعة سلطنة عمان المهندس محمد بن علي الأغبري مدير الشؤون الخارجية والعلاقات الحكومية والاتصالات بشركة تنمية نفط عمان.
6: انعكاس رحلة التحول المؤسسي لعمان تسعى إلى تحقيق وتعظيم الفائدة القصوى لهذا الوطن العزيز. ركزنا على فئة الشباب، ركزنا أيضا على خلق وظائف للباحثين عن عمل، وأيضا التدريب المهني من اتفاقية مع وزارة التعليم لتدريب الكهربائيين.
5: وشملت المبادرات استمرار برنامج المنح الدراسية لتمكين 150 طالبا وطالبة وتطوير البنية الرقمية في المدارس الحكومية، وإطلاق برامج لتأهيل الطلبة وصقل مهاراتهم في برنامج تميز لـ20 طالبا مجيدا، إلى جانب توفير 250 فرصة تدريب عملي لطلبة تخصص الهندسة. وأضاف سعادة الدكتور عبد الله بن علي الشبلي وكيل وزارة التعليم للتعليم العالي:
7: يأتي توقيع هذه الاتفاقيات حقيقة في إطار الشراكة المستمرة والمتجددة مع شركة تنمية نفط عمان، وحقيقة نلاحظ تكامل بين هذه الاتفاقيات تغطيتها لمختلف أنشطة وزارة التعليم. نلاحظ أيضا أن أحد الاتفاقيات تعزز الابتعاث لخريجي دبلوم التعليم العام داخليا، وبعد ذلك يوجد أيضا برنامج إثرائي للمتميزين من هذا الطلاب.
5: وفي مجال تمكين الشباب تواصل شركة تنمية نفط عمان دعم برنامج مستعد لإعداد الشباب بالمهارات القيادية والمهنية لأكثر من 500 من الشباب العماني، فيما عززت جهودها البيئية باتفاقية مع هيئة البيئة لإنشاء منظومة ذكية لرصد جودة مياه البحر والإنذار المبكر بمخاطر التلوث. كذلك أضاف الدكتور مجاهد بن رافع البوسعيدي مدير عام مستشفى جامعة السلطان قابوس:
8: نظرا لندرة التخصصات في هذا المركز، الاتفاقية بمساهمتها في تدريب الكوادر وتأهيل الخبرات بتساهم في توفير رعاية صحية تخصصية اللي هي من أهم أهداف المدينة الطبية الجامعية.
5: كما تضمنت الاتفاقيات مبادرات صحية نوعية، من بينها دعم تدريب الكوادر الوطنية في طب الأطفال التطوري وإنشاء عيادة جديدة للعظام بمستشفى خولة، إضافة إلى تمويل وحدة للحوادث والطوارئ بمستشفى الجازر. لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
0: اطلع معالي الدكتور محمد بن ناصر الزعابي أمين عام وزارة الدفاع على فعاليات التمرين الاستراتيجي صنع القرار 13 بكلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، واستمع معاليه وعدد من كبار الضباط إلى إيجاز عن التمرين، واطلعوا على ما يقدمه المشاركون من تفاعل لأحداث ومسارات التمرين.
1: أكدت هيئة البيئة مواصلة سلطنة عمان تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية في إطار استراتيجية عمان للبيئة ومستهدفات رؤية عمان 2040. جاء ذلك خلال اللقاء المشترك التي عقدته الهيئة بولاية إبرة في محافظة شمال الشرقية لاستعراض حصيلة أعمالها وإنجازاتها، واستعرض اللقاء الإطار المؤسسي والتشريعي للهيئة الذي يختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية وتأمين سلامة البيئة.
0: حصدت غرفة تجارة وصناعة عمان جائزة الريادة المؤسسية الحكومية في دعم وتمكين الامتياز التجاري، وذلك خلال مشاركتها في المعرض المصري السعودي الدولي للامتياز التجاري بالعاصمة القاهرة. جاءت الجائزة تقديرا لجهود الغرفة الرائدة في تطوير منظومة الامتياز التجاري في سلطنة عمان.
1: حققت مبادرة أوكيو الخضراء نتائج نوعية أسهمت في دعم الأمن الغذائي وتعزيز الاستدامة الزراعية والبيئية، وتم إنتاج وتوزيع أكثر من 270 ألف شتلة من الأشجار المثمرة والبرية في مختلف محافظات سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تسهم في امتصاص ما يقارب 8000 طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون، ومن المؤمل أن يتجاوز العائد الاقتصادي للمبادرة 10000 طن من الفاكهة خلال السنوات المقبلة بقيمة سوقية تزيد على 4 ملايين ريال عماني.
0: بدأت وزارة الصحة بالتعاون مع مؤسسة الصحة الوقفية أثر استقبال طلبات النسخة الثانية من مبادرة علاج مستحقي الزكاة المسجلين لدى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. الدكتورة بدرية بنت محسن الراشدي المدير العام للخدمات الصحية والبرامج بوزارة الصحة.
9: هذه المبادرة إضافة نوعية تركز على هذه الفئة من أفراد المجتمع، وبالتالي هي ستساهم في تقليل مواعيد. فأي إنسان عنده موعد أكثر من شهر أكتوبر 2026 وأي موعد بعد هذا التاريخ سيتم تقريبا إن شاء الله، وسيتم إجراء عمليات في القطاع الخاص قبل نهاية العام في أكتوبر نوفمبر وفي ديسمبر، سيساهم في تقليل قوائم الانتظار، سيتيح الفرصة أيضا للمواطنين اللي من غير مستحق الزكاة أنهم مواعيدهم تتقدم، يعني لأنه صارت مواعيد فاضية بحيث أن احنا انتهينا من قائمة هذه الفئة. حاليا مبادرة تنفذ في جميع محافظات السلطنة، فهي ليست خاصة بمحافظة أو ولاية معينة. من ناحية الخدمات حاليا احنا نقدم بعض الأنواع العمليات، أيضا الفحوصات التشخيصية، مستقبلا أكيد بنضيف بعض أنواع العمليات الأخرى، لأن الشرط أن تكون هذه العمليات متوفرة وأنه من يجريها استشاري في القطاع الخاص. فوزارة الصحة تتأكد أنه الذي سيجري العملية هو استشاري في القطاع الخاص، ففور وجود عدد كبير من الاستشاريين في تخصصات أخرى سيتم إضافة هذه التخصصات أيضا في المبادرة في السنوات القادمة.
1: تزخر سلطنة عمان بالعديد من المعالم والوجهات الطبيعية والتراثية والسياحية، ومنها قرية ميبام الوادعة بين أحضان الجبال في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.
10: حين نتحدث عن روعة الطبيعة بعبق التاريخ، تكون الوجهة إلى قرية ميبام، إحدى الجواهر الكامنة في وادي طيوي بنيابة طيوي التابعة لولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، حيث ترسم الجبال الشامخة والخضرة الوارفة لوحة طبيعية خلابة. وتتميز القرية بطبيعتها الآسرة، حيث تنتشر أشجار النخيل والموز والليمون، وتنساب مياه الأفلاج والبرك الطبيعية لتضفي على المكان جمالا فريدا يجعله وجهة محببة للزوار وعشاق المكان. كما تحتفظ ميبام بموروثها الاجتماعي العريق، حيث ما زالت البيوت التقليدية والعادات الأصيلة تعكس روح التكاتف والترابط بين الأهالي في صورة تجسد عمق العلاقة بين الإنسان العماني وبيئته. ومع ما تمتلكه القرية من مقومات طبيعية وتراثية وما تشهده من اهتمام بالتنمية والسياحة، تواصل ميبام حضورها كوجهة واعدة تجمع بين سحر الطبيعة وأصالة المكان، لتبقى إحدى أجمل القرى العمانية التي تروي حكاية من الجمال والأصالة. بين خرير المياه وخضرة المدرجات الزراعية وعراقة المكان، تبقى ميبام وجهة من الوجهات التي تأسر القلوب ببساطتها وجمالها الطبيعي.
0: قررت دول أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من أغسطس المقبل، وعقدت الدول السبع الأعضاء اجتماعا عبر الاتصال المرئي لمراجعة مستجدات السوق النفطية وأفاقها المستقبلية. اعتمد الاجتماع تنفيذ تعديل في مستويات الإنتاج قدره 188 ألف برميل يوميا من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أعلن عنها عام 2023.
1: ونصل الآن إلى الأخبار الرياضية، حيث تأهل منتخب فرنسا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه الصعب على الباراغواي بهدف نظيف ضمن دور 16 على استاد فيلادلفيا ليضرب موعدا مع منتخب المغرب في الدور المقبل. وجاء فوز فرنسا بهدف يتيم سجله كليان مبابي مهاجم ريال مدريد الإسباني ومن ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة بالتساوي في صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.
0: وتتجه الأنظار اليوم إلى ملعب ميت لايف، حيث يلتقي منتخب البرازيل مع نظيره النرويجي في مواجهة قوية ضمن منافسات دور 16 من بطولة كأس العالم 2026.
1: وضمن منافسات الدور 16 أيضا يواجه منتخب إنجلترا نظيره المكسيكي، ويعود المنتخب الإنجليزي إلى مدينة مكسيكو سيتي، وهو يسعى هذه المرة للتغلب على عبء الماضي، إذ خسرت إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم عام 1986 أمام الأرجنتين وودعت البطولة.
0: ارتباطا بالمونديال، حققت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا على مستوى الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم، حيث كشف الاتحاد الدولي للعبة إحصائية تبرز ارتفاع الحضور إلى أكثر من 8 ملايين متفرج، في حين تستضيف أمريكا 78 مباراة من أصل 104 مباريات مقابل 13 مباراة لكندا ومثلها للمكسيك.
1: في هذا مستمعينا نكون قد وصلنا إلى ختام حصاد اليوم الإخباري من إذاعة سلطنة عمان، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوط، وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة الشمال الشرقية، واستكمال الحزمتين 3 والـ5 لطريق السلطان تيمور بن فيصل.
0: ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا 9,600,000,000 ريال عماني خلال الربع الأول من هذا العام.
1: الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفيا تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال وسط تواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف.
0: في الختام مستمعينا الكرام، هذه تحيات الزميل أحمد بن عبد الله الندابي في التحرير، وفي التنفيذ الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي القراءة كان معكم زميلي خالد بن عبد العزيز العبري، وتحياتي سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم. ساعة طربية. ساعة طربية شجن مع الأنغام العربية.

ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

0: ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
1: علمني حبك أن أحزن

0: طربية.
1: أدخلني حبك سيدتي أذن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل

الرئيس. ساعة طربية عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، من إعداد وإخراج أيمن بن محمد الحبسي.

صلالة، السهل الخصب المبخر بعبق اللبان، الموانئ التجارية القديمة قدم الحضارات، ونسمات موسمها الخريفي تروي كل المساحات. استمعوا إلينا في ولاية صلالة وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 93.5 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: لا تصبح الأشياء أكثر مرئية عبر ضوء أكثر، ولكن عبر الزاوية الجديدة التي نراها بها.
1: عين على السينما. عين على السينما. إعداد عبد الله بن خميس البلوشي
2: ومازن بن حبيب المعيني.
1: تقديم عايدة بنت عيسى الزجالية
2: وسليمان بن علي المعمري.

0: إخراج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.
1: أهلا بكم أعزائنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي عين على السينما.

0: سنطوف اليوم في جولة سريعة حول العالم لنتعرف على بعض من أهم المهرجانات والتجمعات والفعاليات السينمائية العالمية من بين مئات المناسبات السنوية التي تحتفي بالفن السابع.
1: سنبدأ بأكثر التظاهرات السينمائية شهرة وشيوعاً في أنحاء المعمورة، وسنبدأ بمناسبة جوائز الأوسكار.
0: تشرف أكاديمية العلوم والفنون على هذه الجائزة السنوية منذ عام 1927،
1: ويقام حفل توزيع جوائز الأوسكار عادة في فبراير من كل عام في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وسط ترقب عالمي متزايد.
0: كما يقام في مدينتي سانتا مونيكا ولوس أنجلوس أيضا سوق الفيلم الأمريكي الذي تأسس في عام 1981. تتم إقامة السوق على مرتين في العام ابتداء من عام 2004، ويهتم بعض الموزعين المستقلين العرب بانتقاء الأفلام التي تعرض في هذا التجمع بغرض تسويقها لاحقا في السوق العربية.

0: نتجه إلى بريطانيا التي تحتفل في يناير من كل عام بالسينما المحلية والعالمية وتوزيع جوائز فيما يعرف بالبافتا. ورغم كونها مناسبة مستقلة وتقليدا بريطانيا عريقا، إلا أن ظلال جائزة الأوسكار الأمريكية تنسحب عليها.
1: ولهواة الأفلام يمكنهم الذهاب إلى مهرجان لندن السينمائي الذي يقام في أكتوبر من كل عام، ويعد محفلا كبيرا للنشاط السينمائي، إذ تتعدد في جدوله الندوات والمؤتمرات، كما يعرض عددا كبيرا من الأفلام دون ما مسابقة.
0: وإذا ما حلقنا إلى برلين فسنتعرف على أحد أعرق المهرجانات السينمائية العالمية المسمى باسم مدينته. وكان مهرجان برلين السينمائي العالمي يعد في السابق نقطة لقاء بين الأوروبيتين الشرقية والغربية، والآن لا يزال يشكل نقطة لقاء عالمية، وإن كان يركز على الأفلام الأمريكية التي تنال ترشيح جوائز الأوسكار، ويقيم سوقا أوروبية ويعرض الأفلام الألمانية الجديدة.
1: ومن مدينة برلين الألمانية نطير إلى مدينة كان الفرنسية، حيث يعد مهرجان كان السينمائي الدولي أكبر مهرجانات العالم وأكثرها حضورا من قبل السينمائيين والإعلاميين. يعود جزء كبير من نجاحه إلى الموقع الجغرافي السياحي على لسان البحر، ويتضمن المهرجان مسابقة سنوية دولية، كما يتضمن أسبوعا للنقاد مع لائحة أفلام خارج المسابقة وقسم على هامش المهرجان بعنوان نصف شهر المخرجين. ويعد المهرجان سوقا عالمية مهمة.
0: وإذا ما أردنا أن نتعرف على أكثر المهرجانات تواصلا فسنتجه إلى أدنبرا في جمهورية إيرلندا، حيث لم ينقطع مهرجان أدنبرا السينمائي الدولي عاما واحدا منذ إنشائه في عام 1959، على عكس بعض المهرجانات الأخرى مثل مهرجان برلين وكان وفينيسيا التي انقطعت لسنوات بسبب الحرب العالمية الثانية.

0: يتجه السينمائيون الشباب غالباً إلى سويسرا للمشاركة في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي العريق. انطلق المهرجان في بدايته كقبلة مخصصة للسينمائيين الموهوبين الجدد ممن أنجزوا فيلماً أو فيلمين، وأسهم المهرجان بناء على هذه القاعدة في اكتشاف العديد من الطاقات الجديدة والمواهب العالمية والعربية، إلا أنه تحول إلى مسابقة دولية لاحقاً ليتضمن الأفلام عامة من كل حدب وصوب دون تخصيص للمواهب الجديدة.
1: أما بالنسبة لمهرجان موسكو الدولي فقد كان يعد لقاء عالميا مهما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، ويعاني من صعوبات عديدة في نسخه الجديدة، إلا أنه يتضمن مسابقة دولية بالإضافة إلى تظاهرات جانبية تقوم على عرض أفلام روسية جديدة.
0: يقام مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي في أسبانيا، حيث يخوض منافسة حامية مع المهرجانات الكبيرة الأخرى من نفس جيله الذي استمر أكثر من 50 عاما. تتطلع إليه العديد من دول أمريكا اللاتينية كونه المهرجان اللاتيني الأول بالنسبة لشعوب تلك المنطقة.

0: تحتفي جمهورية التشيك بالسينما من خلال مهرجان كاروليفاري الذي تتضمن فعاليته مسابقة وعروضا دولية. كان مهرجان كاروليفاري مهرجانا صغيرا يقام بالتناوب مع مهرجان موسكو السينمائي الدولي مرة كل عامين، إلا أنه خلال السنوات القليلة الماضية أصبح من أهم المهرجانات في أوروبا الشرقية بشكل خاص وأوروبا بشكل عام.
1: ومن أشهر المهرجانات الأمريكية الحديثة نسبيا مهرجان السان دانس الذي يقام في مدينة بارك سيتي بولاية يوتا الأمريكية. يتضاعف عدد سكان المدينة الذي يبلغ ما يقارب 8000 في أيام المهرجان الشتوية ليصل إلى ما يقارب 40000 نسمة. يقام المهرجان عادة في يناير من كل عام وسط أجواء ثلجية مميزة، ويهتم بالدرجة الأولى بالسينما الشابة والمستقلة، إلا أن ذلك لم يمنع شركات هوليوود من اقتحام هذه التظاهرات سعيا منها إلى الحصول على أفلام تكلفها القليل لتربح الكثير منها لاحقا. على الرغم من ذلك يظل مهرجان السندانس أهم المهرجانات السينمائية الأمريكية الحديثة.
0: ويقام في إيطاليا مهرجانان سينمائيان عالميان، الأول يقام في تورمينا وهو شبيه بمهرجان لوكارنو السويسري من حيث اهتمامه بالسينمائيين الشباب والجدد، ويعد من المهرجانات العريقة كونه تعدى 50 دورة من تأسيسه. أسهم مهرجان تورمينا في التعريف بالكثير من السينمائيين العرب الذين خرجوا بنتائج جيدة.
1: أما المهرجان الإيطالي الثاني الذي سنتحدث عنه هو مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ويعد واحدا من أهم المهرجانات الثلاثة الكلاسيكية الكبيرة جنبا إلى جنب مع مهرجاني برلين وكان. أسسه الزعيم موسوليني عالميا وعانى الكثير من تنازع التيارات السياسية التي عصفت به وأدت إلى تغيير عدد كبير من مدرائه، إلا أن برنامجه الفني يتضمن مسابقة دولية كبيرة وأقساما موازية خلال أيامه، كما تشهد لياليه العديد من العروض المتأخرة.

0: ومن ضمن المهرجانات السينمائية التي تقام في الدول العربية ننتخب عددا منها في هذا العرض، ونبدأ بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي أقام دورته الأولى في عام 1975، ويعد أول مهرجان سينمائي يقام على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط في فترة كان للسينما المصرية حضور متميز يتمتع اليوم بسمعة عالمية جيدة من بين المهرجانات العالمية.
1: وفي سوريا افتتح مهرجان دمشق السينمائي الدولي عام 1979 دورته الأولى بعد أن اتخذ تسميات وصيغ مختلفة في فترات زمنية سابقة. تحول المهرجان في عام 2001 من مهرجان إقليمي مخصص لآسيا وأمريكا اللاتينية والبلدان العربية إلى مهرجان دولي يشرع أبوابه أمام مختلف دول العالم.
0: وتحتفل تونس بمهرجان قرطاج السينمائي الدولي مرة كل عامين بالتناوب مع أيام قرطاج المسرحية. يعد المهرجان من المهرجانات السينمائية العربية العريقة جنبا إلى جنب مع مهرجاني القاهرة ودمشق الدوليين.
1: أما المهرجان الأخير الذي سنتناوله في هذه الحلقة فهو مهرجان مسقط السينمائي الدولي الذي يعد من المهرجانات الحديثة، وأقيمت الدورة الأولى لهذا المهرجان عام 2000 وتبعتها الدورة الثانية عام 2002 والثالثة في 2003، بينما تزامنت دورته الرابعة في يناير من عام 2006 مع عرض فيلم البوم وهو أول فيلم سينمائي عماني.

0: مع التحيات
1: عبد الله بن خميس البلوشي،
0: مازن بن حبيب المعيني،
1: عايدة بنت عيسى الزجالية،
0: سليمان بن علي المعمري،
1: والمخرج يوسف بن حبيب بن إبراهيم.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. السويق، امتداد الباطنة عبر الساحل واتصال الأودية بالداخل، أثر العلماء المبهر وشواهد الحاضر المزهر. استمعوا إلينا في ولاية السويق.

وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 91.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في كل مكان.

0: المجال
1: أرض السفن
0: مجال
1: ميناء السفن مجال
0: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان. واصلنا حديثنا في 3 حلقات سابقة عن النظام السياسي والعسكري في مجان. طبعا كل مرة نتحدث عن جانب معين. تحدثنا أيضا في الحلقات السابقة أيضا عن النظام الزراعي، النظام التجاري، النظام الملاحي، وعن التطور المستوطنات البشرية في السلطنة وتطور وجود الإنسان في مجان. إن شاء الله في هذه الحلقة نواصل الحديث عن النظام السياسي. قلنا أن بداية يعني تكون الدويلات أو الحضارة في المنطقة خاصة في بلاد الرافدين وغيرها بدأ منذ 3400 قبل الميلاد، بعدها فترة وجيزة، وبسبب التواصل الحضاري بين مجان وبين المناطق القريبة منها بلاد فارس، بلاد الرافدين وغيرها، بدأ النشاط البشري يتطور في مجان. نهاية 1400 قبل الميلاد أيضا بدأ تطور إنتاج النحاس، بدأت أيضا الواحات في المناطق الداخلية تظهر منذ 3100 قبل الميلاد. المناطق الساحلية طبعا ظهرت منذ 1400 قبل الميلاد، مواقع عديدة اكتشفت، أكثر من 100 موقع اكتشف من مسقط إلى ظفار. هذه المواقع اكتشفت في مسقط رأس الحمراء، في قريات خور الملح، في صور وادي شاب، رأس الحد، رأس الجنز، في جعلان بني أبو علي السويح، وغيرها من المواقع كثيرة. بعدها طبعا بفترة يعني منتصف 1300 قبل الميلاد بدأ يظهر أول ظهور لاسم مجان في السجلات بلاد الرافدين. يعني منذ منتصف القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد ظهر لأول مرة اسم مجان في نص مسماري. طبعا مجان ونشاطه كان قبل هذا، يعني يسبق هذا بكثير، يعني منذ منتصف 1400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يكون بشكل واضح جدا. تطورت مهنة الصيد إلى الصيد في أعالي البحار، تطورت الملاحة أيضا، أصبح هناك في تبادل تجاري واضح بين المناطق الداخلية في الواحات الزراعية والمناطق الساحلية، وأيضا أصبح في تبادل تجاري بين مجان ومناطق أيضا أخرى قريبة منها خارج مجان. لكن احنا نتكلم عن أول ظهور الاسم مجان، ظهر منذ القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد وفي نص مسماري. طبعا النص المسماري يعود إلى حضارة سومر وأكاد، وخاصة فترة حكم الملك يعني الشهير اللي أسس مملكة أو إمبراطوريته في بلاد الرافدين اللي هو سرجون الأكادي. طبعا معروفة أن مجان كانت يعني لها ثروة كبيرة من النحاس وأيضا معدن آخر يسمى ديورايت، جذب يعني كثير من الفاتحين اللي هم طبعا يعني عظماء من حكم بلاد الرافدين للتواصل الحضاري مع مجان. فثروة مجان من النحاس جذب العديد من الفاتحين ذوي الطموحات الكبيرة، ومن ضمنهم الملك القوي الإمبراطورية الأكادية مانشيتوشو. طبعا هذا أحد الحكام اللي حكموا الإمبراطورية الأكادية في بلاد الرافدين منذ 2400 قبل الميلاد. طبعا هذا أيضا الابن أيضا مشهور نارام سن، وهذا طبعا أيضا من الملوك اللي كان أيضا في تواصل حضاري بينه وبين مجان، وأيضا ذكرت السجلات في بلاد الرافدين هذا التواصل. وادعى مانشيتوشو هذا الحاكم أنه استولى على 32 حصنا عسكريا في الواحات وأبراجها. يعني هذا الحاكم اللي حكم الإمبراطورية الأكادية في بلاد الرافدين، يعني في سجلاته وجد أنه هو يعني استولى على 32 حصنا عسكريا في بلاد مجان، وهذا يدل أن أيضا أن هناك في تواصل بين يعني الحضارتين، وأيضا يمكن يكون هذا التواصل معناته نشاط عسكري، أن هناك أيضا قوة من بلاد الرافدين وصلت إلى مجان وسيطرت على 32 حصنا عسكريا، ويدل أيضا على أن هناك في مجان أيضا 32 مدينة أو قبيلة أو يعني حكم معين اتحدوا أيضا يعني لقاء أو في معركة تمت مع يعني إمبراطور الأكادي، وكانت نتيجة هذه المعركة سيطرة يعني الملك الأكادي على 32 حصنا أو 32 مدينة أو 32 حاكم محلي في تلك الفترة. طبعا في نحو 2000 قبل الميلاد وخلال فترة أجيال قليلة عاش السكان مجان تغيرات مثيرة. طبعا بعد هذه الفترة بعد 2000 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري في مجان يقل، وطبعا يعني تميزت هذه الفترة بتشكيلة من أدوات تختلف عن تلك التي وجدت في مواقع 1000 قبل الميلاد، يعني الآثار اللي وجدت منذ نحو 2000 قبل الميلاد أصبحت تختلف عن تلك اللي موجودة في فترة يعني ما قبل ذلك، اللي هي طبعا الفترة ما قبل ذلك إما فترة حفيد تسمى 3200 قبل الميلاد إلى 2700 قبل الميلاد، أو فترة تسمى فترة أم النار اللي هي من 2700 وإلى 2000 قبل الميلاد، وكل هذه الفترات كانت فترة نشاط حضاري كبير في مجان. أما الفترة هذه اللي هي من نهاية الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى بداية الألفية الثانية قبل الميلاد تسمى فترة وادي سوق. هذه فترة وادي سوق إن شاء الله بنتحدث فيها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من البرنامج، وأيضا نشوف النظام السياسي والعسكري في هذه الفترة بإذن الله تعالى. نواصل إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة. شكرا جزيل الشكر على المتابعة وحسن الاستماع، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

مطرح بوابة مسقط، كنز التاريخ، درة الماضي الباهر، وجوهرة الحاضر الزاهر. استمعوا إلينا في ولاية مطرح وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 94.4 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. مجلس المناقصات يسند أعمالا ومشاريع تنموية أبرزها إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت وتنفيذ طريق الجبل الأبيض بمحافظة شمال الشرقية واستكمال الحزمتين الثالثة والخامسة لطريق السلطان تيمور بن فيصل. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان متجاوزا 9,600,000,000 عماني خلال الربع الأول من هذا العام. أكثر من 1,100,000,000 عماني إجمالي مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025. شركة تنمية نفط عمان تطلق مبادرات تنموية في قطاعات التعليم والصحة والبيئة وتمكين الشباب. دول أوبك بلس تقر زيادة إنتاج النفط بمقدار 188,000 برميل يومياً اعتباراً من أغسطس المقبل. الرئيسان الروسي والأمريكي يبحثان هاتفياً تطورات الحرب في أوكرانيا والجهود المبذولة لإنهاء القتال وسط تواصل الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: عبد الحسين عبد الرضا، حياة الفهد، في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير.

أحلام الزرازير بطولة أحمد مساعد، عصرية الزامل، سماح، حمد ناصر، دخيل الدخيل، حسين المفيدي، خالد المفيدي، نسرين، أحمد الشطي، أوس الشطي، حسين الرفاعي ويوسف الحشاش.

0: أحلام الزرازير. كلمات المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لميل. المخرج المساعد سعود المسفر. الكاتب عبد الحسين عبد الرضا. والمخرج فيصل المسفر.
1: أعطينا المرقة عواشة.
2: تدلل يا أبو يوسف.
1: احنا تعبناش معانا ترى. ما حد يسوي اللي تسوينا لنا.
2: هذا حق الجار على الجار يا الغالي.
3: كثري من الشوربه يا ابنيتي كثري. انا ما احب النواشف في عواشه.
2: من عيوني عمي من باكر الشوربه عندك.
1: عواشه شنش تفسرين شنش بتغدين معانا شنش؟
2: يعني إذا ما عندكم مانع أخاف تحتاجون شيء أسوي لكم مني ولا مني أنشب أشيل أحط يعني قلت أقعد أشوف
1: لا لا لا لا كافي كافي ماكو داعي روحي بيتك وارتاحي عقب التعب كله
2: يعني ما تبيني أسوي لك شيء مني ولا مني
1: لا يبا مني ولا مني شهري حتى لك الكبرى يا عيبة تبعج أزن وما نشوب خالص ماكو داعي يبا روحي بيتك وارتاحي عقب التعب
2: يعني أروح
4: خالتي عواشة لا تفضلي تغدي معنا
2: عيال أنا خل أقوم أقوم على ما تخلصون غدا خل أقوم أسوي لكم الشاي يلا عن إذنكم تغدوا على راحتكم
1: عواشة يبا
2: هلا أبوي هلا يدي هلا والله
1: لا كذي الدودة نسيتي لي شبي أي تذكرت أقول ولا عليك أمر باكر إذا ما عندك شيء ها؟
2: إيه؟
1: تغسلين كم دشداشة عندي وكم فنيلة وكم دلاغ يبون غسيل تدرين أنا ما لحقت أغسل من يوم
2: يا أنت تامر يا أيوب إش دعوة ترى كلهم فنيلة ودشداشة وكم دلاغ
3: وأنا عندي كم غترة وكم دشداشة صار لهم شهرين ما حد غسلهم
2: إنزين أنتوا يمعوا غسيلكم مكان واحد وباكر من الصبح عقب ما ريق أخوي خالد أيوة غسلهم خالة روح أسوي لكم الشاي
4: مسكينة خالتي عواشة تكسر الخاطر
1: ليش تكسر الخاطر؟
4: يبا ما في شيء ما خليتوها تسوي
1: أنت أكل ونشب مو شغلك هذا يلا
5: وهذا عصير مستورة المفضل فراولة حق الفراولة
6: لا اليوم بغير أبي عسل جزر يقولون يطول الأظافر
5: الظاهر نويتي على شيوخة كنك عزمتي تقطعينها بظافرك مو؟
7: تريزا يبي عصير يزر حق مستورة
5: إلا ما قلتي لي شخبار الدلوعة شيوخة
6: ما قلت ليش؟
5: شنو؟
6: الله هداها لكم يوم وقبلت تحاكي التاجر اللي هي تعامل معاه حتى يبيعني سلف وخالد رفيج ولدي فهد عندهم دكان خالي عرض عليه بدون خلو في بنايتهم
5: خالد أخو عواشة؟
6: إيه
5: عيال فرجت يا مستورة
6: الله يسمع منك
5: ترى عواشة ساعات لها مواقف زينة بعد
6: بس تقلب هم لها عرات
5: يا حبيبتي اخذي منها ما تخذ سايريها دامك بحاجتها
7: هذا عصير جزر وصل حق مدام
8: تفضل عمي ابو ربيع هذا ايجار تصليح السياره اللي طلعت الحين
9: وكم اخذت منه
8: اخذنا المعقول اخذنا حقنا
9: والفلوس اللي بيدك الثانيه شنو هي
8: هذه كراميه اعطاني اياها حقي
9: زين ايش عندك واقف تبي شيء
8: لا بس بغيت اقول لك نشتري اغراض حق الجراج قطع غيار ودهن بريك ودهن غير
9: ايش حقي قطع الغيار صلح القطع العتيجة اللي عندك يلا
8: بس ابو ربيع الزباين يدققون ما نقدر نمشيها عليهم بعدين الجديد جيمته فيه يدفع الزبون وما يرجع لك كل شوي
9: اوه خل اراجع حساباتي وتعالي اقول لك اقول ترى الشغل بدا يخف عندنا كلش
8: بعد عمي شو اقول لك السبب تصليحك الكل يشتكي ترى راح نخسر كل زبايننا إذا استمرينا على هذه الحالة وأنت على هواك اللي تشوفه
10: ما تغلى عليك يا وليد العبات وصحبتها تحت امرك ان شاء الله.
11: ايه عندي منهم ثنتين بعد.
10: خوش ايبهم معي اليوم الاثنين. مع السلامه.
12: قوة عمتي.
10: هلا هلا بابرار هلا بالحلوه. ما حد يحبني بهالبيت غيرك انتي
12: عمتي. ايش دعوه ترى كلهم يحبونك تروالك. واي عمتي توني رادة من الجامعة وميتة من اليوع.
10: ما يعطونكم أكل بالجامعة.
12: واي خفايف ما يشبع.
10: روح المطبخ الغدا ذاهب. أمي تسوتها وطلعت.
12: أمي وين هي وين راحت؟
10: ما قالت لي بس سمعتها قاعدة تسولف بهالتليفون وضحكها شايل البيت شيل وعقبها طلعت وسكت الباب وراها.
12: دام الغدا ذاهب خلى روح انشب لي ولك.
10: اي والله يا بنيتي اليوع ذبحني اليوع ذبحني. تدين يا بنتي أنا في سكر أكلت لقمة الله يهداها أمك مكسرة الملح. تدري عندي ضغط ما قدرت آكل أكثر. الملح شق بلاعيمي شق. كل لقمة عليها قلاص ماي. كني بش الله يهداها.
12: بعد قلبي عمتي كان قلت لها لا تكثر الملح.
10: ويه هقدر أبطل حجي أنا تاكلني بكشوري.
13: أستاذ أيوب غسلت كل هدومكم ما خليت شيء وشريتهم على الحبال بالحوش.
14: غسلت الكنابل والشراشف.
13: ما خليت شيء وشريت الكنابل والشراشف فوق بالسطح. الحوش ما يشيل بعد خلاص.
15: الله خوش مسلسل تركي هذا.
14: يلا ما تقول لي والله متى بيخلص هذا. صار له 6 سنين نشوفه.
13: ويا أيوب أقصد يا أستاذ أيوب الناس ينطرونه بالدقيقة.
14: إيه بس علشان هالبني اللي فيه لقول ولا ما في ذاك الزود.
13: ده مو عاجبك ليش تتابع؟ غير المحطة يا الغالي.
14: غير المحطة. إيه أنا بس أشوف نهاية الحب. ها اللي مهند قاضرين وين راح مهند ومين إيه مهند؟ متى يبي أبي بس متى مهند هذا يتزوجها؟ صار له سنين وهم طرق الحب الماسخ اللي ما له معنى. شو ضحكك انت يا الأسود؟
15: سوالفك يضحك.
14: قوم اطلع برا قوم قوم لا تقعد تضحك. قوم يا جليل الحياة.
13: عايل أنا من رخصتكم يا أستاذ أيوب أنا رايح البيت.
14: بالسلامة ديري بالك من السيارات.

0: ايش رايك في تسريحتي؟ بذمتك مو حلوه؟
1: كل شي فيك انتي حلو، لا تقولي وش فيني حلو، شعرك عيونك ضحكتك، كل شي فيك انتي حلو انتي حلو، كل شي فيك انتي حلو يا حلو.

0: أقول تأخرت اليوم وايد.
1: إيش أسوي بعد؟ الشغل كان وايد، أحس عوارب ظهري، تعبت اليوم. تدري شغل الجراج كله صار علي.
2: صاير حق أبو ربيع هذا كأنك حمار الجت، يشيله ولا ياكله.
0: لو ما أنت مشي الجراج كان سده من زمان.
1: وش دعوة عاد أنا راضي بشغله، يغش الناس كل يوم هوشة مع الزباين وأنا أصالحهم.
2: إنزين ليش ما تشوف لك جراج ثاني وتخلي أبو ربيع هذا يولي؟
1: عاد عندي زباين وايد صاروا ما يبون أحد يصلح لهم غيري.
2: أنت لو تصبر علي بس كم شهر، كم شهر عشان أضبط لك صفقة الساعات لضبطك واشتري لك ذاك الجراج وانت تديره ونخلي على قولتهم دهننا في مكبتنا.
1: لا لا لا، واللي يرحم والديك لا تدششني في متاهاتك، كذي وايد أحسن لي.
0: هفا يعني ما تثق بخوك؟ يبا ما عليه، بس الظاهر انك ما انت كفو وما انت ويه نعمة. انا يبا تدري شلون اروح ابرك من مجابل هالويه هذا. خليك رفك ابو ربيع لين يقول بس.
1: تصبح على خير اخوي.
0: وانت مثل وردة.

0: الله اش هزيت شتى السليحة مستورة الظاهر عندك طلع الليلة أقول وينش من الظهر للحين
1: يعني لازم استأذن منك انت سلوى تسوي شعري ارتحتي
0: وليش ما قلتي لي علشان أقول حق عيالك قاموا يحاتونك
1: أنا قايلة لفهد
0: يعني فهد الحين أهم من عمته عندك
1: خلا روح نام الحكي معاك ضايع
0: معلوم ضايع حكي الصج يشق الصدر شني شريكتها ما شني عمة عيالها
2: أبوي طالع لي طالع هالأيام يا نايف خلها على الله قاضب علي ليش ما تتزوج وليش ما تتزوج
3: وهو صاج ليش ما تتزوج عقب المرحومة زوجتك
2: شلون أتزوج وانت أدرى الناس بوضعي المالي شلون أقدر أصرف عليها المرأة ما تبي مهر ما تبي شبكة ما تبي هدوم ما تبي مصرف
3: يبقى خذ لك وحدة على قد إمكانياتك ترضى فيك تقدر ظروفك ترى وايد حريم يبون الستر
2: إيه أدري هذا حشي أبوي اللي مختارها أبوي حقي هي الوحيدة اللي مقدرة ظروفي وتبيني بس النفس ما تهوى ما نيمها ما نيمها المرأة مولية
3: على الأقل تجاب للبيت تقوم في عيالك تقوم في أبوك توكل حمامة
2: لا صرت مطنزة لك بلى أنا شرها علي اللي أشكيلك الحال صرت لك مطنزة شوف يا أستاذ نايف صار أسلوبك شوارعي أنت مربي أجال أنت شفيك تغيرت
3: حتى غشمر وياك زين شفيك بساعة شبرت
2: هذا ما شبرت عليك لأنك عزيز وغالي عندي
3: الله يسعدك
2: أخذ راحتك قول لي تبي إيش تبي بعد
4: أستاذ أيوب المدير عبد المطلب يبيك
2: أوه. حاضر يا كثر ما يدز علي ويسألني بأشياء ما أصخى مثل وجهه هذا الأصول يسمونه عبد الطرايب مو عبد المطلب
3: روح روح معود روح روح شوف الشيبي روح
2: بروح بروح بروح أمر إلى الله أمر المدير مطاع إذا طولت الحق عليه قبل أذبحه

0: عبد الحسين عبد الرضا وحياة الفهد في المسلسل الكوميدي أحلام الزرازير. تأليف المقدمة والنهاية أحمد الشرقاوي. ألحان المقدمة والموسيقى التصويرية عادل لمير. التوزيع الموسيقي محمد لبعيجان. المخرج المساعد سعود المسفر. أحلام الزرازير الكاتب عبد الحسين عبد الرضا والمخرج فيصل المسفر.
1: إذاعة سلطنة عمان.

ترى للحين أحبك، وترى والي لو أخليك ما راح يتغير شيء. أبي أفهم أنا وياك شو التالي؟ أنا ما عادني لهلي ولا ليلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
2: رفعة الجادرجي،
3: فن العمارة خلاه يسميه فوق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
2: معاذ الألوسي،
4: التكوين العمراني المادي هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
2: راسم بدران،
5: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
2: شهيرة فهمي،
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
8: حديث البيئة،
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
9: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة بشيء من التمهيد عن تأثير البيئة على تغيرات الكائنات الحية والتدافع الذي يحدث بين الإنسان وبقية العناصر في هذه البيئة، سواء ظهور الإبل في جنوب الجزيرة العربية في منطقة الخريف وهي حيوانات صحراوية، واستخدام الحصان من هذه المنطقة من الذاكرة البشرية التي نعرفها. يعني لم يكن للحصان الدور الحقيقي في جنوب الجزيرة العربية كما هو الحال في بقية أنحاء شبه الجزيرة العربية، واعتماد الإنسان على الإبل. فالبيئة ذاتها عندما تتغير وتتحول تفرض على مجموعة من الكائنات الحية التغيرات والتحولات، وهذه الفكرة لا تخص ظفار وحدها بل هي في العالم كله، ولا تخص منطقة جغرافية معينة. عندما يتغير المطر أو الثلج أو الرياح أو الجفاف لا تبقى حياة الإنسان كما هي. البيئة لا تتطلب من الإنسان الإعجاب والانبهار فقط، لكن أحيانا تجبره على أن يتحرك أو يبني أو يغير موعد الزراعة أو ينقل حيواناته أو يحمي بيته أو يترك مكانه مؤقتا وينتقل إلى مكان آخر حتى تمر هذه الأزمة أو هذا الحدث البيئي اللي يحدث، وأحيانا لا يعود إلى هذا المكان أبدا ولا يعود المكان كما كان. تتغير كل التفاصيل الجغرافية مع بعض الأحداث التي قد تحدث في البيئة، سواء كانت كوارث، عصير، تسونامي، زلازل، بركان، كلها من يعني التغيرات الكبيرة التي تحدث. لكن نحن سنتحدث عن بعض التغيرات البسيطة التي تحدث بشكل شبه سنوي من مختلف دول العالم. في بنغلاديش مثلا المطر والفيضانات والأعاصير ليست أحداث بعيدة عن الحياة اليومية. في بنغلاديش بلد منخفض كثير الأنهار يتأثر بالرياح الموسمية وبالأعاصير القادمة من خليج البنغال. عندما تشتد الأمطار وترتفع مياه الأنهار أو يأتي الأعصار لا يكون القرار البيئي نظريا. الناس في هذه الحالة يرفعون بيوتهم ويبنون ملاجئ للعصير وينتقلون إلى أماكن أكثر أمانا ويحاولون حماية الماشية، ويعني يسعى الإنسان للحفاظ على ما تبقى مما يملك. وأحيانا تكون هذه الممتلكات غير ثابتة، لأنه كلما كانت الممتلكات ثابتة كلما فقدها إلى الأبد، فحياته تتأقلم مع هذه الظروف المختلفة. المطر في بنغلاديش لا يعني الزراعة فقط، يعني أيضا الاستعداد، الملاجئ، ممرات الإخلاء، حياة كاملة منظمة حول الفيضان. عندما يبدأ الفيضان تتغير حياة الإنسان بأكملها. الفرق بين بنغلاديش وما يحدث في منطقة الخريف في محافظة ظفار واضح جدا. في ظفار الخريف يأتي كرذاذ وضباب ورطوبة على الجبال والسواحل، فيغير الرعي والحركة والغطاء النباتي. أما في بنغلاديش فالماء قد يأتي غامر وسريع. هنا يتصرف الإنسان أمام رطوبة في محافظة ظفار، أمام رطوبة طويلة ووحل وضباب، لكن القاعدة واحدة، عندما تتغير الأرض تحت القدم تتغير قرارات الإنسان فوقها. أما في القطب المتجمد الشمالي حيث البرد والثلج والجليد يوجه حياة الرعاة، رعاة الرنة في شمال أوروبا عند شعوب السامي القديم، وهذه الشعوب قديمة جدا تعيش في شمال أوروبا. تعيش الرنة في بيئة باردة تعتمد في الشتاء على الوصول للأشنات والنباتات تحت الثلج، إن الثلج أخف من الرمل، تغوص الحيوانات للحصول على الغذاء من تحت الثلج، وهذا يحدث سواء كان غذاء نباتي كما يحدث في تصرف الرنة، أو كان حتى حيوانات كما يتصرف الثعلب الأبيض هناك، يعني يغوص يقفز إلى الأعلى متر أو 2 متر ثم يغوص برأسه في داخل الثلج للحصول على الفريسة، كانت من القوارض أو مختلف أنواع الفرائس التي تختبئ تحت هذا يعني الثلج الخفيف. فهذا الثلج الخفيف ممكن أن يتصرف معه الإنسان والحيوان في شمال الكرة الأرضية، لكن المشكلة عندما يحدث دفء مفاجئ ثم ينزل المطر فوق الثلج، ثم يتجمد الثلج ويتحول إلى طبقة جليدية صلبة فوق المرعى، فهذه الحالة لا يتمكن الرنة من الحصول على الغذاء من الأشنات والنباتات الموجودة تحت هذا الجليد، لأنه صار الجليد يعمل حاجز فاصل في هذه الحالة يفرض على الرنة الهجرة. تتغير كل التفاصيل، وكأنه تحولت الأرض إلى طين وأصبح على الإبل لزاما الخروج كما يحدث في ظفار، هنا يتحول المرعى إلى جليد ويصبح على الرنة لزام الخروج. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
7: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة. إذاعة سلطنة عمان. أبراهام جودي.
10: والدي سماني إبراهيم وهو اسم جدي، ولن أرضى بغير هذا الاسم، هل تسمع؟
11: لا بأس لا بأس، لا تغضب لا تغضب، سوف أطلق عليك اسم أبراهام.
12: أي اسم غريب هذا لبحار شجاع من أرض عمان، ركب أمواج محيط الهند العاصف إلى أرض زنجبار.
10: ارفعوا المرساة، أديروا الأشرعة إلى الجنوب الغربي باتجاه الريح، هيا أيها البحارة.
13: سوف أتسلل إلى غرفته بعد منتصف الليل وأطعنه بهذه السكينة المسمومة.
12: وشاءت له الأقدار أن تقذفه بعيدا عن الديار إلى أقصى الدنيا، يصارع الأخطار تلو الأخطار.
14: أنا أشتريه.
11: بيع أبراهام للمستر دانيال 3800.
10: وهل نحن قطيع أغنام عندك؟
15: يبدو أنك طويل اللسان، هيا انزع عنه ثيابه وليكن أول واحد ينقش اسمي الجميل على ظهره.
12: أبراهام جوبي، الإنسان الذي غاب عن وطنه وأضاع اسمه 50 عاما.
16: ولكن من أنت؟ ولماذا تسألني كل هذه الأسئلة التي نكأت جراح القلب من جديد؟
12: أبراهام جوبي.

0: ماذا حدث يا يعقوب؟
1: هذا الرجل يحتج على سوء الطعام الذي قدمناه له.
0: ما هي شكواك على الطعام يا أخ؟
2: الطعام قليل، إنه حتى لا يكفي طفلا صغيرا. لقد دفعت الأجرة من أجل السفر والطعام الجيد والدسم.
0: نحن نتشرف بركوبك معنا يا أخ. أين المسؤول عن الطعام؟ يا إسماعيل، إسماعيل.
3: نعم يا مقدم إبراهيم.
0: أعطي الأخ هنا حصة ثانية من الطعام.
3: لا أستطيع يا مقدم إبراهيم.
0: لماذا؟
3: لقد كانت حصته مثل حصص الآخرين، وقدمنا له أيضا التمر والقهوة أكثر من مرة،
2: ومع ذلك فأنا لم أشبع.
0: أحضر له وجبة أخرى.
3: لم يبق سوى وجبتك ووجبة النخذ سليمان.
0: لا بأس، أعطه وجبتي.
3: وأنت؟
0: سوف أكتفي بالتمر والقهوة، لا أريد أي مشاكل بين الركاب.
4: عاد إبراهيم لقيادة البوم، وبينما كان يقود السفينة اقترب منه سالم ووالده سعيد.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: لقد لاحظت بأن هناك خطبا ما عند النخذ سليمان.
0: وعكة بسيطة، ربما كان بسبب دوار البحر.
5: يا بني، دوار البحر لا يقترب من نخذة خبير وبارع كالنخذ سليمان. صارحني بالصدق، هل النخذة مريض؟
6: اطمئن، والدي لديه خبرة في التداوي، وهو يمتلك أدوية مهمة في الطب وخاصة في طب الأعشاب.
0: أرجو أن يبقى الأمر سرا بيننا.
5: اطمئن يا بني، نحن نقدر ذلك.
0: النخذ سليمان اشتدت عليه الحرارة البارحة وما زالت ترتفع، حاولت خفضها بالأقمشة المبللة لكن دون جدوى.
5: وهل يمكنني فحصه؟
0: نعم، تفضل تفضل.
5: شكرا لك. كيف حالكم يا نخذ سليمان؟
7: الحمد لله على كل حال يا أبا سالم.
5: اسمح لي أن أتفحصكم قليلا. أزيلوا عنه هذه الأغطية، كيف تضعونها عليه وحرارته مرتفعة؟ يا سالم، سالم.
8: نعم يا أبي.
5: أحضر لي كيس الأدوية والأعشاب الطبية بسرعة.
8: حسنا حسنا.
5: خذ قرص هذا الدواء، ضعه في فمك. أحضرك كأس ماء. اشرب اشرب على بركة الله.
4: قام أبو سالم بعدها بإخراج بعض الأعشاب، ثم قام بدقها وتنعيمها، وقام بعدها بتبليلها بالماء، وأخذ يدهن بها جسد النخذ سليمان.
5: اسمع يا إبراهيم، سوف تنخفض الحرارة ويبدأ بالتعافي بعد ساعات إن شاء الله، وحين يبدأ بالتحسن ويستطيع النهوض لابد أن يستحم بماء فاتر لإزالة هذه الأعشاب، وأن يبدأ الأكل والشرب شيئا فشيئا.
0: إن شاء الله. شكرا يا عم، شكرا لك. مع السلامة.
5: مع السلامة، ولكن نادني إذا احتجت إلى شيء.
0: يا صالح، يا صالح.
9: نعم يا مقدم إبراهيم.
0: ابقى هنا مع النخذ سليمان. أيها البحارة، يا أيها البحارة، أين أغانيكم الجميلة؟ هيا هيا نسمع البحر ليعلم أننا رجاله الأشداء.

0: تمر الساعات ويدخل المساء، وإبراهيم يقود دفة السفينة بمهارة واقتدار، لكنه شارد الذهن.
1: أنت قلق يا إبراهيم، أخبرني، أخبرني يا صديقي، ماذا بك؟
2: أنا قلق وحزين على أن أخذ سليمان. أحب هذا الرجل الطيب كثيرا، إنه مثل والدي، لقد تعلمت منه الكثير. ما يؤلمني أنه سوف يترك البحر ويتقاعد في بيته.
1: هذه أحوال الحياة يا إبراهيم، لا شيء يدوم على حاله سوى الله جل جلاله.
2: معك حق، لكن رجلا كالنوخذ سليمان خاض معارك كثيرة مع غطرسة البحر وغروره، ولم يستطع النيل منه، وها هو الآن يرفع الراية البيضاء مستسلما ويرقد في غرفة القيادة مريضا على فراشه كأي رجل مسن.
1: فعلا، لكن الحمد لله، الحمد لله أن السفينة لن تتوقف إلا عند الفرضة الخضراء، لذلك سوف يكون الوصول إلى هناك وشيكا خلال الأيام القادمة.
2: أرجو أن تساعدنا الريح في هذا السفر.

بدأ الناس يتناولون طعام العشاء، وإبراهيم يقود السفينة وهو ما زال يفكر في النهدة سليمان. فجأة لمح العم

0: ما هي أحوال البحارة والركاب؟
1: بخير والحمد لله، وهم يدعون لكم بالسلامة.
0: سلمهم الله، سلمهم الله.
2: سعود، ناصر، خذان عم سليمان إلى مكان الاستحمام. هيا

0: أحضروا بعض الطعام للعم سليمان.
1: تمهل يا بني، تمهل يا إبراهيم، لا أشعر بالجوع يا بني.
2: حمدا لله على سلامتكم يا نوخذ سليمان.
1: أبا سالم، بارك الله فيك أخي، بارك الله فيكم.
0: العم أبو سالم هو الذي قام بتمريضكم وتقديم الدواء اللازم لكم.
1: أعلم، أعلم يا إبراهيم. شكرا لك يا أبا سالم، جزاك الله خير، أشكركم على صنيعكم معي.
2: العفو العفو، لم أفعل إلا ما يمليه علي الواجب، فنحن جميعا إخوة ونحتاج إلى بعضنا. تناول هذا القرص الآن فسوف يساعدكم أكثر على الشفاء إن شاء الله.

0: مرت الساعات وبدأ النخذ سليمان يتعافى من مرضه، لكنه ما زال يشعر بالتعب والإرهاق، وترك لإبراهيم أمر قيادة السفينة. كانت السفينة تجري معانقة البحر بخفة ورشاقة، وكانت مشاعر إبراهيم ممتزجة بالسعادة والخوف والقلق. اقترب أحد الركاب من إبراهيم.
1: متى سنصل إلى فرضة الخضراء؟
2: مساء الغد إن شاء الله.
1: ألن نقف في أي ميناء كما جرت عادة السفن؟
2: لا يا أخي، لدينا ماء كثير والحمد لله، والأكل متوفر، والبضائع سوف يتم إنزالها بالقوارب في محطة الوصول. يعقوب، أمسك قيادة الدفة مكاني.
3: ماذا سوف تفعل؟
2: أرى سالم ووالده يجلسان هناك في ضوء القمر وهما صامتان.
3: وماذا تريد منهما؟
2: أريد أن أتعرف أكثر عليهما، لا شك أنهما يحملان سرا ما.
3: حسنا.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: هل تسمحان لي بالجلوس معكما؟
1: تفضل يا بني.
0: أردت أن أشكركما على كل ما قمتما به. لقد كان لكما الفضل بعد الله في شفاء نوخذ سليمان.
1: نحن لم نقم إلا بالواجب يا بني.
2: هل تسمح لي بسؤال يا مقدمي إبراهيم؟
0: نعم تفضل.
2: هل نوخذة سليمان والدك؟
0: لا، ولكني أعتبره في مقام والدي، فهو رجل طيب ولديه خبرة في البحر، وقد تعلمت منه الكثير، ولم يبخل علي بأية معلومة يعرفها عن البحر وأحواله.
2: لقد رأيت اهتمامك الشديد به فظننت أنه والدك.
1: أعجبتني قيادتك للسفينة وحسن تصرفك وتدبيرك.
0: شكرا لك يا عم، هذه شهادة جميلة وأعتز بها.
1: يجب أن تعلم يا بني أن للشمس والكواكب تأثيرا على جسم الإنسان، كما يتأثر البحر بجاذبية القمر ويصنع المد والجزر.
0: لقد علمني نوخذ سليمان الكثير عن حركات النجوم ومواقعها وكيف أستفيد منها.
1: العلم يا بني بحر لا شاطئ له، وهنيئا لمن طلب المزيد دائما.
0: هل تسمح لي بسؤال؟

0: سؤال يا عم أبو سالم.
1: تفضل يا بني.
0: لا أعتقد أنكما تعملان في التجارة أو تبحثان عن عمل أو رزق، فلا تخبراني ما الذي جاء بكما إلى البصرة؟
1: صدقت، نحن لم نأتي للبصرة من أجل التجارة أو البحث عن عمل، بل جئنا من أجل الأعشاب الطبية التي يجلبها التجار الهنود، وجئنا أيضا من أجل أمور أخرى.
2: يا مجدمي إبراهيم، يا مجدمي إبراهيم.
0: نعم يا صالح.
2: النوخذ سليمان يريدك حالا.
0: هل عادت الحرارة إليه؟
2: لا لا، الحمد لله.

0: كيف حالكم يا نوخذ سليمان؟
1: الحمد لله، أنا بخير يا بني. اسمعني، سوف أكلفك بثلاث مهمات.
0: حاضر، أنا جاهز إن شاء الله.
1: خذ هذه، خذ هاتين الصرتين. الصرة الأولى تعطيها للرجل الحكيم الذي عالجني، وفيها 20 قرشا.
0: أخاف ألا يأخذها يا معلمي، فهو لا يأخذ شيئا مقابل ما فعل.
1: إذن أعطيه هذا المال، فإن قبل فله الشكر، وإن لم يقبل فله الشكر والتقدير أيضا.
0: والصورة الثانية؟
1: أتذكر حين أعطيتك الورقة الثانية وفيها بعض الأسماء؟
0: نعم أذكر.
1: هذه أسماء أشخاص لهم دين عندي، وحين نصل وبعد أن نرتاح وترتاح أنت بالذات، تذهب إليهم وتعطيهم أموالهم التي اقترضتها منهم، وهذه الورقة فيها مقدار المال وأماكن سكنهم. إبراهيم انتبه لعنوان الأخير، انتبه إليه.
0: ما به؟
1: الشخص الأخير بيته بعيد، فقد فرض الرجل على نفسه عزلة منذ زمن بعيد. سوف تجد بيته قريبا من جبال الحمل. تذكر يا بني، قريبا من جبال الحمل.
0: إن شاء الله.
1: بالقرب، تحديدا بالقرب من سمرة كبيرة من جهة اليمين على أطراف الجبل، وأيضا من جهة الجنوب غابة كبيرة، وبجانبها تمر إحدى سواق الفلج. لا تنسى ما وصفت لك يا بدا.
0: إن شاء الله يا معلمي.
1: سلم على هذا الرجل كثيرا، وإذا رفض أن يأخذ المال فقل له بالحرف الواحد، قل له: صديقك سليمان أخبرني بأنه سوف يقطع الصلة معك ولن يسامحك إذا رفضت استلام المبلغ.
0: إن شاء الله سوف أنفذ الوصية.
1: خذ هذه الصرة الثالثة.
0: لمن تريدني أن أعطيها؟
1: إنها لك يا إبراهيم.
0: لن أخذها.
1: بل سوف تأخذها، لا تجعلني أزعل منك.
0: الابن لا يأخذ نقودا من والده على خدمته.
1: يا بني أنا لا أعطيها لك، بل من أجل مصاريف الطريق، فسوف تسافر إلى أماكن مختلفة.
0: لا لا لا لا، لن أخذها.
1: إبراهيم أرحني أراحك الله، سوف تأخذها. إنها يا بني هدية مني لابنتك الصغيرة جنة، بارك الله فيها. هيا اذهب الآن وتفقد أحوال السفينة، وتأكد من الماء الخاص للشرب، فالعطش قاتل. هيا يا إبراهيم، هيا.
0: عفاك الله يا نخذ سليمان، واطمئن، أمامنا عدة محطات قريبة يمكننا أن نتزود منها بالماء في حال وجدته ناقصا. المهم الآن أن تستريح.
1: خيراً،

0: أصدر إبراهيم أوامره للبحارة كي يتفقدوا ما بقي من ماء وطعام، فوجد أن الماء وافر ولا حاجة للتموين، لكن القهوة كانت قليلة، فطلب من الطباخ إسماعيل عدم تغليظها حتى تكفيهم للوصول. اتجه بعدها إلى السكان ليجد صديقه يعقوب منتشيا بالقيادة. تبادل أطراف الحديث ثم غرق في الصمت الذي قطعه يعقوب ممازحا:
1: نأخذ إبراهيم، نأخذ إبراهيم، هل سمعتني؟
2: لقد سمعتك، ولكني ما زلت بعيدا عن هذا اللقب.
1: صحيح، اسمك لا يناسبه. نأخذ إبراهيم، نأخذ إبراهيم، لكنك تستحق هذا اللقب. ألم تشتق إليها؟
2: تقصد والدتي؟
1: حفظ الله الوالدة، يا لك من ماكر، أنت تعرف من أقصد.
2: ومن لا يشتاق إلى زوجته وحبيبته يا يعقوب؟ لقد أضاءت هذه المرأة أيامي بنور السعادة، كما اشتاق إلى جنة فلذة كبدي وروحي.
1: أنا سعيد من أجلك يا إبراهيم.
2: لقد انتصف الليل، اذهب للنوم يا يعقوب، يكفيك عملا.
1: بل أنت من يحتاج للنوم والراحة يا إبراهيم، فأنت لم تنم منذ أن مرض النخود سليمان. قل لي، كيف تستطيع عدم النوم؟ كيف؟ قل لي.
2: لا أدري، أشعر أن ساعة واحدة من النوم تكفيني.
1: أنت مثل ملوك المغول. كما أخبرني أحد الرجال ذوي العيون المائلة في سوق البصرة.
2: وماذا قال لك هذا الرجل؟
1: قال بأن ملوك المغول لا ينامون سوى 3 ساعات في اليوم، وأعتقد أنك قد تفوقت عليهم.
2: دعك من هذه الحكايات يا يعقوب، ما هي خططك للمستقبل؟
1: سوف أستريح 4 أيام في الخضرة، ثم أخبر والدي بأنني سوف أسافر لزيارة والدتي في صور.
2: صور؟
1: نعم.
2: وبعد ذلك؟
1: لن أعود.
2: لكن والدتك متزوجة في صور ولديها زوج وأبناء، ولا أعتقد أنك تستطيع الانسجام معهم.
1: لن أمكث بينهم سوى أيام قليلة، وبعدها سوف أسكن مع جدي وجدتي، فليس لديهما أحد، وسوف أقوم برعايتهما.
2: ووالدك؟
1: والدي لديه زوجة جديدة وأولاد.
2: والدك رجل طيب يا يعقوب.
1: صحيح صحيح، ولكن تلك المرأة حولته إلى عجينة طرية وتفعل به ما تشاء، وإذا زرتهم تنظر إلي بعين الغضب وتتمنى رحيلي بأقرب وقت، وكأنني سوف أحرض والدي عليها.
2: الخالة زوجة الأب، إنها الحكاية الأبدية. أخبرني، هل ستبقى في صور إذن؟
1: نعم نعم، سأبقى في صور. لقد استمتعت بالسفر معك يا إبراهيم. أنت ملهمي في الأخلاق وقوة الإرادة والصبر والجلد.
2: قل ذلك من البداية.
1: ستظل صديقي إلى الأبد.
2: نحن صديقان منذ الطفولة يا يعقوب.
1: إذا تزوجت وجاءني صبي يا صديقي إبراهيم، فسوف أسميه إبراهيم.
2: وإذا جاءتك بنت؟
1: أسميها إبراهيمية.
2: كنت تقتلني يا يعقوب. لي طلب آخر.
1: تفضل.
2: لا تذهب إلى صور، ما رأيك أن تسافر معي في الرحلة القادمة؟
1: لا أستطيع، أعذرني.
0: أبراهام غوبي، رواية للكاتب العماني خليل خميس، التأليف الدرامي نور الدين الهاشمي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. إذاعة سلطنة عمان.

0: الشعوب من دون تاريخ كالشجرة من دون جذور. ماركوس كارفي. إذاعة سلطنة عمان تقدم من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني. برنامج أسبوعي يكشف أسرار عمان عبر الزمن، يسرد حكاياتها وتفاصيلها العتيقة، نستذكر فيه الأمس القديم وملامح عماننا.

0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني
0: نلتقي مع باحثين في التاريخ العماني، ننبش موضوعا ما، نستخرج الحقائق والوقائع المخفية، ونعرف قصصا مثيرة. من التاريخ العماني، موعد مع الماضي التالي عبر الأثير. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج من التاريخ العماني. في كل حلقة مستمعين الكرام نأخذكم إلى رحلة متجذرة في عمق التاريخ العماني المتجذر في الحضارة الإنسانية والبشرية. في حلقة هذا الأسبوع مستمعين الكرام سنقترب من حقبة تاريخية مهمة، إذ في العام 795 للميلاد شهدت عمان قيام الإمامة الإباضية الثالثة، والتي تعتبر من أهم الأحداث التي ارتبطت بعمان عبر تاريخها. وقد جاءت هذه الإمامة استكمالا للإمامتين الأولى والثانية اللتان تحدثنا عنهما في حلقات سابقة. وقد شهدت الإمامة الثالثة العديد من الأحداث التي كان لها دور كبير في التاريخ العماني، سواء من الناحية السياسية أو حتى من الناحية العلمية، بالإضافة إلى وجود العديد من القوى الخارجية التي كان لها دور كبير في عمان، مثل بنو سامة وبنو مكرم وبنو وجيه وبنو بويه، والتي تحدثنا عن الكثير من التفاصيل الخاصة بها. ومثل ما ذكرنا وتطرقنا في حلقة ماضية إلى دولة الإمامة الثانية، وتعرفنا على تاريخ عمان في عهد تلك الإمامة، وبالتالي فإن الأحداث التي صاحبت نهاية الإمامة الثانية سيكون لها دور كبير في التمهيد لقيام الإمامة الثالثة، وهذا ما سنتعرف عليه بالكثير من التفاصيل من خلال رحلتنا في حلقة هذا الأسبوع، التي نستضيف من خلالها الباحث ناصر بن سيف السعدي، وهو باحث في التاريخ العماني.
0: من التاريخ العماني.
1: من التاريخ العماني.
2: الإمامة الإباضية الثالثة.
1: الإمامة الإباضية الثالثة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة هذا الأسبوع، والحديث سيكون حول الإمامة الإباضية الثالثة. وباسمكم نرحب بضيفنا العزيز الباحث ناصر بن سيف السعدي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا ومرحبا بك أستاذ ناصر معنا.
1: أهلا وسهلا بك الأستاذ راشد، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك أستاذ ناصر. وفي البداية نتحدث بالتحديد عن الفترة الزمنية للإمامة الثالثة، متى بدأت ومتى انتهت؟ ما هي مؤشرات بدايتها وعلامات انتهائها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالنسبة للإمامة الإباضية الثالثة، وما أطلق عليه بالإمامة الإباضية الثالثة، أي لو حددناها زمنيا بدأت في عام 282 هجريا، وانتهت في عام تقريبا فعليا في عام 342 هجري. شهدت عمان خلال هذه الفترة الكثير من التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذه التحولات أثرت حتى على مستوى الفرد العادي، الإنسان البسيط. فمثلا نجد أن أحدهم وهو من العام يسأل الشيخ أبو الحواري، وهو من علماء هذه الفترة، يسأله عن طبيعة النقود أو العملات أو الدراهم التي سكت في ذلك الوقت، وخاصة مكتوب عليها أسماء الجبابرة أو السلاطين. وكلمة الجبابرة هنا نقصد بها، المقصود بها عفوا، هي السلاطين الخارجيين أو اللي هم اللي كانوا مرتبطين بالدولة العباسية.
0: نعم. طيب، يعني هذه الإمامة الثالثة، يعني مجيئها بعد الإمامة الثانية، هل من الممكن الحديث تحديدا عن الفترة الانتقالية ما بين نهاية الإمامة الثانية وبداية الإمامة الثالثة في عمان؟
1: نعم، طبعا أهم قضية أثرت على التاريخ السياسي لعمان في تلك المرحلة وفي تلك الفترة هي قضية العزل الإمام السلط بن مالك.
0: نعم.
1: وهذه القضية أثرت على تاريخ عمان في تلك الفترة ولاحقا وفيما بعد، وهي أصلا هذه القضية هي سبب التدخلات الخارجية. طبعا لو رجعنا وعدنا إلى هذه إلى العوامل التي أدت إلى هذه القضية والنتائج التي سببتها هذه القضية، أولا العوامل، ممكن موقف العلماء. العلماء في ذلك الفترة انقسموا بنفسهم ولم يتخذوا موقفا واضح من السلط بن مالك. السلط بن مالك في آخر عمره ضعف جسميا، وبعض يقال عقليا وبدنيا، عن القيام بمهامه الوظيفية كإمام. فلذلك خرجوا عليه بعض العلماء، من ضمن هؤلاء العلماء موسى بن موسى بن علي بن عزرة، وهو ابن أحد العلماء اللي كانوا في عهد السلط بن مالك، والمهنة بن جيفر، وأيضا من ضمن العلماء الذين خرجوا عليه الفضل بن الحواري والحواري بن عبد الله الحداني السلوتي. هؤلاء علماء، وأيضا كان ضد هذا العزل أو ضد الخروج على الإمام السلط أيضا علماء، مثل أبو المؤثر السلط بن خميس، أبو قحطان الحجاري، وغيرهم من العلماء. هنا نجد أن العلماء بنفسهم انقسموا. هذا كان انقسام العلماء هو سبب الضعف الذي طال فيما بعد عمان في فترات لاحقة. وأيضا هناك قضية أخرى، الطموحات القبلية والانقسامات القبلية. عمان انقسمت في ذلك الوقت إلى حزبين قبليين، لهم النزارية واليمانية. وطبعا معروف النزارية هم عرب الشمال، بينما اليمانية هم عرب الجنوب. لذلك الحروب التي وقعت في تلك الفترة بعد عهد السلط وقبل الإمامة الثالثة هي كانت تنقسم بين هذه العنصرين، أولا العتيك اليحمد، أيضا اللي هم بنو مالك بن فهم كانوا في جهة أو في حزب، والقبائل الأخرى مثل بنو سامة والحدان وبعض حلفائهم من القبائل النزارية في جهة أو في حزب آخر. وهذه الأحزاب هي التي تصارعت في تلك الفترة. وكانت لهذا الصراع علماء، واشتركوا العلماء في هذا الصراع، ومن ضمنهم الفضل بالحواري. الفضل بالحواري قيل عنه قبل هذه الحادثة، حادثة عزل السلط المالك، هو والعزان بن الصقر كعينين في جبين واحد. ولكن بسبب لأنه اشترك في هذه الحرب ثار ضده الكثير من الجدل حول مواقفه السياسية والفقهية. هذه هي العوامل التي سبقت قبيل أو قبيل الإمامة الإباضية الثالثة.
0: نعم. طيب يعني الفترة الزمنية كم كانت التي يعني الفترة الانتقالية بين الثانية والثالثة تقريبا؟
1: والله بالنسبة لي هي لا توجد هناك فترة انتقالية بمعنى أصح بالمعنى العلمي.
0: يعني هل انتهاء آخر إمام في الفترة الثانية بعده مباشرة ظهر أول إمام في الإمامة الإباضية الثالثة؟
1: لا، عندما عزل السلط بن مالك في عام 272 هجري حدث خلاف، ولا الإمامة هو راشد بن النضر، ولاه موسى بن موسى اللي هو أهم العلماء وهم الطامحين السياسيين للسلطة، وهذا الشخص غريب النوع ما في سلوكه السياسي. فكان هذا الشخص أولا نصب راشد بن النضر إماما، فاختلفوا بين مع راشد بن النضر وثاروا عليه اليحمد وسحبوه وسجنوه، فعينوا إماما آخر وهو عزان بن تميم، وأصبح موسى بن موسى هذا الرجل أهم قضاة هذا الإمام. ولكن أيضا صار الخلاف فيما بعد بين عزان وموسى بن موسى، وقتل موسى بن موسى.
0: نعم.
1: من عام 272 إلى عام 280 وهو العام الذي قتل فيه عزان بن تميم، بعد نهاية السلط تولى راشد بن نضر الإمامة، وعزان بن تميم الذي قتله محمد بن بور اللي هو القائد العباسي الذي أرسله إلى عمان. وطبعا محمد بن بور يسموه العمانيون، سموه العمانيون محمد بن بور، وفي بعض الروايات يطلق عليه أيضا محمد بن ثور.
0: طيب سيد ناصر، الآن يعني كيف ظهرت الإمامة الثالثة بالتحديد؟ ما هي الظروف؟ ما الأسباب؟ ما الدوافع التي أدت إلى قيام هذه الإمامة؟
1: طبعا من ضمن الوقائع والحروب التي حدثت قبيل هذه الإمامة أو قبيل تنصيب أول إمام من هذه الإمامة هي معركة واقعة القاع.
0: نعم.
1: هذه المعركة حدثت في صحاح،
0: تحديدا في أي عام؟
1: في عام 280.
0: نعم.
1: هذه المعركة سببها لما قتل موسى بن موسى قتله المساجين أو جيش الإمام عزام بن تميم، أطلقهم من السجن وشجعهم على الخروج إلى إزكي وقتل موسى بن موسى. ثاروا بني سامة اللي هم أنصار من القبائل بني سامة وهي قبائل نزارية، وثاروا أيضا حلفاءهم الحدان، ونصبوا إماما في ينقل ثم زحفوا إلى صحار، فزحف إليهم فيما بعد عزاب بن تميم ومعها القبائل من اليحمد والعتيك وبنو مالك. حدثت المعركة وقتل الفضل بن الحواري والحواري بن عبد الله الذي نصبوه بني سامة إماما في ينقل. هنا خرجوا اثنين من بني سامة إلى محمد بن بور في البحرين، وكان واليا الخليفة المعتضد في بغداد، كان والي هو واليه محمد بن بور. هذا جاء وقاد جيش إلى عمان، وهذا الجيش كان من القبائل النزارية أغلبيتهم، وبعض القبائل القحطانية اللي هم من طي من بادية الشام، جاءوا إلى عمان وسيطر على عمان، ولحق طبعا بسبب الوضع السياسي والاختلاف والانقسامات تخلى أنصار الإمام عزاب بن تميم عنه، وهرب إلى أو خرج إلى سمرشان، ولحقه سمرشان وقتله وأرسل رأسه إلى بغداد، فوضعوا واليا اسمه أحمد بن هلال. أحمد بن هلال عين رجل اسمه بحيرة عاملا له على نزوة.
0: نعم.
1: لكن فيما بعد في عام 282 ثاروا عليه العمانيين وقتلوه وسحبوه، فنصبوا أول إمام في هذه الإمامة وهو محمد ابن الحسن الأزدي وهو من بني خروس.
0: نعم. طيب الآن يعني كم عدد أئمة هذه الإمامة؟ الإمامة إمامة الدولة أو دولة الإمامة الثالثة، من كان أبرزهم؟ ما هي أبرز الأدوار التي قام بها هؤلاء الأئمة؟
1: طبعا العدد الأئمة هذه الأئمة أكثر من 11 إماما، ولكن هذه تميز هؤلاء الأئمة بأنه لا يوجد توافق حول إماماته.
0: بمعنى؟
1: أي بمعنى لم يكونوا، أما يكونوا كانوا أئمة على جهة معينة من جهات عمان، أما على الداخل أو على منطقة معينة من المناطق، لأن عمان في ذلك الوقت انقسمت، فالقبائل بنو سامة الذين لهم ارتباط بالعباسيين وخاصة أحمد بن هلال وغيرهم كانوا في الأساس قبائل عمانية، ولكن بسبب الصراع بينهم وبين القبائل القحطانية وما حدث من مقتل موسى بن موسى في إزكي ولجوءهم إلى العباسيين، فلذلك هؤلاء النزاريين كانوا من الطبيعي أن يكونوا مائلين إلى ولاية الدولة العباسية وخاصة من بني سامة. فحتى يقول ابن خلدون: وكانت لبني سامة دولة في عمان، يعني ودليل على أن النفوذ الذي وصلوا إليه. فلذلك هذا أول عدم التوافق المجتمعي عليهم، فكانت فئة معينة من الناس، منطقة معينة من الناس هي التي كانت توليهم إمامة. وأيضا كثر فيهم هذه الأئمة العزل، فكانوا يعتزلوا الإمام، أحيانا ينصب أكثر من مرة.
0: من كان ينصب الإمام؟
1: لينصب الإمام يفترض في الفكر الإباضي السياسي، يفترض أن ينصب الإمام هو العالم أو العلماء أو أهل الحل والعقد.
0: يعني كانت بشكل مؤسسي عبارة عن هيئة، هي من يعني بمفهومها الحديث هي من تقوم بعملية اختيار هذا الإمام.
1: هي أشبه بالمؤسسة، ولكن ليست مؤسسة بالصورة التقليدية اللي نعرفها حنا اليوم، يعني ليست مؤسسة تقليديا، ولكن هي مؤسسة، هم علماء وأشترطوا، وضعوا العلماء والفقه السياسي الإباضي وضع شروطا لهؤلاء من هم يحق لهم أن ينصب إماما، وعددهم مثلا 1 أو 2 أو 3، ويعتبر على حسب وزن العالم السياسي والفقهي، وطبعا حتى النفوذ أيضا في ذلك الوقت إذا كانت له عصبية قبلية أو غيرها. فأيضا العلماء نفسهم منقسمين، وطبعا هذا الانقسام أدى أيضا إلى انقسام سياسي.
0: أبرز الأئمة من كانوا؟
1: بالنسبة لأبرز الأئمة في ذلك الوقت،
0: يعني نحن نتحدث عن 12 إماما تقريبا
1: أيوة نعم. ممكن نتكلم عن أبرز هذه الأئمة، طبعا بنتكلم عن بعضهم وبشكل سريع البقية. طبعا مثل ما ذكرنا هو أول أئمة هذه الإمامة على حسب التصنيف محمد بن الحسن الأزدي الخروصي، وهو تولى بعد مقتل بحيرة والي عامل أحمد بن هلال على نزوة. طبعا هذا بعد هذا الإمام نصبت 8 أئمة وكانوا ينصبوهم ويعزلوهم. الإمام سلط بن القاسم الخروصي اليحمدي نصب بعد اعتزال أيضا لأول إمام، هذا اعتزل لمحمد بن الحسن الأزدي، بويع للإمامة هذا مرتين.
0: نعم.
1: وهذا دليل على شوف على الفوضى التي حدثت في تلك الفترة من تنصيب الإمامة، وهذا دليل على الضعف. أيضا من ضمن الأئمة العزان بن الهزبر المالكي اليحمدي، هذا الرجل كان شارك في الأحداث التي حدثت بعد عزل بن السلط بن مالك، ونصب فيما بعد إماما في الإمامة الثالثة. أيضا عبد الله بن محمد الحداني، هذا رجل لقب أبو سعيد القرمطي لأنه تبنى الأفكار القرمطية، وهم القرامطة، وهي معروفة حركة باطنية، وطبعا لها ذكر كثير في التاريخ ولها أثر سياسي وفكري في فترة من الفترات. وطبعا أيضا هذا عزل وتبرأوا منه هذا الإمام الذي لقب أبو سعيد القرمطي. أيضا من ضمنهم الإمام الحسن بن سعيد السحتني، لبث في الإمامة أقل من شهر. الإمام الحواري بن مطرف الحداني، الإمام عمر بن محمد بن مطرف الحداني، محمد بن يزيد الكندي، الإمام الحكم بن الملا بن البحري. أهم علماء هذه الفترة ممكن يكون هو الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب.
0: لا.
1: هذا يعتبر من أهم الأئمة. لماذا يعتبر من أهم الأئمة؟ لأولا لأنه وجد في إمامته نوعا من التوافق السياسي والمجتمعي في عمان، ولكنه طبعا لم يستمر طويلا. وأيضا من أهم هذه الأئمة هو الإمام راشد بن الوليد.
0: لا.
1: وهؤلاء الأئمة لهم دور أيضا مشرف، كونهم تصدوا لي عملية التدخل الخارجي وخاصة من بغداد، سواء البويهيين والقرامطة وغيرهم من العناصر الخارجية.
0: طيب، يعني هذه الإمامة شهدت كما ذكرت خلع العديد من الأئمة، إن لم يكن معظمهم كما ذكرت الكثير من كتب التاريخ، مما يعد ظاهرة غريبة سواء في تاريخ عمان بصفة عامة أو في عهد هذه الإمامة بصفة خاصة. يعني ما أسباب ذلك، ولماذا ظهرت تحديدا في دولة الإمامة الثالثة؟ هي كانت موجودة قبل ذلك في
1: موجودة بهذه الصورة. فمثل ما ذكرت الانقسام الذي حدث وعدم التوافق المجتمعي بين طوائف المجتمع العماني أيضا بسبب العلماء أنفسهم. كانت العلماء ميولهم السياسية اختلفت، خاصة بعد قضية السلط بن مالك، فالعلماء انقسموا إلى قسمين وسميوا فيما بعد، طبعا ربما بنتحدث عنها لاحقا، طائفة سميت الرشتاقية وطائفة سموها النزوانية. هذه الانقسامات بين العلماء أنفسهم، انقسام الولاء القبلي، ضعف العلماء والتدخل الخارجي، كلها هذه عوامل ساهمت في
0: حدوث العزل.
1: العزل ووصفت هذه الإمامة بأنها أضعف الإمامات، فقيل عن أحد الأئمة هذه الإمامة إنه أضعف إمام من أهل القبلة. فطبعا فكانوا بعض أئمة هذه الإمامة عندما كان يأتي والي العباسيين إلى نزوة يعتزل الإمامة، يروح بيتهم، ومن يخرج الوالي من نزوة يعود إلى الإمامة مرة أخرى. فهذا هني دليل على الضعف الذي طال هذه الإمامة وطال عمان في تلك الفترة وليس الإمامة. ولذلك لم تذكر المصادر التاريخية معلومات كثيرة عنهم، عدا بعض المعلومات حول الإمام سعيد بن راشد الذي أثنى عليه الشيخ أبو سعيد الكدمي، وأيضا الإمام راشد بن الوليد من الأئمة الذين يشار إليهم بالبنان.
0: نعم، يعني لذلك لكل هذه الأسباب يطلق على هذه الإمامة بالإمامة الضعيفة.
1: نعم.
0: نعم. طيب الآن كيف كانت تنظر دولة بني العباس إلى عمان في تلك الفترة تحديدا، وإلى هذه الإمامة، الإمامة الثالثة، وإلى أئمة هذه الإمامة الثالثة؟ أستأذنك بالإجابة على هذا السؤال بعد أن نتوقف مع فاصل قصير. مستمعين الكرام، بعده نعود معكم لنستمر معكم في هذه الرحلة التاريخية من برنامج من التاريخ العماني.
2: من التاريخ العماني.
3: من التاريخ العماني.
0: الإمامة الإباضية الثالثة.
3: الإمامة الإباضية الثالثة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج من التاريخ العماني، والحديث عن دولة الإمامة الثالثة في عمان. وباسمكم مجددا نرحب بضيفنا العزيز الباحث الأستاذ ناصر بن سيف السعدي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أهلا بك أستاذ.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى.
0: يا مرحبا بك. تحدثنا في ما سبق من وقت لهذه الحلقة حول الظروف التي أدت إلى ظهور الإمامة الثالثة، ثم أبرز أئمتها، ثم اختتمنا الحديث بأنه كان يطلق على هذه الإمامة بالإمامة الضعيفة نظرا لكل الأسباب التي أدت إلى وجود هذا الضعف في تاريخ هذه الإمامة تحديدا. الآن كيف كانت تنظر دولة بني العباس إلى هذه الإمامة تحديدا، إذ تزامنت هذه الإمامة في عمان مع وجود الدولة العباسية في العراق بغداد تحديدا؟ نتوقف حول هذا الموضوع أستاذ ناصر، ونتحدث عن علاقة عمان بالدولة العباسية في عهد هذه الإمامة.
1: العمانيون كانت لديهم منذ انتهاء الخلافة الراشدة لديهم نزعة الاستقلال،
0: نعم،
1: عن الدولة الأموية، عن الدولة العباسية. وهذه النزعة أتت في جوهرها من الاختلافات أو طريقة التي أصبحت الدولة الإسلامية تدار بها، اللي هي وراثية. فاتخذ العمانيون لهم منهج وهو الشورى أو الانتخاب، وبدأ الصراع في عهد الدولة الأموية ومحاولاتهم للسيطرة على عمان. وبعد الدولة الأموية أتت أيضا الدولة العباسية. العباسيون منذ حكموا حاولوا السيطرة على عمان، وكان في عهد خازم بن خزيمة الذي في عهده قتل الإمام جلند بن مسعود، وفي عهد الوارث بن كعب الذي أرسل عيسى بن جعفر وقتله العمانيون في السجن، في عهد السلط بن مالك توقفت، والمهنة بن جيفر قبله توقفت التدخلات العباسية في عمان.
0: نعم.
1: السلط بن مالك عاصر ما يقارب 6 خلفاء من بني العباس، وكانوا في العصر العباسي الثاني، العصر الذي اتسم بالضعف في عهد الدولة العباسية. طبعا علاقة العمانيين بالدولة العباسية مثل ما ذكرنا، عندما خرج محمد بن القاسم ومحمد وبشير بن المنذر خرجوا إلى البحرين ثم إلى بغداد، وأرسل لهم محمد بن بور، هذه العلاقة حاولت الدولة العباسية السيطرة على عمان، وفعلا تحقق هذا في فترة من الفترات بسبب الانقسام في عمان. وطبعا مثل ما يقال الوحدة هي قوة، والتفرقة هي ضعف. ضعف العمانيين هو الذي سهل وممهد وإلى التدخل الخارجي في عهد الدولة العباسية. وها طبعا هذا التدخل أتى عن طريق بعض الأفراد والجماعات التي كانت أيضا الدولة العباسية مسيطر عليها من قبلها، مثل بني بويه والذين كانوا لهم ولاة في عمان وحاولوا السيطرة عليه، وسوف هذا نتحدث عنه في محور آخر.
0: نعم. طيب يعني أيضا يعني تذكر بعض الروايات أستاذ ناصر، وهو ما نريد أن نؤكد صحته من عدمه، بأن في عهد الإمام محمد بن يزيد الكندي الذي يعتبر من أئمة هذه الإمامة، يقال بأن عمان عانت في عهده العديد من الحروب الأهلية.
1: هذه الرواية طبعا بهذه الصيغة لم ترد إلا عند مايلز للمعلومة هذه. نعم. التي تشير إلى أن العمان شهدت حروبا أهلية، ولكن في الواقع
0: مايلز هذا رحالة،
1: هذا المايلز كان قنصل بريطاني. نعم. عاش في عهد السلطان تركي بن سعيد، يعني في العصر الحديث في القرن 19.
0: نعم.
1: وطبعا وزار عمان ولديه الكثير من المؤلفات. على عموم هذا ذكر ان عمان عاشت في ظل هذه الامام حروبا واهليه، ولكن بالتامل فعلا هي عمان كانت تعاني من حروب اهليه طبيعي، منذ نهايه عهد السلط بن مالك ومنذ قضيه عزله الى عهد اليعاربه، وكان عمان الانقسام في عمان واضح.
0: يعني هذه الحروب الاهليه كانت حروب طاحنه الى درجه يعني انها كانت ظاهره، بحيث انها عانى العمانيون منها كثيرا.
1: نعم، عانى منها العمانيون الكثير. والشيخ سالم بن حمود السيابي تحدث عن الافتراقات او الاختلافات السياسيه التي حدثت للعمانيين، واول طبعا يعتبرها من اول اوائل هذا الافتراق هو الافتراق حول السلط بن مالك وقضية عزله. والحروب التي حدثت يعني فيها ثلاث وقائع: وقع التنوف وقتلوا فيها الكثير، ووقع في الرستاق، وواقع أيضا في إزكي، وفي إزكي قتلوا الكثير من الناس ومن ضمنهم وسحبوه موسى بن موسى. وأيضا فيما بعد الحروب، لأن ما وجود عندما في ظل انعدام الأمن وعدم وجود سطوة الدولة، وطبعا وانقسام العلماء بنفسهم ووجود أئمة ضعاف، من الطبيعي أن تؤدي طبعا الفوضى إلى هذه الحروب التي تحدثنا عنها.
0: طيب ماذا عن الإمام راشد بن وليد الكندي الذي يعد من أبرز أئمة هذه الإمامة؟ هل من حديث بشكل مفصل حول هذا الإمام، وأيضا تدخل القرامطة في عمان في عهد الإمام راشد بن الوليد؟
1: طبعا الإمام راشد بن الوليد الكندي، وهو طبعا نصب إماما في عام 328 إلى 342، وطبعا اعتبره الدكتورنا العزيز سعيد الهاشمي إنه آخر أئمة الإمامة الثالثة. طبعا هذا الإمام كما يبدو إنه ينتمي إلى الطائفة النزوانية. هذا الإمام نصبه من ضمن الذين نصبه هو حفيد أبو المؤثر، واسمه أبو محمد. هذا العلماء أثنى عليه الشيخ أبو سعيد الكدمي كما ذكرنا أو أسلفنا، وقال إنه من الأئمة الذين كانوا طبعا شهدوا نوعا من التوافق، وجب الزكاة وأرسل العمال إلى القرى والمناطق. أيضا في عهده تدخل القرامطة وحدث التدخل الخارجي، وبسبب أن الرعية خذلوه أو بسبب الانقسام القبلي اعتزل هذا الإمام من الإمامة، وطبعا لجأ إلى بعض المناطق الجبلية في الجبل الأخضر وبعض المناطق هناك. وعندما استتب الأمن للسلطان الخارجي في نزوة، عاد ولكن لم يعد للإمامة، وحاول الشيخ أبو سعيد الكدمي إيجاد تبرير لتخليه عن الإمامة، لأنه لم ينصره أحد وتعرض للخذلان من قبل الرعية. وهذا الإمام أيضا هو الذي في عهده حاول أن يوفق بين العمانيين قبل لا ينصب إماما، اللي هي قضية مدرسة النزوانية والرستاقية، حاول أن يوفق بينهم، واجتمعوا قبل أن تنصيبه بإمامه تنصيبها إلى الإمامة، وطلب منهم السكوت والوقوف عن قضية الإمام سلط بن مالك. وربما حدث لفترة معينة ولكن لم تستمر، إنما فيما بعد ذلك ظهرت الكثير من المؤلفات التي تؤكد الجدل السياسي والفقهي فيما بينهم.
0: طيب يعني نحن في حلقات ماضية سيد ناصر كنا قد تحدثنا عن وجود العديد من القوى السياسية الخارجية في عمان في عهد الدولة العباسية، مثل بنو وجيه وبنو مكرم، ولكن لا يمنع مرة أخرى الحديث بشكل مفصل عن بنو وجيه تحديدا وعلاقتهم بعمان، لأنهم ظهروا يعني إبان ظهور الدولة العباسية. فكيف كانت علاقة هذه الفئة تحديدا وهم بنو وجيه بعمان؟
1: طبعا هو كان الطرف الذي مرتبط بهذه الجماعات وهذه الأفراد وهذه الأسر التي قامت في عمان، سواء بني مكرم أو بني وجيه أو بني بويه أو
0: قرامطة.
1: القرامطة طبعا هي فرقة مستقلة وكانوا أعداء للدولة العباسية، لأنهم فرق من فرق كانت تعتبر من الفرق الشيعية أو الباطنية. بني وجيه طبعا هم في الأساس أرسلوا رجل اسمه يوسف بن وجيه، كان هذا أرسل بالأساس لمناصرة أحمد بن هلال الذي كان واليا تابعا للخلافة العباسية في بغداد، وطبعا أرسلوه لمواجهة ضد القرامطة، لأن القرامطة في عهد أحمد بن هلال تدخلوا في عمان وحاولوا طرد أحمد بن هلال، فلذلك استغاث بالدولة العباسية فأرسلوا إليه معاونا اللي هو اسمه يوسف بن وجيه، وظل هذا الرجل يحكم عمان. وطبعا لهذا الوالي أو هذا الأمير مواقف مع الإمام سعيد بن راشد بن عبد الله، أرسل إليه رسالة، هذه الرسالة توضح أخلاق العمانيين في الحرب وفي التعامل حتى في الحروب. هذا الرجل عندما حدث الحرب بين الإمام وهذا ويوسف بن وجيه، سرقت حلقة باب من أحد بيوت أنصار هذا الرجل، فقال له الإمام: سوف نرد لك هذه الحلقة.
0: نعم.
1: لك، لأنها طبعا لا يجوز حتى في الحرب السيطرة أو الاستيلاء على أموال أهل القبلة، وخاصة إذا كانوا غير محاربين. هذا يوسف بن وجيه قتله مولاه اللي هو نافع، هو المولى، يعني طبعا كان مولى ليوسف بن وجيه، ونافع هذا مولى يوسف هو الذي قتله فيما بعد. طبعا هناك الكثير من الولاة مثل محمد بن يوسف وعمر بن يوسف، وهم طبعا ولكن لم تشر لهم المصادر بشكل مفصل عن علاقتهم بعمان، فقط وجدت أسماءهم على بعض العملات أو بعض النقود التي سكت في تلك الفترة. وكان طبعا نهاية دولة بني وجيه على يد نافع مولى يوسف بن وجيه.
0: طيب، هذا بالنسبة لبني وجيه، ماذا عن بني بوي؟ كيف كانت علاقتهم بعمان وأبرز الأحداث التي ارتبطت بعمان في فترة حكمهم؟
1: طبعا بني بوي في تلك الفترة مثل ما ذكرنا الدولة العباسية كانت دولة ضعيفة، خاصة في العصر العباسي الثاني، وكان الكثير من الجماعات والفرق سواء مثل البويهيين كانوا مسيطرين على الدولة العباسية. وطبعا بدأت علاقتهم في عمان عندما طبعا أرسل أبو الفرج محمد بن العباس ونزل في جلفار في سنة 355، وهذا طبعا التاريخ اللي هو سنة 355 يعتبر إذا أخذنا بالتقسيمة الإمامة الثالثة والمرحلة الزمنية التي تحدثنا عنها، هي بعد الإمامة الإباضية الثالثة في عام 355. قام هذا الكثير طبعا بالكثير من الانتهاكات بحقها لعمان مثل المذابح، أغرق تقريبا حوالي 89 سفينة في تلك الفترة، وطبعا وعاد إلى بغداد عندما وصله خبر وفاة معز الدولة، وطبعا أيضا هم كانوا بينهم صراع بنفسهم أيضا. وولى عندما عاد ولى هذا بن بويه رجل عماني واسمه عمر بن نبهان الطائي، عينه واليا قبل أن يعود، أن يقرر العودة إلى بغداد، وقتل هذا الوالي على يد إحدى الثورات وهي ثورة الزنج. وهذه الثورة طبعا ليست لدينا معلومات كافية عنها، الزنج طبعا اللي هم مقصود بهم الأفارقة، ولكن لا ندري ما سبب هذه الثورة، هل كانت ثورة عمالية ربما كانوا
0: يعانون
1: من ظلم أو غيرهم. أيضا هناك طبعا بعض الولاة، أبو الحر طوغان استاد هرمز، وطبعا هذه بعض الولاة ولاة بني بوي في عمان.
0: طيب، ماذا عن أهم ولاة بنو مكرم في عمان، إذ هذه الدولة تعد أيضا من القوى التي كان لها دور سياسي في عمان في هذه الفترة التي تتعلق بالإمامة الثالثة تحديدا؟ بنو مكرم
1: طبعا مثل ما ذكرنا أيضا سابقا إن بنو مكرم ربما يكون بدايتهم الفعلية مع عمان أتت فيما بعد هذه الإمامة، ولكن بنو مكرم طبعا لم تشير إليهم المصادر العمانية.
0: نعم.
1: حتى الإمام نور الدين سالم يقول يعني استفسر عن هذه النقطة لم يوجد، ولكن وجدت في بعض المصادر العربية كمثل ابن خلدون وابن الأثير، وذكر ابن خلدون وابن الأثير اتفقوا على ان هؤلاء بني مكرم هم من وجهاء عمان، وهذا يدل على انهم عمانيون في الأساس، ولكن ينتموا الى القبائل غير واضح. وطبعا هم في البداية كان لهم ارتباط ببني بويه، ولكن فيما بعد هفكوا هذا الارتباط وأصبحت هذه الأسرة تتولى عمان بدون اللجوء إلى أو بدون تعيين من بني بويه، إنما ظلوا يتوارثونها طبعا كابرا عن كابر. ومن ضمن أمراء هذه الإمارة الحسن بن مكرم اللي هو تولى في 390 هجرية، طبعا هو الرجل الوحيد الذي كان له علاقة ببني بويه، ثم ابنه العلي بن حسن، ثم علي بن هطال، أبو محمد بن القاسم بن مكرم.
0: نعم. طيب، يعني بعض الروايات التاريخية تذكر بأنه قامت لبني الجلندة إمارة في قلهات خلال القرن الخامس الهجري بالتزامن مع إمارة بني مكرم، هل من معلومات محددة في هذا الموضوع؟ هل هذه الروايات صحيحة؟
1: هذه أيضا من ضمن الروايات التي ذكرتها المصادر غير العمانية.
0: نعم.
1: ومثل ما يقول نور الدين السالمي، أهل عمان أدرى بتاريخهم وأدرى بعشعهم. ولكن لابد أن نذكر هذه الرواية التي ذكرت في هذه المصادر، وخاصة عند ابن خلدون بالتحديد. ذكر أن آل الجولنتة قامت لهم إمارة في قلهات، ويبدو أن ربما في هذه المنطقة، منطقة الجبال الحجر الشرقي من الطائين إلى قلهات وغيرها، هذه المنطقة ربما خضعت لفذ ينتمي إلى قبيلة بني آل الجولنتة، وبالتالي سموها أطلق عليها على إنها إمارة آل الجولنتة. وكان ذلك في عام 448 هجرية.
0: نعم. طيب يعني أستاذ ناصر، هل لهم أثر كان؟ هل لهم أحداث؟ هل لهم تأثير؟
1: لا
0: على أحداث مجرى أحداث التاريخ العماني في تلك الفترة؟
1: هذه المعلومة البسيطة أقل من سطر التي ذكرها ابن خلدون، ولا توجد أي مصادر. فعليا آل الجولنتة انتهى تأثيرهم السياسي في عمان، خاصة بعد الإمامة الوارث بن كعب الخروصي، وهو الذي يعتبر أول أئمة الإمامة الثانية على حسب هذا التقسيم. انتهى فعليا، ولم تذكر المصادر لهم أي دور لآل الجولنتة بعد الوارث بن كعب.
0: نعم. طيب يعني على الرغم من كل هذه الإسقاطات التي ذكرتها في عهد الإمامة الثالثة في عمان، لكن هناك من يذكر أن الدور العلمي للعمانيين ما زال موجودا في هذه الفترة. يعني ازدهرت بعض الفترات العلمية وبعض السنوات العلمية في هذه الإمامة، فنود الحديث عن النشاط العلمي في عهد الإمامة الثالثة، لكن بعد أن نتوقف أيضا مع فاصل قصير، بعده نعود معكم مجددا مستمعين الكرام لاستكمال هذه الرحلة التاريخية في برنامجكم من التاريخ العماني، والحديث عن دولة الإمامة الثالثة.
2: من التاريخ العماني.
0: الإمامة الإباضية الثالثة.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مجددا إلى حلقة هذا الأسبوع من التاريخ العماني، والحديث عن الإمامة الإباضية الثالثة. وبعد أن تحدثنا عن العوامل والأسباب التي أدت إلى قيامها، أبرز أئمتها ثم أهم الأحداث التاريخية المرتبطة بها، نتكلم في المحور الأخير حول النشاط العلمي في عهد الإمامة الثالثة. وأيضا نرحب من جديد بضيفنا العزيز الباحث الأستاذ ناصر بن سيف السعدي، وهو الباحث في التاريخ العماني. أستاذ ناصر، الآن الحديث عن النشاط العلمي، يعني على الرغم من أن الإمامة الثالثة كانت إمامة ضعيفة بعض الشيء، غير أن فتراتها الزمنية شهدت نشاطا علميا ملحوظا، فما الأسباب إلى ذلك؟ ثم هل هذه العلاقة علاقة طبيعية؟ هناك يعني ضعف سياسي وهناك نشاط علمي؟
1: النشاط العلمي في هذه الإمامة طبعا مرتبط بالنشاط العلمي قبيل هذه الإمامة،
0: نعم،
1: في إمامة عهد السلط بن مالك تحديدا. وطبعا هناك الكثير من العلماء الذي ظهروا قبيل هذه وامتد بهم العمر إلى إمامة الإمامة الثالثة، وطبعا وبعضهم من قتل في هذه

0: في عمان في الإمامة الثالثة، وله طبعا بعض المواقف، فرفض أن يحرق بيوتهم رغم أنهم يعتبرون عدو خارجي، ولكن طبعا بسبب الموقف الفقهي والموقف الشرعي. وهذا دليل أن العلماء، بعض العلماء لم كانت تحركهم الأهواء السياسية، ولكن داخليا حركتهم للأسف. فرفض هدم بيوت القرامطة لأنهم من أهل القبلة. أيضا من ضمن العلماء العزان بن الهزبر وغيره. طبعا هذه بالنسبة للعلماء الذين كانوا موجودين في قبيل الإمامة، ثم طبعا امتد بهم العمر إلى الإمامة الإباضية الثالثة. أيضا من أهم العلماء هو محمد بن جعفر، وبنتكلم عنه بالتفاصيل لاحقا، ثم أيضا عبد الله بن نبهان بن عثمان النزوي. أما حول الأسباب أو السؤال التي دفعت إلى أن هذه الفترة شهدت نشاطا علميا، أولا هذا السبب أن العلماء بعضهم كانوا هؤلاء أغنياء، وكانوا يوقفون الأموال من مالهم الخاص للتعليم. أيضا الصراع السياسي أنتج صراعا فكريا وثقافيا، فكثرة المؤلفات في السبب فقط لكل طائفة تؤلف الرد على الطائفة الأخرى، فلذلك ظهرت الكثير من المؤلفات في تلك الفترة. هذا السبب، يعني سبب كان سبب سياسي، وأيضا كان موقف بعض العلماء الذين كان لديهم اهتمامات علمية وكانت لديهم ميسورين الحال، فكانوا يصرفون على التعليم وعلى تدريس من كان يرغب في التعليم.
1: طيب من أبرز العلماء الذين نبغوا في عهد هذه الإمامة؟
0: مثلا أبو عبد الله نبهان بن عثمان النزوي، مثلا كان من سمد نزوة، وكان يعتبر من العلماء الذين كان عليهم مدار العلم في زمانه.
1: نعم.
0: وعاصر أبو المؤثر ومحمد بن جعفر، وطبعا ولكن كان هذا الرجل محايد، فلم تكن له موقف معين من الصراع. فيقول أبو السعيد الكدمي: لم نعلم له قولا في الأحداث، وهو كان طبعا أعرج. وطبعا هو كان قيل في ذلك الفترة تقوم عمان اليوم على أعرج وأصم وعلى أعمى، فكان طبعا هذا أبو عبد الله نبهان أعرج ومحمد بن جعفر أصم
1: والأعمى
0: أبو الحواري.
1: طيب يعني هؤلاء العلماء كان اهتماماتهم يعني اهتمامات فقهية.
0: فقهية نعم.
1: طيب يعني هل كانوا يتركزون في مكان معين في عمان آنذاك؟ نزوة، رستاق، يزكي، أم كان امتدادهم وانتشارهم في مختلف الأماكن؟
0: هي عمان الداخل وخاصة إزكي ونزوة كانت هي اللي يعني اللي هي حاضرة الثقافة والعلم والأدب في ذلك الوقت.
1: نعم.
0: فلذلك أغلب العلماء كانوا أما من إزكي، بعضهم من نزوة، وحتى كان اللي يحب من كان يرغب ويطمع إلى العلم كان يذهب إلى نزوة وإلى منطقة. وأيضا هذه ونلاحظ أن أصحاب المدرسة الرستاقية كانوا أكثر تأليفا من المدرسة النزوانية. وطبعا هذه سميت، سوف نتحدث عنها لاحقا حول تسمياتها. من ضمن أهم العلماء لا بد أن نطرقهم وبشكل سريع مثل ما ذكرنا أبو نبهان، أبو الحواري محمد بن الحواري بن عثمان القري، وهو طبعا من تنوف من نزوة، وعاصر كل من محمد بن محبوب ومحمد بن جعفر وأبو المؤثر، وهذا دليل أن عاصر الإمام السلط بن مالك. أيضا أبو عبد الله محمد بن روح، وهو كان أيضا من سمد نزوة وكان من معاصرين القرامطة، وأيضا له سيرة في الأحداث التي وقعت في تلك الفترة. الوليد بن مخلد الكندي كان من عالما، ولكن كان من أنصار موسى بن موسى وراشد بن النظر. الشيخ أيضا أبو الحسن البسيوي تتلمذ على يد ابن بركة، سوف نتحدث عنه لاحقا إن شاء الله.
1: طيب يعني ذكرت أن التأليف كان في الرستاق أكثر غزارة من التأليف في نزوة، هل هناك أسباب واضحة؟
0: ليس الرستاقة، عندما سميت المدرسة الرستاقية قلت هي المدرسة الرستاقية. وعلى فكرة ها المدرسة الرستاقية أغلب يعني مثلا ابن بركة اللي هو يعتبر رائد هذه المدرسة ليس من رستاق، وإنما هو من بهلة، ولكن سميت
1: مدرسة الرستاقية،
0: سميت بالمدرسة الرستاقية، وسوف نتحدث عنها لاحقا لماذا سميت، نحاول أن نبحث في سبب هذه التسمية لاحقا.
1: طيب هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم هل كانت لهم أدوار سياسية إضافة إلى أدوار

0: أخبارهم العلمية المعروفة.
1: نعم، هؤلاء العلماء كانوا في خضم الأحداث السياسية، وأثرت فيهم وتأثروا بها، وكانوا أيضا حتى مواقفهم منقسمين. فكان من الذي نصب الإمام؟ هم العلماء. من الذي يعزل الإمام؟ هم العلماء. من الذي يعطي شرعية الإمام؟ هم العلماء. فلذلك فكان مثلا أبو الحسن البسيوي عندما سئل عن الإمام حفص بن راشد شكك في العاقدين وشكك في بيعة الإمام وفي الإمام نفسه. فهذا دور سياسي، لأنهم هم كانوا عليهم مدار الحكم والإمامة في تلك الفترة، ولذلك عندما يختلفون هم تختلف الأوضاع، عندما يتفقون تتفق الأوضاع.
0: نعم. طيب، يعني من أبرز علماء الإمامة الثالثة أيضا أبو جابر محمد بن جعفر العسكوي، يعني ما دور هذه الشخصية؟ ما هي أدوارها العلمية والسياسية في عهد الإمام الثالثة تحديدا؟
1: طبعا هذا محمد بن جعفر العسكوي، وهو من ضمن العلماء الذين قيل عنهم قامت على ثلاثة: أعرج وأصم وأعمى، أبو الحواري وأبو عبد الله نبهان بن عثمان. هذا الإمام عاصر السلط بن مالك والأحداث وغيرها، وكان طبعا له موقف هو وابنه الأزهر، كان موقفهم يميل إلى راشد وموسى بن النضر الذين عزلوا السلط بن مالك، وكان هذا الرجل متحاملا على أبو المؤثر بن السلط بن خميس، ولديه الكثير من المؤلفات العلمية، مثلا كتاب الجامع وهو جامع ابن جعفر، وهو من الكتب الفقهية المشهورة في عمان طبعا، وهو في الأساس من إزكي. طبعا أغلب أنصار موسى وراشد بن النضر هم من إزكي ومن القبائل النجارية أو قبائل بني سامة.
0: نعم، يعني أبرز مؤلفاته هو الجامع.
1: الجامع نعم.
0: له يعني كتب أخرى ذكرتك؟
1: لا، هذا له، هذا الكتاب له ويتكون من ثلاثة أجزاء، وهو مطبوع طبعته وزارة التراث والثقافة.
0: طيب، يعني أدواره السياسية هل له أدوار أخرى إضافة إلى دوره في قضية العزل؟
1: فيما بعد لم تذكر له دورا في الإمامة الإباضية الثالثة، ولكن ذكر إنه طبعا مواقفه في بعد عزل السلط بن مالك، وطبعا من المناصرين لراشد وموسى بن موسى الذين عزلوا السلط بن مالك.
0: نعم. طيب، يعني من العلماء الذين ذكرتهم أيضا ابن بركة أبو محمد عبد الله بن محمد الذي تنسب إليه المدرسة الرستاقية، فالحديث عن المدرسة الرستاقية، علاقتها بالمدرسة النزوانية، ظهور هذه المدارس أيضا، هل هي مدارس سياسية علمية؟
1: طبعا الحديث عن المدرسة الرستاقية والمدرسة النزوانية، طبعا لازم نتحدث عن المدرسة النزوانية لأنها هي الجهة المقابلة لهذه المدرسة. لماذا سميت بالمدرسة الرستاقية؟ هذا طبعا لا يوجد هناك مصدر واضح وصريح ذكر بشكل واضح سبب هذه التسمية، لماذا سميت بالمدرسة الرستاقية. ولكن لو عدنا إلى أحداث التاريخية خاصة بعد عزل السلط بن مالك، ممكن نستشف بعض الأسباب أو نجد ملامح لبعض الأسباب التي أدت إلى أن تطلق على هذه المدرسة المدرسة الرستاقية. فمثلا كانوا أهل الرستاق كانوا من أشد المعارضين لعزل السلط بن مالك،
0: نعم،
1: وشد المعارضين لإمامة راشد بن النضر. لذلك كان راشد بن النضر بالنسبة لأهل الرستاق كان يشكل أو سبب له وجع راس، فكان يغزوهم غزاهم أكثر من مرة، ودخل حيهم وهو حي بني غافر، كان قديم يسمى حي بني غافر، وأخذ منه بعض الشخصيات وسجنهم في نزوة. أبو قحطان الهجاري مثلا خاصة هو من الرستاق، وكانوا هؤلاء هم المنادين بالفكر الذي اعتنقته فيما بعد المدرسة الرستاقية عندما جاء أبو بركة. أبو بركة هو أتى لاحقا، ابن بركة،
0: نعم.
1: أتى لاحقا واعتمد في تأصيل مدرسته على أفكار أبو قحطان الهجاري وهو من الرستاق، وأبو المؤثر اللي هو السلط بن خميس. هؤلاء الشخصيتين هم الذين كانوا رافضين إمامة راشد بن النضر، وهؤلاء من الرستاق، فلذلك ربما بسبب انتماء هؤلاء لهذا للرشداق أطلق عليها المدرسة الرشداقية. فكرها يقوم على أساس واحد وهو البراءة من راشد بن النضر وموسى بن موسى، وأيضا البراءة حتى من يقف محايدا اتجاهه. فلذلك كانت أطلق عليها أنها من المدارس يعني نوعا فيها نوعا من التطرف وفيها نوع من الغلو. فلذلك أسس أبو سعيد الكدامي مدرسة تحاول التوفيق أو تحاول إنهاء هذه القضية، وهي تسمى بالمدرسة النزوانية، مؤسسها أبو سعيد الكدامي. كان ابن بركة لا يقرأ حتى كتب أبو سعيد الكدامي، وعندما توفي أبو سعيد الكدامي ذهب ابن بركة ليعزي، فوجد كتب في المسجد فقرأها، فقال كلمة بالعامية مرويح الكدامي، يعني فيما بعد طبعا لأنه كان ما يعرف كتبه ولم يقرأها، ولكن عندما اكتشف أن طبعا غزارته وقوة حجته قال هذه المقولة مرويح الكدامي.
0: طيب المدرسة النزوانية هل لها يعني توثيق واضح لسبب تسميتها بالنزوانية؟
1: النزوانية هي ربما كان موقف أهل نزوة، كان هذه النزوة موقف نزوة، هو موقف توافقي، كان هدف هذه المدرسة هو التوفيق. ولفات مات، فلذلك لأنهم رأوا وخاصة أبو سعيد الكدامي رأى أثر هذا الانقسام الفكري على الأوضاع السياسية وما تسببه من صراعات ومن حروب، فلذلك حاول أبو سعيد الكدامي أن يوفق بين العلماء. لذلك الإمام الذي كان يثني عليه ويمدحه اللي هو راشد بن الوليد أيضا من العلماء الذين حاولوا أن يوفقوا بين العمانيين وينسوا هذه الاختلافات، ولكن وألف كتب في ذلك. الاستقامة ألفه الكدامي، ابن بركة ألف كتاب الموازنة، وكلها هذا هو صراع فكري بين هؤلاء أو بين المدرستين، وتعصبوا لهم فيما بعد أنصار وغيرهم. فمثل مؤلف المصنف ألف كتاب له هو التخصيص والولاية والبراءة، وكلها في هذه في نفس الفكرة. وابن ابن حسن البسيوي أيضا معروف من العلماء الذين تعصبوا للمدرسة الرشداقية ولشيخه ابن بركة.
0: يعني من الممكن الحديث أن سبب ظهور هاتين المدرستين منطلق سياسي أدى بعد ذلك إلى أن يتجه اتجاها علميا فكريا ثقافيا.
1: نعم، هو الأساس سياسي، والاختلافات الفقهية بين هذه المدرستين اختلافات نادرة. نعم. وبسيطة جدا. الخلاف كان في الولاء والبراءة من الشخصيات التي عزلت الصلف بن مالك. نعم. هنا الاختلاف فقط، بعض يقول لنا نقف محايدين، لا نتولى هذا ولا نتبرى من ذاك، بينما المدرسة الرشداقية تقول لا، لابد أن نبرأ منهم.
0: نعم، نحن نشكرك على وجودك معنا، أثريتنا كثيرا في الحديث عن هذه الإمامة، دولة الإمامة الثالثة. في الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه لك بجزيل الشكر الباحث الأستاذ ناصر بن سيف السعدي الباحث في التاريخ العماني، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك أستاذ راشد. وطبعا كلمة أخيرة أود أقولها، طبعا هذه الأحداث التي حدثت في عمان بعد عزل السلطة بن مالك تحتاج إلى الكثير من الفحص والتدقيق ودراسة هذه المرحلة. وهنا أنوه إلى من أهم الكتب التي ناقشت هذه القضية، هي كتاب دكتورنا العزيز علي الريامي، وهي حادثة أو قضية عزل السلط بن مالك.
0: شكرا لكم جزيلا. وأيضا شكرا لكم مستمعين الكرام لمتابعتكم لنا لهذه الحلقة التي تناولنا فيها الأوضاع المتعلقة بعمان في عهد الإمامة الإباضية الثالثة، وكيف ظهرت هذه الإمامة ثم كيف انتهت، وما بين البداية والنهاية تطرقنا إلى أهم الأحداث والتفاصيل المتعلقة بعمان في عهد هذه الدولة وعلاقتها ببعض القوى السياسية الخارجية التي كان لها حضور مميز في عمان في فترة هذه الإمامة. كما تحدثنا عن الدور العلمي لهذه الإمامة وأبرز العلماء الذين كان لهم أدوار علمية وسياسية في عهدها. شكرا لكم على طيب المتابعة. في الختام تقبلوا تحيات طاقم العمل، كان معكم في الإعداد الدكتور محمد الشعيلي، سعدت بالتواصل معكم تقديما راشد السعدي، وهذه تحيات المخرج علي العجمي، ونلتقي بكم الأسبوع القادم ورحلة أخرى في التاريخ العماني. شكرا لكم وإلى اللقاء. الأمس
2: هو الماضي وغدا هو المجهول، بينهما رحلة اليوم، معرفة الوصول لمعرفة المستقبل. كنتم مع برنامج من التاريخ العماني، من التاريخ العماني. إعداد الدكتور محمد بن حمد الشعيري، تقديم أحمد بن سالم الكلباني، إخراج علي بن عبد الله العجمي. من التاريخ العماني، من التاريخ العماني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فعندما يصبح التطوع شرطاً للحصول على درجة واستكمال للتخرج، يتغير الدافع الأساسي من أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أنا أريد أنهي المتطلع.
2: الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجربه.
1: التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة.
2: نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء.
1: التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك.
2: ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره.
1: القيم لا تفرض.
2: الإلزام لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه.
1: الأبحاث Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضرراً على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
3: مرحبا بكم. يشهد العمل التطوعي حضورا متزايدا في النقاشات التربوية بوصفه أداة لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتنمية قيم المواطنة لدى الطلبة، غير أن الجدل يظل قائما حول موقعه داخل المنظومة التعليمية. فهل ينبغي أن يكون متطلبا إلزاميا يسهم في ترسيخ ثقافة العطاء، أم أن قيمته الحقيقية لا تكتمل إلا عندما ينبع من اختيار الطالب وقناعته الذاتية؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم من برنامجكم المناظرة، إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بين إلزاميته لتعزيز المسؤولية المجتمعية وتركه لحرية اختيار الطالب. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون مع مركز مناظرات عمان. في حلقة اليوم ضيف الأول أسيل بنت يوسف المعمرية، تمثل جانب الموالاة وتدافع عن فكرة ضرورة إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بوصفه مساهما في تعزيز المسؤولية المجتمعية. أهلا وسهلا بك أسيل.
2: أهلا بك أستاذ إدريس.
3: وضيف الثاني في هذه المناظرة في الطرف الآخر عبد الرحمن بن إبراهيم المحاربي، يمثل جانب المعارضة ويرى أن العمل التطوعي يفقد جوهره عندما يفرض على الطالب، وأن تركه لحرية الاختيار يحقق أثرا أكثر عمقا واستدامة. أهلا وسهلا بك عبد الرحمن.
4: أهلا بك أستاذ إدريس، وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله، ونسعد بكما في هذه المناظرة. ويعني كالمعتاد نبدأ بما نسميه بخطاب الافتتاح. أبدأ معك أسيل بداية، العمل التطوعي في المنظومة التعليمية واجب تربوي أم خيار شخصي؟ في 3 دقائق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ إدريس على الافتتاحية. نبدأ أولا بتعريف العمل التطوعي. العمل التطوعي هو جهد إنساني أو اجتماعي يقوم به الفرد دون انتظار مقابل مادي، وله فوائد عديدة تعود على الفرد والمجتمع. لو أردنا أن نحدد آلية لعمل الإلزام لإدخال العمل التطوعي في المنظومة التعليمية، يمكننا أن نقوم بالإلزام العمل التطوعي داخل المنظومة التعليمية بمختلف مستوياتها بما يتناسب مع تحقيق الأهداف لكل مستوى على المتطوع وعلى المجتمع. فلو أردنا أن نمسك التعليم الأساسي مثلا، يمكن أن ندخل التطوع أو العمل التطوعي كدرس عملي في مادة المهارات الحياتية، ويمكن أن يكون للصفوف الأولى من خلال إعطائهم مجموعة من الأفكار التطوعية التي تستطيع المدرسة أن تتكفل باحتياجاتها مع الطلبة، ثم يختار الطالب ما يناسبه من هذه الأعمال التطوعية أو ما الأقرب لقلبه، وينفذها مع زملائه ومع أساتذته. هذا الإلزام أو هذه التجربة ستغرس في الطالب البذرات الأولى لحب العطاء وتحمل المسؤولية المجتمعية. ولو انتقلنا بعدها إلى التعليم العالي مثلا، فالطلبة في هذه المرحلة بأمس الحاجة إلى المهارات، التدريب العملي الذي يؤهلهم لسوق العمل اليوم. إذا لماذا لا نعمل اللي هي دورات عمل تطوعية تدريبية للطلبة، كل في مجال اهتمامه واختصاصه، يكون مثل ما يقال ضرب عصفورين بحجر. نحن قدمنا عملا تطوعيا للمجتمع، وفي نفس الوقت تأهلنا الطالب للدخول في سوق العمل بدل الكم الهائل من الدروس النظرية الفارغة من اللي هي التطبيق. ننتقل بعدها إلى لماذا نحتاج إلى الإلزام في المؤسسات. لماذا نحتاج الإلزام؟ سؤال مهم أجيبه عليكم الآن. لو جئنا اليوم لنرى دور المؤسسات المجتمعية، فهي لها دور مهم في اللي هو إنشاء سلوك الطالب اليوم. فإذا غاب هذا غاب دور المؤسسة التعليمية في سلوك الطالب أو في إنشاء السلوك للطالب، هنا سيتشكل لدينا فراغ. هذا الفراغ سيتم تعبئته من قبل اللي هو منصات أخرى التقنية الحديثة، وسائل التواصل الاجتماعي اللي تكون مملوءة بأفكار دخيلة علينا، مثل الأفكار الفردانية اللي ينادي بها المجتمع الغربي والتي لا تمس عاداتنا وتقاليدنا بأي صلة. لذا هنا تبرز أهمية الإلزام في دور المؤسسة التربوية كواجب. فعندما ندخل اللي هو العمل التطوعي كإلزام، هنا سيتمكن الطالب من المراحل الأولى من تجريب هذا العمل التطوعي، لأن الوعي بأهمية العمل لا يكون إلا بعد تجريبه وليس قبله. وفي المراحل المتقدمة يكون من خلال مثل ما قلنا ساعات عمل تدريبية. هذا الشيء أول شيء سيمنحه اللي هو شهادات مشاركة وشكر في هذا المجال، وأيضا خبرة عملية بدل أطنان اللي هو الدروس النظرية، وينزل إلى واقع مجتمعه، يرى ما يحتاجه المجتمع ويحاول إيجاد حلول لها من خلال خبراته ومهاراته.
3: جميل، هذا بشكل شمولي تقدمي كل هذه الأدوات الممكنة لمسألة إلزامية الطالب في العمل التطوعي بأي شكل من الأشكال. وهذه النقاط يعني سنتطرق إليها من خلال الفرضيات التي تطرح. بعد ما قدمت هذا الخطاب أنتقل إليك عبد الرحمن أيضا لتقدم خطاب الافتتاح حول ما يدلل ويدعم وجهة نظرك من هذا الموضوع. تفضل.
5: أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. موقف اليوم واضح، العمل التطوعي يجب يترك الحرية الطالب ولا يفرض عليه إلزاما. أولا من التعريف هو عمل تطوعي، أم أن الطالب يريد أن يفعل هذا من طوع نفسه ليس إلزاما. فإلزام الطالب على فعل هذه الأعمال التطوعية وهذه الأعمال الاجتماعية هذا يتناقض تعريف من جذوره، فحولنا فعلا نبيلا يفيد المجتمع إلى واجب مفروض. ثانيا هذا يفسد الدافع. مثلا الحين الطالب بطبيعته إنسان مشغول من الواجبات، من الدروس، من المشاريع. فإضافة العمل الاجتماعي إلزاما كواجب أو كعمل يجب أن يتم أو يعمل كواجب للتخرج أو للدرجات، هذا يضغط على الطالب فوق طاقته. من غير ذلك يفسد النية ويجعل إكراه لهذا الموضوع. يعني التطوع تحت الإكراه ليس فضيلة. لما تضغط على الطالب فوق طاقته من غير الأشغال اللي هو يشتغلها بشكل دائم وتجبره على هذا وتلزمه على هذا العمل التطوعي، يرى العمل التطوعي كواجب وليس خدمة للمجتمع وليس كعمل يفيد المجتمع، بل يراه كوسيلة للحصول على الدرجات ووسيلة للحصول على شهادة التخرج، ولا ينظر فيه كفائدة للمجتمع. مثل نظرية تحديد الذات الذي نشرت في American Psychologist تثبت أن فرض النشاط من الخارج يقوض الدافعية الذاتية. أن الشخص لما ما يريد أو لا يريد أن يفعل هذا الشيء من نفسه مستقبلا لا يرغب في المشاركة فيه مرة ثانية. لكن هي ثانيا ما هي المشكلة بالضبط؟ لما ترى على طلاب الجامعة في مختلف الجامعات، ترى العديد من الطلاب يشاركون في الجماعات الطلابية، يشاركون في الأعمال الخيرية مثل في منظمات دار العطاء وغيره من دون مقابل، أيضا المبادرات الشبابية اللي الآن منتشرة من دون مقابل. فهذا كله بدون إلزام.
6: نعم.
5: فما الهدف من الإلزام إذا هذا شيء من الأساس حاصل؟
6: نعم.
5: وتقول في بحث نشر في 2017 تقول من المتطوعين طوعا استمروا في التطوع بعد البرامج التي خرجوا منها، ولكن 30% فقط من الناس الذي أجبروا، طلاب الذي أجبروا في العمل الخيري، 30% فقط استمروا في العمل الخيري. فمثل ما ذكرت سابقا هذا يسبب إكراه للطالب ويجعله غير متحمس للعمل التطوعي مستقبلا.
6: نعم. إذن يعني في هذا الخطاب الذي قدمته تجد أن هذا الإلزام لا يمكن أن يحقق الغاية النبيلة من جوهر العمل التطوعي في المنظومات التعليمية، في المؤسسة التعليمية أو مؤسسة التعليم العالي. وهناك يعني مسارات مختلفة ومتنوعة تتعلق بهذا الجانب. لكن هناك يعني فرضية نطرحها في هذا السياق، تقول هذه الفرضية، وأبدأ معك في الرد عليها أسيل، ربما أيضا هي يعني تتماشى مع وجهة نظرك. هذه الفرضية تقول أن دور المؤسسات التعليمية لا ينبغي أن يقتصر على نقل المعرفة، بل يمتد إلى توجيه السلوك الإنساني وصياغة أولويات الفرد تجاه مجتمعه بما فيها العمل التطوعي. كيف ترد على هذه الفرضية؟ وربما أيضا هناك في سياق يعني ما ذكره عبد الرحمن.
2: حسن، أرد على ما قاله. أولا أنه حصل وقال بأن العمل التطوعي يفقد جوهره إذا أصبح إلزاما، وأيضا ذكر أن الطالب مشغول ولا يستطيع إدراج العمل التطوعي ضمن مهامه، وسأل سؤالا جوهريا وهو ما الهدف من الإلزام. طبعا أجيب عليها من خلال خطابي. أولا قال بأن اللي هو العمل التطوعي لا يصبح عملا تطوعيا إذا فرض. نحن لا نفرض مشاعر العطاء، لا نفرض ماهية العطاء، نحن نتيح للطالب اختيار ما يحب من المهارات ومن أشكال الأعمال التطوعية التي يرغب في تقديمها، ولكننا يجب أن نقدم له التجربة الأولى، لأنه إذا لم يحصل على التجربة الأولى بشكل مميز وهو ما سأتحدث عنه في خطابي، لن يستطيع اللي هو معرفة ماهية العطاء والوعي العمل التطوعي نفسه. ما الهدف من الإلزام؟ أرد عليه من خلال حجتي. مثل ما ذكرت أول شيء في بداية الحديث أن المؤسسات إذا انسلخت من كونها مؤسسات تقوم بتوجيه سلوك الطالب، فإنه سيحل محلها منصات أخرى مثل وسائل التواصل الاجتماعي. ولماذا الإلزام أو ما الهدف من الإلزام؟ لأنه الفرد بالذات في بداية مراحل تعليمه يكون في بداية تشكيل شخصيته واتجاهاته وهواياته في طور هذا التكون، فيتعلم الطفل ويدرس في المدرسة أهمية العمل التطوعي وماهيته وما هي أهدافه، ثم ينطلق إلى الميدان بمساعدة من زملائه ومعلميه ليقوم بهذا العمل التطوعي ويعيش التجربة فيرى آثارها عليه. هنا نحن لا نفقد جوهر العمل التطوعي، وإنما نخلق تجربة للطالب. أيضا مثل ما ذكرت بالنسبة للطالب اللي هو دراسات العليا، ففي المدرسة أو في المحاضرات الجامعة يملأ رأسهم بالمصطلحات الجوفاء مثل العمل الجماعي، التفكير النقدي، حل المشكلات وغيرها من المفاهيم التي لا تنفذ على أرض الواقع. اليوم العمل التطوعي يخلق فرصة ممتازة لأن يتعلم الطالب كل هذه المهارات التي يحتاجها لسوق العمل، ويفهم مناهجه الدراسية التي تقدم له ليس فقط ككلام أجوف، وإنما كتطبيق على أرض الواقع، يعيش مع مجتمعه ويرى واقعه ويحاول حل مشكلات المجتمع من خلال معارفه ومهاراته التي اكتسبها في الجامعة.
6: نعم. إذن عبد الرحمن، هذا في سياق رد على هذه الفرضية، ما الذي تقوله أيضا يعني كذلك ردت يعني إجابة على سؤال ما الجوهر أو ما الغاية من هذه الإلزامية؟ ويعني أود منك أيضا أن ترد على هذه الفرضية نفسها، أيضا هي يعني تتعارض يعني في مسارك حول هذه القضية أو ما تؤمن به تحديدا.
5: نعم. أولا نبدأ بتفنيد هذه الفرضية التي طرحتها.
6: نعم.
5: الأخت، أولا يمكنك أن تنشر الوعي، ونحن لا نختلف أن العمل الخيري هذا شيء لازم، والمجتمع من الطلاب يجب أن يتعلموا عنه ويستفيدوا منه، ممكن أن يطبقوه في المستقبل، ولكن هناك فرق بين التوعية والإجبار. يمكنك أن تشجع الطالب، توفر له الفرص وتعرض له التجارب من دون إلزامه في المشاركة كجزء من المنهج أو كفرصة للتخرج أو للحصول للشهادة.
6: نعم.
5: فيمكنك أن توفر له الفرص، تشرح أهمية العمل الاجتماعي من دون إلزامه لتطبيق هذا في الفترة الدراسية. العديد من الطلاب يعلموا عن هذه الفرص ولكن يطبقوها في فترة الصيف مثلا.
6: نعم.
5: أو في الإجازات، في لما يكون الطالب في إجازة ولما يكون الطالب متفرغ. أيضا إن كان الهدف بناء السلوك، فالسلوك المفروض لا ينبني كشخصيا بل يبني امتثالا فقط. لما تجبر الطالب من أعطيته التوعية وغيره، لما تجبر الطالب أن يفعل هذا يكون الطالب امتثالا فقط وليس من رغبته أن يكون أن يشارك في هذا. وردا على الفرضية، نتفق تماما أن دور المؤسسة التعليمية أكبر من نقل المعلومة، لكن كيف تنقل هذه المعلومة؟ ف التوجيه الحقيقي في بناء القناة على فرض السلوك، مدرسة تجبر طلابها في التطوع، بل المدرسة تنشر الوعي وتوفر لهم هذه الفرص وتشرح لهم ما هي الفرص المتوفرة في العمل الخيري.
6: نعم.
5: ومن بعد الطالب يمكنه من نفسه أن يشارك إذا لديه رغبة، وإذا لم يكن لديه رغبة ربما مستقبلا يمكنه أن يشارك في هذا. في جامعة وايلد فريد لوري من جامعة الكندية أجرت بحث على أكثر من 1200 طالب، ووجدت العامل الأكثر تأثيرا في بناء مواطن متطوع مستدام أو متطوع مستدام للالتزام لفترة طويلة.
6: نعم.
5: هي جودة التجربة. فإذا الطالب ألزم من الأساس وهو لم تكن لديه رغبة في هذا الوقت أن يمارس هذا أو يمارس أو يشارك في العمل التطوعي، هي من الأساس تبدأ كتجربة سيئة بسبب ضياع وقت، بسبب أنه نعم. لم تكن لديه رغبة، ومنها يرى العمل التطوعي بشكل سلبي.
6: نعم، واضح جدا عبد الرحمن. يعني أسيل ما ذهب إليه عبد الرحمن أن العمل التطوعي يجب أن يكون في إطار حرية الفرد أو الطالب، يعني في المنظومة التعليمية. لماذا يجب أن نلزمه بأي شكل من الأشكال، حتى وإن كان هذا الإلزام يعني هناك تكون عليه نتائج جيدة فيما بعد كمخرجات تعليمية أو حتى كمخرجات مقبلة على سوق العمل أو إلى أي مرحلة من مراحل الحياة. وهذه الفكرة تتقاطع أيضا مع فرضية أخرى نطرحها هنا. تقول هذه الفرضية أن حرية اختيار الطالب للمشاركة في العمل التطوعي تنتج مواطنا أكثر وعيا واستدامة في عطائه مقارنة بمن فرضت عليه هذه التجربة. كيف ترد على هذه الفرضية يا سي؟
2: بالنسبة للوعي والاستدامة فهما لا ينشأان بالضرورة من حرية الاختيار، بل إنهما ينشأان من تجربة إيجابية وتوجيه سليم. يبدأ بالتوجيه ثم ينتقل إلى الاستدامة. طرحت المعارضة في الدراسة تقول بأن جودة التجربة هي أهم ما يشكل سلوك الطالب، وأعتقد أني سأتصادم معها في هذه النقطة في حجتي هنا، وأبين له كيف أن الإلزام سيخلق تجربة ذات جودة عالية أكثر من كونها عبثية. أيضا طرح فكرة أنه يمكن أن تنشر الوعي ولكن يعني تترك حرية الاختيار للطالب.
6: نعم.
2: وأرد عليه من خلال أن أقول له ليش الحرية المطلقة ليست مجدية. أولا، الحرية في الاختيار بالقيام بالعمل التطوعي قد تجعل المتطوع أو قد تجعل العملية التطوعية تقتصر على فئة معينة من يتوفر لديهم الوعي بأهمية العمل التطوعي، الدعم الأسري، المالي، اللوجستي وغيره من الدعم. بينما الإلزام، وعندما أقول الإلزام هنا يعني أرجع إلى ما قلته في البداية، كيف أننا نحن نترك حرية الاختيار للطالب في ماهية العمل التطوعي ونفتح له مجالات مختلفة، ولكن يكون إجبارا عليه أن يختار أحد هذه المجالات.
6: نعم.
2: فهذا النوع من الإلزام يضمن أن يخوض الجميع التجربة ولا يقتصر التجربة هذه على البعض دون الآخر، وأن يحتكون باحتياجات مجتمعهم بشكل مباشر، من ثم ينطلقون للاستمرار في العمل التطوعي بإرادتهم بعد أن يتشكل لديهم الوعي الكافي. أيضا نضيف لطريق الوعي توفير الدعم المؤسسي. إذا كان التطوع إلزاميا، هنا ستضطر المؤسسات التعليمية إلى توفير دعم مؤسسي.
6: نعم.
2: الطالب إذا لم يكن لديه مثلا دعم لوجستي أو دعم مالي للقيام بالعمل التطوعي، تكون المؤسسة ملزمة بتوفير هذا الدعم ليتمكن الطالب من أداء اللي هو واجبه المؤسسي التعليمي مثل ممكن أنه توفر لهم تصريحات لدخول المستشفيات، المراكز وغيرها، وحتى دعم لوجستي يمكنهم القيام بالعمل التطوعي. إذن الوعي وتوفير الدعم سيوفران تجربة أولى سهلة ذات جودة عالية، وهذه التجربة الأولى هي التي تخلق استدامة العمل التطوعي. عد على أهم النقاط. أولاً الإلزام لا يعني أو لا يلغي الوعي، بل يعتبر طريقة للوصول إليه. ثانياً الاستدامة لا تقاس ببداياتها، وإنما تقاس بالاستمرار فيها، وهذا يخلق من خلال التجربة الأولى المميزة التي توفرها المؤسسات التعليمية حتى يتمكن الطالب من الانطلاق بعدها. وثاني شيء، ليس كل ما يفرض علينا يفقد أثره. يعني مثلاً اليوم التعليم شيء مفروض علينا، أو حتى الرياضة مثلا داخل التعليم هي شيء مفروض علينا، لكن رغم أنها مفروضة لكنها لم تفقد أثرها. أثرها موجود
6: وتؤتي نتائج.
2: بالضبط.
6: ربما أيضا ما ذكرتيه، يعني هذا يعني يعزز وجهة النظر بكل الدلائل التي ذكرتيها، وتعزز وجهة النظر هذه. هناك يعني فرضية أيضا ربما تتقاطع كذلك معك أو تنسجم مع ما ذكرتيه، وأعود إليك مجددا أسيل في الرد على هذه الفرضية، ثم بعد ذلك أنتقل إليك عبد الرحمن. الفرضية الأخيرة تقول أن تحويل العمل التطوعي إلى متطلب أكاديمي قد يفرغه من معناه الأخلاقي، وهذه نريد يعني أن يعني نتحدث عنها. إلى أي درجة أيضا يحول العطاء من قيمة إنسانية إلى وسيلة للحصول على درجات أو استيفاء متطلبات التخرج؟ إلى أي درجة تجد أن هذه الفرضية واقعية؟ إلى أي درجة
2: فرضية أن العمل التطوعي يفقد معناه الأخلاقي إذا تحول إلى مثلا متطلب أكاديمي هي فرضية مرفوضة بالنسبة لي. صحيح يمكن أن يكون هناك يعني سعي للحصول على درجات معينة أو إنجاز فرض أكاديمي، لكنه لا يفقد معناه الأخلاقي. لأن المعنى الأخلاقي اليوم في العمل التطوعي هو الأثر الناتج منه، وهذا الأثر حتمي إذا وجد العمل التطوعي. إحنا لا يمكننا أن نلغي قيمة أخلاقية بمجرد أننا أضفنا إليها حوافز مثلا أو جعلناها متطلب، لأن مثل ما قلت المعنى الأخلاقي أنه الأثر الذي ينتجه العمل التطوعي على الفرد نفسه وعلى مجتمعه. ولو رجعنا ونظرنا إلى أهم عاداتنا الإيجابية اللي إحنا اليوم نقوم بها، لوجدنا أنها في بدايتها كانت فرضا سواء من الأسرة، من المجتمع، من المسجد، من أي مؤسسة تربوية. والفرض هذا انتقل ليشكل لنا عادة جديدة، لأن الفرد على ما ينشأ عليه. فإذا نشأ في مدرسته على العمل التطوعي سيستمر معه إلى كبره، كذلك الحال في العمل التطوعي. فوجوده ضمن المنظومة التعليمية لا يلغي هدفه الأخلاقي، وإنما يضيف لديه أهداف جديدة مثل الحصول على الدرجات والتقدير الأكاديمي العالي. بل أن الهدف الأسمى هو توفير جودة أو تجربة ذات جودة تربوية وعملية تجعل الطالب يحتك بمجتمعه أثناء قيامه بالعمل التطوعي. وعندما يحتكون بمجتمعهم سيكتسبون التعاطف، سيكتسبون حب العطاء للغير، وأيضا يكتسبون الوعي بأهمية العمل التطوعي، وهذا الذي يحول التجربة الأكاديمية إلى حالة إنسانية.
6: نعم، وهذا ما تطرحي بأن برغم هذا الإلزام إلا أن له نتائج جيدة تتجلى فيما بعد بالنسبة لي الطالب، أو حتى بشكل عام مخرجات العملية التعليمية. إليك عبد الرحمن أيضا أنتقل إليك في الحديث عن أو الرد على هذه الفرضية وكذلك ما ذكرته أسيل.
7: أولا ذكرت الأخت أن حتى لو كان إلزاما يبقى العمل مفيدا للمجتمع، والنتيجة أهم من النية. ولكن هناك خلط بين العمل الأخلاقي والعمل الوظيفي. التطوع هو قيمة أخلاقية، ولكن الإلزام يعتبر مثل الوظيفة أو مثل العمل الوظيفة المدرسية. فعند التحويل من عمل تطوعي إلى إلزام فهو يفقد طبيعته الأخلاقية. فنحن لا ننظر فقط في فترة الدراسة، ننظر فيها إلى المستقبل. فلما يأتي الموضوع عن العمل الخيري
5: الطالب يرى أن أفعل الخير فقط عندما يتطلب مني، لأنه أجبر على عمل هذا العمل من دون رغبته الأساسية، فيرى أنه لا يريد أن يمارس أو يشارك في العمل الخيري إلا عندما يجبر. نفس ما ذكر في بعض المواد الدراسية مثل الرياضة، العديد من الطلاب بسبب الإجبار أو التجارب السيئة التي يمروها في حصة الرياضة لا يمارسون الرياضة بعد التخرج. فنحن ننظر فيها أن العمل الخيري عمل جدا مهم وشيء أخلاقي، فالطالب أو الإنسان بشكل عام يجب أن يدخل فيه للأسباب الصحيحة.
6: نعم، ويدافع عن نفسه.
5: نعم، يجب أن يشارك فيه للأسباب الصحيحة والأسباب الذي تشجع على هذا. وأيضا جوهر العمل التطوعي هو الإرادة الحرة. حتى الأمم المتحدة تعرف التطوع بأن نشاط بحظ الإدارة وأيضا نشاط تطوعي للمنفعة العامة.
6: نعم،
5: فعندما يصبح التطوع شرطا للحصول على درجة واستكمال للتخرج يتغير الدافع الأساسي من أن أنا أريد أن أخدم المجتمع إلى أن أريد أنهي المتطلب. فهذا يعتبر شيء خطير جدا، من حيث أنه يربط الطالب التطوع بالدرجات والتخرج، فإن أول شيء يفعله بعد التخرج هو التوقف عن العمل الخيري، لأنه هو ربطه من الأساس بالدرجات والتخرج أو الإلزام للعمل هذا. نحن لا نختلف أن العمل الخيري هو عمل أساسي، لكن يمكن نشر حملات تطوعية للشخص الذي يريد مشاركة. يمكن أن أيام المدارس والجامعات تنشئ أيام تطوعية ممكن نشارك فيها، ولكن من دون الإلزام للطالب. فالأبحاث في 2013 وأيضا في 1999 Psychological Science أثبت أن الإلزام كان أشد ضررا على الطالب الذين كانوا يتطوعون بحرية عندما حولوه إلى التطوع إلزام. فالتحويل إلى الإلزام لا يضر فقط الطالب الذي لا يريد المشاركة، بل يضر الطالب الذي كان من الأساس يشارك، الذي من الأساس كان يشارك قبل الإلزام، لأن الآن تغير منظوره من أن هذا عمل خيري ولإفادة المجتمع إلى أن هذا الآن نحن نعمله للحصول على الدرجات والشهادة، فتقل رغبته في المشاركة.
6: نعم، توصف عبد الرحمن هذه المسألة بشيء من المقارنة يعني بين الجانبين، وكذلك بما وضعته أسيل حول إلزامية، وأنت تتجه إلى يعني إلى فكرة أن تكون هي بحرية تامة، هي أو تنطلق من دافع شخصي وما يؤمن به الفرد تجاه فكرة العمل التطوعي. هنا نصل إلى خطاب الختام، نجمل يعني في هذا الخطاب بشكل شمولي يعني ما يدلل موقفنا، وكذلك في إطار ما طرح بشكل عام. وأبدأ معك عبد الرحمن ثم أنتقل إليك أسيل. تفضل عبد الرحمن.
5: أولا، طوال هذه المناظرة أكدنا أننا لا نعارض العمل التطوعي، بل نؤمن بأهميته الكبيرة في بناء المجتمع وتنمية شخصية الطالب. ولكن السؤال المطروح، هل العمل التطوعي مهم؟ بل هل يجب أن يكون إلزاميا؟ ووضحنا القيم لا تفرض، وأن الدافع الذاتي للشخص للمشاركة في هذا العمل التطوعي أهم من إلزامه للمنظور للمستقبل وليس للفترة القصيرة أيام الدراسة.
6: نعم.
5: فعندما الطالب يتشجع بنفسه في المشاركة في العمل التطوعي يمارس هذا العمل التطوعي للسنين القادمة يعني. وقد وضحنا القيم لا تفرض، والدافع الذاتي أكثر استدامة من اللازم. نحن نريد الطلاب أن يختاروا أن يشاركوا في هذه خدمة المجتمع، ولا يتم إلزامهم، وهذا ممكن يسبب لإكراه في العمل الاجتماعي والعمل التطوعي، ومستقبلا ممكن يتراجعوا.
6: شكرا لك عبد الرحمن. في دقيقة واحدة أيضا أسيل.
2: أوضحت من خلال خطابي في محاوره الثلاث كيف أن إدراج العمل التطوعي إلزاما داخل المؤسسات التعليمية بطريقة مرنة تمنح تجربة استثنائية مميزة للطلبة، يخلق دافعية ووعي أكثر من تركه حرية، لأن الحرية لا تشمل جميع أفراد، يعني لن تشمل جميع أفراد المجتمع. وأوضحت كيف أن المؤسسات التربوية إذا لم تقم بواجبها تجاه تنشئ السلوك الطلبة سيتجهون إلى منحنيات أسوأ، وكيف أن الإلزام لا يلغي الوعي بل إنه يصنعه، فعندما تخوض التجربة تحس بشعور العطاء عندما تقوم به، هذا سيولد لديك الرغبة في الاستمرار فيه. أيضا طرحت أخيرا كيف أنه تحويل العمل التطوعي إلى متطلب أكاديمي لا يفرغه من معناه، وإنما أولا يضمن وصول هذه التجربة إلى جميع الطلبة، عوضا عن أن تقتصر على البعض. ثانيا أنها يحول القيمة النظرية للطالب الذي يدرسها في مدرسته إلى قيمة عملية.
6: أشكرك جزيل الشكر أسيل بنت يوسف المعمري، دافعت عن فكرة ضرورة إدراج العمل التطوعي ضمن المنظومة التعليمية بوصفه مساهما في تعزيز المسؤولية المجتمعية. كل الشكر لك.
2: شكرا جزيلا.
6: كما أشكرك أيضا عبد الرحمن بن إبراهيم المحاربي، دافعت أيضا عن فكرة أن العمل التطوعي يفقد الجوهر عندما يفرض على الطالب، وأن تركه لحرية الاختيار يحقق أثرا أكثر عمقا واستدامة. شكرا لك عبد الرحمن.
4: شكرا لك سيد دروس.
6: هكذا نصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه المناظرة التي ناقشنا فيها موقع العمل التطوعي بين الإلزام والاختيار داخل المنظومة التعليمية، وبين اختلاف وجهات النظر يبقى الهدف المشترك هو بناء أجيال أكثر وعيا بمسؤوليتها تجاه مجتمعها. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة، في أمان الله.
0: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلميه.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنسيق.

مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ 2 متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 243-5-93-88 أو 243-5-94-24.

إذاعة سلطنة عمان. العروة الوثقى. العروة الوثقى.

0: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
1: العروة الوثقى.
0: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن التربية الجمالية. الجمال مصدر الجميل، والجمال هو الحسن، والله تعالى جميل يحب الجمال، وما صدر من الله تعالى كله جميل. والله تعالى خلق الكون جميلا بديعا، وخلق الإنسان أجمل المخلوقات، خلقه في أحسن تقويم. والإنسان بعقله وروحه وجسده وعواطفه وانفعالاته ومواهبه وقدراته مخلوق خلقه الله تعالى في أحسن تقويم. وينبغي علينا تربية الأبناء على التأمل في الجمال المبثوث في الكون، ليصلوا إلى ترقية حسهم والسمو بأنفسهم والتعامل الإيجابي مع هذه الهبة الإلهية. والجمال قيمة إسلامية لا تخلو من المتعة التي يرتقي بها الإنسان بعيدا عن عالم الشهوات. والتربية الجمالية علم يسمو بالتذوق الإنساني، والجمال قيمة تصوغ شخصية الإنسان المسلم. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا جميلا، فقال: يا رسول الله، إني رجل حبب إلي الجمال وأعطيت منه ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد، إما قال بشراك نعلي وإما قال بشسع نعلي، أفمن الكبر ذلك؟ قال: لا، ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. وهذا الحديث يوضح بعض المفاهيم عند الناس المتعلقة بحسن الهيئة التي ربما تختلط عند البعض بأنها من الكبر. والمعنى أنني أحب أن أتفوق في الجمال وحسن الهيئة التي خلقني الله تعالى عليها، ولا أحب أن يسبقني أحد ولو بشيء قليل مثل شراك النعل.

0: أفمن الكبر ذلك؟ والكبر حالة من استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم والترفع على من يجب التواضع لهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، هذا ليس من الكبر بالنعال، ولكن الكبر من بطر الحق، أي من رد الحق، تكبر على الحق، ومن رفض الحق ورده، وغمط الناس أي احتقار الناس. فالكبر والتكبر للذي يرد الحق ويحتقر الناس. فعلينا أن نربي أبنائنا التربية الجمالية التي تجعلهم يحبون الجمال في المكان واللباس والأقوال والأفعال، وأن الجمال معناه واسع، يتمثل في القلب المفعم بالحب والعاطفة والنفس السخية بالعطاء والبذل والضمير اليقظ والعقل المتأمل المتجدد والخلق الرفيع والإبداع والابتكار. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والجمال لا يقف عند حدود المادة، بل يتخطاه إلى عالم الفكر والقيم ورعاية الفطرة وتوجيهها ورعاية الشخصية. لذلك لا بد أن نعلم أبنائنا أن يرتقوا بأذواقهم، وأن ندربهم على التأمل والتفكر في إبداع الخالق سبحانه وتعالى للكون الواسع، ليزدادوا إيمانا ويقينا بالله تعالى وتوكلا عليه. ومن الضروري أيضا التمييز بين الجمال بوصفه قيمة وبين الإحساس بالجمال. فالجمال موجود، والبشر يتفاوتون في استشعار الجمال بسبب اختلاف في الأذواق والاهتمامات. أما الحس الجمالي فهو الانفعال والاستجابة النفسية لما يدركه العقل، ويتولد عنه شعور الخاشع لارتباطه بخالق الجمال سبحانه وتعالى. والجمال أثر في النفس الإنسانية، والإنسان بفطرته ينزع إلى حب الجمال وينفر عن القبيح ويحرص على تكوين بيئة جمالية في لباسه ومسكنه ومجتمعه الذي يعيش فيه وبيئة العمل التي يعمل بها. ولا بد من تحقيق التوازن بين القيم الروحية والمادية. ومن آثار الجمال السرور والارتياح، فالعين تستلذ بمشاهدة الجمال في الكون وما فيه. ولأهمية الجمال فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب والروائح الطيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. وكذلك بذل الهدية وقبولها باب من أبواب الخير وسبب من أسباب التحاب والترابط بين الناس. وقد حث عليه الإسلام وباركها، لا سيما إن كانت الهدية خفيفة سهلة لا تكلف المانح ولا الآخذ كثير جهد وعناء. وهذا ما ينطبق على الطيب عموما. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من عرض عليه فأعطي ريحانا هدية، وهو كل نبت مشموم طيب الريح، فلا يرد المعطي وليأخذه منه. ويحتمل أن يكون المراد به في هذا الحديث الطيب كله، ففي الحديث من عرض عليه طيب، وفي حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. ويعلل صلى الله عليه وسلم سبب النهي عن رد الريحان بكونه خفيف المحمل ورائحته جميلة، فهو هدية قليلة نافعة فلا ترد مثل هذه الهدية، كي لا يتأذى المعطي برده، فردها لا وجه له إلا من عذر. والحديث فيه إرشاد إلى حفظ قلوب الناس بقبول هداياهم. وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة، فمن السنة تغيير الاسم القبيح. فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير اسم عاصية وقال: أنت جميلة. وجميلة ليس عكس عاصية، فلا يشترط أنه إذا سمي باسم قبيح أن يغير إلى عكسه، ولكن يغير باسم آخر. وعاصية كانت من أسماء المشهورة عند أهل الجاهلية، وليس له علاقة بأنه عاص لله عز وجل، إنما يقصد عاصي على الخلق. والجمال في الشعر والنشيد والصوت الحسن وجمال التلاوة وجمال الروائح، فعلينا تربية الأبناء على الاهتمام بالنظافة الشخصية والنظافة العامة والروائح الطيبة، والحرص على نظافة الأسنان والتسوك، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والجمال فيما يتصل بالظاهر والباطن، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. فاشتمل الحديث على نوعين للجمال: الباطن والظاهر. وشرع لنا لباس الثياب الجميلة والنعل الحسنة، ونهي عما يفسد جمال الباطن من الكبر الذي فسره بإنكار الحق واحتقار الناس. فالتربية الجمالية والارتقاء بعالم الأفكار وبعالم الأشياء مطلب إسلامي، وتوجيهات الإسلام في ذلك تصعب على الحصر. وكل ما يرتقي بالذوق والحس ويرقق المشاعر يمكن أن نرى الإسلام فيه توجيها وكلمة. وعبادات الإسلام يتبدى جمالها فيما تفرضه على المسلم من طهارة الظاهر والباطن، فيجب عليه على المسلم في الصلاة مثلا تطهير الظاهر بأن يكون البدن والثوب والمكان خالي من النجاسات، هذا من الشروط. بل شرع التطيب والتزين وتطهير الباطن بأن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. وكذا في الزكاة، حيث أمرنا القرآن الكريم بقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. كما أن أخلاقيات الإسلام قد بلغت الذروة من الجمال، من حيث أنها دعت إلى مكارم الأخلاق وإلى العفو والصفح ومقابلة السيئة بالحسنة، وإلى معاملة الناس بمثل ما نحب أن يعاملون به، وإلى التراحم والتواد والتغافر. والنصوص في ذلك معروفة واضحة، وقد جمعت هذه الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ومن الأمور التي ينبغي تعليمها الأبناء أن التجمل ليس فقط للمناسبات والمقابلات واللقاءات، وإنما في الذهاب إلى بيوت الله عز وجل، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالذهاب إلى الصلاة ينبغي أن يكون بملابس نظيفة وجميلة وروائح طيبة، تعظيما لبيوت الله تعالى وللصلاة التي هي عمود الدين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وحسن عبادته، وأن يعيننا على تربية أبنائنا ويحفظهم ويوفقهم لكل خير ويصرف عنهم كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
2: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.